0: المندب إلى هرمز آخر، أو اليمن إلى منصة ابتزاز جيوسياسي نيابة عن النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الدفاع عنه يسهم في حماية الأمن الدولي ومصالح العالم ويستدعي شراكة دولية أكثر فعالية في دعم قدرة الدولة على حمايته. ويأتي ذلك فيما أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للميليشيات الحوثية لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، ناقش التطورات العسكرية الأخيرة لا سيما في الساحل الغربي لمحافظة تعز وإعادة تموضع القوات في المنطقة. وقال المجلس إن المعركة لا تتعلق بموقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما هي معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية. وأضاف أن محاولة الحوثيين تحويل أي مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم لن ينجح وفق تعبيره. بدوره أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي بمناطق محيطة بالمخا، في وقت بدأت فيه القوات الحكومية إعادة تموضع وتعزيز انتشارها في الساحل الغربي بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة على عدد من جبهات القتال. هذا ودعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، والابتعاد عن تجمعات وعناصر وآليات الحوثيين في المنطقة. أتى ذلك فيما وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة في محاور القتال مع الحوثيين. وقال صالح إن توجيهاته تضمنت أيضا تشكيل مركز قيادة بديل في موقع وصفه بالأمن بهدف إعادة تجميع القوات وتنظيم عملياتها.
1: وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. في البداية دكتور ناصر، كيف تقرأ التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن في ظل إعادة تموضع القوات الحكومية على الساحل الغربي؟
2: يعني لا شك هي تطورات ملفتة وخطيرة وتعتبر تحول جديد في الساحة اليمنية، لكن ما جرى أعتقد لا ينبغي أيضا تجميله باعتباره مجرد إعادة تموضع. يعني في القوات الحكومية اليوم اضطرت إلى تقليص انتشارها بعد اختراقات حوثية متزامنة من مناطق حيس والخوخة والوازعية باتجاه المخا. ميناء المخا هو ميناء استراتيجي مهم. إعادة التموضع يمكن أن تكون خطوة عسكرية أخي عبد الرحمن صحيحة إذا استخدمت لتقصير خطوط الدفاع وتجميع القوات وبناء هجوم مضاد، لكنها تصبح تراجع استراتيجي إذا منحت الحوثيين الوقت لتثبيت سيطرتهم، وهذا ما لا ينبغي أن يكون. ولا أعتقد أنه أيضا تستسمح القوات الحكومية والقوات الشرعية اليمنية لبقاء الحوثيين لتثبيت سيطرتهم. كما علمنا الآن يجري ترتيب الصفوف، يجري الآن محاولة يعني بهجوم مضاد آخر. التطور الأخطر أن الأحداث تجاوزت ميناء المخا إلى مناطق أو مدن ذباب وجزيرة ميون. هذا يعني انتقال المعركة إلى المدخل الفعلي لمضيق باب المندب، وهنا تبدو الخطورة كما أعتقد.
1: نعم دكتور ناصر، ما تأثير إعادة ترتيب القوات اليمنية على تموضعها وتعزيز انتشارها في الساحل الغربي على موازين القوى؟
2: بتأكيد لها تأثير كبير على موازين القوى. يعني كان يفترض أن يؤدي ذلك إلى تقصير خطوط الدفاع وحماية مناطق ذباب وباب المندب وتجميع قوى احتياطي لشن هجوم مضاد باتجاه المخا، لكن التطورات اللاحقة تشير إلى أنه الحوثيين سبقوا عملية إعادة التنظيم ووصلوا إلى مناطق ذباب وميون، لذلك أصبح الهدف العاجل هو الآن منعهم من تثبيت دفاعاتهم ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل المراقبة الساحلية. لذلك أعتقد الآن يعني ميزان القوى ربما أصبح متغير في اليمن، ويحتاج إلى الآن إعادة صفوف، إعادة ترتيب من جانب الحكومة اليمنية من أجل استعادة ما تم السيطرة عليها والاختراقات التي حققتها ميليشيا الحوثي في هذه المناطق الغربية أو السواحل الغربية من اليمن.
1: نعم، مجلس الدفاع الوطني أكد أن أي تقدم ميداني للحوثي لن يمنحه الحق في فرض أمر واقع بالقوة. ماذا يعني هذا التأكيد؟
2: طبعا هذا تأكيد على الفصل بين السيطرة العسكرية المؤقتة وبين الشرعية السياسية والقانونية. يعني احتلال مدينة أو جزيرة بالقوة لا يمنح الحوثيين حق تمثيل اليمن ولا يحول الانقلاب إلى وضع مشروع. هذا أيضا يحمل أعتقد رسالة بأن الحكومة لن تدخل أي مفاوضات تحت ضغط الخريطة التي صنعها الحوثيون يعني بالسلاح، لكن علينا القول بموضوعية أن رفض الأمر الواقع سياسيا لا يكفي، لأن الأمر الواقع العسكري إذا طال أمده أعتقد يتحول إلى ورقة تفاوضية شديدة الخطورة. لذلك يجب أن يترجم البيان سريعا إلى خطة لاستعادة المواقع ومنع تثبيت السيطرة الحوثية حتى لا ترتفع الكلفة السياسية والكلفة الإنسانية مستقبلا.
1: نعم، مجلس الدفاع الوطني قال أن المعركة حاليا هي معركة وطنية شاملة، فماذا يعني هذا؟ هل تكون هناك تحول في طبيعة العمليات العسكرية؟
2: طبعا هذا يمكن لا شك هو يعكس انتقال من عمليات تقوم بها تشكيلات متفرقة إلى تصور لمعركة وطنية تشمل الجيش والمقاومة الوطنية وقوات العمالقة ودرع الوطن ومحاور أيضا في تعز ومأرب والجوف. لكن التحول الحقيقي أخي لا يقاس بالشعارات، إنما بوحدة القيادة وأيضا وغرفة العمليات وتبادل المعلومات وتوزيع القوة بشكل واضح. الاختراق الحوثي الأخير كشف أنه تعدد القوات من دون قيادة عمليات موحدة يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف. لذلك المعركة الوطنية الشاملة يجب أن تعني عمليا قرار سياسي واحد وقيادة عسكرية واحدة وخطة عمليات أيضا مترابطة على البر والساحل والبحر أيضا.
1: نعم، القوات المسلحة اليمنية أعلنت استخدام مختلف الأسلحة للتعامل مع التحركات الحوثية. ما أهمية هذا الإعلان؟ وهل هناك ترتيب وتنسيق بين الجماعات المسلحة التابعة للحكومة والجيش اليمني في
2: يعني
1: مواجهة التمدد الحوثي؟
2: في تقديري انه اعلان استخدام مختلف الاسلحه ضد التحركات الحوثيه، هذا الاعلان يعني عمليا تحويل طريق تعز والمخا وجبل النار ومحيط المخا ايضا الى منطقه منع عسكري، واستخدام المدفعيه والطيران والاسلحه بعيده المدى لضرب التعزيزات ومنع الحوثيين من تثبيت مواقعهم. وهو ايضا رساله نفسيه بانه الانسحاب لا يعني انتهاء المعركه، بل انه الانتقال الى معركه استنزاف وهجوم مضاد. لكن فعالية النيران أعتقد تعتمد على دقة الاستطلاع والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. يعني استخدام مختلف الأسلحة لا يلغي التزامات التمييز بين التناسب والاحتياط، خصوصا في منطقة تشهد نزوح وحركة مدنية كثيفة. لذلك الإعلان عن استخدام مختلف الأسلحة ضد التحركات الحوثية هو محاولة أيضا ردعية إن صح التعبير لعدم التوسع الحوثي، أو محاولة يعني نفسية أيضا ومعنوية هي القوات الحكومية لاستجماع قوتها ورفع معنوياتها لترتيبات لهجوم مضاد لمحاولة استعادة ما تم يعني اختراقه من قبل ميليشيا الحوثي.
1: نعم، هناك دعوات حكومية للمدنيين لتجنب طريق تعز والمخا والابتعاد عن تجمعات وأهالي الحوثيين، لكن هل من الممكن أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا في عمليات الردع التي تشمل جبهات جديدة بعيدا عن الساحل الغربي؟
2: يعني قد يكون لأن الاشتباكات امتدت بالفعل إلى تعز والمأرب والجوف والضالع والبيضاء، وقد تلجأ أيضا القوات الحكومية إلى تنشيط جبهات بعيدة لإجبار الحوثيين على سحب جزء من قواتهم من الساحل وتشتيت احتياطاتهم أيضا، لكن فتح جبهات كثيرة من دون قيادة موحدة قد يؤدي أعتقد إلى النتيجة المعاكسة ويشتت القوات الحكومية نفسها. السيناريو الأرجح باعتقادي هو تركيز الجهد الرئيسي على محور الذباب، مدينة الذباب والمخا، مع تنفيذ عمليات ضغط محدودة في مأرب والجوف لتعطيل الإمدادات الحوثية ومنع الجماعة من حشد قواتها في اتجاه واحد. القوات الحكومية طبعا تتوقع عمليات نارية كثيفة ضد طرق الإمداد والتجمعات الحوثية، وأن الطريق أصبح اليوم جزء مباشر من مسرح العمليات، كما أنه تكشف أن الحوثيين يستخدمون شبكة طرق مدنية لنقل القوات والذخائر نحو الساحل. إنسانيا أعتقد التحذير من تجنب طريق تعز والمخا هو تحذير ضروري لحماية المدنيين، لأنه لا يكفي أي طرف من واجبه التحقق من الأهداف وتوفير مرات آمنة، بل أنه أيضا الجانب الإنساني يجب أن يكون يراعى في هذه الحالة.
1: نعم دكتور ناصر، بحسب المعطيات حاليا هل ما يزال يصل إمدادات إلى الحوثي؟
2: يعني أعتقد هو الحوثي لا يستمر بهذه القوة أو التمسك أو التوسع ما لم يكن هناك نوع من الإمدادات يصله. هناك من لا شك هناك دعم واضح ومستمر، هو الآن يستجمع قوته والآن حقق اختراقات معينة هذا لا يمكن إنكارها، لكن هذا أيضا مرهون بمدى ردة فعل الجانب الآخر من القوات الحكومية، وهل هي الآن تستطيع نوعا ما الحد من هذه التحركات بشكل عام. يعني المعركة في اليمن اليوم لم تعد يعني معركة مدينة أو جبهة داخلية، هي معركة على سيادة الدولة وأمن مضيق باب المندب، وإذا نجح الحوثيون في تثبيت وجودهم عند المضيق فسيصبح البحر الأحمر أداة ابتزاز إضافية في يد المشروع الإيراني، ولذلك فإن استعادة المبادرة أعتقد تتطلب توحيد القرار اليمني وتحرك عربي ودولي سريع، لأن كلفة التأخر باعتقادي لن يتحملها اليمن وحده، بل ستصل إلى أمن الخليج والتجارة أيضا والاقتصاد العالمي.
1: متابعات إخبارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. في البداية دكتور أيمن، كيف تقرؤون الجمع بين الضغوط العسكرية الأمريكية والتحركات الدبلوماسية الإيرانية عبر دول مثل باكستان واليابان، وهل نحن أمام مسارين متوازيين عسكري ودبلوماسي؟
3: نحن أمام مسارات ثلاثة، مسار دبلوماسي، مسار عسكري، وأيضا مسار اقتصادي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة البيت الأبيض تعتقد أن الضغط الاقتصادي المتمثل في فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، تصفير هذه الصادرات ووصولها إلى الصفر، فرض العقوبات أو فرض الحصار على الموانئ الإيرانية الثلاثة الكبرى، بندر عباس والإمام الخميني وبوشهر في الخليج العربي، يمكن أن يوجع إيران ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. بتراهن الإدارة الأمريكية وتحديدا رئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس على أن الضغط الاقتصادي يمكن، لأنه في من خلال الضغط الاقتصادي يمكن تكثيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني، قوات البسيج والقوات الأمنية التابعة للمرشد الإيراني. هنا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن أن تكون مؤشر على تغير حقيقي في الموقف الإيراني، خصوصا مع خسارة العملة الإيرانية يعني أكثر من 66% من قيمتها، وأيضا اصطفاف المواطنين الإيرانيين للحصول على البنزين في محطات الوقود. هذا في اعتقادي هذا المسار هو الأكثر تأثيرا في الوقت الحالي، بالإضافة للاستعداد العسكري. في المسار العسكري بتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية تسمى استراتيجية جز العشب، بمعنى أي تنامي أو أي محاولة إيرانية لإعادة تصحيح مسار بعض الصواريخ أو المحطات الصواريخ البالستية أو بعض الأماكن التي فيها الطائرات المسيرة، أو محاولة إيران يعني إعادة ترميم بعض المواقع العسكرية. أي محاولة من هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق

0: منطقة الجنوب والجنوب الشرقي القريبة من مضيق هرمز تقوم البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي بقصفها، تحديدا نتحدث عن جزيرة خشب، عن جزيرة خاراك، نتحدث أيضا عن ميناء بندر عباس والساحل الإيراني القريب من مضيق هرمز. وبالتالي بالتزامن مع المسار العسكري والمسار الاقتصادي تفتح الولايات المتحدة الأمريكية أيضا المسار الدبلوماسي، لكن أنا في تقديري الوصول إلى شيء جديد أو شيء كبير يتعلق بالمسار الدبلوماسي لن يكون في الأيام والأسابيع ربما القليل القادمة، ربما بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم. كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية بيراهنوا على هذا التاريخ. في تقديري الرئيس دونالد ترامب لو خرج من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم منتصرا وحافظ الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بعمل عسكري كبير وربما كاسح ضد إيران حتى تغير الموقف الإيراني وتلين الموقف الإيراني. في ذات الوقت بتراهن أيضا إيران على نفس الحدث، وهي في تقدير ربما تسعى إلى التصعيد العسكري وصولا إلى هذا اليوم. تراهن إيران أنها لو صعدت عسكريا وجرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمليات عسكرية كبيرة في الأسبوع الذي يسبق انتخابات التجديد النصفي، هذا يمكن أن يغير موقف المستقلين أو المتأرجحين في وسط الناخبين الأمريكيين ويصوتوا لصالح الديمقراطيين، بما يجعل الرئيس دونالد ترامب بطة عرجاء في العامين الآخرين من ولايته في البيت الأبيض. الطرفين بيراهن على الوقت.
1: دكتور أيمن، هناك ضغوط اقتصادية شديدة على إيران، وهناك محاولات أمريكية لخنق إيران، ومن بحسب المعطيات ممكن أن هناك نجاح كبير لهذا الضغط الاقتصادي. هل ستستطيع إيران الصمود لغاية نوفمبر للانتخابات؟
0: أنا في رأيي إيران كما تعلم تتعرض لضغوط اقتصادية ضخمة جدا، وفي تقديري الشخصي هذه الضغوط بتأتي بنتائج ربما حتى أفضل من الضغط العسكري. لكن كما تعلم إيران لديها مصادر يعني أخرى للحصول على البضائع، على سبيل المثال لديها روسيا التي تستطيع أن تنقل إليها البضائع عن طريق بحر قزوين، ولا يوجد في بحر قزوين أي بحرية أمريكية أو غربية، وبالتالي الطريق مفتوح ما بين روسيا وإيران. أيضا القطار الدولي، بالمناسبة القطار الدولي كان في عام 2025 يأتي مرة واحدة من الصين إلى إيران. الآن هناك أكثر من 20 قطار يصل إلى إيران أسبوعيا ينقل البضائع الصينية إلى إيران، وهناك حديث نقلته أو تحقيق استقصائي نشرته وكالة رويترز كشف عن نمط مقايضة تقوم الصين بإرسال البضائع إلى إيران انتظارا للحصول على البترول والغاز الإيراني الرخيص بعد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا الأمر بيوفر رئة، حتى لو كانت هذه الرئة ليست بالمسار الطبيعي أو عندما لم يكن هناك حصار، لكنها على الأقل توفر لإيران ربما وقت أطول. لذلك فكرة البقاء حتى انتخابات التجديد النصفي رغم أنها سوف تكون فترة صعبة على الإيرانيين، لكنها يمكن أيضا أن تصمد أو أن تبقى الأسواق الإيرانية قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الإيراني بدعم من روسيا ومن دعم من الصين، بالإضافة إلى بعض الدول الأسيوية. كما تعلم أن هناك بعض الدول المجاورة لإيران والناطقة بالفارسية مثل قرقيزيا أو غيرهم، هناك حدود مفتوحة بين إيران ودول في جنوب القوقاز أيضا مثل أرمينيا وأذربيجان، يمكن أن تحصل منها على بعض يعني المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية أو التي ترمم بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني. لذلك نعم الحصار يأتي بنتائج ونتائج كبيرة، لكنه لا يمكن أن يخرق الاقتصاد الإيراني بنسبة 100% حتى 3 نوفمبر القادم.
1: نعم، ترامب حدد ما بعد انتخابات نوفمبر موعد لنهاية الحرب. بعيدا عن هذا التوقيت الانتخابي، ماذا تقول هذه العبارة عن تقدير واشنطن للمشهد الآن؟
0: أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تغير إيران موقفها حتى الانتخابات التجديد النصفية سوف يقوم الرئيس الأمريكي بهجوم كاسح على إيران، وهناك مؤشرات بأن الحشد العسكري الأمريكي يزداد في المنطقة، لكن طبعا هناك دعاية إيرانية تتحدث عن تفوق وما إلى ذلك، هذا الأمر غير حقيقي. البحرية الأمريكية، الحشد الأمريكي، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بصواريخ توماهوك من اليابان ومن بعض القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في آسيا وتحديدا في بحر الصين الجنوبي.

0: وبالتالي هذه الصواريخ باتت قريبة جدا من إيران وممكن استخدامها بعد 3 نوفمبر. لكن الرئيس ترامب بيعطي الدبلوماسية فرصة وفرصة كبيرة لمدة هذه الأسابيع حتى 3 نوفمبر القادم. في الوقت الحالي في رأيي الموقف الأمريكي لن يتغير عن هذه الاستراتيجية الثلاثية: ضغط اقتصادي، فتح المجال للدبلوماسية، وأيضا الاستعداد العسكري لعملية عسكرية كبيرة ضد إيران أو جذ العجب إذا ما حاولت إيران إصلاح بعض المواقع العسكرية أو معاقبة إيران كما جرى في الأيام 13 التي أطلق عليها الرئيس دونالد ترامب الأيام العقبية. عندما تهاجم إيران أي سفينة سوف يرد الرئيس دونالد ترامب بتدمير ناقلة نفط إيرانية، وهذه تكلفة كبيرة لم تستطيع إيران يعني دفعها من الآن وحتى 3 نوفمبر.
1: أم بهذا السياق، ماذا يريد ترامب أن يسمع الأمريكيون، وماذا يريد أن تفهم طهران من هذا تحديد الموعد؟
0: أنا في رأيي الرئيس ترامب بيحاول أن يطمئن الداخل الأمريكي. كما تعلم الآن هناك كل استطلاعات الرأي بتشير إلى تقارب شديد جدا ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. أيضا الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري هي أغلبية ضئيلة خصوصا في مجلس النواب، وبالتالي يخشى الرئيس دونالد ترامب من خسارة الأغلبية. لو خسر الأغلبية الرئيس دونالد ترامب تحديدا في مجلس النواب يمكن أن تبدأ إجراءات محاسبة أو محاكمة الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى. نعم لن يستطيع الديمقراطيين عزل الرئيس دونالد ترامب، لأن عزل الرئيس بيتم في مجلس الشيوخ ويحتاج إلى الثلثين، وهذا من المستحيل أن يحصل عليه الديمقراطيين. لكن يمكن مجرد بدء الإجراءات ويعني تسليط الضوء في وسائل الإعلام على هذه الإجراءات، إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، قد يدفع الديمقراطيين إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2028. هذا السيناريو لا يريده الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هو يطمئن الداخل الأمريكي بأنه يسيطر أولا على مضيق هرمز، بأن كمية الغاز والنفط الذي يخرج من المضيق هي كمية كبيرة، وهناك حديث أن هناك مسار سري تسير فيه الناقلات بعيدا عن الحرس الثوري الإيراني. كل هذه الأمور بهدف طمأنة الداخل الأمريكي وعدم الدخول في عملية عسكرية كبيرة انتظارا ليوم 3 نوفمبر.
2: قضايا استراتيجية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية دكتور محمد، كيف تقرأ رفض الحكومة السودانية المقترحات الجديدة للسلام؟ وهل يعكس ذلك تشددا في الموقف التفاوضي أم خشية من إعادة الدعم السريع إلى المشهد السياسي والعسكري؟
3: أعتقد أن موقف الجيش السوداني هو موقف رافض بكل ما أوتي من قوة كما يقال لأن يتواجد الدعم السريع معه في المسار الخاص بالعملية التفاوضية. هو ينظر إلى هذا البعد من ناحية أن الدعم السريع لا يمثل شرعية بالنسبة له، ولا يمثل أيضا نوع من الجانب الحكومي الآخر، وبالتالي لا يمكن الجلوس معه. ورأينا ذلك على سبيل المثال في مفاوضات جنيف التي كانت تراها الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك طروحات السلام التي قدمها الاتحاد الأفريقي، وكذلك بعض الدول الجوار. رفض الجيش السوداني كذلك أن يكون هناك نوع من الحوار المباشر ما بين الجيش وبين الدعم السريع، وبالتالي كلها طروحات تشير إلى أن هناك تعقيد في المسألة الخاصة بالجانب التفاوضي المباشر. من الممكن أن يكون هناك طروحات سلمية، لكن الإشكالية دوما نصطدم بأن الطرفين لا يريد الجلوس معا على مائدة مفاوضات واحدة. كل طرف يدعي بأنه هو الطرف الذي من الممكن أن يذهب إليه الطرف الآخر، وبالتالي أعتقد أن هذه إشكالية ربما تؤثر بالسلب على المسار السياسي وكذلك أيضا على إطالة أمد الحرب في الفترة الحالية.
1: نعم، هل لا تزال هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى هدنة في السودان في ظل الخلاف حول توقيت انسحاب قوات الدعم السريع من المدن؟
3: أعتقد أن الفرصة قائمة، لكن المشكلة دوما تكمن في المسار الخاص بعدم تقديم تسهيلات ولا أقول تنازلات من جانب الطرفين. الجيش السوداني يجب أن يقدم بعض التسهيلات، وكذلك الدعم السريع يجب أن يتوقف عن كل عملياته العسكرية وانتهاكاته ضد طبعا المبادئ الإنسانية، من أجل أن يكون هناك إتاحة للفرصة أولا لدخول المساعدات وكذلك لاستمرار الحالة التفاوضية. لكن عندما نتحدث بأن هناك تعنت من هذا الطرف أو ذاك، أعتقد أن الحرب ستستمر، وطبعا ستستمر إلى ما لا نهاية، بمعنى أن

0: الحرب لا يوجد فيها منتصر بحت أو مهزوم بحت، إنما هي استنزاف للموارد داخل الدولة السودانية، وكذلك إضاعة أيضا للفرص المتاحة للسلام بين الجانبين.
1: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تشكل عودة الحركة الدبلوماسية إلى الخرطوم ووفود الوساطة الدولية نافذة فعلية لاستئناف المسار السياسي؟
0: بالتأكيد هي نافذة جيدة لاستئناف المسار السياسي، خاصة طبعا أننا رأينا على سبيل المثال دخول أطراف جديدة على الخط. على سبيل المثال المبادرة السودانية لم تكن موجودة في السابق، أيضا الكتل السياسية السودانية والتي صمتت ما بعد طبعا بداية هذه الحرب عادت مرة أخرى إلى الحديث عن إمكانية أن يكون هناك مشروع مستقبلي للدولة السودانية، كلها أمور تشير إلى أن هناك نوع من الحراك السياسي. دول الجوار بدأت تطرح بعض المبادرات، إضافة طبعا إلى مبادرة الاتحاد الأفريقي، وكذلك الولايات المتحدة قالت بأن من الممكن أن يطرح مبادرة أمريكية لحل هذه الأزمة. كلها فرص، أتخيل أنها فرص جيدة لإدارة حوار سياسي ما بين الطرفين، لكن كما أشرت المشكلة بأن الطرفين لا يريد تقديم أي تسهيلات كل منهما للآخر حتى يتم الوصول إلى جانب تفاوض.
1: هل هم بحاجة إلى ضمانات دولية خارجية؟
0: أعتقد طبعا الضمانات لابد أن تكون موجودة، لأن عندما نتحدث عن فرص السلام وفرص أيضا الجانب التفاوضي لابد أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين. لأن عندما نسأل المواطن في السودان هل ترغب في أن يحكمك الجيش السوداني أم الدعم السريع، سيقول أرغب بأن يكون هناك سلام. وبالتالي فأعتقد أن المسار السلمي لابد أن يكون هناك تعهدات، أولا بعدم العودة العمليات العسكرية، بعدم حدوث أي اختراقات، بعدم التعويل على أي مردود للعمليات العسكرية مستقبلا. لابد أن يكون هناك إنهاء تام لهذه الحرب، تسليم طبعا الميليشيات لأسلحتها للجيش السوداني، وأعتقد أن هذه من النقاط المختلف عليها.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا جولة إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري وأخرجه لكم الزميل علي صفر. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

كيف تدير وقتك بذكاء؟ تقنية تخصيص الوقت، تخصيص فترات محددة من اليوم لمهام معينة على جدولك، بحيث تضمن التفرغ والتركيز على كل مهمة دون تشتت. تقنية البومودور، وهي تقسيم الوقت لفترات عمل قصيرة 25 دقيقة متبوعة باستراحة قصيرة 5 دقائق وبعد 4 جلسات تأخذ راحة أطول. قاعدة 80-20، ربما تحدثنا عنها سابقا. 80% من النتائج تأتي من 20% من المجهود، فتركز على المهام القليلة التي تعطيك التأثير الأكبر. مصفوفة الأولويات، هذه تساعدك على تصنيف المهام حسب الأهمية والإلحاح: عاجل ومهم، مهم وغير عاجل، عاجل وغير مهم، لا عاجل ولا مهم. قاعدة الشيء الواحد، التركيز يوميا على مهمة واحدة فقط تعتبرها الأهم والتي تحدث فارقا حقيقيا في أهدافك. دع القلق وابدأ الحياة. لديل كارنجي. ليس علينا أن نتطلع إلى هدف يلوح لنا باهتا على البعد، وإنما علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بين. أغلقوا الأبواب على الماضي وأوصدوها دون المستقبل، وعودوا أنفسكم العيش في حدود اليوم. في وسع العقل أن يخلق وهو في مكانه جحيما من الجنة أو نعيما من الجحيم. فأكثر الأشياء التي تتسبب في تهاوي الأقوياء هي إضافة حمل الأمس إلى حمل الغد وحملهما معا. فكر في السعادة واصطنعها، تجد السعادة ملك يديك. الأمس ليس إلا حلما، والغد ليس إلا خيالا، أما اليوم إذا عشناه كما ينبغي فإنه يجعل من الأمس حلما سعيدا، ويجعل من الغد خيالا حافلا بالأمل. القلق هو الدوران في حلقة مفرغة في حالة خروج عن العقل. إن قرحة المعدة لا تأتي مما تأكله، ولكن تأتي مما يأكلك. انشغل عن القلق بالاستغراق في العمل، فالعمل هو خير علاج للقلق. لا تهتم للتوافه، ولا تجعل صغائر المشكلات تفسد سعادتك. كلما سورك القلق حول شيء ما، اسأل نفسك: ألا يحتمل ألا يحدث ذلك إطلاقا؟ إن أفضل الطرق للاستعداد للغد هي أن نركز كل ذكائنا وحماسنا في إنهاء عمل اليوم على أحسن ما يكون. هذا هو الطريق الوحيد الذي نستعد به للغد. لا تسمح لنفسك بالثورة من أجل التوافه، وتذكر أن الحياة أقصر من أن نقصرها. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. إذا أردت التوافق عن القلق والبدء بالحياة، إليك بهذه القاعدة: عدد نعمك وليس متاعبك. ما يجعلك سعيدا أو تعيسا ليس ما تملكه أو من تكون أو المكان الذي أنت فيه أو حتى الأفعال التي تقوم بها، بل من يحدد ذلك هي أفكارك أنت. تقبل ماضيك دون ندم، وتعامل مع حاضرك بثقة، وواجه مستقبلك دون خوف. إنك شيء فريد في هذا العالم، إنك نسيج واحد.

فلا لأرض منذ خلقت رأت شخصا يشبهك تمام الشبه، ولا هي في العصور المقبلة سوف ترى شخصا يشبهك تماما. إننا غالبا ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل، ثم ندع توافه الحياة بعد ذلك تغلبنا على أمرنا. عندما تعطيك الحياة سببا لتيأس، أعطيها 1000 سبب للاستمرار. لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. أقوى علاج للتفكير المفرط. إذا تعبت من دوران الأفكار وسهر الليالي والتحليلات التي لا تنتهي، أول خطوة تكون الإيمان العميق بالقضاء والقدر. عندما توقن أن كل شيء مكتوب لحكمة، وأن الذي ذهب ما كان لك، والذي هو لك سيصلك في الوقت المناسب، قلبك سيرتاح. لكن هذا ليس كافي. اعتبر قراراتك تجريبية وليست مصيرية. الخطأ ليس نهاية، هو مجرد تجربة نتعلم منها. وحتى أغلب القرارات باستطاعتك أن تراجعها وتعدلها. فرغ دماغك على الورق، امسك بالقلم واكتب كل الذي مر في بالك حتى لو ليس له معنى. الفوضى التي بداخلك تبدأ وتهدأ عندما تراها أمامك. ميز بين الذي تقدر أن تغيره والذي لا تستطيع. مارس شيء بسيط وغص فيه. اذكر الله واهدأ. ملخص لكتاب فن الاختلاط بالناس. اكتساب شجاعة الاختلاط. الخوف من التواجد في الحفلات ومقابلات العديد من الأشخاص أمر شائع. ذكرنا ربما تقرير سابق فيما هذا الكتاب. لنستكمل معا ما جرى الآن، لا سيما عند التعارف لأول مرة، مما قد يدفع البعض للانعزال أو التوتر المفرط في التغلب على الخوف. كأن تتظاهر بالثقة وتردد في داخلك سأتظاهر بأني أستطيع حتى أستطيع فعلا. حيث تعزز ثقتك بنفسك من خلال ردود فعل الآخرين الإيجابية. تخيل الآخرين. يمكنك أيضا تخيل نفسك غير مرئي لفترة حتى تسترخي، ثم تبدأ بالاندماج تدريجيا. في هذا الكتاب يتحدث أيضا عن البدء بالحديث مع أشخاص أكثر مرونة وأقل رسمية، يساعدك على اكتساب الخبرة ويهيئك للتفاعل مع الآخرين بأريحية. بدء الاختلاط عندما بدأ التواصل مع الآخرين، استخدام الذكاء الاجتماعي لاختيار التصرفات الملائمة. الأسلوب المباشر كالتعريف بنفسك يبدي الثقة والانضمام بهدوء لمجموعة والانصات لحديثهم ثم المشاركة، مع التركيز على نبرة الصوت والثقة في التعبير. إجراء المحادثات. يمكنك طرح موضوعات عامة كالإشارة إلى تفاصيل أو سؤال الشخص عن رأيه في المكان، فتعامل بلباقة وكن مستعدا للانسحاب إن لم يكن الوضع مريحا إذا دارت المحادثة حول موضوع لا تعرفه. الخروج من المحادثات. يمكنك أيضا أن تنمي مهارة الاختلاط. ينبغي تعلم بعض الفنون مثل تغيير الموضوعات بسهولة والاحتفاظ بترابط الأفكار لتولي زمام الحديث بذكاء، مع تجنب مقاطعة الآخرين بمواضيع غير ذات صلة. من كتاب فن الاختلاط بالناس لجين مارتنت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: كيف تقنع الآخرين وتجيد التفاوض. يقع التفاوض في منطقة الرمادية، ينقسم بخصوصها الناس إلى فريقين. يضم الفريق الأول أولئك الذين يعتبرون أنفسهم خبراء في فن التفاوض، بينما يضم الثاني من يشعرون بالرهبة من خوض المفاوضات أو يخشون أي تفاعل يتضمن خلافا أو مواجهة. فمن يعتبر نفسه مفاوضا عظيما يعيش على الأرجح في المنطقة العمياء، فهو يظن باستمرار أنه فاز بصفقة عظيمة، في حين أن أحد المؤشرات الدالة على فشل المفاوضات أن تشعر بأنها خلت من التوتر ودارت بكل سلاسة. ومن يعتبر نفسه مفاوضا فاشلا يتجنب خوض المفاوضات ويقبل ما يقدم له دون نقاش، وهو يفضل أن يدفع أكثر أو أن ينتظر مدة أطول لمجرد أن يتجنب الحرج والانزعاج، ويقف كل منا في أحد المعسكرين من دون أن يعني ذلك أن أحدا منا بارع في التفاوض. فالمرات التي نخسر فيها جميعا في عملية التفاوض أكثر مما تعتقد، فكيف نمنع مثل تلك الخسارة؟ يمكن تلخيص السر في التفاوض الناجح في عبارة واحدة: لا يريد كل طرف إلا أن يشعر بأنه حاز على صفقة جيدة وأحرز الفوز. هذا هو كل الموضوع. فإذا رضي طرف عما أحرزه يسعده جدا أن يمنحك ما تريد، وليس مهما بالطبع ما إذا كان قد حاز فعلا على صفقة جيدة. كيف تتحاور بمهارة؟ اجعل تعبيرك مرتبطا بالموضوع الذي تتحدث عنه. توقف قبل وبعد الأفكار المهمة لتوكيدها. غير طبقات صوتك، فإن المستمع سرعان ما يمل. مازح الشخص الذي تحاوره مهما كان فظا. أزل الحواجز وأعطي الآخر فرصة ليتعرف عليك. اجعل من جسمك مرآة صادقة لأحاسيسك. ركز على الكلمات المهمة. لا تمت وأنت ممتلئ بأفضل أعمالك. صفحات من كتاب متفارغا. في كتابي الأول يقول الكاتب: مبدع بالصدفة، تكلمت كيف أن صديقا لي سألني سؤالا غريبا وغير متوقع: في اعتقادك ما هي الأرض الأعلى أو الأسمى قيمة في العالم؟ حينها أحرز عديد من الأشخاص الإجابة بقول منهاتن وحقول النفط في الشرق الأوسط ومناجم الذهب في جنوب أفريقيا، قبل أن يبين لنا صديقنا كيف أن الصواب قد جانبنا إلى حد بعيد. سكت هنيهة ثم أردف قائلا: جميعكم مخطئون، إن أعلى الأراضي قيمة في العالم هي المقابر، ففي المقابر دفنت كل الروايات التي لم تكتب، والأعمال التي لم يقدر لها أبدا أن تؤسس، والعلاقات التي لم تنتهي بالمصالحة، وكافة الأمور الأخرى التي فكر الناس في أنهم لربما يجدون طريقهم إليها غدا، ومع ذلك يأتي يوم ما وقد استنزفوا كل غدهم. في هذا اليوم عدت أدراجي إلى مكتبي وكتبت كلمتين في مفكرتي، وعلى حائط مكتبي كانتا بمثابة أخلاقيات العمل الرئيسية الذي أتبعه منذ سنوات عديدة مضت. متفارغا أريد أن أعرف أنني إذا أويت إلى فراش اليوم ولم أستيقظ غدا، فسأكون قد أفرغت ما في جعبتي من أي إبداع عالق في داخلي، وبأقل قدر ممكن من الندم على الكيفية التي وظفت بها تركيزي ووقتي وطاقتي. ولن يحدث هذا مصادفة، فهذا يتطلب جهدا مقصودا ومتواصلا، غير أنه يمكنني القول بثقة من خبرتي الخاصة وخبرة الآخرين الذين عملت معهم إن هذا الجهد له جدوى.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة

من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: حين ينتشر الوباء لا يكفي أن نخاف، يجب أن نسأل من أين بدأ، كيف ينتقل، ولماذا يصيب مكانا أكثر من مكان. وفي تاريخ الصحة العامة يبرز اسم جون سنو، الطبيب الإنجليزي الذي ارتبط اسمه بدراسة وباء الكوليرا في لندن، بالخريطة التي ساعدت على كشف علاقة المرض بمضخة ماء ملوثة.
0: لم تكن خريطة سنو مجرد رسم للشوارع، بل كانت طريقة تفكير وضع نقاط المرضى على المكان، وسأل الماء والبيوت والطرق عن القصة الخفية. ومن هنا ظهرت قوة الوبائيات، أن نفهم المرض لا في الجسد وحده، بل في المجتمع والبيئة والمكان.
1: يا إليزا، انظري إلى هذه الخريطة، كل علامة هنا ليست نقطة حبر، بل إنسان أصابه المرض.
0: كثيرة هذه العلامات يا دكتور سنو، لكنها متجمعة حول هذه المنطقة.
1: وهذا ما لفت انتباهي، المرض لا يتحرك عبثا، إذا كثرت الحالات حول مكان معين فعلينا أن نسأل. ما الرابط؟
0: الرابط هنا مضخة الماء؟
1: أظن ذلك، كثير من المصابين أخذوا ماءهم من هذه المضخة في شارع برود.
0: لكن الناس يعتقدون أن الكوليرا تنتقل عبر الهواء الفاسد.
1: أعرف، وهذه الفكرة شائعة، لكن الملاحظة تقودني إلى الماء لا الهواء فقط.
0: وكيف تثبت ذلك؟
1: بجمع الحالات وسؤال العائلات ومقارنة من شربوا من هذه المضخة بمن لم يشربوا منها. الأرقام والمكان سيحكيان القصة.
0: إذن أنت تجعل الخريطة شاهدة.
1: نعم، الخريطة ليست للطرق فقط، بل قد تكون مرآة لانتقال المرض.
0: كل نقطة تضعها تجعل الأمر أوضح، لكنها تجعل القلب أثقل،
1: لأن وراء كل نقطة بيتا مفجوعا، وهذا ما يجعل العمل عاجلا، لا بل ضروريا.
0: ما الذي تريد فعله بالمضخة؟
1: أريد إيقاف استخدامها إذا كان الماء مصدر العدوى، فإزالة مقبض المضخة قد تمنع حالات جديدة.
0: قرار كبير، ماذا لو رفض الناس؟
1: سأقدم ما لدي من دليل. في الوباء التأخر مكلف، لا نملك رفاهية الانتظار حتى يموت المزيد.
0: ولكن إن كنت مخطئا؟
1: العلم لا يعصمنا من الخطأ، لكنه يطلب منا أن نتصرف بأفضل دليل متاح ثم نراجع. إما أن نترك الخطأ قائما بلا فعل فهو خطأ أكبر.
0: هذا هو ثقل الصحة العامة.
1: نعم، الطبيب يعالج فردا أمامه، أما الصحة العامة فتسأل كيف نحمي من لم يمرض بعد.
0: يا دكتور سنو، ماذا تعلمنا هذه الخريطة غير مصدر الكوليرا؟
1: تعلمنا أن المرض لا يسير وحده، يسير مع الماء والفقر والازدحام والصرف الصحي والقرارات العامة.
0: إذن الوباء ليس مسألة طبية فقط.
1: آه، بل مسألة إنسانية واجتماعية. إذا كان الماء ملوثا فالدواء وحده لا يكفي، يجب إصلاح المصدر،
0: وهذا يجعل الوقاية أعمق من العلاج.
1: الوقاية أرحم وأرخص وأعدل. أن تمنع المرض قبل أن يدخل الجسد خير من أن تطارديه بعد أن ينتشر.
0: لكن الناس لا يرون الوقاية عندما تنجح.
1: صحيح صحيح، إذا لم يمرضوا ظنوا أن شيئا لم يحدث، ولا يعلمون أن قرارا صائبا حماهم بصمت،
0: كإزالة مقبض المضخة.
1: نعم، فعل صغير في شكله كبير في أثره.
0: يا جون، أشعر أن الخريطة جعلت المرض مرئيا بطريقة جديدة،
1: وهذا ما نحتاجه. حين نرى النمط نفهم الطريق، وحين نفهم الطريق نستطيع قطعه.
0: ها هو المقبض يزال، هل تشعر بالراحة؟
1: أشعر بالمسؤولية، أتمنى أن يقل المرض، لكنني أعرف أن الطريق لا ينتهي هنا.
0: ماذا بعد؟
1: تحسين الماء والصرف الصحي وتسجيل الحالات واحترام البيانات والاستماع إلى الواقع أكثر من الأفكار الموروثة.
0: إذن العلم يبدأ أحياناً بسؤال بسيط، أين
1: ومتى ومن وكيف؟ هذه الأسئلة قد تنقذ مدينة.
0: وما رسالتك لمن يواجه وباء في أي زمن؟
1: لا تدع الخوف يقودك وحده، اجمع الدليل، افهم الطريق، احمي الناس، ولا تستهن بالمصدر الصغير، قد تختبئ الكارثة في مضخة ماء،
0: وقد تختبئ النجاة في خريطة صادقة.
1: نعم، وفي عقل يقرأها بقلب رحيم.

0: هكذا كشفت الخريطة طريق المرض، وصار المكان جزءا من فهم الوباء. ومع جون سنو تقدمت الصحة العامة خطوة مهمة نحو العلم. يسأل عن المصدر والانتقال والوقاية، لا عن العلاج وحده.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، قد يكون إنقاذ الناس في دواء، وقد يكون في ماء نظيف، أو قرار سريع، أو خريطة تقرأ الألم بصدق. فالرحمة حين تستند إلى الدليل تصبح صحة عامة وحياة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك، وأسمى ما نفاخر، وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي.
4: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب بمسيرات قادمة من إيران. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
6: الأرض. وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالا يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته، وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين، أو عن نشوب حروب وصراعات، أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك حديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. ذكر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم آيات تدل على وسطية الإسلام وعلى وسطية العقيدة الإسلامية وعلى التزام صراطه المستقيم، فقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وهذا يدل على أن ديننا الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية شريعة وسط ودين وسط، وكذلك عقيدتنا ومنهجنا عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسط، وهم وسط بين جميع الملل وكذلك جميع الأديان وجميع الشرائع وجميع المناهج والبدع. أهل السنة والجماعة وعقيدة الإسلام هي وسط في كل شيء، ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن عقيدة المسلمين وكذلك منهج أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وكذلك الطائفة المنصورة.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة. فهذا يدل على أن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة، وحكم عليها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، لأنه ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من ظلمهم ومن نازعهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك ورد في حديث آخر وفي رواية أخرى: لا تزال من أمتي على الحق ظاهرين. فهذا يدل على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة فلا بد أن يكون على مثل ما كان عليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتقيدون بتوجيهات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته على الأقوال والأفعال. كذلك الطائفة المنصورة وكذلك الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه القرون الأولى، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم يعظمون الكتاب والسنة. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فلا بد أن يكون على مثل ما كان عليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة. فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة. بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامج بنيان، وبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا موضوع شبابي للشباب والبنات المقبلين على الزواج، ولذلك عنوان حلقتنا اليوم متى ننهي الخطبة. أحيانا الواحد يدخل في الخطبة ويستحي من التراجع أو إنهاء الخطبة وهو عنده قناعة أن الخطبة هذه غير مناسبة وأن القرار غير صحيح. ولذلك كثير من الشباب والبنات يسألون يقولون يعني الخطبة هذه نستمر فيها ولا لا، لكن أنا ما عندي قناعة فيها. ولذلك مرة واحد كان يسولف لي من الشباب، شو يقول؟ يقول أنا ما أدري أنا خطبت خطبة ولا أخذت خبطة. يعني طبعا حروف الخطبة قدم الباء على الطاء، فإما خطبة أو خبطة. فأنا أقول الخطبة لازم تندرس صح، وقرار الزواج ما هو قرار سهل. الإنسان يبي يرتبط بشريك حياة يعيش 40-50-60 سنة، وعلاقة زوجية مو بس بالدنيا حتى في الآخرة، يعني زوجتي في الدنيا هي زوجتي في الآخرة ومعاي في الجنة. فإذا العلاقة هي علاقة أبدية مو علاقة مؤقتة، والله أنا ممكن أغير رأيي، والله ممكن أتراجع. عشان كذي الواحد ياخذ قرار واضح. سؤال: متى ننهي الخطبة؟ أنا برسم لكم رسمة وبين لكم بعض الأسباب اللي فيها إنهاء الخطبة، ونشوف هذه الأسباب كلها. السبب الأول: ممكن أن ننهي الخطبة لما اكتشف في اختلاف في الدين مثلا، أو في المعتقد، أو في بعض الاعتقادات. أنا اكتشفت أنها لو إحنا تزوجنا راح يصير بيننا باكر مشاكل وراح يصير اختلافات. هني في هذه الحالة ممكن نفكر أن ننهي الخطبة. السبب الثاني اللي هو لو اكتشفت عدم تحمل المسؤولية. وانتبهوا لي، ترى هذه نقطة مهمة جدا مهمة، لأنه الزواج عبارة عن تحمل مسؤولية، تحمل مسؤولية البيت، الإعاشة، الأولاد، المشاكل والتحديات اللي في الحياة. في كل لحظة من لحظات الزواج فيها تحمل مسؤولية. لما يكون إنسان ما يتحمل المسؤولية معناته ما صار زواج، صار البيت قايم على عمود واحد بس وليس على عمودين. وهني مهما كان الإنسان يتحمل بالأخير راح يتعب. ففي البداية من الخطبة ونقدر نجمع معلومات ونعرف هذا الشاب أو هذه الفتاة ما يتحملون المسؤولية، وبالتالي من الآن إذا خلنا ننسحب أفضل. النقطة الثالثة: متى ننهي الخطبة؟ لما نكتشف في مرض نفسي أو مرض وراثي يأثر على العلاقة. بالنسبة للمرض الوراثي طبعا ممكن من خلال الفحوصات الطبية، والأمراض النفسية ممكن نعرفها من تاريخ العائلة أو من خلال الفحوصات أو جمع المعلومات. والأمراض النفسية طبعا أنواع، يعني في مرض نفسي ممكن الواحد يعيش معه، وفي مرض نفسي من الصعب الواحد أن يعيش معه. فأنا لما أجمع المعلومة وأكتشف أنه إما في مرض وراثي أو نفسي وأنا في مرحلة الخطبة ممكن أتراجع. السبب الرابع اللي هو في بعض الخلافات تكون مثلا على السكن، أنه أهل البنت يشترطون شروط معينة في السكن وأهل الولد ما يلتزمون بهالشروط أو يرفضون هالشروط، وهم بالنسبة لهم هذه شروط أساسية. يعني أنا لما كنت في المحكمة كنت أعقد، يعني كنت أزوج، فطبيعي المأذون تعرفونها، كنت قاضي في المحكمة، فكنت أسأل عندكم شروط عندكم كذا. فأتذكر مرة سألت بنت وقلت لها أنت عندك شروط؟
كانت تقول إيه أنا عندي شرط. قلت لها شنو شرطك؟ كانت تقول لي أبي يشتري لي سيارة، كان تذكر اسم السيارة بس ما أبي أقولها حتى لا تصير دعاية. المهم زين، كانت تقول لي أبي يشتري لي سيارة الفلانية قبل لا يصير الزواج. طبعا أنا يعني استغربت من الشرط شوي، بس عموما هذا شرطها ومن حقها. فالتفت على الشاب قلت لها إيش رأيك؟ أنت موافق تشتري لها السيارة قبل الزواج؟ كان يقول موافق. كان أروح أكتب أنا بعقد الزواج اسم السيارة وماركة السيارة وسنة الصنع بعد، هي طبعا كان هاي شروطها. وفعلا تم الزواج بينهم. إذا من حق الطرفين، من حق الرجل أنه يشترط ومن حق المرأة أنها تشترط، لأن الحين هم في بداية العلاقة، فيمكن يشترطون في السكن أو يشترطون في طبيعة الدراسة أو يشترطون في طبيعة العلاقة، وهذه حقوق كل واحد فيهم يشترط. فإذا واحد منهم رفض الشرط في هذه الحالة إذا ننهي الخطبة قبل لا ندخل في الزواج. السبب اللي بعده، إذا أنا شعرت أنه في غيرة أو شك من النوع المرضي. طبعا هذه وين تصير؟ تصير أحيانا علاقات، يعني خاصة مثلا بين طلبة الجامعة أو بين زملاء في العمل وبينهم علاقة، يعني قبل لا تصير الخطبة، فكل واحد منهم مكتشف الثاني ومكتشف صفاته، وبالتالي يعرف إذا في غيرة، والغيرة هذه مرضية أو الشك هذا مرضي. طبعا الغيرة المرضية تدمر العلاقة الزوجية، والشك المرضي تدمر العلاقة الزوجية. أنا أعرف واحد يعني من كثر ما هو يشك في زوجته مخلي زوجته 24 ساعة فاتحة التلفون، فاتحته، يعني هو شابك في واحدة من شبكات التواصل الاجتماعي وهي نفس الشيء، والتلفونات مفتوحة 24 ساعة حتى أثناء النوم وأثناء اليقظة. يعني هذه حياة صعبة. إن الإنسان ما في الأصل في الزواج السكن، الأصل الراحة مو الأصل العذاب. وبالتالي هذه واحدة من الأسباب اللي ممكن ننهي الخطبة من خلالها. من الأسباب كذلك لو كانوا الوالدين رافضين هذه الزيجة، طبعا عندهم أسبابهم ولازم الأسباب تكون منطقية للوالدين، أما إذا أسباب غير منطقية أو غير جوهرية لا، ما يعتبر هذا سبب لإنهاء الخطبة. لكن الأصل رضا الوالدين في الزواج ما لم يكن هناك تعسف أو ظلم من قبل الوالدين، وإلا الشريعة الإسلامية عطت حق للمرأة بأنها ترفع دعوة، وهذا عندنا حتى في محاكمنا في الكويت، ترفع دعوة يسمونها دعوة العضل. العضل لما يكون الأب متسلط وما يبي يزوج بنته، وبالتالي البنت تقدر تأخذ حقها. وياما أنا لما كنت قاضي زوجت بنات كنت أطلب الأب، بعضهم يرفض ما يجي المحكمة، فأقابل أنا الولد ونجمع المعلومات عنه ونشوف مستوى الكفاءة ونزوجهم إذا الأب مراضي أو رافض ظلماً وليس رافض عدلا. في فرق بين رفض ورفض. إذن هذه مجموعة أسباب ممكن من خلالها إحنا ننهي الخطبة ونكون يعني مطمئنين أنه هذا القرار قرار سليم.

بقول لكم قصة واحد من الشباب خطب بنت وسألني، قال لي أنا متردد. قلت له ليش متردد؟ قال ما أدري، ماني عارف، يعني أنا ما عندي ارتياح. قلت له اسمع أقول لك، الواحد عشان يحكم في 3 معايير: البصر والعقل والقلب. أنت عجبتك من حيث الشكل؟ قال والله عجبتني. قلت له طيب تكلمت معاها علشان تعرف مستوى التفكير والعقل؟ قال تكلمت بس ما ارتحت وايد. قلت له قلبك تحرك؟ قال نص نص. قلت له أقول لك، أنت تحتاج لقاء ثاني عيل، أو وسيلة من وسائل التعارف معها عشان تطمئن. لازم العقل يقول لك موافق، والعين تقول لك موافق، والقلب يقول لك موافق في الأخير. وصلي الاستخارة وربك يوفقك. عموما هذه المعايير الثلاث مو بس حق الشباب، حتى حق البنات نفس الشيء. لو شافت الشاب عقلها يحكم عليه، بصرها يناسبها ولا لا، وقلبها هل تحرك ولا لا. بس غالبا القلب في البدايات ما يتحرك، غالبا يحتاج إلى وقت. بقول لكم قصة من القصص اللي أنا عشتها حقيقة مع واحدة من البنات، وما شاء الله يعني ذكية وعرفت كيف تحتوي المشكلة. انخطبت، تزوجت، جمعت معلومات عن الشاب، كل شيء تمام. هذا الشاب كان يشرب بس ما حد يدري عنه. هي تقول لي وانا استأذنتها، قلت لها ترى بقول قصتك بالتلفزيون، قالت لي قولها دكتور. يوم سافرت معاه شهر العسل، تقول لي اول ليله واحنا ساكنين بالفندق فتح الثلاجه وشوف بطل الخمر. يقول كان يقول لي فتحي لي خل اشرب. تقول انا انصدمت، انا ما كنت ادري انه يشرب، واحنا جمعنا معلومات عنه قبل الزواج ما عرفنا انه يشرب. انا لو ادري هو يشرب كان ما قبلت، بس الحين خلاص تزوجت. تقول قعدت افكر افكر شو اسوي شو اسوي شو اسوي، شلون اتعامل مع هالمشكله. تقول الله هداني حق حل وسويته، وسبحان الله كان له اثر عجيب. قلت لها ايش سويتي؟ كانت تقول لي، قلت له تعال بساسرك. وتعرفون اول ليله زواج يعني، ولابسه ومتزينه وكل شيء. تقول كان يقرب راسه، كان اقرب انا عند اذونه. تقول كان اساسره، كان اقول له شوف انا احبك واموت عليك وانا ما اتخلى عنك، لكن احب ربي اكثر منك، فارجوك لا تطلب مني هالطلب. تقول انا بس وخرت راسي عن أذونه

شفت التأثر على وجهها وانزلت دمعة من عينها. تقول أنا صراحة ما توقعت. قام سكر الثلاجة وقال لها خلاص ما راح أشرب. فأنا أقول أحيانا الزواج فيه مفاجآت ما نعرف، صح نجمع معلومات، صح تصير الخطبة، صح يصير تعارف، لكن قد تكون في مفاجآت. المهم إذا واجهتنا مفاجأة لازم نعرف كيف نعالج مشاكلنا بحكمة وكيف نتعامل مع المفاجآت.

فالخطبة إذن أولى مراحل الزواج، وكل ما كان على قولة إخواننا المصريين شو يقولون، عندهم مثل حلو يقولون اللي أول شرط آخر نور. فالواحد كل ما كانت بدايته صح تكون نهايته صح. حتى علماء السلوك يقولون من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. وهذه القاعدة تنطبق على الزواج وعلى الخطبة. يعني رب العالمين ذكر في القرآن الكريم الخطبة، يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالخطبة إذن مذكورة في القرآن، ولو كملنا الآية في أسلوب آخر من أساليب الخطبة اللي هو من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. يعني أحيانا الشاب يشوف بنت فيقع في نفسه أنه يرغب بخطبتها، يعني كأن شيء صاير سر بينه وبين نفسه لكن يرغب بالزواج. وصارت يعني أنا من القصص الغريبة يعني اللي أنا عشتها، مرة في اثنين يعني يوني في استشارة معينة في تربية عيالهم، وكانت العلاقة حلوة بينهم. كان أقول لهم شلون تزوجتوا؟ كان يقول لي والله دكتور لو بقول لك ما تصدق. قلت له شلون؟ كان يقول كنا واقفين عند الإشارة وأنا صراحة البنت عجبتني وماني عارف شو أسوي، فقمت لحقتها ولين ما عرفت بيتها. بعدين كان أكلم الوالدة راحت طقت الجرس وتعرفت عليهم. عندي قصة ثانية كانت غريبة وأغرب من هذه. يقول لي أنه كانوا يعني هو داخل في الشارع وهي طالعة من فتحة وصار حادث بين سيارتين، فهو نزل وهي نزلت، قال لها بس أعطيني رقم تلفونك علشان أتصل فيك ونصلح السيارة، ما في داعي لا مغفر ولا شيء. يقول لي ثاني يوم اتصلت فيها صلحت سيارتها وخطبتها. فأحيانا يصير الزواج والخطبة قدر، وأحيانا الواحد يطول على ما يتزوج. لكن على كل حال يعني كلا يذهب إلى نصيبه. أنا يهمني أن الإنسان يطبق الخطبة بقواعدها الصحيحة، وإذا حس أنه الخطبة هذه ما راح تنجح أو الزواج ما راح ينجح، نصيحتي أنه لا يجامل نفسه ولا يجامل أهله، يتخذ قرار بإنهاء الخطبة.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشء وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة

الذي شهد تسجيل 1665 جريمة، وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل، بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

0: في عالم تتداخل فيه ملامح الجمال، لابد أن يكون للصحة موطئ قدم، وأن يجمع الشخص بين الجمال والصحة. قدموا حلولاً وأعادوا الثقة للكثيرين، منحتهم فرصة جديدة للنظر إلى أنفسهم بعيون مختلفة وبصحة أفضل. لم يكن الطب معهم مجرد مهنة، بل رسالة حملت بين طياتها البعد الإنساني. فالطب هو علاج لترميم الجمال واستعادة الثقة. الدكتورة سارة اليوحة، الدكتورة نورة اليوحة، والدكتورة ندى اليوحة.
1: حياكم الله دكتورة نورة والدكتورة سارة والدكتورة ندى اليوحة في برنامجنا برنامج منو. أنا I'm so excited إن ما شاء الله تبارك الله ثلاث خوات في مجال الطب بمختلف تخصصاته. هل هذا شيء صار بالصدفة ولا في شيء لو نرجع حق طفولتكم مخطط له؟
2: هو بالصدفة، بس يعني بعد أمي دكتورة.
1: أمي دكتورة. ما شاء الله، ده شيء متوارث. أظن إيه. إيه. أمي
2: أظن كنا يعني كلها نشوفها بالدوام.
1: يعني معاها الدوام.
2: نروح معاها الدوام مرات. أخذنا من المدرسة تودينا دوامها. فأحس.
3: أعتقد وايد ناس يأخذون شغلهم من أهلهم.
1: صح 100%.
3: أعتقد هذا أكثر إكسبوجر كان. الوالدة طبيبة عائلة وبعدين صارت إدارية بوزارة الصحة. فأعتقد كذي بلشت الفكرة.
1: حلو.
3: بعدين لأن أنا أكبر واحدة قلت أكيد هم راح يغلدوني.
2: إيه. كلنا غلدناها. حتى وين راحت وين درست بعد نفس الشيء لحقناها ترى.
3: نفس المكان.
1: وين درستوا؟
4: بريطانيا.
2: باليوكي.
1: أوكي.
2: هي كانت بمانشستر. هم الاثنين كانوا بمانشستر. أنا كنت بسكوتلندا.
1: أوكي.
2: يعني أنا الحين لأن هي راحت مانشستر قلت بغير. إيه رحت سكوتلندا بس يعني في النهاية باليوكي.
1: أوكي.
2: حق الطب.
3: وهو يعتقد أنه هو طبيب بس هو مو طبيب.
1: شلون؟
3: يعطي نصائح طبية يمكن.
1: حلو. بعد عايش معاكم أتوقع طبيعي.
2: ترى مرات صح بعد النصائح اللي يعطيها يعني.
1: صح أكثر منكم مرات يعني. مرات. تكونوا قايلين رأي وهو رأي وهو اللي يفوز.
2: إيه.
1: واو.
2: تصير.
1: واو ما شاء الله.
2: بس ما له أي علاقة يعني شغله ما له أي علاقة بالطب.
1: أبداً. حلو حلو. وشلون كل واحدة فيكم اختارت تخصصها؟
3: اوكي.
2: انت بسرعة عرفت يعني انت
3: ايه؟ انا اول شيء دشيت طب. وبعدين دشيت اول شيء نفس نورة اعتقد كبداية ما كان بالي ادش جراحة نهائية.

0: حرفيا قلت اللايف ستايل راح يكون صعب او بس في سنه بمانشستر خلونا نسوي ابحاث، فدشيت مجال هندسه انسجه ترميم. فلما سويت البحث المشرف اللي كان عندي كان جراح تجميل، وهو حط الفكره ببالي، اصلا ما كان ببالي نهائيا ذيك الايام، حتى ما كنت اعرف وايد عن تجميل، مو نفس الهوس اللي الحين
1: الحين
0: صار بالتجميل.
1: 100%
0: قبل 20 سنه ما كان كذي،
1: صح.
0: فبالعكس هو حببني بالموضوع، وكان اصلا جراح ترميم يد، يعني حتى ما له علاقه بالتجميل اللي احنا
1: خير
0: نعرفه
1: شر.
0: خير شر. هو كان سكوتلندي وريال عود، بس حبيت الفكره. ليش؟ لان جراحه التجميل الواحد يقدر يصير كرييتيف، يعني تشتغلين باي مكان بالجسم، كل الانسجه اللي بالجسم. الترميم حلو، اغلب الناس يجون ترميم مثل التجميل، الشخصيه اللي هو يبي هالجراحه، شيء اخذ من هالشخص وانت قاعد تردين له اياه، وممكن تصيرين كرييتيف يعني،
1: واو،
0: فحبيته. بعدين لما نوره تخرجت
1: حاولت تقنعني بعد بالتجميل لأن تبيني أقلدها، بس
0: اي
1: مثل ما رحنا
0: عشان
1: اليوكي
0: شغل مع
1: وأنا
0: بعض
1: رحت
0: جامعة
1: اسكتلندا، هي راحت مانشستر، هي راحت تجميل، أنا انفذن يعني من ناحية الجراحة قراب
0: قراب.
1: من بعض.
0: اي
1: إيه
0: بس انا
1: العمليات
0: انفلو
1: اللي
0: السيو
1: دقيقة؟
0: يتبت.
1: إيه
0: اي
1: يعني أنا كنت جراحة عامة، أول شيء كنت قاعدة أفكر بالجراحة العامة
0: اوكي،
1: بس،
0: وتخدير ريمبر
1: وتخدير، ولفيت على كذا تخصص قبل لا
0: ولقيتي
1: أغرق.
0: نفسك.
1: لقيت نفسي عند الأنفذ وحنجرة، هي بوقتها كانت قاعدة تدرس بكندا،
0: اوكي.
1: فرحت لهم شفت الوضع عجبني، قلت له هذا هو تخصصي، يعني التجميل ما كنت مقتنعة بس الأنفذ لا عجبني.
0: يعني شي انفلوسنت
1: وأنا
0: اثرت
1: حبيت،
0: عليك بكندا بعد.
1: إيه أنا قلت
0: اوكي
1: لها إذن
0: اوكي احنا في حنجرة هم ممكن نشتغل مع بعض مو بعاد عن بعض نصير، صح؟
1: ايه بالضبط، يعني في وايد اشياء وايد يعني من العمليات اللي نقدر
0: مشتركة.
1: نشتغل مشترك ونقدر نشتغل مع بعض.
0: أنا توني كنت جاية بسألكم، هل تعتقدون أن التخصصات الطبية مكملة حق بعض؟
1: ايه
0: أكيد.
1: 100%،
0: توني كنت قاعدة أسولف معاكم، قلتوا لي أنكم شاركتوا بعمليات مع بعض.
1: ايه
0: إيه.
1: يعني
0: بالذات التجميل نشتغل مع كل التخصصات، حلو.
1: لان مثلا كنت اسوي ترميم حق الاطراف، حق اليد، حق يعني هي نوره تشتغل جراحه اورام، انا اشتغل معاها مرات ترميم، فهي
0: بعد
1: تشيل واحنا
0: استئصال
1: نركب. بعد
0: الأورام.
1: استئصال الورم
0: أوكي.
1: هي تتعدل.
0: بالعكس وايد في ترى تيم ورك بالشغل، الطب والجراحه حتى في تيم ورك، يمكن بعد الجراحه الشخص يحتاج فيزيوثيرابي، فبالعكس شغلنا وايد تيم ورك اكثر من ما الناس تتصور يعني.
1: واو.
0: ومرات بعد احس ان النتيجه تكون افضل لما تكون العمليات مشتركه،
1: أي.
0: يعني حتى خلينا نقول حق التجميل حق الانف
1: أمم.
0: مثلا، احس تفكيرنا اوكي احنا الاثنين نقدر نشتغل بنفس المنطقه، بس تفكيرنا شوي يختلف، أها. لان انا عندي حتى التفكير انه من ناحيه التنفس شنو هذا. اللي نقدر نسوي، هل أي. لازم نعالج الجيوب بنفس الوقت مثلا، أمم.
1: فنقدر نشتغل
0: أنا
1: مع
0: مثلا
1: بعض.
0: نظرتي التجميلية أكثر، فلما نسوي عملية تجميل أنف أو ترميم نفس متكامل الوقت، يكون
1: إيه
0: أكثر علاجي وتجميلي. يعني بالترميم مفيد إن عندك نظرة تجميلية،
1: صح.
0: وبالتجميل حلو إن عندك نظرة وظيفية، فلما تدمجين الاثنين أعتقد أفضل لما عندك أكثر من
1: عصفورين بحجر، أنت
0: يعني.
1: عالجت وجملت. إيه.
0: بالضبط،
1: بالضبط.
0: الواحد مرات يجمل وينسى إن الهدف من هالشيء إن مثلا
1: إيه.
0: شخص يتنفس.
1: العلاج.
0: فلما
1: صح.
0: اشتغل مع نورة دائما تلفت نظري حق هالأشياء، صح؟
1: صح 100%. راح أرجع لكم. ندى، شلون اخترتي طب الأسنان؟
2: أنا ركبت تقويم لما كان عمري 13 سنة،
1: 13.
2: إي وهني
1: أوكي.
2: قررت أنا راح أتخصص في التقويم،
1: من كان عمري
2: إي
1: 13؟ ما
2: فأنا
1: شاء الله.
2: دشيت طب أسنان كنت أبي أتخصص في
1: واو
2: التقويم.
1: واو، انترستينج. وهم درستي معاهم
2: أنا كنت في UK، إي
1: مانشستر بعد. اوكي
2: بمانشستر، إي
1: مانشستر.
2: بعدين
1: اوكي
2: تخصصت بلندن، ما رحت كندا.
1: اوكي
0: إي
1: اوكي في
0: إحنا
1: سنة سكننا مع بعض.
2: إي
1: إيه.
2: لأن أنا خلصت من اسكتلندا وهم للحين كانوا بالجامعة،
1: اوكي
2: فأنا اشتغلت باليوكي سنتين، هي مثل التريني اللي هني
1: تريني.
2: إنه تلفين على كذا تخصص، فأنا سويته بمانشستر فرقعت معاهم
1: اوكي،
2: بعد سنة
0: صرنا روميتس.
1: صرنا روميتس.
0: اوكي انترستينج والله. وهل تستعينون ببعض بالمجالات الطبية؟
2: اي
1: اي
0: اكيد،
1: اي
0: يعني
1: اي
0: احنا ممنوع عيالنا يشوفون احد اذا طبيب اسنان اذا ندى ما تختارهم،
2: اي
0: صح؟
1: ما راح ارضى، لا. ممنوع.
0: تعصب، ممنوع
1: اوه
0: نروح حق اي احد، لازم هي اللي تختار، هي اللي
1: اي
0: تنسق، هي اللي ترتب.
1: والله صراحة عيالنا كان حتى ما يروحون طبيب الأسنان لأمونا، هي اللي تذكرنا لازم.
0: من

0: لازم
1: سنة صح؟ تقولين متى
0: حتى
1: يروحوا؟
0: من قبل
1: حتى من
0: السنة،
1: قبل 6 أشهر،
0: ايه من قبل يطلع لهم دروس
2: قبل ما
1: تقول.
2: يسننون.
1: لا هو يعني أوديهم وهم صغار عشان ما يتعودون على دكتور الأسنان،
2: اها
1: فيعني
2: عشان الفير شوية.
1: إيه بس
2: ايه
1: هم عيالهم ما كانوا موجودين قبل، فأول ما ردوا الكويت وديتهم.
2: اوكي، كم تقريبا كانت اعمارهم لما وديتيهم؟
1: يعني سنة؟ هم
0: انا
1: عيالها سنة
0: سنة
1: بس.
0: كان اصغر
1: علي بلا كان أصغر من سنة، بس زيد كان أكبر، كان خمس
0: يعني.
1: سنين
0: سلمتني تقول بوديهم غير، ما عندهم أسنان أصلاً.
1: لا لا كان عنده أسنان، كان عنده أسنان.
0: واحد
2: بس
0: درس واحد طالع
2: شيء
0: لهم.
2: في بالي، ليش تنصحينهم على أن يروحون حق دكاترة مو حقك أنت إدام
1: يعني
2: أنت؟
1: مثلاً إذا شيء متخصصي طبعاً
2: أها
1: أنصحهم
2: أطفال، من المتخصص بهالشيء
1: بالضبط
2: وزي
1: بالأطفال
2: بيرفكت
1: إيه.
2: بيرفكت.
0: ولا تسمع أن رحنا حق أحد وهي ما تدري. ديزاستر صح؟
1: ترى هم نفس الشيء، هم نفس
2: آه
1: الشيء إيه
2: قاعد تطلعون
1: إيه
2: صورة
1: إيه إيه
2: وأنتوا
1: ترى
2: نفس
1: هم نفس
2: الشيء،
1: الشيء
2: لازم
1: إيه
2: تكونون فير
1: إيه.
2: بالمعاملة.
0: الصغيرة لازم بوتك
2: شلون
0: صحتين.
2: عندكم أحد وديته تجميل؟
0: تجميل لا لا
2: جيوب
0: لا،
2: يمكن
0: يمكن
2: أكثر
0: حق شغلات
2: منتشر.
0: بوتوكس فيلرز.
2: أوف
0: اي
2: كورس
0: اوف كورس
2: أوف
0: يعني
2: كورس.
0: اوف كورس.
2: ما أتوقع الحين بعد صار أتوقع حتى من المراهقة البنات قاموا
0: اي
2: يهتمون بالبوتوكس بالفيلرز.
0: بس التينيجرز اللي يقولي انصدم ان 15 16 سنة كمية المعلومات، انا انصدم قاعد اقول يعني يشرحون العملية بالتفصيل ويسألون وايد اشياء دقيقة عن ديتيلز
1: أنا
0: جراحية
1: أحس أحسن
0: انا درستها
2: وايد
0: بعد 10
2: أحسن
0: سنين.
2: كذي نشوف إن
0: حلو
2: ال
0: فيها
2: ما أحب
0: ميزة.
2: لما أشرح عملية بعدين يقولون لي إن أقول لهم عندكم أي سؤال أي استفسار، لا كذي شوي أخترع لأن أنا أكيد عندكم سؤال بس يعني
0: بس
2: يمكن للحين ما يدري في بالهم حزة العملية تطلع الأسئلة ومع
0: إيه
2: الخوف وكله، وعادي يقولك مثلا مرضى patients أو هذا عندها الجواب وانت تدرين ان هذا غلط، هذا مو الجواب الصح، وهم يكونون وايد متاكدين ومقتنعين ان لا هذا صح. ليش جايين لي؟ ما يحوشك
0: صحيح.
2: هذا الشعور؟ انا احس في وايد دكاتره يعصبون.
0: ما أعصب هو لأن يعني
1: ايه اتس اوكي
0: هذا إيه يعني أنا أحس شغلي إن أحاول أشرح قد ما أقدر
2: اها
0: إن هذا اللي دارسينه، هذا اللي موجود، هذا اللي إحنا نعرفه،
2: اها
0: ولكم أنتوا رأيكم. الرأي مو معناته هو يعني لما ناس يفرضون رأيهم هذا شيء غير، بس إذا عندهم رأي وأنا أقول لكم ها أنا
2: هم
0: مع
2: حرين.
0: علمي
2: اي
0: رأيكم غلط
2: اها
0: يبون يكملون عادي، بس يمكن مو معي، يمكن يدورون لكم دكتور أحد يعني دكتور ثاني
2: ثاني.
0: يمكن يكون متناسق أكثر معاكم.
2: اوكي انترستينج. والله الحين راح ناخذ فاصل وبرجع لكم مع أسئلة أكثر إن شاء الله.
0: أوكي.

0: دكتورة نورة، دكتورة سارة، دكتورة ندى، من خلال دراستكم أو حياتكم العملية، شنو في موقف أو تحديات واجهتكم أو موقف ما تنسونه مر عليكم؟ نبدي من الأكبر؟
1: إيه، أوكي.
0: يلا.
1: أعتقد يمكن نورا نفس الشيء. أعتقد أثناء الدراسة
0: أي
1: بالذات التخصص، طبعا التخصص بحد ذاته وايد صعب. إيش برا الكويت صعبة، بس اللي أصعب لما تجيبين بيبيات برا الكويت.
0: أي
1: ليش؟ أنا مثلا زوجي جراح مخ وأعصابهم،
0: ما شاء الله تبارك
1: فأوريدي
0: الرحمن،
1: جدوله مزحوم،
0: مية
1: أوكي،
0: بمية.
1: وخفارات وأنا خفارات. يعني ولدتهم هم الاثنين بكندا، ماكو خدامة، ماكو ناني، يعني حتى البيبي سيتر تي فترة وتمشي.
0: واو واو،
1: فيمكن هذا أصعب تحدي كان
0: وشلون
1: بحياتي،
0: قدرتي
1: وايد صعب.
0: توازنين أو توافقين بين حياتك
1: ما أدري،
0: الدراسية العملية الاجتماعية العائلية؟ وايد صعب.
1: وايد صعب. وعشان شي لما رديت هني وايد أقدر مجتمعنا، السبورت سيستم اللي موجود بالكويت، شلون الاهل موجودين.
0: الحمد لله.
1: بالعكس، الحمد لله، شيء وايد حلو. لانه هالفتره حسيت لما
0: قيمة
1: تخطيتها ايه انه صار كل شيء سهل. يعني نورا نفس الشيء، جابت عيالها
0: ايه،
1: بكندا. مو كان صعب؟
0: هم
1: كان
0: كنت في
1: صعب. انا
0: الكويت،
1: ايه ما كنت بالكويت، كنت بكندا وعندي توم.
0: ما شاء الله،
1: ايه
0: الله
1: ف
0: يحميهم يا رب.
1: واظن يعني لان لما كان عمرهم تقريبا سنه وشيء

0: سنة وشيء انتوا
1: ايه
0: برا.
1: بس يعني ايه، وتعودت قلت لها انا معاهم طول الوقت. انزين،
0: شلون؟ هل كنتي
1: وكان
0: تدرسين
1: وقت الكورونا
0: تشتغلين؟
1: وقاعده اسوي
0: اوه
1: ايه،
0: يعني
1: وكنت
0: ولدت
1: قاعده
0: احنا ما
1: اخفف،
0: شفناها السنة
1: ما
0: تقريبا،
1: كانوا
0: احنا
1: ينظرون
0: ما
1: يونا،
0: قدرنا
1: يعني
0: نشوفها.
1: هي
0: ايه
1: نديتني
0: انا
1: شويه.
0: جيت على اخر شيء
1: او
0: لما فتحوا، لان كندا كانوا مسكرين، ايه فاول ما فتحوا حق الفيز كان انا اقدم
1: دايركتلي ايه
0: ايه ورحت لها. ايه
1: بس يعني ايه، يعني هناك ما في سبورت، يعني الاهل مو موجودين. حتى ساره ما قبل، يعني قبل اجيب الاهل ساره كانت على الاقل قريبه مني، بس وقتها ما كان في احد، وكورونا وكل شيء مقفل ومسكر، ف وما في ناني. حتى هناك 10 ساعات بالاسبوع عندي احد.
0: اي بس 10 ساعات بالاسبوع.
1: بالاسبوع
0: اوه
1: اصلا
0: وايد.
1: اول
0: شلون
1: ما
0: كنتي تسوينها؟
1: رديت قالت لي
0: شلون
1: ساره
0: تصل؟
1: بجيب لك نايت ناني.
0: ايه
1: قلت
0: هذه هديتي.
1: لها، قلت لها ما ابي نايت ناني، عيالي ما يناموا مع نايت ناني، انا بقعد اجاب
0: لا
1: لهم.
0: اي
1: خلاص تعودت على
0: اي
1: الوضع.
0: اي
1: قالت
0: اي
1: زين انا بجيبها بس جربيها يوم واحد،
0: جربي ما
1: بس
0: تبينها
1: جربي.
0: وردها.
1: ظلت معاي سنة ونص.
0: هذا اللي ما
1: أول
0: ابيها
1: ليلة،
0: انا بجاوب
1: إي
0: لهم.
1: أول ليلة يعني
0: خلاص
1: حسيت
0: ارتبط
1: إن أنا صار
0: بفاملي.
1: لي سنة مو نايمة. حتى وصلنا إلى المرحلة اللي قالوا ترى نور عيالك كبار الحين، خلاص لازم تروح النايت ناني. قلت لهم لا، ما أستغني عنها،
0: ابيها
1: أبي
0: ابي
1: أنام، أخاف بعد
0: اوه
1: نرد نفس وضع
0: حرام.
1: قبل. بس
0: لاني
1: يعني ما نحس فيه بوقتها، أنا أظن يعني ما حسيت فيه لين رديت
0: لان
1: الكويت.
0: ما حسيتي بالوضع الاسهل، ما
1: إي
0: كنتي عايشته،
1: إي
0: جيتي على الصعب فصار
1: بالضبط.
0: اي اي بس شلون
1: فلا
0: كنتي مقسمه يومك او
1: والله ما
0: اسبوعك؟
1: ادري، تسأليني شو ما ادري. ما اظن يعني النوم ما كان في نوم، الاكل كان تيك اوت، يعني كلش كلش كان
0: شنو
1: يو...
0: يرون التريدميل صح؟
1: اي
0: جو
1: اي
0: جو جو. الواحد
1: بس
0: اذا
1: ما
0: يوقف
1: تحسين
0: ما
1: فيه،
0: يفكر. ايه
1: اي ما تحسين فيه يعني
0: سبحان
1: لين
0: الله.
1: توقفين.
0: ربنا سوي شيء. الجنة تحت اقدام الامهات والله. لا انا كنت بقول انا قعدت معاها يمكن اول شيء رحت لها 3 اسابيع، بعدين رحت لها تقريبا شهر ونص. شنو شعورك اول ما شفتيها وانت كنتي مو قادره احلى شعور صراحه وكشفتيها يوم كنت
1: شفت
0: حق اول
1: لها
0: مره؟
1: ايه
0: يا
1: they were
0: قلبي.
1: one. ف
0: ايه جربت انا يمكن شهر ونص، بعدين كلمت امي قلت لها لا يبي النايت ناني لانهم يحتاجون ينامون.
1: لا انا واثقه من نفسي، ما ابي
0: ايه
1: ما ابي
0: محتاجك.
1: خدم، انا بروحي معي. لا لا، اول ما شفنا جربنا النايت
0: النايت
1: ناني
0: ناني اللي ما
1: خلاص
0: مشت. ايه
1: جبت خدامه ثانيه بعد.
0: اكسترا. لا الحمد لله الكويت نعمة
1: الحمد
0: صراحة.
1: لله الكويت
0: الحمد
1: نعمه.
0: لله الحمد
1: الكويت
0: لله. الله يديمها يا رب.
2: مسافتنا قعدنا يمكن كم سنه برا؟ 15 18 سنه برا الكويت
1: ايه
0: صح؟
1: انا 9 سنين باليوكي، 7 سنين بكندا،
0: نفسي تقريبا
1: ف16
0: صح.
1: سنه. تسع
0: واو
1: سنين ده
0: تسع سنين توتل.
1: توتال، تسعة
0: توتل ايه مو
1: اه.
0: شوية مو
1: لا
0: شوية.
2: عادي، لا
0: سبحان الله. يس يعني يعطيكم ألف عافية.
2: مجالنا لايف ستايل ترى مو شغل.
0: 100% 100%
1: ايه يعني التخصص
0: خلاص
1: الطب يعني خلاص لما
0: ياخذ.
1: تبتدين لازم 10 15 سنة لين تخلصين دراستك. يعني
0: إيه إيه
2: أغلب
0: it's
2: الناس ما
0: not
2: يدرون هالمعلومة، عبالهم يخلصون الكلية
0: 8 سنين
2: وخلاص.
0: وخلاص.
1: إيه
0: إيه
1: بس ما في أحد، يعني لازم تخلصين الكلية بعدين لازم تخصص، ما في
0: تخصص
1: يعني
0: صح
1: أي
0: صح
1: other option يعني.
0: 100%
1: إيه
0: 100% والله يعطيكم ألف عافية.
1: عافية.
0: بما أنكم دكتورات مكافحات وأمهات، أبيكم تعطون نصيحة حق البنت اللي الحين هي برحلتها الدراسية بالطب.
2: انا بعد
0: enjoy
1: اقول
0: it
1: انا احس
0: enjoy
1: انا
0: enjoy it.
1: ايه
0: واو
1: انجوي،
0: واو
1: انجوي. انا احس لان في البدايه لما كنت ابي، لما كنت قاعده اغر على شنو
0: تخصص
1: تخصصي
0: ايه.
1: في البدايه، كنت اقول لا ما ابي جراحه لانها متعبه. اللي اكتشفته في النهايه ان ايه، مجال الجراحه متعب اكثر بس الريورد ماله اكثر.
0: أكبر
1: فانا
0: 100%
1: احس القرارات لا تكون ان هذا اصعب من ذاك، لا يعني don't choose، مو حتى أصعب بس إنه يعني choose the thing اللي you're gonna enjoy the most، لأنه خلاص هذا بيكون شغلك
0: for life.
1: for life. إيه فأنا أحس لما you choose what you're
0: لا
1: gonna do
0: تخافين
1: لا
0: مثلا من
1: تخافين.
0: تسمعيني او هذا
1: بالضبط إيه
0: التخصص، لا
1: بالضبط،
0: اذا
1: لأنه ما
0: حسيتي
1: تحسين بالدوام إذا أنت تحبينه،
0: 100%
1: بس إذا
0: 100%
1: قاعدة تشين بمجال مو عاجبك بتحسين فيه أكثر.
0: بتملين اصلا
1: إيه
0: ما راح
1: ايه
0: تقدرين.
2: اعتقد انه هي مثل قدوه، يعني هي كانت دكتوره تسوي خفارات واحنا عيالها، فشفنا انه عادي الواحد ممكن يدش هالمجال
0: ايه
2: وينسق بين حياته الشخصيه وشغله.
0: عملية.
1: ايه
2: ف اغلب الناس كلها يخافون من هالتخصصات، يحسون يمكن لايف ستايل متعب، يمكن ما اقدر اكون عائله. بس بالعكس، اصلا انا درست بجامعه الكويت و راح تشوفين ان 95% من الطلبه صاروا
0: امهات
2: امهات
0: ما شاء الله.
2: يعني صاروا اغلبهم نساء يعني.
0: العنصر النسائي هو
2: طاغي في كليه الطب ما شاء الله.
1: انا بعد يمروني الطلبه
2: لان قبل كان متساوي اكثر، بس طلع قرار انه على المعدل، فصار يعني لما تدشين الكلية تشوفين ترى أغلبها
1: أغلب أغلب
0: proud
2: proud فأعتقد هذا راح يبين مع السنين، حتى أغلب التخصصات اللي تشوفين يمكن العنصر النسائي مو داشها راح يكون وايد أكثر، وهذا قاعد نشوفها من الحين صح؟
1: إيه أحس أكثر من قبل يعني.
2: الأسنان وايد عندكم بس حتى أنتم بالـ ENT صار
1: الـ ENT بعد
0: أكثر يعني. الحريم
2: مع الوقت.
0: دكتورة سارة، شنو المفاهيم الخاطئة بالتجميل اللي ودك توعين الناس أو تصححينها للناس؟
2: أوكي.
0: أكثر شيء منتشر ويعني لما تشوفينه تقولين لا غلط ما يصير.
2: أعتقد اللي تكون عندهم مفهوم خاطئ عن توقعاتهم، يعني وايد ناس تشوف
0: expectation شيء
2: expectation تشوفون سوشيال ميديا، مثلاً أشوف صورة أنا راح يصير شكلي كذي، مو واقعي يعني بالأخير. حتى التجميل المفروض يكون شيء طبيعي، أو أرد يعني يا إنه يكون في تشوه، أو مثلاً أنا أم ولدت أبي أرد مثل ما كنت. بس في مرات ترندز تحسين صار خلاص شيء غير طبيعي،
0: هوس
2: صار أوفر. والواحد لما يقعد على التليفون 24 ساعة وتشوف ترندز يمكن راح يأثر على نفسيته بشكل سلبي، فالواحد المفروض حتى لو بيسوي شيء لا يشوف غيره، أهم شيء يسوي شيء حق نفسه
0: 100%.
2: ولا يتشوف، مو لازم أخذ آراء ناس ثانيين اللي ينتقدون يمكن يا أونلاين أو الحياة، يعني ممكن الانتقاد أسمعه معناته هو صح.
0: 100%. والدكتورة ندى، شنو مثلا في عادة الناس متجاهلينها بالأسنان أو اهتمامهم بالأسنان، وأنت كدكتورة أسنان عندك هذا شيء برايوريتي وشيء وايد أساسي لازم ما حد يتجاهله؟
2: مثل
0: فلوسينج ولا يعني في وايد ناس يقول لك ما أحتاج أسوي خيط عادي أنا أفرش كل يوم وخلاص.
2: هذا الخيط شيء أساسي.
0: حلو
1: هي تعصب علينا يعني. حتى التوث بيست أحس الحين لأن كله يبون الناتشرال اللي ما في فلورايد تعصب.
0: مو صج؟
2: لا طبعا لازم يكون في فلورايد، بس هم مثلا يبون حق اليهال يعني معجون ما فيه او ان الفلورايد فيه قليل يعني يصير فيني لا لازم تقرون اللي ورا يعني.
0: شنو المفروض لازم؟
2: المفروض مكتوب ورا 1400 parts per ppm يعني هذا. أو حق اليهال هم حق اليهال نفس الاماونت يعني at least 1000
0: اوكي interesting.
2: بس يعني يعتمد على العمر شلون
0: شنو الاعمار هي اللي تفرق.
2: الفلورايد مهم لأنه it remineralizes the teeth. ف if you don't have it, it's not going to protect the tooth. It makes the teeth stronger. ف you need it.
0: Okay.
1: And I just know to put fluoride in their toothpaste.
2: لازم أحط فلورايد.
1: أنا حتى ما سألت ليش قلت أوكي. فلورايد.
0: دكتورة ندى شو تقول؟
1: قالتلي فلورايد بس لازم أتأكد في فلورايد عشان أدري إذا اكتشفت إن عندي معجون بدون فلورايد بتعصب عليه.
0: بتعصب. أوكي. Thank you. بنطلع فاصل ثاني وبنرجع معاكم مرة ثانية مع الأسئلة.

0: الحين سمعنا من دكتورة سارة ومن دكتورة ندى. دكتورة نورة، أنا بقول لك شغلة، يقولون إنك إذا استعملتي عود الأذون هذا مو زين.
1: مو زين.
0: صج؟
1: ايه
0: شلون الإنسان يقدر ينظف
1: ما
0: أذنه؟
1: تنظفين الاذن اصلا، مو لازم تنظفينها، الشمع بروحه راح يطلع ليه برا. في ناس عندهم
0: وين؟
1: مشكله يجون ينظفون عندنا عند احد متخصص بالانف واذن وحنجره، بس القطنه هذه اصلا ما قاعده تنظف الاذن، بس قاعده تدز الشمع لداخل بزياده. فمرات اشوف مرضى عندهم يعني حتى متكون الشمع من كثر ما قاعد يدزونه لداخل،
0: لداخل
1: و بنفس الوقت مرات يجرحون الاذن الخارجيه، ومرات القطنه تطيح داخل. ترى
0: إذا
1: اوف
0: طاح الداخل هذه
1: نقدر،
0: أتوقع
1: لا عادي
0: إيزي.
1: نشيلها، نقدر نشيلها يعني سهله، ما
0: بسم الله
1: تضر.
0: عليكم الدكاترة كل شيء. لا عادي، لا عادي.
1: بس ترى مرات اكتشف ان ناس عندهم قطنه وهم ما يدرون، يعني جايين خلينا نقول بالعوم، ما يعورهم قاعد افحص واشوف انه في قطنه باذنهم،
0: هو ما يسوي بريشر او
1: ما ادري، مو حاسين فيها. في ناس يحسون، في ناس ما يحسون. يعني انا قلت شلون طاحت وما شفتوها، قلت يمكن بس جزء منها طاح، ما ادري
2: اجين ايش كثر صار لها.
1: ما ادري. بس مره حتى لقيت حشرات
0: لا
1: بالاذن وما حد كان
0: مو حاسين وعايشين الحشرات.
1: لا ما كانت تتحرك. بس كثر كانت بالاذن ما ادري.
0: شنو نوع الحشره؟
1: شيء اسود يعني، تقولي لي شنو انواع
0: بالله.
1: الحشرات ما ادري، مو تخصص
2: تخصص تجميل احسن شيء.
1: بالعكس انا ما ناسه لما
2: شنو تطلعين من الاذن؟ يقول لها نوره برنامج بروحها، شنو قاعد تطلع من الاذن؟
1: ومن الخشم بعد مره،
2: خشم
1: اليهال يدعسون كل شيء بخشمهم. اللي بين 3 و4 سنين لا تخلينهم بروحهم كل شيء يدش. مره جتني هذا لما كنت قاعده ادرس في كندا، واحده كذي عمرها 3 سنين يقولون في ريحه من خشمها. قلت لها من متى؟ قال لهم صار لها شهر.
2: شهر؟
1: شهر. قلت انزين. فالحين جيت قعدتها طلعناه، شيء بني كذي صغير، قلت ما ادري شنو هو يعني. سالت ابوها قلت انتم تعرفون شنو؟ كان يطالع. قلت شنو؟ كان يقول اكل القطوه مدعسته بخشمها، وصار لها على الاقل شهر بخشمها.
0: مسكينه مسكينه وعليا
1: احد هي متحمله ترى، اللي مدار اللي
2: القطوه راح اكلها
0: واكل القطوه. الله يعينكم والله ويعطيكم الف عافيه.
1: بنتنا 2 و4 سنين
0: لا ما ينهدون،
1: ما ينهدون
2: شيء، ممكن دش اي مكان.
1: الاذن، الخشم، كوينز يحبون اي شيء كذي يلمع يحبون يحطونه بالخشم.
0: دكتوره ندى، ما في صدمات كذي بالمراهقين عندك؟ استغربتي من
3: شيء ملون؟ لا يعني هم ساعتي يشيلون التقويم او ساعتي فشلون مو حديد؟ ما ادري شلون صراحه يعني.
0: عيوني بدون تقويم
3: وما ادري، بس يقولون لي شلته بعد، عفوا ضايقني وشلته شكله بعد.
0: انا كنت حاطه بريسز لما كنت صغيرة، كسرتها كم مرة.
2: شلون؟
0: بس
2: اوكي. انت تدرين عيل.
0: ومرات يعني مثلا يكون هني مكسور لان اي بايت ماي نيلز، اجيب شيء نيل كتر ولا وات ايفر، احاول اقصه ومتلة صراحه. اتلة وخلاص، سبيشالست حدي.
1: واو.
0: لا مو واو.
3: لا لا ذاتس نوت واو.
0: حلو حلو حلو. دكتورة سارة، الحين في موضوع صاير الترند، المامي ميك اوفر.
2: تخصصي
0: كلمينا عنه، متى افضل وقت؟ عقب كم بيبي؟ شنو تنصحين في اكثر شيء انه يناسب حق الانفصال العضلي؟ اظن اللي يصير اكثر شيء صح فهو منطقه البطن.
2: هذا شغفي لان انا اتعاطف مع الامهات اكيد. احس فيهم
0: اكيد.
2: احسن وقت، شوف اغلب وايد تي تساؤلات، هل اقدر اسوي قيصريه وشد البطن نفس الوقت؟ ما ننصح.
0: ليش؟
2: ليش؟ لان نسبه المضاعفات 80%. تقولين شيء حق اغلب الناس بيقولون عادي متقبله، بس لما اقول لهم بس تطلع النتيجه مو حلوه بعدين يقتنعون.
0: اوكي. فانت الحين عرفتي الطريق.
2: الطريق غير شويه. ليش؟ لان كل شيء يكون مورم، الرحم يكون كبير، يبي له وقت على ما يرد مكانه، يبي له وقت على ما الهرمونات تكون معتدلة، على ما الواحد يطلع مثلا السوائل اللي بجسمه. فما نبي الوضع يكون موفينج تارجت، نبي كل شيء يهدي ويصفي على وضع يكون ستيبل.
1: انفصال العضل يعني يبي له وقت على ما يرد قبل، يعني before you know that you diastasis. صح،
2: في ناس يعني انفصالهم ما راح يرد، يعني تشوفين واحدة ضعيفة ضعيفة ضعيفة شكلها حامل. زين ليش؟ لأنه العضلات تكون وايد راخية، مع بالذات لي أكثر من ولادة، مع أنه ساكن في ناس بعد أول ولادة يصير فيهم كذي، وفي ناس بعد سابع ولادة.
0: ليش؟ شلون المرة ممكن
2: ثالث ولادة؟ ما أدري ليش
0: ثالث الأغلب بعد ثالث ولادة. أوكي أوكي، بس
2: شنو بيبي شنو ثاني بيبي أوكي،
0: اللي مثلاً خلينا نقول من أول ولادة أو ثاني ولادة على طول يصير فيها انفصال عضلي؟
2: سبحان الله، يعني يمكن في عوامل بالشخص نفسه، انه يكون مثلا اوريدي رياضي، اوريدي العضله قويه
0: أوكي.
2: فممكن تمسك، ممكن يكون شيء وراثي، في ناس نسبه الكولاجين من شخص لشخص تختلف.
0: أوكي.
2: صح
0: اوكي.
2: وفي ناس مثلا مثل نورا يا ابو توينز. صح، صدق يور توينز طلعوا صغار فما خربوا وايد بس
1: قبل موعدهم.
2: مثلا بيبي كبير
0: غيره
2: يمكن يصير الدامج أكثر من لما بيبي وايد صغير. صح،
0: 100% أي.
2: على حسب نوع الولادة، في وايد عوامل، بس أفضل وقت أنطر على الأقل حق شد البطن في صال عضلي أنطر 6 شهور بعد آخر ولادة. يعني إذا أبي أحمل مرة ثانية هل في مشكلة كبيرة من ناحية صحية وأمان؟ ما في مشكلة كبيرة، بس دائما راح أقول خل تكتمل العائلة عشان ما نخرب كل شيء ونرد نسوي مرة ثانية.
0: فهمتك.
2: صح. من ناحيه العمليه الثانيه، الشوفط، عمليه الثدي، عمليه الثدي ممكن واحده تنطر مثلا بعد ما توقف رضاعه، ممكن
0: بعد ايش كثر
2: يعني على الاقل 2-3 شهور
0: بعد ما توقف.
2: بعد ما توقف
0: اوكي اوكي.
2: الشوفط يعني 3 شهور اعتقد مقبول، اذا بس شوفط بدون شد العضله وكذي. فهذا تقريبا هو التايم لاين.
0: فأنت هذه نصيحتك حق المرأة بعد آخر طفل تفكرين أنك أنت تيبينه.
2: أيه؟
0: هني تالي فكري لا تسوينها وتروحين تخربينها.
2: بالضبط، بالذات أن أغلب المامي ميك أوفر أحلى إذا أسوي أكثر من بارت نفس الوقت، لأن كلهم متناسقين مع بعض. ومتماشين مع بعض.
0: فهمتك.
2: أغلب الناس يبون بدش مرة واحدة.
0: مرة واحدة
2: أغلبهم في وايد رهبة. ليش؟ لأن يمكن هذه الأم أول مرة تسوي شيء حق نفسها. اغلب الامهات كانوا يسوي شيء حق غيرهم. صح. فوايد في تانيب ضمير. بس العمليه بشكل عام صدق كل شيء بالحياه فيه ريسك، بس سيف، والحمد لله اغلب الناس يكونون هابي عقب ما يسوونها.
0: الحمد لله. عجيب. والحين اتوقع الاغلب قاعد يتجهون حق عمليه المامي ميك اوفر. وايد انا وايد من ربعي ومعارفي على طول راحوا، يعني بعد تقريبا ثاني طفل خلاص يفكرون ويخططون ويروحون يقعدون مع دكاتره انه خلاص بيسوونها.
2: إذا الواحد مثلا اكتملت عائلته وحاس يبي يرد مثل ما كان ويستمتع بحياته، ويمكن في ناس تساعدهم تزيد ثقتي بنفسي، ليش لا؟ مو معناته الكل لازم يسويها. إذا في شخص مقتنع ومو حاب يسويها، المفروض ما يحس بريشر إنه لازم أسوي هالشغلة. صح؟ بس إذا شيء مضايقني واي نوت يعني.
0: وهل تمر عليك حالات مثلا تشوفين واحدة ما تحتاج، بس هم خلاص من السوشيال ميديا ومن الهوس اللي صار البرفكشن، الكل بيكون كامل متكامل، وهذا شيء يعني صار متعب، الكل يبي كلهم تحسين صاروا طبعة واحدة.
2: صح.
0: هل يتلك مثلا حالة ما فيها ولا شيء وتقولي لها مثلا شيء بسيط يبي لك هني ولا هني، تقول لك لا أبي كذي كذي وتحسين إنه ما يناسبها؟
2: مو وايد، بس في شغلة عندنا بالتجميل اسمها بودي ديسمورفيا.
0: أوكي.
2: اللي هو نظرتك حق نفسك ما تتماشى مع الواقع. إذا الشخص عنده الهوس لهالدرجة وتوقعاته غير واقعية، المفروض ما نسوي العملية.
0: شلون تقولي لهم ما راح أقدر أسوي لكم العملية؟ أكيد
2: يمكن
0: ما
2: إن مو أنا الجراح المناسب. صح؟ يمكن في أحد راح يقدر يبرزلت اللي تناسب توقعاتك، يمكن مو أنا هالشخص. مرات تقول لين كذي يمكن الشخص يبي أكثر، بس لما واحد تحسين اللي أنا تشوفه ما يتماشى مع اللي تشوفه هالشخص، معناتها أنا ما راح أقدر أوصل حق اللي أنت تبينه، فشلون راح نوصل هناك؟ صح. بنفس الوقت الهدف من عملياتي وايد منها لايف ستايل، يعني ف إذا أنا ما أدري ما راح أقدر أرضي هالشخص لأن أنا ما أشوف اللي هو يشوفه، فليش أسوي عملية وهالشخص يمكن يكون مستاء من عمليتي صح؟ أشوف هالشغلة بالذات اللي يسوون عمليات حق شغلات حق يرضون غيرهم، مثلا أنا أبي أسوي هالشغلة حق زوجي حق غيري، العملية ما راح تصلح حياتنا كلها يعني صح؟
0: صح.
2: فأهم شيء الواحد يسوي
0: قناعة.
2: إيه لازم قناعة. يكون قناعة يسوي شخص الشيء حق نفسه، لأنه ممكن أسوي هالخطوة يمكن النتيجة ما تعجبني، يمكن أمر بمضاعفات، فلازم الشخص مقتنع 100% أن الخطوة هذه تناسبني يعني صح. مو حق غيري
0: 100%. دكتورة نورة، دكتورة سارة، ودكتورة ندى، مشكورين مشكورين على حضوركم. أنا فعلا ممتنة وسعيدة بوجودكم معاي اليوم. فتوني، وأكيد المشاهد راح يستفيد. Thank you so much.
2: احنا ساعة أكثر. Thank you.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: جاري استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة
0: الله. العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. والله إحنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع هي حجز مركب. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور.
1: لا بنحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحجز وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.

يعد النفط وقود بناء الكويت الحديثة وعماد نهضتها، فمنذ ظهوره وتصديره بكميات تجارية أواسط الأربعينيات وجدنا هذه المدينة الوادعة على ساحل البحر تنتفض، ليخرج أهلها من حي الوسط وشرق وجبلة والمرقاب حاملين أمتعتهم وذكرياتهم معهم إلى ضواحٍ جديدة خارج السور. ورأينا السنوات تباعاً من أربعينيات وخمسينيات وستينيات تؤتي أكلها، ولكل حقبة زمانية مميزاتها وطابعها الخاص. وإن يكن النفط عامل بناء وتعمير يقتسم تلك السنوات جميعها، وكان طبيعياً والحال هذا أن يرتبط باستخراج النفط وتطوره شركات وطنية للعمل في هذا المجال. ففي أوائل الستينيات وتحديداً في عام 1960 ميلادية أنشئت شركة البترول الوطنية، حيث أسهمت الدولة بحوالي 60% من رأس مالها البالغ 7,500,000 دينار. ولم يكن أمر إنشاء هذه الشركة مقصوراً على الصناعات البترولية، وإنما تعدى ذلك إلى مشاركة شركات أخرى كانت صاحبة امتياز في التنقيب والاستكشاف. بل يمكن القول إن إنشاء شركة البترول الوطنية مطلع الستينيات من القرن المنصرم لم يكن سوى محاولة لصنع كوادر وطنية في مجال الصناعة البترولية، مما يساعد في الوقوف في مواجهة الشركات الأجنبية والاستغناء عنها إلا فيما يخص جوانب فنية محدودة. وأخذت شركة صناعة البترول الوطنية في بداية إنشائها الاطلاع بمهام توزيع المنتجات البترولية، ثم بدأت أولى مشاركاتها في عمليات الاستكشاف في وقت لاحق. وقد توسعت استثمارات هذه الشركة محلياً وخارجياً خلال الستينيات، إذ امتلكت ما حجمه 51% من أسهم الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، ثم امتلكت 5% من أسهم شركة صناعة الكيماويات البترولية. وعلى المستوى الخارجي امتلكت الشركة 5% كحصة لها في مصفات شركة مصافي أفريقيا الوسطى. وفي مجال ذي صلة بالصناعات البترولية انطلقت خلال الستينيات من القرن المنصرم أعمال شركة ناقلات النفط الكويتية، حيث أنشئت هذه الشركة في عام 1957 ميلادية، إلا أنها لم تتطور وتنمو سوى في الستينيات. فبعد أن كان رأس مالها عند إنشائها 3,500,000 دينار، ارتفع ليصل في عام 1964 ميلادية إلى 5,750,000 دينار. وتشجيعاً من الحكومة لشركة ناقلات النفط الكويتية قدمت لها دعماً مالياً قدره 6,800,000 دينار، وذلك لكي تتمكن من توسيع عملياتها وتطوير برامجها. وفي طور توسيع عملياتها امتلكت شركة ناقلات النفط الكويتية في عام 1965 ميلادية 3 ناقلات للبترول، هي كاظمة ووربة والصبية. وقد بلغت أرباح هذه الشركة في عام 1964 ميلادية قرابة 488,000 دينار و544.
فيما بلغ مجموع احتياطيها 1,400,000 دينار. وخلال الستينيات أيضا أنشئت شركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك في العام 1961 ميلادية، وهي ملكية مشتركة ما بين الحكومة وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة الصناعات الوطنية. وتعد شركة صناعة الكيماويات البترولية شركة وطنية بامتياز، نظراً لأن أقطابها المؤسسين لها يتكونون من عناصر وطنية 100%. وكان رأس مال هذه الشركة عند تأسيسها 16 مليون دينار كويتي، موزعة على 2,000,000 سهم، 80% للدولة و3% لشركة الصناعات الوطنية و5% لشركة البترول الوطنية و12% للأهالي. وبرغم ما يتميز به العمل في قطاع النفط من سمة اختصاص بالغ الدقة ومهارات فنية وتقنية قائمة على العلوم الهندسية المعاصرة، إلا أن العناصر الوطنية الكويتية استطاعت اقتحام هذا المجال والحصول على فرص وظيفية خلال الستينيات من القرن المنصرم، إذ شهد عام 1960 ميلادية تعيين أول كويتيين في مجلس إدارة شركة نفط الكويت، إذ تم تعيين فيصل المزيدي ومحمود خالد سليمان العدساني عضوين في مجلس إدارة الشركة، علما بأن شركة نفط الكويت قد تأسست في عام 1934 ميلادية من قبل شركتين، هما شركة النفط الإنجليزية الإيرانية المعروفة الآن باسم شركة البترول البريطانية BP، وشركة غلف للزيت الأمريكية المعروفة الآن باسم شيفرون.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، يشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الأخوة وأيها الأحبة، ديننا دين الإسلام يعلمنا على التمسك بالقيم والتمسك بما أرشد إليه الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى هذا الدين وأرشد الناس إليه ودلهم عليه

وعمل صالحا، عمل بما أمر الله عز وجل، وعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال إنني من المسلمين، أعلن أنه مسلم، اعتز بإسلامه وانقاد لربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن عزيز، والمؤمن معتز بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلله عز وجل العزة سبحانه وتعالى، فهو الغالب، وثم للمؤمنين نصيب من العزة بأن الله عز وجل ينصرهم ويعينهم ويسددهم. وكل ذلك لماذا أيها الإخوة؟ لتمسكهم بهذا الدين، ولحرصهم على هذا الدين، فهذا الدين هو مصدر العزة. يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فكل من يريد أن يعتز بجاهلية، بضلال، بانحراف، بكبر، بانحراف سلوك، أو بأي أمر آخر، لا شك أنه لن يعتز إلا بما أرشدنا الله عز وجل به، أو دلنا الله عز وجل عليه بهذا الدين، وما أرشد الله عز وجل إليه من قواعد ومن أصول ومن أفعال من أقوال، كل ما دلنا عليه الدين من أخلاق كريمة، من عبادات طيبة، من أصول في التعامل، من قواعد عامة في الحياة، في السلوك، في التعامل، هذا كله فيه العزة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم يرشد إلى هذا الأمر، وأهمية أن الإنسان لا يتبع الناس وإن كان غريبا بينهم بحسن أفعاله وحسن أقواله، وأنه معزز ومكرم من الله سبحانه وتعالى بقدر ما يعيش ما عاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش عليه الصالحون الأولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث صحيح أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء الغرباء قال: أناس صالحون قليل، في أناس سوء كثير، من يطيعهم أكثر ممن يعصيهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني الناس لا شك تتكاثر الفتن وتتكاثر المحن، وهم يدلون الناس الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هم يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون، يدعون للخير، يتمرون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فطوبى للغرباء، كما قال العلماء: طوبى لهم، أي بشارة لهم بالجنة والسعادة والهناء ورضا الله سبحانه وتعالى، جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث أنه الإسلام عند بدايته كان غريبا، لما بدأ المسلمون كانوا قلة، وكان الشرك قد انتشر، والضلال قد انتشر، والانحراف السلوكي والأخلاقي والعقدي، فالناس كلهم في جاهلية جهلاء، وسيعود غريبا كما بدأ. لا يلزم أن يكون تطابق كامل، ولكن سوف ينتشر بعض من هذه السلوكيات الخاطئة، من الشرك، من الضلال، من البدع، من الانحراف، من المعاصي، من الذنوب. هل كثرة أفعال الناس وعندما نشاهد هل هذا ميزان؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى للغرباء. الله أكبر، يا طوبى للغرباء، يا فرحة هؤلاء بأن الله عز وجل يحبهم، متميزون بماذا؟ باتباع الحق، لا يضرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء معتزين، صابرون، متمسكون، لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم. إذن إخواني، وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست العبرة بالكثرة، بعض الناس يقول كل الناس يفعل هذا، كل الناس تسوي هذا، لا، إنما العبرة بما وافق الحق والدليل. اعرف الحق وتعرف أهله، وليست العبرة حتى بمن ينسب
إلى الإسلام أو ينسب للدين إذا خالف الحق. اعرف الحق تعرف أهله. إذن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يأمرنا ويحثنا على أن نعتصم بحبل الله أي بدين الله وبكتابه، ولا نتفرق ولا نتشرذم ولا نضيع. كل منا يتبع هواه أو يتبع آراء الرجال المخالفة للحق، أو أنه يفعل أفعالا حسب ما تهواه نفسه، لا، هذا كله ليس بدليل على الصواب، ولكن العبرة بإصابة الحق. إذن إخواني، علينا أن نعلم أنفسنا وأن نتعلم الحق حتى نتبعه، وعلينا أن نعتز بدين الله عز وجل، وأن نكون على بصيرة، على نور. هؤلاء المتقين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيهم الله عز وجل بصيرة في أمور دينهم أمور دنياهم. هؤلاء لهم الجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. على الإنسان أن يسأل الله دائما أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، أن يلازم الصالحين، وأن يقرأ في سيرهم، وأن يتعظ بهم، أن يقرأ قصص الأنبياء وما واجهوه، وأن دائما أهل الحق ليسوا بكثرة ولكن تجدهم قلة، ولكن الأصل أنك تتبع ما كان من حق، وليس أنك تتبع الكثرة. لا تسر دائما ولا تكون إمعة مع الناس، إن قالوا شيئا تتبعهم من غير بيرين من غير دليل. لابد أن تكون دائما خائف على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات الثبات الثبات، وعلى الإنسان يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبصر وأن يبحث وأن يقرأ، وأن لا يستعجل، وأن لا يطلع على هؤلاء الذين يشوهون صورة الدين ويشوهون صورة أهل الخير ثم بعد ذلك يضيع ويزيغ ويزل، وإنما يعتز بهذا الدين وينصر هذا الدين ويصلح. إذا فسد الناس فهذا دليل على أنه على خير، وأن الله سبحانه وتعالى اجتباه وأراد له الخير. أسأل الله عز وجل وفقنا ويكمنا في الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

مع بداية عام دراسي جديد نعود إلى مقاعد الدراسة بطموح متجدد وهمة أكبر وعزيمة تدفعنا نحو النجاح والتميز، فلنجعل من هذا العام فرصة جديدة للتعلم واكتساب المعرفة، ولنبدأ كل يوم بإيجابية وأمل، واضعين أهدافنا أمام أعيننا ومؤمنين بأن الاجتهاد والمثابرة هما طريقنا لتحقيق طموحاتنا.

0: عمي حاج ناصر، وين احط التكيه هذه؟
1: شايل التكيه بروحها وقاعد تفتر فيها. حطها وين ما تحطها، شطولك وش عرضك شمتمك، شايل التكيه واحده.
0: عمي حاج ناصر هني زين.
1: وانت يا شريفة علامك يبع، حشرتينا بالاخبار.
2: وانت شم قاعدك تلثم وطلع؟
1: اتلثم؟ شايف على راسي غترة وتبني يطلع بعد علشان تعبشن الديوانية علي؟
2: لا اطلع ولا تخاف، انا شايل البيت على راسي وماني عايزانة عن الديوانية. بس يلا بند هالراد اللي عور راسنا.
0: وهي صاجة عمي حجي ناصر، وهي صاجة خالتي، خل نطلع ونخليها تنظف الديوانية على راحتها.
1: اي صاجة عمي، انت قول كلامك انك ربادي. اي
0: انا ربادي. زين عمي تنفع، بغيتك أغلى مهمة وايد، أبيك بكلمة راس عند الباب.
1: كلمة راس؟
0: إي
1: خير، خلينا نشوف وش عندك.
0: يلا.
1: وأنت مو تسوى خير وسمعين كلامنا؟ إي
2: طلعوا، بس طلعوا، واللي يرحم والديكم خلوني أخلص شغلي.
0: استريح.
1: يلا هذا انا قاعد. يلا قول ايش عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عمي انت تدري انا يتيم، انا ما لي احد بهالدنيا. انا وانتو اسمه تهل، وشاهد الله ما قصرتوا معاي.
1: والله بلا بدك سالفة، خليني اروح اشوف خالتك ليش سوت بالديوانية اللي كنت حافظها
0: عليك. صبر خو، خليني اكمل سالفتي اول.
1: ايش تبي تكمل سالفتك؟ ايش تبي تقول؟ انا يتيم وانتو حسبتي اهلي وانتو ما قصرتوا. يلا قول وخلصني. ايش تبي؟
0: عمي انا بتزوج.
1: ها؟
0: وابيك انت اللي تخاطب لي.
1: بتزوج؟ يا ابوك هذه الساعة المباركة وانا بالشوفة، نق اي وحدة تعجبك بالديرة وخلي خالتك تروح تخطب لك.
0: انا نقيت.
1: يا الهزل اربط، انا ريك مخلص شغلك وياني الحين هم اقول لك ماشي خاطرك الا طيب. هذا اللي انا قايل لك لا تصوخين.
3: اخ يا ابو منصور، والله زين سويت انك خذيت اجازه عشان ترتاح شويه من الشغل وعوار الراس.
4: لا وبلحقها بتقاعد وبقعد هني على قلبك ليل نهار، ماني طالع من البيت موليه.
3: زين سويت والله يا ابو منصور.
4: الا لطيفه وينها؟ نايمة لما الحين؟
3: لطيفة؟ مسكينة خذت دواها ونامت، خنت حيلي. ما أدري إيش أقول لك يا أبو منصور، لطيفة تغيرت وايد، قامت لا تتحجى ولا تاكل مثل أول. تبي الصراحة أنا خايفة عليها.
4: وهل هيش الأربد ما بين؟
3: منو؟ سلمان؟ ما ظنيت يبين.

0: شوف انت متأكدة؟ أكيد في شيء تعرفينه أنت أنا ما أعرفه.
1: والله ما أدري شو أقول لك يا أبو منصور. لطيفة محلفتني.
0: وإذا محلفتك؟ إذا في شيء يهم لطيفة ويهمني قولي لي.
1: إذن أنا بقول لك سلمان. سلمان
0: إيش في سلمان تحت شيء؟
1: سلمان يطق لطيفة.
0: يطق لطيفة. سلمان سلمان وصلت فيه المواصيل انه يمد ايده على لطيفة ويطقها. هذا اكيد يعني.
1: تكفى يا ابو منصور. لطيفة ما تعرف اني قلت لك اي شيء.
0: وانتي شلون تغشين عني شيء مثل هذا؟
1: وانا شو اسوي يا ابو منصور عشان لطيفة لا تزعل علي؟
0: يصير خير يا سلمان. تمدي ايدك على بنتي؟

الو سلمان، انا عمك عبد اللطيف، ابيك تمر من البيت اليوم. يصير خير يا سلمان، يصير خير. تمد ايدك على بنتي، شوف اخرتها معك.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، مع بداية عام دراسي جديد أتمنى أن تكبر أحلامكم معاكم، وأن يكون لكل علم تتعلمون اليوم أثر في مستقبلكم ومستقبل وطنكم. راح أكون معاكم في كل خطوة، أساندكم وأدعم طموحاتكم وأؤمن قدراتكم وأشجعكم على أن تجعلوا من كل تحدي فرصة ومن كل نجاح بداية لنجاح أكبر. أنت وأمل الكويت ومستقبلها، وأجمل ما نقدمه لوطننا جيل يحمل العلم ويتمسك بالقيم ويترجم حبه للكويت إلى عمل وإنجاز. عام دراسي جديد نبدأه معاً ونصنع فيه مستقبل نفخر فيه.

حتى الآن، وعلى الرغم من مضي قرون على أفول نجم سحرها الرخامي، لا يزال ملايين المسافرين ينجذبون إلى انعكاس مجدها القديم.

ولكن ثمة يونان أخرى نحن أقل معرفة بها من اليونان الشهيرة، يونان هادئة وأكثر تواضعاً من التي نعرفها.

بلد متوسطي يمتاز بتنوعه البشري والطبيعي، بلد يحتضن شعبا عاطفيا ودافئا، بلد يمتاز بجماله وصرامته وعاطفته. ستكون رحلتنا إلى هذا اليونان عبر طريق بسيط قليلون من سلكوه. يونان تختلف عن تلك البلاد المألوفة. يونان الكدح اليومي والصلاة والسرور المتواضع. أرض يشهد شعبها تعاقب الفصول. ويشهد مرور حياتهم.

وهكذا نبدأ رحلتنا من أقل المناطق كثافة سكانية في اليونان. من منطقة تراكي أو تراسي، والتي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من البر الرئيس لليونان،

ومع أن 95% من سكان اليونان هم من الأرثوذكس، فإنك في المنطقة المتاخمة للحدود التركية ترى الكنائس والمساجد جنباً إلى جنب.

إذا توجهنا غربا نحو مقدونيا الغربية، مسقط رأس الإسكندر الكبير أو الإسكندر ذي القرنين، تقودنا الأراضي المنبسطة إلى تلال مورقة خصبة، وهذه التلال بدورها تقودنا إلى جبل رودوب الوعر.

هذا هو موقع الاكتشاف الأثري المميز. إنه ضريح فيليب المقدوني والد الإسكندر الشهير الفاتح الشاب الذي نشر الحضارة الهيلينية في كل أنحاء العالم.

من مكان في اليونان الحياة فيه هادئة والحقول غنية والأشجار عطرة كما هي هنا في سفوح تلال مقدونيا.

تقع مدينة أورانيمبولوس عند مضيق شبه جزيرة مونت آثوس، وهي ميناء بحري مميز، وتكتسب أهميتها من كونها مدينة تحرس شبه الجزيرة. لا أحد يستطيع عبور أورانيمبولوس لزيارة عشرات الأديرة اليونانية من دون الحصول على إذن، ولم تحظى أي امرأة بالحصول على هذا الإذن.

يمكن مشاهدة الزوارق تغادر أورانيمبولوس بانتظام وتجوب شبه الجزيرة، إلا أن أياً منها لم يحصل على إذن بالاقتراب أكثر من نصف كيلومتر.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 6 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير واليمن والبركات. الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم أولى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم السبت. يقرأها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تحذير أممي من استمرار هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. كانت تلك مقدمة نشرتنا، وإلى حضراتكم تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. نتحول إلى الرياض، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. وقال البديوي في بيان إن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي،
مشددا على رفض مجلس التعاون القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية، وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد. وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون التام والثابت مع المملكة العربية السعودية ودعمه الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وقالت الوزارة في بيان إن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحت الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية. وأكدت الوزارة أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في اليمن، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية نتائج بعض استهدافات القوات الجوية اليمنية في منطقة المخا وذوباب، وأضاف المتحدث أن القوات الجوية اليمنية دمرت كليا عربات وأسلحة تابعة لعناصر ميليشيا الحوثي. وفي وقت سابق أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. ننتقل إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. ووصف ترامب إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب حول العالم، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب. هذه الأنباء سيادتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في لبنان، تواصلت التفجيرات الإسرائيلية والقصف والغارات على القرى في جنوب لبنان، والتي لا تزال تحت وطأة وتداعيات تفجير تلال علي الطاهر في أطراف النبطية الفوقة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أمس غارتين متتاليتين على بلدة المنصور جنوب صور، مستهدفا بنا تحتية وأحياء سكنية في البلدة، ترافق أيضا مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في تلة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي إن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الإسرائيلي ولبنان في روما أرجئت إلى الشهر المقبل.

في قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال شنت غارة على المدينة ما أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين، كما أطلقت قنابل دخانية في منطقة التوام شمال القطاع، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. في سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من زيادة هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية خلال الأيام الماضية. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 20 منزلا ومباني أخرى بما فيها خزان مياه في مجمعين سكنيين في الضفة. في السودان، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب، وأكد أن الحوار الوطني سيقتصر على القوى السياسية والمدنية، وأنه لن يسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب سياسية نتيجة حمل السلاح. في جديد الحرب الأوكرانية، دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ في ظل تكثف الضربات المتبادلة في الحرب. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن فريقا من بلاده سيلتقي في سبتمبر الجاري فريقا أمريكيا لمواصلة المباحثات. وأضاف زيلينسكي أن الضربات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. ميدانيا قتل شخصان وأصيب تسعة في سلسلة ضربات روسية بمسيرات استهدفت عدة محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية ومرافق بنية تحتية في ميناء أوديسا تساعد قوات كييف بأسلحة دقيقة. كما أعلنت إسقاط 777 مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين. في بروكسل، أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تحالفا في مجال المسيرات الحربية في تحرك يستهدف تعزيز حماية أوروبا وتعزيز قدرات كييف في حربها مع روسيا التي تشهد استخداما واسعا لهذه الطائرات. وقال مفوض الدفاع والفضاء في المفوضية الأوروبية أندريوس كوبليوس خلال اجتماع التحالف الأوروبي الأوكراني في بروكسل إن أوروبا تواجه أعدادا كبيرة من المسيرات بكل أنواعها، وأن الحل لا يقتصر على التكنولوجيا بل يمتد إلى التصميم ودورات التصنيع والتدابير المضادة. في نيودلهي، عقد منتدى أعمال مجموعة بريكس قبيل انطلاق قمة قادة المجموعة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى توظيف القوة الجماعية لبريكس لإيجاد حلول للتحديات العالمية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة نما بنحو 4.5 خلال العقدين الماضيين. وفي السياق ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول بريكس تنتج نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم أكثر من نصف سكان العالم. من جانبه، دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى تعزيز دور دول الجنوب العالمي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وخلق القيمة. في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان من دون تفاصيل إضافية. نعود إلى واشنطن
ولكن في موضوع آخر، حيث قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في هذا السياق. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تحذير أممي من استمرار هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية، وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نراجع أنفسنا وأن نفتش في قلوبنا وأن نتأمل أحوالنا، فإن إصلاح القلب أصل صلاح العبد، وإفساده سببا لكل انحراف وتقصير. ومن أعظم الآفات التي تفسد القلوب وتذهب بركة الأعمال وتحجب العبد عن رؤية عيوب نفسه آفة الغرور. فالغرور قد يرى نفسه فوق غيره وينسى أن كل نعمة بين يديه هي من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء. ومن هنا كان لزاما على المسلم أن يجدد إيمانه ويربي نفسه على التواضع ويداوم على محاسبتها، وأن لا يغتر بعلم أو مال أو منصب أو عمل، بل يرى الفضل كله لله عز وجل ويسأله دوام الثبات وحسن الخاتمة. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات إيمانية وتربوية مباركة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، يبين من خلالها خطر الغرور وآثاره على الفرد والمجتمع والطريق إلى السلامة منه في ضوء الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الوقفات نافعة لنا ولكم، وأن يزكي أنفسنا ويصلح قلوبنا ويجعلنا من عباده المتواضعين.
1: الحمد لله رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. وبعد، إحسان الظن بالله أول علاماته أنه يعمل ويرجو الثواب، يعمل ويرغب في الآخرة. هذا من علامات إحسان الظن. من علامات إحسان الظن أن المحسن الظن بالله يعلم أن الله قابل توبة العبد مهما كان ذنب، ولو كان كافرا أو مشركا أو مبتدعا أو ضالا. أما طول الأمل فهذا معنى أنه لا يعمل. فعلامات طول الأمل أنه يؤخر الأعمال، يقول بعدين إذا صار عمري فوق 40 بحافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد، إذا صار عمره 40 يقول لما يصير عمره 60 بحافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد، إذا صار عمره 60 يقول إذا صار عمري 80 بحافظ. هذا طول الأمل، نسأل الله السلام والعافية. أن صاحب الجنتين المغتر بجنته قال في آخر القصة لما أهلك الله حرثه وزرعه، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق بفتح الواو قراءة الجمهور. فمعنى هذا أين الشرك الذي وقع فيه؟ الشرك الذي وقع فيه هو نسأل الله السلامة والعافية اعتماده على قوله أن هذه الدنيا ليست بفانية، فهذا نوع من الشرك. اعتقاد أن الدنيا باقية وليست فانية هذا اعتقاد شركي. قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، فهذا شركه. فالدهرية مشركون باتفاق العلماء، وهم الذين يقولون إن الزمان والمكان السماوات والأرض لا تزول أبدا. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو وقع في الشرك. وش وجه الشرك؟ في اعتقاد دهرية الزمان، لأن الدهر هو الله جل وعلا. أما الزمان الذي نراه الدنيا الليل والنهار فهذا مخلوق له بداية له نهاية. الدهر المطلق الذي ليس له بداية ولا نهاية هو الله جل وعلا. فمن جعل شيئا مع الله مطلقا موجودا جعل معه شريك. كيف التعامل الشرعي مع المغرور؟ المغرور واقع في داء، فالتعامل الشرعي معه في إعلامه بالداء وإخباره بالداء وبلطف وبالترغيب والترهيب، وبالترغيب والترهيب. التكبر في نفسه صفة ذميمة، وما دام التكبر في نفسه صفة ذميمة فلا ينبغي للإنسان يتكبر على أحد، لأن صفات الذميمة لا يمكن أن تكون حميمة أو حميدة. يعني مثلا الآن لو جانا إنسان وقال الجهل صفة ذميمة أو حميمة وحميدة، شو نقول؟ ذميمة. فلا يأتي أحد ويقول لا يجهلن أحد علينا فنجل فوق جهل الجاهلين، هذه شعارات الجاهلية، ما هي شعارات من شعارات المحمدية صلوات ربي وسلامه عليه. شعارات المحمدية أنه كما قال الله في محكم التنزيل قال ادفع بالتي هي أحسن، ما قال اجهل عليه إذا جهل عليك. ولذلك ينبغي أن نتكلم بما تكلم به سلفنا الصالح. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرة، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري حول خطر الغرور وأثاره على القلوب والأعمال، وأهمية التحلي بالتواضع ومراجعة النفس والاعتراف بفضل الله ونعمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يثبتنا على الحق ويحسن لنا الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
4: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
5: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
3: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة بين العلوم والثقافة والتاريخ والتقنية وكل ما يفتح آفاق الفكر ويضيف إلى رصيد المعرفة.
3: في كل لقاء نقترب من موضوع جديد ونستعرض أبرز المعلومات والحقائق بأسلوب مبسط وموثوق، لأن المعرفة لا تقتصر على التعلم بل هي نافذة لفهم العالم من حولنا. يسرنا مرافقتكم في هذه الحلقة، فكونوا معنا.
4: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
2: دراسة أمريكية: الموسيقى قد تساعد على تحسين الذاكرة قصيرة المدى. أظهرت دراسة حديثة أن الاستماع إلى الموسيقى لفترة قصيرة قبل أداء بعض المهام الذهنية قد يسهم في تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز لدى بعض الأشخاص. وأوضح الباحثون أن المشاركين الذين استمعوا إلى موسيقى هادئة قبل الاختبارات حققوا أداء أفضل في بعض اختبارات التذكر مقارنة بمن لم يستمعوا إلى الموسيقى، إلا أن تأثيرها اختلف من شخص لآخر تبعاً لنوع الموسيقى وطبيعة المهمة المطلوبة.
3: وأكد فريق البحث أن الموسيقى ليست وسيلة سحرية لتحسين الذاكرة، لكنها قد تكون عاملاً مساعداً لتهيئة الدماغ للتركيز.

0: فلسطين إلى أن قضاء وقت منتظم في المساحات الخضراء مثل الحدائق والمتنزهات قد يرتبط بتحسن جودة النوم وتقليل مستويات التوتر لدى طلاب الجامعات.
1: وأظهرت الدراسة أن قضاء ما بين 17 و35 دقيقة في المرة الواحدة داخل المساحات الخضراء ارتبط بتحسن مؤشرات النوم، بينما ارتبطت زيارة هذه الأماكن 3 مرات أسبوعياً بأفضل النتائج المتعلقة بالحالة النفسية والأداء اليومي. كما أشارت النتائج إلى أن إجمالي التعرض للطبيعة لمدة 70 إلى 120 دقيقة أسبوعياً ارتبط بتحسن واضح في المؤشرات النفسية.
0: وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن المساحات الخضراء تعد علاجاً بحد ذاتها، لكنها تمثل عادة صحية بسيطة قد تسهم في دعم الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة عند ممارستها بانتظام.
1: دراسة بريطانية: تناول المكسرات بانتظام قد يدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر. أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن تناول كمية معتدلة من المكسرات بانتظام قد يرتبط بالحفاظ على القدرة الإدراكية مع التقدم في العمر، خاصة الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات.
0: واعتمد الباحثون على متابعة 1000 المشاركين ولاحظوا أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات بصورة منتظمة حققوا نتائج أفضل في بعض اختبارات الذاكرة والتركيز مقارنة بمن نادراً ما تناولوها.
1: ويرى الباحثون أن المكسرات تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الدهون غير المشبعة وفيتامين ه ومضادات الأكسدة، وهي مكونات قد تسهم في دعم صحة الدماغ وحماية الخلايا العصبية.
0: وأكد فريق البحث أن هذه النتائج تظهر وجود ارتباط بين تناول المكسرات وصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن المكسرات وحدها تمنع التراجع الإدراكي، مشيرين إلى أن النظام الغذائي المتوازن إلى جانب النشاط البدني والنوم الجيد يظل من أهم العوامل للحفاظ على صحة الدماغ.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: دراسة صينية: شرب الماء قد يساعد على تحسين بعض وظائف الدماغ بعد الجفاف الخفيف. أظهر دراسة حديثة أجرها باحثون من جامعة بكين أن شرب الماء بعد فترة من الامتناع عنه قد يسهم في تحسين بعض وظائف الدماغ، خاصة المرتبطة بالانتباه وسرعة معالجة المعلومات.
0: وشملت الدراسة 64 شاباً خضعوا لفترة انقطاع عن شرب الماء لمدة 12 ساعة، ثم قسموا إلى مجموعات تناولت كميات مختلفة من الماء، مع متابعة التغيرات في وظائف الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي إلى جانب اختبارات للقدرات الذهنية.
1: وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين شربوا كمية أكبر من الماء سجلوا تحسناً في بعض اختبارات الانتباه والذاكرة العاملة، كما رصد الباحثون تغيرات في نشاط مناطق من الدماغ ترتبط بالتركيز ومعالجة المعلومات.
0: وأكد فريق البحث أن شرب الماء لا يزيد الذكاء، لكنه قد يساعد على استعادة الأداء الذهني الطبيعي بعد الجفاف الخفيف، مشددين على أهمية الحفاظ على الترطيب الكافي خلال اليوم، خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود بدني.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: دراسة كندية: المشي السريع قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من المشي البطيء. توصل باحثون في كندا إلى أن سرعة المشي قد تكون عاملاً مهماً في تعزيز صحة القلب وليس عدد الخطوات اليومية فقط.
0: وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين اعتادوا المشي بوتيرة سريعة سجلوا معدلات أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن كانوا يمشون بوتيرة بطيئة حتى عند تقارب مدة المشي بين المسافتين.

0: مجموعتين.
1: وأوضح الباحثون أن المشي السريع يساعد على رفع كفاءة القلب والرئتين وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، إضافة إلى الإسهام في تحسين اللياقة البدنية بشكل عام.
0: وأكد فريق البحث أن المقصود بالمشي السريع هو السير بوتيرة تجعل الشخص يتنفس بصورة أسرع قليلاً مع قدرته على مواصلة الحديث، مشيرين إلى أن البدء تدريجياً وزيادة السرعة مع الوقت يعدان الخيار الأنسب لمعظم الأشخاص.
1: واختتم الباحثون بالتأكيد على أن المشي المنتظم مهما كانت مدته يظل من أبسط الوسائل للحفاظ على الصحة، وأن زيادة الوتيرة تدريجيا قد تمنح فوائد إضافية للقلب والجهاز الدوري.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: دراسة أمريكية: تناول الإفطار بانتظام قد يرتبط بتحسين صحة القلب. توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن الانتظام في تناول وجبة الإفطار قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين يتخطون هذه الوجبة باستمرار.
1: وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول وجبة إفطار متوازنة أظهروا مؤشرات أفضل لصحة القلب، من بينها استقرار مستويات السكر في الدم وتحسن التحكم بضغط الدم وانخفاض بعض عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب.
0: وأشار الباحثون إلى أن نوعية الإفطار لا تقل أهمية عن تناوله، إذ ينصح بأن يحتوي على الحبوب الكاملة والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو مصادر البروتين الصحية، مع التقليل من السكريات والدهون المشبعة.
1: وأكد فريق البحث أن النتائج تظهر وجود ارتباط بين الانتظام في تناول الإفطار وتحسن صحة القلب، لكنها لا تثبت أن الإفطار وحده يمنع الإصابة بالأمراض، إذ تبقى ممارسة النشاط البدني واتباع نمط حياة صحي من أهم عوامل الوقاية.
0: وإلى دراسة هولندية تقول: الوقوف والحركة القصيرة خلال ساعات العمل قد يحسنان التركيز. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في هولندا أن أخذ فترات قصيرة من الحركة أو الوقوف أثناء الجلوس لفترات طويلة قد يسهم في تحسين التركيز وتقليل الشعور بالإجهاد الذهني خلال ساعات العمل أو الدراسة.
1: واعتمدت الدراسة على متابعة مجموعة من المشاركين الذين طلب منهم مقاطعة الجلوس كل نصف ساعة بالمشي أو الوقوف لبضع دقائق، ثم قياس أدائهم في اختبارات الانتباه والتركيز.
0: وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين حرصوا على الحركة المنتظمة سجلوا تحسناً في بعض اختبارات الأداء الذهني، كما انخفض لديهم الشعور بالإرهاق مقارنة بمن استمروا في الجلوس لفترات طويلة دون انقطاع.
1: وأشار الباحثون إلى أن هذه الفواصل القصيرة لا تغني عن ممارسة الرياضة اليومية، لكنها تمثل عادة بسيطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على النشاط الذهني والجسدي، خاصة لمن تتطلب أعمالهم الجلوس لساعات طويلة.
0: وأكد فريق البحث أن دمج الحركة في الروتين اليومي حتى وإن كان لدقائق معدودة قد يكون خطوة إيجابية نحو تحسين الصحة العامة وجودة الأداء.

0: دراسة أمريكية: التعرض للضوء الطبيعي صباحاً قد يساعد على تحسين جودة النوم ليلاً. توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن التعرض للضوء الطبيعي خلال الساعات الأولى من الصباح قد يسهم في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما ينعكس إيجاباً على جودة النوم خلال الليل.
1: وأوضحت الدراسة عزيزي المستمع أن الأشخاص الذين حصلوا على قدر كاف من ضوء النهار في بداية اليوم كانوا أكثر انتظاماً في مواعيد نومهم، كما انخفض لديهم الوقت اللازم للدخول في النوم مقارنة بمن يقضون معظم أوقاتهم داخل الأماكن المغلقة.
0: وأشار الباحثون إلى أن الضوء الطبيعي يساعد على تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ، وهو ما يسهم في تحسين اليقظة نهاراً والنوم ليلاً.
1: وأكد فريق البحث أن قضاء فترة قصيرة في الهواء الطلق صباحاً أو التعرض لضوء الشمس أثناء المشي أو في طريق الذهاب إلى العمل قد يكون من العادات اليومية البسيطة التي تدعم صحة النوم، إلى جانب تجنب استخدام الشاشات المضيئة قبل موعد النوم.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: دراسة يابانية: تناول الطعام ببطء قد يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة. توصل باحثون في اليابان إلى أن تناول الطعام ببطء قد يسهم في تقليل كمية الطعام التي يستهلكها الشخص خلال الوجبة، ما قد يساعد على الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.
1: وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا وجباتهم بوتيرة أبطأ كانوا أكثر شعوراً بالشبع، وتناولوا سعرات حرارية أقل مقارنة بمن تناولوا الطعام بسرعة.
0: وأشار الباحثون إلى أن المضغ الجيد وإطالة مدة الوجبة يمنحان الجسم وقتاً كافياً لإرسال إشارة الشبع إلى الدماغ، وهو ما قد يقلل من الإفراط في تناول الطعام.
1: وأكد فريق البحث أن تناول الطعام ببطء لا يعد وسيلة لإنقاص الوزن بمفرده، لكنه يمثل عادة صحية يمكن أن تدعم نظاما غذائيا متوازنا ونمط حياة صحي.

0: دراسة إسرائيلية: قوة قبضة اليد قد تكون مؤشرا مهما على الصحة العامة. توصل باحثون في إسرائيلية إلى أن قوة قبضة اليد قد تعكس الحالة الصحية العامة للشخص، وقد تساعد في تقييم اللياقة البدنية والقدرة الوظيفية، خاصة مع التقدم في العمر.
1: وأوضحت الدراسة أن انخفاض قوة قبضة اليد ارتبط بزيادة احتمالية تراجع الأداء البدني وصعوبة القيام ببعض الأنشطة اليومية، في حين حافظ الأشخاص ذو القبضة الأقوى على مستويات أفضل من النشاط والاستغلالية.
0: وأشار الباحثون إلى أن قياس قوة قبضة اليد يعد من الفحوصات البسيطة والسريعة التي يمكن أن تقدم مؤشرات أولية عن صحة العضلات، إلى جانب عوامل أخرى مثل النشاط البدني والتغذية.
1: وأكد فريق البحث أن قوة قبضة اليد ليست وسيلة لتشخيص الأمراض، لكنها قد تكون أداة مساعدة لتقييم الصحة العامة، مؤكدين أهمية المحافظة على الكتلة العضلية من خلال ممارسة تمارين القوة واتباع نظام غذائي متوازن.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: دراسة سويسرية: قضاء وقت في الطبيعة قد يعزز الإبداع وحل المشكلات. توصل باحثون في سويسرا إلى أن قضاء وقت في الأماكن الطبيعية مثل الحدائق والغابات قد يسهم في تحسين التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات.
1: وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين أمضوا وقتاً في بيئة طبيعية حققوا نتائج أفضل في بعض اختبارات الإبداع والتركيز مقارنة بمن بقوا في بيئات حضرية مغلقة.
0: وأشار الباحثون إلى أن الابتعاد المؤقت عن الضوضاء والمشتتات اليومية يمنح الدماغ فرصة لاستعادة التركيز، ما قد ينعكس إيجاباً على الأداء الذهني واتخاذ القرار.
1: وأكد فريق البحث أن قضاء وقت في الطبيعة لا يعد بديلاً عن أساليب التعلم أو التدريب، لكنه يمثل عادة صحية بسيطة قد تدعم الصحة النفسية والقدرات الذهنية، خاصة عند ممارستها بانتظام.
0: دراسة فرنسية: الأقمار الصناعية تساعد العلماء على متابعة ذوبان الجليد بدقة غير مسبوقة. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في فرنسا أن الأقمار الصناعية الحديثة أصبحت قادرة على مراقبة ذوبان الأنهار الجليدية وصفائح القطبية بدقة عالية من خلال قياس التغيرات في الارتفاع والكتلة الجليدية على مدار العام.
1: وأوضح الباحثون أن هذه البيانات تساعد العلماء على متابعة تأثير التغيرات المناخية بصورة مستمرة، كما تتيح التنبؤ بارتفاع مستوى البحار في المستقبل ودراسة انعكاسات ذلك على المدن الساحلية والأنظمة البيئية.
0: وأشارت الدراسة إلى أن تقنيات الاستشعار عن بعد وفرت معلومات لم يكن بالإمكان الحصول عليها سابقاً، إذ أصبح من الممكن رصد التغيرات حتى في المناطق القطبية البعيدة التي يصعب الوصول إليها ميدانياً.
1: وأكد فريق البحث أن استمرار تطوير الأقمار الصناعية سيمنح العلماء فهماً أدق للتغيرات المناخية، ويساعد صناع القرار على وضع خطط أكثر فاعلية للتكيف مع آثارها والحد من مخاطرها.
2: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
0: دراسة دنماركية: القراءة اليومية قد تسهم في الحفاظ على القدرة الذهنية مع التقدم في العمر. توصل باحثون في الدنمارك إلى أن المواظبة على القراءة بانتظام قد ترتبط بالحفاظ على الذاكرة والقدرة الذهنية مع التقدم في العمر.
1: وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين خصصوا وقتاً للقراءة بصورة منتظمة حققوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والانتباه واللغة مقارنة بمن نادراً ما مارسوا القراءة. وأشار الباحثون إلى أن القراءة تنشط عدداً من مناطق الدماغ في الوقت نفسه، وتساعد على تنمية التركيز وتعزيز المفردات وتحفيز التفكير والتحليل، وهو ما قد يسهم في الحفاظ على الكفاءة الذهنية مع مرور السنوات.
0: وأكد فريق البحث أن القراءة ليست بديلاً عن أسلوب الحياة الصحية، لكنها تعد من العادات اليومية البسيطة التي قد تدعم صحة الدماغ، إلى جانب النشاط البدني والنوم الكافي والتغذية المتوازنة.
1: وإلى دراسة ألمانية، الابتعاد عن الهاتف قبل النوم قد يحسن جودة النوم والتركيز في اليوم التالي. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في ألمانيا أن تقليل استخدام الهواتف الذكية قبل موعد النوم قد يسهم في تحسين جودة النوم ويزيد من مستوى الانتباه والتركيز خلال اليوم التالي.
0: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين امتنعوا عن استخدام الهاتف خلال الساعة الأخيرة قبل النوم استغرقوا وقتاً أقل للدخول في النوم، كما سجلوا شعور أكبر بالراحة عند الاستيقاظ مقارنة بمن استمروا في استخدام الهاتف حتى وقت النوم.
1: وأشار الباحثون إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قد يؤثر في إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم، ما قد يؤدي إلى تأخر النوم أو انخفاض جودته.
0: وأكد فريق البحث أن إبعاد الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت كافٍ واستبدالها بأنشطة هادئة مثل القراءة أو الاسترخاء قد يكون من العادات البسيطة التي تساعد على تحسين النوم والصحة العامة.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: دراسة فنلندية، البطاريات الصلبة قد تمهد الطريق لجيل جديد من السيارات الكهربائية. توصل باحثون في فنلندا إلى أن البطاريات الصلبة تمثل أحد أكثر التقنيات الواعدة في تطوير السيارات الكهربائية، لما توفره من مستويات أعلى من الأمان وكفاءة أكبر في تخزين الطاقة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية.
0: وأوضح الباحثون أن البطاريات الصلبة تستخدم مادة صلبة بدلاً من السائل الناقل للشحنات الكهربائية، وهو ما يقلل من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة أو حدوث أعطال مرتبطة بالبطارية، كما قد يتيح زيادة مدى القيادة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
1: وأشارت الدراسة إلى أن هذه التقنية قد تساعد مستقبلاً على تقليل زمن الشحن وإطالة العمر التشغيلي للبطاريات، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يجعلها خياراً مهماً لدعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
0: وأكد فريق البحث أن البطاريات الصلبة ما زالت في مرحلة التطوير والتوسع الصناعي، إلا أن النتائج الحالية تشير إلى أنها قد تصبح خلال السنوات المقبلة من أبرز التقنيات التي تسهم في تطوير قطاع النقل الكهربائي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
1: دراسة إسبانية، الضحك قد يسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت دراسة أجرها باحثون في إسبانيا أن الضحك قد يحقق فوائد تتجاوز تحسين الحالة المزاجية، إذ قد يسهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
0: وأوضحت الدراسة أن الضحك يحفز إفراز بعض الهرمونات المرتبطة بالشعور بالسعادة، كما يساعد على تقليل التوتر وتحسين تدفق الدم، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على صحة القلب عند اعتماده ضمن نمط حياة صحي.
1: وأكد الباحثون أن الضحك لا يعد علاجاً لأمراض القلب، لكنه يمثل عادة إيجابية قد تدعم الصحة العامة، إلى جانب ممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة والنوم الكافي.
0: مستمعينا، دعونا نذهب إلى دراسة أخرى. دراسة يابانية، الزراعة العمودية قد تسهم في تعزيز الأمن الغذائي داخل المدن. توصل باحثون في اليابان إلى أن الزراعة العمودية تمثل أحد الحلول الواعدة لتوفير الغذاء في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، تعتمد على زراعة النباتات في طوابق متعددة داخل مباني مغلقة باستخدام أنظمة إضاءة وري حديثة.
1: وأوضح الباحثون أن هذا الأسلوب يستهلك مساحات أقل من الزراعة التقليدية، كما يساعد على تقليل استهلاك المياه ويتيح إنتاج المحاصيل على مدار العام دون التأثر المباشر بالتقلبات المناخية. وأظهرت الدراسة أن التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة داخل هذه المزارع يسهم في تحسين جودة بعض المحاصيل والحد من استخدام المبيدات، إلى جانب تقليل المسافات اللازمة لنقل المنتجات إلى المستهلك.
0: وأكد فريق البحث أن الزراعة العمودية لن تحل محل الزراعة التقليدية، لكنها قد تصبح عنصراً مهماً في دعم الأمن الغذائي، خاصة في المدن الكبرى التي تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الأراضي الزراعية وزيادة الطلب على الغذاء.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة، حيث استعرضنا مجموعة من أحدث الدراسات العلمية التي تناولت موضوعات متنوعة في الصحة والتغذية والرياضة ونمط الحياة، في رحلة معرفية تؤكد أن العلم يواصل اكتشاف كل ما يسهم في تحسين جودة حياتنا.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي معلومة جديدة تستحق الاهتمام. نلقاكم في حلقة جديدة مع مزيد من الدراسات والاكتشافات العلمية الموثوقة. إلى اللقاء.
1: في أمان الله.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
5: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

0: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تحذير أممي من استمرار هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية، وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. نهاية الموجز.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
3: هنا الكويت.
2: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
4: أخبار جهينة
5: نافذة على التاريخ.
2: هنا الكويت.
6: مرحب.
7: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
8: مسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طهيرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
15: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
2: مسيرة إعلامية
15: لها بداية وليست لها نهاية.
2: هنا الكويت.
15: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
2: هنا الكويت.
15: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
4: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
16: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
17: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
4: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: ما هو التهاب العصب السابع وما هي طرق علاجه؟

يعد التهاب العصب السابع المعروف طبيا باسم شلل بيل أحد أكثر أسباب شلل الوجه المفاجئ شيوعا، وتحدث الإصابة عندما يتعرض العصب الوجهي العصب القحفي السابع لالتهاب أو تورم، مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في عضلات أحد جانبي الوجه. ورغم أن الحلقة تبدو مقلقة، فإن أغلب المرضى يتعافون بشكل كامل خلال أسابيع أو أشهر. التهاب العصب السابع هو حالة مرضية تسبب ضعفاً مفاجئاً أو شللاً في عضلات الوجه، غالباً ما تظهر الأعراض خلال ساعات قليلة وتصل ذروتها خلال 48 إلى 72 ساعة. يؤثر هذا المرض عادةً على جانب واحد فقط من الوجه، ويجعل الابتسامة أو إغلاق العين صعباً في الجانب المصاب. يرجح بأن السبب الرئيسي والأكثر شيوعاً وراء الإصابة بشلل بيل هو التهاب فيروسي يؤدي إلى تورم العصب داخل القناة العظمية الضيقة التي يمر بها. وهناك إصابات فيروسية متعددة قد تكون وراء الإصابة بهذا المرض، أبرزها فيروس الهربس البسيط المسؤول عن تقرحات الفم، وفيروس الحزام الناري، وفيروس إبستين بار. كما يمكن أن تتسبب فيروسات أخرى في الإصابة مثل فيروسات الجهاز التنفسي COVID-19، علاوة على أمراض وحالات أخرى مثل الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم والحمل والسمنة وضعف المناعة. تظهر الأعراض فجأة وتتضمن ضعفاً أو شللاً في جانب واحد من الوجه، صعوبة إغلاق العين، سقوط زاوية الفم وسيلان اللعاب، كما تتضمن جفاف العين، فقدان أو تغير حاسة التذوق، ألم خلف الأذن أو في الفك، حساسية مفرطة للأصوات. يعتمد التشخيص بشكل أساسي على معاينة الأعراض الظاهرة على المريض والفحص السريري واستعراض التاريخ المرضي للحالة. وقد ينتج عن الإصابة بهذا المرض مضاعفات شديدة، لكنها نادراً ما تحدث، وتتضمن هذه المضاعفات نمو الألياف العصبية بطريقة خاطئة، ما يؤدي لتقلصات لا إرادية في بعض عضلات الوجه، كما يمكن أن يتعرض المريض لفقدان التذوق المزمن. وقد يتعرض أيضاً إلى مشكلة صحية تعرف بالمنعكس الذوقي الدمعي، والذي يؤدي إلى انهمار الدموع أثناء مضغ الطعام، كما يمكن أن يصاب المريض بتقرح القرنية. معظم الحالات تتحسن تلقائياً خلال أسابيع، ولكن العلاج المبكر يساعد على الإسراع من وتيرة التعافي، وإن استخدام الكورتيزون كعلاج أساسي يقلل الالتهاب ويسرع من وتيرة استعادة الحركة، وأنه من الأفضل أن يبدأ المريض هذا العلاج خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض. كما تستخدم مضادات الفيروسات في حالات الإصابة الشديدة أو عند الاشتباه في إصابة بفيروس الهربس، ويمكن الجمع بين هذين النوعين من العلاج لزيادة الفاعلية. هناك إجراءات احترازية تتبع من أجل تفادي أي آثار قد يخلفها المرض عقب التعافي، لأن المريض قد لا يستطيع إغلاق عينيه. تستخدم دموع صناعية، دهان مرطب ليلاً مع ارتداء غطاء للعين للحماية لحمايتها من الجفاف. وهناك أنواع أخرى من العلاج، من بينها العلاج الطبيعي الذي يتضمن تمرينات لتحفيز عضلات الوجه مع تدليك لطيف، وقد تكون الجراحة من بين الحلول، ولكن ذلك نادراً ما يحدث. وتستخدم هذه الطريقة فعلاً في الحالات التي لا تتحسن بعد أشهر طويلة ولا تستجيب للعلاج. يبدأ التحسن عادةً خلال 3 أسابيع من العلاج، ويتعافى حوالي 80% من المرضى بالكامل خلال 3 أشهر. ولكن الأعراض قد تستمر لدى عدد قليل من الحالات لفترة أطول، كما أن هناك احتمالاً لتكرار الإصابة يحدث لدى 5 إلى 10% من المرضى. لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية، ولكن التحكم في عوامل الخطر مثل السكري وارتفاع الضغط والسمنة قد يقلل احتمالية الإصابة. ويلعب العصب السابع دوراً حيوياً في الحفاظ على وظائف الوجه الطبيعية، ويساعد في التحكم في تعبيرات الوجه مثل الابتسام والتعبير عن العواطف. له دور كبير أيضاً في القدرة على تذوق الطعام والإحساس باللمس في منطقة الوجه، كما أن العصب السابع يشارك في عملية إفراز اللعاب، مما يسهل عملية الهضم وبلع الطعام.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: الاستخدام اليومي لسماعة الأذن أخطر مما تتصور.

تحول استخدام سماعة الأذن إلى عادة يومية لا يستغني عنها كثيرون في المنزل وخارجه وأثناء التنقل أو ممارسة الرياضة، غير أن هذا الاستخدام المكثف بات يشكل خطرا متزايدا على صحة السمع، خصوصا عند رفع مستوى الصوت لفترات طويلة دون وعي بالعواقب. فالتعرض المستمر للأصوات العالية عبر سماعة الأذن قد يؤدي إلى تلف دائم في الأنسجة الدقيقة داخل الأذن، ما يسبب مشكلات صحية مثل فقدان السمع وطنين الأذن، وهي حالات غالبا ما تكون غير قابلة للعلاج وقد تتفاقم مع مرور الوقت. ويحذر مختصون من أن الضرر لا يكون واضحا دائما في مراحله الأولى، ما يدفع الكثيرين إلى الاستمرار في العادات الخاطئة دون اكتراث. ورغم انتشار التحذيرات التقنية التي تصدر الهواتف عند تجاوز مستويات الصوت الآمنة، يتجاهل عدد لا بأس به من المستخدمين هذه التنبيهات بشكل متكرر، فيما يواصل آخرون رفع الصوت حتى بعد مطالبتهم بخفضه، خاصة بين فئة المراهقين. ومع تزايد الوعي بهذه المخاطر ينبغي التخطيط لاتخاذ خطوات وقائية، بما في ذلك خفض مستوى الصوت وتقليل استخدام سماعات الأذن أو الخضوع لفحوصات سمعية دورية. كما ينصح المختصون باستخدام سماعات إلغاء الضوضاء التي تتيح الاستماع بوضوح أكبر دون الحاجة إلى رفع الصوت في البيئات الصاخبة.

في أسواق الكهرباء في العالم أنه عايش تصدعاً في السد، كما يقول كريستيان براير أستاذ الاقتصاد الشمسي بالجامعة الفنلندية وخبير سيناريوهات الطاقة العالمية. فالكهرباء من محطات توليد طاقة شمسية كبيرة بات في الأثناء أقل تكلفة من السعر المتوسط في سوق الكهرباء، وبالتالي يتم التخلص أكثر من محطات توليد طاقة أخرى. ففي الهند مثلاً يتم تقليص محطات توليد الطاقة من الفحم لأنه ليس لها اقتصادياً فرصة أمام الطاقة الشمسية. هذا التوجه سيزداد مع السنوات المقبلة حسب براير، فمن جهة سيصبح بناء منشآت الطاقة الشمسية في كل سنة أقل تكلفة بين 5 و10%، ومن ثم كذلك الكهرباء المحصل، وفي آن واحد تنخفض تكاليف الطاقة البطارية. وباير متأكد من أننا سنعيش في النصف الثاني من هذا العقد تغيرات كبيرة في السوق. ستكون هناك محطات توليد طاقة كبيرة ببطاريات، وستتولى بالتالي أجزاء كبرى من سوق الكهرباء، وهذا يعني بأن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً بالنسبة إلى محطات توليد الطاقة التقليدية. الطاقة الشمسية تغير نظام الطاقة العالمي. في مجلة العلوم يصف براير مع أكثر من 40 باحث في الطاقة الشمسية مكونات التطور المستقبلي، وعليه فإن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في السنوات المقبلة سينمو بسرعة وسيغير بقوة نظام الطاقة العالمي. واليوم تنتج الألواح الشمسية فوق السطوح والمنشآت الشمسية أكثر من 3% من الحاجة العالمية للكهرباء، وفي عام 2030 ستصل تلك النسبة إلى 35%. وينطلق الخبراء من أن المردودية العالمية لمنشآت الطاقة الشمسية سترتفع من 730 جيجا وات حالياً حتى عام 2030 إلى نحو 10,000 جيجا وات، وحتى عام 2050 حتى 40,000 أو 70,000 جيجا وات. والمقارنة فإن المردودية المتوسطة لمحطة توليد طاقة بالفحم تصل إلى 0.7 جيجا وات، ولدى محطة توليد طاقة نووية 1.4 جيجا وات.

منافع صحية مذهلة في تناول الحمص. يعد الحمص طعاماً شعبياً في أغلب مناطق العالم نظراً لسعره غير الباهظ، فيما يقول خبراء الصحة أنه يتمتع بعدة منافع، كما أنه يساعد على الوقاية من أمراض خطيرة، لكن شريط الطهوة بطريقة غير مضرة. يعد الحمص من بين المصادر النباتية للبروتين، كما أنه غني بالألياف وعناصر مغذية أخرى مثل الحديد والفولات والفوسفور والمنغنيز، وفي مناطق واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط يحضر الحمص بشكل لافت بين المقبلات إلى جانب زيت الزيتون، كما يدخل في مقادير عدد من الأطعمة، ويوجد 19 جرام من البروتين في كل 100 جرام من الحمص، كما أنه غني بفيتامينات مثل B6. وبحسب موقع Healthline فإن الحمص يساعد على الشعور بالشبع، كما أن 67% منه عبارة عن كربوهيدرات، في حين تضم النسبة المتبقية بروتينات ودهون. بما أنه يساعد على الشعور بالشبع فإنه مفيد لمن يريد سد الشهية، عندئذ لن يتناولوا كميات أكبر من الطعام تجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن التي تنذر بأمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم. فضلاً عن ذلك يساعد الحمص على ضبط السكر في الدم، لأن الألياف الموجودة فيه تقلل من امتصاص الكربوهيدرات، وعندما يحصل هذا فإن مستوى السكر يرتفع بشكل ملحوظ ومعقول في الدم. وحتى في عملية الهضم يزيد الحمص من إنتاج البكتيريا المفيدة في الأمعاء، كما أنه يحمي من اضطرابات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان. وأضاف المصدر أن الحمص يحسن وظائف الدماغ لأنه يحتوي على مادة الكولين، وهي نوع من أنواع الفيتامينات B والتي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير.

أعلنت تامارا بوريوس كبيرة الباحثين في مختبر الطقس الفضائي بمعهد الدراسات الفضائية بأكاديمية العلوم الروسية، يمكن أن تؤدي العواصف المغناطيسية إذا كانت المفاصل ملتهبة. وتشير العالمة في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن الجسم عموماً قد تكيف مع العواصف المغناطيسية القوية، ولكن مع ذلك يكون تأثيرها في بعض الأحيان قوياً. ووفقاً لها، توجد في كل خلية من خلايا الجسم شحنة خاصة بها، لذلك تتفاعل مع تغير المجال المغناطيسي، أي أننا في هذه الناحية نتأثر جميعنا بتغير الطقس. وتقول أيضاً، إذا تحدثنا عن القلب والأوعية الدموية، فإن الكريات الحمراء تحت تأثير العاصفة المغناطيسية يمكن أن يلتصق بعضها ببعض، ما يؤدي إلى تجلط الدم وتضيق الأوعية الدموية وارتفاع الضغط بداخلها. وتستشهد الخبيرة بنتائج إحدى الدراسات العلمية التي تفيد بأنه بسبب العواصف المغناطيسية تزداد الإصابات باحتشاء عضلة القلب بمقدار 11,000 والجلطة الدماغية بمقدار 7,000، كما أن العواصف المغناطيسية تؤثر في معدل ضربات القلب وتسبب الخفقان أو بطء نبض القلب. وتقول، يؤثر الطقس الفضائي في الجهاز الهيكلي العضلي للإنسان، كذلك في بقية أعضاء الجسم التي تتغذى بالدم، لذلك فقد يشعر الشخص في فترة العاصفة المغناطيسية بألم في الجهاز الهيكلي العضلي، خاصة الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: أفضل الطرق لتقوية جهاز المناعة ضد نزلات البرد.

نعاني جميعا من نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء وأحيانا في الصيف، حيث يتعرض الجسم لإجهاد أكبر. هذا يستلزم جهاز مناعي يعمل بكفاءة. فكيف يمكن تعزيز فعالية المناعة؟ يكون جهازنا المناعي تحت ضغط خاص، لكن الأمور لا تسير دائما بسلاسة. أحيانا يرسل الجسم والعقل إشارات تحذير تدل على ضعف في المناعة. إذا طال التعافي على نحو غير معتاد وأصبحت حالة الإرهاق المستمر أو الشعور الدائم بالمرض أو التعب المزمن أمرا طبيعيا، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الجهاز المناعي. كما أن تكرار نزلات البرد والعدوى أو الالتهابات المستمرة أو مشكلات التئام الجلد يمكن أن تكون إشارات على تراجع قوة الدفاع في الجسم، سواء كانت أمراض خطيرة أو نمط حياتنا مثل النوم غير المنتظم أو التغذية غير المتوازنة أو الضغط النفسي الدائم. جميع هذه العوامل تؤثر سلبا على كفاءة الجهاز المناعي. إذن كيف يمكن تقوية الجهاز المناعي؟ أولا التغذية الصحية. تعد التغذية المتوازنة عاملا حاسما لجهاز مناعي يعمل بصورة جيدة. فإدماج كمية كافية من الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم في الوجبات يمكنها المساعدة بشكل كبير. فتنوع الفيتامينات والعناصر الغذائية ضروري لجهاز مناعي قوي ومقاوم، لكونها تزود الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة التي تعزز قوة الدفاع وتدعم الجهاز المناعي أثناء التعافي من نزلة البرد. ومن بين الأطعمة المفيدة بشكل خاص لقوة المناعة الفاكهة والخضروات، الزبادي والبروبيوتيك، المكسرات والبذور والسمك.

نظرا لانخفاض التعرض لأشعات الشمس بشكل كبير في الشتاء، ينبغي إلى اهتمام خاص بالحصول على كمية كافية من فيتامين د. هذا الفيتامين يدعم الجهاز المناعي بشكل أساسي. يمكن تناول السمك الدهني أو البيض أو استخدام مكمل فيتامين د عند قلة التعرض للشمس في تغطية الحاجة. مع ذلك من المهم الانتباه إلى أن الإفراط في تناول د قد يكون ضارا، لذا ينصح بشدة بإجراء استشارة طبية قبل تناوله.

ثالثاً النوم الكافي. النوم الجيد ضروري لجهاز مناعي قوي. أثناء النوم يتجدد الجسم وينتج بروتينات تعرف بالسيتوكينات، والتي تساعد في مكافحة العدوى والالتهابات.

خامساً، ممارسة الرياضة. النشاط البدني مفيد للجهاز المناعي، فممارسة نشاط بدني معتدل تعزز الدورة الدموية وتقوي المناعة وللحفاظ على لياقة الجسم. يمكن القيام بما يلي: المشي أو الركض. وتؤكد دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية ناتشرال العلاقة بين تمارين التحمل وقوة الجهاز المناعي لدى كبار السن. يعد مرضى القلب والأوعية الدموية أكثر عرضة للمضاعفات عند الإصابة بالعدوى، لذلك فإن جهازا قلبيا وعائيا قويا يشكل بدوره حماية مهمة للجهاز المناعي. مع ذلك انتبه، إذا كنت مصابا بعدوى حادة عليك الامتناع عن ممارسة الرياضة حتى لا تثقل كاهل جهازك المناعي بشكل إضافي، ولتجنب خطر حدوث مضاعفات مثل التهاب عضلة القلب.

سادسا شرب كميات كافية من السوائل. يعد شرب كمية كافية من الماء أمرا مهما للحفاظ على ترطيب الجسم، كما أن الشاي الدافئ والمرق والحساء لا يساهمون فقط في تزويد الجسم بالسوائل، بل يكون له أيضا أثر مهدئ للحلق والمجاري التنفسية. نصائح لتناول المزيد من السوائل: احمل معك دائما زجاجة ماء، حدد أهدافا لكمية ما تريد شربه، اجعل شرب السوائل جزءا ثابتا من روتينك اليومي. بالتأكيد الوقاية هي أفضل طريقة لعدم المرض. ارتداء ملابس دافئة، تجنب الأماكن المغلقة حيث تكون العدوى فيها ممكنة.

كشفت الدكتورة تاتينيا وهي أخصائية أمراض الغدد الصماء المشكلات الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السكر بصورة دورية منتظمة، وقالت في حديث لوكالة نوفستي الروسية للأنباء بأن زيادة مستوى السكر في الجسم يسبب حتما غسيل الكالسيوم وفيتامينات مجموعة بي من الجسم أيضا، ما يؤدي إلى الكآبة وسوء المزاج، كما أنه يلحق الضرر بمين الأسنان ويجعل العظام هشة، ما يعني سهولة انكسارها. وتقول الأخصائية يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر مع مرور الوقت إلى ضعف مستقبلات التذوق، ويجعل الشخص يتناول كميات أكبر من السكريات، وهذا بدوره يسرع في زيادة الوزن والسمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى هذا يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، ما يهدد بالإصابة بمرض السكري.

قالت الطبيبة الروسية ليودميلا لابا أنه يمكن للشخص تحديد معرفة إصابته بالحمى دون ميزان الحرارة. وأوضحت لابا من علامات معاناة الشخص من ارتفاع درجة الحرارة هو الإحساس بالقشعريرة، وعلامة أخرى هي سخونة الجبين وتحت الإبطين. وأشارت الطبيبة إلى أن الشخص الذي يعاني من الحمى يعاني أيضاً من تشنج وعائي، ما يسبب شعوره بالبرودة في الذراعين والرجلين، كما تكون عيون الشخص دامعة. وتابعت يشعر الإنسان بارتفاع في درجة حرارته، يشعر بالسخونة الداخلية وبرودة القدمين، يظهر أحمر الخدين عند ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة. في وقت سابق وجد خبراء أن في حالة الحمى فإن الأدوية الأكثر استخداماً هي الباراسيتامول والإيبوبروفين، مع ذلك فقد لاحظوا أن هذه الأدوية لها خصائص مختلفة وينصحون بتناولها حسب الأعراض.

خطأ شائع يرتكبه كثيرون قبل النوم بساعة قد يكون سبب استيقاظهم لساعات متأخرة من الليل. ليس هناك شك في أن الشبكات الاجتماعية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، لكن كيفية استخدامها قد يكون لها تأثير هائل على نومنا. ووفقاً لدراسة جديدة، فإن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يمكن أن يبقيك مستيقظاً لساعات. وتواصلت الدراسات إلى أن نشر محتوى ما قبل موعد النوم بساعة يقلل من النوم بما يصل إلى 3 ساعات. وتتبع الباحثون أكثر من 51,000 من مشاركات مستخدمي ريديت في الفترة من 2005 إلى 2021 لمعرفة كيف أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع. وقاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة على مدار 16 عام، وقياس عدد المنشورات التي تم إجراؤها بعد وقت النوم المستخدم. ووفقا للنتائج التي نشرت في مجلة سليب ميديسن، كان المستخدمون أكثر عرضة للبقاء على ريديت بعد ساعة إلى 3 ساعات من موعد نومهم المعتاد، عندما كانت آخر مشاركة قبل ساعة من وقت نومهم. وكان المستخدمون الذين نشروا محتوى عدة مرات في ساعة قبل وقت النوم أكثر عرضة بشكل كبير للبقاء مستيقظين بعد أوقات نومهم. وقال الدكتور ويليام ميرسون من جامعة ديوك، قد يكون هذا نتيجة لعدة عوامل، من أضواء الشاشة التي تعطل إيقاع الساعة البيولوجية إلى توقع الاستجابة. وكان مرجحاً أن يظل مستخدمو ريديت مستيقظين إلى ما بعد وقت نومهم المعتاد، والنشر خلال الليل عندما ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعة من موعد النوم، خاصة إذا كانوا نشيطين في المنتديات عالية التفاعل. ومع كون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل النوم مباشرة أصبح روتيناً شائعاً بشكل متزايد، حيث يتصفح الكثيرون هواتفهم أثناء وجودهم في السرير. أثار باحثون مخاوف من أن التحديق في الضوء الأزرق للشاشة يمنع دورة النوم الطبيعية للجسم من الانطلاق، ما يعيق الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالنعاس.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: أطعمة تحتوي على الدهون لكن تفيد في إنقاص الوزن.

تحتوي بعض أنواع الأطعمة على الدهون، ورغم هذا من الممكن إدراجها على لائحة تلك التي يمكن تناولها خلال اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن. وأشارت دراسة حديثة إلى أن هذه المأكولات تحتوي على الدهون الصحية التي تساعد على تنظيم هرمونات الجوع، وتكبح الرغبة في استهلاك أطعمة تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. وذكرت الدراسة في هذا السياق الأفوكادو الذي يحتوي على الدهون الجيدة والكثير من الفيتامينات، والذي يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة. كما نصحت بتناول كمية معتدلة من البيض خلال وجبة الفطور، لأن هذا يساهم في كبح الرغبة في الأكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية خلال النهار. ودعا الباحثون أيضا الأشخاص الراغبين في خسارة الوزن إلى تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة لأنها تخفف الشهية، كما ذكروا بأنها تحتوي على دهون صحية تبطئ عملية امتصاص السكر في مجرى الدم. ورأى الخبراء بأنه يمكن أيضا تناول جوز الهند الذي يساهم في تعزيز عملية الهضم وفي الحماية من المعاناة من عسر الهضم والإمساك، وأيضا تخزين الدهون في مناطق الجسم. كذلك نبهوا إلى أهمية تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين التي تحتوي على أحماض الأوميغا 3 والدهون الصحية. ولفتوا أيضا في السياق نفسه إلى أهمية إضافة القليل من زيت الزيتون إلى الطعام نظرا إلى فوائده الغذائية الكثيرة.

كشف طبيب وباحث بريطاني النقابة عن طريقة فريدة وبسيطة للوقاية من خطر مرض السكري من الفئة الثانية، يمكن اعتباره الأسرع والأسهل بالنسبة للمرضى. يرتبط تطور مرض السكري من الفئة الثانية بالالتهابات المزمنة وارتفاع مستويات السكر في الدم، وتعتبر هذه الدلائل مؤشراً خطيراً لتطور هذا المرض لدى المصابين. أكد الباحث البريطاني والأستاذ في جامعة بورتسموث مايك تيبتون إن الاستحمام بالماء البارد يقلل من أعراض السكري لدرجة كبيرة ويخفف من المرض، لأن الماء البارد له تأثير مقلل للحالة الالتهابية في جسم الإنسان، وبالتالي يمكن أن يمنع تطور مرض السكري ومضاعفاته. وبحسب العالم فإن المريض السكري من الفئة الثانية لا يتمكن جسمه من إفراز كمية كافية من الأنسولين، وهو هرمون تنتجه خلايا البنكرياس ويتحكم بكمية السكر في الدم. ونوه هذا العالم وقال إلى أن الأنسولين يؤثر أيضاً على أنسجة الجسم، وإذا تفرز هذه المادة بشكل صحيح فقد تتسبب تراكم الدهون خصوصاً حول البطن، وتنتج الخلايا الدهنية بدورها مواد كيميائية تنشط الالتهاب. ويضيف العالم إن الدهون الزائدة في الجسم لدى مرضى السكري خاصة حول البطن تسبب الالتهابات المزمنة بسبب زيادة مستويات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات في الأنسجة الدهنية. ويتابع العالم إن مرض السكري التقدمي يجعل الجسم أقل حساسية للأنسولين، وهذه المقاومة تؤدي إلى تفاقم الالتهاب، وهنا تنشأ حلقة مفرغة. وأكد الباحث البريطاني إن أخذ حمام بارد هو وسيلة لتقليل كمية مكونات الالتهاب في الجسم نفس السيتوكينات، ويقول إن هذا الانخفاض في علامات الالتهاب المزمن هو جانب رئيسي في مكافحة مرض السكري. وتشير الأبحاث إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم لا يسبب بحد ذاته مضاعفات مرض السكري، بل أن الالتهاب هو الذي يسبب الضرر الخطير المصاحب له. وشرح العالم تأثير الاستحمام البارد باعتباره مثبطاً للالتهاب وربطه بتنشيط جهاز المناعة في جسم الإنسان، حيث يشكل التعرض قصير الأمد للبرد كعامل ضغط قصير ويوقظ آليات المقاومة في الجسم، وهذا بدوره له تأثيرات مضادة للالتهابات. ويوصي البروفيسور بحوالي 30 دقيقة فقط من الماء البارد ورفع الحرارة تدريجيا إلى بعد 45 ثانية، ثم بعد 60 ثانية، ثم بعد 90 ثانية، مشيرا إلى أن جسم الإنسان يعتاد على هذه الآلية بعد فترة من الممارسة.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالا، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم مستمعين الكرام. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم السبت، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها الزميل محمد الحريص.

0: وفي أبرز عناوين جولتنا هذا الصباح، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تحذير أممي من استمرار هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية، وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. إلى تفاصيل الجولة من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. إلى الرياض، حيث دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. وقال البديوي في بيان إن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، مشددا على رفض مجلس التعاون القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية. وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد. وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون التام والثابت مع المملكة العربية السعودية ودعمه الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. في غضون ذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وقالت الوزارة في بيان إن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية. وأكدت الوزارة أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في اليمن أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية نتائج بعض استهدافات القوات الجوية اليمنية في منطقة المخا وذوباب، وأضاف المتحدث أن القوات الجوية اليمنية دمرت كليا عربات وأسلحة تابعة لعناصر ميليشيا الحوثي. وفي وقت سابق أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. حول هذا الموضوع يقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري:
1: يعني لا شك هي تطورات ملفتة وخطيرة وتعتبر تحول جديد في الساحة اليمنية، لكن ما جرى أعتقد لا ينبغي أيضا تجميله باعتباره مجرد على التموضع. يعني فالقوات الحكومية اليوم اضطرت إلى تقليص انتشارها بعد اختراقات حوثية متزامنة من مناطق حيس والخوخة والوازعية باتجاه المخا، ميناء المخا هو ميناء استراتيجي مهم. إعادة التموضع يمكن أن تكون خطوة عسكرية صحيحة إذا استخدمت لتقصير خطوط الدفاع وتجميع القوات وبناء هجوم مضاد، لكنها تصبح تراجع استراتيجي إذا منحت الحوثيين الوقت لتثبيت سيطرتهم، وهذا ما لا ينبغي أن يكون. ولا أعتقد أنه أيضا تستسمح القوات الحكومية والقوات الشرعية اليمنية لبقاء الحوثيين لتثبيت سيطرتهم. كما علمنا الآن يجري ترتيب الصفوف، يجري الآن محاولة لي يعني بهجوم مضاد آخر. التطور الأخطر أن الأحداث تجاوزت ميناء المخا إلى مناطق أو مدن ذباب وجزيرة ميون، هذا يعني انتقال المعركة إلى المدخل الفعلي لمضيق باب المندب، وهنا تبدو الخطورة كما أعتقد.
0: في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. ووصف ترامب في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر وصف إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب حول العالم، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب. التفاصيل مع مراسلنا عباس متولي.
2: في حين درجت العادة على أن تركز المراسم السنوية لذكرى 11 سبتمبر على ضحايا هجمات عام 2001، أشار كل من الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع إلى الحرب التي شناها على إيران قبل أكثر من 6 أشهر. وقال ترامب في مقر البنتاغون الذي تعرض لهجوم بطائرة ركاب مخطوفة أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 64 شخصا بالإضافة إلى 125 شخصا داخل المبنى: إننا نحيي كل فرد في الجيش الأمريكي خدم في الحرب على الإرهاب، كما نحيي العسكريين الذين يعملون حاليا لضمان ألا تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراعي الأول للإرهاب في العالم سلاحا نوويا أبدا. واستعاد الرئيس الأمريكي في كلمته أجواء الوحدة الوطنية التي أعقبت الهجمات، معتبرا أن الأمريكيين كشفوا في تلك المرحلة عن الروح الحقيقية لبلادهم. وقال إنه بعد اختبار 11 سبتمبر نمر اليوم باختبار جديد وقد أثبتنا نجاحنا فيه. وفي ختام كلمته حاول ترامب أيضا إقامة الرابط المباشر بين حربه على إيران وبين هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وقال نحن نقاتل اليوم، ليس لدينا خيار آخر، فالنصر هو الخيار الوحيد، نحن نقاتل بضراوة ونقاتل من أجل الانتصار. وأقر بأن الحرب ضد إيران استمرت أطول مما كان يتوقع. وكان ترامب قد صرح خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في دالاس قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر بأن واشنطن اضطرت لاستخدام جيشها لفترة أطول، مبررا ذلك برفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأشار مجددا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وفي وقت سابق ألقى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس خلال مراسم التأبين في البنتاغون التي خيم عليها جو من الحزن والوقار خطابا حماسيا اتسم بنبرة عدائية، وأشار إلى أن الحرب مع إيران جزء من المعركة ضد نظام ثيقراطي إسلامي يتمنى لنا الموت منذ ما يقرب من نصف قرن. وقال إن الضغوط الاقتصادية على إيران تزداد حدة يوما بعد يوم، وأشاد بدور ترامب في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: في لبنان تواصلت التفجيرات الإسرائيلية والقصف والغارات على القرى في جنوب لبنان، والتي لا تزال تحت وطأة وتداعيات تفجير تلال علي الطاهر في أطراف النبطية الفوقة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أمس غارتين متتاليتين على بلدة المنصور جنوب صور، مستهدفا بنا تحتية وأحياء سكنية في البلدة، ترافق أيضا مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في تلة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي إن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الإسرائيلي ولبنان في روما أرجئت إلى الشهر المقبل. من بيروت وافتنا مراسلتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
3: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات على عدد من البلدات مستهدفا القنطرة وكفر رمان والمنصوري ووادي زبقين ووادي سلوقي وبني حيان والنبطي الفوقة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عدة عمليات تفجير لا سيما في بلدة المنصوري، حيث دمرت الجزء الأكبر من المدرسة الرسمية في البلدة، وتبع ذلك تفجيرات عنيفة وقصف مدفعي طاولت ارتداداته عددا من القرى المحيطة. وفي تلة علي الطاهر تتواصل تداعيات التفجير الكبير الذي نفذته قوات الاحتلال، حيث أظهرت صور ومشاهد متداولة وجود أكثر من 5 فجوات كبيرة ناجمة عن التفجيرات وسط دمار واسع وتغير واضح في تضاريس التلة ومعالمها الجغرافية. وبحسب ما نشره جيش الاحتلال عبر منصة إكس، فإن التفجير استهدفت ما وصفها بالمسارات والمنشآت تحت الأرض، والتي قال إنها كانت جزءا من بنية تحتية تابعة لحزب الله. وفي المواقف السياسية، رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري صورة شديدة التشاؤم حيال المرحلة المقبلة، معتبرا أن الوضع خطير وأن الحلول كلها بعيدة، وقال في حديث صحفي أن اتفاق الإطار طار، وأنه إذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فأنه يستطيع ذلك. وأضاف أنه ليس متفائلا، معتبرا أن أكبر دليل على عدم تفاؤله هو ما يحصل من قتل وسقوط شهداء بينهم أطفال، إضافة إلى أعمال الجرف والهدم التي تطال القرى والبلدات الجنوبية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال شنت غارة على المدينة ما أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين، كما أطلقت قنابل دخانية في منطقة التوام شمال القطاع، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. في سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق

0: شؤون الإنسانية من زيادة هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية خلال الأيام الماضية. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 20 منزلا ومباني أخرى بما فيها خزان مياه في مجمعين سكنيين في الضفة. التفاصيل مع مراسلنا حسن جعفر.
1: بالتزامن مع مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة توسيع دائرات العدوان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك من خلال استهداف المستوطنين المتطرفين المواطنين في بلدة العوجة من محافظة أريحة بالضفة الغربية، كما اقتحم جيش الاحتلال عديد المدن والبلدات الفلسطينية وشن حملات اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين. هذا يأتي في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال من تواجدها في كافة المحافظات الفلسطينية ونشرت الحواجز وعرقلت تنقل الفلسطينيين بين مدنهم المحاصرة حصارا مشددا، فيما أعلن الجيش الاحتلال عن دفع المزيد من قواته للقيام بعمليات استباقية وخاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية. هذا وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقابة بأن جيش الاحتلال شرع في تنفيذ تدريبات عسكرية مفاجئة واسعة النطاق في أماكن فلسطينية متعددة في الضفة الغربية وتهدف، وكما أشارت الصحف الإسرائيلية هذه التحركات الميدانية استنادا لبيان رسمي وإلى رفع مستوى القدرات القتالية لدى الوحدات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار المكثف وشن هجمات استباقية واعتقالات واقتحامات واغتيالات، وذلك مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في السودان، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب، وأكد أن الحوار الوطني سيقتصر على القوى السياسية والمدنية وأنه لن يسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب سياسية نتيجة حمل السلاح. في جديد الحرب الأوكرانية، جعل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ في ظل تكثف الضربات المتبادلة في الحرب. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن فريقا من بلاده سيلتقي في سبتمبر الجاري فريقا أمريكيا لمواصلة المباحثات. وأضاف زيلينسكي أن الضربات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. ميدانيا، قتل شخصان وأصيب 9 في سلسلة ضربات روسية بمسيرات استهدفت عدة محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف. أما في موسكو، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية ومرافق بنية تحتية في ميناء أوديسا تساعد قوات كييف بأسلحة دقيقة. كما أعلنت إسقاط 777 مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين. التفاصيل مع مراسلنا أشرف الصباغ.
2: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن لا أحد يضع شروطا للمفاوضات الفعلية بشأن تسوية أوكرانية وأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات. وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الأسباب الجذرية للعمليات العسكرية في أوكرانيا معروفة جيدا ويجب القضاء عليها على أرض الواقع. وقال بيسكوف لا أحد يضع شروطا للمفاوضات نفسها، فنحن ما زلنا منفتحين عليها ونأمل أن نتمكن من الاجتماع ومواصلة الحوار في المستقبل القريب، وهذا ما ناقشناه مع المفاوضين الأمريكيين. من جهة أخرى صرح بيسكوب بأنه لم يتم

0: تم التوصل إلى أي اتفاق على لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الصين، معربا عن أمله باتفاق قريب، ورأى أنه لن يتمكن أحد من تعطيل مثل هذا الاجتماع في حال الاتفاق عليه. وتعليقا على ما إذا كان بالإمكان إقناع ترامب بعدم لقاء بوتين في الصين، قال بيسكوف: لا أعتقد ذلك، فترامب لديه رؤيته الشخصية للأمور، ولديه أيضا علاقته الخاصة مع بوتين، ومن غير المرجح أن يتمكن أحد من التأثير عليها. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدتين في دانيتسك وزاباروجيا شرق وجنوب أوكرانيا، ليصل عدد البلدات التي استولت عليها خلال الأسبوع الأخير إلى 8 بلدات. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن القوات الروسية استهدفت 13 سفينة أوكرانية وناقلتي نفط وقاطرتين وقاربين، وشنت 7 غارات جماعية من بينها غارة واسعة النطاق، وقضت على أكثر من 8000 جندي أوكرانية، ودمرت 12 زورقا في البحر الأسود، وأسقطت 20 مروحية ثقيلة ونحو 5700 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في بروكسل، أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تحالفا في مجال المسيرات الحربية في تحرك يستهدف تعزيز حماية أوروبا وتعزيز قدرات كييف في حربها مع روسيا التي تشهد استخداما واسعا لهذه الطائرات. وقال مفوض الدفاع والفضاء في المفوضية الأوروبية أندريوس كوبليوس خلال اجتماع التحالف الأوروبي الأوكراني في بروكسل إن أوروبا تواجه أعدادا كبيرة من المسيرات بكل أنواعها، وأن الحل لا يقتصر على التكنولوجيا بل يمتد إلى التصميم ودورات التصنيع والتدابير المضادة. في نيودلهي، عقد منتدى أعمال مجموعة بريكس قبيل انطلاق قمة قادة المجموعة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى توظيف القوة الجماعية لبريكس لإيجاد حلول للتحديات العالمية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة نما بنحو 4.5 خلال العقدين الماضيين. في السياق ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دول بريكس تنتج نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم أكثر من نصف سكان العالم. من جانبه، دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى تعزيز دور دول الجنوب العالمي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وخلق القيمة. في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية صباح اليوم، وذلك في عقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أن سيول رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. وأضافت أن أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبادلت المعلومات بشأنها منذ المرحلة الأولى للإطلاق، كما شاركت المعلومات المتعلقة بالصاروخ مع اليابان. في الكونغو، أظهرت بيانات حكومية أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7000 حالة، ويحتل هذا التفشي الآن المرتبة الثانية بعد تفشي المرض في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أصاب أكثر من 28,600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11,000 شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون. من الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أمس استمرار ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة في شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي

مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار وقود السيارات التي شكلت أكثر من ثلث الارتفاع الشهري. ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو أحد أبرز مقاييس التضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، وهي النسبة ذاتها المسجلة في شهر يوليو الماضي. يأتي صدور التقرير في وقت قفزت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، لا سيما بالنسبة إلى بعض أنواع القروض مثل الرهن العقاري وقروض السيارات.

0: وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 12:40 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 6:56 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:58 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا أيضا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تحذير أممي من استمرار هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن ضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. تنتهي جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم مستمعين الكرام، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. سعيد بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، وسعيد أيضا بإخراجها الزميل محمد الحريص. طاب يومكم، شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. سوي شيء صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي. نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد. نبني وطن، إعداد تقديم يوسف كاظم. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشاري الرباح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الأحبة في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. مثل ما عودناكم في جميع حلقاتنا دائما ما نحاول أن نسلط الضوء على جوانب لها علاقة بكيفية تطوير مؤسساتنا وتطوير أفراد المجتمع من خلال الوعي والإلمام والتمكن من مهارات التقنية الحديثة. كيف نتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة؟ كيف بإمكاننا توظيف الرقمنة وهذا العالم المتغير من أجل مصلحة المجتمع والبلد والمؤسسات؟ اليوم ضيفنا مميز للغاية، أحد الشخصيات المميزة التي تقدم دائما المعرفة وكذلك المهارات للأفراد من جانب التدريب، بالإضافة إلى سعيه لتطوير مجموعة من المشاريع وتقديمها من أجل خدمة هذا القطاع، قطاع المعلومات وتقنية البيانات. اليوم نتكلم مع المهندس ناصر أستاذ، باحث متخصص في علوم المعلومات والبيانات، وكذلك هو مدرب مجاله بشكل أكبر متبحر في مجال الذكاء الاصطناعي. بوداود حياك الله في حلقة جديدة برنامجكم وبرنامجنا نبني وطن.
2: يعطيك العافية وما عليك زود، قواك الله، مشكور على الاستضافة.
1: أستاذ ناصر، إحنا لما نتكلم اليوم على فكرة الذكاء الاصطناعي، أنت من الشخصيات اللي دائما يعني سباق بأنك تحاول تتعرف على الشغلات الجديدة. كنت من الشخصيات اللي تسعى لتقديم دورات ومحاضرات تتعلق بلغات البرمجة. هذا الكلام كان خلال السنوات القليلة الماضية، اليوم صار في قفزة كبيرة حتى على مستوى التدريب الشخصي والتدريب المؤسسي بالنسبة للموظفين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أفكار تتعلق ببرمجة جديدة معتمدة بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي وأدواته. شو اللي تغير؟
2: والله أنت يعني على قولتهم يعني سؤال واحد طقيت على قولتهم الشر من النص. إنزين، قبل تقريبا 5 أو 6 سنوات إذا مو أكثر، قعدت وتكلمت في مرة مع أحد اللقاءات أو حتى مع الأصدقاء اللي تكلمت فيهم هذا. يقول لك فيما سبق على أيام أبوي وأبوك يدي ويدك، إذا أنت ما تعرف تقرأ وتقرأ وتحسب وتتكلم لغات، تتكلم على الأقل إنجليزي، تنعد أمي. بعدين يضيف عليهم معيار الكمبيوتر والإنترنت، بعدين عليهم معيار البرمجة، ينعد. ترى فعلا في ناس يعني بسوق العمل تعد أمي لأنها ما تعرف البرمجة،
1: لأن اليوم صارت من المهارات المؤثرة.
2: بالضبط. الحين ضيف عليهم التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال عملك. إذا أنت في مجال عملك خلينا نقول مثلا الجرافيك ديزاين، ما تعرف تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي فيما يخص الجرافيك ديزاين أساس أن تطلع يعني وتطلع نتائج يعني زينة، تمام، تنعد أمي في مجال عملك. وهني يعني المشكلة هني تتفاقم. ليش؟ أن هذه أداة أو مهارة أساسية مثل الكلام اللي احنا كنا نشوفها قبل، أو أني أنا أتكلم إنجليزي قبل، الحين هذه صارت أهميتها الحين.
1: يعني مثل ما كان قبل أنك لما تتعلم لغات تصير مثقف
2: بالضبط.
1: اليوم إذا تعلمت الذكاء الاصطناعي تصير أقدر وأجدر من غيرك وأقرانك من الموظفين والعاملين.
2: بالضبط بالضبط، وهذا اللي فعلا حاصل حاليا.
1: ناصر، اليوم لما نتكلم على فكرة توظيف الذكاء الصناعي في بيئة العمل، ممكن أفهمه في القطاع الخاص لأنه بيئة تنافسية بشكل كبير، هناك في فلوس، هناك في بزنس، هناك في أسهم، هناك في ناس تحاسب هذه الشركة على مدى نجاحها وإنجازها. لو ينحق القطاع العام، القطاع الحكومي، في موظف يقول ليش أنا حالي حال البادين، راتبنا واحد، ليش أطور مهاراتي وأتعلم الذكاء الاصطناعي؟
2: هذا هني على قولتهم يعني نقطة سوء الفهم، إن الواحد يقول والله أنا دام إنه معاشي ماشي ما أحتاج إني أطور نفسي. وشفناها فيما سبق وإحنا قاعدين يعني ننمو

0: أنا ما في سي في مهارات إدارية أو دورات إدارية تؤهلني لهذا المنصب، فأنا ما راح يتم ما راح يتم ترشيحي لهذا الشيء.
1: صح.
0: فهني نفس الشيء، يعني حتى هذا الشيء بين تقريبا قبل أسبوعين أو أقل من أسبوعين، قدمنا دورة هم كذلك يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي بتوظيفة لجهة حكومية مع الأخذ بالاعتبار شنو هي الأشياء اللي نقدر نعطيها الذكاء الاصطناعي وش الأشياء اللي ما نقدر نعطيها الذكاء الاصطناعي.
1: آه شنو يحق شنو ما يحق، شنو يجوز شنو ما يجوز.
0: بالضبط، لأن في يعني مستحيل أنك أنت مثلا تحط مثلا أرقام هويات فيه
1: أو تقارير سرية
0: أو تقارير سرية أو غيره. أوكي، ممكن أنك استخدمناه بشكل كبير في الإحصائيات، استخدمناه في تحليل داتا بحيث أن نطلع منها إنسايتس معينة على أساس تخلينا نتنبأ شل الخطة العمل الجاية، شيء من هذا القبيل. والحمد لله يعني لقت نجاح يعني في مجال العمل اللي الشباب يعني والمتدربين اللي استخدموه لقوا نجاح بنسبة كبيرة. لكن لابد ان كجزء من ثقافتك او جزء من معرفتك انك تعرف شو تقوله وشنو ما تقوله، ايش ترفع له شنو ما ترفع له، لان هالنوع من الداتا بمجرد انك تقول له اياه اطلعت من سور الجهه اللي انت فيها، راحت للشركه اللي هناك،
1: الشركه اللي تدير هذه الاداه.
0: بالضبط بالضبط، مع انهم يقول لك والله احنا ما نستخدم هذه
1: ومحمي وما إلى ذلك.
0: لا تثق، لأن كل يوم السياسات تتغير.
1: لا تثق، ممتاز. ناصر أستاذ، إحنا اليوم لما نتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه على مستوى الموظفين، أنا موظفي جهة حكومية وأبي أخفف من عملي، خاصة إذا كان عندي عمل إداري بحت، عندي وايد ورق، عندي وايد معاملات، عندي وايد إجراءات ورقية، هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يساعدني في أني أخلص يعني كم الورق هذا بأن يتحول إلى أداة ثانية، طريقة ثانية، تعامل آخر يريحني في بيئة العمل؟
0: طبعاً طبعاً، وبشكل كبير. هذا كان هذا يصطنح عليه بالأوتوميشن أو الأتمتة.
1: أتمتة.
0: قبل كنا نعطي دورات في مجال أن أنت شلون عن طريق البرمجة تكتب أدوات برمجية تسوي الشغل هذا عنك،
1: تسوي المعاملة رقمية إلكترونية.
0: أيوة. لكن هنا شنو اللي فرق الحين؟ أن نفس الموضوع حط وياه عقل رياضي مصنوع من سوفت وير، عنده نوع من الحس علاقته من الريزنينج كما يقال،
1: اللوجيك
0: المنطق. اللوجيك شيء. فهني ممكن انه يعني انت تفهمه، بمجرد انك تفهمه نفس الانسان العادي يتعلم من داتا، يتعلم من مهارات انت تعطيها اياه، وهو يشتغل بناء على هذه المهارات والاوامر اللي انت تسويها. فهني دخلنا في حس على قولتهم يعني لوجيك كما يقول منطقي فيه.
1: نعم. قبل لا أختم هذه يعني الجزئية وهذا الجزء من حلقة اليوم، ناصر، اليوم في وايد ناس تشدد على فكرة أنه شنو تحط راح يكون اللي تاخذه مساوي مثل ما أنت تتوقع، بمعنى الانبوتس مالوتك، طريقة عرضك للأمر للطلب للكلام اللي تكتبه للذكاء الاصطناعي على أساس تحصل على الإجابات اللي قاعد تدورها، لأنه حال أي طفل.
0: صح.
1: ذكاء اصطناعي لو كنا طفل شلون تفهمه؟ فهمه حبة حبة بطريقة واضحة عشان توصل للمعلومة، لا تتوقع من نوايد، ودائما دقق ورا. ليش؟
0: أنت حضرتك اختصرت شغل كبير يعني بأبلغ ما يكون. مثل ما قاعد نقول لك، هو دائما العقل هو تعتبر أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن عقل. هالعقل هذا بنوا حوالينا أدوات، بنوا حوالينا أدوات عشان أنك تساعدك مثلا يعني أنك تطلع إجابات جديدة، واحدة أنك أنت تدش على النت، واحدة ولا غير هذا. أوكي، حتى لو تدش على النت بياخذ لك يعني مواد لها علاقة بأسئلتك، لكن شلون أنت تنمقها وتطلعها؟ شي اللي تعطيني إياه، شي اللي ما تعطيني إياه، هذا على سبيل المثال. شلون مثلا انا لو ارفع لك فايلات تعالجها لي بطريقه معينه، شنو نوع النتائج اللي اطلع لي اياها؟ هل اذا انا مثلا رفعت لك صور ابيك تطلع لي اياهم كفيديو مثلا، اطلع لي اياهم
1: شنو تبي؟
0: بالضبط. فهو مو سحر، هو ما يستقرئك،
1: هو يتعلم منك. عشان شي يسموه ذكاء اصطناعي توليدي.
0: بالضبط.
1: في هذه المرحله
0: بالاضافه هو توليدي، لانه هو يولد نتائج بناء على ما اعطي اليه. لكن هنالك شيء مهم، كلمة لا تثق فيه. فعلا انا الى يعني قبل شوية قبل الله هذا كنت قاعد اشتغل على على على مشروع انطلب مني، ومع اني انا يعني الحمد لله دخلنا المعادلات اللي نبيها وشغلنا به، الا انه اثناء الرن اثناء الشغل طلعت فيه اخطاء. فلا بد من تدخل العنصر البشري.
1: هذا

0: الكلام برجع له مرة ثانية بس من زاوية ثانية في حديثنا اليوم مع المهندس ناصر الأستاذ الباحث المتخصص في علوم المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي في حلقة اليوم من برنامج نبني وطن.
1: مستقبل الكويت يبنى اليوم بالتكنولوجيا، بالاتصالات، وبفكر شبابي مبدع. نبني وطن، نافذتكم نحو هذا المستقبل.
0: رجعنا معكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة الكويت، وحوار نستكمله مع المهندس ناصر الأستاذ الباحث المتخصص في علوم المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي. أكبر سؤال ينطرح بين وقت والثاني من الجميع، قياديين، موظفين، أفراد عاديين في المجتمع: هل الذكاء الاصطناعي راح يحل محل الإنسان؟ هل الذكاء الاصطناعي راح يأخذ وظائفنا؟ هل الذكاء الاصطناعي بالإمكان أنه يدير المنظومة ككل وإحنا فقط نقعد ونطالع شنو يسوي؟
2: إلى الآن لا.
0: لكن ممكن في المستقبل القريب.
2: يعني شوف، خلينا نكون صريحين، هذه رجعنا لإجابة السؤال السابق. لو ما في أخلاط كان ما اضطرينا ندخل الإنسان بالموضوع.
0: هذا الشيء البشري
2: بالضبط،
0: كعامل يراقب، يضبط، يتابع، يلاحظ،
2: وأحيانا يصوب ويعدل.
0: صح.
2: لأنه مو بس كذي، احنا الحين ترى وصلنا حاليا في هذه اللحظة ويعني العلم
0: يوم تسجيل هذه الحلقة
2: وصلنا لحتى قبل وصلنا لمفهوم والله شركة الشخص الواحد، أو بحيث أن الشخص الواحد هو أنت المدير، أنت الإنسان الوحيد فيه،
0: وأنت الموظف، وأنت كل
2: شيء، أنت الإنسان الوحيد فيه، والموظفين كلهم AI موجود، وهذا
0: صح.
2: الشيء موجود.
0: صح.
2: لكن يظل في أخطاء إذا أنت ما تشيكت من وراء، ما يعني صوبت النتائج حتى أثناء البناء. وأنت يعني ترى على فكرة أثناء البناء بكل مرحلة أنت لازم تجرب وتشوف نتائج.
0: صحيح.
2: وتعدل بعد.
0: إيه أكيد.
2: إلين توصل لنتائج يعني
0: أفضل بالنسبة لك على هذه المرحلة في الوقت اللي أنت تشوف فيه العملية اليوم، هذا أفضل شيء ممكن يطلع من الذكاء الاصطناعي. مدام يبطاري شركات اليوم، يمكن أكثر سؤال يعني يتبادر للذهن لما نقلب فيديوهات الانستغرام وتيك توك وكذي، لما نشوف المتخصصين مثلك أستاذ ناصر يعني وغير كذلك من الناس الناشطة وصناع المحتوى اللي يركزون على الذكاء الاصطناعي، اللي يقولون اليوم بإمكانك تطلع فلوس وكذا. كلمة فلوس تجذب الواحد، تصير هوك، تخلي الواحد يطالع الفيديو ويكمله ويكتشف انه قاعد يتكلم على فكرة انه شلون توظف أدوات الذكاء الاصطناعي من مصلحتك وتطلع من وراها فلوس.
2: زين،
0: شنو أبرز المجالات اليوم موجودة في سوق العمل اللي قاعد يصنع الـ AI اللي أنا كفرد، موظف عام، قطاع خاص، رائد أعمال، شاب صغير في مقتبل العمر، أبي أوظف الذكاء الاصطناعي ويكون لي من خلاله دخل؟
2: والله أشياء وايدة ما تقدر تصورها. يعني أعطيك مثال، واحدة من المشاريع الناجحة اللي أنا مستغرب أساسا من نجاحها، أحد المشاريع إن قام يسوي كتب تلوين. تمام. هالكتب التلوين يخلي،
0: يعني يصنع منتجات
2: بطبع. تخيل انه يبيعها بشكل رقمي. إيه؟ على شكل PDF
0: او يطبعها
2: ورق، او انها تكون برنت اون ديماند، تبيها مطبوعه، طق على هاللينك.
0: صح شوف شيء بعد قصه،
2: يطبع لك اياها بشكل يعني فيزيكال وعليك بالعافيه. إيه؟ العجيب في الموضوع ان كتاب مثل هذا بالصف، بالاخراج، بالتجهيز، وطالعه PDF عالي الوضوح.
0: إيه؟
2: يعني تكاليفه صارت حيل قليله، تكاليفه هو بس اشتراكك. وعادي بنص يوم انت مخلصه.
0: لحظه، انت قاعد تقول شغله، وناصر انا اعلم بان انت شخص اشتغلت في مؤسسات الاعلاميه.
2: صحيح.
0: مؤسسات الطباعه والنشر في زمن من الازمنه، واحدة الصحف المحليه الكبيره، كان هناك في دار نشر ومطبعه وصف ومخرج وبرينتينج او ورق وتكلفه وما الى ذلك، وصف وبروفه اولى وبروفه ثانيه، هذا خلاص ماكو،
2: وبالطريق انه يكون ماكو. بس اظل واقول لك لابد من وجود التدخل البشري. يعني على سبيل المثال انا واحد من الناس، اوكي، احتاج على سبيل المثال بما يسمونه جرافيك ديزاينرز، هويه بصريه.
0: ايوه،
2: اشوف الهويه البصريه بشكل عام، الالوان.
0: اي هذه مهام مرغوبه اليوم،
2: مو بس مهام مرغوبه اليوم، هذه بروحها يندفع عليها مبالغ كبيره.

0: يعني
1: على قولتهم تطلع فلوس،
2: مو بس تطلع فلوس هذه اللي على أساسها أنت تحدد شكل الهوية الإعلامية حق شركتك. إذا أنت عندك بزنس ولا شيء، تخيل هذا كم تدفع عليه هناك بالوضع العادي.
1: صح،
2: آلاف مؤلفة بلا أي مبالغة. الحين سوينا شيء مثل هذا القبيل بنص يوم، بمعدل ساعات مع تصحيح الأخطاء.
1: يعني اختصرت الوقت، اختصرت فريق العمل، اختصرت الجهد، وكذلك اختصرت حتى رأس المال اللي علشان أسوي مثل هذا المشروع. حبيت. انزين ناصر الأستاذ، اليوم لما نتكلم على هذه المعلومات وهذه البيانات، هل من الممكن أن الذكاء الاصطناعي، أنت على قولتك مساعة بالجزء الأول قلت أنه ما راح يفهم ويتقصى شنو في مخك لما أنت تقول له، هل بالإمكان الذكاء الاصطناعي أن أنا أعوده ودربه حتى يعرف شنو أقصد حتى لو ما ذكرتها في الأمر والبرمجة؟
2: هذا الشيء موجود حاليا، موجود أوريدي حاليا. يعني أنت الحين الذكاء الاصطناعي في بعض المنصات اللي تعطيك اشتراك الذكاء الاصطناعي، كثر ما تستخدم الذكاء الاصطناعي يتعلم منك،
1: يتعود عليك.
2: وكذلك في أن أنواع من على قولتهم الوكلاء، وكلاء الذكاء الاصطناعي فيما يخص مثلا البرمجة أو إدارة الأتمتة في على جهاز معين أو سيرفر معين أو غيره، يبني مهارة معينة على كثر التفاعل، على كثر التفاعل اللي بينك وبينه. مثلا أنت تفاعلت وياه بشكل معين، بصوت معين، طريقة كلام معينة، أن هالداتا اللي راح أعطيك إياها بهالشكل الفلاني تطلعها، إذا إحنا نبني كود بفونكشن معين بشكل معين تطلع لي إياه بهذا الشكل معين بالستاندرز المعينة، تلاقيه هو تعلمها من نفسه وخزنها بملف كمهارة كسكيل يرجع لها بس أنت تكلمه بهذا الخصوص. هذا شيء موجود حاليا،
1: بالتالي من الممكن باشر يصير إنه خلاص هو يتعود إنه مجرد أنت عطيت المكونات يعطيك الوصفة اللي أنت تبيه، لأنه تعود إنه يسوي هذه الوصفة.
2: موجود وهذا فعلا موجود.
1: ناصر بداود، اليوم على فكرة الذكاء الاصطناعي في ناس تقول هل يسوى إن إحنا نستثمر بأن إحنا نشترك في اشتراكات بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي، مواقع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ممكن تكون مفيدة لنا، ولا خلنا على ببلاش هذا كنا يمشي الحال؟
2: لابد، فرق جودة النتائج،
1: استثمار
2: جدا، استثمار. يعني الناس في البداية وفي ناس إلى الآن لا زالت تشوف الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي، مثل كلاود، أو حتى جيميناي كسيرش انجن، كأنهم جوجل.
1: والله يا بقولك هالكلمة،
2: لكن الموضوع يتعدى، موضوع يتعدى هذا بشكل كبير. يعني مثلا مرات أنا يكون عندي مثلا موضوع معين، شغلة معينة أنا ما درستها من قبل، ما عندي الوقت أني أدرسها، أني أبطل كتب ولا شيء، أقول له أنا بدرس هذا الموضوع، روح يجمع لي المصادر ويلا حط لي المنهج وأنا وياك ناخذ ونعطي فيه بشكل تفاعلي. شوف إيش كثر اختصرت وقت، إيش كثر اختصرت وقت بحث، إيش كثر حتى من الأخذ والعطى اللي بيني وبينه، الأخذ والعطى اللي بيني وبينه، عرف أنا شلون طريقة تفكيري، شنو نوعية الأسئلة اللي تحفز على قولت من مناطق الضعف اللي فيني ولا شيء، مثلا في حال إذا أنا قاعد أدرس موضوع معين، فكلها هذا حقيقة ساعدني فيها حتى كشريك دراسي وشريك بحثي.
1: نعم،
2: شريك تطوري بالدرجة الأولى.
1: ناصر الأستاذ، احنا بنكمل حوارنا معك فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مستوى المجتمع الكويتي في حلقة اليوم من برنامج نبني وطن. مستمعين وين ما كنتوا، نطلع معكم فاصل ونرجع من جديد.
3: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
1: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم مع الجزء الأخير من حلقة أستاذ المهندس ناصر الأستاذ، الباحث المتخصص في علوم المعلومات والبيانات والذكاء الصناعي، ضيفني في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن. في الكويت الكويتيين أساساً رواد بينهم يحبون يكتشفون الجديد ويحبون يشوفون التكنولوجيا الجديدة. احنا في الكويت بشكل عام بالنسبة لمؤشرات الاتحاد دول الاتصالات من أكثر دول العالم تغطية للإنترنت، من أكثر دول العالم إمكانيته وموائمة حصولنا على الأجهزة الجديدة والأجهزة الذكية وما إلى ذلك. هل اليوم ترى بأن احنا خلال الفترة المقبلة من الممكن أن يدخل الذكاء الاصطناعي عندنا في مجال التعليم كمناهج كمواضيع أو حتى تحويل نظام التعليم عندنا في الكويت، خاصة في ظل محاولة وسعي وزارة التربية

0: للتغيير في منظومة التعليم، بأن يكون للذكاء الصناعي دور ومجال في تعليمنا؟
1: هذا الشيء موجود بالكويت صار له أكثر من سنة. تم الاتفاقية مع أحد الشركات الكبرى في مجال في جميع المجالات المنتجات الرقمية، تمام؟ وحطوا وخلاص يعني العقد تم تفعيله. وقاموا حتى اختاروا مجموعة من الناس، كنت أنا واحد من المحظوظين اللي اختاروهم
0: ما شاء الله،
1: على أساس أن شنو نكون إحنا أول مدربين يستخدمون هذا السويت مالهم، من ضمنه الذكاء الاصطناعي، انك انت شلون تستخدمه في التعليم، قطاع التعليمي خصوصا، انت شلون تستخدمه انك تسوي دروس تفاعليه. خصوصا لا تنسى ان احنا فيما لما كنا صغار كان اعلى ما بخيلنا ان نشوف تلفزيون،
0: صح.
1: بعدين تطورنا للكمبيوتر والعاب الفيديو،
0: بعدين ندور من اللي عنده انترنت.
1: بالضبط. الحين انت اذا ما وصلت لمرحله انه يكون درسك تفاعلي وفي نوع من اللعب، في نوع من الإشباع اللي يخلي الطفل على سبيل المثال يستانس وهو يتعلم
0: حواسة.
1: بالضبط. يعني تخيل حتى احنا الكبار بعض المرات لما انا مثلا ابي اتدرب على مهارة معينة او حتى لغة برمجة جديدة على سبيل المثال، الترند اللي ما افتكر ان انقطع من كم سنة للآن يقولك انك تسوي مشروع وهالمشروع كأنه لعبة، وتعال تفاعل مع الكود مالك.
0: حلو.
1: فهذا الشيء يخليك انت ترتبط مع هذا الشيء، فما بالك لما ندخل نوع من المنطق الحي، ذكاء اصطناعي يتفاعل معاك، ياخذ يعطي وياك، يعدل مدى صعوبته على اساس انك انت تتجاوز، يعني تتجاوز مهاره وانت فاهمها، على اساس ان لما انتقل للمهاره الثانيه اللي هي اصعب منها انت اوريدي انا محسسك انك انت تمام، زائد مخليك وتأكدت أنك أنت تجاوزت المهارة اللي قبلها، النجاح. فهي عملية يعني هي تسلسلية وتعليمية، لازم يكون فيها جانب الإمتاع، وتم نجاح فيها بهالشكل.
0: الناس الأستاذ اليوم كدولة كبلد كحكومة دائما نسعى لتوفير الرفاهية بشكل أو أشكال للمواطن. اليوم عندنا الوزارات والجهات الحكومية بدأت تطلق تطبيقات اعتماد أكثر على منصات إلكترونية مواقعها في خدمة الأفراد من أجل إنجاز المعاملات، يمكن تطبيق سهل نموذج، عندنا هويتي كمحفظة رقمية وما إلى ذلك. هل بإمكاننا نحن كدولة كحكومة أن نوظف الذكاء الاصطناعي أن يكون عندنا باتشر تشات بوت حق كل وزارة، بدل لا يكون هناك في مراجعين تبي شيء كلم الشات بوت وهو يساعدك في إنجاز معاملاتك؟ شلون نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في مؤسساتنا الحكومية لخدمة المراجعين والمستفيدين من الخدمة؟
1: ممكن وبشكل كبير، هذا إذا مو الجماعة قواهم الله في تطبيق سهل اللي حصل على المركز الأول في كتطبيق حكومي على مستوى العالم أتصور. ممكن يوظفونه بحيث أنه مثلا أنا كمراجع عندي أوراق حكومية، عندي شيء، عندي ماني عارف وين أروح، ماني عارف وين أي، أسأل هذا الشات بوت مثلا، هو يقول لي كلش يبه
0: شو الإجراءات، شو الأوراق،
1: شو الإجراءات، أوكي إذا عندك شيء جاهز ارفع لي.
0: أيوة.
1: على الأقل أنا أحفظ لك ريكورد بالمعاملة لين أنت ترفع المستندات الباجية
0: ناقصة،
1: وذيك الساعة أقول لك بقعد ببيتك.
0: إيه، وما لين تخلص مرة تنادي نفس الأوراق.
1: لين تخلص، لين تخلص أرسل لك أنا إشعار أقول لك والله معاملتك خاصة.
0: إيه، موقفها.
1: نفس البطاقة المدنية أقول لك والله رفعت كل شيء، بطاقتك هناك روح استلمها.
0: روح استلمها بس. ناصر، اليوم إحنا نتكلم عن التعليم، هناك خطوات عام قاعد تشتغل على مستوى البيئة الحكومية، هناك أمور قاعد تشتغل على مستوى القطاع الخاص وكذلك قطاع الأعمال ورواد الأعمال. شنو اللي ينقص رواد الأعمال اليوم بالكويت من أجل أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي، خاصة أن اليوم وزارة التجارة أعلنت بشكل رسمي وجود أنشطة جديدة متعلقة مباشرة بالذكاء الاصطناعي من حيث شركات تعتمد على تقديم خدمات أو التعاون مع الذكاء الاصطناعي؟ شنو محتاجين بعد؟
1: وعي. يعني أنا أقول لك يا شفت وقعدت ووصلتني قصص عن رواد أعمال ناجحين من العيار الثقيل على مستوى عالمي. عارف بس اللي عارفه من الذكاء الاصطناعي انه هو شيء جديد دش السوق، بس اسمه زين، مخاطره، استفاده منه، شلون انك انت مثلا تيبه عندك وتستخدمه في هذا، يقول لك
0: اوكي تعرف امكانياته الصجيه.
1: بالضبط. يقول لك اوكي حتى هل انا لازم اكون متخصص بهذا الشيء؟ مو مطلوب منك تكون متخصص، انت بالنهايه رائد اعمال، لكن لابد من وجود على الاقل احد متخصص يحطك بالصوره شلون انت توظفه. ف الوعي ثم الوعي ثم الوعي.
0: نعم. بالحديث عن الوعي وعالم الرقمنة، لازم هناك في جزئية مهمة، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. اليوم مدى المامنة كذلك على مستوى الوعي بهذا المفهوم، حماية معلوماتنا الشخصية وكذلك معلومات مؤسساتنا وما تحتوي من معلومات وبيانات كبيرة، وانت شخص متخصص في هذا المجال وكذلك متخصص في مجال الأمن السيبراني، شلون ممكن نضمن عدم يعني استخدامنا بشكل غير سليم للذكاء الاصطناعي بشكل يؤثر حتى على أمننا وأمن معلوماتنا.
1: والمشكلة بالموضوع أن اختراق الذكاء الاصطناعي التوليدي خصوصا اللي هو مثل تشات جي بي تي وغيره، كل ما هنالك أنت أنك أنت بالكلام إيه؟ بالبرومت تقص عليه يعني بالأخذ والعطى والسياق الكلام، لأن المحادثة نفرض أن أنا صار لي 10 دقائق أتكلم وياه، ترى كل ما يكون بينه وبينه على قولتهم انتراكشن جديد، ترى كل المحادثة من 10 دقائق إلى الآن بالإضافة للانتراكشن الجديد ترى يرفع مرة ثانية من أول جديد ويكون فكرة معينة عن سياق الحديث. فالسياق مالك قاعد يتغير، فما بالك إن نجحوا الهاكرز وفي هالشيء حتى الحين قام تطلع فيه شهادات كجزء من الأمن السبراني على فكرة، إنك أنت شلون تختبر مدى قوة حماية الذكاء الاصطناعي واللوجيك ماله إنه ما ينقص عليه. هذا غير
2: اللي فطين
1: بالضبط، لأنه هو أساساً عقل وعنده أدوات خاصة أدوات مبنية حوالينا، فما بالك إذا أنت قدرت تدس على العقل،
0: لكن عقل خصب صغير وقاعد يتعلم
1: يظل
0: ويظل أهم. كذلك هناك خطورة. ناصر سعدنا للغاية بتواجدنا معنا خلال هذه الدقائق في برنامج نبني وطن. إذا عندك رسالة كل واحد يسمعنا اليوم شو راح تقول؟
1: أقول أتعلم، لا تخاف، تعلم وتطور، وطنك يبيك متطور ويبيك الرقم واحد في مجالك
0: إن شاء الله يا رب العالمين. بكذا نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج ابني وطن، على أمل اللقاء بكم من جديد. كل الشكر لك المهندس ناصر الأستاذ الخبير المتخصص في مجال علوم المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي اللي كان معنا خلال هذه الحلقة. نلتقي لكم على خير بإذن الله، في أمان الله.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشاعر الرباح.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرقي غربي السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول إن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر من الطائف وخميس مشيط بعد تفعيل الإنذار المبكر، ويدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في المخا وذو أباب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بداية الحصار على إيران. الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان شهراً. الرئيس الروسي يقول إنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا، وينتقد توسع الناتو شرقاً. نهاية المجز إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي. تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي. تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في لقاء عربي جديد يجمعنا من إذاعة دولة الكويت بأشقائنا عبر الإذاعات العربية. دائما للقاءات العربية طابع خاص لأنها تجمع أصوات وتجارب مختلفة، لكن في النهاية تجمعنا لغة واحدة وقضية مشتركة وروابط أكبر من الحدود والمسافات. معاكم مريم رشيدي وسعيدة أني أكون معاكم في حلقة جديدة من اللقاء العربي ومساحة جديدة للحوار نتبادل فيها الرأي والخبرة ونقترب أكثر من موضوع حلقتنا وضيوفنا. فأهلا وسهلا فيكم. لنبدأ. الحقيقة لفتني التطبيق البحريني أمثال تحكي، هو نموذج جميل لتوظيف التقنية في حفظ الموروث وتقريبا من الجيل الجديد. وهني دكتور يوسف، كيف نقدر نوظف التقنيات الحديثة للمحافظة على تراثنا وهويتنا؟
2: أول شيء أشكرهم حقيقة، خوش كلام الدكتورة لول وقالتها اليوم وايد حلو الصراحة. شوفي صراع الأجيال الصراحة نجد هذا موجود من السابق، يعني دائما نشوف أن كثير من متابعين الإذاعة والتلفزيون وأقعد ويا الشخصيات الكبيرة دائما الجيل القديم يتكلمون أيامنا وأيامنا. وشوفي خلنا أعطيك على سبيل المثال، يعني مثلا إحنا تمساء ذكرنا أمثال بعض الأمثلة، قلنا محمد بن فارس. محمد بن فارس إحنا لا شفناه ولا قعدنا وياه ولا يعني ثقافتنا بدت نسمع. أم كلثوم ما سمعناها ولا قعدنا وياها.
1: صحيح.
2: بعدين يعني أنا كلمك أنا طفل وين أم كلثوم، أنا ما شفتها ولا قعدنا وياها. يوم كبرنا قمنا نعي إيش قاعد تقول أم كلثوم، محمد بن فارس، لقاء الدكتور أحمد السقاف، لقاء الدكتور هالأساتذة الكبار اللي كانوا يقدمون الشعر، وعين إيش قاعد يقولون، لاني أنا من جيلهم ولا سمعنا منهم إلا يوم كبرنا. لكن منو اللي كان الرابط؟ أبوي لما يقعد يبطل الراديو ويسمع يقول اسمع، أقول إيش قاعد يسمع أم كلثوم، شنو الأغنية هذه، إيش قاعد يقول، ولا محمد بن فارس قريب الفرج قاعد يغني أغنية قريب الفرج صوت حلو، يعني الحين بالنسبة لي شيء أحلى صوت، لكن في السابق أقول إيش قاعد يسمع. هذا الصراع. وعدت تقعد تقول يا معود خلينا ننزل من السيارة قبل الله ما عندي. يوم كبرنا لا قمنا نقدم فيهم بحوث، لا قاعد نقدم فيهم دراسات. أنا الحين من يكون بإذاعة الكويت صار لي 30 سنة كلها برامج محمد بن فارس وضاحي بن وليد، عبد اللطيف الكويتي، محمود الكويتي، أم كلثوم، سلامة حجازي. سلامة حجازي متوفي سنة 1912 قاعد أسمع أغانية وأسمع تراثه.
1: حتى عايشة المرطة بعد.
2: عايشة المرطة هذا جيل هذا يعتبر حديث، مو من الجيل اللي أنا قاعد أتكلم عنه. هذا دليل على الإنسان ابن بيته وابن عصره ودائما التطور. اليوم نقعد ويا عيالنا، انا اقعد ويا عيالي يعني الجامعه الامريكيه والكلام والمفردات الانجليزيه، لكن دائما لما اقعد اقول لهم شغله، اقول لهم واحنا ماشيين طريق مثلا مسافرين رايحين طالعين من الكويت الى المملكه العربيه السعوديه للبحرين، اقول لهم لكم 3 دقائق وثلاث دقائق لي بالاغاني مثلا، اقول لهم لكم اغنيتكم وانا اللي اغنيتي. قالوا خلاص تم. قلت انتوا عاد انا بمسك الطريق 4 ساعات 5 ساعات لكم شيء ولي شيء.
1: والله انت طيب معهم.
2: اي لازم عشان انت الحين انا بنمي فيهم شيء. فتخيلي اي اسمعهم اقول لهم شنو اغنيتكم، والله حطوا لي من اغانيهم. حلو جميل ترى مو حلو، حلو. اقول لهم انا بسمعكم، اشغل لهم عايشة المرطة. الله اول شيء ما يستسقونها، شوفي ما يستسقونها. اول شغل لهم مثلا صوت حق يوسف جاسم فوني عملاقاني فنان بحريني قديم، يسمعون الأغنية ويسمعون الطريقة، وبعدين يتفاجأ يقول بعد فترة يقول لي يبا سمعت أنا أغنية ذاك اليوم شقلتها لي حق يوسف جاسم فوني، وين هالأغنية أشقلها له؟ تخيلي بعد مدة تتغير الذائقة، واحد يقول لك أنا ما أسمع قلطات، مرة مرتين ثلاثة، إلا أنت نفس الفكرة اللي كان أبوي كان يسمعني، يسمعني شادي الخليج، الجميري، خالد الشيخ، محمد عبدو، طلال مداح، هذا المجيلنا، ولا يعني أنا وين أنا فترتي، أنا فترة عبد الله رويشد، نبيل شعيل،
1: غير تعلمك الصبر ست دقائق بس موسيقى.
2: تخيلي أنا جيل محمد المسباح، هذا اللي أنا وعيت قعدت يعني مراهقتي وهذا على هالفنانين. لا بعدين أنا قلت هذا الفنان قاعد يغني هالجو، خلنا نسمع الجو القديم، وبدأت أسمع فنون البحر وفنون الأصوات وفنون وبدت هذا كله بجانب التقنيات وجانب الحداثة اللي هو التلوين، التلوين من خلال الآن مثلا تقولين أصبح كله الآن مثل ما قلت لكم في مجرد نقطة من خلال الكمبيوترات، أن كله صار رقمي.
1: صحيح.
2: كل شيء تحول رقمي، كل شيء تحول بشكل فني جميل، وهذا حقيقة التطور الجميل اللي دائما نبحث عنه. الناس الآن تبي تعرف الأمثال، أصبح الحين الكتب كلها في
1: ضغطة
2: زر. أبحث عن اليوم مريم بدقيقة، الحين مريم قاعد تكون تاريخ لثقافتها في الإعلام. بعد فترة وين المذيعة مريم؟ وين المذيعة شيخة؟ وين الدكتورة لولوة؟ كل يوم عن يوم تقعد تطور، وصار كل هذا المحتوى اللي كنا نحطه في أشرطة أصبح الآن كله في
1: بجهاز.
2: وهذا حقيقة من النعم. صحيح. اللي أنا لحقت على قبل الأشرطة ونجيبها بعرباين علشان أطلع على بث إذاعي، عربانة، تخيلي عربانة، شفت عربانة الجمعية شفت كبرها، تخيل فوق وتحت كلها أشرطة علشان أطلع ببرنامج مدته ساعة. الآن لا، الحين تشوفين التقنية هذه ليش كل شيء موجود على الجهاز بزر واحد الأغنية، وهو أنا قاعد أتكلم الأغنية لا قبل أركب الشريط وأقعد. هذه كلها من الجوانب الرائعة اللي قاعد نصل فيها في جانب الإعلام وجانب التقنيات وجانب والأجيال. حقيقة الأجيال حالي يعني موجودين في الفترة هذه مبدعين، مبدعين في كل ما يخص الجوانب الإبداعي في جانب السوشيال ميديا، وكل يوم نسمع ونشاهد الشكل القديم أصبح في تطور وتنبهر بالصورة.
1: ممتاز.
2: تنبهر، وهذا حقيقة ما يميز الآن هالتطور وهالتقنيات. ودائما لازم أنت تكون أيضا أبديت مع عيالك، أبديت مع التجديد، أبديت مع أعطيش على سبيل المثال المكياج. حريم، تعال نشوف مكياج قبل ديرم، صح؟ الحين ماكو، لا دش المجمعات أو ديرم أشكال ورناق، الحمرة أشكال ورناق، ونفس الشيء الرجال،
1: لأن الثقافة قاموا يتناقلونها الأجيال
2: بالضبط
1: ويعدلون عليها لكن يحافظون عليها.
2: بالضبط، إحنا نطالب بالمحافظة عليها دائما، لكن نشجع نسمع الجديد ونطور فيه، والقديم يتطور ما في باس، لكن ما أشوهه. وهذا حقيقة تشوفين دشاديشنا وتشوفين لبس الحريم، لبس الحريم نفس قبل لا غير. قبل مثلا قطوة وعبات ومدري، هذا السلوك العام.
1: صحيح.
2: وإحنا نمشي دائما مع السلوك العام، تكون غير يعني مع هالعادات والتقاليد تصير شاذ بينهم.
1: صحيح. لازم تحافظ عليه.
2: بالضبط، وخلك أنت متطلع دائما مع ثقافة جميلة تحافظ على مرتكازك، على قيمك، على تراثك، على مبادئك، وهذا ما يميز حقيقة الثقافة بشكل عام بالثقافة الإعلامية.
1: صحيح دكتور، هذا يؤكد لنا أن التقنية ممكن تكون وسيلة مهمة لحفظ تراثنا ونقله للأجيال بأسلوب حديث وقريب منهم. ونعود بالمايك بكل ود إلى مملكة البحرين. شيخة تفضلي بالمايك.
3: شكرا مريم، وشكرا لضيفك الكريم على هذه يعني هذه النقلة الجميلة وهذا الخط الزمني في ذاكرة الإذاعة تحديدا، سواء إذاعة الكويت، وأعتقد أن القصة مشابهة هنا أيضا في إذاعة البحرين فيما يتعلق بتوثيق الإذاعة لجزء كبير ومهم من موروثنا الشعبي والثقافي فيما يتعلق بالفنون، أيا كان شكل هذا الموروث، الحزاوي، الأمثال الشعبية، القصص، وحتى الحفاظ على الشخصيات والرموز الوطنية التي قدمت عطائها وساهمت في بناء هذا الوطن، وساهمت أيضا في تشكيل هويته وساهمت في تشكيل ذاكرته. بالحديث عن مسألة الشخصيات، عفوا، وبأن الدكتور يوسف ذكر أهمية هذا الموروث، أو عفوا هذا النتاج الذي يحفظ في الإعلام بمختلف وسائله لكي يصل إلى الشباب، كما وأيضا كما تفضلت دكتور لولو، يعني ما حدث هنا في البحرين من مسألة التوثيق وتعامل وتعاطي الأجيال مع هذا النتاج. السؤال اليوم، كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تتعامل مع كل هذا الأرشيف اللي اليوم هو أرشيف، كيف يمكن تحويله إلى مادة حية تتكلم بلغة العصر؟
4: جميل.
3: وتتواصل مع الجيل الجديد من الشباب، لأن احنا ما نتكلم عن جيل الألفية ولا ما بعد الألفية، احنا عندنا أجيال جديدة الآن،
4: صحيح،
3: تجاوزنا حتى جيل زي وجيل، فهذه الأجيال لغتها مختلفة،
4: صحيح،
3: طريقة تعاملها مع الأشياء مختلفة، وأيضا انفتاحها على الآخر لربما، أنا أتكلم وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بموضوع الهوية. الجيل القديم لربما أكثر ارتباطا، أكثر اتصالا، لأنه لم يكن منفتحا على الآخر بقدر الانفتاح الذي نعيشه اليوم. العالم كله أصبح قرية صغيرة،
4: نعم، والخيارات كثيرة،
3: بالضبط. كيف يمكن نحن هؤلاء الشباب المتطلعين إلى الأفق، إلى الآخر، المطلعين على الثقافات الأخرى بشكل أكبر، أوسع، أكثر من أجيال آبائهم وأجدادهم، كيف يمكن أيضا أن نعود بهم إلى جذورهم وإلى تفاصيلها من خلال ما نقدمه في وسائل الإعلام، أو خلنا نقول إعادة تشكيلة، نحن مقدمة من زمان، صحيح، لكن إعادة تشكيلة بما يتناسب مع هذا الجيل.
4: نعم، أول شيء لازم نحط عندنا كلنا قاعدة أساسية بأن ماضينا يجب أن يكون مرتبط بحاضرنا ويوصلنا إلى المستقبل.
3: نعم.
4: فكيف نخلق حلقات الوصل هذه؟
3: جميل.
4: وهذا يمكن يقودني إلى أن أنا مرة كنت مشاركة في أحد الندوات الخاصة بالإنتاج الخليجي المشترك، وتم عرض فكرة إحياء برنامج افتح يا سمسم، اللي أكيد جيل السبعينات وجيل الثمانينات كانوا من عشاقه وتربوا على القيم وعلى المبادئ اللي يعني اللي كانت يحتويها هذا البرنامج الرائد. فأذكر أن أنا كنت من المعارضين وسألتهم سؤال، إذا هم جاوبوا قلت لهم يعني هل ابني سوف يتأثر أو سوف يتعاطى مع هذا البرنامج بنفس طريقة تعاطي؟ هما أوريدي أكيد الإجابة بتكون لا. مثل ما تفضلتي أستاذة شيخة، محدودية البرامج في وقت ما، شخصياتنا في وقت ما، انفتاحنا في وقت ما، كانت هذه الأمور متناسبة معه. ما جيب جيل عنده التاب في يده وبضغطة زر يستطيع أن يجوب العالم وعنده كل خيارات العالم متاحة أمامه، وأعطيه برنامج منسوخ من مادة إلى مادة. لا، أنا أحتاج أن أنا أشكله بالطريقة اللي هو يحتاجها. هل هذا صعب؟ أنا بقول لك لا، أبدا مو صعب. ويمكن الدكتور يوسف عرج على أن هناك في مبادرات كثيرة، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام التطبيقات الحديثة للوصول إلى الفئة المستهدفة اللي هم الناشئة والأطفال والشباب، وهذا سهل. يعني إحنا مثلا في مملكة البحرين عندنا تطبيق اسمه أمثالنا تحكي، استحدثته واحدة من المدرسات في مملكة البحرين، وهو يحاكي الحياة النمطية، الحياة الجديدة اللي يعيشها الطفل، بمعنى أن هناك لعبة سوف يلعبها يتعلم منها المثل، وبعد ذلك يدخل في مسابقة ثانية ويدخل في كتابة قصة وقراءة قصة ونياشين، ويعطى ريورد وريورد، وهذا هو التحفيز، التحفيز ثم التحفيز ليصل تشكيل هذه. هو ما بيكون بعيد عن أمثاله، أنا في الأخير أبي أعرف يقول المثل، وأبي أعرف أن المثل مرتبط بقصة، فشيء جميل أنا وصلت حق التارجت. أذكر أنا بعد لما سويت كتاب رد وبدل، وهو إذا قال لك واحد كلمة شلون ترد عليه، كنت سويته بعقلية شبابية، هو يمكن الشاب ما يكون عنده القدرة على القراءة، ليش ما حاوله إياها على أسئلة، ليش ما نحاوله لا على كهوت أو هذه البرامج الجديدة اللي أضغط لي الإجابة الأكثر صحة، إذا واحد قال لك كذا شلون ترد عليه، وأشوفهم شلون يستخدمونه في المدارس، ومستمتعة بأن الفكرة قد تكون مو جديدة لكن تطبيقها هو الجديد. نشوف ان انا يعني الصراحه ذهلت مره لما ياني ولدي وطلب مني، قال لي ما بشوف درب الزلق، قلت له اوه وايد شيء زين، قال لي ايه لان هذه انت وابوي على طول تتكلمون الميم مالتكم او القطات مالتكم مستوحاه من هذا المسلسل، فانا ابي ادش معاكم في المود. جميل جدا، اذا احنا نستطيع ان ننقل ما هو موجود وهو ما هو اصلا احنا متمسكين فيه، وخصوصا يعني الحمد لله الحمد لله احنا من سماتنا الخليجيه نحن مرتبطين ارتباط وثيق بهويتنا ونعتز، وهذه الكلمه لازم نحط تحتها الف خط، احنا ما نشوفها شيء قديم، احنا ما نشوفها مال اجدادنا، احنا نشوفها ارثنا، احنا نشوف تعرف يعني كلمه ارث. فكل ما كانت عندنا هذه المعزه او العزه بهذا الارث، كل ما بنشوف ان احنا قاعدين نطوره، والتطوير سهل. أنا ما أريد أن يعني أنا ما يعني ما بقول لك إنه بحط لي طبخة جديدة بغيرها، بغير مكوناتها وبسوي منها طبخة مستحدثة وبرجعها حق الطبخة الأصلية، لا، أنا بيعرف إن أكلنا الأصلي هو هذه، هذا اللي كله جدك وجد جدك وأنت بتاكله من عقبهم إن شاء الله. فحلو إن أنا أوصل لهذه الطريقة، مو غلط إن أنا أسوي لي مطبخ شعبي بأسلوب حديث، مو غلط إن أنا أسوي لي أغاني شعبية بأسلوب حديث، مو غلط إني أنا أسوي لبسي بأسلوب حديث، بس ما دخل عليه الحداثة اللي تشوهه. هذه أهم بعد، هاي من النقاط اللي جدا جدا مهمة، لأن لربما الجيل الحالي يعتقد بأن الابتكار أكيد هو جزء أساسي في حياتنا، وإحنا أصلا إحنا مبتكرين الخليجيين، لكن ما يجيب لي ثوب ويلون لي ويقول لي هاي ثوب خليجي، ما يجيب لي شيء ويغير من هويته ويقول لي يعطيني إياه يقول لي من باب الحداثة، لا، يعني تراثنا محفوظ نطوره بما يتلائم مع الزمن لكن ما نشوهه.
3: إذن إحنا لكي نصل إلى هؤلاء الشباب الجيل الجديد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، باستخدام يعني كل الأدوات الحاضرة اليوم فيما يتعلق موضوع تطور التقنية، إحنا بحاجة إلى أن إحنا يعني نصل إلى هذا المفهوم، وأعتقد أنه حجر الزاوية في نجاح التجربة. إحنا ممكن نقول الأمثال، طيب ليش احنا نقول امثال اصلا؟
4: حكمة،
3: المثل هذه حكمة، وهو اختزال اللي خلنا نقول خبرة اجدادنا وجداتنا وشعبنا في فترة ما استفدنا منه، ان هذا المثل يقال في وقت معين في موقف معين. المشكلة مثلا مع فكرة مثلا نتكلم فقط عن الأمثال، هي ليست فقط أن أنا أعرف المثل، لا، أعرف متى أقوله،
4: صحيح،
3: وين أقوله،
4: صحيح،
3: وفي مثلين قال دم الكبار ومثل وين قال، وفي مثلين قال في مقعد وين قال في مكان عام مثلا. هذه التفاصيل كيف يمكن أن تصل إلى الجيل الجديد إلا من خلال أن أنا أطوع فكرة أن أنا أوصل له المثل ويرتبط بحياته اليوم.
4: صحيح.
3: إذا أنا بقعد أشرح لأنه مكانه وعلى المحمل وصار، هو ما يعرف أصلا شنو يعني محمل، ولا يعرف تفاصيل حياة الغوص عشان يستوعب المثل الذي قيل في تلك الفترة والموقف. إذا يجب أن ألبس هذا المثل لبسة جديدة، ويصير الحكي والكلام كله عن مثلا موقف صار في المدرسة أو مثلا صار في المجمع التجاري.
4: نعم، الإسقاط ما بيشوه المثل، بس أهم شيء أن المثل نحافظ عليه هو
3: ويوصل للمعنى.
4: أكيد.
3: فيصبح يعني أعتقد هذا هو التحدي اليوم، لأن الموروث موجود في كل أشكاله، ولكن كيف يمكن أن نصبه في قوالب تصل إلى هذا الجيل الجديد. أنت ذكرتي تنويع الأدوات، يعني الخطاب المباشر أو الكتابة في كتاب، هذه طريقة تقليدية، ولكن الطريقة الحديثة الآن أنت ممكن تسوي دوكيمنت على الجوجل،
4: صح، أو تطبيق
3: أو آب، بالضبط، التطبيقات
4: بالضبط.
3: فإحنا بحاجة إن إحنا نخرج من الفكرة التقليدية.

0: الجديدية إذن، الفكرة الحديثة المبتكرة. وقلتي جملة جميلة فيما يتعلق بخلق الحلقات التي تصل الماضي بالحاضر وتصل الحاضر بالمستقبل. احنا بحاجة أيضا إلى أن احنا هذه الحلقات أيضا تقلص الفجوة ما بين الأجيال. فمن اللي قالت يبي يشوف درب زلق برهم؟
1: إبراهيمي. يبي يشوف درب زلق.
0: لأن أنت كنت تستخدمون القطات.
1: نستخدم القطات أنا وأبوه، نقول فهو يحس إنه هو ضايع، يعني شنو قاعد تقولون؟ لا أنت شلون ما تشوف درب الزرق ترى هذه وتاريخ، هذه ميمز على تاريخهم. وللأمانة يعني وضيوفنا من الكويت أكيد يعني الدراما الكويتية لها تأثير كبير على شخصياتنا إحنا الخليجيين.
0: صحيح.
1: رائعين الكويتيين في الدراما، وخصوصا يعني لربما أنا أصف أمام الدراما القديمة رائعة. كل الألفاظ أنا الكويتية أعرفها، يعني ما في كلمة ما أعرفها. أحس أنه ممكن أدخل تحدي اللهجات مع الكويتية. ليش؟ لأن شخصيتي تكونت وربيت على مسلسلات تشتغل بهذه الطريقة.
0: والمسرحيات
1: الخرافية.
0: صحيح. كل شيء أعتقد أنه، وهذه أنا يعني أقول أنه بعد دور الآباء والأمهات، إحنا طول ما إحنا نسولف بحكينا ونقول أمثالنا ونتذكر ونطبخ طبخنا ونأكل أكلنا ونلبس لبسنا، الطفل أيضا والشاب والمراهق والناشئ يشاهد.
1: التعلم بالقدوة شيخة. ونعم. ما في الحين قبل اللي تيبين واحد وتعلمين واحد زائد اثنين يساوي اثنين.
0: لا لا.
1: الحين التلقين هذا مع هذا الجيل أبدا ما ينفع. بيشوف أبوه بيشوف أمه بيطلع نتاجهم.
0: نعم.
1: فإحنا محتاجين إحنا نكون قدوة.
0: نعم. حديث جميل وشائق ومليء بالشجون، خصوصا يعني وإحنا في مجال الإعلام ونحمل همومه وأماله جميعا. نعود بالحديث مرة أخرى وننقل مايكروفوننا ومايكروفون إذاعة الكويت إليك زميلتي مريم.
2: بداية كل الشكر والتقدير لكم في مملكة البحرين على هذا اللقاء الجميل وعلى طرح هذا الموضوع المهم، لأن الحديث عن الهوية الوطنية اليوم هو حديث عن قيمنا وثقافتنا وذاكرتنا وعن مسؤوليتنا في المحافظة عليها وسط كل هالتغيرات اللي نعيشها. وسعدنا جدا بهذا الحوار المشترك بين الكويت والبحرين وبكل الأفكار اللي طرحت من ضيفتكم الكريمة الدكتورة لولو أبودلامة ومن ضيفنا هني في الكويت الدكتور يوسف سريع. وفي ختام حديثنا أرجع لك دكتور يوسف، بعد كل ما تحدثنا عنه اليوم من دور الإعلام والإذاعة إلى التقنية والذكاء الاصطناعي ودور الشباب والأسرة في المحافظة على الهوية، شنو رسالتك الأخيرة للإعلاميين وللشباب والأسرة عشان نحافظ على هويتنا الوطنية وبالوقت نفسه نواكب التطور والانفتاح اللي يشهد العالم؟
3: نعم، أول شيء شكرا لمملكة البحرين على يعني هالحوار الجميل، أختنا شيخة والدكتورة لولوة على هالكلام الطيب وعن التاريخ. يمكن اليوم ذكرنا بعض الأفكار الجميلة، وأيضا دائما نتتبع تراثنا ونحافظ على قيمنا، والإذاعة والتلفزيون والصحافة، وأيضا دخلنا الآن في السوشيال ميديا. يمكن صار أصبح الإعلام الجديد الحين صار الإعلام القديم، لأن كل يوم اكتشافات جديدة في هذا الجانب. الذكاء الاصطناعي الحين دخل سوى نقلة تاريخية، بعد فترة يمكن ما في لا مذيع ولا في مقدم، يعني طبعا عند راح تخترع شيخة لكن احنا ما نقرعها، لكن اصبح الحين دخل معانا في مجال الاعداد، دخل في معانا مجال التقديم، اصبح رحمة الله عليهم ممثلين القدامى اللي نقدر نستحضرهم ونخليهم يقدمون بالدراما. هذا شيء خطير اللي قاعد يصير، لازم نكون ننتبه ايضا حق كل ما هو جديد، لكن المحافظة على تراثنا من خلال الشيء الجميل، وهذه الغاية المنشودة أن نصل ونوصل حق شبابنا. ودائما نحاول كثر ما نقدر أن نشجع شبابنا فيما يقدمونه من شيء جميل، سواء في الإذاعة التلفزيون الصحافة السوشيال ميديا. الإبداع مستمر لشبابنا في الخليج، الإبداع مستمر في حبهم لهذه الأفكار الجديدة اللي قاعد نشوفها يوميا. أستمتع حقيقة لما بطل تلفون الآن والموبايل أشوف العجب العجاب من إبداعات الشباب في كل المجالات، حتى في مجال الدراما أصبح الحين نشوف شباب حلوين جميلين قاعد يقدمون دراما، الفكاهي فكاهي، القصص قصص. ويمكن أصبحنا في الإعلام التقليدي لإذاعة التلفزيون أصبح مجاري نشلون نوصل حق هالمكانة من قوة الشباب الآن اللي قاعد

0: يقدمونه، وتمت اكتشافات كثيرة استخدموها الإعلام إذاعة وتلفزيون، يمكن كثير تعرفنا عليهم عن طريق السوشيال ميديا. السهولة أيضا في عملية لما نبي ناخذ معلومة نبي نعرف هذا الرجل أو هذه المرأة متحدثة في مجالها علشان نجيبها كتقديم معانا في الإذاعة في أي موضوع طبي سياسي اجتماعي، يقولون والله طرحها جميل قاعد نشوفها بالسوشيال ميديا سواء في الانستغرام أو في التويتر أو في المواقع التواصل بشكل عام، تشوف مبدعين ويتم اكتشافهم عن طريق قبل كانت معاناة نسمع وين، وأيضا السيرش والبحث عن هؤلاء إذا كان قاعد كلمة ولا مسوي مشكلة ولا تعرف. وهذه حقيقة ريحت المعد، ريحت اللي بيقدم البرنامج من الشخصية اللي أمامي. لما يدخل على ضيف معين، أنا اليوم بدش وبروح بقابل وزير ولا بقابل وكيل ولا بقابل مدير، كلمة واحدة ابحث لي عن الدكتور يوسف سريع، صح؟ سيرش كامل يعطيك تاريخه، شنو قال، شنو طبيعته، شو سوى، شنو حياته، شنو أكل، كل الآن يجمع لك إياه. وهذه وأكثر راح نشوف، لكن دائما نحافظ على هويتنا، على تراثنا، على ثقافتنا والاستفادة من كل هذه التطورات. وشكرا لأهلنا في البحرين، وشكرا على هالمقابلة، وشكرا لك أختي مريم.
1: شكرا لك دكتور يوسف على هذه الرسالة وعلى كل ما قدمت لنا خلال هذا اللقاء. وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء اللي سعدنا فيه بهذا الحوار وبكل الأفكار والتجارب اللي شاركناها معكم. كل الشكر لضيوفنا ولزملائنا في الإذاعات العربية المشاركة ولكل من كان خلف هذا اللقاء وساهم في وصوله إليكم، والشكر الأكبر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كانت معكم من إذاعة دولة الكويت مريم رشيدي، ونلتقي بإذن الله في لقاء عربي جديد وموضوع جديد يجمعنا. دمتم بخير.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية أخرجها لكم سالم الراشد.

0: العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم، برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم. نبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: مهارات البحث.
2: البحث عن المعرفة هو الخطوة الأولى نحو العلم، وكل اكتشاف بدأ بسؤال، وكل إجابة صحيحة جاءت نتيجة بحث وتدقيق ومقارنة، فهو بذلك الخطوة الحاسمة التي تكسر حاجز الجهل وتفتح أفاق الرحبة للفهم الإنساني. حيث أثبت التاريخ أن الاكتشافات العظيمة التي غيرت مسار البشرية لم تولد من فراغ، بل كانت استجابة لتساؤل عميق يدور في عقول العلماء والمفكرين. إن العقل البشري مفطور بطبعه على حب الاستطلاع، ولكن هذا الاستطلاع يحتاج إلى منهجية علمية صحيحة كي لا يضيع في متاهات التخمينات غير المثمرة. في زمننا الحاضر الذي باتت تتدفق فيه المعلومات من مصادر متعددة ومتباينة، تبرز الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى امتلاك أدوات التمييز السليمة. لم تعد المشكلة في العصر الرقمي هي نقص المعلومات، بل أصبحت المشكلة الحقيقية تكمن في زيادتها المفرطة، مما يجعل فرز الحقائق عن الأباطيل أمرا بالغ الصعوبة دون وجود بوصلة علمية. هنا تبرز مهارات البحث كأحد أهم الأدوات التي تساعدنا على التصفية والفرز المنهجي، إنها تمكننا من الوصول إلى المعلومة الصحيحة بعيدا عن الشائعات، وتمنحنا القدرة على فهمها بعمق والتأكد من مصادرها ومدى دقتها وموثوقيتها، ثم الاستفادة منها بالشكل الأمثل الذي يثري عقولنا.
1: إن البحث بمعناه الحقيقي ودلالاته العميقة ليس مجرد عملية آلية لجمع نصوص عشوائية، بل هو مغامرة فكرية ممتعة تتطلب صبرا طويلا ونظرة نقدية ثاقبة وتفكيكا دقيقا للمفاهيم المعقدة، وهو الجسر الذي يربط بين ما نعرفه وما نجهله، وبين النظرية والتطبيق على أرض الواقع. ولأننا في برنامج الطريق إلى العلم نؤمن إيمانا راسخا بأن المعرفة الحقيقية هي تلك التي تبنى على أسس متينة، فقد خصصنا هذه الحلقة اليوم لهذا الموضوع، وننتقل إلى هذا المحور بالغ الأهمية.
2: ففي حلقتنا اليوم سنأخذكم في رحلة استكشافية شيقة لنتعرف معا على أهم مهارات البحث التي يجب أن يتسلح بها كل طالب علم ومنشد للحقيقة. سنسلط الضوء بشكل تفصيلي على كيفية صياغة الأسئلة بذكاء، واختيار المصادر المناسبة، وتقييم المعلومات المتاحة بنظرة نقدية بعيدة عن التحيز، كما سنغوص في تفاصيل كيف يمكن أن نجعل من البحث وسيلة فاعلة ومؤثرة للوصول إلى المعرفة اليقينية. فالأفكار الإبداعية واستخراج النتائج الدقيقة التي تسهم في تقدم المجتمعات، كونوا معنا في هذه الرحلة المعرفية. وفاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
0: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضاً الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
2: أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل، ونبدأ معكم في هذا السؤال: ما المقصود بمهارات البحث؟
1: لنبدأ محورنا الأول بالإجابة عن سؤال جوهري يطرحه كل من يريد أن يخطو خطواته الأولى في هذا المجال: ما المقصود بالبحث العلمي أو البحث عن المعلومات؟ البحث بمعناه الدقيق ليس مجرد عملية آلية تقوم على إدخال كلمات مفتاحية عشوائية في محرك بحث ثم نسخ ولصق ما يظهر على الشاشة، بل هو منهجية علمية منظمة وهادفة تبدأ بتحديد مشكلة معينة وتسلسل

0: وتفسيرها للوصول إلى حقائق جديدة أو للتحقق من حقائق قائمة بهدف إضافة قيمة معرفية للمكتبة الإنسانية. أما مهارة البحث فهي المجموعة المتكاملة من الأدوات العقلية والعملية التي يمتلكها الباحث وتؤهله لتنفيذ هذه المنهجية بكفاءة عالية ودقة متناهية. إنها بمثابة الصناعة التي يحترفها الباحث للوصول إلى جوهر الحقيقة، ولكي يصل الباحث إلى نتائج دقيقة وموثوقة بعيداً عن التخمين، فهو بحاجة ماسة إلى التسلح بمجموعة من المهارات الأساسية التي تشكل عصب العملية البحثية وأبرزها.
1: البحث الجيد يبدأ دائماً بسؤال: أولاً، مهارة التحديد وصياغة التساؤلات واضح ومحدد. هنا تبرز مهارة تحديد المشكلة البحثية بدقة وتجزئتها إلى أسئلة فرعية يسهل الإجابة عنها، مما يوجه جهود الباحث ويمنح بحثه تركيزاً شديداً ويقيه من التشتت، وتعني القدرة على الاستخدام. وثانياً، مهارة الاستقصاء واسترجاع المعلومات، أدوات البحث المتقدمة وقواعد البيانات الأكاديمية والمكتبات الرقمية للوصول إلى المصادر الأصلية والدراسات السابقة بدلاً من الاكتفاء بالمصادر السطحية أو الثانوية، وهي بمثابة الجهاز المناعي للباحث. وثالثاً، مهارة التفكير النقدي والتقييم. تتضمن هذه المهارة القدرة على تمييز المصادر الرصينة من الضعيفة والكشف عن التحيز في النصوص والتحقق من دقة البيانات والإحصائيات قبل قبولها كحقائق، وهي القدرة على تفكيك المعلومة المعقدة. ورابعاً، التحليل والتركيب إلى أجزائها الأولية لفهمها بعمق، ثم إعادة تركيبها وصياغتها بطريقة جديدة تخدم هدف البحث وتمهد للوصول إلى استنتاجات منطقية، وتعني القدرة على توثيق المعلومات وعزوها. خامساً، مهارة التوثيق وفقاً للأنظمة المعتمدة، مما يضمن مصداقية البحث ويحفظ حقوق المؤلفين. هذه المهارات مجتمعة تشكل البوصلة الداخلية للباحث، وتضمن له أن رحلته من السؤال إلى النتيجة ستكون ممهدة بعلم ومنهج، وليست مبنية على صدفة أو تخمين. فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضاً الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
0: عدنا لكم مجددا مستمعين الكرام، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم. نأتي بكم إلى محور جديد تحت هذا العنوان: تحديد موضوع البحث. بعد

0: أن تأصلت لدينا المهارات الأساسية اللازمة للبحث، ننتقل إلى المحور الثاني وهو نقطة الانطلاق الفعلية في أي عمل بحثي، تحديد موضوع البحث. فكما لا يمكن للمسافر أن يبدأ رحلته دونما أن يحدد وجهته بدقة، لذلك الباحث لا يمكنه الشروع في بحثه دونما أن يختار موضوعا واضحا ومحددا. فكيف نختار موضوعا مناسبا للبحث؟ عملية الاختيار ليست عشوائية، بل هي معيار الاهتمام والشغف. فيجب علينا أولا عملية مقننة تخضع لعدة معايير، أهمها أن يكون الموضوع قريبا إلى قلب الباحث وذهنه. فالبحث يتطلب جهدا ووقتا طويلا، والشغف هو الوقود الذي يمنع الباحث من الملل والتراجع عند معيار التوفر والواقعية، بمعنى أن يكون الموضوع قابل للبحث.
1: ثانيا مواجهة الصعوبات، وأن تتوفر حوله مصادر وبيانات كافية يمكن الوصول إليها. فاختيار موضوع نادر أو تغمض عنه المراجع سيؤدي حتما إلى طريق معيار التحديد والتخصيص، وهو من أخطر المراحل، حيث يجب أن يبتعد الباحث عن المواضيع الواسعة جدا التي يصعب الإحاطة بها ويضيق نطاق بحثه، ليكون مركزا ودقيقا. فبدلا من كتابة بحث عن البيئة مثلا، يتم تخصيصه إلى أثر التلوث البلاستيكي على التنوع البيولوجي في معيار القيمة والجدة، أن يقدم الموضوع إضافة حقيقية وأيضا منطقة معينة للمعرفة، سواء بمعالجة مشكلة معاصرة أو تقديم رؤية جديدة لمسألة قديمة أو سد فجوة علمية. هنا يبرز تساؤل بالغ الأهمية، ما أهمية تحديد الهدف الأول والسؤال الذي نريد الوصول إلى إجابة عنه قبل البدء بكتابة حرف واحد؟ تحدد الأهداف والأسئلة البحثية بوصلة البحث الكاملة، فهي التي تحول البحث من مجرد تجميع عشوائي للمعلومات إلى عملية هادفة وموجهة. وتحديد السؤال الرئيسي يحمي الباحث من التيه المعرفي ومن الانزلاق في فروع وجزئيات لا تمت بصلة لصلب الموضوع، وهو ما نسميه بخروج البحث عن مساره. كما أن الهدف الواضح والسؤال المحدد هما اللذان يقرران منهجية البحث والأدوات التي سيتم استخدامها. فنوع الإجابة المطلوبة هو ما يحدد إن كنا بالإضافة سنلجأ إلى الإحصاء أو إلى المقابلات أو إلى التحليل النظري. إلى ذلك يعد السؤال البحثي المقياس الأساسي الذي يحكم به على نجاح البحث في نهاية المطاف. فإذا استطاع الباحث أن يقدم إجابة علمية دقيقة وشاملة لسؤاله، فقد حقق هدفه ونجح في مهمته، وإلا فإن بحثه يبقى ناقصا مهما بلغت صفحاته. لذا قاعدة ذهبية يجب تذكرها: قضاء وقت طويل في صياغة السؤال البحثي وتحديد الهدف يوفر على الباحث أضعاف مضاعفة من الوقت والجهد أثناء تنفيذ البحث. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى محور جديد، البحث عن مصادر المعلومات.
0: بعد أن حددنا الوجهة بدقة في المحور السابق، يأتي دور الاستعداد لرحلة البحث الفعلية عبر توفير الوقود الذي يحركها، ألا وهو مصادر المعلومات. إن قاعدة ذهبية في عالم البحث تنص على أن وجود أي بحث تقاس بجودة مصادره، فمهما بلغت مهارة الباحث في التحليل، فإن اعتماده على مصادر ضعيفة أو غير موثوقة سيؤدي حتماً إلى نتائج مهتزة لا تصمد أمام النقد. أين يمكننا إذن العثور على المعلومات الموثوقة؟ في عصرنا الرقمي لا يعني سهولة الوصول إلى المعلومات سهولة التحقق من صحتها. المعلومات الموثوقة توجد عادة في قواعد البيانات الأكاديمية المتخصصة والمكتبات الرقمية الجامعية والدوريات العلمية المحكمة، فضلا عن المواقع الرسمية للحكومات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعتمدة. هذه البيئات تضمن أن المعلومة خضعت لرقابة علمية قبل نشرها، ولكن هذه المصادر تتعدد أشكالها وتختلف طبيعتها، لذا من الضروري أن يدرك الباحث الفروق الجوهرية بين أربعة أنواع رئيسية لتوظيفها بشكل صحيح.
1: أولاً الكتب، تعد الركيزة الأساسية للمعرفة المؤسسة، تتميز بتقديم معلومات شاملة ومترابطة حول موضوع ما، وتمنح الباحث خلفية تاريخية ونظرية عميقة، لكن عيبها الأساسي أن دورة تأليفها ونشرها تستغرق وقتا طويلا، مما قد يجعل بعض معلوماتها متأخرة عن أحدث التطورات والاكتشافات.
0: ثانيا، المراجعة كالمعاجم ودوائر المعارف هي مصادر مختصرة ومكثفة، تعنى بتقديم الحقائق المجردة والتعريفات الدقيقة أو المعلومات الأساسية بشكل موجز وموثوق، ولا تصلح عادة كأساس وحيد للبحث التحليلي العميق، ولكنها ضرورية جدا في مرحلة التأسيس وفك رموز المصطلحات.
1: وثالثا، المواقع الإلكترونية هي الأوسع انتشارا والأسرع تحديثا، وتتراوح مصداقيتها بين الطرفين. مواقع المؤسسات الرسمية والهيئات العلمية تمثل مصادر جيدة، في حين أن المدونات الشخصية والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي غالبا ما تفتقر إلى الدقة والتحرير العلمي، وتحتاج إلى حذر شديد وتدقيق مضاعف قبل اعتمادها.
0: رابعا، المصادر المتخصصة، الدوريات العلمية والرسائل الجامعية وأبحاث المؤتمرات، وهذه تمثل القمة في هرم الموثوقية البحثية، تتميز بأنها تخضع لعملية التحكيم العلمي من قبل لجنة من المختصين قبل نشرها، مما يضمن دقتها وجدتها. هي المصدر الأمثل للباحثين لأنها تقدم أحدث ما توصلت إليه العلوم، وتتناول القضايا بعمق وتفصيل دقيق يفوق الكتب التقليدية. إذن الخلاصة أن الباحث المتميز لا يعتمد على نوع واحد، بل يصيغ مزيجا متوازنا يجمع بين شمولية الكتب ودقة المراجعة وحداثة المصادر المتخصصة، مع توخي الحذر عند استخدام المواقع المفتوحة.

0: وننتقل بكم مستمعينا الكرام الآن إلى تقييم المعلومات والتأكد من صحتها.
1: بعد أن تعلمنا كيفية صيد المعلومات من بحار مصادرها المتعددة، نصل إلى المحور والأكثر حساسية، ومحور تقييم المعلومات والتأكد من صحتها. إن العثور على معلومة في كتاب أو موقع إلكتروني لا يعني بالضرورة أنها تمثل الحقيقة المطلقة، ففي خضم الزخم الهائل للبيانات المتاحة يكمن التحدي الحقيقي في الغربلة والتمييز بين الغث والسمين. كيف إذن نعرف أن المعلومة التي وجدناها صحيحة ودقيقة؟ الأمر يعتمد على تطبيق منظومة من المعايير النقدية الدقيقة. أولاً، نبحث عن الموضوعية والابتعاد عن التحيز، فالمعلومة الصحيحة تقدم الأدلة وتعرض الحجج المختلفة دون إقحام مشاعر الكاتب أو ميله لرأي دون آخر. وثانياً، نرصد الترابط المنطقي للمحتوى، فإذا كانت المعلومة تتناقض مع نفسها داخلياً أو مع الحقائق المسلم بها علمياً، فإنها تستوجب الشك والتمحيص. وثالثاً، نتثبت من هوية الكاتب ومؤهلاته العلمية، فالخبير المتخصص في مجاله أكثر مصداقية مما يكتب في قضايا لا يمتلك فيها جذوراً معرفية. ولتأمين درجة عالية من الدقة، تبرز أهمية ثلاث ركائز أساسية لا يمكن التساهل فيها عند التقييم. أولاً، التأكد من المصدر، فمعرفة الجهة أو المؤسسة التي نشرت المعلومة تمنحنا مقياساً لموثوقيتها، والجهات الأكاديمية والجامعات والهيئات الرسمية تخضع لمعايير صارمة في النشر والمراجعة، على عكس المنصات التي تتيح النشر الحر دون أي رقابة علمية. وثانياً، التأكد من التاريخ. المعلومات ليست سلعة ثابتة، بل هي كائن حي يتجدد باستمرار في مجالات كالطب والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والقوانين. قد تصبح المعلومة القديمة عديمة الفائدة أو حتى مضللة. تحديد تاريخ النشر يضمن لنا أننا نبني أبحاثنا ونتائجنا على أحدث المستجدات وأكثرها دقة. ثالثاً، المقارنة مع مصادر أخرى، وتعرف هذه العملية بالتحقق المتقاطع. لا يكفي الاعتماد على مصدر واحد مهما بدا موثوقاً، بل يجب أن نبحث عن ما يوافقه ويشهد له من مصادر مستقلة أخرى. إذا تطابقت المعلومة عبر مصادر متعددة ومتنوعة ومحايدة، زادت نسبة الثقة بها. أما إذا تعارضت، فهذه إشارة واضحة لضرورة إعادة النظر والتدقيق المعمق. ختاماً لهذا المحور، فإن تقييم المعلومات هو الجسر الفاصل بين التلقي السلبي والوعي العلمي. إنه الدرع الواقي الذي يحمي أبحاثنا من الشائعات والأخطاء، ويضمن لنا بناء صرح معرفي متين وقوي لا يتزعزع. فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
1: أهلا بكم من جديد في الطريق إلى العلم. ننتقل معكم إلى محور جديد بعنوان استخدام محركات البحث بذكاء.
0: بعد أن رسخنا في المحور السابق أسس تقييم المعلومات والتحقق من صحتها، ننتقل في محورنا الخامس إلى الأداة الأكثر استخداماً في عصرنا الرقمي، ألا وهي محركات البحث. تعد هذه المحركات البوابة الأولى والأساسية للوصول إلى المعلومات، لكن الإبحار فيها بلا خريطة أو دفة قد يقودنا إلى متاهة من النتائج العشوائية والضارة. لذا يجب أن نتعلم كيف نستخدمها بذكاء وحكمة للوصول إلى نتائج دقيقة ومفيدة. كيف يمكننا إذن الاستفادة من محركات البحث بذكاء؟ الأمر لا يتوقف عند كتابة سؤال عام والضغط على زر البحث، بل يتطلب توظيف الأدوات المتقدمة التي توفرها هذه المحركات. يمكننا مثلا استخدام أداة التصنيف الدقيق لتضييق نطاق البحث، كأن نحدد النتائج لتظهر باللغة العربية فقط، أو نحصرها في المقالات والأبحاث المنشورة خلال عام معين لضمان هذا التحديث، أو نستثني مواقع معينة لا تتسم بالموثوقية كما يمكننا أن نستخدم الرموز المنطقية مثل وضع الكلمات بين علامتي تنصيص للحصول على تطابق تام للجملة، أو استخدام علامة الطرح لاستبعاد كلمات معينة لا نرغب في ظهورها في هذه النتائج. والأهم من ذلك كله هو توجيه بحثنا نحو محركات البحث الأكاديمية المتخصصة عند الحاجة للمصادر العلمية الرصينة، بدلاً من الاعتماد الدائم على المحركات العامة. وهنا يبرز تساؤل جوهري: ما هي أهمية اختيار الكلمات المفتاحية المناسبة عند البحث؟ الكلمات المفتاحية بمثابة المفاتيح التي تفتح أبواب الخوارزميات الرقمية. إن اختيار كلمة عامية أو عامة جدا سوف تدخلك في ملايين النتائج التي لا تمت لبحثك بصلة، مما يضيع الوقت والجهود هباء. لذا يجب على الباحث الماهر أن يستخلص الكلمات الأكثر دلالة على الموضوع، وأن يدرك أهمية التنوع في اختيارها. فالمعلومة الواحدة قد يصفها كاتب بالاقتصاد، ويصفها آخر بالمال، وثالث بالتجارة. لذلك التفكير في المرادفات والمصطلحات البديلة وتوسيع دائرة الكلمات المستخدمة يضمن لك وللباحث اصطياد أكبر قدر من المعلومات المفيدة والدقيقة.

0: مستمعين الكرام، خلاصة القول إن استخدام محركات البحث بذكاء وفن وإتقان هي ليست مجرد مهارة تقنية جافة، بل هو فن استراتيجي يوفر على الباحث ساعات طوال من الجهد الضائع ويقوده مباشرة وبسرعة إلى قلب المعلومة الصحيحة.
1: في الختام أعزائنا المستمعين، من برنامجكم الطريق إلى العلم نخلص إلى حقيقة جوهرية مفادها أن البحث ليس مجرد علمية آلية لنسخ كلمات ووضعها في محرك بحث، بل هو رحلة عقلية شاملة ومتكاملة. إنها مهارة دقيقة تبدأ بشرارة السؤال، ثم تمر بمرحلة التحديد الدقيق للموضوع والبحث الذكي على المصادر الموثوقة، مرورا بالتقييم النقدي والتنظيم المنهجي، وصولا إلى التحليل العميق والتوثيق الأمين، حتى في ظل التحديات والتغيرات التي يفرضها علينا عصر الذكاء الاصطناعي. إن المعرفة الحقيقية هي كنز لا يمنح هبة، بل يستنطق بالصبر والعلم والمنهجية. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا في برنامج الطريق إلى العلم.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.

شخصية من بلادي. عبد العزيز البابطين شاعر ومن رجال الأعمال المعروفين في الكويت، وله نشاط تجاري وصناعي بارز. أصدر ديوانه الأول بوح البوادي عام 1995. عمل عضوا في اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم، وكما أنه عضو في رابطة الأدباء في الكويت، له جهوده الواضحة في الميراث الثقافي. قام بدعم وتشجيع الحركة الثقافية والشعرية في الوطن العربي، كما أسس بعثة سعود البابطين للدراسات، وابتعث طلابا للدراسات في الخارج، وأسس جائزة للإبداع الشعري تحمل اسمه. عبد العزيز البابطين

0: 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرقي غرب السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول أن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الطائف وخميس مشيط بعد تفعيل الإنذار المبكر، ويدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في المخا وذوباب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بداية الحصار على إيران. الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان شهراً. الرئيس الروسي يقول أنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا، وينتقد توسع الناتو شرقا. الصين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن زيارة نائبة الرئيس التايواني إلى إيطاليا، وتطالب باحترام مبدأ الصين الواحدة. كوريا الجنوبية تندد بإطلاق جارتها الشمالية عددا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متغلبة الاتجاه إلى خفيفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 12:40 ظهرا، أدنى مستوى للجزر الساعة 6:56 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 44، مطار الكويت 46، الوفرة 46، أم المرادم 41، جزيرة جارو 38. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34، مطار الكويت 26، لنويصيب 29، أم المرادم 34، جزيرة جارو 34، الوفرة 28. موعد غروب الشمس الساعة 5:58 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفاً لا تشريفاً، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث وإياكم عن شخصيات كويتية، رجال ونساء قدموا الكثير لهذا الوطن الغالي علينا جميعا. في مستهل حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن الشاعر علي السبتي، قامة شعرية فتحت باب الحداثة ولم تغلقه. يأتي في مقدمة الملتزمين بدور الأدب في المجتمع. ولد عام 1935 في الكويت، وحاصل على شهادة الصف الرابع المتوسط من المدرسة المباركية، وعمل مديرا عاما لمؤسسة أهلية ورئيسا لتحرير مجلة اليقظة، وكانت له زاوية في جريدة الوطن بعنوان من الديوانية، وهو عضو في رابطة الأدباء وفي جمعية الصحفيين، ونشر العديد من القصص والمقالات في الدوريات الكويتية والعربية. ومن دواوينه الشعرية بيت من نجوم الصيف عام 1969، وأشعار في الهواء الطلق عام 1980، وعادة الأشعار. حاز على جائزة الدولة التقديرية عام 2006 كقامة شعرية متفردة في التجديد. الشاعر الكويتي البشوش، صاحب النكتة الساخرة والروح المرحة، المستسلم لعزلة غير شاعرية يصارع فيها خمول الشعر، ونشاط الألم مرة يهزمه فينتكس، ومرات يقاومه فيتحسن، ليستقبل صديقا أو يقرأ كتابا، وما بين الإعياء والإعياء تمضي الأيام به في صمت خارج الأضواء، يكتفي بالأصدقاء في ديوانية رابطة الأدباء بعيدا عن الإعلام أو اللهاث وراء الشهرة، فلم تكن النجومية تشكل هاجسا بالنسبة له. برغم زخم تجربته الشعرية كمبدع متفرد بخطه الشعري وثراء خبرته الإعلامية، وكاتب مقال مخضرم في الصحافة الكويتية والإنسانية بتواضعه الجم الذي كان يزيده توهجا وحضورا، ما أضفى على روحه نبلا جذب محبي حوله، شكل إضافة مهمة للقصيدة الكويتية ومنحها روحا جديدة. فمع علي السبتي دخل الشعر الكويتي مرحلة الحداثة الشعرية، فقد كان هو أول من طرق بقوة بابه بقصيدته رباب عام 1955، التي تبدت بهذا الشكل الجديد الذي ستكون له الصدارة في ستينيات القرن العشرين وما بعدها. لم تستهوه عوالم الميديا الحديثة، ولم تكن له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كانت رابطة الأدباء الكويتيين وجهته خارج البيت في مشواره اليومي الذي لا يمله. وفي ديوانيتها كان يلتقي أصدقاء الدرب ومحبيه ومن الشعراء من عدة أجيال، ومنهم الشباب الجدد الذين كان يلتقيهم ويسمع قصائدهم ويطلع على تجاربهم، ولا يبخل عليهم بنصيحة في بناء القصيدة وعمارتها، وكان داعما أساسيا لنصوصهم الشعرية، ويمر عليهم في منتدى المبدعين الجدد ويبارك حضورهم ويقدم نصائحه بما يطور تجاربهم في موعدهم الأسبوعي كل يوم اثنين. يقول السبتي عن علاقة الشعر والصداقة مع الشاعر بدر السياب: بالنسبة لي لم تطوى صفحة الشعر، لأني طرف في تلك الصداقة، ولأن بعض تفاصيلها ما زال حيا في ذاكرتي ووجداني، فلن أقول إنها صفحة انطوت. أكثر من 40 عاما مرت على رحيل بدر شاكر السياب، وكل عام تتجدد معرفتي به شاعرا، أعتبره إلى اليوم أستاذي في الشعر، فتح أمامي أبوابا جديدة أطرقها في تذوق الشعر وكتاباته، أستفيد حتى اليوم من شعره، أقرأه باستمرار وأتأثر بشعره، أستذكر الأيام التي أمضيتها معه ومع أشعاره. لذا أقول إن صفحة صداقتنا لم تطوى. شدني قبل أكثر من 40 عاما أسلوبه في التجديد المدعم بالثقافة والقائم على أساس يحميه من التعثر. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن علي السبتي، قامة شعرية فتحت باب الحداثة ولم تغلقه، يأتي في مقدمة الملتزمين بدور الأدبي في المجتمع. كنا قد ذكرنا مستمعي الكرام قبل الفاصل العلاقة المتميزة بين الشاعر علي السبتي والشاعر بدر شاكر السياب، وذكر بأن هذه الصداقة وهذه الصفحة لم تطوى صفحة الشعر بينهما لأنه طرف في تلك الصداقة، ولأن بعض تفاصيلها ما زال حيا في ذاكرة ووجدان علي السبتي. لم يغفل بدر شاكر السياب أهمية الشعر العربي في التعبير عن الواقع وخصوصية التجلي في خيال لا يجنح بعيدا عن الواقع. أذكر أني سافرت خلال مرض السياب إلى بيروت وقابلت هناك الشاعر أدونيس الذي قال لي: لما لا تدعو السياب إلى كتابة مذكراته؟ أوصلت الرسالة إلى السياب الذي أجاب قائلا: شعري هو مذكراتي. يعود بي ذلك ثانية إلى سؤالك حول ذكرياتي عن تلك الحقبة، وبقي شعر السياب يحمل الكثير من الذكريات سواء المشتركة والتي عاشها في تلك الفترة ونقلها إلينا لنحملها في ذاكرتنا. يقول ناجي علوش الذي كتب مقدمة ديوان بدر شاكر السياب: ذات يوم أخبرني الشاعر الكويتي علي السبتي أن السياب سيأتي إلى الكويت للعلاج بعد مرض عضال أصابه، فاتفقنا على استقباله في المطار، وذهبت في الموعد المحدد لوصوله.

وصوله إلى المطار. كان يبتسم ويبدو مرحا، لم يكن يستطيع المشي، ساعدناه على الوصول إلى الأرض حملا، وانطلقنا به إلى المستشفى الأميري. وفي المستشفى كان يزوره الشاعر علي السبتي ويشرف عليه، كما كان يزوره الشاعر محمد الفايز والشاعر فاروق شوشة. وعندما عاد السياب إلى الكويت كتب السبتي قصيدة قبل الرحيل، قال فيها متشائما حزينا: أنا بانتظارك يا دمار، فخلني أرتاح من همي ومن آلامي. وعندما توفي بدر شاكر السياب في المستشفى الأميري في الكويت، حمل الشاعر علي السبتي جثمان صديقه وسار به إلى منزله في البصرة. وتجربة الشاعر علي السبتي الشعرية جديرة بالاهتمام والتأمل لما فيها من أبعاد إنسانية عدة. يقول السبتي في قصيدة: وحدي والليل ساجي، وبرأسي أفكار تتصادم، هيهات أنام والكأس أمامي فارغة، هيهات أنام. يصف الدكتور خليفة لوقيان الشاعر علي السبتي بقوله: عالم متسع الأرجاء، ويمكن الدخول إلى هذا العالم من زوايا متعددة، لافتا إلى أن الشاعر علي السبتي وجد في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، فمثلها خير تمثيل عبر حسه ومواقفه القومية من خلال اشتراكه في لجنة الأندية الكويتية التي جمعت شبابا يؤمنون وينتصرون لقضايا التحرر الوطني في العالم العربي، مشيرا إلى انتماء الشاعر علي السبتي إلى طبقة الكادحين من أبناء البحر الذين لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيس هذا المجتمع في نمائه. وقصيدته موال كويتي تعبر تماما عن هذه الطبقة الاجتماعية التي خرجت من دون أن تستفيد من التحولات التي طرأت على الكويت بعد تفجر النفط. تطرق الوقيان إلى الجانب الشعري لدى الشاعر علي السبتي فقال: إنه الأهم، بالإضافة لكونه كاتبا أيضا له إسهاماته المهمة في الصحافة، فكان يراسل المجلات مثل مجلة اليقظة، ثم انتقل إلى الصحافة المحلية من خلال زاوية ديوانية في صحف الأنباء والسياسة والوطن. وفي كل كتاباته كان على وعي اجتماعي واضح يتبنى قضايا البؤساء والمحتاجين، ولو جمعنا هذه الكتابات لوضح نضاله من أجل المهمشين، وهذه القضايا لم يتزحزح عنها. وهو كشاعر يأتي في مقدمة المجددين والملتزمين بدور الأدب في المجتمع، وهو عروبي حتى النخاع. مستمعنا الكرام، يصفه صديقه الكاتب الراحل عبد العزيز ريع بقوله: الشاعر علي السبتي قامة أدبية كبيرة ومن الشعراء المهمين، وقد تعرفت عليه في وقت مبكر، وكان يزورنا في فرقة المسرح الخليج العربي، وينشر في النشرة التي يصدرها المسرح تحت عنوان الكلمة كنوع من التشجيع للشباب المشتغلين بالأدب، كما كان يحرص على حضور العروض المسرحية المختلفة والتعليق عليها، مضيفا أنه كان يتميز بالنخوة والفزعة التي يتميز بها الكويتيون عامة من حب مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم، ويتواصل كذلك مع كبار السن ويزورهم، كما كان يخفي الكثير من أدواره المهمة مثل دوره مع الشاعر الراحل بدر شاكر السياب خلال فترة مرضه، وموقفه النبيل في مناشدته وزير الصحة آنذاك لعلاج صديقه السياب في المستشفى الأميرية. وأضاف السريع: كنا نتابع قصائد السبتي في مجلة الآداب التي كان أهم الشعراء في الوطن العربي ينشرون فيها، مشيرا إلى سعادة الشاعر علي السبتي بعد طباعة ديوانه الأخير رأيت الذي رأى، وأنه كان راضيا عنه. مستمعينا الكرام، مازلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الشاعر علي السبتي. قامة شعرية فتحت باب الحداثة ولم تغلقه، يأتي في مقدمة الملتزمين بدور الأدبي في المجتمع. مستمعينا الكرام، الدكتور الأديب سليمان الشطي يقول: الشاعر علي السبتي يمتاز بأنه مؤسس الحداثة في الشعر، وإذا كانت هذه الحداثة شكلية فإنه في قصائده أصيل إلى أقصى درجة، وفي قصائده التي يحافظ فيها على البناء الفني حداثته تقفز من الشكل إلى المضمون، فهو في المقدمة بلا شك. وذكر الشطي واقعة حدثت عام 1981 حينما كان يلقي محاضرة في جامعة فاس المغربية، وفوجئ بأحد الشباب من الحشود الموجودة يسأل عن الشاعر علي السبتي، وتعجب كيف وصل صيته إلى أقصى المغرب العربية. ووصف الشطي الشاعر علي السبتي الكاتب فقال: كان كاتبا من نوع خاص، ليس في الأسلوب أو طريقة الصياغة، ولكن فيما يقول ويطرح من آراء ورؤى ليؤكد أنه هو الشخص نفسه صاحب المواقف الصادق الرافض للخضوع تحت أي ضغوط. وعرج الشطي على الشاعر علي السبتي الإنسان، مشيرا إلى علاقته به التي تعود إلى مطلع الخمسينيات، فقد كان يراه دائما القراءة، وكانت تجمعهما لقاءات كثيرة، موضحا

حسبت شخصية صريحة لأقصى حد، وهو في ذات الوقت طفل سريع الاعتذار، لا ينتظر أن يكبر أي سوء فهم بينه وبين الآخر. وأتذكر دعمه لي حينما بدأت أكتب عام 1964، طلب مني نشر كتاباتي في مجلة أضواء المدينة، ثم نشر كتابي الأول سنة تخرجي، لافتا إلى أنه أحد مؤسسي رابطة الأدباء. يقول الناقد الدكتور فايز الداية في ورقة نقدية عن الشاعر علي السبتي: إن دراستنا لدلالات البحر والرموز في شعر علي السبتي تبين كيف تتشكل القيمة التعبيرية لتقنيات أسلوبية في قصائد الدواوين الثلاثة: بيت من نجوم الصيف، وأشعار في الهواء الطلق، وعادة الأشعار، وذلك عبر تفاعل المعرفي والسياق، الموقف واتجاه الرسالة نحو المتلقي. وبهذا نحقق الهدف الأساسي، وهو الوقوف على طبيعة القصيدة العربية الحديثة ومكوناتها في ركن من الوطن العربي الكبير، يضم إلى النتاج الشعري في العواصم الكبرى في الشام والعراق ومصر لترتسم ملامح الإبداع وأطيافه، وهي ترتبط بمرحلة تاريخية من جهة، وبتصور مطلق للتجربة الإنسانية من جهة أخرى. لذلك نشير إلى الهدف الآخر الذي تقدمه إلينا أشعار الشاعر علي السبتي، وهو إضاءة رؤية ثقافية فكرية عربية لجيل من أدباء الكويت والخليج العربي في مرحلة نهوض المشروع العربي الحضاري السياسي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وبهذا يمكننا أن نلم أجزاء الصورة ونضع أمامنا تساؤلاتها وقضاياها في توازن مع سياق أيامنا، ونسأل بدورنا: هل طويت تلك الصفحات أم أنها حاضرة بقسماتها أو بهزات ارتدادية لزلزال لم يغلق نشاطه؟ مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن الشاعر علي السبتي ننتقل للحديث عن رائد إعلامي من الزمن الجميل عبد الله المحيلان. لا يختلف اثنان في أن الأمم تبقى بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، ورغم المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للارتقاء بأفكارهم وثقافاتهم وإظهار إبداعاتهم إلى حيز الوجود، نجد هذه الجهود جميعها تذهب أدراج الرياح ويطويها النسيان بعد فترة، فما أحوجنا دائما إلى لمسة وفاة تحفظ حقوق هذا المبدع أو ذاك وتذكر بأعماله، لأنه ابن مجتمعه ومن أبسط حقوقه أن يبقى ذكره حاضراً. ولهذا مستمع الكرام سوف تكون هذه الفقرة للحديث عن رائد من رواد الإعلام في دولة الكويت ومن الزمن الجميل عبد الله المحيلان. عبد الله المحيلان اسم يحمل بين حروفه مسجاً موسيقياً لسمفونية كويتية العبق والتفاصيل، في حين يعلو صوته بادئاً أحد برامجه يحبس مستمعوه أنفاسهم ترقباً لحديثه المميز وأسلوبه الفريد في الكلام. لا نستطيع وصفه بأنه واحد من جيل الرواد في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت والإعلام الخليجي فحسب، بل هو أشبه بأيقونة من أيقونات الزمن الجميل. تميز بتقديمه الشائق وقفشاته الجميلة ونبرة صوته الساحرة التي دخلت قلوب الكثيرين من عشاقه في الكويت والوطن العربي عبر أثير الإذاعة في ثمانينيات القرن الماضي، وهو أحد أعمدة جيل المبدعين في مجالات الإعلام المسموع والمرئي، ومن أهم الذين تركوا بصمة مضيئة في ذاكرة الإعلام. إنه المبدع الإذاعي والإعلامي الكبير الراحل عبد الله المحيلان. يعد المحيلان أحد أبرز نجوم التقديم على مستوى التلفزيون والإذاعة في الكويت، ومن أهم من أسهموا في النهضة الإعلامية وواكبوا نشأة الإعلام الكويتي، فقد أسهم بإبداعاته الفنية في إثراء الساحة الإعلامية وترك خلفه أرشيفا زاخرا بالأعمال الفنية الكبيرة التي ستبقى زمنا طويلا آتيا. تميز عبد الله المحيلان بأسلوبه البسيط في الكلام، مبتعدا عن الطرح الإعلامي المألوف والمغلف بالجدية والرزانة والحكي المصفصف. اقترب من الناس بأسلوبه المتفرد فدخل القلوب بلا استئذان. شخصية إعلامية فريدة تستحق التقدير والتأمل، وحين نستعرض تاريخه الحافل بالإنجازات نتذكر السلسلة الطويلة للحلقات والأعمال التي حققت نجاحات عالية وجماهيرية عريضة ولاقت نجاحا تلو نجاح منذ بداياته إلى أن سطع نجمه الفني، فقد كان متعدد المواهب في مجالات الرسم والسينما والتقديم. ولد عبد الله المحيلان في الكويت عام 1944، وقد كان لدراسته للمسرح في جمهورية مصر العربية دور في ثراء فكره ورسالته الإعلامية، وبدأ عبد الله المحيلان حياته مصورا فوتوغرافيا، وأقام العديد من المعارض الفنية الفوتوغرافية في القاهرة حينما كان يدرس هناك. ومن التصوير الفوتوغرافي تعلم فن التركيز على نقطة معينة أو قضية محددة والعمل على نقلها إلى المشاهد بكل حيادية، وقد استفاد الراحل كثيرا من موهبته في التصوير الفوتوغرافي ونقل هذا الفن إلى برامجه التي قدمها على الشاشة أو أمام الميكروفون. أحب السينما التي كانت شغفه الأكبر، لكنه تأخر في التسجيل بمعهد السينما في القاهرة، لذلك درس المسرح، وبعد تخرجه عمل في التلفزيون ليتعلم التصوير والإخراج السينمائي ليحقق

حقق ما كان يحلم به. أنجز عبد الله المحيلان العديد من الأفلام الوثائقية، لعل أهمها إريتريا وطني ديسمبر عام 1977، عن الشعب الإريتري الذي سعى نحو تحرير بلده من الاحتلال، وكان التعليق بصوته المميز، وعرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأثر الجمهور الأمريكي الحاضر، كما قدم أفلاما قصيرة أخرى منها السقوط وفي الحب والحياة وغيرهما. وعرف عبد الله المحيلان بموهبته في فن التصوير الفوتوغرافي، وله العديد من الأعمال التي تبرز رؤيته في الفن والحياة، إضافة إلى إعداد البرامج الحوارية المنوعة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن عبد الله المحيلان، رائد إعلامي من الزمن الجميل. كنا قد ذكرنا مستمعي الكرام قبل الفاصل بأن المحيلان عرف بموهبته في فن التصوير الفوتوغرافي، وله العديد من الأعمال التي تبرز رؤيته في الفن والحياة، إضافة إلى إعداد البرامج الحوارية المنوعة، وله أسلوبه العجيب المحبب للمستمع حين تسمعه بصوته المبحوح الجميل وطريقة إلقائه الممتعة، تعرف أن في الكويت مبدعا اسمه عبد الله المحيلان. وقد كان يتناول موضوعات تمزج بين الطرافة والتشويق والجدية، فلذلك كان محبوبا عند أهل الكويت فيما كان يطرحه من موضوعات في إذاعة دولة الكويت. وكان إنسانا يعشق الميكروفون والكاميرا، سواء كانت الكاميرا التلفزيونية أو الفوتوغرافية. ومن ضمن ما قدمه الإعلامي الكبير عبد الله المحيلان البرنامج الإذاعي استراحة الخميس، الذي يعد إبداعا إعلاميا غير مسبوق في الإذاعة الكويتية، وكذلك البرنامج التلفزيوني للمشاهد مع التحية، وكان يتابع فيه كل السلبيات في المجتمع ويسلط الضوء عليها بأسلوبه الساخر الجميل، وكان من إعداده وتقديمه وإخراجه إلى جانب برامج أخرى تمثل استكمالا لإبداعات جيل الرواد الأوائل في العمل الإعلامي الكويتي، الذين عاصرهم وشاركهم رسالتهم الإعلامية الوطنية الراقية، مثل مذكرات بحار والماضي الجميل وبرنامج المحيلان الذي يعد مدرسة رائدة ستنهل منها الأجيال المتعاقبة، وأيضا شبكة التلفزيون. وكان له الكثير من الأعمال السينمائية والوثائقية والبرامج التلفزيونية والإذاعية الجميلة القيمة، مثل المرور وسلاح الطيران والقلب المفتوح ورسائل من الزمن الجميل وأيام حلوة ويا طايرة وديني والسندريلا وفن من المغرب العربي وأنا وخالد ورسالة وغيرها من الأعمال التي أسهمت في إثراء مكتبة التلفزيون وإذاعة دولة الكويت من خلال ما قدمه. مستمعينا الكرام، في أوائل السبعينيات قدم برنامج أقوال الصحف، وهو أول برنامج خليجي يعرض على الشاشة ويسلط الضوء على ما تنشره الصحف يوميا، وكان للبرنامج متابعون كثيرون وحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وكان من إعداده وإخراج المخرج بدر بورسلي. كان عبد الله المحيلان يتنقل بكاميرته في مواقع تجد فيها أحداثا تهم المواطن الكويتي، فكان يسلط الضوء في شكل نقد موضوعي ينم عن حرصه على القيمة العالية للمسؤولية المجتمعية في دولة الكويت. وستظل بصمة المحيلان شاهدة على إبداعاته ولمساته في الكاميرا وخفة دمه وراء الميكروفون، حيث تعد أعماله محطات مهمة في مسيرة إعلامنا الكويتي والخليجي على السواء. ولا شك أنه سيكون رصيدا ومرجعا للأجيال المحبة لهذا العمل والتقديم التلفزيوني والإذاعي بوصفه عاشقا لهما. وكان دائما مبتسما حتى حين ينفعل يأخذ الموقف بشكل كوميدي. وقد كان عبد الله المحيلان عينا للكاميرا وليس مخرجا ومقدم برامج فقط، وكان إنسانا وطنيا يهتم بالقضايا التي تمس المواطن. لم يبتعد عن الإعلام إلا بسبب ظروفه الصحية، وكان يسميه زملائه في العمل عراب العلاقة بين الصحافة والتلفزيون، لأنه أول من بنى جسرا بين هذين الجهازين المهمين، وكان الراحل في كل أعماله الفنية يحمل القلق الإنساني، فقد كان طاقة إعلامية فريدة من نوعها يقل نظيرها في الوسط الإعلامية. رحل عبد الله المحيلان ولكن إنجازاته باقية لتخلد ذكراه، فقد ترك بصمة مضيئة في ذاكرة وتاريخ البرامج والأعمال الإذاعية التي حفرت اسمه بأحرف من نور، إذ كان فنانا شاملا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وظل طوال مسيرته الإعلامية مثالا للإبداع والالتزام بقواعد وآداب وأخلاق العمل الإذاعي والإعلامي بشكل عام، ومثالا للجد والمثابرة والتميز، وهي الصفات التي فرض بها نفسه وفكره لاستقطاب مستمعيه خليجيا وعربيا. إلى هنا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج، ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علماً ورمزاً لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفاً للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزاً في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطت التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان و

0: وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة، بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار، وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج. وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرقي غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرقي غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول أن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الطائف وخميس مشيط بعد تفعيل الإنذار المبكر، ويدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في المخا وذوباب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بداية الحصار على إيران. الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان شهرا. الرئيس الروسي يقول إنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا، وينتقد توسع الناتو شرقا. الصين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن زيارة نائب الرئيس التايواني إلى إيطاليا، وتطالب باحترام مبدأ الصين الواحدة. كوريا الجنوبية تندد بإطلاق جارتها الشمالية عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر.

في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة ويفهم المجتمع بروح إنسانية ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

في زمن تتسارع فيه الأصوات وتزدحم فيه الكلمات، لم يعد الصمت وحده هو الغائب، بل أصبح الإصغاء أيضا شيئا نادرا يحتاج إلى حضور حقيقي لا مجرد وجود. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور، حيث نقترب من المعاني التي نعيشها كل يوم لكنها تتوارى خلف ضجيج الحياة.

في هذه الحلقة نتأمل فن الإصغاء، ليس كفعل بسيط يتمثل في سماع الكلام، بل كقدرة إنسانية عميقة على الفهم والاستيعاب والتقاط ما بين الكلمات قبل الكلمات نفسها. فكيف تغير كثرة الكلمات قدرتنا على الإصغاء؟ وهل أصبح الاستماع الحقيقي مهارة نادرة في هذا الزمن؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور نقرأ فيها الصمت الذي يفهم أكثر مما يقال.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: فن الإصغاء حين يصبح الاستماع فعل فهم لا سماع.
1: الإصغاء ليس مجرد عملية سماع لما يقوله الآخر، بل هو حالة من الحضور الذهني والإنساني الكامل، حيث يتوقف الإنسان عن الانشغال بصوته الداخلي مؤقتاً ليمنح مساحة حقيقية لصوت الطرف الآخر. فهناك فرق واضح بين أن تسمع الكلمات وبين أن تستوعب معناها وبين أن تفهم ما وراءها. في زمن كثرت فيه الأصوات أصبح الكلام سريعا ومكثفا وأحيانا متداخلا، لكن المشكلة ليست فقط في كثرة الكلام بل في قلة من يستمعون بعمق. فالإصغاء الحقيقي يتطلب صبرا وتركيزا واستعدادا لفهم ما لا يقال بقدر ما يقال فعلا. ولهذا فإن الإصغاء لا يرتبط بالأذن فقط، بل يرتبط بالعقل والقلب معا. فالعقل يحلل المعنى، بينما يلتقط القلب الإحساس المصاحب له، مما يجعل الفهم أكثر اكتمالا وكذلك صدقا.
0: ومع تزايد الانشغال اليومي أصبح كثير من الناس يستمعون بهدف الرد لا بهدف الفهم، أي أنهم يفكرون بما سيقولونه لاحقا أثناء حديث الطرف الآخر بدلا من أن يركزوا على ما يقال في اللحظة نفسها. وهذا النوع من الاستماع يفقد الإصغاء جوهره الحقيقي، يفقد الإصغاء جوهره الحقيقي. الإصغاء الحقيقي يعني أن تمنح الآخر مساحة آمنة للتعبير دون مقاطعة ودون استعجال في الحكم ودون محاولة لتوجيه الحديث قبل اكتماله. فهو ليس مجرد مهارة اجتماعية، بل أسلوب في احترام وجود الآخر وفهم تجربته. ومع الوقت يدرك الإنسان إن أكثر اللحظات التي شعر فيها بأنه مفهوم لم تكن بسبب كثرة الكلام، بل بسبب وجود شخص أصغى له بصدق دون تشتيت أو انشغال، مما جعل للكلمات معنى أعمق وتأثيرا أكبر. وهكذا يصبح الإصغاء ليس فعل سماع فقط، بل فعل حضور كامل يعيد للكلمات قيمتها وللحديث معناه وللعلاقات الإنسانية توازنها.

0: كثرة الكلام حين يضيع المعنى بين الأصوات.
1: في زمن تتدفق فيه الكلمات بلا توقف، أصبح الحديث جزءاً من الإيقاع اليومي السريع للحياة، لكن هذه الكثرة لم تزد المعنى وضوحاً دائماً، بل في كثير من الأحيان جعلته أكثر تشتتاً. فحينما تزداد الأصوات يصبح التمييز بين المهم والعابر أكثر صعوبة، ويصبح الإصغاء الحقيقي تحدياً يحتاج إلى وعي أكبر. الكلام الكثير لا يعني بالضرورة تواصلاً أفضل، بل قد يؤدي أحياناً إلى فقدان العمق في الفهم، لأن كثرة التعبير قد تضعف القدرة على التوقف عند الفكرة والتأمل فيها. وهنا يبدأ المعنى في التراجع أمام السرعة، ويصبح الحديث أقرب إلى تدفق مستمر لا يسمح بالإنصات الكامل. ومع مرور الوقت يبدأ الإنسان في التعود على هذه السرعة، فيستمع بشكل سطحي ويلتقط الكلمات دون أن يتوقف عند دلالاتها العميقة، مما يجعل جزءا كبيرا من الرسائل الإنسانية يفقد أثره الحقيقي.
0: ومن اللافت أن كثرة الكلام لا تعني دائما وضوح الفكرة، بل قد تكون أحيانا غطاء على نقص في الفهم أو في التعبير. فالكلمة حين تزداد دون وعي تفقد جزءا من وزنها، وتصبح أقرب إلى الضجيج منها إلى المعنى. الإصغاء في هذا السياق يصبح ضرورة وليس خيار، لأنه الوسيلة الوحيدة لإعادة ترتيب هذا الكم من الكلمات واستخلاص ما هو مهم من بينها. فالمستمع الجيد لا يلتقط كل شيء، بل يميز بين ما يقال وما يراد قوله فعلا. ومع هذا الإدراك نفهم أن كثرة الكلام ليست المشكلة بحد ذاتها، بل المشكلة في غياب الإصغاء العميق الذي يمنح الكلمات معناها الحقيقي ويعيد لها قيمتها داخل الحوار الإنساني. وهكذا يصبح الصمت أحياناً أكثر وضوحاً من الكلام، ويصبح الإصغاء هو الطريق لفهم ما تضيع معالمه وسط الضجيج.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور، قراءة أعمق للحياة.

0: الإصغاء حين نفهم ما بين الكلمات.
1: الإصغاء الحقيقي لا يقتصر على سماع الكلمات التي تقال، بل يمتد إلى فهم المساحة التي تقع بين هذه الكلمات. فهناك دائما شيء غير منطوق في كل حديث، شيء يختبئ خلف الجمل ويظهر في النبرة أو التوقف أو طريقة التعبير أكثر مما يظهر في المعنى المباشر نفسه. ولهذا فإن المستمع الجيد لا يكتفي بما يقال فقط، بل يحاول أن يقرأ ما وراء الكلام وأن يفهم الإحساس الذي يدفعه والنية التي تقف خلفه. فالكلمات في كثير من الأحيان لا تنقل المعنى كاملا، لكنها تلمح إليه وتترك للبقية مساحة من الفهم العميق. ومع التدريب على الإصغاء يبدأ الإنسان في ملاحظة أن كل حديث يحمل طبقات متعددة وليس طبقة واحدة فقط، وأن المعنى الحقيقي غالبا لا يكون في السطح بل في العمق الذي يحتاج إلى هدوء وتركيز لاكتشافه.
0: ومن هنا يظهر الفرق بين الاستماع العادي والإصغاء الواعي، فالأول يلتقط الصوت بينما الثاني يلتقط المعنى وما وراء المعنى أيضا. وهذا النوع من الإصغاء لا يحدث تلقائيا، بل يحتاج إلى حضور ذهني كامل وإلى رغبة حقيقية في الفهم لا في الرد فقط. كما إن الإصغاء يمنح الحديث قيمة إضافية، لأنه يشعر المتكلم بأن كلماته لم تذهب سدى، وأن هناك من حاول أن يفهمه بصدق وليس فقط أن يرد عليه. وهذا الشعور وحده كفيل بتغيير طبيعة الحوار بالكامل. ومع الوقت يدرك الإنسان أن كثيراً من سوء الفهم في العلاقات لا يحدث بسبب الكلمات نفسها، بل بسبب غياب الإصغاء الحقيقي لها وعدم التقاط ما نحاول أن نقوله فعلاً. وهكذا يصبح الإصغاء فناً لفهم ما لا يقال بقدر ما يقال، ومهارة لقراءة المعنى الكامل للحوار لا لشكله الظاهر فقط.
1: مستمعين الكرام، فاصل ونواصل بين السطور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: فكرة صنعت أثراً حين يصبح الإصغاء شكلاً من أشكال الوعي.
1: الإصغاء ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل هو شكل من أشكال الوعي الإنساني الذي يعكس مستوى إدراك الإنسان للعالم من حوله. فالشخص الذي يجيد الإصغاء لا يعيش داخل صوته فقط، بل يفتح مساحة داخلية تسمح له باستقبال الآخر كما هو، دون تشويه أو استعجال في الفهم. هذا النوع من الوعي يجعل الإنسان أكثر قدرة على التعامل مع الاختلاف، وأكثر استعداداً لفهم وجهات النظر المختلفة، لأنه لا يبدأ من فكرة الرد، بل من فكرة الفهم أولاً، وهذا وحده يغير طبيعة الحوار بالكامل. ولكن مع مرور الوقت يتحول الإصغاء إلى أسلوب في الحياة، لا يقتصر على الحوار فقط، بل يمتد إلى طريقة التعامل مع المواقف، الأفكار، التجارب اليومية. وكأن الإنسان يتعلم كيف يسمع الحياة نفسها قبل أن يفسرها.
0: كما إن الإصغاء الواعي يساعد على تقليل سوء الفهم بين الناس، لأنه يمنح مساحة حقيقية لتوضيح المعاني قبل إصدار الأحكام. فالكثير من النزاعات لا تبدأ من اختلاف حقيقي، بل من غياب الإصغاء الكافي لفهم المقصود بدقة. وعندما يتحول الإصغاء إلى عادة، يصبح الإنسان أكثر هدوءاً في ردود أفعاله، وأكثر دقة في فهم ما يدور حوله، لأنه لا يعتمد على الانطباع السريع، بل على الفهم المتكامل الذي يأتي من الاستماع العميق. وهكذا نفهم إن الإصغاء ليس مجرد مهارة عابرة، بل هو شكل من أشكال الوعي الذي يغير طريقة تفاعل الإنسان مع العالم، ويمنحه قدرة أكبر على فهم الآخرين وفهم نفسه أيضاً.

0: مرآة المجتمع حين يتحول الضجيج إلى نمط حياة.
1: في المجتمعات الحديثة أصبح الضجيج جزءاً من الإيقاع اليومي للحياة، ليس فقط في الأصوات المحيطة بل أيضاً في كثرة الآراء وتعدد المنصات وسرعة تبادل الكلام. هذا التراكم المستمر للكلمات خلق حالة من الامتلاء الصوتي، جعل الإصقاء العميق أمراً أقل حضوراً مما كان عليه في السابق. ومع هذا الواقع لم يعد الحوار كما كان بسيطاً وواضحاً، بل أصبح أكثر تشابكاً حيث تتداخل الأصوات وتتسارع الردود، ويصبح الوصول إلى الفهم العميق تحدياً يحتاج إلى هدوء داخلي قبل أي شيء آخر. وفي ظل هذا المشهد يبرز الإصغاء كحاجة إنسانية ضرورية لإعادة التوازن، لأنه يخفف من حدة الضجيج ويعيد ترتيب الفوضى الكلامية ويمنح المعنى فرصة للظهور من جديد.
0: كما أن المجتمع الذي يفتقد إلى الإصغاء الجيد يصبح أكثر عرضة لسوء الفهم، لأن الكلام حين لا يجد من يستقبله بعمق يفقد جزءاً من تأثيره، ويفهم أحياناً بطريقة غير دقيقة أو مجتزأة. الإصغاء هنا لا يكون مسؤولية فردية فقط، بل هو سلوك جماعي يؤثر في جودة التواصل بين الناس وفي طبيعة العلاقات الاجتماعية وفي مستوى الوعي العام داخل المجتمع. ومع الوقت يصبح واضحاً أن المجتمعات التي تجيد الإصغاء هي أكثر قدرة على بناء حوار صحي، لأنها لا تكتفي بتبادل الكلام بل تسعى إلى فهمه بعمق قبل الحكم عليه أو الرد عليه. وهكذا يتحول الإصغاء من مهارة فردية إلى قيمة مجتمعية تعيد تشكيل طريقة التواصل بين الناس وتخفف من حدة الضجيج الذي يملأ الحياة اليومية.

0: من الحياة حين يصبح الإصغاء أعمق من الكلام.
1: في نهاية المطاف ندرك أن كثيرا من العلاقات الإنسانية لا تحتاج إلى كثرة كلام بقدر ما تحتاج إلى إصغاء حقيقي. فهناك لحظات يكون فيها الاستماع بعمق أكثر تأثيرا من أي رد، لأن الإنسان في تلك اللحظة لا يبحث عن إجابة بقدر ما يبحث عن من يفهمه. الإصغاء الحقيقي يمنح الآخر شعورا بالقبول، ويمنحه مساحة آمنة للتعبير دون خوف من المقاطعة أو الحكم السريع، وهذا وحده كفيل بتغيير طبيعة الحوار وجعله أكثر هدوءا وصدقا وعمقا. ومع الوقت يبدأ الإنسان في إدراك أن أكثر اللحظات التي شعر فيها بالراحة لم تكن تلك التي تحدث فيها كثيرا، بل تلك التي وجد فيها من يصغي إليه بصدق واهتمام.
0: وهكذا نفهم إن الإصغاء ليس مجرد مهارة تواصل، بل هو قيمة إنسانية تعكس مستوى الوعي والاحترام في التعامل مع الآخرين. فهو لا يعني الصمت فقط، بل يعني الحضور الكامل والانتباه الحقيقي والرغبة في الفهم قبل أي شيء. وفي عالم مليء بالكلام يصبح الإصغاء فعلا نادرا، لكنه في الوقت نفسه أكثر ما يحتاجه الإنسان ليشعر بأنه مفهوم ومسموع فعلا. وهكذا تنتهي رحلتنا مع فن الإصغاء، لنكشف أن أعمق الكلام قد لا يقال بل يفهم في صمت.
1: وفي نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، ندرك أن الإصغاء ليس أن تسمع أكثر، بل أن تفهم أعمق،
0: وأن في زمن كثرة الكلام يصبح الإصغاء لغة نادرة لكنها أثمن من كل الكلام. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي،

0: إخراج أوس الشطي.
1: هما ثلاث خوات يا مستر كامبل، جولييت وريغن وكورديليا.
2: وهي الكبيرة فيهم؟
1: تصدق نسيت أسألها. مو المشكلة، يعني لما نروح القلعة راح أتعرف عليهم كلهم هناك، عرفت؟
2: اي عرفت. زين عندي سؤال.
1: اي تفضل.
2: وهم كلهم بيكونون موجودين في القلعة؟
1: هي طبعا اكيد بيكونوا موجودين، مو عرس بنيتهم، طبيعي بيكونوا موجودين، هذيل النسايب يبا.
2: واهلك طبعا راح يكونون موجودين هناك.
1: اخ تصدق، اوف، هذه فاتتني، نسيت اوجه دعوة حق اهلي.
3: اخ لا، رسمي مسحوب.
1: عفوا، انت تقول شيء يا اخي، احسك ساعات يعني في شيء ودك تقول لي، يا بس تكلم نفسك.
2: لا لا لا، كنت اقول ما يصير اهلك ما يكونون متواجدين بعرسك يعني.
1: اي والله معك حق، لازم اتصل عليهم وابلغهم، بس المشكلة هني الخطوط عندكم وايد سيئة ما تشبك، تدري شلون؟ انا يبا بحاول لين انجح، وان شاء الله اني اقدر اكلمهم.
2: صح، على طاري المثل، اذا لم تنجح في المرة الاولى حاول ثم حاول مرة اخرى.
1: وبما ان احنا يبنا سيرة العرس يا مستر كامبل، يعني
2: نعم.
1: عرفت علي؟ يعني انا يعني يشرفني اني ادعوك يعني حق حفل زفافي في القلعة. هاي يا مستر كامبل، ايش قلت؟
2: تامر تامر.

0: قاعد تشوف، قاعد تشوف اللي أنا قاعد أشوفها يا يبا؟
1: قصدك القلاصات والكواب اللي تطير في الهواء والشولة اللي تشتغل بروحها؟
0: ودي علامك شنو قاعد أقولك يا يبا، إحنا مغيرين القناة. إيه ما تشوف الله يهداك، مش قاعد يصير يا حجي؟
1: وأنا قلت لك بس أنت ما صدقتني، هذا البيت مسكون.
0: يعني أنا طول الوقت أنا كنت حاجي يا نانوة.
1: إيش كنت قاعد أقول لك كل هالوقت هذا؟ إيش فيك تحب أعيد الكلام؟ إيش فيك؟
2: لا تحاتون، أنا أعرف شلون تشربون مشاريبكم.
3: إيش فيكم متسمرين واقفين مكانكم؟ فضلوا قاعد إيش ده؟ قاعد عماد استريحي يبغى حتى نسيب عاد بعد خلاص قاعد حياك ولا ما في مكان يشيلك؟
0: لا أنا خاي، أنا بلقاح على الأقل لقاح مع الشاي، لا تخفض أنت الشاي خالي.
1: عمادوك إيش فيك تسمرت؟ اقعد لا تمشكلنا مع اليانانوة.
2: تفضلوا شربوا وقولوا لي رأيكم.
3: ترى كذاب ومهم سويته، ديري بالك يا جوليت، ديري بالك. ترى أبو عماد من النوع اللي تأثر بسرعة بالبانونة. بابونج أيوة، إذا هذا غيري اللي حطينا اللبن عشان ينام طول العمر، يعني بعد الباتش اللبن عشان يعني ما تشوفينه، يعني ما تشوفين رقعت ويها، فهمتي؟
1: فعادي حنو
3: بعد
1: يروح يسوي كوب وينام. لا أنا وين أنام من هالتخرع؟ قصدي بعد المفاجأة الحلوة، ولا بحر بابونج ينومني. حنا أشرب. أيبا تسلم إيدك يا بنيتي، ولو إني مو شايف إيدك، مو شايفك بالمرة أصلا.
2: ايش فيك ما تشرب؟ مو عاجبك البابونج؟
1: لا قصدك عن عماد؟ لا عاجبه. شلون مو عاجبه؟ اشرب يا ولد، اشرب لا تودرنا، اشرب.
2: والحين ابي اتكلم معاكم جد.
4: كنتم مع اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، اخراج أوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص

0: حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه، نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل.

0: مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم
1: هو ما نصنع به مستقبل الغد.
0: برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع، برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملالة.
2: دعمك للشباب هو استثمار للوطن.

0: برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لأجلكم نعمل. نستضيف اليوم الأستاذ عبدالله صالح لشويع، مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية، وهو دليل جاء ثمر لخبرة ميدانية وتجربة عملية متراكمة ليكون مرجعا للعاملين في حملات الحج بدول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف الدليل إلى تعزيز العمل المؤسسي وتطوير أساليب الإدارة والتشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن راحتهم وسلامتهم ويعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان. وفي هذه الحلقة نتعرف أكثر على فكرة هذا الدليل وما يقدمه من حلول وإجراءات ونماذج عملية قابلة للتطبيق في مختلف مراحل إدارة وتشغيل حملات الحج.
2: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية الأستاذ عبدالله صالح لشويع. أستاذ عبدالله حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
3: حقيقة أنا سعيد جدا بوجودي معاكم هني وأتشرف أن أكون ضيف خفيف الظل معاكم إن شاء الله، وسأجاوب على جميع الأسئلة اللي عندكم وبالتطوير إن شاء الله.
2: حياك الله وسع المبارك، وأيضا يزيدنا شرف وجودك أيضا ضمن ضيوف هذا البرنامج، وأيضا سعداء جدا في هذه المبادرة الدينية والوطنية اللي منبثقة من إنسان ذو خبرة في تأليف كتاب من هذا النوع، مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية الأستاذ عبدالله صالح لشوية. يريد لو تكلمنا عن البوادر اللي جعلت أيضا هذا الكتاب يرى النور بهذه الفكرة وبهذه الترتيبات وبهذه أيضا الروح الخليجية والإيمان. هل هناك دوافع معينة جعلتك أيضا تؤلف هذا الكتاب؟ هل لك رؤية في هذا الكتاب لأن يستمر لأعوام قادمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، كانت هناك دوافع جمة، منها أن أنا كنت صاحب حملة حج، وبالنسبة لي أنا حجيت أكثر من 44 سنة
2: ما شاء الله،
3: وبهذه السنوات الطويلة كثيرا من الأصدقاء والأحباء من الكويت وخارج الكويت قال عبد الله ليش ما تسوي كتاب مختص في إدارة الحملات، لأن أنت نشوف عندك انطلاقة جيدة

0: في للإدارة وفي التنسيق وفي الترتيب وجدولة جميع الأمور اللي قاعدة تصير. فولله الحمد استجبت لهم وقمت في عملية إعداد هذا الكتاب الهيكل بعد ما استشرت كثير من الحملات في الكويت وخارج الكويت وبالخليج، يعني نتكلم احنا لان كتاب خليجي، فقمت اشوف الادارات الموجوده بالخليج والادارات الموجوده بالكويت وعمليه التطوير، ودخلت معاها بعض الامور اللي تفيد اصحاب الحملات لتطوير هذه الحملات والرقي مع الاوضاع الراهنه مع التطور التقني اللي الآن ما عاد مثل الأول الحملات اللي هي التقليدية، وإنما هي الحملات التي تسبق المستقبل في أمور تطوير كثيرة.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى آفاق أيضا مختلفة ورائعة حول فكرة وهدف هذا الكتاب. اليوم نرى كثير من الناس يعطي خلاصة العمل وخلاصة هذه الرحلات الطويلة ويعطينا أقل أخطاء حتى يوفر لنا المال والوقت. الكتاب هذا شنو ممكن يضيف لحملات الحج؟
0: بس أنا أول شيء بداية ودي أشكر معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على مبادرته الكريمة واهتمامه بتطوير العمل المؤسسي في حملات الحج، وأرى أن هذه المبادرة خطوة مهمة جدا، لأن نجاح حملة الحج لا يعتمد فقط على الجهد والخبرة، وإنما يحتاج إلى تنظيم مؤسسي واضح وتحديد المسؤوليات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجارب المتراكمة اللي أنا واحد منهم. ومن خلال خبرتي الطويلة في مجال حملات الحج أرى أن دعم وزارة الأوقاف لهذه المبادرات وتطويرها سيسهم بإذن الله في رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويجعل العمل أكثر تنظيما واستدامة من موسم إلى آخر. والغاية في النهاية واحدة، وهي أن نقدم لحجاج دولة الكويت وحجاج دول مجلس التعاون أفضل خدمة ممكنة.
1: جميل جدا هذا الحديث، وأكيد من فضل الله تعالى أن هذه الحملات، حملات الحج الخليجية، تعالج أخطائها في سنوات مضت وتلخص الكثير وتقتصد الكثير من الأموال وأيضا تخفف على الناس الكثير. اليوم هذا اللقاء مع سعادة الوزير في هذا الكتاب وأيضا هذه المقابلة اللي تمت مع الوزير، واطلعت أكيد أيضا واستطلعت في كثير من الأمور المتعلقة في فحوى هذا الكتاب، كلمنا عن البوادر التي قدمها هذا الكتاب ورأي الوزير في هذا الكتاب.
0: البوادر اللي قدمت هذا الكتاب إن كثير من الحملات الموجودة لا يوجد لديها هيكل، يعني كثير من الحملات رحت لهم أنا وقابلتهم ما عندهم هيكل، عندهم شيء تقليدي، وهذا التقليدي ما عاد الآن. أنت تبغى تشتري مثلا أي سلعة يعطيك كتالوج، الكتالوج مكتوب فيه 1، 2، 3 الأمور الموجودة. فهذا الكتاب يبين لك شلون أنت تتطور من استقبال الحاج إلى توديعه. خلال الاستقبال وتوديع الحاج في وايد أمور كثيرة موجودة. فأنا من شي سويت هالكتاب وخليت في تسلسل للهيكل التنظيمي الجاد للعملية هذه، وكان الوزير جدا جدا مشجع. وبهالمناسبة بعد أشكر وكيل الوزارة اللي استقبلني جزاه الله خير، وكان يعني عون لي في خروج هذا الإنتاج اللي قاعد تشوفونه.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، وأكيد من خلال هذه الخبرة أكيد أضفت الكثير إلى أيضا إدارات تنظيم الحج. اليوم هذه الحملات اللي قاعدة تتكرر في كل سنة، شنو ممكن يفيد هذا الكتاب من خلال قراءته ومن خلال أيضا الأفكار المطروحة فيه ومن خلال ما اختصرتي من خبرة هذه الأعوام؟
0: بالنسبة حق لو أنا أقرأ لك الآن الأشياء اللي مهمة حق الهيكل التنظيمي. الآن مثلاً الهيكل التنظيمي، نبتدي أول شيء المبادئ الأساسية للهيكل التنظيمي شنو هي؟ وحدة القيادة، وضوح المسؤولية، العمل الجماعي، المرونة التشغيلية، خدمة الحاج أولاً، كل هذه الأمور والهيكل التنظيمي للحملة. يعني بمعنى وحدة القيادة، يكون لكل موظف أو عامل مسؤول مباشر يرجع إليه في تنفيذ الأعمال. يعني أي موظف

0: عنده عمل لازم يراجع فيه مسؤول عليه، اللي هي التسلسل الوظيفي. هذه قلنا اللي هي وحدة القيادة، الروح حق وضوح المسؤولية، تحديد مهام كل لجنة. احنا اللجان لها مهام، وهذه المهام تنطبق على الموظف نفسه. الموظف نفسه لازم يقوم ويرجع حق المسؤول عنه ويقول له هاي انا الاشياء اللي قاعد اسويها، المهام اللي اسويها صح او مو صح. فبهالحالة تكون في اكو رؤية للتطوير العمل الجماعي، اللي هو تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع لجان اللي مال خدمة الحجاج. بعدين المرونة التشغيلية. شنو المرونة التشغيلية؟ هي القدرة على التعامل مع الظروف والمتغيرات الطارئة أثناء الموسم، بحيث أن كل موسم حج يكون في أكو ظروف وأكو طوارئ للعملية. أي شيء يكون طارئ، لنفرض أعطيك أنا مثال، سنة من السنوات ما كنا ندري نبينا مطر قوي، ويا مطر قوي وصار قرقات، فشلون انت بالحاله انك انت تنقذ الحمله الى مثل ما نقولها بالسلامه حق الحجاج، انك تنقلهم الى مكان امن وتقوم تكمل. اذا يعني هم جايين حق الحج، اذا ما ادوا الفريضه، اذا انت فشلت في الحاله، فانت لازم يكون عندك انت خطه طوارئ بديله للعمليه، ولازم انت تكون مجهزها اول باول. لا تقول أنا ما عندي، لا لا لا، لازم. هو العمل الجماعي مهم في العملية. المرونة التشغيلية هي القدرة على التعامل مع الظروف المتغيرات الطارئة أثناء الموسم. دوما نصير عندنا طوارئ، يعني مثلا هذا الطريق المؤدي إلى عرفة تسكر، صار له شيء، لازم تنتقل، عندك بديل لهذا الطريق، مزدلفة، منى. فالأماكن هذه إذا كان فيها لازم يكون أنت عندك بديل، وعندك كشافين يروحون يشوفون هالمكان اللي رايحين له، هل هو سليم، هل هو سالك، هو فهذه الأمور إذا ما كانت مرتبة ويكون الكتيب موجود مع كل إداري شامل عشان ينقذ الحملة. فمن كذي حنا نقول خدمة الحاج أولا في كل شيء وبكل ظروف، لأن الحاج جاي يؤدي مناسك، فأنت لازم تحط لجميع الظروف وجميع السبل وجميع الأشياء الطارئة لازم تتحلى فيها وتضبطها وتعتبر الاعتبارات الموجودة لازم مهيئة جدا.
1: اسمح لي استاذ عبد الله، ايضا هناك منظور عام للقائمين على هذه الحملات، حملات الحج. نجد ما شاء الله شباب صغار في العمر، يعني ذكرت كشافه دائما يكون معهم اعلام ورايات لحتى يبينون اسم هذه الحمله، ولهم تراخيص الدخول في بعض الاماكن، وايضا يعسون هذا المكان ويتاكدون اكثر انه سليم وصالح لكبار السن والمسارات مفتوحه، ويعودون مجددا الى الفريق الاخر ويامرون بايضا التقدم. اليوم كلمنا اكثر عن حاله الطوارئ، غير الامطار والازدحامات شنو ممكن تواجهون؟
0: أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. نواجه إحنا بعض المرات نواجه إحنا أكثر شيء المرور. إحنا الحملات طول هالسنين الطويلة إحنا عندنا أزمة مرور دوما، إحنا في المرور. بنفس الوقت إذا الحاج اللي أول مرة هو يعتبر عائق على نفسه مسكين، فهو كله يعتبر نفسه نضايع، كله يعتبر نفسه أنه ما يدل
1: أو في المجهول،
0: ما يدري شو المجهول، ما يدري. فبالأخير يصير عنده خبرة بعد ما يحج مرة ومرتين كذا. فحنا دوما نكون عندنا تدريب للإدارة، وطبعا حنا دوما ذيين بناخذ شخص ينضم إلى الحملة لازم يكون ذو خبرة.
1: الله.
0: وحتى الجديد لازم يكون مع واحد ذو خبرة عشان يعلمه. أول شيء الرهبة، هذه الرهبة لازم نوقرها عنه، لأنه جاي يبي يؤدي خدمة بس بنفس الوقت وخايف إنه خطأ. إنه إحنا نقول أخطأ بس بالخطأ اللي يعني نقدر نعالجه، مو الخطأ اللي هو الفادح.
1: نعم. اليوم بدي أيضا انتقل إلى موضوع أيضا التوعية الشرعية والإيمانية في هذه الجوانب الفقهية والدينية. كثير من الناس أيضا عنده تساؤلات أثناء الحملة، فيبحث عن من يواجهه في هذا الجانب. شلون تغلبتوا على هذا الشيء وشنو الحل في هذا الجانب؟
0: ما يبي له هذا شيء، شيء بسيط جدا. ناخذ حنا العامل الموجود معانا، طبعا مشايخ من عدة، طبعا بالكويت عندنا ما شاء الله مشايخ كثير، والشباب كلهم مثقفين وكلهم خريجين شريعة وعندهم المام بالحج. فاحنا نحط في كل باص مرشد حق الباص نفسه، يعني انت لو عندك سؤال اثناء اداء المناسك وانت في الباص
1: تلقى الاجابه،
0: تلقى الاجابه موجوده معك.

0: إنزين، إذا أنت تبي قبل الحج، إحنا عندنا لقاءات وعندنا
1: توعية،
0: توعية
1: نعم.
0: وتنوير.
1: نعم.
0: هي اللقاءات التنويرية عند النساء وعند الرجال. فكل الإداريات الموجودة، الشرعيات والإداريين كلهم، كل المشايخ ما شاء الله قايمين بالواجب وأكثر في أداء وتوعية الحج للناس، خاصة الجديدة يعني اللي هاي الحج جديد ومو عارف.
1: نعم. طيب، بدنا أيضا نسأل أستاذ عبد الله سؤال جانبي لكن على نفس هذا النطاق، شو اللي يميز حملة كويتية عن حملة كويتية أخرى؟ تحديدا نتكلم على الحملات المحلية الكويتية، شنو الشيء اللي يميز؟ ليش الناس دائما تختار في بعض الحملات أخذت صيت لعشرات السنوات؟ شنو السبب في ذلك؟ مع أنها تقدم نفس الخدمة،
0: نفس الخدمة ولكن المستوى مختلف، لأن تحافظك وناس سمعتها أهم عندها من الدخل اللي راح يجيلها من الأرباح. أقول لك يا بكلام أنا وخلنا صريحين، يعني في ناس تدفع من جيبها بس إنها تحافظ على سمعة الحملة.
1: الله،
0: ما يقول والله أنا بوفر عشان بس أنا بطلع بموسم معي أرباح، ولا يقدر يسوي شفاء، هو يقوم بالعملية فيقول أنا أدفع من جيبي وعشان تنجح الحملة.
1: طيب، في بعض الحملات يعني قاعد نسمع ما شاء الله من خلال عودة بعض الحجاج أنه يتكلم عن أمور فيها رفاه وفيها أيضا اهتمام وفيها أيضا خلينا نقول دلع شوي مثلا للرواد الموجودين معاهم، سواء في طريقة الأكلات، طريقة تقديمها، في بعضه ما شاء الله يقدم الخراف المشوية وأيضا يكون بوفيهات على مستوى عالي وكلها موجودة، لكن التمايز هذا هل تعتقد هذا يبقى بالذاكرة موجود أيضا لدى من انضم إلى هذه الحملة؟
0: طبعا اللي من ضمن الحمله اذا كان
1: تقديم الولاء بشكل ممتاز، هذا اللي اقصده.
0: انا نقول لك احنا واحد ميسور يقول انا عبد الله ابي اسجل بالفي في اي بي.
1: الله،
0: في عندنا في في اي بي وفي عندنا في اي بي وعندي يعني في عده فئات موجوده،
1: لكن اقلها طيب،
0: كلهم كلهم كلهم طيبين
1: ما شاء الله،
0: من اقل حمله لاكبر حمله كلهم نفس المستوى ما شاء الله يادون منا. ولكن
1: شنو
0: الفئات؟ في ميزة مثل الطياره الخاصه من الطياره العاديه، في منا يبي غرفه الحاله، في اكو يبي مع سمعنا ما شاء الله الحملات الكويتيه متفوقه جدا جدا جدا، خاصه اللي هالسنه يعني 1448 شفنا شيء يهول من الحملات الكويتيه طبعا ما شاء الله، لان الوزاره كانت جدا يعني متعاونه مع اصحاب الحملات.
1: جميل جدا هذا الحديث، وايضا مستمعينا الكرام نذكر ايضا بضيفنا ضيف الحضور وهو مؤلف كتاب الدليل الارشادي لاداره وتشغيل حملات الحج الخليجيه الاستاذ عبد الله صالح لشويه. سناخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج لاجلكم نعمل، اسره سعيده، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور، مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية، الأستاذ عبد الله صالح لشوية. أستاذ عبد الله، رحب فيك مجددا.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: قبل الفاصل تكلمت على دواعي تأليف هذا الكتاب وأهمية تميز الحملات من خلال الخدمات المقدمة، الاهتمام في الإرشاد الديني، الاهتمام في راحة الناس، الاهتمام أيضا في إعطاء دورات أيضا خلينا نقول مثلا تدريبية وتنشيطية للعاملين معكم حتى يقدموا أفضل الخدمات. اليوم بعد وصولكم إلى مكة وجلوسكم في هذا المكان، ما هي أكثر التساؤلات أو أكثر مثلا الإشادة اللي قدموها لكم المنضمين إلى الحملة؟ شنو أكثر شيء كان يعجبهم؟ شنو أكثر شيء كانوا يطلبونه؟
2: هو بالعكس، الحجاج خاصة الحجاج الكويتيين متعاونين جدا جدا. ليش؟ لأن الفنادق مفروشة بالكامل، وأحسن فرش وأحسن أكل، كل حملات نفس المستوى بالأمور هذه كلها. فيعني كل اللي هو يطلبه بيتأكد شلون في منى، شلون في عرفة، عسى أموركم طيبة في مزدلفة، فبس نوع من الاطمئنان، ولا كل أمور طيبة.

0: الحملات الكويتية كلها متفوقة.
1: وأمانة احنا لاحظنا هذا الأمر في الحملات الكويتية، أيضا يتعاملون كأسرة وليس
0: نعم
1: كشركة،
0: نعم نعم
1: وهذا شيء جميل. أيضا يقودنا سؤال ما يسمى بالدعم اللوجستي، دائما نسمع مثلا هناك دعم لوجستي، شنو المقصود فيه في الحملة وشنو الدعم اللي قاعد يقدم؟
0: أول شيء أنا بحب أشكر جميع الحملات الكويتية. أنت تطرقت حق موضوع جدا شيق اللوجستي. أنت تدري أن جميع الحملات الكويتية وقت أي شيء يصير ظرف حق أي حملة كلهم يلتفون على صاحب الحملة ويساعدونه ولا ينظرون لها ماديا،
1: بدون تنافس.
0: مع أنه منافس،
1: صحيح.
0: ولكن يكون بينهم ألفة. وهذا أنا ألاقيها مو من اليوم،
1: الله.
0: أنا أتكلم من سنة 75 للآن وأنا ألازم أصحاب الحملات وأعرف عنهم كل شيء، إنه دوما يتعاونون.
1: شيء يسر، وبالنهايه احنا مواطنين كويتيين ايضا خرجنا خارج حدود الوطن، وبالنهايه في الغربه راح نكون اقرب البعض،
0: نعم
1: حتى نحتاج
0: نعم
1: بعضنا في هذا
0: نعم
1: الجانب
0: نعم
1: بدون اي
0: نعم
1: ايضا تدخلات في هذا
0: نعم
1: الجانب. لكن الجميل في الامر ان رغم التنافس الا ان الروح الوطنيه واحده.
0: موجوده، نعم نعم
1: طيب بالنسبه لي تكرار الحمله، في بعض الناس ما شاء الله ايضا ما يكرر الحمله يعني كحمله اسم شركه ثانيه، لكن نفس الشركه يعاود مره اخرى في الاستمرار معها. اليوم قاعد نشوف ما شاء الله نفس الحجاج يتكررون بنفس الحمله، هل تعتقد الراحه لمره واحده تجعل الواحد بالفعل يحصل على الثقه ويستمر؟
0: هو اصلا ما يبي يجازف الحاج،
1: ما
0: ما يبي
1: يبي يجرب.
0: يجازف، اي لانه عارف انه صاحب الحمله، عارف انه الاداريين، راحته النفسيه موجوده، لقى يمكن صار يعني ظرف معين او حادثه معينه وشافهم كلهم دار مداره، فقال هاي الحمله اللي تخليني انا اكون معاها كل سنه. فانا اعطيك مثال، واحد شخص من الاشخاص حج ويانا اكثر من 30 سنه.
1: هذه صداقة.
0: اي صداقه، وبالعكس راعي حمله يعتبر. وتلقاه هو بالوقت يعني اداء المناسك عون لنا، يشيل الرايه ومعنا دافع اكثر منهم، معنا في اي بي ودافع اكثر من الحجاج، ولكن يعاون الحمله بشيل، يشيل الرايه او وقت بالمناسك يوزع ماي، يوزع عصير، اي يوزع الوجبات. فالفه،
1: نعم
0: ترى بعضهم ماخذينها كأسرة يعني تعتبر.
1: بالضبط، ذكرت كلمة الألفة أستاذ عبد الله، وأكيد بعض الأشخاص إذا مثلا رحت معهم مثلا كشتة أو سفرة أو رحلة لمدة أيام تترك في نفسك أثر، خصوصا
0: نعم.
1: إذا كانت الخوة طيبة
0: نعم.
1: ومبنية على الخير،
0: نعم.
1: فما بالك إذا كان حج وأيام ومعي
0: نعم.
1: أسرة وأطفال، ولاقي هذه الشركة تراعيني مراعاة حساسة جدا.
0: نعم.
1: البعض حتى يمهلك في الانتظار، وتلاقي
0: نعم.
1: مثلا الباص يتأخر وانطر فلان يقوم وفلان، وشفت يمكن مر عليك بعض الأمور
0: نعم.
1: اللي صار في أخطاء لكن تحملتوهم وصبرتوا، وهذا يعتبر من روح المبادرة وأيضا
0: نعم.
1: الإنسانية وتقدير الموقف في هذا الأراضي المقدسة.
0: نعم.
1: اليوم أيضا شنو توجه رسالة للحملات اللي تاريخها في عالم الحج بسيط وتهو مبتدئة بالنسبة لهذا الكتاب، شنو ممكن يضيف لها غير موضوع الهيكلة وغير موضوع أيضا اللي تفضلت فيه؟
0: أول شيء أنا اعتبروني موظف عندكم، ادفع لكم فلوس، ما بيمكم شيء، لان الكتاب مجاني، وانا بالنسبه اعطيكم افكاري وتطويركم هم مجاني، ومستعد اروح واضبط لكم اللي انتم تبونه كله مجاني.
1: بارك الله.
0: بس اهم شيء لان نبي نرفع اسم دوله الكويت. احنا قاعد نتبوأ من زمان مو من اليوم، احنا من زمان متبوئين في الحج والعمره، متفوقين جدا، فنبي نستمر ونبي نحافظ على هذه الروح. ولا تنسى ان في تعاون، انت يمكن ما لحقت معي، انا اتكلم قبل 44 سنه واكثر، كان بيننا الف. اعطيك انا بس مثال بسيط، نوبه كنا في عرفه، وكان عرفه ممنوع انك تستعمل الغاز او الفيول او اي شيء الا تستعمل القروم، لان ممنوع الشويل، ممنوع الغاز، ممنوع كل شيء. احدى الحملات نسيت قرومها اللي هي الخشب، فتلقى كل حملات جايبه حق هذا صاحب الحمله اللي نسى، صار عنده خشب اكثر من الحملات الثانيه. ليش؟
1: الله.
0: لان في تعاون.
1: الله.
0: ونوبه احدى الحملات، اعطيك انا امثال بس بدون ما اذكر الاسماء، نوبه وهي التريل اللي فيها جميع الاعاشه حق عرفه انقلبت بالطريق، فما عنده، فكل الحملات يابت تريلاتها وخلتها قريبة من هذه الحملة، صار عنده هو إعاشة أكثر من الحملات الكثيرة.
1: الله. الله.
0: كل واحد بيبادر بالزينة.
1: الله.
0: وهذا الألفة طبعا، لأن احنا كويتيين
1: منبثقة من الأسرة قبل
0: نعم.
1: أيضا أي شيء
0: نعم.
1: آخر.
0: كويتيين كويتيين كويتيين، يبين معدل الكويتي
1: من فضل الله،
0: الكويتي يبين بدون مجاملة.
1: نعم، وهذا الشيء يخلي

0: واحد أيضا يفكر في هذا الجانب أكثر، أن هذا من مؤشرات الوطن وطريقة التربية واحتواء الأسرة وأيضا روح التعاون والتطوع في الكويت موجود منذ عهد قديم،
1: نعم
0: فهذا الشيء إذا تم تنظيمه يكون أفضل وأفضل كما تفضلت.
1: نعم
0: نعم. اليوم أيضا هناك أيضا سؤال آخر متعلق حول التطور. الحملات في السابق ما كانت تعتمد على تكنولوجيا كما التكنولوجيا في هذا العهد الحديث. في ظل العالم الرقمي، شنو اللي استقطب لهذه الحملات وشنو اللي أضيف لها وكيف تم استقلال هذا التطور في خدمة الحجاج؟
1: ممتاز. السؤال الرقمي اللي أنا قاعد أحاول مع كل الحملات إن تشتغل عليه وتسوي.
0: نعم.
1: إحنا طبعا قلنا الحين وإن شاء الله كل الحملات راح تقوم بالعملية. عندك الجي آر، إن الجي آر هو عملية إنك أنت تحط تخزين معلومات الحاج وتخليها على في هويته. لو سبحان الله صار إغماء حق
0: حالة
1: ضاع
0: مرضية أو
1: شيء،
0: شيء.
1: اي احد يحط عليه الباركود، الحين صار سهل في الموجود في التليفون يبين على طول،
0: شنو يطلع لبيانات مثلا؟
1: يطلع له بيانات عبد الله صالح لشويع،
0: فصل
1: العمر
0: دمه.
1: كذا، فصيلة دمه،
0: ما شاء الله.
1: بحملة الفلانية، بحملة كذا، كل شيء الامور تطلع،
0: الله.
1: ولا وحتى العنوان يبين. فهذه امور
0: سهل.
1: جيدة،
0: نعم.
1: هذه من الوحدة. وعندك الكي بي اي اس بعد، هذه يعني المقياس التقدم للحملة. أنت الآن حملتك تبي تقيمها، حط لها مقياس، يعني أنت الآن بتشوف أنت وين وصلت. ليش أنا أسوي استبيان حق الحملة؟ ليش صاحب الحملة يسوي استبيان من الحجاج؟ تعال يبا
0: حتى أطور طبعا.
1: حق يطور، تعال شنو، أنا ما بيكم تقول لي إيجابيات،
0: لا تمدحني.
1: لا تمدحني، عطني السلبيات عشان أطور.
0: بارك الله.
1: وهذا الإنسان الناجح، أصحاب الحملات اللي بالكويت ناجحين. ليش؟ لأنه ما يبي تمدحه، يبي تقول له شنو السلبية عشان يطورها.
0: تهدي إليه عيوبه فأيضا يعالجها في
1: نعم
0: هذا الجانب.
1: نعم نعم هاي الكويتيين كلهم ما شاء الله يتطورون بكل شيء.
0: نعم. اليوم أيضا لو فكرنا في موضوع الحالات المرضية، ذكرت موضوع أنه يبين فصيلة دم أو مثلا حالته الصحية أو الاسم، هذا بالنهاية في حالة إغماء لا سمح الله تعتبر أيضا حالة طارئة. اليوم هل هناك غرفة عمليات لهذا الجانب، غرفة طوارئ، شخص مهتم في الجانب الطبي أو لديه مثلا خبرة طبية حتى يساهم في علاج هذا الحاج في هذه الحملة؟
1: أنا بقول شيء ومسائل عليه يوم القيامة. الحملات الكويتية هي الأول حملات بالعالم اللي كان يكون معاها كادر طبي. هذه يمكن أنتم ما تدرون عنها، بس أنا أقول لكم إياها لأن أنا زاملتهم.
0: يعني ما تستعين في أيضا
1: ما
0: الطاقم
1: تستعين
0: الطبي.
1: لأن عندها كادر طبي، كل حملة معاها كادر طبي.
0: بارك الله فيكم.
1: هذا الشيء اللي يعني يثلج الصدر. هالكلام مو مالها سنة ولا سنتين ولا ثلاث، من بتأسست في عندنا بعثة يسمونها بعثة الحج اللي هي مالت وزارة الصحة، ويرئسونها وزارة الصحة كانوا.
0: جميل.
1: نعم
0: نعم. هذه أيضا هذه الإضافة الجيدة والأساسية في الحملات الكويتية، ودنا نبين أيضا للسادة المتابعين كيف هي مفيدة لهذه الحملة تحديدا. وجود الطاقم الطبي في كل حملة، شنو الإفادة المباشرة في هذا الجانب، وهل بالفعل قاعد تمرون بأزمات؟ لأن ممكن تمر الحملة من فضل الله ما في أحد مثلا يشكي من أي حالة صحية وتكون الأمور طيبة.
1: لا شوف، حنا عشان بس يكون عندك علم، ان كل الحملات اول ما يجي الشخص يسجل بالحمله يقول اكتب عندك شنو، عندك امراض مزمنه، شنو عندك شيء تشتكي منه، شنو انت عندك شيء يعني يكون لك يعني مفاجئ يكون لك، فيكتب
0: الله.
1: انا فيني سكر، فيني ضغط، فيني كوليسترول، فيني كذا، انا بعمر راسي معي اغماء والسبه نقص في كذا، وانا عندي كذا واستعمل ادويه كذا،
0: فيحطون بالهم عليه.
1: كله. وانا والله يصير ترى معاي اذا صار مثلا كتمه، انا ترى عندي فوبيا من الاماكن،
0: أو عندي ربو
1: او
0: مثلا.
1: عندي ربو، يعني
0: نعم.
1: يعطيك، فهاي تكون خلفيه لك انت زينه، فانت تسجلها عندك
0: جميل جدا.
1: وسيده تنتقل مو بس لك انت كصاحب حمله، انا على طول ملفي يروح عند الكادر الطبي، تعالوا ترى فلان كذا كذا.
0: وهذا يقودنا إلى السؤال، هل الكادر الطبي أيضا يستعين في أدوية بعد هذه الاستبيانات؟ هل هناك أدوية موجودة تلقائيا في الحملات؟
1: نعم نعم يوفرها وبالحقيقة بدوري هني أشكر وزارة الصحة لأن موفرة جميع الأدوية مع البعثة الكويتية. الحمد لله.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث، وأيضا في آفاق واسعة وكبيرة ومتشعبة في هذا العالم الكبير، وأيضا هذه الخبرة المنبثقة من أبو فواز الأستاذ عبد الله الصالح لشوية، مؤلف كتاب أيضا الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية. الحج

0: لجميع المسلمين، لكن ليش سميته الخليجية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الخليجية لأن إحنا بيئة واحدة، وإحنا تربطنا علاقات وعلاقات دم بيننا وبين بعض، إحنا الخليجيين. فأنا سعيت لتسمية حملات الحج الخليجية لأن إحنا متقاربين جدا في أمور كثيرة، فمن شذي أنا سميتها الخليجية، هي الدم والبيئة نفس الشيء.
0: نعم، اليوم لا شك أن خليجنا واحد، وأيضا قوانين متشابهة والعادات والتقاليد وكذلك الأعراف واحدة، ونجد يعني ما شاء الله كل حجاج الخليج ما عندهم أي شوائب، أي مثلا مشاكل أو صدامات مثلا إذا وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، لكن نجد من بعض مثلا المسلمين تختلف أعرافهم وأطباعهم ولغتهم، فيجدون مصاعب وعثرات كبرى، هم بالفعل يحتاجون لحملات مميزة حتى يتخطون هذه العثرات. تعليقك على الحملات الأجنبية أو مثلا غير عربية اللي قاعد تشوفها وتشوف تخبط في بعضها،
1: هي يعني حسب،
0: وهل فكرت في ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية؟
1: اي هذا موجود، هذا موجود. الحين بقول لك انا شنو اللي راح يصير. مشكله الحملات الاجنبيه وخاصه اللي هي من اماكن معينه، عندهم معتقدات وبدع هي اللي تاثر على مناسك الحج
0: والامور الفقهيه.
1: الفقهيه نعم، اي ونقص، لان ما عندهم الامور الفقهيه اللي تنورهم للامور هذه
0: أو ترشدهم أو
1: هي الإرشاد ناقص.
0: نعم، نجد ما شاء الله الأخوة في أيضا في مكة المكرمة بعض مثلا متطوعين في المشايخ، نجد ينهون عن بعض الكلمات أو مثلا بعض التصرفات، ويواجهون أيضا مع رجال الأمن بعض الصعوبات في هذا الجانب. نجد بعض المقاطع في السوشيال ميديا، وهذه أيضا نشد على إيد المملكة في هذا الجانب، ويقول الله يعينهم على الآلاف اللي قاعد يواجهونه في هذا الجانب.
1: والله الواحد يعجز اللسان عن شكر المملكة أمانة، يعني شيء يخجل، يعني من ما أدري شيء، يعني شلون تقدر تشكرهم؟ لكن نقول جزاكم الله خير، بس هالجملة هاي سالون.
0: بارك الله فيك على هذه الشهادة وهذه الدعوة، والكل أيضا يدعو لهم لأن تتم يعني مناسك الحج دائما بخير ونعمة وأيضا بستر وبسلام. وقاعد نشوف ما شاء الله الجهود المبذولة والتطور العمراني والتطور الأمني والتطور التقني، يعني أول بأول تقوم في المملكة العربية السعودية لخدمة أيضا حجاج بيت الله الحرام. اليوم قاعد نشوف يعني ما شاء الله التنظيم كل ماله، المسارات قاعدة تتوسع، الجسور قاعدة تطلع، القطارات الموجودة، الترتيبات. كلمنا عن التطور اللي لاحظته واللي بالفعل يعتبر نقلة نوعية، وأيضا خفف من التصادم أو الاندفاخ. يقول
1: الحمد لله الآن المملكة المسارات خاصة الشوارع، الآن قاعد أشوف أن الشوارع الموجودة شوارع تمشي على تقنية تطوير معين، والآن فيها مسارات مختلفة. الآن مقبلين على اللي هو القطارات الموجودة الآن، راح تخفف من الأنفاق اللي راح تصير، وحتى المسارات تغيرت. أول كان صعوبة أنك توصل مزدلفة، الآن بسهولة توصل مزدلفة، وبسهولة قاعد تدش منى، بسهولة تطلع من منى. فما شاء الله المملكة يعني تخطط يعني التسارع بالتطور أسرع من السريع.
0: بارك الله فيك على هذه الشهادة، وأكيد هذه تعتبر أمور ما صارت في يوم وليلة ولا صارت بدون سبب، إنما بدوافع وأسباب ودراسة وأبحاث، وكل ما له في تطور. قاعد أشوف حتى الصور عبر الزمن، كل 10 سنوات مكة ومحيطها مختلف عن الصور السابقة في التوسعة وغيرها من هذه الأمور. اليوم تعتقد هل هناك في يوم من الأيام سنسمع عن دورات أو معاهد تدرب أيضا العاملين في حملات الحج، يعني يكون هذا الكتاب يعزز مفهوم الإدارة والتسلسل الوظيفي والإشرافي، وأيضا كل حملة لها جهدها الخاص المختلف والمتميز، لكن هل في يوم من الأيام فكرتوا بعمل معهد مصغر أو اعتمادية من خلالها يعتمد الموظفين في هذا الجانب؟
1: والله كلامك حقيقي، أنت بوقت جدا مناسب. أنا أتمنى من وزارة الأوقاف أن، وإحنا نمد يد العون لها، أنها تسوي معهد للتدريب مثل إندونيسيا. عندهم
0: ما شاء الله
1: عندهم تدريب الحملات وعندهم تدريب الحجاج.
0: أنا قبل أروح الحج سمعت أن هناك
1: نماذج وتقوم فيها في إندونيسيا، فيا ليت إحنا بالكويت تكون هالأمور هاي. بعدين أنا بالنسبة للكتاب تقول ليش ما ترجمها للإنجليزية، أنت سبقتني. أحد الأشخاص

0: رسول الله الحمدي راح ياخذ الكتاب وراح يقدم فيه رسالة دكتوراه.
1: تبارك.
0: بعد ما استأذن مني انه راح يقدم فيه رسالة دكتوراه،
1: ما شاء
0: فقلت
1: الله.
0: لي يبا هذا مجان وانا ادعمك بس كمل فيه.
1: وهذا الخير اللي نويته ما شاء الله.
0: الحمد لله مجاني
1: بفضل الله تعالى، وهذا خير في ارشاد وتوجيه، وبالنهايه راح يخدم المسلمين في هذا الجانب.
0: نعم.
1: وراح يكون لكل الناس في اختلاف لغاتهم، باختلاف ايضا حياتهم واماكنهم، واختلاف ايضا ثقافتهم، فراح يجمعهم على الشيء الصواب والشيء الصحيح اللي بالنهايه راح يخدم ايضا هذه المناسك. اليوم ايضا ودنا نعرف تعليقك العام ورضاك ايضا عن الحملات الكويتيه. مدحت هذا الامر من جانب اسري، مدحت هذا من جانب التعاون، من جانب ايضا ذكرت بعض الامثله في حال وجود خطر او مثلا مصاعب تجد الحملات تفزع الحملات الثانيه. اليوم رايك بهذا الروح؟
0: اول شيء انا اعطيك انا ميثاق العاملين في الحملات. هذا الميثاق يعني لازم كل حمله تحط عندها هذا النبراس تعلقه في عندها وتشوفه. الميثاق العملي في الحملة ضروري الإخلاص في العمل واحتساب الأجر عند الله تعالى، هذا أول شيء. لا. ثاني شيء احترام الحجاج والتعامل معهم بأخلاق حسنة، هاي ثاني شيء. ثالث شيء الالتزام بالأنظمة والتعليمات، في تعليمات في أنظمة موجودة في المملكة قانون لازم تمشي فيها، لا تخالف القوانين لا تخالف التعليمات.
1: ده نصالحك
0: نصالحك أنت أنت الحين البعثة الكويتية قالت لك سو كذا كذا امش عليها، هاي بالعكس راح تنجيك من أمور كثيرة وتفاقم أكثر. عندك المحافظة على ممتلكات الحملة، أنت الآن ياي أنت إداري حافظ على ممتلكات الحملة، لأن هذا الشخص اللي سوى الحملة ريال قاعد يتعب ويشقى ويتكلف، فأنت ساعده في الحفاظ عليها. سرعة الاستجابة لاحتياجات الحملة، أنت الحين وياي متطوع أو وياي تعمل بالحملة، يا أخي يستجيب حق أي شيء يقول لك يا الطوارئ، لأن هذا الحاج معتمد عليك أنت. أنت ما تبي الأجر، خدمة خدمة كذلك. بعدين التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لازم انتوا اذا ما صرتوا فريق واحد شو راح تنجحون؟ ما راح تنجحون.
1: نعم.
0: العمل الجماعي هو اللي ينجح الحمله،
1: هذا الروح يجب ان تكون موجوده. نعم. وايضا نبذ الخلافات هذا شيء اساسي
0: جدا جدا، ولا يكون خلافكم قدام الحاج، هذا شيء مهم. انا دوما بالمحاضره انا ترى اقدم حق بعض الحملات اللي متواضعه اللي تطلب ان انا اتكلم.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: المحافظه على المظهر اللائق والهويه، انك انت الان إذا لبسك يكون ما يعني لبس لائق جدا الحاج.
1: نعم.
0: نعم معتدل ونظيف. التحلي بالصبر والحكمة، يعني يجيك واحد من الحجاج مع
1: أقول عصبي مثلا
0: أو أي
1: مضايق
0: أو مضايق، أنت نعم. تحلي بالصبر، أخذه بالروية وعالج مشكلاته. بعدين المحافظة على سرية المعلومات، في معلومات تنحط حق يعني بالحجاج، في يعني واحد عنده في مشكله ولا ذي، لا تقول تفشي سر الشخص هذا حق الاخرين،
1: خصوصيه الناس
0: لان نعم. انت مؤتمن عليه. بعدين تمثيل الحمله بصوره مشرفه، انت جاي تمثل حمله دير بالك، بعدين انت مو بس الحمله انت جاي تمثل الكويت،
1: لا شك.
0: انت مواطن كويت وقاعد تخدم الحمله، لازم تحافظ على هويتنا هويه الكويتيين، التعاون والسريه التامه في كل شيء.
1: الله.
0: وأهم شيء أنك أنت تلتزم بالتعليمات الموجودة.
1: نعم. حديث شيق وجميل، وأيضا نقاط نيرة تبعث أيضا روح الوطنية والعمل التطوعي والأخلاقيات. وأنا متأكد تماما أن كثير من الشباب اللي ذهبوا معكم إلى الحملة من الشباب الصغار اللي ما كان عندهم خبرة عادوا بشخصيات مختلفة تماما. شنو الإضافات اللي ممكن تضيفها حملة الحج بهذه الروح؟
0: والله اللي كانوا، بس نرجع حق السابق، اللي كانوا معانا إداريين كانوا بسطاء، الآن صاروا دكاترة وأكاديميين
1: مستشارين،
0: ولا زالوا يروحون معانا بالحج إداريين بسيطين. يعني لو أقول حق الحاج ترى هذا الدكتور أكاديمي اللي قاعد يخدمك اللي قاعد ينظفها، ترى الدكتور أكاديمي، ما يصدق. أقول له والله روح سيله ترى أكاديمي، بس هو الروح فيه من زمان، من يوم كان صغير معانا إداري للآن صار دكتور ومتواضع وقاعد يخدمك
1: ويعلمنا أجر.
0: نعم يبي الأجر، كل إنسان يبي الأجر.
1: نعم لا شك أن أي عمل تطوعي وأي عمل لوجه الله عز وجل دائما يكون بإتقان وبروح أكثر من الأمور المالية. نعم. أو مثلا الأمور. نعم. اللي فيها شراكة.
0: نعم.
1: لذلك نجد أيضا أخلاقياتهم تغيرت. اليوم بدي أعرف شنو الإضافة للضيفة للشخصية، يعني الشخص صغير السن اللي يروح معاكم في سنة أو سنتين، شنو التغير اللي تلاحظه في شخصيته؟ خصوصا يتعامل مع الفروقات الكبيرة هذه.
0: نعم، أول شيء

0: تعطيه الصبر، هذا شيء مهم، صبر، الثقة بالنفس، وتعطي يعرف المجرى الحقيقي للحياة. الله، اي نعم، لأن هذا اللي جاي صغير تلقاه بيتهم على قولتهم كل شيء بترف ورفاهية وكل شيء، يجي هني يلقى بعض الصعوبات فهو قاعد يحل هالصعوبات، فمعناته إنسان أعطى نقلة نوعية في حياته فراح ينقلها معه وإذا رجع للكويت.
1: يصير عنده روح المبادرة،
0: نعم،
1: روح المساعدة،
0: يبادر، نعم، يساعد.
1: بعضهم ترى على فكرة يتأثر حتى لما يرد من الحاجة، نعم، وده يساعد الناس كلها،
0: نعم، نعم،
1: يعتقد أنهم حجاج
0: شيء، نعم. فيعني أكو واحد من الإداريين يقول أنا عمري ما وقفت حق واحد أسوي يا بنشر،
1: روح المبادرة
0: عمري إيه، يوم رجع من الحج يقول والله الحين أي واحد بنشر أوقف لأنه كان أنا بالحج.
1: الله،
0: فهذا يعني الحمد لله شيء زين،
1: وهذه إضافة لشبابنا ولبناتنا، نعم، وأيضا، نعم، لكل القائمين في هذه الحملات، نعم، أن هذه أمانة، أولا أمانة شخصية، نعم، وأيضا هي رفع لمستوى الضمير الحي، نعم، كذلك هي وعي في مستوى الحسنات والأجر راح تحصل عليها إذا خففت، نعم، وذللت، نعم، للناس هذه المصاعب، كذلك الروح الوطنية، إنما تعلم أنها حملة كويتية، نعم، ومع شباب كويتيين، نعم، وأيضا هناك حملات يحتاجونك، نعم، فتكون يد عون لهم، نعم، وفزع لهم في هذا الجانب، نعم، هي كلها خير في خير،
0: نعم.
1: اليوم ما بقى من وقت البرنامج إلا دقائق قليلة،
0: نعم،
1: شنو حاب تضيف أستاذ عبد الله صالح شوية في هذا الجانب؟ شنو حاب توصل بعض الإرشادات أو النصائح العامة للشباب المقبلين كمتطوعين في هذه الحملات، إضافة إلى بعض الحملات اللي حاب تغير من رؤيتها إلى الأفضل؟
0: أنا أول شيء أطلب من وزارة الأوقاف أن تفتح ورشة عمل. الورشة العمل عبارة عن تدريب لأصحاب الحملات، يعني تحط ورش عمل لتدريب الإدارات. وإحنا أنا واحد من الناس متطوع من الآن، أقول لك إياه على هو مباشرة،
1: هذه المبادرة،
0: نعم، مبادرة، وأقدر أزودهم بالمعلومات اللي هم يبونها
1: أو تذكرهم بعض الأشخاص،
0: نعم، نعم، ما يمنع، ما يمنع أنا وغيري خليهم كلنا وكل كل الكويت ترى
1: بنساعد،
0: نعم، منظور، نعم، إحنا نبي إن نطور في حملات الحج،
1: نرتقي فيها أكثر،
0: وأبي أنا وزارة الأوقاف ان الكتاب هذا الموجود هذا مو ملك عبد الله شويه، هذا ملك وزاره الاوقاف، اقول لك اياه بكل امانه،
1: بارك الله،
0: وهذا مجانا ومستعد اطبع لهم الالاف اللي هم يبونه، بحيث انه لازم بالمعارض اللي راح يصير الحج انه يوزع، واي استفسار ويفتحون اي مكان يبون اي شيء ورش، احنا ما عندنا مانع ان نتعاون مع الوزاره ونتعاون في اداره حتى تطوير حملات. يعني مثلا الوزارة تقول لا احنا شايكم احنا نسوي استبيان حق الحملات داخل المملكة، يعني داخل مكة، نطلع احنا وياهم ما عندنا مانع نزور الحملات ونشوف شنو النواقص، سرية طبعا،
1: او ملاحظات،
0: ملاحظات نقدمها حق وزارة الفضل، ترى الحملة الفلانية ممتازة بس فيها كذا وكذا وكذا،
1: عدلوا منها،
0: قولوا ايه عدلوا منها، كلموا صاحب الحملة، احنا ما لنا سلطة، بس احنا ننقل لكم شو يصير بالضبط، شنو السلبيات اللي بالحملة عشان يتطور حق السنة الجاية، لأنه وده ولكن مو عارف،
1: نعم،
0: الشيء اللي عنده النقص ماله.
1: نعم، اسمح لي أسأل أستاذ عبد الله، نجد كثير من الناس يدخل في خط المنافسة، يكون مثلا ما عنده خبرة عميقة لكن حاب إنه يشارك ويبدأ. اليوم على مستوى عدد الحملات في الكويت، هل تؤيد أن تحيدها في أرقام معينة بحسب عدد المواطنين؟ مثلا خلقوا مثلا إذا الكويت فيها مثلا 20 حملة وتعتقد أنهم كافين، هل يعني تؤيد أن تكون في حصريا عدد يكفي عدد المقيمين والمواطنين، ولا المجال تعتقد أنه أفضل يكون مفتوح حتى يكون في شراكة أكثر؟ رأيك؟
0: أنا بس ودي أعدل معلومتك، المقيمين ما يصير يطلعون من الكويت لأن ما عندنا إحنا، كان أول عندنا،
1: نعم،
0: ما عطينا أن لهم فيز وحجون وكذا، الحين لا،
1: حسب القانون تم
0: حسب القانون بس حق الكويتيين، نعم، إحنا لنا عدد معين ويوزع على الحملات الكويتية،
1: يعني المقيم لا يستطيع أن يذهب الحج من الكويت إذا من كان الكويت على إقامة، نعم، أحد الشركات في الكويت،
0: نعم، نعم،
1: وطريقة يطلع من وطنه،
0: من وطنه، نعم،
1: نعم، هذا القانون فعال وموجود،
0: فعال، فعال، موجود،
1: نعم، نعم. الآن بالنسبة إلى عدد الحملات، هل تؤيد زيادة في الكويت ولا المعتمدين هم يعتبرون أيضا كافين في هذا العدد؟
0: لا بالعكس، الآن الحملات الموجودة مكفية وموفية، وبالعكس يعني حملات كلهم يعني
1: ظاهرة الزيادة أفضل ولا
0: لا لا لا لا لا, لا أنا ما أؤيد زيادة الحملات،
1: هذا ما كنت أقصد،
0: إيه ليش؟ لأن أنت عندك عدد معين يعطونك إياه
1: مسموح لك فيه،
0: مسموح لك فيه، فيتوزع على الموجود، وبالعكس المفروض الوزارة تسوي دمج للحملات. أنا واحد من الناس

0: أيد الدمج بحيث عساس يكون العملية
1: جميل.
0: أكثر
1: فكرة رائعة.
0: نعم لا لا الدمج يكون مفيد للجميع يصير تعاون أكثر بدال ما يديرها واحد يديرونها ثلاثة مثلا
1: نعم.
0: يديرونها بس يكونون يعني على دراية بـ بـ بـ بـ بالحج
1: في وحدة هذه الشراكة
0: نعم
1: اللي
0: نعم
1: تخدمت
0: نعم
1: الجميع
0: نعم
1: بالنهاية
0: نعم نعم.
2: في برنامج من أجلكم نعمل قصص ملهمة من رحمة

0: صالح الشويع مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية. اليوم أكيد لك رأي، لك انطباع، لك أيضا تمنيات، لك أيضا بعض النصائح حاب تقدمها أيضا للمختصين من مؤسسات الدولة. شنو حاب تضيف أو تقول؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ودي بس أضيف شيء حق وزارة الأوقاف. طبعا وزارة الأوقاف مكفية وموفية وما شاء الله جهودها واضحة. يا ليت إن الوزارة تستعين بالخبرات من أصحاب الحملات السابقين، لأن عندهم خبرة وعندهم عطاء، فاستفيدوا منهم كمستشارين في بالبعثة، ما يدخلون بشؤونكم ولكن يكونون عون لكم بنقل المعلومات الحقيقية للحملات الموجودة أثناء الحج. هذا شيء مهم.
0: نعم، الأستاذ عبد الله صالح الشويع مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية، شنو حاب تقول بأقل من دقيقة في نهاية هذه الحلقة؟
1: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإذاعة دولة الكويت وللأخوة الأعزاء مقدمي البرنامج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى إتاحة هذه الفرصة الطيبة. لقد سعدت وتشرفت بالمشاركة معكم. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق والنجاح، وأن تظل إذاعة دولة الكويت منبرا إعلاميا رائدا ومتميزا يسهم في خدمة الكويت وأهله.
0: مؤلف كتاب الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل حملات الحج الخليجية الأستاذ عبد الله صالح الشويع، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد منبثق من إنسان ذو خبرة في هذا المجال. نعدك إن شاء الله مستقبلا لأن يكون لدينا تتمة لعدد من اللقاءات في إذاعة دولة الكويت وفي تلفزيون الدولة حول المواضيع المتعلقة في حملات الحج الكويتية. فشكرا لك على كل ما تفضلت فيه، ونشكر حضورك الكريم اليوم في برنامج لأجلكم نعمل.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل. تقبلوا تحيات فريق العمل: حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالله.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: الأستاذ عبد الله

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.

الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. إدانات خليجية وعربية واسعة لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في المخا وذوباب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار نحو 100 سفينة تجارية منذ بداية الحصار على إيران. الرئيس الروسي يقول إنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا، وينتقد توسع الناتو شرقا. الصين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن زيارة نائبة الرئيس التايواني إلى إيطاليا، وتطالب باحترام مبدأ الصين الواحدة. كوريا الجنوبية تندد بإطلاق جارتها الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وشددت على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها. أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان جزيرة فيلكة اعتبارا من يوم غد الأحد إلى 30 من سبتمبر الجاري. وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي اليوم بجميع المواطنين والمقيمين من مرتدي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع. نتحول إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية إيقاف تشغيل خط الأنابيب شرق غرب احترازيا عقب تعرضه لعدة استهدافات. وحول ردود الفعل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. وأكد البداوي في بيان أن الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ

القانون الدولي، وشدد على رفض مجلس التعاون القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها ومقدراتها الوطنية، داعيا إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات. كما دعا البديوي الحكومة العراقية إلى بذل مزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لمثل هذه الهجمات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها مزيدا من التصعيد. وفي الدوحة أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. وأكدت أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وفي المنامة أدانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات لاستهداف، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، وأكدت أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين واستقرارها. وفي عمان أدان الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما دانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب شرق غرب، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض أمن المنطقة واستقرارها، وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في اليمن أعلن الجيش اليمني اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الميليشيات الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن. وقال الجيش اليمني إن الاستهدافات الجوية قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي بمدينة المخا غربي محافظة تعز، كما قضت غارات أخرى على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في المدينة نفسها. إنسانيا اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين وسط تحذيرات أممية أطلقتها منظمة أوكسفام بعد نزوح نحو 6000 أسرة خلال أيام، مما يفاقم المعاناة الإنسانية غربي محافظة تعز. وحول حرية الملاحة بالبحر الأحمر، أكد الناطق باسم الجيش الفرنسي أن عملية إسبيتس الأوروبية أثبتت فعاليتها في حماية الملاحة بالبحر الأحمر، مشددا على استمرارها في مواجهة التهديدات التي تستهدف السفن. كما أوضح أن القوات الفرنسية ضمن مشاركتها في القوى الأوروبية تقوم بمواكبة السفن والمراقبة الأمنية والتدخل عند الحاجة لحمايتها من أي تهديد. في ملف تصعيد بالمنطقة، جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وقال إن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. ووصف ترامب إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب حول العالم، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب. في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 99 سفينة تجارية في إطار تطبيق الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران. وقالت سانت كوم إن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ عملياتها بهدف ضمان الامتثال الكامل للحصار. في لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وجاءت الغارات ضمن سلسلة

سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وسط استمرار التوتر والتصعيد المتبادل في المنطقة. يأتي ذلك فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وشدد الرئيس اللبناني على أن ملفات انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار تمثل ثوابت، وأنه يتعهد بتنفيذها. في الأراضي الفلسطينية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، كما استباح عشرات المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. في الشأن السوري، حذر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة من أن تقويض سيادتها وسلامة أراضيها يمثل تهديدا للإطار الذي يحفظ السلام والنظام الدوليين، وذلك خلال مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الأمن، منددة بدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ. يأتي ذلك فيما استهدفت القوات الإسرائيلية بقذيفة مدفعية محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي. في الشأن السوداني، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة يجدد نظام العقوبات المفروض على السودان حتى 9 أكتوبر المقبل، بما يشمل حظر السلاح وتدابير تجميد الأصول وحظر السفر المرتبطة بنظام العقوبات الخاص بإقليم دارفور. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش قصف منشأة تابعة لقطاع النفط الروسي في فولغوغراد إلى جانب أهداف أخرى في عدة مناطق في روسيا، كما استهدفت أوكرانيا أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في روسيا في عمق الأراضي الروسية. بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت صناعية وعسكرية وبنية تحتية للنقل في أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى الطائرات المسيرة. وقالت الوزارة في بيان إن الضربات طالت شركات لصناعة المعادن في مدن زاباروجيا ودمبرو بيتروفسك، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تسهم في إنتاج المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. كما أضافت أن الهجمات استهدفت أيضا مرافق للبنية التحتية للموانئ ومنشأة حيوية للنقل في مقاطعة أوديسا، مؤكدة أن هذه المواقع تستخدم لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية واستقبال جزء كبير من الأسلحة والذخائر الأجنبية المرسلة إلى أوكرانيا. كما أعلنت أن قواتها اعترضت ودمرت 230 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من مناطق روسيا. كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية إن منشآت صناعية في مقاطعة سمارة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية. على الصعيد السياسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا، مؤكدا أن كل شيء حسم بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية. وأكد بوتين أن روسيا تحدثت مرارا عن رفضها توسع حلف شمال الأطلسي الناتو شرقا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش كان ضد انضمام أوكرانيا إلى الحلف. في تايبي، تجري نائبة الرئيس التايواني شياو بي خيم زيارة نادرة إلى أوروبا لحضور مؤتمر، وهي خطوة تتحدى مساعي الصين لعزل الجزيرة الديمقراطية دبلوماسيا حسب ما أوردت بلومبرغ. وأعلن مكتب الرئاسة في تايبي في رسالة نصية أن نائبة الرئيس ستحضر مؤتمر فينتوتيني للحرية والديمقراطية في إيطاليا. بالمقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نانج إن بكين قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن الزيارة، وحثت جميع الأطراف المعنية على احترام مبدأ الصين الواحدة بأفعال ملموسة، في إشارة إلى الاعتراف بأن البر الرئيسي للصين وتايوان يشكلان أمة واحدة تحكمها بكين. في سول،
ذكرت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية قامت بتتبع عمليات الإطلاق وتبادل المعلومات بشأنها منذ البداية، كما تم تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية مع اليابان. وذكر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي أن مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة عقد اجتماعا أمنيا طارئا شارك فيه كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والأجهزة المعنية الأخرى عقب عملية الإطلاق، وحث المكتب كوريا الشمالية على الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، واصفا إياها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من ناحية أخرى، قالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ إنها على علم بعمليات الإطلاق وتجري مشاورات وثيقة مع الحلفاء والشركاء. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى نعير حمود نعير العازمي عن عمر ناهز 86، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء في مقبرة صبحان. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. إدانات خليجية وعربية واسعة لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في المخا وذوباب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار نحو 100 سفينة تجارية منذ بداية الحصار على إيران. الرئيس الروسي يقول إنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا وينتقد توسع الناتو شرقا. الصين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن زيارة نائبة الرئيس التايواني إلى إيطاليا، وتطالب باحترام مبدأ الصين الواحدة. كوريا الجنوبية تندد بإطلاق جارتها الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 17 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الجولة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، تعثر الدبلوماسية بوسع جبهات التصعيد ويوسعها من هرمز إلى البحر الأحمر، واشنطن تؤجل مفاوضات روما وتحرك دبلوماسي بديل الأسبوع المقبل، قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية، والبرهان يرفض إعادة الدعم السريع للمشهد السياسي والعسكري. أهلا وسهلا بكم. بين تعثر فرص الاختراق الدبلوماسي في الأزمة مع إيران والتحركات التي تقودها مسقط لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، تتسع دائرة التوتر إقليميا مع تصاعد المواجهات في اليمن والهجمات

0: الحوثية وارتفاع المخاوف على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. تطورات تضع المنطقة أمام مشهد أكثر تعقيدا تتداخل فيه جبهات الصراع مع أمن ممرات الطاقة والتجارة، وتزيد من أهمية الجهود الدبلوماسية لمنع انتقال التصعيد إلى مواجهة إقليمية أوسع. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية، كيف ترى المشهد الحالي في المنطقة في ظل التعثر الدبلوماسي وفي المقابل تصعيد حوثي أخير في اليمن؟ ما هي طبيعة التحديات الأمنية برأيك التي تواجه الآن دول الخليج في هذه المرحلة؟
1: طبعا كلما انسد أفق الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، كلما تصاعدت وتيرة الهزمات ووتيرة الخيارات العسكرية والمعطيات العسكرية. ما يجري الآن لا يمكن فصله عن بعضه البعض، هو مترابط يقف وراءه بشكل مباشر النظام الإيراني. هذه العمليات التي طبعا استهدفت أنابيب النفط على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، هذه هجمات إرهابية خرجت من العراق. لدينا أيضا ميليشيا الحوثي الإرهابية التي سيطرت على مدينة المخا وهي تهدد الملاحة البحرية الدولية، وهذا الأمر لا علاقة له فقط بدول الخليج، كل العالم معني، المجتمع الدولي معني. لا يمكن وضع ممرات مائية مثل مضيف باب المندب بيد ميليشيا، خاصة أن هذه الميليشيا الإرهابية بالمناسبة هي متحالفة أيضا مع القراصنة في الصومال، وهؤلاء القراصنة في الجانب الآخر من المضيق. يمكن أن يؤدي التحالف بين الميليشيا الإرهابية وهؤلاء القراصنة إلى عرقلة حركة الملاحة الدولية. أنا أعتقد أن هناك قرارا لدى النظام الإيراني برفع أسعار الطاقة وتضييق الخناق على تصدير النفط، والهدف من ذلك من وجهة نظرهم التأثير على خيارات الرئيس ترامب، لأن كما هو معروف الآن ما يحكم المشهد في الولايات المتحدة هي الانتخابات النصفية. الولايات المتحدة دخلت بشكل كامل على كل المستويات في خضم هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات طبعا هي انتخابات نصفية، لكن باعتقادي هي مفصلية، لا أقول إنها مصيرية لكن مفصلية. الرئيس ترامب أمامه سنتان تقريبا ونصف السنة من ولايته الثانية، لكن إن جاء كونغرس أو حقق الديمقراطيون نصرا في هذه الانتخابات، هذا الأمر سيدفعه إلى مراجعة حساباته.
0: نبقى في قبل يعني الدخول في الأمور السياسية في نشأته إن شاء الله في وقت لاحق، ولكن يعني نبقى في أمن الممرات البحرية أستاذ محمد. هل نستطيع القول أنه بات أمن الممرات البحرية أحد أهم مفاتيح التعامل مع التصعيد الإقليمي، خصوصا مع ارتباط هرمز وباب المندب بتدفقات الطاقة والتجارة العالمية برأيك؟
1: نعم بالتأكيد هناك ارتباط وثيق بين الممرين، وهناك تحدي الآن أمام المجتمع الدولي. أمن المضيق لا يعني فقط أمن المضيقين، لا يعني فقط الدول المطلة عليهما، لا نتحدث هنا فقط عن دول الخليج، وإنما نتحدث أيضا عن مصر المعنية بقناة السويس، نتحدث عن كل الدول الآسيوية وحتى الدول الأوروبية التي تستورد الطاقة من هذه المنطقة. هذين الممرين حيويين للعالم بأسره، لا يمكن أن يبقيا بهذه الطريقة. هناك تحدي للأمن، هناك ارتفاع في تكلفة التأمين، شركات التأمين، هذا الأمر سيظهر في الأيام القليلة المقبلة، هذا من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد أكثر. غياب الحوار وغياب الدبلوماسية من شأنه أن يفاقم الأوضاع. هناك تقارير عن ربما نشاط دبلوماسي في اليومين المقبلين، هناك حديث عن اجتماع في يوم الاثنين بين إيران وعدد من الدول، لم يتم التأكيد رسميا حتى هذه اللحظة من كل الأطراف المعنية. اللاعب الأمريكي هو لاعب أساسي، لأن الولايات المتحدة ما تفعله في هذه المنطقة في ستار صراعها مع إيران ينعكس على الجميع، بالتالي الخيارات يجب أن تكون مشتركة. وأنا أعتقد أن
0: ما دام نتحدث عن الاختيارات، يعني هناك استمرار للتوتر، هذه حقيقة، حول مضيق هرمز، وهناك خطورة الحقيقة أستاذ محمد، تزامن تهديدات في هرمز مع التصعيد في المقابل في البحر الأحمر وباب المندب على أمن المنطقة. ما دام نتحدث عن هذه الخيارات، يعني هناك خيارات سياسية، خيارات عسكرية متاحة أمام دول الخليج لردع الهجمات.

0: وحماية أراضيها وبالتالي مصالحها الاقتصادية من دون الحقيقة الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع. لنتحدث عن هذه الخيارات السياسية منها والعسكرية.
1: طبعا دول الخليج منذ البداية أعلنت أنها ليست طرفا في هذه المواجهات، لم تعتدي على أي دولة، لم تقم بأي هجوم، تدعو للحوار، تدعم الدبلوماسية حتى مع الدولة المعتدية. النظام الإيراني شن اعتداءات إرهابية آثمة على كل دول الخليج، رغم ذلك تمد دول الخليج يدها للحوار، تحتفظ بضبط النفس، تتعامل وفق القانون الدولي. في الخيارات السياسية تيسر الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، تلعب دور إقليمي كبير جدا مساند للدور الباكستاني، وأيضا بالتعاون مع تركيا ومصر. إذا في خياراتها السياسية دول الخليج لا تريد أبدا أن يكون هناك انزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة أو أن يكون هناك خيارات عسكرية، لكن أيضا في المقابل هي تحتفظ بحقها، حق الدفاع عن النفس وحق أيضا الرد على الاعتداءات. هذا الأمر حقيقي وجرى في السابق، المملكة العربية السعودية دول المنطقة هي تحتفظ بهذا الحق، وهي تنشط في أروقة الأمم المتحدة في المحافل الدولية، لا تريد الذهاب إلى هذا الخيار، لكنها أيضا تستعد له وهي جاهزة له، لأنه في نهاية المطاف إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستختاران هذا الأمر، لا يمكن أن تبقى دول الخليج بموقع رد الفعل. رد الفعل الآن دونه خيارات صعبة، وهناك تكاليف ترتفع على دول المنطقة وأيضا على الاقتصاد العالمي، في أسعار النفط، في التكاليف، في الشحن، في الاستيراد وفي التصدير أيضا، ليس فقط في تصدير النفط، أيضا في الاستيراد، لأن تهديد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه أن يعطل حتى الاستيراد، وهذا الأمر ينعكس أيضا على النظام الإيراني. لكن لدينا مشكلة، هو أن الولايات المتحدة تلعب على عامل الوقت، تعتقد أن الحصار البحري يؤتي أكله، يخنق النظام الإيراني، وبالتالي هي تستمر في لعبة الوقت، تعتقد أنه كلما مر يوم إضافي، أسابيع إضافية، هذا الأمر لصالحها. لذلك نجد أن ترامب يقول أنه بعد الانتخابات النصفية ربما تنتهي الحرب مع إيران، هو يرجح ذلك، لكن هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، لأن بعض التقارير تشير عكس ذلك، تقول أن هذا كلاما أو تفيد بأن هذا كلاما انتخابيا. إذا دول المنطقة معنية بتيسير الحوار، الذهاب إلى خيارات التفاوض، دعم الدبلوماسية، لكن في الوقت نفسه الاستعداد للخيارات الأخرى.
0: نبقى في قراءة الموقف الأمريكي أستاذ محمد من التصعيد الحالي. هل نستطيع من خلال حديثك آنفا تتجه واشنطن هذه المرة بعيدا عن أجواء الانتخابات وتعليلاتها إلى تجديد الضغط والردع بالتوازي مع أبقاء المجال مفتوحا أمام التحركات الدبلوماسية؟
1: نعم بالتأكيد، هذه هي الاستراتيجية الأمريكية. أولا باب الدبلوماسية مفتوح، الوسطاء ينشطون، هي ليس لديها مشكلة في الحوار لكن ضمن شروطها وتسوية ضمن شروطها. الأمر الثاني الخناق الاقتصادي، تضييق الخناق الاقتصادي، الحصار الاقتصادي الشامل، يوميا أو شبه يوميا هناك عقوبات جديدة على أطراف وكيانات تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات. الخيار الثالث هو الخيار العسكري، نتحدث هنا عن منع إيران من عرقلة الملاحة، استهداف سفنها وأسطولها، إرساء معادلة جديدة، يبدو أنها تعمل هذه المعادلة، أن أي محاولة لاستهداف سفن حربية أمريكية أو استهداف أو محاولة استهداف لسفن تجارية تعبر المضيق سيقابلها فورا سفينة مقابل سفينة، إغراق للأسطول، إغراق للسفن الإيرانية التي تحمل النفط. وإيران ضمن هذه المعادلات تفهم الرسالة الأمريكية، الولايات المتحدة لم ترسل رسائل وإنما نفذت، هناك العديد من الناقلات التي أغرقت والعديد من الناقلات التي قصفت دون أن تغرق، إذن هي رسائل يفهمها المستوى العسكري في النظام الإيراني. هذه الخيارات الثلاث أعتقد هذه هي الاستراتيجية الأمريكية الآن.
0: نعم أستاذ محمد، نعم قبل الانتقال إلى الخناق الاقتصادي، نبقى في الجهود الإقليمية والدولية ونجاحها من عدمه، إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تنجح في الفصل بين مسار التهدية بشأن مضيق هرمز والتصعيد الحوثي في اليمن، وبالتالي منع تعدد الجبهات من تقويض فرص الاستقرار؟
1: طبعا هذا الأمر معقد وصعب جدا، لأنهم عندما سيجلسون مع إيران على طاولة التفاوض وممثلين النظام الإيراني، مثل العادة ستقول إيران أن لا علاقة لها بهذا الأمر، لكن الجميع يعلم أن الحوثي هو أحد الأذرع الأساسية وربما أصبح الذراع الأول لإيران، بالتالي لا يمكن الفصل بين هذين الأمرين. تهديد الملاحة في مضيق باب المندب يوازي تهديد الملاحة في البحر في مضيق هرمز، وهذا الأمر ليس سرا وليس استنكارا.

0: إنتاجا، تحدث فيه جنرالات الحرس الثوري، تحدثوا صراحة أن المضيقين سيكونان بيد إيران، هذا يعني أن الحوثي هو إيراني يعمل بأوامر إيرانية، والجميع يعلم كل التقارير التي تحدثت عن هذا الأمر، لأن التوقيت الذي تحرك به في اتجاه الساحل اليمني هو توقيت إيراني وليس توقيت داخلي يمني، لا يوجد شيء في اليمن كان يستدعي هذا التحرك. إذن هذا التوقيت وهذا العامل باعتقادي يعقد المفاوضات، لكن يمكن أن يدفع بها إلى تحقيق فرق، لأن دائرة المواجهة ستتسع وهذا ليس مصلحة لأي طرف في المنطقة.
1: نعم، إذن من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ندد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم حلبي بدخول لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية قبل 3 أيام 2026، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها، حيث سوريا اعتبرت الخطوة استفزازية وحملت تل أبيب مسؤولية تداعيات الانتهاكات، فيما دعت فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب من سوريا ودعمت اتفاقا أمنيا بين البلدين.
2: ندد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، شارك علبي إلى جانب سفراء عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك للتنديد بالدخول غير الشرعي لنتنياهو إلى الأراضي السورية والتأكيد على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال علبي إن السيادة ليست انتقائية وسلامة الأراضي ليست موضعا للتفاوض، فهي الركيزة التي لا غنى عنها للنظام الدولي وخط الدفاع الأول في مواجهة عدم الاستقرار العالمي، وتقويضها يعني انهيار الإطار ذاته الذي يحافظ على السلام. وأكد علبي إن القانون الدولي واضح وميثاق الأمم المتحدة واضح واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واضحة بالقدر نفسه، لافتا إلى أن الدول المشاركة في الوقفة تقف إلى جانب سوريا للتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الالتزام بالخطوط والترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1974. وأشار المندوب السوري إلى أن دمشق نأت بنفسها باستمرار عن التصعيد الإقليمي، وأكدت مرارا أنها لن تشكل تهديدا، معتبرا أن هذا النهج حظي بإشادة متكررة من أعضاء في المجتمع الدولي، وحذر من أن أي أعمال عسكرية أو سياسية من شأنها تقويض ما وصفه بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السورية، معتبرا أن الحفاظ على هذا التقدم يصب في مصلحة السوريين والمجتمع الدولي. بدورها دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي السورية، مؤكدة دعم باريس لتوقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل. ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة في خطوة زعمت تل أبيب أنها مؤقتة لتأمين حدودها خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلن مسؤول أمريكي إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما خلال سبتمبر الجاري إلى أكتوبر المقبل. يأتي هذا التأجيل وسط تحركات دبلوماسية بديلة ستقودها واشنطن الأسبوع المقبل، وفي ظل تصعيد ميداني وضغوط عسكرية وميدانية متزايدة جنوب لبنان. للمزيد حول تفاصيل هذا التأجيل وخلفياته الميدانية والدبلوماسية ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من بيروت الأستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ جورج.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية لنتعرف عن الأسباب المعلنة والواقعية وراء تأجيل جولة المفاوضات التي كانت مقررة في روما.
1: الحقيقة أن رئيس الجمهورية أعلن اليوم ومن النبطية بالذات بأن ليس هناك من جولة قريبة للمفاوضات، عكس ما سبق وأعلنه في وقت ثابت

0: عندما قال بأن هناك جولة جديدة من المفاوضات سوف تعقد نهاية هذا الشهر. يأتي هذا التأجيل لعدة اعتبارات وأسباب، أبرزها أولا التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، ذلك بعد احتلال طلعت علي الطاهر انتقل الميدان إلى النبطية وهي عاصمة الجنوب بامتياز، وبالتالي فإن تدميرها كما يعني يدعي العدو الإسرائيلي يعني ذلك ضربة معنوية وعسكرية كبيرة للبنان. لذلك يأتي أو تأتي زيارة رئيس الجمهورية اليوم إلى هذه المدينة لرفع معنويات شعبها. ألف إلى ذلك أن التصعيد الذي يشهده الجنوب إنما هو حلقة من مسلسل طويل يرتبط مباشرة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، خصوصا بعدما يعني راج الحديث عن الخطر الذي يحدث بباب المندب بعد مديك هرمز.
1: هل نفهم من هذا الكلام أستاذ جورج يعني أن هذا التأجيل أو يعني يمكن القول أن هذا التأجيل يعني توقف مسار الدبلوماسية بالكامل حتى أكتوبر المقبل؟
0: أطلاقا نعم، يعني ربما تأجيل وليس توقف، باعتقادي أن القرار هو لدى واشنطن، واشنطن هي التي تقرر موعد المفاوضات، وبالتالي لبنان لا يستطيع أن يرفض أيا يكن الموعد، لأن رفضه يعني الخروج عن اتفاق الإطار، والخروج عن اتفاق الإطار يعني عودة العمل العسكري وإطلاق يد إسرائيل في لبنان، وهذا ما يدمر لبنان بالكامل. لذلك لبنان ليس هو من يقرر، في حين أن الولايات المتحدة التي اتخذها لبنان كوسيط مع إسرائيل هي التي تقرر، وبالتالي باعتقادي أن التأجيل يعني يعود إلى اعتبارات أمريكية أكثر مما هو لبنانية أو إسرائيلية.
1: هل نستطيع إذن نحدد مدام نتحدث عن هذا التأجيل جدول الأعمال المحدد برأيك للاجتماع المرتقب بين سفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن؟
0: الحقيقة جدول الأعمال حتى الآن وفق ما فهمت من مصادر دبلوماسية لبنانية معنية بالمفاوضات هناك بندان أساسيان. البند الأول هو توسيع نقاط المناطق التجريبية، وبالتالي وضعها في أمرة الجيش اللبناني، وهذا طبعا مطلب سبق أن أثاره المفاوض اللبناني في الجولة السابقة، وهذا يعني من ضمن اتفاق الإطار الذي يشر بالكامل على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. البند الثاني هو إطلاق ما تبقى من أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وبالتالي هذا المطلب أيضا سبق أن بحث في السابق وتم تنفيذه بشكل يعني جزئي تماما من خلال الإفراج عن 5 أسرى قبل أسبوعين تقريبا. لكن بالمطلق يعني دعنا نقول بأن التأجيل ربما مرتبط باستحقاقين. الاستحقاق الأول ربما يأتي التأجيل بعد المؤتمر المجمع عقده لدعم الجيش اللبناني لدعم من فرنسا والتفاهم مع عدد من الدول والمقرر في 17 هذا الشهر أو
1: نعم
0: الشهر.
1: على ذكر هذه النقطة قبل أن نتجاوزها أستاذ جورج يعني عن قوة جديدة للبنان، التشكيل لهذه القوة، هل يعني وضحت الأطراف أي تفاصيل بشأن طبيعة هذه القوة وأيضا الدول المشاركة فيها؟
0: أطلاقا لم تتوضح بعد هذه النقطة، على الرغم من أن هناك تحالفا فرنسيا إيطاليا سبق التفاهم بشأنه لإرسال قوة مشتركة تحل مكان قوات اليونيفيل في الجنوب، بالإضافة إلى قوات أوروبية أخرى وربما آسيوية. لكن حتى الآن كلمة السر لا تزال في واشنطن، واشنطن حتى الآن لم تكن كلمتها الحسم في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك أن إسرائيل ربما طبعا تمارس حق النقد الفيتو على إرسال أي قوة أجنبية إلى جنوب لبنان، خصوصا وأنها يعني تريد أولا تحقيق أهدافها قبل البحث بهذه القوة، أي لن يبقى أي سلاح لحزب الله في الجنوب، وهذا أمر الحقيقة يعني بالغ التعقيد. لذلك ربما طبعا هذه النقطة تأخذ حيزا من الاهتمام خلال المحاولة.

العدسات التي سوف يجريها رئيس الحكومة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من هذا الشهر، حيث سيلتقي العديد من رؤساء الدول وحكومات

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أعلنت سول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية السبت، وذلك في عقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان استمرت 5 أيام.
2: ذكرت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. وذكرت قيادة الأركان المشتركة في بيان أن الصواريخ قطعت مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومترا، مضيفة أن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا تفصيليا لخصائصها. وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية قامت بتتبع عمليات الإطلاق وتبادل المعلومات بشأنها منذ البداية، كما تم تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية مع اليابان. وقالت الهيئة في بيان أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب الأنشطة الكورية الشمالية ويحافظ على القدرة والاستعداد للرد بقوة على أي استفزاز في إطار موقفه الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة. ونددت بيونغيانغ بمناورات فريدوم أج التي تجري في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة. وفي أغسطس الماضي أطلقت بيونغيانغ مجموعة صواريخ باتجاه البحر بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، وتزامنت عملية الإطلاق مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نسخة مصغرة من مناوراتهما العسكرية السنوية فريدوم أج، وذلك عقب أمر من ترامب بتقليصها. وأثار قرار ترامب بتقليص المناورات قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة وأنه وصفها بأنها غير ملائمة وعدائية تجاه كوريا الشمالية. لكن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أبلغت البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر أن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يبدو ممكنا في أي وقت مع ظهور علامات على حوار بينهما. والتقى ترامب بكيم 3 مرات وخلال ولايته الأولى في قمم هدفت للتوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، كيف يمكن تحدي الحوثي؟ عبد الرحمن الراشد، حرب عالمية موزعة، عبد الله الهاشمي، انفراجة أمريكية صينية تلوح في الأفق، داواي، وقفة مع الصحافة الأردنية، جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي قال فيها الكاتب عبد الرحمن الراشد: التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن كبيرة إلى درجة لا يمكن معها التقليل من خطورتها، فقد أصبح لإيران اليوم ذراع على مضيق باب المندب الحيوي من خلال وكيلها ميليشيا الحوثي والتي استولت على إحدى الجزر اليمنية جنوب البحر الأحمر، وكتبت تحت عنوان كيف يمكن تحدي الحوثي.
1: النشاطات العسكرية العدوانية للحوثي التي سبقت الهجوم كانت توحي بواحد من ثلاثة احتمالات: إما أنها تستهدف المناطق السعودية المحاذية لليمن شمالا، أو مواقع البترول في محافظة مأرب اليمنية، أو ميناء مخا، ومنه إلى تهديد الملاحة الدولية.
0: وخلص الكاتب إلى أن القوات الحكومية اليمنية تمر بمرحلة إعادة تأهيل وتجميع لقواها الوطنية المختلفة، وفي مهمة صعبة مع العمل على تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وتحقيق الأمن لليمن يتجاوز حدودها الداخلية ويصب كذلك في مصلحة الأمن الإقليمي وأمن التجارة البحرية العالمية، وهذا يتطلب دعما دوليا لها ولا يقتصر على دول المنطقة فحسب. وأضاف:
1: منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة اضطراب خطيرة وبؤر التوتر مترابطة، وهذه تتطلب تعاونا جماعيا لوأدها من أجل وقف خطر ميليشيا الحوثي وغيرها أو محاصرتها. يتطلب هذا جهدا مشتركا.

0: مشتركا القوات اليمنية لن تستطيع وحدها محاربة الحوثي، إذ يتطلب الأمر تضافرا إقليميا ودوليا لإنجاز المهمة.
1: وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية قال الكاتب عبد الله الهاشمي: هناك سؤال بدأ بسيطا في عبارته ثقيلا في معناه، ما الذي يحدث في العالم وإلى أين يتجه؟ صمت للحظات، وشرت أتأمل خارطة العالم وما يشتعل فوقها من صراعات. كان أول ما خطر في ذهني أننا نعيش الحرب العالمية الثالثة، وكتب تحت عنوان حرب عالمية موزعة.
0: المشهد أمامنا: حرب في أوروبا، صراعات في الشرق الأوسط، وتوتر في آسيا، ومواجهة بين القوى الكبرى، وسباق تسلح، وتهديدات نووية، وحروب بالوكالة، وعقوبات اقتصادية، وهجمات سيبرانية. ولكن هل يكفي تعدد الصراعات حتى نعلن أننا نعيش حربا عالمية ثالثة؟
1: وخلص الكاتب إلى أن هناك من يرى أن وصف هذا الواقع بأنه حرب عالمية يحمل قدرا من المبالغة، فلا توجد مواجهة عسكرية مباشرة بين جميع القوى الكبرى، ولا تقارن أعداد الضحايا حتى الآن بما شهده العالم في أربعينيات القرن الماضي. لكن الحرب لا تصبح عالمية فقط عندما تتواجه الجيوش في جبهة واحدة، بل عندما تتداخل الصراعات وتتشابك مصالح القوى الكبرى، ولا تبقى نتائج أي مواجهة محصورة داخل حدودها. وأضاف:
0: لا تقع منطقة الخليج على هامش الصراع، بل في نقطة التقاء جبهته. إن أي اضطراب فيها لا يبقى خليجيا، كما أن أي مواجهة بين القوى الكبرى لا تبقى بعيدة عنها. العالم لا يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة، إنه يعيش بالفعل مقدماتها وجزءا كبيرا من أدواتها، ولكن في صورة حرب عالمية موزعة. ويبقى السؤال الأخطر: هل يستطيع إبقاءها موزعة، أم أن خطأ واحدا في الحسابات سيجمع جبهاتها في حرب لا يستطيع أحد التحكم في نهايتها؟
1: في صحيفة الاندبندنت البريطانية قال الكاتب داواي: عندما التقى الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين في مايو الماضي، اتفقا على ضرورة إقامة علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي. ورغم تشكيك الكثيرين في أنه مجرد كلام فارغ من المضمون، فأنه يمثل المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تتوصل فيه بكين وواشنطن إلى توافق في شأن كيفية تعريف علاقاتهما، وهو توصيف يحظى باعتراف واسع من قادة الجانبين. وكتب تحت عنوان: انفراجة أمريكية صينية تلوح في الأفق.
0: الاستقرار الاستراتيجي لا يعني انفراجة نووية أو هدنة في سباق التسلح، بل يشير إلى صيغة توازن جديدة تتيح للجانبين تجنب المزيد من تدهور العلاقات، بل وتوسيع نطاق التعاون في المجالات التي تتوافق فيها مصالحهما.
1: وخلص الكاتب إلى أن الهدف من الإطار الدبلوماسي الجديد بين بكين وواشنطن عملي وواقعي، فهو لا يسعى إلى إبرام صفقة كبرى تبدو فرص التوصل إليها ضئيلة تحل جميع النزاعات بين البلدين، بل إلى وضع حد أدنى من الاستقرار يحل دون انزلاق العلاقات الأمريكية الصينية إلى مزيد من التدهور. وأضاف:
0: إن القمة المرتقبة بين الزعيمين في أواخر سبتمبر تمثل فرصة لدفع العلاقات خطوة أخرى إلى الأمام. إن العلاقة القائمة على الاستقرار الاستراتيجي ليست مفهوما فرضه طرف على آخر، ولا صيغة تحقق مكاسب لطرف على الآخر. إنها ثمرة جهود مشتركة، وهو ما يجعلها فرصة نادرة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الغد الأردنية الصادرة اليوم على إدانة الأردن للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. صحيفة الرأي تناولت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس

الذي قال فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بالحصول على سلاح نووي، واصفا إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم. ونقلت الصحيفة عن الرئيس ترامب قوله في تصريحات تزامنت مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر إن واشنطن مستمرة في القتال ضد الإرهاب ولا خيار سوى مواجهته. واهتمت صحيفة الدستور أخيرا بإعلان مسؤول أمريكي أمس إن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما قد أرجعت إلى الشهر المقبل، في حين سيلتقي السفيران اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: سلام جديد، مؤكدا أنها تهدف إلى إعادة قوات الدعم السريع إلى المشهد السياسي والعسكري مجددا، وهو ما وصفه بالخط الأحمر. وخلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام المختلفة في الخرطوم، قال للبرهان من أثر مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن بشأن توسيع حظر السلاح، كما نفى تماما اتهامات استخدام الجيش لأسلحة كيماوية، مفندا مزاعم رغبته في التمديد بالبقاء في السلطة. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة حول هذا الموضوع الدكتور سعيد عكاشة المختص في الشؤون الأفريقية. أهلا وسهلا بك.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: حياك الله دكتور. دكتور، بداية، ما هي الأسباب الجوهرية التي دعت رئيس مجلس السيادة لرفض المقترحات الجديدة للسلام؟
1: الحقيقة أن البرهان منذ البداية كان شروطه أنه لا يمكن أن توجد يعني قوتين مسلحتين في السودان، الجيش موجود ويمكن الحديث عن إدماج الدعم السريع في الجيش بشروط الدولة وليس بشروط الدعم السريع. موقفه لم يتغير منذ حتى ما قبل اندلاع الحرب الأهلية الحالية، وبالتالي موقفه المتكرر من أنه يكرر نفس الموقف هو علامة لأنه غير مستعد على الإطلاق لمناقشة أي مسار مختلف عما يطرحه هو، وهو استسلام الدعم السريع وتسليم سلاحها والخروج من المناطق التي تحتلها.
0: نعم، دعنا ننتقل إلى التعديل المحدد. دكتور سعيد، ما هو التعديل المحدد الذي اقترحته هذه المرة الجهات الراعية بشأن مشروع الهدنة وأيضا رفضته الحكومة؟
1: الواقع إلى الآن أنه المشكلة أنه بالنسبة للبرهان أنه هناك محاولة لمساواة الدعم السريع بالجيش السوداني، هو يرفض مثل هذا الأمر ويقول أنه لابد من استسلام هذه الميليشيا، وبالتالي أي مقترح يتم تقديمه على أنه اعتراف بأنه صراع موجود على الأرض، صراع مسلح ولا يمكن حسمه بالصراع العسكري ولكن بالحل السياسي فقط، هو إدخال للدعم السريع في العملية السياسية، وهو ما يرفضه البرهان تماما، لأنه أي تخلي عن هذه النقطة سيكون أمام الرأي العام السوداني لماذا إذن أدخلتنا في حرب أهلية لمدة 3 سنوات ثم تعود وتقبل بنفس الشروط.
0: إذا البرهان يرفض إعادة الدعم السريع للمشهد السياسي والعسكري، ولكن برأيك كيف يتعامل السودان دكتور سعيد حاليا مع المبادرات الدولية؟
1: يعني المبادرة الأخيرة من الخماسية الدولية المعروفة، الجامعة العربية والمجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعني الجميع يحاول فقط التركيز على المسألة الإنسانية في البداية وعلى إيقاف القتال ثم الحديث عن حل سياسي فيما بعد. المشكلة انه البعض يقول انه لا يمكن يعني الاتفاق على وقف اطلاق النار وعودة النازحين وتسهيل العمليات الانسانية بدون الحديث اولا عن حل سياسي. اذا هناك اختلاف في المواقف، والبرهان يصر تماما على انه الحل الوحيد المتاح هو ان تنسحب الدعم السريع وان تسلم سلاحها. بدون ذلك لا اعتقد انه حتى الخماسية الدولية تستطيع ان تفعل شيء سوى الحوار، والحوار إلى ما لا نهاية.
0: نعم، الحقيقة دكتور

0: يعني هناك موقف من قبل القيادة العسكرية، من مشاورات أيضا مجلس الأمناء، بتوسيع حظر السلاح على كل السودان حاليا. هناك في المقابل اتهامات موجهة للجيش باستخدام أسلحة كيماوية، ما خلفية هذه الاتهامات؟ كيف فند البرهان هذه المزاعم برأيك؟
1: يعني التقارير الدولية التي استندت إلى توجيه الاتهام للسودان باستخدام السلاح الكيماوي كانت كلها ترجيحية، لا توجد أدلة ثبوتية، وكان التقرير الأخير الصادر عن بعض المنظمات الخاصة منظمة حظر السلاح الأسلحة الكيماوية قالت بوضوح أنه نحتاج إلى نزول على الأرض للتيقن من أنه تم استخدام هذا السلاح. إلى الآن هي مجرد قرائن وليست أدلة، وبالتالي كان موقف البرهان قويا، هو يقول بدون دليل لا تستطيع أن تتهمني بشيء، وبالتالي هو الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط عليه من أجل إرسال بعثة أممية للتأكد من أنه لم يوجد استخدام للسلاح الكيماوي أو وجد هذا الاستخدام بالأدلة القطعية.
0: نعم، نبقى مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. يعني هناك مشككين في دعوته للحوار السوداني، كيف حدد البرهان مستقبله السياسي في السلطة؟
1: يعني الخلاف اللي كان الأساسي منذ حتى يعني إطاحة بنظام البشير هو مسألة علاقة الجيش بالسياسة تحديدا. كانت هناك القوى المدنية المتشددة في موقفها تقول الجيش خارج المعادلة السياسية تماما ولا علاقة له بالعملية السياسية، هو كان طرحا غير واقعيا في حقيقة الأمر، بينما الجيش يرى أنه له مصلحة وأنه أيضا لو خرج برا العملية السياسية فإنه سيتركها لمجموعة من المغامرين ولمجموعات يعني مرتبطة بقوة خارجية. إذا كلا الطرفين يقول بشكل منطقي أنه لابد من حل وسط، أن يكون الجيش له دور في عملية انتقالية لمدة سنوات قبل الخروج من المعادلة السياسية تماما.
0: نعم.
1: حتى الآن القوى المدنية لا تقبل من مثل هذا الطرح.
0: نبقى في دقيقة دكتور سعيد، يعني ما دام نتحدث أيضا عن البرهان، هناك انتقادات حادة للحكومة التنفيذية برئاسة كامل أدريس. وجه منذ يومين البرهان انتقادات حادة للحكومة التي تترأسها كامل أدريس، ما هو مأخذه الرئيسي على أداء الحكومة برأيك؟
1: يعني أعتقد أنه يحاول فقط أن ينشي مسؤوليته عما يحدث. البرهان يتحدث على كأنه رئيس الوزراء يملك بالفعل يعني أدوات يمكن السيطرة بها على الأسعار وعلى الانفلات الأمني الموجود في بعض المناطق حتى الموجودة تحت السيطرة، إذن هي مجرد تخلي أو مجرد تنصل من مسؤولية البرهان عن هذا الواقع المرير في السودان.
0: نعم، إذن من القاهرة دكتور سعيد عكاشة المختص في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: يجتمع قادة دول مجموعة بريكس في الهند في قمة تركز على التجارة والاستثمار والصراعات العالمية وسط مساع لتعزيز دور التكتل في صياغة الأجندة الدولية للدول الناشئة والنامية.
3: تعقد مجموعة بريكس قمتها في العاصمة الهندية نيودلهي وسط مشهد دولي شديد التعقيد تتداخل فيه الحروب مع أزمات الطاقة والتجارة، وتتزايد معه محاولات القوى الكبرى لإعادة رسم موازين الاقتصاد والسياسة العالمية. القمة تجمع قادة دول مؤثرة في مقدمتهم الصين والهند وروسيا في وقت تفرض فيه الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية تداعيات واسعة على أسواق النفط وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ما يجعل ملفات الأمن والطاقة والاستقرار الاقتصادي في صدارة المحادثات. ويكتسب حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية خاصة في أول زيارة له إلى الهند منذ عام 2019، وبعد سنوات من التوتر والمواجهات الحدودية بين البلدين. وتأتي الزيارة في ظل تحسن تدريجي في العلاقات بين بكين ونيودلهي رغم استمرار الخلافات وانعدام الثقة بشأن الحدود وقضايا إقليمية أخرى. لكن التحدي الأكبر أمام القمة قد يكون في قدرة دول بريكس على التوصل إلى مواقف مشتركة تجاه أزمات دولية تنقل

0: قسموا بشأنها مصالح أعضائها. فالحرب في الشرق الأوسط تضع المجموعة أمام اختبار واضح، مع استمرار روسيا والصين في علاقاتهما التجارية مع إيران مقابل مواقف مختلفة لدول أخرى داخل التكتل، في وقت أصبحت فيه أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عاملا ضاغطا على اقتصادات العالم. وفي الملف الأوكراني تواصل الهند الحفاظ على علاقتها الوثيقة مع موسكو واستيراد النفط الروسي بالتوازي مع دعوتها إلى إنهاء النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية. وبين هذه الملفات تسعى بريكس إلى تأكيد حضورها كقوة متنامية في النظام الدولي، لكن اتساع عضويتها وتباين مصالح دولها يطرحان تساؤلات بشأن قدرتها على تحويل ثقلها الاقتصادي والسياسي إلى موقف جماعي مؤثر. ومن هنا تبدو قمة نيودلهي اختبارا ليس فقط لمواقف بريكس من أزمات اللحظة، بل أيضا لقدرة المجموعة على لعب دور أكبر في صياغة نظام عالمي يشهد تحولات متسارعة.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غربي في منطقة الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرق غربي في السودان في السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول أن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الطائف وخميس مشيط بعد تفعيل الإنذار المبكر، ويدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في المخ وذو باب. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي على الأرجح بل بعد الانتخابات النصفية، مؤكدة السيطرة على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بداية الحصار على إيران. الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان شهراً. الرئيس الروسي يقول أنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع مع أوروبا، وينتقد توسع الناتو شرقا. الصين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن زيارة نائبة الرئيس التايواني إلى إيطاليا، وتطالب باحترام مبدأ الصين الواحدة. وكوريا الجنوبية تندد بإطلاق جارتها الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي جولة حدث وتعليق لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الروم.
4: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء.

0: جنون، جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا جننتنا جننتنا، مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قصة رياضية، البرنامج الذي نعود من خلاله إلى أبرز المحطات والشخصيات التي صنعت تاريخ كرة القدم عبر الأجيال. لكل مركز في كرة القدم نجومه وأساطيره، لكن يبقى حارس المرمى حالة استثنائية، فهو اللاعب الوحيد الذي قد يصنع الفارق دون أن يسجل هدفا، وقد يقود فريقه إلى البطولات بتصدي واحد في اللحظة الحاسمة. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على نخبة من أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة، أولئك الذين جعلوا من حماية الشباك فنا قائما بذاته، ونجحوا في تحقيق أرقام استثنائية في عدد المباريات التي حافظوا خلالها على نظافة شباكهم ليصبحوا العلامة الفارقة في تاريخ كرة القدم العالمية. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور زميلي عمر، سعيد بوجودي معك مرة أخرى، وقصة جديدة وحكايات جديدة في عالم الساحرة المستديرة كما تعودنا دائما.
1: لننطلق سريعا نحو محور هذه الحلقة.
3: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام نحو محورنا الوحيد في هذه الحلقة، الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك في تاريخ كرة القدم. زميل مشاري، قد تختلف الآراء حول أفضل حارس مرمى في التاريخ، لكن لغة الأرقام دائما ما تبقى شاهدا مهما على عظمة الحراس. من أبرز هذه الأرقام عدد المباريات التي خرج فيها الحارس بشباك نظيفة، وهو مؤشر يعكس الجودة والاستمرارية والقدرة على التركيز لسنوات طويلة. في هذا المحور في هذه الحلقة سنستعرض أبرز الحراس الذين تصدروا قائمة الكلين شيت عبر التاريخ وتحولوا إلى أساطير ما بين الخشبات الثلاث.
2: بكل تأكيد يعني الحفاظ على نظافة الشباك يلعب في حارس المرمى دور كبير جداً، ولكن ليس بالضرورة هو الدور الوحيد، لأن أيضا ينبغي أن نأخذ بالحسبان بأن الدفاع الذي يقف أمام حارس المرمى مهم جدا، ولذلك قد يكون حارس المرمى A أو B لديه أرقام عالية، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الأفضل، ربما لأنه يلعب في فريق يمتلك قدرة دفاعية عالية، ربما لا يتعرض للكثير من التسديدات أو الهجمات الخطرة. ولذلك أنا في بعض الأحيان عندما أسأل، بعض الجوائز تمنح مثلا مثل الدوري الإسباني جائزة زامورا لأكثر حارس بالكلين شيت أو الحفاظ على نظافة الشباك، أنا بالنسبة لي حراسة المرمى تحديدا ربما ينبغي أن تمنح للأكثر بعدد التصديات مقارنة بعدد الهجمات وليس الكلين شيت.
1: عدد التصديات مقارنة بعدد
2: الهجمات،
1: الهجمات
2: أو التسديدات،
1: التسديدات.
2: لأن على فكرة بعض الفرق ربما التي تكون ليست من الفرق القوية أو فرق المقدمة على سبيل المثال، حراسه يقومون بتصديات رائعة خلال المباريات، ولكن لأنه يتعرض ل20-30 تسديدة في المباراة أحيانا هو يتصدى ربما ل27 أو 20 ويدخل مرمى هدفين أو ثلاثة فيخسر الفريق، ولكنه هو تصدى للكثير من الكرات، بينما الحارس صاحب الكلين شيت قد يمضي مباراة كاملة بتصدي أو تصديين،
1: ولكن قد يكون التصديين مهمين
2: ولكن

0: ماذا بالنسبة للحارس الذي تصدى ل 25 ولا 20 تسديدة ولا 17 تسديدة ولا 12 تسديدة مثلا؟ أنا أتكلم يعني بشكل عام وليس بأرقام دقيقة، ولكن أعطي مثل يعني. لذلك على سبيل المثال، من أعلى حارس بالكلين شيت منذ أن بدأوا تسجيل الإحصائيات؟ من تعتقد؟
1: بيتر شيلتون.
0: بيتر شيلتون العالي جدا، ولكن هو ليس الأعلى. حارس برازيلي فابيو 507 كلين شيت. الأعلى، هل هو أفضل حارس في التاريخ؟ لا، لعب طبعا في فلومينينزي ولعب في كروزيرو. هل هو أفضل حارس تاريخيا؟ لا، وليس الأفضل. يعني ستقول بوفون أم فابيو مثلا، إيكر كاسير أم فابيو مثلا. بالأرقام هو الأعلى في الكلين شيت وفقا للإحصائيات، هو حتى لم يكن أساسيا في منتخب برازيل فابيو، تخيل يعني.
1: صحيح،
0: ولكن هو لديه نسبة عالية في الكلين شيت. فالكلين شيت ليس كل شيء، ولكن بالنهاية راح تلاحظ أنت الأسامي في القائمة أغلبهم حراس عالميين.
1: صحيح،
0: يعني بشكل عام الحراس الذين يعني تمكنوا من الحفاظ على نظافة شباكهم بشكل كبير، ستجد فعلا بأن أغلبهم طبعا من أساطير حراسة المرمى.
1: لكن زميلي مشاري، يعني قبل الحديث عن الحراس، أنت عندما تحافظ عن نظافة شباك لأكثر من 200 مباراة، 300 مباراة،
0: 440. بوفون بالمناسبة هو الثاني.
1: هو صحيح
0: 501 حافظ عن نظافة شباكه 500 ومباراة، يليه طبعا إيكر كاسياس.
1: صحيح، ولكن أنا اللي أتحدث فيه، أنت عندما تحافظ على هذه الأرقام الكبيرة جدا، بكل تأكيد يوجد فريق قوي رفقة هذا الحارس.
0: بالطبع،
1: ولكن هذا عندما يتصدى الحارس لكرة أو كرتين في المباراة، قد تكون هاتين الكرتين مهمتين جدا. يعني
0: الشيء بشيء يذكر عمر، فلننسى المشوار الكروي، فلنأخذ كأس العالم. كأس العالم جميل. مثال جيد جدا، من يتصدر في الكلين شيت على مستوى كأس العالم تاريخيا؟ على فكرة طبعا بعد كأس العالم الأخير
1: 2006
0: وناي سيمون دخل القائمة.
1: صحيح،
0: 7 كلين شيت في بطولة واحدة،
1: ولكن لم يقم بتصديات كثيرة.
0: لم يقم بتصديات كثيرة، ولكن لديه 7 كلين شيت في يعني في البطولة الأخيرة. إذا أضفنا البطولة الماضية لديه 9 كلين شيت، ولكنه ليس الأعلى. من الأعلى؟ اسمين،
1: والتر زينجا.
0: لا،
1: زينجا رقم 2،
0: فابيان بارثيز.
1: بارثيز
0: و بيتر شيلت، كلاهما بعشرة كلين شيت. بيتر شيلتون في 17 مباراة وبارثيز ب17 مباراة. بارثيز حارس مهم جدا في تاريخ كرة القدم، بس هو ليس من الحراس الأفضل تاريخيا. ولكن لماذا فقط يعني، أو لماذا نجح بالحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من أصل 17؟ لأن فرنسا في تلك الفترة وخصوصا في 98 منتخب لديه دفاع قوي جدا ووسط ملعب قوي جدا،
1: جيل مميز.
0: جيل مميز، لا نقلل طبعا من قيمة فابيان بارثيز، ولكن هل فابيان بارثيز مثلا أفضل من بوفون؟ لا. أفضل من كاسياس؟ لا. بس على صعيد كأس العالم هو يتصدر القائمة مع بيتر شيلت، صح ولا لا؟

0: سيزار سامبايو ينقل الكرة إلى الدونجا قائد فريق طويلة باتجاه رونالدو يدخل منطقة الجزاء رونالدو والحارس مارتيز يخرج من المرمى وبوتي يبعدها كانت فرصة لكن بارتيز ورونالدو على الأرض بارتيز يطلب وقف اللعب طبعا حكم المباراة إذا لاحظ أن الحارس مصاب يجب أن يوقف اللعب وهو يفعل ذلك بالفعل بعدما خرجت الكرة أيضا إلى التماس فابيان بارتيز ورونالدو على الأرض يبدو متألما من هذا الاصطدام خروج قوي كان من بارتيز لاحظوا كيف حالة انفراد تقريبا من رونالدو لكن بارتيز يخرج للكرة ويصطدم جسديا برونالدو الذي يسقط أرضا
1: صحيح زميلي مشاري على مستوى الكلين شيت هناك فارق كبير ما بين الكلين شيت وكذلك فنيات الحارس وإمكانيات الحارس لكن فابيان بارتيز حارس مميز جدا بيتر شيلتون حارس مميز جدا وأحد أساطير اللعبة في مركزه لكن هناك بوفون في المركز الثاني نفس ما تحدثت وإيكر كاسياس في المركز الثالث
2: بالمشوار وليس كأس العالم
1: بالمشوار بشكل عام
2: في كأس العالم على فكرة قائمة إن أردت أن تعرفها فهي فابيان بارتيز 10 بيتر شيلتون 10 وناي سيمون 9 يان يونغ بلود الهولندي 8 الياو إمرسون

0: أو البرازيلي 8، سيب ماير 8، تافاريل 8، تيبو كورتوا 8، هوغو لوريس
1: الفرنسي
0: 8 أيضا، أليسون 7، جيلمر 7، كاسياس 7، فرناندو موسليرا اللي ظهر بصورة سيئة ربما في البطولة الأخيرة هو لديه أيضا 7، ومانويل نوير 7. هذه قائمة كأس العالم العشرة الأوائل،
1: العشرة الأوائل في كأس العالم. ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك في تاريخ كرة القدم. زميلي مشاري يعني تحدث عن على مستوى بشكل عام، احنا تحدثنا عن كأس العالم
0: صحيح.
1: حتى 2026
0: صحيح،
1: لكن على مستوى بشكل عام على مستوى الأرقام بيتر شيلتون هو الرقم واحد
0: بعد فابيو بوفون، بيتر شيلتون نعم.
1: وبعد ذلك جيان لويجي بوفون وإيكر كاسياس، الثلاث حراس.
0: بوفون هو الثاني،
1: هو الثاني صحيح،
0: 501
1: 501
0: ايه. بيتر شيلتون يأتي مع كاسياس
1: صحيح. من الأول؟ من الأول؟
0: فابيو، ذكرت لك فابيو.
1: فابيو البرازيلي،
0: ومن ثم بوفون
1: صحيح،
0: ومن ثم طبعا نتكلم عن كاسياس وشيلتون ولا
1: صحيح. لأن عند الحديث أنا سأبعد الحارس البرازيلي في المركز الأول ما بين بيتر شيلتون وإيكر كاسياس وجيان لويجي بوفون، وكذلك
0: بيتر تشيك.
1: الحراس الأربعة قيمة فنية عالية
0: صحيح،
1: في على مستوى سواء على مستوى منتخباتهم أو على مستوى الأندية قدموا مستويات مميزة، يعني يمتلكون الإمكانيات على مستوى حراسة المرمى، على مستوى التصديات، على مستوى الهاندلنج لحارس المرمى، على مستوى إدارة الدفاع، الشخصية مع الفريق. يعني أنا أتذكر بيتر تشيك في فترة من الفترات كان هو كابتن الفريق، إيكر كاسياس كذلك سواء على المنتخب الأسباني أو ريال مدريد كان هو كابتن للفريق، قائد للفريق. جيان لويجي بوفون لسنوات مع المنتخب الإيطالي أو حتى مع فريق يوفنتوس، جاء بعد أليساندرو ديل بييرو ككابتن للفريق. فهؤلاء وإن كانت عندما تحدث زميلي مشاري أن هناك فرق ما بين الأرقام والتصديات ونسبة التصديات، لكن هؤلاء قيمة فنية كبيرة جدا. كذلك إدوين فاندرسار يعتبر من الحراس الكبار،
0: مميز أيضا على صعيد هذا الرقم. على فكرة بيتر شيلتون حتى على صعيد المنتخب بشكل عام وليس يعني كأس العالم هو من أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك على صعيد المباريات الدولية، لأن مشوار الدولي 66 كلينشيت، 10 في كأس العالم نعم، لكن 66 بشكل عام من مشوار الدولي مع منتخب إنجلترا. إدوين فاندرسار الحارس الهولندي الرائع بكل تأكيد يمتلك أيضا رقم كبير، وربما ليس في المقدمة ولكن يعني هو كان حارس رائع جدا.
1: أفضل فترة لإدوين فاندرسار
0: مانشستر يونايتد
1: وليس أياكس،
0: هو البداية في أياكس، لكن أنا أعتقد يعني التصديات التي نشاهدها دائما حتى في لقطات الفيديو هي التصديات الرائعة مع مانشستر يونايتد، وكذلك مع منتخب هولندا على صحيح. فكرة في كأس العالم 98 تصدى لعدد من التصديات الرائعة أنا أتذكرها جيدا. يعني
1: أنا بوجهة نظري إدوين فاندرسار قدومه لليوفي كان خاطئ، وثم تعديل مساره إلى فولهام ثم اليونايتد
0: كان أفضل،
1: يا تعديل المسار لفاندرسار.
0: لماذا لم ينجح في يوفنتوس؟
1: الفترة التي كان فيها فاندرسار بعد أنجلو بيروتزي كان هناك هبوط نوعا ما في مستوى اليوفي بشكل عام ولم ينجح، وبعد ذلك قدوم بوفون هو في نفس الميركاتو،
0: ومن يزيح بوفون
1: قدوم بوفون هو الذي ساهم

0: في خروج فاندر سار إلى فولم الإنجليزي.
1: بكل تأكيد
0: كانت بداية دورة جديدة لنادي اليوفنتوس.
1: بكل تأكيد ودورة ناجحة جدا. يعني بوفون ربما لا يقل في يعني أهميته لنادي اليوفنتوس عن أسماء مثل ديل بييرو على سبيل المثال.
0: صحيح. ولا على مستوى المنتخب الإيطالي.
1: ولا صيد المنتخب الإيطالي.
0: أنا إذا بتسألني على المستوى الشخصي أنا أعتبر بوفون هو الستاندرد لحراس المرمى. يعني
1: ممكن
0: يعني طوال سنوات كثيرة هو لاعب
1: مميز جدا. بالنسبة للكثيرين هو الأفضل في التاريخ على مستوى حراسة المرمى. هناك من يرى أسماء أخرى ولكن هناك اتفاق عام بأن بوفون من الأفضل تاريخيا.
0: من الأفضل
1: تاريخ. يعني إذا سألت أي متابع لكرة القدم إن لم يختار بوفون فستجد يعني في الاسم في المركز الثاني أو الثالث بالكثير.
0: صحيح.
1: ستجد في القائمة يعني لأي شخص يتابع كرة القدم أعتقد يعني.
0: مع كامل الاحترام لدينو زوف لكن
1: لا يقارن بصراحة.
0: لكن ما قدمه بوفون في في في 20 أو 25 سنة.
1: زوف كقائد.
0: صحيح.
1: زوف كقائد يعني. وعلى فكرة هو لديه أيضا تصديات رائعة دينيو زوف. ولكن
0: مباراة بولندا الشهيرة في كأس العالم
1: على سبيل المثال. ولكن أنا أعتقد أن بوفون شوف حراسة المرمى بالذات مع تطور الزمن دائما كانت تتطور. يعني هناك من يرى في بيلي ومارادونا بأنهم أفضل من اللاعبين الحاليين على مستوى صحيح. التكنيك أو المهارة. هناك من يرى ذلك يعني تحترم بكل تأكيد. لكن حراسة المرمى بالذات مع تطور الزمن كانت تتطور بشكل كبير جدا. لأن حراسة المرمى لها دور كبير أو أعتقد يعني الدور الأبرز في حراسة المرمى هو التطور البدني أيضا. وبالتالي بما أن التدريبات والأجهزة وكل شيء تطورت مع الزمن فمن الطبيعي أن تجد حراس المرمى في زمننا هذا أفضل من قبل مثلا 30-40 عام.
0: صحيح. حتى على مستوى نسبة تصديات ركلات الجزاء أو ركلات الترجيح يعني. شاهدنا زميلي مشاري عموما دخول التحليل الفني في السنوات الأخيرة ودراسة اللاعبين عندما نتحدث عن حراس المرمى عندما تشاهد الحارس يعرف بنسبة كبيرة اللاعب أين سيسدد في أي زاوية.
1: يعني أسطورة حراسة المرمى ليفياشين الاتحاد السوفيتي وكان حتى يعني أرقامه مميزة في ذلك الزمان وطور كرة القدم وعمل قفزة في مستوى حراسة المرمى. نعم. لكن عندما تشاهد الآن وتشاهد مثلا بوفون كاسياس
0: كورتوا
1: المستوى مختلف. بكل تأكيد المستوى مختلف بشكل كبير. هناك قفزة كبيرة في مستوى حراسة المرمى رغم أنها على فكرة هو يعني الحارس الأكثر أسطورية لأنه هو الحارس الوحيد في التاريخ اللي حقق البالندور يعني عام 63.
0: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة عن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك. زميلي مشاري كذلك، يعني عندما نتحدث عن العصر الحديث يعني نشاهد العديد من الحراس، لكن في السنوات الأخيرة عندما احنا تحدثنا عن إيكر كاسياس، تحدثنا عن بوفون، كذلك مانويل نوير الذي اعتزل دوليا قبل او بعد كأس العالم.
1: شيء بشيء يذكر، انت ذكرت قبل قليل اسم تشيبو كورتوا، صحيح؟
0: صحيح.
1: تشيبو كورتوا من افضل الحراس، يعني لا اريد ان ابالغ، ولكن حتى تاريخيا هو من افضل الحراس، وفي الفترة الاخيرة هو ربما الحارس الابرز في كرة القدم، لن تجد في هذه القائمة.
0: أنا هذا اللي
1: لأنه يلعب في ريال مدريد. ريال مدريد فريق مهما كان في أفضل حالاته يستقبل أهداف،
0: لكن كاسياس كان متواجد من ضمن
1: شوف
0: القائمة.
1: كاسياس لأن طول المشوار، لأنه لعب في سن صغير لذلك يتواجد. لكن كاسياس على فكرة، أنا أتذكر، تخيل أنت الفترة، فترة الجالاكتيكوس في ريال مدريد بعد رحيل ماكاليلي، أنا أتذكر تلك الفترة جيدا. صحيح الريال كان يسجل 4 أو 5 أهداف، لكن كان يستقبل 2 و3. إيكر كاسياس عندما أسأل في بعض الأحيان المقارنة بينه وبين بوفون.

0: في أمور يتفوق فيها كاسياس، وهي يعني التصديات للإنفرادات مثلا. كاسياس بسبب لعبه في فريق ريال مدريد، المندفع دائما، المدجج بالنجوم دائما، كان في فترات طويلة في ريال مدريد الأداء الدفاعي غائب. فتخيل كاسياس في مباريات كثيرة يتعرض لأربع خمس انفرادات أحيانا في تلك الفترة الجالاكتيكوس ويتصدى لهم. فأنا لذلك أعتقد كاسياس كان ربما أفضل حارس يتعامل مع حالة الانفراد بالأرقام، حتى في نهائي كأس العالم 2010
1: تصدي روبن،
0: تصدى لروبن بانفراد تام أمام المرمى، ونعلم يعني الكواليتي لروبن يعني وإمكانيات روبن. هو أفضل حارس كان يتعامل مع حالات الانفراد. بالنسبة لي على المستوى الشخصي أرى دائما بأن إيكر كاسياس. هناك حارس آخر بالأرقام لا يقارن ربما بهذه الأرقام، ولكن أنا أعتقد أيضا هو كان مميز جدا في الانفرادات، خورخي كامبوس،
1: أخو المكسيكي.
0: المكسيكي مينوتي يقول عنها، سيزر مينوتي المدرب الأرجنتيني الأسطوري يقول عنه هذا الحارس عندما ينفرد المهاجم به هو من يخدع المهاجم وليس المهاجم الذي يخدع الحارس.
1: أنا أعتقد أن كامبوس يمتلك الأكسلريشن العالي فيستطيع إغلاق زوايا المرمى.
0: هو يقوم بعمل الفينت للمهاجم، يخدع المهاجم وكأنه سيذهب في زاوية فيلعب المهاجم في الزاوية الأخرى ويتصدى لها. يعني من يقوم بالخدعة هنا ليس المهاجم وهو الأمر الاعتيادي،
1: نعم،
0: بل الحارس، وهو شيء غريب جدا في كرة القدم، وهذا ما ذكره مينوتي.
1: زميلي مشاري، لعل ما بعد فترة كريستيانو وميسي نشاهد الآن إيرلينغ هالاند، نشاهد إمبابي وبدايتهم لتحطيم بعض الأرقام، يعني بداية مسيرتهم على مستوى حراسة المرمى، ما بعد كورتوا أو ما بعد مانويل نوير أو ما بعد بوفون، لا نشاهد حارس مميز في السنة أو السنتين الأخيرتين على مستوى كرة القدم.
0: ما زلت أعتقد بأن كورتوا من الأبرز في الفترة الأخيرة. أعتقد ربما أيضا إذا تحدثنا من هذا الجانب إلى جانب كورتوا مثلا، أعتقد أن حارس برشلونة غارسيا تميز بشكل كبير مع برشلونة. وربما في البريمير ليج أداء دافيد رايا في الموسم الأخير أداء كبير جدا على فكرة.
1: دوناروما
0: لا أستطيع أن أقول بأنه من الأفضل في إيطاليا بصراحة. هو لديه يعني مباريات يتميز بها بشكل كبير، ولكن لديه أخطأ. أيضا هفوات كبيرة.
1: صحيح.
0: دوناروما يتميز في أمور ويخفق في أخرى، يعني من الصعب جدا يعني مع فكرة هو يمكن ظهر على الساحة في سن مبكر، يعني في سن صغير بصراحة. ويحزنك بأن هذا اللاعب رغم هذا المشوار الذي أصبح طويل الآن لم يلعب كأس العالم بعد.
1: صحيح.
0: لكن تتخيل يعني.
1: لم يلعب كأس العالم، ويعني طافته بطولتين لكأس العالم عام 2022 و26، لأن عام 2018 كان جيالوجي بوفون هو
0: ما زال الأساسي، ولكن كان ممكن يكون موجود في القائمة،
1: كان
0: يعني
1: موجود من ضمن
0: ثلاث بطولات عمر، لا نقول بطولتين يعني.
1: ويشكر للراحل سينسا ميهالوفيتش، هو من أشرك دوناروما عندما كان مدربا للميلان.
0: صحيح. كان عمره 18 عاما أعتقد أو 17 عاما. نعم.
1: بوجهة نظرك زميلي مشاري قبل ما نختم، التصدي الأكثر تأثيرا في كأس العالم،
0: جوردون بانكس
1: وليس زيدان بوفون.
0: زيدان بوفون من الأروع، لكن سرعة الكرة وقرب المسافة ورد الفعل لجوردون بانكس،
1: كولوماني مارتينيز ممكن
0: مميز أيضا جدا،
1: كاسياس روبن
0: هذه كلها تصديات رائعة، ولكن حتى جمالية اللقطة من الارتقاء والتسديد بالرأس من قرب المسافة ورد الفعل السريع وطريقة التصدي وذهابها، حتى على فكرة هو لمسها بإصبعه.
1: نعم.
0: أعتقد يعني لا خلاف على أن جوردون بانكس وتصدي من بيلي في عام 70 في كأس العالم بالمكسيك يعد هو التصدي الأجمل في تلك كأس العالم.
1: كأس العالم 70 مليء بالذكريات والصور،
0: الستاندرد
1: لصور كأس العالم بين بيتر شيلتون وبوفون وكاسياس وفاندرسار ونوير، تتعدد المدارس وتختلف الأجيال، ولكن يبقى القاسم المشترك بينهم أنهم حراس صنعوا التاريخ من خلال الثبات والاستمرارية والقدرة على إنقاذ فرقهم في أصعب اللحظات. فالأهداف زميلي مشاري هي من تحسم المباريات، لكن التصديات هي من تصنع البطولات، والحارس العظيم هو الذي ينجح في الحضور عندما يحتاج فريقه أكثر من أي وقت آخر.

0: بكل تأكيد يمكن تكلمنا عن حراسة المرمى، ويعني الكلين شيت أمر جميل أيضا بالنسبة للحراس من حيث الأرقام، ويمكن أسماء اللي ذكرناها تبقى أسماء أسطورية في تاريخ كرة القدم وخصوصا على صعيد حراسة المرمى.
1: كونوا معنا، فلدينا العديد من القصص لنرويها، ولكن في قادم الأيام.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي الأدبي الذي يحمل عنوان أقلام كويتية،
1: والذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
0: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى،

0: لنبدأ معكم مع النقد الأدبي وأهميته في تطوير الإبداع. يعد النقد الأدبي أحد الركائز الأساسية للحركة الثقافية، فهو ليس وسيلة للحكم على الأعمال الأدبية أو التقليل من قيمتها، بل أداة لفهم النصوص وتحليلها والكشف عن جوانب القوة فيها والإشارة إلى ما يمكن تطويره، ومن خلال النقد الموضوعي تنمو التجربة الإبداعية ويتطور الكاتب ويكتسب القارئ رؤية أعمق للنص، مما يجعل النقد شريكاً أساسياً في ازدهار الأدب وتقدمه.
1: مفهوم النقد الأدبي: النقد الأدبي هو دراسة الأعمال الأدبية وتحليلها وفق أسس علمية وجمالية بهدف تفسير النص وبيان قيمته الفنية والفكرية وتقديم قراءة تساعد على فهمه وتقييمه بصورة موضوعية.
0: أما عن أهمية النقد الأدبي، تتجلى أهمية النقد في عدة جوانب، منها تطوير مستوى الإبداع الأدبي، مساعدة الكاتب على اكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، توجيه القارئ إلى قراءة أكثر وعياً وعمقاً، دعم الحركة الأدبية وتشجيع التنافس الإبداعي، وأخيراً حفظ المعايير الفنية والجمالية في الأدب.
1: أيضاً للنقد دور في تطوير الكاتب، فهو يمثل البناء وفرصة للكاتب لمراجعة تجربته والاستفادة من آراء المختصين والقراء. فالكاتب الذي يتقبل النقد بروح إيجابية يكون أكثر قدرة على تطوير أسلوبه وتنويع أدواته وتقديم أعمال أكثر نضجاً وتأثيراً.
0: وحتى يكون النقد مؤثراً وعادلاً، ينبغي أن يتحلى الناقد بعدد من الصفات، منها الموضوعية والحياد، المعرفة بالأدب ومناهج النقد، احترام الكاتب والعمل الأدبي، تقديم الملاحظات بأسلوب مهني بعيد عن التجريح، الاستناد إلى الأدلة والشواهد من النص.
1: النقد البناء والنقد الهدام: هناك فرق واضح بين النقد الذي يهدف إلى التطوير والنقد الذي يقوم على التقليل أو الإساءة. فالنقد البناء يركز على العمل لا على صاحبه، يقدم ملاحظات مدعومة بالأدلة، كما يجمع بين إبراز نقاط القوة والإشارة إلى جوانب التطوير، ويساعد الكاتب على التقدم. أما بالنسبة للنقد الهدام، يعتمد على الأحكام الشخصية، يفتقر إلى الموضوعية، يستخدم أيضا عبارات جارحة أو ساخرة، لا يقدم حلولا أو تفسيرات مفيدة.
0: النقد في العصر الرقمي: مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح النقد متاحا للجميع، وهو ما أوجد مساحة واسعة لتبادل الآراء، لكنه أدى أيضا إلى انتشار أحكام سريعة قد تفتقر إلى التخصص. لذلك تبقى الحاجة قائمة إلى النقد الأكاديمي والمهني الذي يستند إلى المعرفة والخبرة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من آراء القراء بوصفها مؤشراً على تفاعل الجمهور مع العمل.
1: الفرق بين النقد والهجوم: يختلط على كثير من الناس مفهوم النقد بمفهوم الهجوم، خاصة في زمن أصبحت فيه الآراء تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فليس كل ملاحظة تعد هجوماً، كما أن ليس كل اعتراض يعد نقداً، ويكمن الفرق الحقيقي في الهدف والأسلوب والنتيجة. فالنقد يسعى إلى الإصلاح والتطوير، بينما يهدف الهجوم إلى التقليل من الآخر أو الإساءة إليه. ومن هنا فإن التمييز بينهما يعد ضرورة لبناء حوار ثقافي راقي يحترم الإنسان ويقدر الإبداع.
0: مستمعينا الكرام، لنفرق بين مفهوم النقد ومفهوم الهجوم. النقد هو قراءة موضوعية للعمل الأدبي أو الفني، تهدف إلى تحليل عناصره وإبراز جوانب القوة والضعف فيه، مع تقديم ملاحظات تساعد على التطوير، ويكون النقد موجهاً إلى العمل نفسه وليس إلى شخصية صاحبه.
1: أما بالنسبة إلى مفهوم الهجوم، فهو توجيه عبارات قاسية أو أحكام شخصية تستهدف الكاتب أو المبدع أكثر مما تستهدف عمله، وغالباً ما يخلو من الأدلة أو التحليل، ويهدف إلى التقليل من قيمة الشخص أو التشكيك في قدراته.
0: لنتحدث مستمعينا عن المزيد من الفروق بين النقد والهجوم. النقد يركز على العمل، يعتمد على الأدلة والتحليل، يقدم حلول ومقترحات، يحترم الكاتب حتى عند الاختلاف، ويهدف إلى التطوير. بينما الهجوم يركز على الشخص ويعتمد على الانطباعات والاتهامات.

الكافي باللوم أو السخرية يتجاوز إلى التجريح والإهانة ويهدف إلى إثارة الجدل. إذا وجدت أن المتحدث يناقش الفكرة ويستشهد بأمثلة من النص،

0: بيئة من التوتر والخصومة، وقد يدفع بعض المبدعين إلى التردد في نشر أعمالهم خوفا من الإساءة، مما ينعكس سلبا على المشهد الثقافي.
1: أما عن ثقافة تقبل النقد، كما يحتاج الناقد إلى الموضوعية، يحتاج الكاتب أيضا إلى تقبل النقد بروح منفتحة، لأن أي عمل إبداعي قابل للنقاش، فليس المطلوب أن يتفق الجميع مع الكاتب، بل أن يكون الاختلاف قائما على الاحترام والحجة، لا على الإساءة والتجريح.
0: نعم مستمعينا الكرام، أتوقف معكم إلى فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا في أقلام كويتية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية. هل يحتاج الكاتب إلى النقد؟
1: لا يولد أي عمل أدبي مكتملا، فكل نص هو تجربة قابلة للتأمل والمراجعة والتطوير، ومن هنا يبرز النقد بوصفه عنصرا أساسيا في رحلة الكاتب، لأنه يساعد على رؤية عمله من زوايا قد لا ينتبه إليها أثناء الكتابة. فالكاتب مهما بلغت خبرته يبقى بحاجة إلى عين أخرى تقرأ نصه بموضوعية وتقدم له رؤية تسهم في صقل تجربته وتطوير أدواته الإبداعية.
0: ويبقى السؤال الأهم، لماذا يحتاج الكاتب إلى النقد؟ يحتاج الكاتب إلى النقد لعدة أسباب، منها اكتشاف نقاط القوة في أسلوبه وتعزيزها، التعرف إلى جوانب الضعف والعمل على تطويرها، فهم كيفية تلقي القارئ للنص، اكتساب خبرات جديدة من وجهات نظر مختلفة، وتنمية التجربة الأدبية مع كل عمل جديد.
1: النقد ليس تقليلاً من قيمة الكاتب. يعتقد بعض الكتاب أن النقد انتقاص من موهبتهم، بينما الحقيقة أن النقد الموضوعي يعبر عن الاهتمام بالعمل الأدبي. فالأعمال التي تناقش وتقرأ بعناية هي الأعمال التي تترك أثراً وتستحق الوقوف عندها، أما تجاهل العمل بالكامل فقد يكون أشد وطأة من نقده.
0: وهل يقبل الكاتب كل نقد؟ ليس كل نقد صحيحاً أو ملزماً، فالكاتب يحتاج إلى التمييز بين النقد المتخصص المبني على التحليل وبين الآراء الشخصية أو الانطباعات السريعة، ومن الحكمة أن يستفيد من الملاحظات التي تضيف إلى تجربته دون أن يفقد صوته الأدبي أو يكتب فقط لإرضاء الآخرين.
1: النقد والكاتب الناجح. الكاتب الناجح لا يخشى النقد، بل يستقبله بوصفه فرصة للتعلم والتطور. فكثير من كبار الأدباء أعادوا كتابة نصوصهم أكثر من مرة بعد تلقي ملاحظات من محررين أو نقاد أو قراء، لأنهم كانوا يدركون أن الإبداع رحلة مستمرة وأن كل عمل جديد يمنحهم فرصة ليكونوا أفضل.
0: متى يصبح النقد غير مفيد؟ يفقد النقد قيمته عندما يتحول إلى تجريح أو سخرية أو أحكام شخصية لا تستند إلى تحليل موضوعي، ففي هذه الحالة لا يقدم للكاتب ما يساعده على التطور، بل يخلق حالة من الجدل لا تخدم الأدب ولا الثقافة.
1: نعم صحيح. وصلنا معكم مستمعنا الكرام إلى فقرة إنسانية. يؤمن الروائي الكويتي طالب الرفاعي بأن الكاتب لا ينضج بالمديح وحده، بل يتعلم أيضا من النقد الصادق ومن التجارب التي لا تحقق النجاح الذي كان يأمله، ويرى أن الفشل ليس نهاية الطريق بل محطة يتوقف عندها الكاتب ليعيد النظر في أدواته وأفكاره، ثم يواصل السير بثقة أكبر. وفي إحدى لقاءاته الثقافية أشار إلى أن الكاتب الذي يخشى النقد سيكتب ليرضي الآخرين، بينما الكاتب الحقيقي يكتب لأنه يؤمن بما يقول، ثم يصغي إلى الملاحظات بعقل منفتح فيأخذ منها ما يطور تجربته ويترك ما لا ينسجم مع رؤيته. ويؤكد أن كل كتاب جديد هو بداية تعلم جديدة، وأن أكثر ما يمنح الكاتب القوة هو قدرته على تحويل العثرات إلى خبرة والانتقاد إلى دافع، لأن الإبداع لا يولد كاملا بل ينمو مع الوقت والقراءة والتجربة والصدق

0: مع النفس.
1: مستمعينا الكرام، لنتعرف على وجهات النظر المختلفة بالنسبة للنقد. وجهة النظر الأولى، حيث يرى مؤيد هذا الرأي أن الكاتب الحقيقي يتقبل النقد لأنه يدرك أن النص بعد نشره يصبح ملكاً للقراء، وأن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي يسهم في تطوير التجربة الأدبية، كما أن النقد الموضوعي يكشف جوانب قد لا ينتبه إليها الكاتب أثناء الكتابة. وجهة النظر الثانية تقول أن بعض أشكال النقد لا تستحق الالتفات إليها لأنها تقوم على الانطباعات الشخصية أو التجريح أو الرغبة في إثارة الجدل، ولذلك من الطبيعي أن يرفضها الكاتب حفاظاً على ثقته بنفسه وبمشروعه الأدبي. الرأي الأخير الرأي المتوازن، ليس المطلوب من الكاتب أن يوافق على كل نقد ولا أن يرفض كل ملاحظة، فالحكمة تكمن في التمييز بين النقد الذي يستند إلى قراءة واعية وتحليل موضوعي، وبين الآراء العابرة التي لا تقدم إضافة حقيقية، كما أن الناقد مطالب بأن يوجه ملاحظاته باحترام، لأن الهدف من النقد هو تطوير العمل للتقليل من صاحبه.
0: نعم، وهل يتقبل الكاتب النقد؟ حلقة نقاش. يرتبط الإبداع الأدبي ارتباطاً وثيقاً بالنقد، فكل عمل يخرج إلى النور يصبح مجالاً للقراءة والتحليل وإبداء الرأي. ومع ذلك تختلف مواقف الكتاب من النقد، فمنهم من يراه فرصة للتطور وصقل التجربة، ومنهم من يشعر بأنه يمس جهده أو رؤيته الإبداعية. ومن هنا يبرز سؤال مهم، هل يتقبل الكاتب النقد حقاً أم أنه يتقبل فقط الآراء التي تتفق مع ما كتب؟ هذه الحلقة تناقش طبيعة العلاقة بين الكاتب والنقد، وحدود تقبل الآراء المختلفة، وكيف يمكن للنقد أن يكون وسيلة لبناء تجربة أدبية أكثر نضجاً، لا سبباً في إحباط المبدع أو التقليل من جهده.
1: وهنا تبرز الكثير من التساؤلات، هل يستطيع الكاتب الفصل بين شخصه وبين النص الذي كتبه؟ لماذا يرفض بعض الكتاب النقد رغم أهميته؟ ما الفرق بين النقد الأدبي الموضوعي والرأي الشخصي؟ وهل يحتاج الكاتب إلى الناقد في كل مراحل تجربته؟ هل تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في طريقة استقبال الكاتب للنقد؟ ومتى يكون من حق الكاتب أن يرفض النقد؟ وهل النقد القاسي يطور الكاتب أم يثبطه؟ وما مسؤولية الناقد في اختيار الأسلوب المناسب عند تقديم ملاحظاته؟
0: نعم مستمعينا الكرام، من بعد الفاصل سوف نكون معكم في مداخلة هاتفية مع الدكتور والأستاذ فهد الهندال للوقوف على أبرز ما تناولناه في هذه الحلقة من نقد وهجوم، وما هو النقد الهدام والبناء. فاصل ونواصل معكم أقلام كويتية.

0: زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية، ومعنا الدكتور فهد الهندال، ناقد وأكاديمي، للحديث عن موضوع النقد الأدبي. حياك الله معنا دكتور.
1: يا هلا والله، حياكم الله.
0: سعداء جدا بمشاركتك معنا في برنامج أقلام كويتية.
1: والله حياكم الله وسعادة مباركة لك معكم السادة المستمعين.
0: بداية دكتور، ودنا نتكلم عن مفهوم النقد الأدبي. هل الناقد يحكم على العمل أو يفسر ويكشف أبعاده؟
1: هو عادة الناقد يلتزم يعني بقواعد معينة في النقد الأدبي تنطلق من عدة مدارس نقدية، فكل مدرسة يعني في لها معايير، في لها مناهج معينة تعمل عليها، أيضا في مجالات يتم تطبيق مثل هذه المناهج. لذلك أي نص مختار، سواء كان نص قصصي، كان شعري، كان روائي، كان مسرحي، كان درامي، حتى التشكيلي، يعني يدخل في مجال النقد. عادة الناقد يعني ينظر إلى زاوية معينة بحسب التخصص الذي ينطلق منه تماما أو المدرسة اللي يتبنى.

0: نعم.
1: لذلك النص دائما مو وظيفته أن يشرح أو يفسر العمل بقدر ما أنه هو قراءة لزاوية أخرى مختلفة غير زاوية المؤلف وغير زاوية القارئ العادي. فهو بالأصل أقدر أقول عنه قارئ متخصص في هذه المسألة.
0: نعم، يمكن يتبادر إلى الذهن لما نقول كلمة ناقد يعني البحث عن الأخطاء، فالبعض يفكر أن مهمة الناقد فقط هي البحث عن أخطاء الكاتب، فما رأيك بهذا الكلام؟
1: والله أنا ممكن أستبدلها بحسب هذا الرأي، يعني من كلمة ناقد إلى كلمة ناقم، يعني هذا الشخص ناقم على النص أو على صاحبه، وقد تكون يعني ذلك انطلاق من مسائل شخصية النص بعيد تماما عنها. أنا بوجهة نظري أن دائما التحكيم أو مجال النقد هو يكون النص فقط بعيدا عن الشخص، يعني سواء كان كاتب كبير معروف أو كان كاتب واحد ما يزال في بداية الطريق. لكن النقد نظلمه حقيقة إذا حطيناه في زاوية البحث عن الأخطاء. هو ما يبحث عن الأخطاء، هو أقدر أقول يقيم النص، وإذا وجد مناطق أقدر أقول عنها ضعيفة نوعا ما هو يقدم مقترحات من أجل تقويم وتقوية هذه المناطق أنها تنطلق أو أنها يعني خلينا نقول تتطور من المستوى اللي هي أساسا فيه من الضعف اللي موجود فيها إلى مستوى أعلى، مستوى متطور تكون في يعني خلينا نقول قابلية بأن يكون هناك في تنمية لهذا النص من خلال طبعا الكتابة. فبالتالي هي مو مسألة أن أنا أضع النص وأقوم بعملية التشريح والبحث عن الأخطاء ومحاكمة ومحاسبة الكاتب مثل ما قلت لك، يعني يختلف أو ينتقل من ناقد إلى ناقد.
0: نعم، هل يعني مر عليك دكتور فهد عمل ممكن يكون خلنا نقول ما عجبك كقارئ لكنك قدرت قيمته كناقد؟
1: طبعا أنا كل الأعمال اللي أقرأها حقيقة أقدر الجهد والوقت اللي بذل الكاتب في سبيل أن يخرج هذا الكتاب هذا المنتج. إذا بتكلم عن الكتب يعني مثلا الكتب الأدبية اللي طبعا ذكرت مجالاتها، فبالتالي هذا جهد يجب أن يقدر، يجب أن يحتفظ بحق الكاتب عندما يقدم لهذا الكتاب، ويعني أكيد قعد فترة طويلة هو يشتغل عليه وينجز ما بين التنسيق ما بين المراجعة ما بين يعني خلينا نقول تقويمه من جانب النحوي والجانب اللغوي وغيره. بالتالي هذه كلها جهود يجب أن تحترم. لكن للأسف في بعض الكتب أنا أسميها اللي هي تكون مستعجلة في الكتابة، أن الكاتب ما يراعي مثلا في مسألة التركيب اللغوي، ما يراعي مسألة التنسيق الإملائي، ما يراعي علامات الترقيم، تحسين أنه كأنها المسألة أن أنا بكتب وبطلع كتاب. يعني أنت أخذ وقت واستهلكت من هذا الجهد في سبيل أنك تخرج يعني هذا المنتج، أن تخرجه إلى يعني خلينا نقول إلى الجمهور. إذن هو احتاج إلى ميران، إلى تدريب، إلى مراجعة. فبالتالي أنا دائما أقول حق الشباب يعني في معرض الكتاب يعطوني كتبهم يهدون لي، أول ما أقرأ بعض الصفحات وأجد فيها يعني بعض الملاحظات أقول لهم يعني ترى هذه كانت محتاجة مراجعة. يمكن البعض كان يعني يلقي بالمسؤولية على الناشر إنه ما وفر له محرر أو مدقق، ولاحظي في فرق بين كلمة محرر ومدقق. المحرر هو ممكن يعيد مع الكاتب يعطي مقترحات بإعادة صياغة يعني كتابة سياق جملة معينة ولا غيرها. المدقق طبعا هو المدقق نحوي. لكن أنا دائما أقول يعني لدينا الوقت الكبير للكتابة ولا مستعجل عشان معرض يعني على الأبواب، وبالتالي راح يكون هناك في استعجال وراح يكون على حساب الجهد اللي أنت قاعد تبذله.
0: صحيح. أيضا ودنا نتكلم عن موضوع دكتور فهد اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نرى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على موضوع النقد وإبداء الرأي، فشلون تشوف هذا التأثير وشلون غيرت وسائل التواصل الاجتماعي أو أثرت في مفهوم النقد؟
1: أنا أجدها في جانب عوامل إيجابية ومساعدة في التعريف بالنص والعمل، أن يكون له حظ من الانتشار يعني ليس فقط ورقيا وإنما أيضا رقميا أو إلكترونيا. أن كثير من الناس ربما يعني لا يعرفون هذا الكاتب خلينا نقول في أي بلد، يعني خلينا نقول في الخليج، يمكن ما يعرفونه في المغرب العربي، لكن أتاحت هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف طبعا تطبيقاته وحساباته أن أصبح هناك في تلامس أو خلينا

0: حصول يعني تماس مع هذا الكاتب البعيد عنها جغرافيا. ليس بالضرورة القضية هي قضية أن يخضع هذا الكتاب لعملية تقييم أو نقد، لكن خلينا نقول أن الملاحظات اللي تكتب حول هذا الكتاب، القراءات اللي تسجل، الاقتباسات منه قد تساهم في عملية انتشاره. طبعا أنا قاعد أتكلم عن الكتاب الناضج الجيد اللي أخذ وقته في يعني خلينا نقول في الكتابة وغيره. الجانب الآخر أقدر أقول عنه الجانب السلبي، أن لا يمكن أن إحنا نعتمد على هذه الوسائل بديلا عن النقد الأدبي أو النقد المنهجي أو النقد الأكاديمي اللي عادة يقدم من خلال طبعا قراءات مكتوبة، من خلال كتب، من خلال ندوات ملتقيات. وأنا دائما أقول حق الكتاب، لو شفتوا ندوة أو يعني محاضرة لها علاقة بالنقد، احضر، تعرف، شوف وجهة النظر الأخرى في مسألة الكتابة، لعل وعسى قد تجد بعض الوسائل أو التقنيات اللي تساعدك في عملية التطوير. فوسائل التواصل لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي في موضوع النقد.
1: فعلا، لأن يعني خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يتم مشاركة رأي شخصي، مو بالضرورة يكون نقد أدبي حقيقي يقيم العمل.
0: يمكن أبرز موقع لو تعرفين الجودريدز، يعني الجودريدز تشوفين فيه قراءات جميلة جدا، يعني حتى في بعضها يتفوق على الناقد المتخصص من براعة ما يكتب، لأن هذا يعني قارئ متمرس، يعني يكاد يكون قريب من الناقد.
1: جميل. أيضا دكتور فهد، هل من الممكن أن شهرة الكاتب تؤثر على التقييم، تقييم عمله ونقده بشكل غير واعي؟
0: صحيح، يعني أنا كثير من الكتاب يعني أقدر أقول اللي لهم قاعدة جماهيرية، بمجرد ما أنه يصدر كتاب فالناس يعني تتهافت على هذا الكتاب أو على هذا المنتج، وتشوفين يمكن طوابير الطويلة في معارض الكتب، في حفلات التوقيع، لكن مجرد ما يقرؤون هذا الكتاب قد يقعون في حيرة، قد يقعون في صدمة، قد يعتقدون أن اسم الكاتب أكبر من هذا الكتاب نفسه، وكأن الكتاب حقق ضجة. فهذا أنا أعتبره نوع من الفخ حقيقة لأي كاتب يعني يتمتع بجماهيرية أو شهرة، أن دائما الناس عرفوك في مستوى معين، في أسلوب، في لغة، في رؤية، في خطاب أنت قاعد تقدمه، حاول أنك أنت يا أنك تطوره وتصل إلى خلينا نقول درجات متقدمة من الكتابة ومن الصنعة في الكتابة حتى يرتقي معاك القارئ. لكن في قراء يعني ما شاء الله عندهم ذائقة كبيرة جدا، ويستطيعون أن يميزوا بين أعمال هذا الكاتب نفسه، يقولوا له والله روايتك السابقة كانت أجمل بكثير، كانت أعمق، هذه رواية نحس أنك كتبتها يعني أنك مستعجل أساس تبي تلحق على المعرض، أو أنك أنت تبي يكون لك صيت في كل سنة. وهذا غلط، أن بعض الكتاب يقول أنا يعني صارت مثل مسلسلات رمضان، لازم كل سنة عندي عمل أنا أقدمه. مو بالضرورة، إذا ممكن تحتاج سنة سنتين من التفرغ للكتابة، لكن بالنهاية تخرج بكتاب منتج وأخذ جودته يعني مع وقته.
1: نعم بالتأكيد. فبالتالي مثل ما ذكرت، موضوع النقد الأدبي موضوع كبير وتدخل فيه عوامل كثيرة اليوم، منها السوشيال ميديا وعوامل أخرى تعتمد على ذائقة القراء أيضا ومستوى وعيهم الأدبي. كل الشكر لك الدكتور فهد الهندال الناقد والأكاديمي على مشاركتك معنا اليوم في برنامج أقلام كويتية.
0: شكرا لكم.
2: كنتم مع برنامج أقلام كويتية، تقبلوا تحيات فريق العمل: رشا خلف، سارة نجم، خالد بندر، عباس الفهد. أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض.

0: الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول أن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران قد تنتهي قريبا، ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. إصابة 9 فلسطينيين في قصف بمسيرات للاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إنه لا توجد لدى روسيا أسباب للصراع في أوروبا. الصين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن زيارة نائبة الرئيس التايواني إلى إيطاليا، وتطالب باحترام مبدأ الصين الواحدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي. برنامج أحداث رياضية في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

حياكم الله مستمعينا الكرام واسعد الله اوقاتكم بكل خير. حلقه جديده ومتجدده من برنامج احداث رياضيه، هذا البرنامج اللي ناخذكم في جوله حول اهم واخر الاخبار الرياضيه سواء المحليه والعربيه والعالميه.

أمور كثيرة راح أتطرق لها وحول أهم وآخر الأخبار للأسبوع الماضي. لكن قبل أن أبدأ أحب يعني أوجه لكم تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.

ومن التقديم سليمان الكفيفة. ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر.

ومن الهندسة محمد الحربي. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي. ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات

محليا خليجيا عربيا وعالميا، تحليل متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائما في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أحداث رياضية، وننطلق معكم حول أهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي. ونبدأ حيث اجتمع رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الصباح مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وذلك بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ بسويسرا. وقال اليوسف أنه تباحث مع إنفانتينو حول التطورات الرياضية الكروية بشكل عام وشؤون الاتحاد الكويتي بشكل خاص، ومنها الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا المدرب الفرنسي أرسين فينجر إلى الكويت، وذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق في نوفمبر المقبل. وبيّن رئيس الاتحاد أنه تطرق خلال الاجتماع إلى أن الاتحاد باشر مهامه من أجل عمل التراخيص المطلوبة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت لبناء مقر جديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم وملاعب لأكاديمية الأزرق، وذلك بدعم مالي قيمته 8 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن برنامج فيفا فورورد. دشنا منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد تدريباته في معسكره المقام حاليا في اليابان عقب وصوله تحضيرا للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق في مدينة ناغويا في 19 من الشهر الجاري. ووقع الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان والبحرين. اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 عاما والتي أقيمت في القاهرة، محققا 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وميدالية برونزية. كرم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي الفائزين بالبطولة الختامية للدورات التدريبية التي شملت مسابقات بندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس ضغط الهواء 10 أمتار والقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. وأسفرت نتائج فئة الذكور عن فوز الرامي محمد العجمي بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط هواء 10 أمتار، وفواز المطيري بالمركز الأول في مسابقة المسدس ضغط الهواء 10 أمتار، ومحمد القطان بالمركز الأول في مسابقة القوس والسهم، والعديد من المراكز التي حققوها أبطال الكويت في لعبة الرماية. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى هذا الفاصل الديني حيث أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحتنا الحوارية لهذه الحلقة، حيث تواصلت تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على صالة الاتحاد بمقره في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، تنفيذا للمرحلة الأولى من خريطة التجهيز للمشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الرجال المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 إلى 15 من أكتوبر المقبل، والتي وضعها الاتحاد بالتعاون مع الجهازين الإداري والفني. وحول هذا الخبر واستعدادات منتخبنا لكرة الطائرة معنا عبر الاتصال على الهواء مع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة الدكتور جابر المري. حياك الله دكتور في برنامج أحداث رياضية، وسعيدين بأنك تكون معنا في هذه الحلقة.
1: هلا أخوي سليمان، حياك الله، رحب فيك ورحب بإذاعة الكويت، ويا هلا ومرحبا فيكم.
0: حياك الله دكتور. يعني

0: بداية كيف تقيمون سير تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الطائرة في المرحلة الحالية، وهل يعني يسير الإعداد وفق الخطة الموضوعة؟
1: والله الحمد لله على قدم وساق الجهاز الفني والإداري واللاعبين. الآن تم اختيار صفة اللاعبين 25 لاعب اللي وضع نظره عليه المدرب منتخب جوليان، والآن أنت عارف يعني في النهاية راح يكون هناك 14 لاعب، راح يتم تصفية المجموعة إلى 14 لاعب حسب لائحة الاتحاد العربي، وإن شاء الله راح يتم التوجه إلى القاهرة لعمل معسكر هناك بتاريخ 19 هالشهر، ثم ينتقل الفريق يوم 14 إلى عمان الأردن لخوض مباريات البطولة العربية.
0: جميل دكتور، أبرز الأهداف التي يعني يركز عليها الجهاز الفني في مرحلة الإعداد، خلنا نقول الأولى من هذه المرحلة؟
1: شوف لا يخفى عليك، يعني انت الان الاعداد طبعا اعداد بدني نفسي بالنسبه للاعبين، انت عارف كل نادي كل لاعب يلعب في نادي، التجميع هذا لخوض التدريبات الجماعيه ثم المباريات التجريبيه، هذا يصنع شوي تآلف بين اللاعبين وتكون قوه الفريق في اثناء المباريات الرسميه.
0: جميل، الجهاز الفني يعني بقيادة أرجنتينية، إذا نتكلم عن رفع الجاهزية البدنية، تكلم عن رفع الجاهزية البدنية والفنية، أين وصلت مع المنتخب في هذا الجانب لحد الآن دكتور؟
1: والله الحمد لله، يعني الآن وجود جميع اللاعبين اللي تم استدعائهم قاعد نراهم يوميا، وحريصين اللاعبين صراحة على رفع اسم البلد والفانيلة الزرقاء اللي ترجع مثل ما هي سابقا. طبعا البطولة العربية السنة الماضية اللي هي بطولة التحدي حقق فريقنا المركز الثالث، والبطولة العربية تعتبر من أقوى البطولات
0: صحيح،
1: لخوض، لأن في فرق عربية وفرق طبعا تقع في أفريقيا اللي هي مصر، الجزائر، تونس، المغرب، فهذه الفرق يعني على مستوى عالي جدا، فخوض الفريق مع هذه الفرق يعني تكون فائدة قصوى له.
0: أكيد دكتور. وأنت أقرب للاعبين، شلون شايف مدى الانسجام بين اللاعبين، وإلى أي مدى يمثل هذا الانسجام يعني عاملا مهما قبل الدخول خلينا نقول في منافسات البطولة العربية؟
1: شوفوا اخوي سليمان، الوضع العام بالنسبه للاعبين مطمئن جدا، رجال على قلب واحد، حريصين كل الحرص على تمثيل بلدهم، وهذا بيني وبينك يريح الجهاز الفني والاداري.
0: صحيح
1: نعم
0: جميل، يعني هل هناك تغييرات يعني او اضافات فنية طرأت على اسلوب المنتخب خلينا نقول مع القيادة الارجنتينية مع المدرب الارجنتيني الحالي؟
1: لا، المدرب الأرجنتيني طبعا كان أول ما جاء الكويت كان سابقا مع نادي برقان، ثم
0: جميل،
1: انتقل للقادسية، ثم انتقل لمنتخبنا، الآن مع المنتخب تقريبا هاي 3 سنة، فأتوقع يعني عار في الوضع كاملا بالنسبة للاعبين، فهذا شوي يخليك أن الاختيار يكون سهل، ما يكون في صعوبة، عارف اللاعبين، عارف دوريك المحلي، هذا شيء طيب.
0: عنده خلفية يعني خلينا نقول عن اللاعبين بشكل عام. دكتور إذا نتكلم عن بتفاصيل أكثر حول المعسكر التدريبي اللي راح يكون يعني في القاهرة من 19 الجاري وحتى يعني 4 من أكتوبر، شنو اللي تتوقعون أن هذا المدرب أو هذا المعسكر ما يضيفه خلينا نقول للاعبين الأزرق؟
1: شوف دائما نضع الأمل على هذه المعسكرات لإضافة الشيء الفني والبدني بالنسبة للاعبين. أنت تعرف هنا يعني بالنسبة لما تطلع معسكر يكون اللاعبين كلهم مع بعض، سواء صباح أو مساء، سواء حديد، سواء مباراة تجريبية أو التمرين، فالمستوى أمام أعين الجهاز الفني تكون شوي بارتفاع.
0: جميل، وهل تم تحديد يعني بعض المباريات الودية دكتور؟
1: والله يا اخوك شوف، احنا حريصين دائما لما معسكر خارجي، بالنسبه لمعسكرنا القادم حريصين على المنتخبات، منتخبات مصر، في منتخبات محليه على ما اعتقد من ضمنها منتخب الاردن راح يعسكر هناك، فالوجهه دائما تكون القاهره. ليش؟ لان هي قريبه يعني على المحيط بالنسبه للاردن، بالنسبه للدول الاخرى.
0: فبتكون فرصة يعني لتلاقي المنتخبات.
1: نعم، حريصين إذا ما في منتخبات حريصين على الأندية المصرية اللي على مستوى عالي.
0: جميل. يعني دكتور، الاتحاد أعلن قائمة تضم 25 لاعب، كيف تقرأ هذه القائمة؟

0: تعكس وجود خيارات فنية متعددة أمام الجهاز الفني.
1: شوف وين اخوك، الدوري المحلي غني باللاعبين،
0: صحيح.
1: ولكن نظرة المدرب او اختياره هو المختص بهذا الاختيار من ضمن ال 25 لاعب الان الموجودين، هو يراهم وان بهذول افضل اللاعبين الموجودين على الساحه.
0: جميل.
1: طبعا اذا ما كان في اصابات، اذا ما كان فيه يعني بالنسبه للدوامات، تعرف احنا طلعنا
0: صحيح.
1: تفرغات لاعبيننا، اتمنى ان شاء الله كل التفرغات انها تم الموافقه عليها حتى يكون الفريق متكامل.
0: بإذن الله. يعني دكتور، يعني المنتخب مثل ما ذكرت يملك عدد من اللاعبين المميزين والقادرين على تحقيق هذه الطموحات. بوجهة نظرك دكتور، وأنت أقرب للاعبين، أبرز نقاط قوة منتخبنا بشكل عام؟
1: والله شوف، قوة منتخبنا الروح، روح طيبة، يعني مثل ما قلت لك السنة الماضية حق المركز الثالث. احنا طبعا في المقام الأول لما نذهب لأي بطولة، أولا الأخلاق، المشاركة بالنسبة للاعبينا، ثم تجي المنافسة حسب الفرق الموجودة. يعني احنا ما نضغط على اللاعبين، ولكن انه يكون أداء يكون مرضي. لما يكون أداء اللاعبين والمنتخب يكون مرضي، يكون مرضي للجهاز الفني والإداري. ولكن الآن فريقنا بعد 3 سنوات نطمح إنه ينافس على المراكز اللي فوق.
0: جميل دكتور. وانتم يعني هذه النسخة تدخل ضمن التصنيف الدولي، يعني هل يضيف هذا الأمر أهمية وضغط إضافي خلينا نقول على اللاعبين؟
1: طبعا هذه تعتبر يمكن اول بطوله عربيه بعد ما تم الاتفاق بين الاتحاد العربي والاتحاد الدولي، تم تصنيفها دوليا. فهذه طبعا اللاعبين كبار السن فعارفين الشيء هذا، بان هذا التصنيف يرفع معدل المنتخب مع المنتخبات الاخرى. فاكيد هذا ما راح يكون ضغط كثر ما هو يكون حافز انهم اللاعبين يؤدون المستويات المطلوبه.
0: جميل. كيف يمكن الاستفادة دكتور من عناصر الخبرة إلى جانب اللاعبين الشباب داخل المجموعة في هذه البطولة المهمة؟
1: طبعا هذا شيء مهم، دائما عامل الخبرة مهم جدا
0: صحيح.
1: لأي فريق، لأن عامل الخبرة يعطي اطمئنان للاعبين الموجودين سواء صغار السن أو اللاعبين متوسطين السن، فهذا ضروري جدا.
0: مثل ما ذكر دكتور ان المنتخب حقق المركز الثالث في بطولة التحدي العربية العام الماضي. بالنسبة لهذه البطولة في هذه النسخة القادمة، الهدف الذي يمكن ان نعتبره واقعية للأزرق في هذه البطولة، هل الطموح تجاوز المركز الثالث؟
1: والله يا أخي احنا نطمح دائما للأفضل،
0: اكيد.
1: ولكن دائما ننظر للفرق. يعني في هناك فرق، يعني انت عارف بالنسبة لمنتخب الكويت السنة هذه 2026 توقف الدوري لظروف الحرب اللي حصلت.
0: صحيح.
1: رجوع المنتخب حتى لا ما نقسى عليه، يعني الآن المنتخب رجع يتمرن، يعني الدوري انت عارف واقف من شهر واحد زين، ولكن هذه ما انا ما اضع اعذار بقدر ما اضع انه اللاعبين يشدون حيلهم وهم اعلم بالمسؤوليه اللي واضعه على عاتقهم.
0: أكيد. والرجال الأزرق دائما قادرين. كل الشكر
1: طبعا
0: لك رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة الدكتور جابر المري على حديثك حول استعدادات منتخبنا للبطولة العربية. كلمة أخيرة إذا حابة تقول دكتور في نهاية هذه المداخلة.
1: والله يا اخوك، انا اقدم شكري واعتزازي للاعلام، متمثله في كونا، متمثله في تلفزيون الكويت، الذي حريص كل الحرص على متابعه الفرق، متابعه الرياضه داخل الكويت وحتى خارج الكويت، نلقى اتصالات من الاخوان. فكل الشكر لك وللطاقم اللي بالتلفزيون
0: والشكر لكم
1: وللاعلام.
0: أيضا موصول، وهذا واجبنا أكيد دكتور، وبالتوفيق لكم إن شاء الله في هذه البطولة العربية. كان معنا الدكتور جابر المري رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة، وحدثنا حول استعدادات يعني منتخبنا الأزرق في البطولة العربية التي يعني ستقام في المملكة الأردنية الهاشمية في الشهر المقبل.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وثاني مساحتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث حرص مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي هيليو سوزا على تكثيف الحصص التدريبية للاعبي الأزرق في العاصمة القطرية الدوحة بإقامة تدريبين صباحي في النادي الصحي ومسائي على ملعب أكاديمية أسباير، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج خليجي 27 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري وحتى 6 من أكتوبر المقبل. وحول استعدادات منتخبنا معنا اتصال على الهواء مع الصحفي بصحيفة الأنباء المتألق دائما يحيى حميدان. حياك الله أخوي يحيى، وسعيدين بأنك تكون معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك أخوي سليمان، أنا سعد في التواجد معك وإن شاء الله نقدم شيء يفيد المستمعين إن شاء الله.
0: يا هلا وسهلا أخوي يحيى، يعني بداية كيف تقرأ استعدادات منتخب الكويت في المعسكر القطري قبل انطلاق منافسات خليجي 27، وهل ترى أن إقامة التدريبات على فترتين يعني ستساعد الجهاز الفني على رفع جاهزية اللاعبين بشكل كبير؟
1: في البداية أعتقد يعني منتخب الكويت الوطني هو يعني أكثر منتخب استعد وراح يستعد لبطولة خليجي 27، الاستعداد تقريبا ممكن 3 أسابيع أو أقل من 3 أسابيع بشوي، أنا أعتقد فترة كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب واللاعبين. يعني أنا في البداية شخصيا تمنيت أن مثلا في الوقت الحالي نلعب جولة مثلا في الدوري، جولة رابعة يكون أفضل بالنسبة للمدرب أفضل للاعبين. أنا أعتقد هذه الفترة الطويلة من غير يعني مباريات من غير وديات، أعتقد يعني في مباراة اليمن راح تكون يوم الجمعة،
0: صحيح
1: يعني تقريبا 12 حصة تدريبية بعدها راح يلعب مع اليمن، أنا أعتقد هذا شيء كبير حيل، وحسب ما سمعنا أن في مباراة يعني باكر لحد مع نادي لوسيل
0: قطر،
1: يعني أي صحيح، لكن يعني حسب اللي سمعناه أنها راح تكون مناورة تدريبية، ما هي يعني مباراة بالشكل الرسمي، يعني مناورة تدريبية بين منتخب الكويت الوطني وبين نادي لوسيل. أنا أعتقد يعني نفس ما قلت لو لاعب جولة رابعة يكون أفضل، هذا الإعداد الكبير يعطينا إن شاء الله ممكن
0: خاصة يعني كل منتخبات الخليج يعني أعتقد أن يلعبوا جولة ما حد يوقف.
1: صح صحيح، لعبوا جولة وأغلب يعني المنتخبات راح تبدأ تقريبا بعد 4 أو 5 أيام راح يبدون الاستعداد لبطولة الخليج، أما منتخب الكويت لا بدأ تقريبا

0: يوم 7. أنا أعتقد يعني هذا الشيء إن شاء الله يعطينا تفاؤل كبير إنه ممكن يعني ناخذ الجانب الإيجابي من الموضوع هذا،
1: صحيح.
0: تركيز أكثر للاعبين، تركيز أكثر للمدرب. أي مدرب في العالم يعني أي مدرب منتخب يتمنى ويطمح ويحلم إنه يحصل أكبر عدد ممكن من أيام التدريبات مع يعني مع اللاعبين، وهذا الشيء ممكن إن شاء الله يرجع بالإيجاب. أنا شخصيا يعني إن شاء الله متفائل في كأس الخليج. أنا أتمنى المنافسة على اللقب، أتمنى أن يعني اللاعبين الوفد الجماهير الكل يروح تفكيره في اللقب من غير ضغوط أكيد،
1: صحيح.
0: لكن يكون طموحنا اللقب. ما يعني أنا أختلف مع البعض اللي يقول ناخذ خليجي 27 محطة إعداد لكأس آسيا، أنا أختلف مع هذا الجانب بصراحة بشكل كبير. لا، لازم تنافس على كأس الخليج، لازم
1: متعطشين
0: تكون
1: يعني لتحقيق الإنجازات، مجرد ما
0: أكيد
1: تحقق إنجاز يمكن تفتح لك أبواب أكبر أخوي يحيى.
0: أكيد. وأنا بصراحة يعني أشوف يعني آخر سنتين تحديدا في نوعا ما تقدم
1: تحسن صح
0: نسبي، على في تقدم نسبي يعني وصلت المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
1: صح
0: النتائج ما كانت سيئة بصراحة في التصفيات النهائية مع منتخبات قوية، يعني في منتخبين في التصفيات النهائية العراق والأردن ما فازوا عليك في
1: صحيح.
0: التصفيات النهائية، فهذا مؤشر زين يعني المنتخبين لعبوا في كأس العالم ما قدروا يفوزون عليك.
1: كذلك في النسخة السابقة من خليج 26
0: صحيح صحيح، في النسخة السابقة وصل المنتخب إلى الدور نصف النهائي، خسر بصعوبة بفارق هدف. أنا أعتقد في مؤشرات، لكن الحمل الأكبر يكون أنا أعتقد من الإداري وليس فني. لابد اللاعبين نفسيا يتم تحضيرهم، لابد يكون يعني متحضرين لهذا المعترك المهم. أنا أعتقد الفرصة متاحة يعني حسب ما أشوف من المنتخبات الثمانية، بصراحة ما أشوف في منتخب فارق بشكل كبير،
1: صحيح.
0: منتخب أو منتخبين فارقين بشكل كبير. حسب وجهة نظري منتخب الكويت قادر يفوز على أي منتخب إذا لعب يعني بمستواه الطبيعي. أنا بصراحة أعتبر يعني بروح شوي بعيد بصراحة، أنا أعتبر جمهور الأزرق هو اللاعب رقم واحد بصراحة.
1: صحيح فعلا.
0: جمهور الأزرق هو اللي يحفز اللاعبين. قاعد نشوف مثلا في كأس العرب الأخيرة شفت حضور يعني جمهور الأزرق شلون، يعني بصراحة شيء يرفع الرأس بصراحة، شيء
1: صحيح.
0: يشرف، شيء يحمس اللاعبين. وحسب اللي يعني أشوفه في الفترة الأخيرة في حماس كبير من الجماهير أيضا بصراحة، وين مثل ما أروح الشباب الزملاء الأصدقاء
1: الجماهير ما
0: يتم
1: عليه خوف اخوي
0: على
1: يحيى، يعني
0: الطائرات
1: حضوره هذا
0: أكيد.
1: من غير اي دعوه اكيد راح يتواجدون، لكن باذن
0: أكيد.
1: الله نشوف
0: وبطولة
1: المستوى
0: مثل هذه
1: المميز.
0: بطولة مثل هذا الجمهور يلعب دور كبير.
1: اكيد
0: بخصوص الفترتين التدريب نفس ما سألت، أنا أعتقد إن شاء الله راح تكون إيجابية بالنسبة للمدرب هيليو سوزا، لكن أعتقد راح يخفف الأحمال يعني التدريبية على فترتين من يعني بعد كم يوم.
1: هل ترى بأن الفترة هذه مهمة بالنسبة لسوزا، خاصة أنه يمكن أو بوجهة نظرك أخوي يحيى راح يركز بالفترة الحالية على الأمور التكتيكية والفنية أم الجانب البدني بالنظر إلى أول 3 جولات من الدوري بمستوى لياقات معدل لياقات اللاعبين؟
0: أنا أعتقد لازم يركز في البداية على الجوانب اللياقية بصراحة. اللاعب لا زال في بداية الموسم صحيح 3 جولات، لكن مثل ما أنت عارف يعني في يعني حسب اللي شفناه في الجولات الثلاثة الأولى ما شفنا اللاعبين مثلا مرتفعة يعني اللياقة عندهم مرتفعة، ما شفنا هذا الشيء. فبالتأكيد المدرب بحاجة للعوامل اللياقية في البداية، لابد أنه يحرص على هذا الأمر، لأن بطولة الخليج صعبة يعني تلعب مباراة بعدها تريح يومين تلعب مباراة. فأنا أعتقد فيها لابد عنصر اللياقة وعنصر الجاهزية البدنية يكون يعني يوصل لمرحلة عالية جدا عشان تقدر تجاري هذا النسق في بطولة الخليج.
1: جميل. مواجهة لوسيل أخوي يحيى يعني ستكون فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتقييم اللاعبين، بوجهة نظرك يعني أبرز الأمور التي يعني تتوقع أن يركز عليها سوزا خلال هذه المباراة؟
0: أنا أعتقد الهدف الأول يعني الإبقاء على حساسية المباريات بالنسبة للاعبين. المدرب منتخبنا هيليو سوزا يملك حاليا فقط 19 لاعب في القائمة الموجودة في
1: صح.
0: قطر بالوقت الحالي في المعسكر القطري، لغياب 8 لاعبين يعني مع نادي الكويت اللي عنده مباراة مع نادي الوحدة الإماراتي، نتمنى له التوفيق نادي الكويت. أنا أعتقد راح يركز فقط على إشراك اللاعبين. أنا أعتقد يعني 19 ما راح يكون يعني مثلا في لاعبين معينين يلعبون عدد كبير من الدقائق مثلا مباراة كاملة، ممكن يعني هذا الشيء يسبب إصابات. فأنا أعتقد راح يكون في تخفيف للحمل يعني البدني الاحتكاكات في هذه المباراة، فقط الاكتفاء يعني بحساسية المباراة. وأنا أعتقد يعني فكرة تعتبر جيدة يعني على قياسا على البرنامج الإعداد. لابد اللاعبين بحاجة للمباراة قبل مباراة،
1: خاصة إن الحين
0: اليمن
1: أغلب الدول شغالة فما في منتخبات متوفرة.
0: صحيح صحيح، ما في منتخبات متوفرة. وأنا لو سأل حسب متابعتي من الفرق المميزة
1: صحيح.
0: بصراحة في الموسم الحالي في الدوري الإقطري فريقي يعني يملك أجانب على مستوى عالي، نتمنى يعني المنتخب يحصل الفائدة، وأنا أعتقد راح يحصل الفائدة.

0: فنية من هذه المباراة اللي يبيها هيليو سوزا قبل السفر إلى جدة ومواجهة اليمن وديا يوم الجمعة إن شاء الله.
1: مثل ما ذكرت أخو يحيى، غياب 8 لاعبين من نادي الكويت نظرا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 أمام الوحدة.

0: من يعني العناصر الأساسيين في التشكيلة، فأنا أعتقد بالتأكيد مؤثر. يعني تمنيت أنه يكون التجمع يعني شخصيا بعد مباراة الوحدة الإماراتي، الوحدة والكويت يوم الأربعاء إن شاء الله، يعني كان المفروض مثلا الخميس نتجمع، لكن دائما في نقول استعجال، وكل مدرب يبي يحصل أكبر قدر ممكن. أنا أعتقد يعني ممكن تأثر سلبا، لكن لابد أن هيليو سوزا أكيد حاسب حساب هذا الشيء، وأغلب اللاعبين ترى يعني كانوا مع بعض من سنتين تقريبا، ما في تغيير كبير
1: صحيح.
0: باستثناء دخول عبد الله القرزعي تقريبا في التجمع الأخير اللي كان في شهر 6 في تايلاند. أما باقي اللاعبين نقول إن شاء الله متأقلمين، إن شاء الله بأقل وقت ممكن يتأقلمون يدانسون، يعني يقدر هيليو سوزا يوصل أفكاره التكتيكية لهم. وحسب اللي سمعناه ان شاء الله يعني لاعبين نادي الكويت يسافرون يعني بعد المباراه مباشره يعني
1: مباشرة
0: يوم
1: صحيح.
0: الاربعاء، فان شاء الله يعني الخميس يكونون يعني متوفرين بشكل كامل للمدرب هيليو سوزا. واعتقد اذا اي لاعب من الثمانيه ما شارك امام الوحده اعتقد راح نشوفه في وديه اليمن يوم الجمعه ان شاء الله.
1: أكيد. بالنسبة لهذا الاستحقاق القادم خليجي 27 القرعة، وضعت الأزرق في مجموعة تضم السعودية وعمان وعراق، كيف تقيم هذه المجموعة يحيى؟ وهل يمكن وصفها بالمجموعة الصعبة والمتقاربة؟
0: شوف، دام ما معك اليمن فأكيد المجموعة صعبة. أنا أعتقد يعني السبع منتخبات ممكن نستثني اليمن شوي، السبع منتخبات صعبة بصراحة.
1: أما منتخب اليمن الفترة الأخيرة ترى من المنتخبات
0: صحيح
1: المتطورة.
0: صحيح، لكن يعني أنا أعتقد
1: صح
0: بسبب ظروفهم ما في
1: صح
0: مثلا دوري، ما في، أعتقد عندهم بطولة تنشيطية فقط داخل اليمن، فأنا أعتقد المجموعة صعبة، لكن أنا بصراحة متفائل فيها. يعني أنا أعتقد في تفاؤل كبير يعني شخصي، هذا التفاؤل مني. مباراة الافتتاح مع السعودية المستضيف، أكيد أنت عارف ضغوط مباراة الافتتاح، الضغط الجماهيري، ممكن هذا الشيء يكون من صالح الأزرق. المباراة الثانية مع العراق، ما قلنا نتائج الكويت مع العراق في السنوات الأخيرة، أنا أعتقد نتائج الكويت كانت مميزة بصراحة، ما شفنا مثلا تفوق كبير، لا بالعكس كان منتخب الكويت هو المتفوق على العراق في السنوات الأخيرة. مع عمان أنا أعتقد هو تقريبا الأصعب واللي شكل عقدة بصراحة للمنتخب الوطني، يعني منتخب الكويت ما فاز على عمان تقريبا من 25 سنة،
1: صحيح
0: ومن سنة 98، فأنا أعتقد يعني هذه فترة كبيرة جدا، أنا أعتقد فيها عامل نفسي كبير، لابد اللاعبين يكونون حاضرين. حسب متابعة منتخب عمان أشوف في تراجع بصراحة في الأشهر الأخيرة تحديدا، في تراجع كبير حاليا منتخب عمان مع مدرب جديد المغربي طارق السكتاوي،
1: ستيفي.
0: فأنا أتوقع يعني ممكن يكون شكل المنتخب العماني مختلف، لكن أنا أشوف يعني حسب العناصر اللي يملكها المنتخب العماني ما في يعني فرق كبير، ما في تفوق كبير، أشوف بالعكس المنتخب العماني متراجع، في عنده يعني بعض الخلل في بعض المراكز وخصوصا في خط الدفاع.
1: جميل. بالنسبة للمباراة الأولى، ودائما المباراة الأولى تكون صعبة بشكل مضاعف كونها في انطلاق البطولة، يعني في رأيك ما الشكل التكتيكي الأقرب، يعني خلينا نقول اللي راح يعتمد عليه سوزا في مواجهة المنتخب السعودي؟ وهل تتوقع أن يبدأ يعني بحذر أم يبحث عن المبادرة الهجومية؟
0: شوف صراحة خلينا نكون واقعيين، لابد انه يبحث عن الحذر في المباراة الأولى، لابد يكون حذر بشكل كبير، لابد انه يعني حتى لاعبين الوسط اللي اختارهم يكونون بنزعة دفاعية أكبر،
1: صحيح
0: لأن مثل ما أنت عارف المنتخب السعودي يعني يملك بعض المهاجمين المميزين مثل الفراس البريكان، أكثر من عنصر أنا أشوفه عنصر مميز بصراحة، التشكيلة السعودية ما طلعت إلى الآن، فأنا أعتقد في أكثر من عنصر اللي نعرفهم يعني عناصر مميزين على مستوى الهجوم، حتى في خط الوسط يعني مثل محمد كنو من العناصر المميزة في يعني الدعم الهجومي وفي الزيادة العددية الهجومية، فأنا أعتقد لابد أن يكون الحذر أكبر في الجانب الدفاعي في المباراة الأولى، اللعب أكثر على يعني نقول الهجمات المعاكسة، وإن شاء الله يعني متفائل بصراحة في نتيجة إيجابية، ما أدري يعني عندي إحساس أنه إن شاء الله المنتخب يطلع بنتيجة إيجابية من
1: بإذن الله.
0: المباراة الأولى. باقي مباراة العراق والعمان أعتقد كل شيء فيهم متاح
1: والأهم إن شاء
0: بالنسبة
1: الله تكون المباراة
0: للمنتخب.
1: الأولى كانطلاق وافتتاح البطولة. أخوي يحيى، يعني بعد مرور سنة من تعيين الكابتن هيليو سوزا كمدرب الفريق الأول، هل ترى بأن بطولة كأس الخليج هو التقييم الحقيقي له من قبل الجماهير؟
0: اعتقد يعني تقييم حقيقي يكون، واعتقد هم كاس اسيا راح يكون التقييم المهم بالنسبه لهيلي سوزا، تم التوقيع معاه يعني لتحديدا لبطوله كاس
1: كاس
0: اسيا اللي راح تكون في
1: صحيح.
0: شهر 1 2027، اعتقد هذا التقييم الاكبر بالنسبه لهيلي سوزا. ممكن كاس الخليج تعطي تقييم مثلا او تعطي مؤشر على مستوى هيلي سوزا، هيلي سوزا صار له اكثر من سنه تقريبا الحين، سنه وشهر او سنه وشهرين مع
1: سنة
0: المنتخب،
1: وشهرين صحيح.
0: حضر كل المباريات، اخذ وقت كبير بصراحه، انا اعتقد اكثر مدرب في العالم ياخذ وقت، يعني كل المنتخبات مثلا ياخذ عليهم زياده 5 أو 6 ايام اعداد قبل كل فتره توقف. انا

0: أعتقد هذا الشيء مهم بالنسبة لهيليو سوزا. أنا أشوف أنه إن شاء الله يعني في مؤشر جيد، لكن شخصيا أنا أتمنى من يعني هيليو سوزا المدرب البرتغالي يوقف مسألة المداورة،
1: مداوم
0: 11 لاعب في كل مباراة. أنا يعني التشكيلة مختلفة في كل مباراة، أنا أعتقد هذا الأمر يعني ما يناسب بصراحة ظروف بطولة الخليج اللي تحتاج تركيز. أنا أتمنى التركيز يكون على 16 أو 17 أو 18 لاعب بحد أقصى في
1: صح
0: البطولة.
1: صحيح، كل الشكر لك الصحفي بصحيفة الأنباء المتميز دائما أخوي يحيى حميدان على شرحك الكافي ووافي حول استعدادات منتخبنا الوطني والمعسكر القطري المقام حاليا استعدادا لمنافسات خليجي 27، وعساك على القوة.
0: مشكور اخوي سليمان، واتمنى لك التوفيق، ومتابعك ما شاء الله متألق، واتمنى لك مزيد من النجاح ان شاء
1: ربي
0: الله.
1: يحفظك يا أخوي يحيى، تسلم، وهذا من ذوقك. مستمعينا الكرام، يعني ننتقل معكم إلى هذا الفاصل ومن ثم عودة في مساحة حوارية أخرى.
2: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محليا، خليجيا، عربيا وعالميا. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

رجعنا لكم مستمعينا في برنامج أحداث رياضية وثالث مساحتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث غلب ليفربول تأخره إلى فوز افتتاحي مهم على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين.

0: مقابل هدف على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفي مباراة أخرى حقق ريال مدريد بداية قوية في دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت أخطاء دفاعية مؤثرة من الفريق الإيطالي. وحول تحليل المبارتين يعني معنا عبر الاتصال الهاتفي الإعلامي والمحلل الرياضي المتميز دائما مالك عدنان. حياك الله كابتن مالك في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك الزميل العزيز سليمان، امسي عليك بالخير ومسي على الساده المستمعين. وطبعا مثل ما ذكرت يعني دوري ابطال اوروبا رجعته صراحه دائما
0: فعلا
1: تونسنا.
0: فعلا يعني نتكلم عن ليفربول واتلتيكو اخوي مالك. ليفربول بدأ المباراة متأخر بهدف لكن نجح في قلب النتيجة. كيف تقرأ شخصية الفريق وقدرته على العودة في المباريات الكبيرة خلينا نقول بشكل عام؟
1: بلا شك يعني كانت عودة مهمة جدا. ليفربول حقق انتصاره الأول في الدوري في ثالث جولة، وبالتالي وهو محتاج لانتصار معنوي، محتاج لانتصار كبير، والانتصار لما يكون بعودة دائما يكون له تأثير إيجابي. فشفنا العودة أمام أتلتيكو مدريد، طبعا يورينتي بالتخصص كالعادة يسجل في أنفيلد، ولكن أيضا ليفربول المرة الرابعة على التوالي يتفوق على أتلتيكو مدريد، وهالمرة يعني مرة أخرى في الأنفيلد. بصراحة يعني الفريق اشوف انه قدم مباراة كبيرة امام اتلتيكو مدريد. احنا عارفين اتلتيكو مدريد لما يتقدم النتيجة دائما يعقد المباريات،
0: صحيح
1: فبالتالي لما ترجع في ظل الغيابات الموجودة في ليفربول فبلا شك انه يعتبر امر ايجابي جدا.
0: صحيح. سيميوني كابتن مالك يعني فاجأ إيراولا بتشكيلة 2-3-2-5-3 من البداية. شلون هالرسم يعني خلينا نقول عطل ضغط ليفربول، وشنو التعديل اللي سواه إيراولا خلينا نقول عشان يقلب شكل المباراة؟
1: بلا شك عنصر المفاجأة كان موجود يعني من ناحية التشكيلة الأساسية، غير شكل الفريق خصوصا بعد خسارته في الدوري بثلاثية أمام أتلتيكو بلباو. أيضا يمكن الغيابات اللي كانت موجودة مع ليفربول، وأيضا هو يمكن صرح أن ألفاريز ما راح يلعب، ولكن شفنا خوليان ألفاريز متواجد في التشكيلة الأساسية. أيضا هذا أمر يعني شكل أمر مختلف في هذه المباراة، لكن حسب تصريح راول أنه كان مخطط يعني لكل التفاصيل اللي كانت موجوده. يقول هو اصلا اثناء المباراه تكيف، يعني في البدايه انصدم ولكن تكيف مع المباراه. لاحظنا ايضا الحركيه في ليفربول، معروف في راوله بفرق اللي يمتلكها دائما تمتلك الحركيه، دائما يعني تحاول تسبب مشاكل الخصوم، واللعب يعني يكون انشط واكثر من الايام اللي كانت مع سلوت.
0: جميل. بالنظر لضيق الوقت بنتقل معاك لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان. اخوي مالك ريال مدريد حقق الفوز على انتر لكن فالفيردي تحدث بصراحة عن معاناة الفريق في الشوط الثاني. هل النتيجة خلينا نقول عكست فعلا مستوى المباراة؟
1: انا اعتقد يعني الاخطاء اللي عملها انتر ميلان هي السبب في ان المباراه يعني تاخذ منحى اخر. الانتر عمل خطأين كبار، وخطأين كبار سجل منهم ريال مدريد. في المقابل ريال مدريد الفرص الكبيره اللي صنعها ما قدر انه يسجلها او يستغلها ويحولها لاهداف. فبالتالي انا اشوف انه يعني انتر ميلان هو تسبب بخساره نفسه بهذه الفرص الضائعه. لكن اتفق مع فالفيردي، الشوط الثاني كان تفوق واضح لانتر ميلان. لاحظنا يعني صناعة الفرص، لاحظنا تقليص الفارق، لاحظنا محاولة خطف التعادل، ولكن المباراة يعني كانت يعني مميزة من الطرفين. يعني نقدر نقول ان انتر ميلان هو تقريبا افضل نادي ايطالي موجود في سانتياغو برنابيو، يمكن هو ما كان مرشح للفوز
0: صحيح.
1: ولكن قدم مباراة كبيرة، لكن لازم تتجنب الاخطاء.
0: تيبو كورتو كان احد ابرز نجوم المباراة، هل يمكن القول ان الحارس انقذ مدريد من فقدان نقطتين في هذه المباراة؟
1: هذا اللي حاصل دائما من انضمام كورتوا ريال مدريد، يعني
0: صحيح.
1: اخذ الفريق لنقله كبيره. ريال مدريد في اختيارات لحراس المرمى، انا اعتقد انه دائما اختار حراس المرمى بافضل شكل، يعني من كاسياس الى كورتوا الى دياغو لوبوز ايضا لفترات، وايضا نافاس وهاتريك الابطال. يعني كل هذه امور ايجابيه تحسب لريال مدريد.
0: وبشكل عام اخوي مالك حول الجوله الاولى لدوري ابطال اوروبا كيف تقيم اداء الانديه؟ هل بينت خلينا نقول ملامح اوليه للمنتخبات الممكن راح تنافس بشكل اكبر في الادوار القادمه؟
1: انا اعتقد يعني الحديث سابق لاوانه، ممكن احنا برشلونه نشوف منه انطلاقه كبيره، ولكن ممكن تكون في اصابات في المستقبل.
0: صحيح.
1: هذا الكلام ينطبق نفسه على باريس اللي ايضا بدايته بطيئه جدا في بطوله الدوري. ايضا يمكن نلاحظ ريال مدريد هي بطولتها دائما ما يبدا البطوله يعني ممكن بشكل بطيء، ولكن لاحظ يعني في اوقات لاحقه انه ينافس على البطوله. ليفربول ينقص الكثير من الامور، مانشستر سيتي ايضا تجربه جديده، فبالتالي ارسنال يعني وصل نصف نهائي البطوله قبل الموسم الماضي، والموسم الماضي في النهائي، فنقدر نقول يعني في العديد من الفرق المرشحه.
0: جميل، كل الشكر لك الكابتن والمحلل الرياضي والإعلامي الرياضي المتألق دائما مالك عدنان على تحليل يعني مباراة

0: اتلتيكو مدريد وليفربول وايضا ريال مدريد وانتر، وحول الجوله الاولى بشكل عام. فعساك على القوه اخوي مالك.
1: شكرا شكرا لك.
0: كل الشكر لك، وايضا يعني مستمعينا الكرام، كانت هذه مساحتنا الحواريه الثالثه في هذه الحلقه.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة التي كانت بها يعني أخبار متعددة وأحداث متعددة للأسبوع الماضي ومساحاته وحوارية مختلفة. بدناها أكيد باستعدادات منتخبنا الوطني لكرة الطائرة حول مشاركته في البطولة العربية لمنتخبات الرجال التي يعني راح تكون يعني في المملكة الأردنية الهاشمية الشهر القادم. وكان معنا دكتور جابر المري رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة، وحديثه حول استعدادات يعني منتخبنا الوطني لكرة الطائرة. وكذلك المساحة الحوارية الأخرى كان معنا الصحفي بصحيفة الأنباء يحيى حميدان، اللي كلمنا عن استعدادات منتخبنا الكويتي الأول لكرة القدم ومعسكره المقام حاليا في قطر للمشاركة، واستعدادا للمشاركة في خليجي 27. وختاما كانت مساحتنا الحوارية مع الإعلام الرياضي مالك عدنان، وحديثه حول الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أحداث رياضية. وقبل أختم، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي، ومن التقديم سليمان الكفيفة، ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر، ومن الهندسة محمد الحربي، ومن التنفيذ سعود السهلي، ومن الإخراج اسماعيل اشكاني. نلتقي من الاخراج اسماعيل اشكناني، ونلتقي معاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم. نلتقيكم على خير.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء.

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقة الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول أن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة.

0: الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران قد ستنتهي قريبا، ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، مجموعة بريكس تدعو في بيان مشترك إلى أقصى ضبط النفس في الشرق الأوسط. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات، وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

فاز اليوم برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح. من شغف بالتغذية إلى رحلة امتدت لأكثر من 20 عام من العلم والعمل، الدكتورة فاطمة أبو مجداد أخصائية تغذية علاجية كويتية. رحلة من الطموح والتحدي والإنجاز، نقترب اليوم من تفاصيلها ومن الإنسانة خلف الألقاب في برنامج رحلة عمر.

0: حياكم الله معنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رحلة عمر. هذه الحلقة حلقة جدا جدا جدا مميزة لأن معنا ضيفة مميزة وراح تتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل الناس الكبير والصغير المرأة والريال. ضيفتنا اليوم الدكتورة فاطمة مجداد أخصائية تغذية علاجية. دكتورة ساعة المباركة.
1: الله يسلمك، مشكور ومشكورين على الإضافة.
0: حياك الله. خلينا نبلش معاك فاطمة، بعيد عن الشهادات والألقاب والأمور هذه كلها. منو فاطمة؟
1: فاطمة بعيد عن التغذية والشهادات، مغامرة، أحب السفر أحب الضحك واللعب يعني أستمتع بالسفر جدا، يعني وايد أحب السفر وأحب المغامرات، أي مغامرة تعطيني إياها يعني جاهد.
0: حلو. شلون بلشت معاك، أو خلينا نقول شلون بلشت علاقتك مع التغذية؟ يعني هل تم، يعني هل أنت اخترتيها من البداية، أو يعني مع الوقت مع العمر شوي شوي اكتشفتي إنه والله أنا مهتمة بالتغذية، أبي أعرف النوتريشن، أبي أعرف الأمور هذه كلها؟
1: ما أدري، أنا بقول لك بدر من يوم كنت صغيرة كان حلمي هو تفكير طفلة بس كان محلة من يوم كنت صغيرة كنت أفكر أصير دكتورة بس أعالج الناس وأساعدهم، بس بدون ما أذيهم، بدون ما أسوي خطأ طبي، أو بدون ما أقتل أحد، أو بدون ما أعطي أوفر دوز أو شيء كذي. فكنت أدور لين ما تخرجت من الثانوية، كنت أدور أبي تخصص طب بس ما يموت. صدق كان تفكير طفلة بس كنت أدور. صدق دخلت فيزياء جامعة الكويت، طلعت يعني حسيت أنه مو أنا، لقيت التغذية برا الكويت، درست بكالوريوس بالأردن وكملت شغفي بالبريطانية بماجستير ودكتوراه. فاللي كنت أبي يعني أرجع أقول حقه يعني حلم الطفلة سويته.
0: حلو، تبارك الرحمن. دكتورة فاطمة، هل في شخص أو موقف كان له تأثير عليك في اختيارك هذا الطريق؟
1: أتوقع يعني الإسلام أو طب النبي أو أهل البيت كانوا يتكلمون أن يعني الغذاء هو الشفاء، فبعد كنت أحس أنه بأمان، أن هذا السايد يعني وايد أمان حق العلاجات أمراض كثيرة.
0: حلو. تبارك الرحمن، أكثر من 20 سنة في مجال التغذية العلاجية، شنو الشيء اللي علمت يا المريض وما علمت يا الكتاب؟ يعني احنا دائما نقول

0: العمل الميداني يعلم أكثر من الدراسة والكتب والقراءة.
1: صح كلامك. في موقف صار أول ما توظفت بعد ما أخذت البكالوريوس من الأردن، كان عندي مريض رضيع عمره أقل من شهرين، كان مريض قلب ونايم بالمستشفى مع والدته، فكنت أحسب له الحليب، يعني كنا نقول حق أمه يعني لا تعطينا، لأن إحنا نعطي حليب معين في سعرات حرارية معينة بروتين معين عشان يعني صحته.
0: صح.
1: كثر ما أعطي كثر ما أجتهد الياهل قاعد يقل وزنه باليوم 200 جرام، يعني بالنسبة حق الحالة الولد اللي عمره وزنه كيلوين أو ثلاثة جدا خطر. فقلت يعني كنت يعني وصلت مرحلة يأس، أنا طالعة الأولى على الدفعة وما يشيل معارفة حتى أعالج مريض. فبعد كم يوم رحت حق رئيسة القسم قلت لها أن حالة هذه مهما سويت مهما تعبت مهما حسبت الحسبة اللي أنا أعرفها اللي متعلمة عليها قاعد يقل وزنه بالعكس. جات معاي عند المريض وأول ما دشت قاعد طالع الأم وقاعد طالع الولد، طبعا دشيت معها لأن أصلا ما عندي إجابة على الحل. كانت تقول لها أنت تبين ولدك يموت صح؟ طبعا أنا صدمت، شنو هذا إحنا داشين تغذية شو السالفة؟ كانت تقول إيه عندي عيال وايد بالبيت ومخليتهم مع أبوهم وما شنو هذا، عندي وايد مسؤوليات يعني مو بس هالولد. كانت تقول لها زين لما تعطينا الحليب حطيه مسدرج وعطيه حنان بوسي وانتي تعطينا. فتخيل كل يوم انا ورئيسه القسم كل يوم نمر عليه اقل شيء 3 مرات تقولها لميتي بستي حبيتي.
0: سبحان الله.
1: بعد كم يوم زاد، زي الحسبه كانت موجوده، شنو زاد؟ في شيء ثاني زاد. تخيل بعد كم يوم زاد 200 جرام 150 200 جرام كل يوم، نفس السعرات الحراريه اللي احنا حاسبينها بس في شيء ثاني انضاف، الاحساس والحب. وبعد كم يوم طلع من المستشفى. فلما قبل لا يطلع قاعد تقول للمسؤولة، طبعا أنا بس مستمعة لأني منصدمة، هذا ما كان بالدراسة ولا بالكتب ولا بالجورنالز ولا شيء، يعني بس قاعدة شي مستمعة أشوفها شنو قاعد يصير. فقبل لا تطلع المستشفى قالت لها تحبين ولدك؟ كانت تقول إيه أحبه. كانت تقول شفتي أنت ما كنت تعطينا حب، هو يحس وهو يعرف شنو سوى شنو، يعني أنت ما تبينه. وصج طلعت المستشفى مع ولدها.
0: معناته دكتورة مو كل شيء موجود،
1: مو كل شيء بالحساب والأرقام.
0: حلو، هذه اللي بغيت اسمحها. زين دكتورة، في حالة إنسانية مرت عليك وغيرت شيء في فاطمة الإنسانة؟
1: إيه.
0: قصة بسيطة عن هالموضوع.
1: في قصة أول ما توظفت اشتغلت في مستشفى الطب النفسي، رحت عشان علاوة بدل خطر أعلى من أخصائيات التغذية الباجي، بس أول يوم رحت خفت، خذت طبية 3 أيام بس ما في مفر، بعد 3 أيام الطبية داومت يعني ماكو شيء ثاني.
0: زين.
1: فكان ناداني الدكتور محمد قال لي تعالي عندي مريض بالمكتب. رحت وكان يقول الدكتور ان هذا المريض نزل 5 كيلو بشهر. ليش؟ قلت له مهما غير باكله صراحه ما يتعدل، ما ادري يعني صراحه حسيت ان هذا النجاح الفاشل. نفس الشيء احس اني اعرف وعالمه غير معلمه بس في اشياء ما اعرفها، في اشياء جاهله عنها. فش اسمه سالت المريض قدام الدكتور قلت له ليش ما تاكل ما شنو، عصب صرخ علينا يعني انا والدكتور. كان يقول تعطوني لحم بشر وتبوني اكل بعد؟ عارف انا ريحه لحم البشر المقطع اللي تحطونه بالمرق، عارف ريحه اللحم المشوي مالت البشر؟ استغفر. كان يقول حق الدكتور، اقول حق المريض ايش رايك نعطيك لحم بقر بدل لحم البشر؟ كان يقول شنو؟ والمريض والدكتور يقول شنو؟ كان اقول له نعطيك لحم بقر بدل لحم البشر ايش رايك؟ رد المريض قال لي شلون؟ يعني عجب الوضع. قلت له بدل لا اعطيك عيش ومرق في لحم البشر اعطيك برجر وسمونه هذا لحم بقر ايش رايك؟ ايش اقول خلاص اوكي. خلاص هذا بعد صج بعد شهر زاد وزنه، صار وزنه طبيعي. هني بعد تعلمت شيء جديد ان الحالة النفسية بعد تلعب دور.
0: طبعاً.
1: مو بس الأكل.
0: طبعاً.
1: مو بس الأكل ونوعه وما شنو.
0: طبعاً. الحوار دكتورة معك جداً شيق، ولكن نأخذ هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية. مستمعينا الكرام فاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام مرة ثانية في هذه الحلقة المميزة والضيفة المميزة الدكتورة فاطمة بومجداد أخصائية التغذية. دكتورة رحب فيك مرة ثانية وحياك الله معنا.
1: الله يحييك بدر.
0: دكتورة تبارك الرحمن في سنة 2012 ما شاء الله تبارك الرحمن حصلتي على جائزة عن بحث تم اختياره كأفضل 100 بحث علمي على مستوى الوطن العربي من جامعة الملك سعود بالرياض. شنو مثل لك هذا الإنجاز في بداية مشوارك دكتورة؟
1: وايد شجعني هذا التحفيز من جامعة الملك سعود لما قدمت البحث، وايد كنت سعيدة لأني كنت الوحيدة بالخليج اللي فايزة بالبحث، الباقي كان دول عربية أخرى. كان في تقدير من جامعة الملك سعود غير أن الدعم المادي والهدايا، يعني الحمد لله رب العالمين. بحثي كان متكلم عن healthy eating index اللي هو مؤشر الأكل الصحي، شلون الواحد يكون يعني يميل أو يختار الأكل الصحي بعناية.
0: حلو.
1: فغير وجه، غير طريقي للأبحاث والمحاضرات والورشات العمل اللي كنت أسويها.
0: شنو ضاف لك أكثر؟
1: بيني بوضوح تقريبا شنو الأشياء اللي أستخدمها أو الأشياء السهلة أو الشورت كت حق التغذية الصحيحة.
0: حلو. إنزين، تبارك الرحمن من الأردن بعدين لندن وبعدها نوتنغهام، شنو أخذتي من كل محطة غير الشهادة؟ احنا ذكرنا قبل شوي مو كل شيء نأخذ من الكتب،
1: صح،
0: ولكن مو معناته ان الكتب مو مهمة، لا الكتب مهمة، ولكن في شغلات ناخذها بالحياة العملية اكثر من الكتب. شنو اخذتي بالثلاث محطات؟
1: الاردن خذيت الصبر، وايد شوي ناشفين. بريطانيا خذيت اختصار، اختصري اعطينا الملخص او الاستفادة يعني. بحث الدكتوراه اللي هو ادارة الوقت، حتى أكلي كنت أقيسه يعني بربع ساعة المفروض أكل، أمشي بهالكثر، أقعد مع عائلتي هالكثر، يعني جدا صار عندي الوقت، يعني قمت أحط تايمر قدامي عشان أحسب.
0: إنزين، بعد ما خلصتي دراستك، هذه النقاط اللي أنت تفضلتي فيها دكتورة شلون أثرت على حياتك بدوامك وحياتك العملية حاليا؟
1: وايد أثرت فيني وايد، يعني فاطمة اللي قبل غير عن فاطمة للحين، قبل 10 سنوات أو 15 سنة صار عندي صبر أكثر، حلم أكثر، حليمة، صبورة، مبتسمة أكثر. أول يعني كنت أتنرفز على أي شيء، لا الحين يعني صار صبري شوي أكثر. التزامي أني أسوي الأشياء بوقت قصير أكثر من قبل. أول لما تخرجت من بكريوس كنت أحس أني عالمة غير معلمة، أعرف كل شيء أفهم، بس عقب ما خلصت الدكتوراه لا، يعني العلم اللي كله تعلمته ذرة بالعالم كله، يعني بالعكس تواضعي أكثر من قبل.
0: عرفتي قيمة العلم وعرفتي طريقة البحث السليمة وعرفتي وايد أمور من هالنجاح. حلو. زين دكتورة، ليش اخترتي في مجال الدكتوراه البحث في تأثير نقص الحديد على التحكم في سكر الدم عند النساء في سن الإنجاب؟
1: في كانوا يوني بالعيادة نساء حوامل ونساء في سن الإنجاب، يعني شابات، كان يعني منتشر فيهم فقر الدم وغالبا بعد فيهم سكر، فقلت أكيد له علاقة، فقلت خلا أدرس هذا الجاب موجود، ما حد دارس هالموضوع من قبل. بس لما درست اكتشفت شيء ثاني، أن الفقر الدم اللي توقعته أنا أو الفرضية اللي أنا حطيتها أن فقر الدم يأثر على السكر، فيصير واحد المرة تصير فيها مريضة سكر، خصوصا إذا كانت حامل الفقر الدم يقل خلاص يصير مريضة سكر. بس عقب الدراسة بعد 4 سنين عرفت أجاوب لا، بس كلمة واحدة، أن فقر الدم يغير المؤشر اللي هو بس تحليل الدم، بس هو الحقيقي ما فيها سكر. فهذه رسالة أنا أحس لازم أوصلها،
0: لأن فترة لأن تكون فترة حمل بس،
1: أي
0: بعد الحمل ترجع طبيعي،
1: ترجع بس إذا عدلنا الحديد، إذا عدلنا الحديد تعدل السكر. يعني مو لازم أعطي أدوية سكر، عدل الحديد يتعدل السكر، هي مو مريضة سكر.
0: معناته إذا فيها فقر أو نقص حديد راح يسبب لها مع الوقت سكر.
1: السبب يكون السبب ساعة واحد من الأسباب فقر الدم، إذا عالجت فقر الدم يروح السكر.
0: معلومات جدا مهمة دكتورة. لو نبي نوخر عن الأبحاث والمصطلحات، شنو أهم رسالة طلعتي منها في مجال الدراسة تبارك الرحمن فترة البكالوريوس والماجستير والدكتورة وتهم المرأة؟ راح نسمع إجابتك عن هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل ونرجع مرة ثانية.

مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية مع حلقة جديدة من برنامج رحلة عمر، وضيفة مميزة الدكتورة فاطمة أبو مجداد، اختصاصي تغذية. دكتورة، سألتك قبل الفاصل أن لو نبي نوخر عن لغة الأبحاث والمصطلحات، شنو الشيء اللي طلعتي منه في

0: فترة الدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه تهم المرأة بالذات.
1: أحب أوضح أن التغذية علم، بس الأكل فن وعلاج، والحياة توازن بينهم، فاختاري من مائدتك ما يزني صحتك وبشرتك.
0: كلام جدا جميل، وهذا طبعا الكلام يخص النساء بشكل خاص، ولكن يعني ظاهر الموضوع، ولكن بشكل عام يخص النساء والرجال. دكتورة، فترة الغربة والدراسة مو رحلة سهلة، خلينا نقول ممتعة وفيها تجارب جديدة وفيها وايد أمور جميلة، ولكن نفس الوقت مو سهلة. شنو كان أصعب لحظة في هذه فترة الغربة؟ وهل فكرت يوم أنك توقفين دراسة؟
1: اي فكرت وايد اني اوقف دراسة وارجع. اول شيء، اول ما سافرت يعني بالغربة، اتوقع مو بس انا، الشعب الكويتي كله انه شوي دلوع. يعني اول ما رحت هناك الجمعية شريت اغراض ومشيت، جاي ناديني الكاشير يقول اغراضك اللي شريتيهم. انا هني بالكويت انا احد يشيل كيسي وراي يحطه بالسيارة، بس هناك ما حد يشيل اغراضك وتروح. بس بعدين زادت المسؤوليات وتعلمت اشياء، مسؤوليات اكبر، فالحمد لله تعلمت اعتماد على النفس واشياء اخرى.
0: حلو. زين دكتورة فاطمة، لما وصلتي اخيرا للحظة الحصول على الدكتورة وانت واقفة على الستيج او واقفة فترة البحث تستلمين شهادتك، شنو كان اول شعور حسيتي فيه بهذاك الوقت؟
1: حسيت بالفخر، حسيت إن خلصت القصة، خلصت المعاناة. ما في كتب، ما في بحوث، سهر طول الليل، فقر نوم، ففخر يعني. حسيت الحمد لله حق عائلتي.
0: حلو. ومنو أول شخصية في بالك؟
1: أمي وأبوي.
0: الله يخليهم إن شاء الله. زين دكتورة فاطمة، الناس تشوف أن الدكتوراه والجائزة والنجاح، لكن ما يشوفون مثل ما ذكرتي أنت التعب ونقص النوم والأمور هذه كلها، لكن ما يشوفون الشيء اللي ما اللي شافته فاطمة، ما يشوفون شيء اللي وراء هذا النجاح.
1: خذت مني أشياء وايد، خذت مني القعدة مع الأهل، القعدة مع العائلة، الزوارات. أنا آخر مرة دشيت الكويت يمكن قبل 4 سنين قبل الدكتوراه. النوم يمكن كنت أنام يمكن 4 ساعات باليوم، بحث يعني بحثي يوميا تقريبا 16 ساعة، 12 إلى 16 ساعة باليوم. وايد خذ مني وقت، بس أعطاني بالمقابل شهادة والحمد لله، ورفعت شان.
0: حلو، الله يرفع شانك دوم إن شاء الله. بعد كل هالسنوات دكتورة فاطمة، تحسين أن نجاح خلينا نقول غير فاطمة، ولا كشف وبين لك فعلا منو فاطمة؟
1: اي غيرني وايد. ثقل الجوهرة اللي داخلي او الالماس اللي داخلي تغيرت اشياء وايد. طريقة مثلا كلامي، اسلوبي، تعاملي مع الناس، طريقة القائي ثقتي بنفسي. يعني صرت الحين اي كلام اتكلمه مبني على دراسات معروفة أو أقل شيء 10 دراسات، يعني الثقة بالنفس زادت أكثر.
0: جميل جدا. إنزين، شلون انتقلتي دكتورة فاطمة من لغة البحث والعيادة إلى الإعلام والتحدث أمام الجمهور؟
1: أول رحلة كانت اللي هو كنت أكتب بجريدة الأمل الإلكترونية للاحتياجات الخاصة. هذه الفئة الضعيفة يستحوني من العيادة، ما يبون يتكلمون أو إنه يعني صعب يجون العيادة. فلما أنا طلعت شوي إنه كتبت بالمجلة بالجريدة الأسبوعية، وصل صوتي لهم واستفادوا وكان في رد. بعدها طورت محاضرات، ورش عمل، مقابلات تلفزيونية، إذاعة، عشان أوصل صوتي حق الناس اللي قاعدين بالبيت، لأن بالعيادة عندي شخص واحد يجي ويمشي. بس لما تروح حق الإعلام أو الكتابة أو المحاضرات أو ورش العمل، صوتك ينسمع أكثر. فقررت أكون مؤلفة كتاب، محاضرة، وأخصائي تغذية بالمستشفى.
0: حلو. بداية أو خلينا نقول تذكرين أول مرة وقفتي على الستيج قدام الناس، شنو كان الصعوبة؟
1: كان وايد صعب.
0: دائما أحب هذه البدايات، هذه حلوة.
1: كان عمري 18 أول ما رحت، كان المركز العلمي اللي بالزهرة، دكتور أيوب الأيوب الله طول بعمره، كان يسوي محاضرة حق يعني المسرح والقاء المحاضرات وكذي. فكان معطينا شيء

0: تكلم عنه. فوقفت على الستيج وتكلمت، يعني اللي أتذكره كنت أتأتأ ما أعرف شنو أقول، يعني أحس إني ما حد فهم مني شيء. بس لما نزلت قال صفقون لها، نزلت وأنا متوترة وأرجف قاعد أقول على شنو يصفقون هذي، أنا ولا كلمة أحس إني أعرفه. بس هو التشجيع وطريقة الدكتور أيوب الأيوب يعني وايد شجعتني، وبعدين كملت طريقي للحين
1: إن شاء الله منها للأعلى. ونحيي صراحة دكتور أيوب الأيوب من الدكاترة المميزين جدا في طريقة الإلقاء وتوصيل المعلومات. التوست والجوز والجبن
0: كتابي
1: وجبة حلوة، هذه وجبة جميلة خصوصا إذا كان توست أسمر. شنو يعني عرفنا أن عندك كتاب ومألفة كتاب بهذا الاسم توست وجوز وجبن، عنوانه مميز وعنوان مختلف صراحة. شنو قصة هذا الاسم؟
0: قصة الاسم اللي هو البروتين، أنا يعني جبن بروتين والجوز بروتين والتوست اللي هو نشويات، أنا أبيك تجمع بين هذه الأشياء عشان تنزيل الوزن. بس بعد في أحاديث مثلا من طب النبي وأهل البيت أن الجمع بين الجوز والجبن يعني من أشياء يعني ذكي. فهو مثلا صورة إيحائية أن الكتاب يوحي أن الأكل الذكاء وأكل السعادة. شوي الكتاب مختلف عن باقي الكتب التغذية اللي تنزل، أنه يتكلم عن الأشياء النفسية. طبعا هذا من تأثير الأكل شو اسمه البشر، لحم البشر ولحم البقر. هذا اللي عطاني شوية الإيحاء صدقنا، يعني وايد ركزت على الأكل اللي أثر على الحالة النفسية والسعادة.
1: معناته أنت دكتورة تخاطبين الناس
0: بالروح والجسد والعقل،
1: مش فقط بالتغذية
0: بالجسد. لا
1: حلو زين. اليوم بعد أكثر من 20 سنة خبرة وجائزة وبحث وكتاب وتبارك الرحمن دكتورة، شنو الحلم اللي للحين ما تحقق عند دكتورة فاطمة؟
0: في حلمين بحققهم، كتاب الثاني إن شاء الله راح ينزل بس ما راح أقول شنو هو غيره وغايد عن الكتاب الأول. شيء ثاني اللي هو تحدي رمضان سويته ب 2023 أو 2024 في موقع الويب سايت عن تحدي رمضان، أن جمعت بين أخصائي التغذية ومدرب تنمية بشرية ومدرب بيرسونال مدرب رياضة، يعني فكنا ثلاثتنا نجتمع عشان ننزل وزن أو نحافظ. ليش؟ لأن في ناس عندهم معتقدات ما تنزل وزن، في ناس الرياضة بعد ما تنزل وزن، في ناس التغذية، التغذية بروحها ما تكفي، في ناس عندهم معتقدات، في ناس عندهم عقد نفسية من هم صغار ما ينزل وزنه مو عشان شيء. يعني في واحدة مثلا كانت ان عندها معتقد كان قديم ان اذا كانت يعني متينة تصير قوية، فهذا يعطيها القوة مهما ضعفت تحس انها ضعيفة، فكانت لا اراديا يعني يزيد وزنها لان تحس بالقوة. فلما اجتمعنا ثلاثتنا مع بعض بهذا البرنامج وايد كان ناجح، فهذا ان شاء الله ودي اكمله او اسوي له برنامج.
1: جميل جدا، والكلام والحوار معك دكتورة فاطمة شيق جدا، ولكن نطلع هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية لتكملة حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة مجداد أخصائي تغذية. مستمعينا الكرام، فاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المميزة مع الدكتورة فاطمة أبو مجداد أخصائية تغذية. دكتورة، لفت انتباهي الكتاب، والله خوش صورة بعد الكتاب. شنو قصة الكتاب، أو خلينا نقول شنو ما وراء كواليس الكتاب؟
1: عقب ما كنت أكتب مجلة الأمل الإلكترونية، بعدها رحت بعثة ماجستير فوقفت الكتابة، بس للحين فيني روح الكتابة شنو أسوي، فقلت بألف كتاب يعني أنشره. فعقب ما كتبت الكتاب عرضت على دكتور تغذية، كان يقول لي ما في حرف الدال ما حد راح يشتريه. أصدق هني انكسرت شوي، تحبط. بعدين وديته حق مؤلف كتاب، يعني ألف كتب بعد مشهور، كان يقول لي كتابك أقل من 100 صفحة ما حد راح ياخذه. يعني بعد انكسرت مرة ثانية، راك خلقي. كان أسأل واحد من الأهل، قلت إيش رأيك بالكتاب؟ كان يشقه،
0: إيش دعوة؟
1: إيه، كان من يقرأ لك أنت؟ أنا كنت أكتب الجريدة تلمل كل أسبوع، شو السالفة؟ أقل من 100، أقل من هذا، ما في حرف الدال ولا في يعني ولا شيء من هالشروط اللي قلتوهم. بس صدق انكسرت، خشيت الكتاب يمكن 5-7 سنوات مخفي بالأدرج. لما رحت الدكتور، يعني خلصت الماجستير، سافرت وخلصت الماجستير بسنة أولى دكتورة، قلت لا عاد يعني لازم يعني خلاص يطلع، يعني مكتوب من زمان، وأنا أبي، أنا أقدر أكتب أكثر بس أنا أبي 14 قصة، وأنا أبي أقل من 100، وأنا أبي أنزله قبل لا يصير حرف الدال على قولته، أنا أبي كذي. فخلصت سنة أولى دكتورة، رديت دزيته حق دار النشر، يمكن قعد بالدرج يمكن 5-7 سنوات مخفي، ما حد يدري عنه لأن كسروني ناس. فدزيته حق دار النشر.
0: هذا بعد 7 سنوات، بعد 7

0: السنوات الأولى؟
1: إيه كان مغشوش.
0: 14 سنة يعني مخ.
1: 2000 من 2000 وشم؟ 2017 لما كتبته نزلت 2024.
0: أوكي.
1: فدزيته حق دزيت نصه بس لأني خايفة، دزيته نصه حق دار النشر قلت له اقرأ لي وأنا ببريطانيا. كان يدق علي على طول قال الكتاب عجيب، مو تتوقعين والنشرة. قلت له صدق؟ وهذا كنا كلام غير عن هذاك. قلت له خلاص أنا بيوم الخميس أي أوقع معاك العقد. فصدق وقعت العقد وحق دار النشر. بعدين مدقق الإملائي لأن قلت لازم يدقق ويشيل إذا في أشياء أو ما يشيل، كان يدق عليه كان يقول أول مرة صار لي 20 سنة أدقق مدقق إملائي، أول مرة أشوفه بهالطريقة يكتبون. يعني جدا جميلة كتابتك، هي علمية بس الطريقة أدبية. قلت أنا أحب أكتب كذي، فيعني وايد أثنوا على كتابي هني استانست. بعدين وزارة الإعلام سووا معاي مقابلة كاتب وكتاب قبل أن أنزل الكتاب. فقلت واو في شيء غلط أنا سويته. شنو؟ أني استشرت الناس الغلط من أول، بس لما استشرت الناس الصح والحين ما شاء الله عندي إيرادات من هالكتاب. وين اللي يقولون ما ونزلته قبل أصير حرف الدال أخصائية التغذية؟ ما كان دكتورة التغذية، الحين دكتورة التغذية. الحين خرجت
0: أشوف تبارك الرحمن أخصائية التغذية العلاجية فاطمة.
1: أنا أبي نزله بدون دال، أبي أثبت حق نفسي ومو حق أحد. وأنا بنزله أقل من 100 صفحة، أبي أثبت حق نفسي وأنا بنزله. بس قروا الناس وايد عاجبهم، خصوصا تينيجرز يعني الشباب المراهقين.
0: والكتاب الثاني راح ينزل مع الدال بإذن
1: مع
0: الله.
1: الدال
0: إن شاء الله. زين دكتورة، في وايد أشخاص يقول أنا لما أي أنزل كتاب لازم أكون مطبق اللي فيه. هل أنت محتوى الكتاب أنت قدرتي تطبقين؟
1: أقدر أطبقه وأسويه وأحبه، مو بس يعني
0: طبقتي؟
1: عايش فيه. إيه سهل وحلو
0: جميل جدا.
1: في آخر صفحة
0: انزين
1: ملخص الكتاب.
0: انزين كلمينا شوية عن ملخص الكتاب على قولتك.
1: الكتاب يتكلم عن قصص شفتها بالعيادة ومرضى شفتهم. في قصص تونس، في قصص ما تونس على حسب الحالة اللي بالعيادة. وآخر شيء في جدول يشمل الأغذية اللي تزيد الذكاء واللي تزيد السعادة. ملخص جدا سهل وحلو حق اللي يبي مثلا يزيد سعادته بعشرين دقيقة أو نص ساعة، أو يبي نام وهو مرتاح. آخر صفحة.
0: دارك شوكولت تأثيره yeah. نفس الوقت يبي لنا نجيب حق مخرجنا شوي لنا
1: بابونج قبل النوم.
0: جميل جدا. ناخذ هذا الفاصل الأخير ونرجع مرة ثانية دكتورة أساس نكمل معاك باقي الحوار. والحوار شيق صراحة، والكتاب أنا وايد شادني خصوصا الصورة اللي على الوي. مستمعين الكرام، فاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة المميزة والضيفة المميزة الدكتورة فاطمة بومجداد، دكتورة تغذية. دكتورة، شنو أصعب قرار اتخذتيه في هذه الرحلة الطويلة؟
1: أصعب قرار وأشد شيء بحياتي، يعني صدق يعني أثقل شخصيتي، بس أني عشت 15 سنة برا الكويت حق الدراسة، بكالوريوس ماجستير دكتورة، وايد
0: يعني
1: كان صعب.
0: طقة واحدة؟
1: لا، بكالوريوس بعدين رديت اشتغلت 4 سنوات، بعدين رحت كملت 10 سنوات وتوني رد.
0: إنزين، هل في خلينا نقول تحدي، أو خلينا نقول أنا ما أحب أستخدم كلمة فشل، خلينا نقول خسارة معينة أنت خسرتيها اليوم تعتبرينها سبب في نجاح صار لك بعدين؟
1: لما كنت بجامعة الكويت كنت تخصص فيزياء، درست 3 سنوات وطلعت بآخر كورس بـ FA رسوب بغياب، لأن حسيت أني خلاص، وغيرتها إلى مجال التغذية. لو كملت بالفيزياء كان شفتني الحين أشتغل مع مصفات الأحمد، الحين مع شركة النفط.
0: حلو. دكتورة فاطمة، من يعني الحين هو المتعارف عليه من نشوفون دكتور تغذية، أو عندنا أحد من أصدقائنا أو من أهلنا دكتور تغذية، دائما

0: يسألونه أنت مثلا شنو تاكل، ليش تاكل، شنو في موقف صار لك مشابه حق هالمواضيع هذه؟
1: اي مره صار لي موقف بعرس، كنت رايحه عرس، ولما دشينا على البوفيه ولا في كم حرمه شي وراي، وانا اقول خلينا نسوي نفسها، خلينا نسوي نفسها، خذ الصحنهم بيقلدوني يعني، بيحطون نفس الصحن، عبالهم اذا سووا شي راح ينزلون الحين نفس وزنهم. بعدين لما خلصت كانوا يقولون اوه ما يكفي خلينا نحط زياده، حطوا لهم. فحطيت طبقي وحطيت لي مشروب غازي، قاعد اوخ هذه دكتوره التغذيه تشرب بيبسي، شوفوها شوفوها، مو لهالدرجه يعني. اوكي يعني ما قدرت اكل، ما قدرت اتهنب اكلي، ولا اني قدرت اشرب، لان كلهم قاعد يطالعوني عشان تاكل هذه، عشان شوف شنو حاطت لها. فقررت ان اذا رحت عروس اطلع بعدين اكل بروحي.
0: دكتوره فاطمه، رساله تحبين توجهينا؟
1: اهتم باكلك، ترتاح نفسيا جسديا وعقليا.
0: كل الشكر للدكتورة فاطمة بومجداد اخصائي تغذية. دكتورة فاطمة سعيد جدا بالحوار معك وشرفتينا بالاستوديو.
1: الله يسلمك وشكرا اخ بدر على الاستضافة.
0: مستمعي الكرام، بشذي نكون وصلنا معاكم حق نهاية هذه الحلقة المميزة من برنامج رحلة عمر. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، فما الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق، ويقول إن الهجوم تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا، ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. إصابة 9 من الفلسطينيين في قصف لمسيرة الاحتلال الإسرائيلي في خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة.

0: مجموعة بريكس تدعو في بيان مشترك إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رحلة اكتشاف. خلف كل شيء نراه حكاية، وخلف كل فكرة نعرفها سر ينتظر أن نكتشفه. من أعماق التاريخ إلى أسرار العلم، ومن لحظة غيرت حياة الإنسان إلى اكتشاف عبر الحضارات ووصل إلينا. هنا نعود إلى البدايات، نلاحق الأدلة، نسأل كيف بدأت الحكاية؟ ومن صنع الخطوة الأولى؟ وما المفاجأة التي بقيت مخفية كل هذه السنوات؟ استعدوا، فنحن لا نبحث عن المعلومة فقط، بل نعيش قصتها ونكشف أسرارها ونسافر معها عبر الزمن. رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالول، تقديم نواف النومس وإسراء العسكر، تنفيذ محمد المطيري، إخراج عبد الله العبيد. رحلة اكتشاف، كل إجابة فيها بداية لسؤال جديد.
2: فكرة بدأت بسؤال، وتجربة اقتربت من الفشل، ثم لحظة واحدة غيرت كل شيء. فمن صاحب هذا الاكتشاف؟ وكيف تحولت فكرته إلى إنجاز انتشر في العالم؟ وهل كانت النتيجة ثمرة سنوات من البحث أم مفاجأة لم تكن في الحسبان؟ أسرار وحكايات مثيرة تنتظركم، فلنبدأ حلقة جديدة من رحلة اكتشاف.

0: أعزائي مستمعي إذاعة دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر العديد من العلماء على مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمة أحدثت تغييراً في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا برعوا في إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثاً لا يقدر بثمن للبشرية. هنا في برنامجكم الإسبوعي رحلة الاكتشاف والاختراع، سنسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم، ولولا تلك الثورات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة.
1: خلف كل باب مغلق حكاية، وخلف كل سؤال إجابة قد تغير نظرتنا إلى العالم. أشياء نستخدمها كل يوم، وأسماء نرددها من دون أن نعرف كيف بدأت رحلتها، ومن كان أول من اكتشفها، وما الأسرار التي رافقتها عبر الزمن. في رحلة اكتشاف نفتح أبواب الماضي ونبحث بين صفحات العلم والتاريخ لنصل إلى معلومة قد تفاجئكم، وقصة ربما تسمعونها للمرة الأولى. لا تبتعدوا كثيراً، فما زالت أمامنا محطات غامضة واكتشافات مثيرة وأسئلة تنتظر الإجابة. ابقوا معنا، فربما تكون المحطة القادمة هي الأكثر دهشة في رحلتنا.
2: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي رحلة اكتشاف.
3: مستمعي الكرام، أهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقة. نبدأ الحلقة مع المخترع الذي ابتكر جهاز التابلت.
2: جهاز التابلت كأداة متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات، وفي عالم التكنولوجيا المتسارع ظهرت أجهزة جديدة غيرت طريقة تفاعلنا مع المعلومات والترفيه. من بين هذه الأجهزة برز جهاز التابلت كأداة متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات. ويعود تاريخ اختراع جهاز التابلت إلى عدة مسارات، إلا أن أحد أبرز المساهمين في تطوير وكتابة

0: اكتشاف فكرة الجهاز هو الباحث الأمريكي ألان كاي، الذي قدم فكرة الديناميكس كات في التسعينات. وعلى الرغم من أن أجهزة التابلت تطورت وتغيرت منذ ذلك الحين، إلا أن تلك الفكرة الأولية ساهمت في تأسيس أوسوس، الجهاز الذي نعرفه اليوم.
1: جهاز التابلت مستمعينا الكرام قد يرتبط في العقل الجماعي بأسماء بارزة مثل ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، إلا أن الحقيقة حول مخترع جهاز التابلت هي أن الفضل لا يسب إلى شخص واحد، بل هو نتاج لتطور تقني مستمر وتراكمي على مدار عقود من الأجهزة الأولى التي اقترحت فكرة الشاشة المسطحة واللمسية، حيث كانت أجهزة الكمبيوتر اللوحية ظهرت في السبعينات والثمانينات، ومن ثم مع تطور التكنولوجيا وتحسينها تبنت الشركات المختلفة مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت فكرة الجهاز اللوحي وطورتها لتصل إلى الأجهزة الحديثة التي نعرفها اليوم.
0: أما بالنسبة لتعريف الأجهزة اللوحية، التابلت هي أجهزة كمبيوتر محمولة ذات شاشة تعمل باللمس، تتميز بحجمها الصغير ووزنها الخفيف، مما يجعلها سهلة الحمل والاستخدام، بحيث يمكن للأفراد حملها في حقيبتهم أو حتى استخدامها بيد واحدة دون الشعور بالثقل. وتعتبر هذه الأجهزة مناسبة لمختلف الأنشطة، سواء كانت للعمل أو الترفيه أو التعلم، حيث يمكن استخدامها لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وقراءة الكتب الإلكترونية وتحرير المستندات والعديد من التطبيقات الأخرى.
1: تشغل هذه الأجهزة بواسطة أنظمة تشغيل مختلفة مثل ويندوز وأندرويد وآي أو إس، مما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين لاختيار النظام الذي يفضلونه والتمتع بالمزايا التي يقدمها. وبفضل تطور التكنولوجيا تقدم الأجهزة اللوحية اليوم أداء أفضل مع ميزات متقدمة مثل شاشات عالية الدقة وأداء سلس في التطبيقات والألعاب الثقيلة.
0: يعتقد أن كلمة تابلت في عالم التكنولوجيا تشير إلى جهاز يشبه اللوح ويتميز بشاشة مسطحة، وقد تم اختيار هذه الكلمة لأنها تصف بنية الجهاز بشكل دقيق وبسيط. وفي الوقت نفسه يعود أصل كلمة تابلتس هو الكلمة الفرنسية والتي تعني طاولة، لتدخل اللغة الإنجليزية في القرن 13 وتعني سطحاً للكتابة.
1: رحلة محطات تطور جهاز التابلت. مستمعينا الكرام، جهاز التابلت شهد عديداً من الرحلات والمحطات المهمة على مر الزمن، من بداياته البسيطة إلى الأجهزة المتطورة التي نراها اليوم، من بين أبرز محطات تطور جهاز التابلت. تابلت عام 1968 في أوائل الثمانينيات، قدم دوغلاس إنجلبارت الباحث في معهد ستانفورد أنموذجاً أولياً لجهاز كمبيوتر محمول يتضمن شاشة تعمل باللمس، وهو ما يعتبر واحداً من أول تجارب استخدام التقنية التي تشكل أساس جهاز التابلت، حيث تميز هذا النموذج ببساطته وقدرته على التفاعل المباشر مع الشاشة، وهو ما ساهم في تشكيل الفكرة المبكرة للأجهزة اللوحية التي نعرفها اليوم.
0: مستمعينا الكرام، في عام 1972 قدم ألان كاي العالم في مركز زيروكس ورقة بحثية تصف فيها جهاز لوحيا يسمى داينابوك، وهو يعتبر أحد أوائل الأفكار المبكرة للأجهزة اللوحية. تميز داينابوك بفكرة توفير جهاز صغير الحجم وسهل الاستخدام للتفاعل مع المعلومات بشكل مباشر. ولكن في عام 1989 طرحت شركة كوربريشن جهازا لوحيا يعرف باسم جي او، وهو أول جهاز لوحي يتم طرحه تجاريا.
1: كان لي جي او ميزة فريدة من نوعها في الوقت الذي تم فيه طرحه، حيث كان يتميز بنظام تشغيل قائم على القلم الضوئي، ويعتمد على واجهة مستخدم بديهية تسمح بالتفاعل مع الجهاز بشكل سهل وفعال.

0: محطات تطور جهاز التابلت. في عام 2002، في بداية الألفية الجديدة، طرحت شركة مايكروسوفت جهاز تابلت بي سي، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل ويندوز إكس بي. تمتاز هذه النسخة من نظام التشغيل بتوفير واجهة مستخدم محسنة لتتوافق مع استخدام القلم الضوئي، مما يسمح للمستخدمين بالكتابة والرسم مباشرة على الشاشة باستخدام هذا القلم، وهو ما جعلها مثالية للاستخدام في الأعمال والتعليم والاستخدام اليومي. ويمثل الجهاز نقطة تحول هامة في تاريخ جهاز التابلت، حيث جمع بين قوة النظام التشغيل ومرونة استخدام القلم الضوئي، مما جعله خياراً شائعاً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تجربة كتابة ورقة متنوعة ومرنة على الجهاز.
1: تابلت عام 2010، طرحت شركة أبل جهاز آيباد عام 2010، وقد حقق هذا الجهاز نجاحاً هائلاً في السوق، حيث أثر تأثيراً كبيراً على صناعة التكنولوجيا وأسلوب الحياة الحديث من خلال توفير واجهة مستخدم بديهية ومجموعة واسعة من التطبيقات والإمكانيات، حيث ساهم آيباد في تغيير كيفية تفاعل الناس مع التكنولوجيا في مختلف جوانب حياتهم، سواء في المنزل أو في العمل أو في التعليم، ومن خلال جودة التصميم والأداء. نجح آيباد في تعزيز مكانة الشركة كرائدة في مجال الأجهزة الذكية وتكنولوجيا المعلومات.
0: مستمعينا الكرام، نبقى مع فاصل ومن ثم نتواصل وإياكم وبرنامج رحلة اكتشاف.
2: كم مرة نظرتم إلى شيء بسيط وسألتم من اخترعه؟ وكيف ظهرت فكرته؟ ولماذا أصبح جزءاً من حياتنا؟ قد يبدو السؤال صغيراً، لكن الإجابة يمكن أن تأخذنا في رحلة تمتد آلاف السنين وتعبر أكثر من حضارة وبلد. هذا هو عالم رحلة اكتشاف، عالم لا تمر فيه الأشياء مروراً عادياً، بل نتوقف عندها ونبحث في أسرارها وبداياتها. بعد قليل نواصل الرحلة مع معلومة جديدة، لكن قبل أن نصل إليها حاولوا أن تتوقعوا، هل جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة؟ أم كان نتيجة سنوات طويلة من البحث والتجارب؟ ابقوا معنا لتعرفوا الإجابة.
1: مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد هذا الفاصل لنكمل هذا المشوار.
0: مستمعينا الكرام، من هو مكتشف الرادار؟ يعود الفضل في اكتشاف الرادار إلى العالم الإسكتلندي روبرت واتسون وات. شهد القرن 19 نهضة علمية واسعة أفرزت العديد من العلماء العمالقة الذين تمكنوا من التوصل إلى الكثير من الاكتشافات والاختراعات الهامة للبشرية، ومن تلك الاختراعات كان الرادار. فمن هو مكتشف الرادار وما هي تطبيقاته الهامة في الحياة؟
1: ولد روبرت واتسون في 13 أبريل من عام 1892 ميلادية في بريشن أنجوس اسكتلندا. درس الهندسة الكهربائية في جامعة سانت أندروز، وعمل كأخصائي أرصاد جوية في مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. شارك واتسون وات في الأبحاث المتعلقة بالكشف عن العواصف الرعدية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وأدرك على إثرها قدرة موجات الراديو في اكتشاف الطائرات، واقترح حينها على الحكومة البريطانية فكرة استخدام موجات الراديو للكشف عن وجودها.
0: قام واتسون بعملية تطوير أول نظام رادار عملي في المملكة المتحدة في أواخر الثلاثينات، وأدت جهود فريقه إلى إنشاء شبكة رادار تشاين هوم. قدم واتسون وات مساهمات كبيرة في مجال الأرصاد الجوية وتكنولوجيا الراديو أيضاً، كما قام بتأليف العديد من الأبحاث حول الانتشار الإذاعي وعلوم الغلاف الجوي.
1: واصل واتسون، مستمعينا الكرام، واصل العمل العلمي وشغل مناصب مختلفة في الحكومة والأوساط الأكاديمية بعد انتهاء الحرب، حيث حصل واتسون على العديد من الأوسمة والجوائز لمساهماته في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك وسام الفروسية عام 1942 ووسام الاستحقاق

0: عام 1966، وتقاعد واتسون من عمله الرسمي في الخمسينات، وعاش في اسكتلندا حتى وفاته في 5 ديسمبر 1973 في مدينة إنفرنيس.
1: جهاز الرادار هو نظام يستخدم موجات الراديو للكشف عن وجود الأجسام واتجاهها ومسافتها وسرعتها، وقد طور الرادار في الأصل لأغراض عسكرية، ومنذ ذلك الحين أصبح لديه العديد من التطبيقات واسعة النطاق في المجالات المدنية مثل الطيران والملاحة البحرية والتنبؤ بالطقس ومراقبة حركة المرور.
0: يتضمن المبدأ الأساسي للرادار مستمعينا الكرام، يتضمن إرسال موجات الراديو نحو منطقة معينة، وعندما تصطدم هذه الموجات بجسم ما تنعكس بعض الطاقة مرة أخرى باتجاه جهاز استقبال الرادار، ومن خلال تحليل الوقت الذي تستغرقه موجات الراديو في العودة وإزاحة دوبلر للإشارة المرتدة التي تشير إلى الحركة النسبية للكائن، يمكن لنظام الرادار تحديد الخصائص المختلفة للأجسام المكتشفة.
1: مستمعينا الكرام، تختلف أجهزة الرادار من حيث الحجم والتعقيد، بدءاً من الوحدات المحمولة الصغيرة المستخدمة لضبط السرعة إلى المنشآت الكبيرة على السفن أو الطائرات، إذ يمكن أن تعمل في نطاقات تردد مختلفة، وكل منها يقدم مزايا حسب متطلبات التطبيق المصنعة لأجله. وتستمر تكنولوجيا الرادار في التطور مع التقدم في معالجة الإرشادات، وهذا مما يؤدي إلى تحسين قدرتها وتعدد استخداماتها.
0: مستمعينا الكرام، نتعرف معكم على مراحل اكتشاف الرادار، حيث تضمنت رحلة روبرت واتسون وات نحو اكتشاف وتطوير الرادار عدة مراحل رئيسية وتجارب علمية، حيث كان واتسون وات هو أول من تصور فكرة استخدام موجات الراديو للكشف عن الأجسام أثناء عمله على اكتشاف العواصف الرادية، واقترح فكرة أن موجات الراديو يمكن أن تنعكس من الطائرات للكشف عن وجودها.
1: بدأ واتسون بإجراء تجارب أولية لاختبار جدوى كشف الطائرات باستخدام موجات الراديو، وقام بتطوير نماذج أولية أساسية لتوضيح مبدأ انعكاس الموجات الراديوية. أجرى واتسون وات عرضاً توضيحياً للحكومة البريطانية، حيث نجح في اكتشاف طائرة باستخدام موجات الراديو.
0: قاد واتسون عملية تطوير أول نظام رادار عملي في المملكة المتحدة بالتعاون مع فريق من العلماء والمهندسين لتصميم وبناء النظام الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم شبكة رادار. انتقل واتسون إلى مرحلة الإشراف على تركيب محطات الرادار على طول الساحل البريطاني، حيث لعبت هذه المحطات دوراً مهماً في كشف وتتبع طائرات العدو خلال الحرب العالمية الثانية، وساهمت بشكل كبير في الدفاع عن بريطانيا.
1: مستمعنا الكرام، نبقى مع فاصل ومن ثم نتواصل وإياكم وبرنامج رحلة اكتشاف.
2: تخيلوا لو كانت لدينا آلة زمن، إلى أي عصر سنذهب؟ هل نعود إلى اللحظة التي ظهرت فيها فكرة غيرت حياة البشر؟ أم نقف بجوار مخترع وهو يخوض تجربته الأولى من دون أن يعرف أن ما يفعله سيبقى لقرون؟ في رحلة اكتشاف لا محتاج إلى آلة زمن، لأن الحكايات تأخذنا إليها. نسافر بين الحضارات ونقترب من العلماء والمخترعين، ونتتبع البدايات خطوة بخطوة. أربطوا أحزمة الخيال واستعدوا للانتقال إلى محطة جديدة، فهناك قصة تنتظر أن نعيد اكتشافها معا، وقد تحمل تفاصيل أغرب بكثير مما نتوقع.
0: مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد هذا الفاصل لنكمل هذا المشوار.
1: أحرز واتسون تقدماً في تصميم الهوائي ومعالجة الإشارات وتكامل النظام الموجي لتعزيز أداء الرادار، ثم تمثل هذا في المراحل تطور عمل واتسون، ومن التصور الأولي للرادار إلى تنفيذه العملي ونشره على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية مما وضع الأساس لأنظمة الرادار الحديثة المعمول بها اليوم.
0: منذ اكتشاف الرادار توسع العلماء في تطوير واختراع العديد من التطبيقات له في مختلف القطاعات، نظراً لقدرته على الكشف الدقيق عن وجود الأشياء وموقعها وحركتها. ومن أهم تطبيقات الرادار الدفاع العسكري.
1: تستخدم أنظمة الرادار على نطاق واسع للدفاع الجوي لاكتشاف وتتبع الطائرات والصواريخ والتهديدات الجوية الأخرى، حيث يوفر الرادار في الجو والبحر والبر قدرات الإنذار المبكر والمراقبة وتتبع الأهداف للقوات العسكرية.
0: وكذلك الطيران مستمعينا الكرام، حيث يعد الرادار أداة بالغة الأهمية في مراقبة الحركة الجوية، حيث يوفر معلومات عن مواقع الطائرات وارتفاعها وسرعتها لضمان السفر الجوي الآمن والفعال. وتساعد أنظمة رادار الطقس الطيارين على التنقل عبر الظروف الجوية السيئة من خلال الكشف عن العواصف والاضطرابات والمخاطر الأخرى.
1: وأيضا مستمعينا الملاحة البحرية، حيث يساعد الرادار الملاحة البحرية من خلال الكشف عن السفن الأخرى والعوائق والكتل الأرضية، خاصة في ظروف الرؤية الضعيفة، مما يجنبها الاصطدام والمناورة في الممرات المائية المزدحمة وأثناء الأحوال الجوية السيئة.
0: يلعب رادار الطقس دوراً حيوياً في مراقبة أنماط الطقس والتنبؤ بها من خلال الكشف عن هطول الأمطار والعواصف والظواهر الجوية القاسية، حيث يوفر الرادار معلومات قيمة عن سرعة الرياح واتجاهها وقوتها، مما يعزز دقة التنبؤ وقدرات الإنذار المبكر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: كذلك يستخدم الرادار لدراسة الظواهر الجوية مثل تكوين السحب وعمليات هطول الأمطار وأنماط الرياح، إذ يساعد الرادار العلماء في فهم ديناميكيات المناخ والأحداث الجوية القاسية والاتجاهات المناخية طويلة المدى.
0: كذلك مستمعينا الكرام، تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد في الرادار في مراقبة الأرض، بما في ذلك رسم خرائط التضاريس ومراقبة الغطاء النباتي واكتشاف التغيرات في استخدام الأراضي والغطاء الأرضي. ويوفر الرادار صوراً عالية الدقة للتطبيقات في مجالات الزراعة والغابات والجيولوجيا والرصد البيئي.
1: كذلك يساعد الرادار في تحديد موقع الطائرات والسفن والأفراد المنكوبة في حالات الطوارئ، خاصة في البيئات النائية أو البحرية، مما يساعد فرق البحث والإنقاذ من خلال تحديد الأهداف المحتملة وتوجيه جهود الإنقاذ دون إضاعة الوقت والجهد والمال.
0: يستخدم مستمعينا الكرام الرادار لمراقبة المحيط العام ومراقبة الحدود وتأمين البنية التحتية ضد عمليات الاقتحام والوصول غير المصرح به. إذ توفر أنظمة الرادار الأرضية والطائرات بدون طيار قدرات مراقبة واسعة النطاق للوكالات العسكرية ووكالات إنفاذ القانون.
1: وضع روبرت واتسون وات الأساس لتكنولوجيا الرادار الحديثة، وكان له تأثير واضح على التطبيقات العسكرية والمدنية.
0: مستمعينا الكرام، من المخترعين والمبتكرين والمبدعين في عالم الاختراعات جنسن وإدوين بريدهام.
1: في عام 1915 قام كل من جنسن وإدوين بريدهام بعمل مكبر الصوت بقرون من أجل تضخيم الصوت الذي ينتج عن غشاء صغير، قام بتطويره وتحسينه في عملية إنتاج مكبرات الصوت لضمان أدائها الفعال من خلال تأسيس شركتهم الخاصة بهم، وهي شركة ماغنا فوكس، وقد نجحت في تصميم مكبرات الصوت.
0: قدم كل من تشيستر رايس وإدوارد واشبورن كيلوغ ابتكاراً ملموساً في عالم التكنولوجيا بالحصول على براءة اختراع لمكبر الصوت الذي يضم ملفات متحركة حديثة. كان ذلك في عام 1924، وكان تصميمهم فريداً من نوعه، حيث استطاع هذا الابتكار تحقيق نجاح كبير، حيث تم بيعه تحت اسم مكبر الصوت راديو، بدءا من عام 1926 ميلادية، وتميز هذا المكبر بقدرته

0: على تحسين جودة الصوت وتقليل التشويش بشكل ملحوظ.
1: وكان لهذا الاختراع أهمية كبرى، حيث أن يساهم مكبر الصوت في تحسين وتسهيل عملية الاتصال والتواصل بين الأفراد، سواء في الأماكن العامة كالملاعب والمسارح أو حتى في الأماكن الخاصة كالمؤتمرات والاجتماعات الكبيرة، مما يساعد على نقل المعلومات والرسائل بوضوح ودقة لجمهور كبير.
0: تجربة الصوت الفريدة تتيح ويتيح مكبر الصوت تجربة استماع ممتازة للموسيقى، الأفلام، البرامج التلفزيونية، مما يعزز تجربة المستخدم ويمنحها فرصة للاستمتاع بالصوت بشكل أفضل وأوسع.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج رحلة اكتشاف.
0: بهذا مستمعنا الكرام نودعكم على أمل لقاء جديد في الأسبوع القادم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، لكن أبواب الاكتشاف ما زالت مفتوحة. انتظرونا في الحلقة القادمة مع حكاية جديدة وأسراراً أكثر تشويقاً. كان معكم نواف النومس، إسراء العسكر، ألطاف البالول، محمد المطيري، والمخرج عبد الله العبيد. إلى لقاء قريب في رحلة اكتشاف.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج

في حياتنا ناس نمر عليهم مرور، يمكن نسلم عليهم، ويمكن نقعد معاهم دقايق، ويمكن حتى ما نعرف اسمائهم. لكن الغريب ان بعض الناس يتركون فينا اثر اكبر من ناس عاشوا معانا سنين. مو كل اثر يكون بصوت عالي، مو كل معروف لازم الناس تعرفه عنه. احيانا كلمه بسيطه، ابتسامه، مساعده صغيره، تكون سبب ان انسان يكمل حياته. وهذه حكايه سالم، رجل عادي جدا بنظر الناس، لكن اللي ما كانوا يعرفونه ان طيبته كانت تغير حياه ناس وهو ما كان يدري.

0: صباح الخير عم سالم.
1: صباح النور يا بنيتي، شلونك اليوم؟
0: الحمد لله، بس يعني شكلي اليوم ماني قادرة ابتسم.
1: ليش؟
0: ما ادري والله يا عم سالم، التفكير ذبحني.
1: تفكير إذا زاد عن حده يصير مثل الحمل، بدل لا يساعدك يتعبك.
0: الله، من وين تجيب هالكلام عمي سالم؟
1: من الحياة يا بنيتي، الحياة مدرسة بس أقصادها غالية.
0: والله إنك غريب يا عم سالم.
1: الغريب مو اللي يضحك الناس، الغريب اللي يشوف واحد محتاج ويقدر يساعده ويقول مالي شغل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو راشد، حياك الله. عندك خبز؟ موجود. أعطني اثنين. تفضل تفضل. كم الحساب؟ خله على الله. لا يا ولدي ما يصير. يصير يصير، واليوم علي وباكر يمكن يكون عليك. الله يجزاه خير. آمين. ولا تنسى تدعي لي. أدعي لك من قلبي.
0: أوف أوف يا ربي.
1: لحظة لحظة، خليني أساعدك.
0: لا لا لا، مشكور مشكور، أنا قادرة.
1: واضح أنك مو قادر تشيلينهم كلهم.
0: يا ربي والله ما أدري شو أسوي، تأخرت على الدوام وفوق هذا السيارة ما تشتغل.
1: وين سيارتك؟
0: كاهي هناك. شوف ما قاعد تشتغل.
1: خليني أشوف.
0: لا تعب نفسك.
1: دقيقة بس خلنا أحاول، ما فيها تعب. أظن البطارية ضعيفة.
0: يعني شو أسوي الحين؟
1: عندي اشتراك مساعدة على الطريق، أتصل عليهم؟
0: لا لا والله ما بيعطلك عن شغلك، ما له داعي، مشكور.
1: لا ولو ما عطلتيني. ألو، السلام عليكم، عندي سيارة واقفة أحتاج مساعدة بطارية. إي بالضبط، الحين أدزك لوكيشن. إي
0: والله ما قصرت، مشكور.
1: العفو.
0: راح شيء غريب، ما أدري يعني للحين في ناس توقف تساعد بدون مقابل.
1: يمكن لأن في يوم من الأيام أحد وقف وساعدنا.
0: يعني في أحد ساعدك من قبل؟
1: إيه، شخص ما أنساه.
0: واضح إنه وايد أثر فيك.
1: أكثر مما تخيلين.
0: الله يجزاه خير.
1: آمين.
0: إذا تسمح لي.
1: لا تفضلي.
0: لا توقف عن هالشيء.
1: شنو؟
0: يعني لا توقف إنك أنت تساعد الناس. يمكن بالنسبة لك الحين اللي سويته موقف بسيط، بس صدقني بالنسبة حق غيرك ممكن يكون أكبر من ما أنت تتصور.
1: أحياناً موقف بسيط بين شخصين ما يعرفون بعض يكون كافي حتى يذكرنا بحقيقة مهمة. الخير ما يضيع حتى لو ما عرفنا وين راح.
0: ناصر وصلت؟
1: اي يما.
0: تعال تعال يما، حطيت لك الغداء.
1: ما بياكل
0: يا يما، من الصبح وانت ما اكلت.
1: قلت لك يما ما بي.
0: ناصر ايش فيك؟ اعرفك ما تسوي هالحركات لانك متضايق.
1: ما فيني شيء.
0: اعرفك يا ناصر، لما تقول ما فيني شيء اعرف ان فيك شيء.
1: يما تكفين تكفين، مو ناقص.
0: انا امك يا وليدي، مو غريبه عنك.
1: ادري والله.
0: عيل تكلم، ايش فيك؟ ايش اللي صاير؟
1: احس اني تعبت.
0: من شنو يا يما؟
1: من كل شيء، الشغل، الفلوس، الناس، حتى نفسي تعبت منها.
0: وليش شايل كل هذا بروحك؟
1: لأن ما أبي أحد يشوفني ضعيف.
0: ومن قال لك إن التعب ضعف يا ولدي؟
1: ما أدري يما ما أدري.
0: يا ولدي يا ناصر، الإنسان مو لازم يكون كل يوم قوي. في أيام نحتاج أحد يسندنا، وفي أيام إحنا اللي نسند غيرنا.
1: صدقيني يما، اليوم صار لي موقف غريب.
0: خير إن شاء الله.
1: ساعات واحدة بالشارع.
0: إنزين وبعدين؟
1: قالت لي جملة صراحة خلتني أفكر.
0: شنو؟ إيش قالت؟
1: قالت يمكن بالنسبة لك موقف بسيط، بس بالنسبة لغيرك ممكن يكون أكبر مما تتصور.
0: والله تبي صدق يا ولدي، صادق الابنية.
1: تدرين شنو الغريب؟
0: شنو؟
1: إني تذكرت شخص ساعدني قبل فترة.
0: أو واحد مساعدك؟ ما قلت لي منو؟
1: واحد اسمه يا يما، لحظة. اسمه سالم.
0: زين وش قال لك؟
1: قال لي لا تخلي يومك الصعب يخليك شخص صعب على غيرك.
0: اي والله يا ولدي اشهد انها كلمه كبيره.
1: ايه
0: زين قول لي الصدق يا ولدي، بيني وبينك ايش رايك بكلمته؟
1: اعتقد اني كنت محتاج اسمع.

0: من زمان.
1: وأنا بعد أبي أقول لك شيء.
0: قولي.
1: يمّا يا ناصر، إذا الدنيا ضاقت عليك بيوم لا تضيقها على اللي حولك.
0: يمّا.
1: إيه يا يمّا إيه، لأن مرات الإنسان يكون موجوع، ولما يكون موجوع يقعد يجرح غيره وبعدها يندم.
0: أفا أفا يمّا، أنا جرحتك.
1: مو مهم يا ولادي، مو مهم، خلاص.
0: لا لا لا لا لا يمّا، لا لا مهم
1: يا ولادي، يعني كل أم تنسى زعلها على من ولدها، خلاص لا تنبش بالجروح.
0: بس أنا ما بيش تنسين.
1: وليش ما تبيني أنسى؟
0: لأني أبي أتذكر عشان ما أعيدها.
1: تعال تعال يا يمّا تعال، ما أقول إلا عسى الله يصلح قلبك يا ولادي.
0: آمين يا يمّا. أحياناً ما نحتاج حل مشكلتنا، نحتاج شخص يسمعنا فقط، وكلمة صادقة في الوقت المناسب ممكن تغير اتجاه إنسان كامل. لكن ناصر ما كان يعرف أن الشخص اللي ترك فيه هذا الأثر سالم كان هو نفسه يحمل قصة أكبر مما يتخيل.
2: سالم سالم، يا الله سالم.
3: أهلا نورة. أهلا.
2: أف أخيرا رديت
4: يا أمر. إيش تبين؟
2: وينك من الصبح؟ أدق عليكم ما قاعد ترد علي.
4: صراحة كنت مشغول بالمحل.
2: يا ربي، المحل المحل المحل، ولا الناس اللي بالمحل؟
4: قصدك
2: أمس شفتك تعطي أبو راشد أغراض بدون فلوس.
4: إيه بصراحة محتاج.
2: يا الله على هالطيبة اللي ما أدري وين راح تودينا.
4: الحمد لله أموري.
2: وانت بالله مو محتاج يعني؟
4: يا نورة يا نورة، الحمد لله أموري ماشية.
2: سالم أنا أختك بالنهاية، يعني أبي مصلحتك. أنت قلبك طيب بس مو كل الناس تستاهل، لا تخلي الناس يستغلونك. الله. مليون مرة قايلت لك.
4: الله الله، نغم نغم ما شاء الله عليك. يمكن بصراحة
2: يعني تقعد تطنز علي؟
4: يعني شوي.
2: يعني أنا مو خايفة عليك؟
4: لا لا، من شنو خايفة؟
2: الناس إذا شافوا طيبتك راح يستغلونك.
4: زين والحل شنو أسوي يعني؟ طبعي كذي؟
2: لا ما تعطيك الأحد، ولا شحكي فاتح محل وقاعد من الصبح فيه.
4: يعني إذا خفت من الاستغلال أوقف الخير؟
2: لا بس حط حدود بينك وبين الناس، لا تخلي الكل يستغلك.
4: الحدود شيء وطيبة قلبي شيء ثاني.
2: آخ بلشنا تفلسف، يلا غرد. شلون يعني؟
4: أقدر أكون طيب بدون ما أكون ساذج، يعني مو غبي ترى، أنا أسويها من قلب.
2: خير إن شاء الله. أنت دائما تعطي أكثر من ما تأخذ، ومليون مرة كنت أحذرك. حصل ولا ما حصل؟
4: حصل حصل، بس أقول لك شيء مو مهم مو مهم، أهم شيء أخذ.
2: والله شو المهم الحين؟
4: المهم شنو أترك وراي.
2: شنو يعني؟ ما فهمت، وضح.
4: يعني أترك أثر، عرفت أي؟
2: يعني الحين تعتقد كل الناس اللي ساعدتهم بي راح يذكرونك؟
4: يمكن بصراحة ينسون اسمي، ويمكن ينسون أصلا شكلي، وحتى يمكن ينسون صوتي بعد. بس إذا في يوم من الأيام كلمة قلتها خلت شخص ما يستسلم، أو مساعدة قدمتها خلت إنسان يكمل طريقه، هذا يكفيني.
2: سالم
4: هلا
2: سالم،
4: إيش سالفتك اليوم أنت؟
2: أنت وايد تغيرت عن قبل.
4: صدقين يمكن الحياة.
2: سالم.
4: نعم.
2: سالم يا سالم.
4: الله.
2: سالم يا
4: لا
2: سالم.
4: لا أنت اليوم راية ومزاجك.
2: اسمعني اسمعني اسمعني. أنا بقول لك إياها بصراحة.
4: أنت طايحة على فلوس شيء.
2: لا لا مو طايحة.
4: مرتاحة حسد.
2: إيه إن شاء الله، وإذا عندي فلوس حاسدني.
4: لا يعني أنت توقعت تنصحيني، أعطيني إيه. شيء.
2: ما عليه بس بصراحة بصراحة أقول لك إياها، وايد متغير عن قبل.
4: صدقين يمكن الحياة غيرتني.
2: الحياة غيرتك ولا شخص غيرك؟
4: يمكن انت تحرجين واحد.
2: يلا يلا اعترف اعترف اعترف.
4: يمكن الاثنين الاثنين.
2: انزين منو هالشخص؟ فايدتك فايدتك ماكو فايدة.
4: شخص بصراحة ساعدني بيوم كنت محتاج.
2: انزين وتعرف الحين وينه؟
4: لا لا والله.
2: الحين كل هذا ولا تعرف منه ولا حاولت حتى انك تدور عليه؟
4: حاولت حاولت بس للأسف ما لقيته.
2: واذا لقيته شنو تبي تقول له؟
4: بقول له كلمة واحدة بس ولو جبري خاطر.
2: شنو الكلمة؟
4: وصلت.
2: شنو اللي وصلت؟
4: الطيبة اللي اعطيتني اياها وصلت لغيرك.
2: والله تبي الصدق، انا ما اقول الا الله يكثر من امثالك يا اخوي، ويبعد عنك كل شر يا رب.
4: امين.

0: بس وعدني بشيء،
1: شنو؟
0: يعني لا تخلي طيبتك هذه الزايدة تنسيك نفسك.
1: حاضر حاضر يا نورة، أوعدك. كانت نورة تخاف على أخوها من الناس، لكنها ما كانت تعرف أن سالم لم يكن يبحث عن الناس التي سترد له الجميل، كان يبحث عن شخص واحد فقط يحتاج موقف طيب، لأن سالم

0: هلا والله، هلا، تفضلي يا بنيتي.
1: السلام عليكم.
0: هلا والله، وعليكم السلام والرحمة. شنو تبين؟
1: أبي دفتر.
0: أي دفتر، إنجليزي ولا عربي؟
1: هذا العربي.
0: اللي بخط واحد، ها؟ مو اللي أربع خطوط؟
1: إي هذا.
0: إيه. حلو حلو، للمدرسة ها؟
1: إي حق المدرسة.
0: لحظة.
1: إنزين.
0: تفضلي.
1: كم سعره؟
0: بلاش، سعره 5 دنانير.
1: شنو 5 دنانير؟ أنا ما عندي إلا دينارين.
0: يعني أزيد من عندي 3 دنانير يصيرون 5. عادي عادي،
1: بس ناقص كذي.
0: اعتبريه خصم.
1: لا لا، ليش؟
0: احنا أصلا مسوين سيل.
1: لا بس مو
0: 70% خصم.
1: 5 دنانير مع سيل، شنو هذا؟
0: إيه يعني 3 دينار، دينارين بالضبط.
1: يعني
0: أنا أقولش ليش بساعدك؟ لأنش طالبة.
1: شنو يعني كل الطلاب عندهم خصم؟
0: لا بس انتي.
1: ليش يعني؟ ايش معنى انا؟
0: لانش قلتي لي ابي اتعلم.
1: زين يعني اكيد انا راح اتعلم، يعني انا بالمدرسه.
0: زين،
1: بس ابوي كله يقول لي الدراسه ما راح تغير شيء.
0: وانتي شو تقولين؟
1: انا ابي اصير دكتوره.
0: هيا لا تسمعين حق احد يقول لك انك ما تقدرين.
1: زين شنو يعني؟ حتى لو كان ابوي؟
0: حتى لو كان ابوي هذا حلمك.
1: بس يعني ابوي اكبر مني ويعرف اكثر مني.
0: الكبير يعرف أشياء وايد، بس مو معناته يعرف شنو داخل قلبك وشنو شغفك.
1: أنا إذا كبرت بصير دكتورة.
0: عيل عندي شغل.
1: شنو؟
0: تدرسين وتشدين حيلك لما تجيبين نسبة زينة.
1: وإذا يعني ما نجحت ولا فشلت؟
0: تحاولين مرة ثانية وثالثة ورابعة.
1: يعني على طول كذي أكون يعني مجتهدة وكذي، يعني ما أوقف كلش أحقق أحلامي؟
0: إيه نعم، لا توقفين كلش إلا إذا حققت اللي تبينه.
1: والله أنت خوش واحد عمي سالم.
0: حاضر. ليش؟
1: لأنك صدقتني.
0: أخي قلبي، أنت قاعد تكذبين علي؟
1: لا والله عمي سالم.
0: لا يا بنيتي، أنا ما صدقتك، بس أنا صدقت الإنسان إذا لقى أحد يؤمن فيه ممكن يؤمن بنفسه.
1: شكرا عمي سالم.
0: العفو.
1: يلا باكر إذا الله عطانا عمر صير دكتورة راح أرجع لك.
0: يعني تعالجيني ولا شنو؟
1: ببلاش بعد.
0: أنت قاعد تفاولين علينا.
1: بعد عمر طويل.
0: أي عمر طويل، خلاص يبقى اتفقنا، العلاج مجاني عليك، خصم 70%.
1: عاش عمي سالم.
2: سالم نسى الموقف بعد دقايق، لكن ليان ما نسيته، لأنها في ذلك اليوم ما خذت الدفتر فقط، خذت شيء أهم، خذت الثقة. وأحيانا الإنسان ما يحتاج منك مال ولا هدية، يحتاج فقط أن تقول له أنا أؤمن فيك. كلمة بسيطة لكن ممكن تكون بداية عمر كامل.
0: يما.
1: هلا يا ولدي. هلا.
0: وينك؟
1: وكاني قاعدة بمكاني.
0: ليش قاعدة بروحك؟ فيك ساكتة؟
1: ما فيني شي، بس أفكر كالعادة.
0: شنو فكرين؟ شنو؟
1: أفكر بكلام الناس وبالكلمة اللي مرات نقولها والله ونحسبها عادية، وهي عند غيرنا يمكن تضل سنين بقلبه.
0: شلون يعني؟
1: لازم أقعد أقول لك القصة الحين من أولها. تذكر يوم كنت صغير؟ تذكر ولا ما تذكر؟
0: أنا ما أذكر قبل شوي شنو تغديت.
1: إزاي المهم كنت وقتها تخاف من المدرسة.
0: إيه صح كنت.
1: كنت تقول ما أبي أروح وأخاف أفشل، وتقعد تسوي لنا منها الصبابيح بتي ونواح.
0: إي والله صادق يا ما كنت خواف.
1: وكنت أقول لك مو مهم تنجح من أول مرة، المهم لا توقف.
0: أذكرها للحين، هذه أذكرها للحين.
1: شفت كلمة قلتها لك وأنا أم، يمكن أنا نسيتها بس أنت ما نسيتها،
0: لأن كانت بصراحة قول بوقتها.
1: وهذه هي السالفة، مو كل أثر طيب يحتاج فلوس ولا يحتاج موقف كبير. مرات يمه كلمة، ابتسامة، لو سؤال بسيط شلونك، تكون الشيء الوحيد اللي يخلي إنسان يكمل يومه. أو سالم.
0: هاي على يمه.
1: بعد كلمك أنا.
0: سموها منك يمه، سموها منك. إيه صح كلامك كله صح.
1: لا تخليني أقولك عيد الكلام اللي أنا قلته.
0: شلونك؟ هذا اللي قطه يمه.
1: سالم روح نام.
0: لا لا يمه، يمه ما رأيت صراحة، أنا ما استصغر كلامك، ترى قاعد أسمعك بس قاعد غشمر.
1: ووصيك إذا قدرت تترك أثر طيب بقلب أحد لا تتردد.
0: يما تدرين شنو أغرب شيء؟
1: يا كثر قرقتك يا سالم، بشرب قهوتي بريح.

0: راسي شنو تكلم قول.
1: بالعافية بالعافية. إني كنت أحسب إن الإنسان يعرف قيمة الشيء اللي يسويه للناس.
0: لا يا وليدي، أحياناً أنت ما تعرف قيمة موقفك إلا بعد سنين، ويمكن أقول لك شيء ما تعرفها أبد.
2: أحياناً أجمل الأشياء اللي نسويها ما نشوف نتيجتها، كلمة قلتها ومشيت يمكن غيرك وقف عليها، موقف بسيط منك يمكن غير حياة إنسان. علشان كذي لا تنطر تعرف أثر طيبتك، سو الخير وخلى يمشي بطريقه.
0: سالم.
1: هلا مريم.
0: عندي سؤال بس عاد مو تضحك علي نفس كل مرة تقعد تطنز علي.
1: لا باخذ الجد قولي.
0: اي الحين خلي اتكلم. من يكرهك
1: عشمار.
0: انت الحين يعني تصدق ان موقف بسيط يغير حياة انسان؟
1: اكيد.
0: زين يعني حتى لو الشخص اللي سوى الموقف ما يدري؟
1: يمكن هذا اكثر شيء يصير.
0: انا صار لي موقف من سنين بس للحين انا مو ناسيته.
1: شنو الموقف؟
0: كنت امر بظروف حيل صعبة وما كنت ابي اقول حق احد، كنت اداوم واضحك واسولف كنا ما فيني الا العافية، بس انا من داخل كنت حيل منهارة.
1: وبعدين شنو سويتي؟
0: في يوم واحد من زملائي لاحظ ان انا مو على طبيعتي، يعني بصراحة ما سألني اسئلة وايد، بس قال لي اذا احتجتي احد يسمعك انا موجود.
1: كلمة بسيطة.
0: وايد كانت بسيطة، بس تخيل ظليت أفكر فيها كانت لي كبيرة. يمكن بس هذا اللي كنت أنا محتاجته، أن أحد يحسسني أن أنا مرئية وأن أنا ملاحظة وأن أنا صدق أمر بظروف صعبة.
1: عاد ساعدتك؟
0: ساعدت.
1: عاد ساعدتك؟
0: إيه، مو لأن حل مشكلتي بصراحة، بس يعني خلاني أحس أن أنا مو بروحي،
1: وهذا بحد ذاته مساعدة.
0: الغريب أن بعد سنوات شفت نفس الشخص بالصدفة.
1: وقلتي له؟
0: قلت له تذكر يوم أنت قلت لي أنك موجود إذا أنا احتجت؟
1: وشنو قال؟
0: قال لي ما أذكر.
1: ما أذكر؟
0: أي ما أذكر، ما ذكر نهائيا.
1: زين وسويتي؟
0: ضحكت وقلت أن أنا أذكر.
1: يمكن هذه هي الطيبة الحقيقية.
0: طيبة حقيقية؟ شلون يعني؟
1: إنك تسوي الخير وما تنطر حتى تتذكره.
0: والله صح.
1: ولا تنطر كلمة thanks شكرا،
0: ولا حتى تعرف أصلا إيش كثر أثر في الشخص.
1: بالضبط.
0: عشان كذي من يومها أنا إذا شفت شخص ساكت أو متضايق أحاول أسأله على الأقل شلونك.
1: يمكن سؤالك هذا يكون سبب إن يومه يتغير،
0: ويمكن ما أعرف،
1: بس يكفي إنك حاولتي.
2: بعض الطيب ما له صوت ولا له صورة ولا أحد يصفق له، بس يعيش داخل قلب إنسان ويمكن يظل فيه عمر كامل.
0: أدري شنو تعلمت؟
1: تعلمت أي؟
0: إن المعروف
1: لا يعرف.
0: إن المعروف مو شرط يرجع لك، بس لازم يكمل طريقه،
1: وهذا هو الأثر بصراحة.

0: سالم
1: نوف، شو تسوي بهالوقت؟
0: كنت أبي أشوفك.
1: صار شيء؟
0: إيه بس مو فيني.
1: عيل، في منو؟
0: في واحد شفته اليوم.
1: شنو سالفته؟
0: هو كان وايد كبير بالعمر وكان واقف عند الصراف مرتبك وما يعرف شنو يسوي.
1: وساعدتيه؟
0: إيه أكيد ساعدته.
1: زين، وين المشكلة؟
0: المشكلة إني لما ساعدته تذكرتك.
1: أنا؟
0: إيه؟
1: أول مرة واحدة تقول أو واحد يقول لي تذكرتك.
0: إيه؟
1: صراحة ماني مصدق.
0: تذكرت يوم قلت لي لا تمرين على محتاج وتقولين مو شغلي.
1: وأنا قلت لك هالكلام؟
0: هو إيه؟ إيش فيك؟
1: أنا أطلع مني هالحكم هذه كلها ما أذكر صدقيني.
0: يعني توك صغير؟
1: ما
0: ذاكرتك ممسوحة، إيش فيك؟
1: ما أذكر بسرعني، لأن مستغرب، أنا أكيد قاريها بمكان.
0: أنت ما تذكر وايد أشياء أساسا.
1: مثل شنو يعني؟
0: يعني مواقفك مع الناس ما تذكرها.
1: يمكن لأنها بالنسبة لي شيء عادي.
0: بس مو عادية بالنسبة حق الناس.
1: نوف، أحيانا الواحد يسوي الشيء الصح ويمشي وما يفكر فيه.
0: وهذا اللي أبي أقوله لك.
1: شنو؟
0: إن لا توقف عن الشيء الصح لمجرد إنك ما شفت نتيجته.
1: ليش تقولي لي هالكلام؟
0: لأنك اليوم قلت لي ما أدري إذا موقفي مع الناس لا معنى.
1: إيه، مرات أحس إن الواحد يتعب وبالأخير ما يتغير شيء.
0: يتغير.
1: شلون متأكدة؟
0: لأني أنا الدليل.
1: شلون؟
0: أنا اليوم ساعدت شخص ما أعرف، بس لأنك قبل فترة علمتني إن الإنسان ما يحتاج سبب عشان يكون طيب.
1: يعني
0: موقفك ما وقف عندي يا سالم،
1: وصل لغيرك،
0: ويمكن يوصل لغيره بعد،
1: ويمكن هذا هو الشيء الوحيد اللي يستاهل الواحد يعيش علشانه. ما فهمتي صح؟ يمكن هذا هو الشيء الوحيد اللي يستاهل الواحد يعيش علشانه. شلون اكلمك انجليزي؟ فهمي
0: زين. خلاص فهمت.
1: انه يترك وراه، خلني اوضح لك اياه.
0: وضح روحه مطر فوق راسنا يطقطق.
1: انه يترك وراه شيء طيب حتى لو ما حد عرفه انه كان هو السبب،
0: يعني ويبقى الاثر.
1: الله، اي نعم، حتى بعد ما ننسى الموقف نفسه.
2: في بعض المواقف ما نعرف قيمتها إلا بعد وقت، موقف بسيط نمر عليه وننساه، بينما يظل عالق في ذاكرة شخص آخر ويغير فيها أشياء كثيرة. مرت الأيام وبقت المواقف، وسالم بعد كل ما حدث رجع للبيت وهو يفكر في شيء واحد: كم موقف طيب نساه، بينما غيره لا يزال يعيش أثره.
0: سالم.
1: هلا يمه.
0: ايش فيك يمه؟ من دخلت وانت ساكت، ايش فيك؟
1: قاعد افكر بكلامك.
0: انا قلت لك، انا
1: تذكرين يوم كنت صغير وكنت اقول ليش اساعد وما حد راح يعرف؟
0: ايه اذكر.
1: كنت تقولي لي مو مهم الناس تعرف، المهم رب العالمين يعرف.
0: وانت عاد كنت تسمع كلام امك؟
1: مو دايما.
0: بس شكلك اليوم فهمت.
1: فهمت صراحة، فهمت إن الطيب مو شرط يرجع لك بنفس اللحظة.
0: أبداً، ولا حتى بنفس الطريقة.
1: يمكن تساعد إنسان وبعد سنين تكتشف إن موقفك غير حياته،
0: وأحياناً أصلاً ما تكتشف.
1: وهذا اللي خلاني أفكر أكثر.
0: بشنو؟
1: إن الإنسان ما يدري شنو الأثر اللي يتركه وراه.
0: إيه يا وليدي، عشان كذي إذا قدرت تسوي خير لا تتردد،
1: حتى لو كان بسيط.
0: إيه، خصوصا أصلا لو كان بسيط، لأنك ما تدري متى يجي شخص محتاج الكلمة أو ابتسامة أو حتى وقفة.
1: يمه.
0: هلا سالم.
1: عندي تسلف؟ لا طيش.
0: ما عندي.
1: لا أنت ما تقصرين، الله يحفظك. أبي أقول لك شغلة.
0: قولي.
1: أكثر أثر طيب بحياتي صراحة كان منك.
0: أنا؟ صج؟
1: إيه طبعا صج. كل كلمة قلتيها لي وكل موقف علمتيني فيه، حتى الأشياء اللي كنت أزعل منها وأنا صغير، اليوم عرفت قيمتها.
0: يا ولدي، الأم ما تنطر من عيالها شيء أبدا يا سالم.
1: بس أنا اليوم عرفت أن الأثر الأم ما يوقف عند ولدها.
0: شلون يعني؟
1: أنت ربيتيني على الخير، وأنا إذا سويت خير يمكن يوصل لغيري، يعني الأثر اللي بدأ منك ممكن يكمل بعدي.
0: الله يجعل أثرك طيب يا ولادي وين ما رحت.
1: الله يسمع مني جمة. آمين.
2: وهكذا نكتشف أن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه ليس مالا ولا منصبا ولا شيئا يكتب اسمه، إنما أثر طيب يسكن في قلوب الآخرين. قد تنسى أنت ما فعلت، قد تنسى أنت ما فعلت، لكن هناك من لم ينسى. وقد ينتهي موقفك في دقائق، لكن أثره قد يبقى سنوات. فاجعلوا أثركم طيب، لأن الإنسان قد يرحل لكن ويبقى الأثر. ويمكن ننسى مواقفنا الطيبة، ويمكن ما نعرف وين وصل أثرها، لكن الخير اللي نزرعه بقلوب الناس ما يضيع. فخل أثرك

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى كل العالم.
2: خصوصا إذا ما تحدثنا إلى موضوع الدورات،
3: الناس الحين أكيد تتساءل يقولون طيب في ناس وايد راحوا أعملوا هالرحلات، يعني شو اللي
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

البيت الكبير مساحة تجمعنا وصوت إلامس تفاصيل حياتنا اليومية، نلتقي فيه على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والموضوع اللي يهم كل فرد بالمجتمع. من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع، نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح. البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين ببرنامج البيت الكبير، البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير البرنامج العام 89.5 ومن خلال تطبيق وزارة الإعلام كويت 51 من كل سبت من الساعة 6 للساعة 7 مساء. طبعا برنامج البيت الكبير يجمع بين دفء الأسرة وثراء الثقافة وأصالة التراث وانفتاح الفكر، نفتح في كل حلقة نافذة على قضايا اجتماعية وتربوية وثقافية، نستحضر من خلالها قيم الماضي ونواكب تطورات الحاضر لنصنع حوارا يجمع الأجيال ويعزز الهوية في رحلة تثري الفكر وتلامس واقع المجتمع.

مثل ما عودناكم دائما مستمعينا الكرام، البيت الكبير يجمعنا معاكم بمواضيع متنوعة وضيوف متميزين برسالتهم وطرحهم البسيط الراقي والهادف يصل لكل مستمع بكل حب وموضوعية وثقافة وشفافية. طبعا ما ننسى نذكركم بطاقم هذا البرنامج الجميل الرائع، هو طبعا من الإعداد ليلى العازمي ومن حسين نعمان. ومن التقديم محدثتكم حنان الغريب. ومن التنسيق والمتابعة أميرة الزجالي. ومن الهندسة على الهواء ألطاف البالول. ومن التنفيذ الجميلة أبرار المطوع.

ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير، وحلقة اليوم هي الأسرة وقت الأزمات، كيف نحافظ على الطمأنينة والتماسك.

أهلا وسهلا بكم في البيت الكبير، المكان الذي نلتقي فيه لنقترب أكثر من قضايا الأسرة ونناقش تفاصيل حياتنا اليومية وكل ما يمس علاقتنا بأنفسنا وبمن نحب. في البيت الكبير نفتح أبواب الحوار حول الأسرة والأبناء والعلاقات والتحديات التي نعيشها، لنبحث مع ضيوفنا عن أفكار وحلول تساعدنا على بناء بيت أكبر وأكثر استقرارا وتماسكا. وحلقتنا اليوم تلامس موضوعا نعيشه جميعا بدرجات مختلفة، كيف تتعامل الأسرة مع الخوف والقلق وقت الأزمات؟

ففي مثل هذه الظروف لا تتأثر مشاعر الفرد وحده، بل قد تمتد إلى جميع أفراد الأسرة، خصوصا الأطفال والمراهقين. وهنا يأتي السؤال، كيف نحافظ على هدوء البيت؟ وكيف نطمئن أو نطمئن أبنائنا؟ وكيف يكون كل فرد في الأسرة مصدر دعم وأمان للآخر؟

البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير، وأيضا نذكركم بعنوان حلقتنا اليوم: الأسرة وقت الأزمات، كيف نحافظ على الطمأنينة والتماسك. وأيضا هذا الحديث راح يكون موضوع من الجانب النفسي والأسري مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن أبذراع، رئيس المجلس الاستشاري الأسري الكويتي وأستاذ في علم النفس. يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله، نورتنا اليوم.
1: يا هلا فيك، والنور نوركم، وأنا سعيد أني أتحدث عبر ميكروفوننا الجميل، عبر إذاعتنا الجميلة. واليوم يعني أكيد الحديث راح يكون مفعم بالحب والعطاء والحنان. نعم. والاحتضان، لأن نتكلم عن الأسرة.
0: صحيح صحيح، ودائما من كلمة الأسرة أو كلمة البيت الكبير أو نتكلم عن خصوصيات الأسرة دائما فيها إحساس أو ملاذ الاحتضان، الاحتواء، الدفء، الحنان، الأمان. فإحنا دائما ملاذنا الأخير، هذه النقطة الأخيرة نبتدي منها وننتهي عندها دائما بكل خير وبكل حب. طبعا ودنا نعرف دكتور العزيز، شنو أكثر شيء تحتاج الأسرة اليوم حتى تحافظ على تماسكها؟
1: حلو. هو الإنسان بشكل عام، يعني الله عز وجل قبل أن تبدأ النظريات العلمية التي تحدثوا فيها الناس، الله عز وجل يقول في آية الكريم: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خلينا نبدأ ونروح للمثلث ماسلو اللي يتكلم عن الأمن الاجتماعي. أحد أساسيات الإنسان أو متطلبات الإنسان هو الأمن، فبالتالي الأسرة تعني هذا الأمن، الأمن العاطفي، الأمن الأسري. الأمن بشكل عام هو أكثر من أي شيء آخر، بل ويتقدم ربما أحيانا عن أولويات أخرى. إذن الأسرة تحتاج الآن إلى الأمن، لأنه دائما ما نروح أعمالنا، نشتغل، نطلع برا، نروح كأفراد نعمل، نرجع للمنزل علشان نشعر بهذا الدفء.
0: صحيح.
1: والعاطفة. فالأمن العاطفي والاجتماعي هو المهم في الأسرة، ولن تتشكل كينونة الأسرة ونواة الأسرة هي إلا من خلال هذا الأمن. ومن يعكس هذا الأمن هو القائد في الأسرة، أما تكون الأب أو الأم أو كليهما معا.
0: صحيح. طبعاً هل تغيرت العلاقات داخل البيت عن السابق؟ طبعاً كان السابق ما شاء الله الاحتواء كان في البيت الكبير، يعتبر أو بيت الحمولة نقدر نقول، وبيت الكبير يعني أسرتها تكون ممتدة. لكن ما أبرز أسباب التغيير إذا كان في تغيير بين الحاضر والماضي؟
1: حلو حلو. ممكن إحنا لحقنا على الأسرة بشكلها العلمي واللي يعني يتحدثون عنه دائما في علم الاجتماع، الأسرة الممتدة والأسرة النووية، إذا بغينا نتحدث عن هالأمر هذا بدقة. فإحنا عندنا أسرتين، نوعين من أنواع الأسر. عندنا الأسرة الممتدة اللي تتكون من الأب والأم والجد والجدة والأخوال والأعمام. صحيح. يمكن يكونون الحمولة كلها في فريج
0: واحد.
1: إذا ما كان بيت واحد.
0: أي نعم صحيح.
1: وكان هذا التأثير يصنع قيم وأخلاقيات وفكر جديد لدى هذا الناشئ اللي موجود، اللي هو الهدف من هذه الأسرة أنه نبني ناشئ جديد يتشكل وفق هذه المنظومة الأسرية والمجتمعية.
0: أي نعم.
1: أكيد تغير لما جتنا الأسرة الآن النووية اللي تتشكل من الأب والأم، وربما دخل ويانا فيها العملية هذه اللي هو العاملين في المنزل. وهذا مهم جدا في كل لقاء أنا أتحدث فيه عن الأسرة أقول
0: العاملين في المنزل.
1: نعم.
0: يعني هي أساسا كانت عاملين في المنزل ومتواجدين حتى في الأسر القديمة،
1: ما كانوا يحتكون مثل الآن. أختي حنان شوفي الآن إحنا شنو صار ويانا،
0: يعني شنو مفارقة في الموضوع؟
1: أنا أقول لك كانوا يعملون وتشوفه أنه عارف حدوده، ربما تكون مربية. الآن هي عاملة المنزل، هي كل شيء في المنزل. خلينا الحين نقول إحنا مثلا هاوس كيبر أو أيا كان، أو إنها المربية. لكن بالنهاية راح يكون عندنا اختلاف في عملية التربية، الاعتماد الكلي على هذه المربية. قبل اللي كانوا يشتغلون معانا كانت لغتهم معانا تشبهنا، يعني في زمن الأسرة.
0: صحيح.
1: الممتدة القديمة.
0: نعم.
1: فكان حتى لو نستعين في أحد في المنزل أو إنه يساعدنا يكون في لغتنا في قيمنا. الآن اللغة غير، القيم غير، البيئة اللي جاء منها هذا المربي وهذه المربية غير. هذا عدا عن إنه أيضا هي أسرة نووي، بالتالي هذا الطفل يتشرب كثيرا من عمل وفقه منظوري، وفق رؤيتي اللي أنا شفتها في كثير من الأسر، إنه حتى اللغة صارت عند الأطفال مختلفة.

0: شيء ما نتيجة
1: حتى العادات وجود. والتقاليد
0: طبعا. عاد احنا لما نتكلم عن اللغة نتكلم عن
1: طريقة التربية، أسس التربية
0: وإرث كامل وثقافة كاملة، وبالتالي حتى الثقافة، أنا آسف على الكلمة، حتى القيم الأخلاقية أحيانا تكون مهتزة عند الأطفال. مثلا الجد لما يأتي فجأة إلى حفيده الآن يشوفه في الأسرة النووية وهو ما يشوفه إلا فترة، يشوف أن هذا الطفل، لا هذا مو طفلي، أنا ما شكلني أبوي بهالشكل، ولا شكلتك أنت يا بنيتي بهالطريقة هذه. ليش الإبن مدلل؟ ليش ما يقدر يأخذ حاجته بسرعة؟ ليش؟ لأنه تربى بطريقة يمكن تكون خاطئة.
1: يعني أساس أنه كان يمكن احتمال ما كان الاحتواء عند الوالدة، يكون احتواء مثلا عند الخادمة أو عند المربية.
0: الاعتماد أيضا على عاملة المنزل أو حتى سائق السائق عندك في البيت أنت تعتمد عليه في أشياء. أبنائنا بدأ الاعتماد هذا يزيد عندهم، فالاتكالية والاعتماد يؤثر على تشكيل شخصياتهم بكل تأكيد.
1: صحيح.
0: وهذه يعني هذا جرس إنذار أنا وجه الآن من يستمع لنا اللي يتحدث عن الأسرة واللي يبي الأسرة. أنا ما أقول لا تستعينون، استعينوا فيهم، لكن حددوا يعني مسؤولياتهم، وحدد مسؤولياتك. أنت والأب والأم عليكم مسؤولية كبيرة في هذا الزمن، زمن الرفاه، لكن تبقى المسؤولية زادت علينا. كلما قلت الحاجة للآخرين، كلما يعني أصبح كلما توفرت المتطلبات كلما عملية التربية صارت أصعب وأعقد.
1: صحيح صحيح. طيب كيف نوازن بين متطلبات الحياة والعمل واحتياجات الأسرة؟
0: أنا راح أتكلم لك ب
1: هذا يعتبر يعني حق ثلاث يعني
0: ثلاث جزئيات. إيه ثلاث خطوات. إحنا أول شيء قلنا كيف نوازن بين
1: متطلبات الحياة.
0: أوكي.
1: بعدين نبي نشوف من ناحية العمل.
0: خلينا نشوف متطلبات الحياة.
1: أوكي.
0: يعني نبدأ خطوة خطوة عشان المستمع يكون ويانا.
1: تمام.
0: متطلبات الحياة. أنا أتكلم عن الناشئ، وبعدين راح أتكلم عن أفراد الأسرة. متطلبات الحياة اختلفت عن متطلبات الحياة السابقة. متطلبات الرفاه أصبحت أولويات. يعني أحيانا أشياء لا تعتبر متطلب
1: أو
0: من
1: شيء
0: متطلبات
1: أساسي.
0: أو شيء أساسي في تشكيل كينونة الأسرة، لكن الآن أصبحت شيء أساسي نتيجة لتغيير هذا الفكر. عيالنا الحين تغيرت أفكارهم، يقول يا بابا أنت ليش تبي هالحاجة الفلانية، خليني أخذك. لا، يقول لك العائلة الفلانية، الشخص المشهور الفلاني. المتطلبات أصبحت مرتبطة بالمتغيرات والمغيرات. شنو عندنا مغيرات؟ التكنولوجيا الآن أصبحت تغير حياتنا وأفكارنا، وبالتالي أنا وياك يمكن نقدر نقاوم هذه المتطلبات ونصير على ما كنا عليه. أقدر أقول أنه مو ضروري أني أحصل على جهاز آخر موديل مثلا أو سيارة آخر
1: صحيح.
0: لكن عيالنا ما يفكر تفكيرك، يفكر ان صديقه اخذ هذا الشيء المشهور الفلاني، انا راح اكون ناقص.
1: صحيح.
0: متطلبات حياتي راح تكون انا شفيني ليش ما اخذ منه. وبالتالي الفكر الذي شكل المعتقد الاسري تغير واثر في تشكيل ابنائنا، وهذا راح يعني نوصل له بعد شوي انه كيف ياثر على المجتمع، لان الاسره هي نواه المجتمع.
1: صحيح. بس هني دور الاب والام او المعين لهذا الشخص نفسه ما يكون له دور انه يوعيه، يعني ياثر على توعيته اكثر واكثر، ينبهه طبعاً. ان هذا الشيء انه ما يصير احنا نواكب الزمن بالشيء الخاطئ احيانا، او الشيء انه ما يكون له لازمه، لان اذا او انه يفهمه بمعنى انه يعطيه نقاط معينه هل فعلا هو محتاجه ولا لان صديقه عنده هذا الشيء وانا لازم اجيب اوفره لك لان صديقك عنده.
0: شكرا. يعني انت فسرتي الامر اللي انا بقوله.
1: شوفي
0: اول شيء احنا عندنا مو شيء خاطئ انه يطلب هالمتطلبات هذه.
1: صحيح.
0: مو شيء خاطئ. هو يشوفه مو خطأ،
1: هو يدلع على
0: لا هو ما يشوف انه يدلع. هو يشوفه مثل ما تشوفين اهميه انك مثلا شنو خلنا نقول في التواصل انك تصلين الرحم. شفتي اهميه صله الرحم؟
1: إيه.
0: هو يشوف انه يحصل على هذه الحاجه مثل اهميه صله الرحم عنده، لانه هو نشا في معتقد وبيئه اولى. وراح اقول النشاه الاولى لان هي اشكاليتنا في النشاه الاولى. انت ما راح تغيرين فيه الان، انت انشاتيه من البدايه. وانت انشاته من البدايه بان كل شيء يتوفر له، وما علمتيه بالحاجه، وما علمتي ان الحاجه مهمه، وما علمتي في شيء اسمه ترى في عوز وفي حاجه لابد انك تضطر لها.
1: شيء اهم او مهم.
0: اولويات.
1: إيه نعم.
0: اولويات. إيه نعم. البناء الاسري واولويات التربيه عند الاسره هذه مهمه. وبالتالي اذا انشاناها نشاه اولى جيده راح يشعر بان هذا ليس متطلب مهم، لكن احنا من البدايه وفرنا له كل شيء، كل ما يطلب يجد.

0: وبالتالي هو يقول هذا حق من حقوقي. يقول له احنا مو، يقول لك لا حق من حقوقي.
1: نقدر نقول ان تعود.
0: تعود شكرا. نعم.
1: فصار ان عنده العاده شيء طبيعي.
0: وهذه يعني الاشكاليه عند عند كثير من افراد.
1: وصعب ان اقول لك المثل اذا احنا ما عودناه من الاساس.
0: صعبة.
1: اذا ما عودناه من الاساس
0: نقول
1: لك المثل او يكون في رادع
0: بالضبط
1: او في ضبط لامور
0: طبعًا
1: معينه
0: طبعا
1: بعدين نقول لا هذا اتوقع انها تكون وايد صعبه عليه.
0: هذا هو
1: وانت هنا راح تحطه في زاويه الحرمان.
0: مهاره الرفض مهمه.
1: اي نعم
0: مهاره الرفض مهمه، لكن هي غير متوفره عند ما انا يا جماعه ترى نتكلم للاسر اللي الان توافقني. في اسر يقول لا احنا ما عندنا. نقول على راسي الاسر اللي قاعده تتعامل بشكل جيد، وكثير من اسرنا خاصه في المجتمع الخليجي والعربي الاسلامي لا زالت تحرص على انه تهتم بهذا البناء. لكن احنا في مؤثرات خارجيه اثرت علينا الان، جعلتنا نتحدث الان في برنامج عن موضوع مهم هو متغيرات صارت للاسره، وكيف نستطيع انه مركب هذه الاسره يصير بكل امان. وبالتالي احنا ننشئ النشأة وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده، وشنو عودته راح يرد عليك.
1: صحيح صحيح. طيب من ناحيه العمل
0: اي
1: يكون متطلباته من ناحيه العمل
0: الفرد الأسرة. الفرد
1: نعم.
0: الأسرة
1: كيف نوازن بين متطلبات الحياة وشون نوازن متطلبات العمل واحتياج الأسرة؟
0: يعني شوفي لابد أنه يكون في ارتباط مهم بيني أنا كشخص خاصة في عملية الخير. في نظرية اسمها نظرية الاختيار، معروفة هذه النظرية، نظرية علمية نفسية. يعني هذه النظرية لابد أنها تعزز في مجتمعاتنا، وبالتالي أنت لما يكون لك خيار في العمل لابد أني أقرأ أبعاد هذا العمل، هل يتوافق مع قوتي الذهنية، قوتي الفكرية، الأدبية، الثقافية، أحيانا العمل هل يتوافق مع قوتي الجسدية. هذا العمل لا يتم اختيار العمل اللي ما يتوافق مع هذه الأبعاد المهمة. وبالتالي إحنا مشكلة عندنا واضطراب مهم عندنا في اختيار العمل.
1: أينا.
0: فقط لأن صديقي اختار أو صديقتي اختارت أو أن بهرجة أنا أبي في المكان الفلاني. الآن العالم بدأ يحدد لنا مسار اختيار عملنا، يعني في في في العالم في المستقبل القريب راح إحنا نجبر على اختيار وظائف معينة.
1: صحيح.
0: وفق ما نمتلك نحن، مو مثل قبل. والخيارات قلت.
1: أي
0: نعم الخيارات قلت الآن، وبالتالي أنت في لك مسار معين من الثانوي تختاره، وبالتالي إذا كان في اضطراب في عملية اختيار راح يصير عندك أيضا اضطراب نفسي، لأن اختيارك للعمل راح يكون خاطئ، وبالتالي تعاني من اضطرابات نفسية.
1: صحيح صحيح. طبعا راح نستكمل معك هذا الحوار الجميل والشيء يقول أكثر من رائع معك دكتور عبد الرحمن، بس راح نأخذ فاصل ونرجع لك مرة ثانية.

0: من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع. نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير، وأيضا نستكمل حوار حلقتنا مع ضيفنا المنورنا اليوم الدكتور عبد الرحمن أبو ذراع، رئيس المجلس الاستشاري الأسري الكويتي وأستاذ في علم النفس. طبعا الحوار معك شيق ولا زلنا نستمر، وأنا مستمتعة معك
2: وأنا جدا مستمتع أستاذ حنان.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا ودنا نعرف بعد أيضا، هل الحوار داخل الأسرة أصبح أقل من السابق؟ وإذا كان أصبح أقل من السابق فليش؟ لماذا؟
2: شوف يا حنان، خلينا نحط النقاط على الحروف ما دام مستمعين راقين جدا وواعين معانا، والوعي أهم شيء خاصة مثل البرامج هذه، برامج توعوية أسرية مهمة.
1: صحيح.
2: وهذه نصيحة لهم، أنا أقول أبنائنا الآن أصبحوا عندهم مساحة أكبر في الحوار وقاعدين يحاوروننا، بس إحنا ما عندنا صدر رحب لهم علشان نستقبل هذا الحوار. توني أنا اليوم أتكلم مع أصدقاء وجموعة من الأصدقاء نتكلم عن الأسرة وعن الحوار، فأقول لهم يا جماعة ترى عيالكم الحين قاموا يبحثون عن الحوار، وأحيانا يتكلمون في مواضيع إحنا كنا ما نقولها، لا أقولها لأبوي ولا يقبل أبوي أني أقولها له.
1: صحيح.
2: ولا أمي، وكانوا مشغولين آنذاك. الآن أنت واجب عليك أنك تكون عندك آذان صاغية لابنك الطفل، وفي مرحلة الطفولة الأولى والطفولة المتوسطة والطفولة المبكرة والمراهقة بأشكالها، لأنه يجد أنك أنت القدوة.
1: صحيح.
2: وبالتالي إذا ما عندك استعداد أنك تسمع حواره راح يكون في عنده دروب مشكلة، وبالتالي يجب أن يكون الحوار هو القاعدة المهمة لبناء هذا الجسر بين الآباء والأمهات وأيضا الأبناء والبنات، خاصة في مرحلة اللي يحبها أنا واللي هي تخصصي مرحلة المراهقة.
1: طبعا مرحلة المراهقة هي لازم يكون الموضوع بين الأب والأم الشامل لاحتواء حق هذا الطفل أو هذا الابن المراهق، لأن أتوقع أنه يحتاج مساحة كبيرة من مساحة الصدر ومن ناحية الحنان والدفء وياه، ونفس الوقت الثقة وتعزيز الثقة فيه، في أن نحط أو نغرس فيه الأخلاقيات اللي احنا نحب نأسسها لهذا الابن لما نشوفه إن شاء الله قدامنا بعد 10 سنوات بعد 20 سنة شلون بيكون وهو شايل اسم أم وأبوه، ويقول والله والنعم فيه ونعم تربيته ونعم بأخلاقه.
2: صحيح.
1: وهذا الشخص يعني تحس أنه هو ما يجي من فراغ ولا يجي من أم

0: أنا وايد ترى تعبانة اليوم مو فاضية. أنا ماي من أب أنا أكون والله اليوم والله مشغول روح عند أمك.
1: نعم.
0: هالكلمتين هذه أو هذا الحوار المعتاد أحيانًا في معظم نقدر نقول البيوت بسبب إن آلية العمل وايد متعبة شوية في زمننا.
1: والانشغال.
0: إيه نعم انشغال وايد الساعات كثيرة. فيعني أحس إن نوجه دعوة عن طريقك دكتور.
1: نعم نعم.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: نوجه دعوة إن أكيد. يكون اهتمام واحتواء لهذا المراهق بالذات من بداية تنشئته كطفل.
1: شوفي أنا شو أهم شيء في الحياة.
0: إيه نعم.
1: الآن إحنا كل إنسان يقول أنا ودي إنه يكون عندي شنو ودك إنه يكون عندك ودي إنه يكون عندي بيت جميل ودي إنه يكون عندي الآن في زمن السوشيال ميديا في زمن المقارنات وهذه آخر مقال كتبته عن يعني لا تقع في فخ المقارنات
0: إيه نعم.
1: المقارنات الخاطئة هذه ضيعتنا وضيعت مجتمعات كثيرة خلينا نكون صريحين إحنا
0: صحيح.
1: لابد والآن إحنا ترى صرنا يعني جيل كامل نشأ وفق هذه المقارنة مع السوشيال ميديا صار لا أكثر من جيل الآن يعني أكثر من 12 سنة وبدأت تؤثر علينا المقارنات وحتى الآباء والأمهات يقارنون أبنائهم بشكل مختلف يعني الأم تطالع للابن بشكل بعين العين المجردة ليست عين الأب والأم المربي لا
0: ممكن نوضح يعني النقطة هذه دكتور
1: أنا أقول لك ما حلو ولو أنها حساسة
0: يا
1: حلوة يا حلاتة يا زينة ما لا أنا ما بي حلوة يا حلاتة أنا ما بي حلوة يا حلاتة وبنيتي حلوة حلاتة البنية صحيح أنها حلوة حلاتة لكن هذا يأتي آخر الرب لكن تعال قول يا حلو أخلاقها
0: أينا.
1: يا حلو دراستها
0: يا حلو كلامك مثلا
1: عاش من رباك
0: نعم.
1: هذا
0: صحيح.
1: الأمر يعزز القيم احنا نطالب من هذه الأسر أن تعزز هذه القيم من خلال الاحتكاك والحوار إذا فقدنا هذا الحوار وأصبحنا أسر مغلقة الآن إحنا نقول أسرة
0: ممتدة
1: نووية
0: صحيح
1: لا. صارت أسرة مغلقة للأسف
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: حتى مو نووية وأحيانا أحادية اللي هي أما الزوج يربي ولا الزوجة يعني لم يكون انفصال وأحيانا الانفصال الافتراضي اللي يخلي موجودين لكن الزوج لاهي والزوج الله يعينها على المسؤولية هذا أضف إلى أنه الآن يعني في هذا الزمن زادت عندنا الاضطرابات النفسية والأمراض والأعراض عند كثير من المواليد فتشوف الأم الله يعينها عندها واحد يعاني من التوحد ولا من وهذه نعمة ترى على فكرة داون سيندروم أو أي أعراض نفسية
0: صحيح.
1: فأنا اليوم أنا أشوف يعني في أحد الأماكن أشوف أم يعني بالفعل يعني قلبي فز لها لما قالت هالكلمة هذه يعني جايبة أولادها يعني عمره 11 سنة مثلا الولد عنده أنا المصطلح هذا طبعا أتحفظ عليه التوحد وراح بعدين إن شاء الله أشرح فيه لأنه أعتقد أن جمعية التوحد في الولايات المتحدة أيضا ستعيد صياغتها اللي هي الاضطرابات النفسية اللي موجودة هذا الولد يعاني منها فجايبته عند الحلاق ويا الله ويا يمسك الحلاق وأمه وياه وقعد بدل ما يقعد الطفل ربع ساعة الولد قعد ساعتين أمه مسكينة واقفة ومرة برا ومرة داخل ومرة كذا يعني معاناة
0: نعم.
1: إيه والله فقالت الأم كلمة لما خلص الولد قالت يا ربي قلت انت رب بقلبي انا اقول انت قال انت يلا ربك يحبك
0: اي نعم
1: اعطاك الولد هذا يبي اجرك اجر كبير فاحيانا المعاناه اختي حنان المعاناه تكون بركه
0: صحيح تكون منحه من الله سبحانه وتعالى
1: تكون منحه وليست اي نعم فتكون لهذا الشخص تكون داعم جيد لأن ينشئ وبالتالي مهما كانت صعوبات التربية راح تكون النتائج إيجابية
0: صحيح.
1: لذلك أنا أقولك في الأسر إحنا لابد نتعب لابد أن نحل محل العامل في المنزل لابد أن نحل محل المعلم في المدرسة لابد أني أحل محل الأم أحيانا وأنا أب ولابد من ها تبادل الأدوار مهم علشان نصنع شخصية مثقفة
0: نعم.
1: تمتلك قيم تمتلك أخلاق
0: وقادرة.
1: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أساس الأمم والمجتمعات والدرع الواقي لأكل أبنائنا في المستقبل هي هذه الأخلاق خاصة وإحنا مجتمع إسلامي لدينا يعني أخلاق يعني تفيض في العالم
0: صحيح.
1: إذا طبقناها
0: أكيد.
1: وبالتالي تنشأ الأسرة على هذه المنظومة راح يكون عندنا أسر أكثر من أنها أسر فاعلة أسر تبني مجتمعات
0: صحيح أهم شيء مثل ما ذكر دكتور أن يكون التقبل النظرة للشيء نفسه بالنظرة الإيجابية ودائما نقول أن أي شيء يجينا من رب العالمين هو منحة من رب العالمين نتقبله لنكسب فيه الأجر وإحنا رسالة أساسا في الحياة
1: أكيد.
0: ولنا نقطة بداية ولنا نقطة نهاية أهم شيء الأثر بعدها وإن شاء الله نقول ما شاء الله يعني الله يرحم

0: من رباك.
1: الله، هذا الدعاء اللي وحتى والله يطول عمر من رباك.
0: اي نعم،
1: يعني انت تستمتع بابنك صحيح. وهو في وانت في حياتك وقمة الاستمتاع، هذا الابن الخلوق اللي ما شاء الله عليه يحمل هذه الممكن.

0: شيء عند الرياضيين صراحة.
1: شلون
0: يعني سبحان الله، أنا مستغرب، أنا كمختص نفسي أشوف عند الشباب أهل المواهب الرياضي والفنان والرسام وأيضا قارئ القرآن، أعتقد أنه أحيانا المجتمعات الإيجابية تصنع شخصية إيجابية. أيوة. احتياجاته الرياضي، ليش الرياضي؟ هذا اكتشاف يعني مهم جدا، لأن الرياضي يعشق التحدي، فتشوفه يمتلك ما يقومه ويساعده على أنه يكون ناجح.
1: صحيح.
0: وبالتالي عنده قيم تساعده على أنه يكون دائما متحدي وناجح، وبالتالي هو في المرتبة الأولى في كل شيء،
1: وعنده
0: صبر. شكرا. وهذه قيمة الصبر. صحيح. نعم صحيح.
1: إنزين، طبعا ودنا نشوف من ناحية الأبناء عموما أن كيف يتعامل الوالدان مع اختلاف شخصية كل ابن عن الآخر. يعني إحنا ما شاء الله تبارك الله، مثلا العدد يكون في البيت نقول مثلا 3 أشخاص 4 أشخاص، لكن كل شخصية طفل عن طفل تفرق. الكبير يفرق عن المراهق، المراهق يفرق عن الصغير، يعني وبالنسبة حق الأنماط الشخصيات بينهم مختلفة، طريقة
0: حلو.
1: أذواقهم. فشلون يتعاملون معهم الآباء والأبناء؟
0: يا سلام عليك. أنا يعني شوفي، أنا المادة اللي أدرسها اسمها سيكولوجية نمو، اللي أدرسها في جامعة الكويت سابقا، الحين في مواد ثانيه، لكن هذه الماده تتحدث عن مراحل النمو.
1: اي نعم.
0: من نشاه الطفل، متى نشاه الطفل؟ مو لما يولد، هو في بطن امه، هو جنين، الطفل ينشا.
1: معلومه.
0: ليش مرات يقولون سمعوا الام، خلوا الام تكون مرتاحه، خاصه عند الام طبعا، يعني هذا الطفل يستقي،
1: يحس مشاعر
0: هذه المشاعر من الام.
1: اي نعم.
0: وبالتالي الام تؤثر وتتأثر، إذا الأب عصب على الأم، عصبت الأم أثر على الطفل.
1: صحيح.
0: على هذا الجنين.
1: صحيح.
0: وبالتالي إحنا عملية التربية تبدأ منذ أن يكون هذا الطفل جنين في بطن أمه. هذا واحد. اثنين، سيكولوجية النمو تتكلم عن مراحل النمو اللي تبدأ بجنين، ومن ثم طفولة أولى أو متقدمة، طفولة متوسطة، طفولة متأخرة، مراهقة. كل مرحلة نمو لها متطلبات نمو. هل يعلم الأب والأم؟ لذلك أنا دائما أدعو إلى تثقيف الأسر والآباء والأمهات من ناحية معرفة متطلبات النمو. أكثر إشكالية عند الأب والأم، وأكثر ما يئنون وأكثر ما يستشيرون كاستشاريين نفسيين في مرحلة المراهقة، الولد تغير عليه.
1: صحيح.
0: البنت تغير، لأن تغيرت مطالبهم ومتطلباتهم، وأصبح عنده تقدير لذاته أكبر مما كان سابقا يعتمد عليكم.
1: صحيح.
0: كنتم موفرين له كل شيء ويطلب منكم، الآن هو يبي يحس رجولته، وهي تحس في أنوثتها، فبالتالي تجد البنت تجد الصوت ينخفض عندها، لأن هذا صفة من صفات هذه المرحلة عند البنت. الولد يخشوشن ويرفع صوته ويقول لأبوه نعم بصوت عالي، ما يرد عليه رد نهر لا، لكن يقول له نعم يبا، يقول له الأب أنت ليش تصارخ؟ هو ما يصارخ، هو يثبت لك إنه حاضر يبا، أنا صرت رجال الحين وقدم لك اللي تبي. هذه المتطلبات ثقافة مهمة، يجب أن صحيح أنها تدرس عندنا في المدارس، لكن يجب أن نتوسع فيها في دوراتنا، في ورشنا، في محافلنا اللي الدولة مو مقصرة فيها، لكن يجب أن تعزز. حنان وهذا مستمعين يستمعون، يجب أن تعزز، يجب حتى حوار الأسر فيما بينهم. يجون دكتور عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت دكتور متخصص في كذا، ودنا اليوم جلستنا وطلعتنا أنك اليوم تحدثنا عن هذا الأمر. هذه الثقافة مهمة في المجتمعات، لأنها تعزز بناء المجتمعات بكل تأكيد.
1: الله يعطيك العافية. طيب، هل كثرت استخدام الأجهزة؟ طبعا أكيد أثرت على الحوار بين أفراد الأسرة، وإحنا اللي قاعد نشوفه الحين ما شاء الله الأجهزة، هم قاعدين، شنو هم قاعدين؟ اللي قاعد بدارة نفس اللي قاعد بالصالة، اللي قاعد بالصالة نفس اللي قاعد بالحديقة، واللي قاعد بالحديقة اللي كأنه مو موجود. والحوارات لما يكونوا يجتمعون مع بعضهم، بس واحد يسأل الثاني بالسؤال على قد الجواب يرد، ويلها مرة ثانية بشغلة أو في الجهاز اللي قاعد لاهي فيه. فهل كثرة الاستخدام للأجهزة طبعا اعتبرنا أثرت على الحوار بين الأفراد الأسرة؟
0: يعني تو أنا قبل شوي أكلم صديق لي دكتور وعزيز، ويعني قال لي في فيديو نازل لك الحين حلو جميل اللي تكلم فيه عن الأخلاق وهذا، فتطرقنا إلى السوشيال ميديا، وقال لي يعني قال لي السوشيال ميديا هذه فيها سلبيات. قلت له فيها سلبيات، فيش كل شيء فيه سلبيات وإيجابيات.
1: إيه نعم.
0: كل شيء في الحياة.
1: صحيح.
0: النظارة اللي أنا وأنت نلبسها أحيانا لما ما نحطها في مكانها قد تأثر علينا سلبا، لما
1: أكيد.
0: نزيد من العدسة ودرجة النظر تكون سلبية.
1: صحيح.
0: فما بال هذه الأشياء. هذا واحد.
1: نعم.
0: اثنين، بكل تأكيد يعني قد يؤثر على العلاقة بين الأسرة، وقد يؤدي إلى الانعزال. كثير ما حذرت في مقالاتي، في لقاءاتي، في حتى الورش اللي نقدمها، من الإفراط في استخدام هذه

0: برامج وهذه الأجهزة، لكن ما يعني ذلك أنه استخدامها خاطئ، لا، لكن أستخدمها بحدود. إذا كان في نظام أسري جيد وفي عندي أنا كأب وكأم، هذه مسؤولية عليهم أني أحدد أوقات استخدام مثل هذه الأجهزة، يكون لي في لقاءات يومية مختلفة على الغداء، على العشاء، على الريوق، خاصة الآن إحنا مقبلين على عام دراسي جديد، يكون في لقاءات فيما بيننا نحدد استخدامك لهذا الجهاز، هني ما يكون سلبي. لكن الاستخدام المفرط وهذا اللي قاعد يزيد واللي موجود الآن عند المجتمعات، هذا قاعد يأثر حتى على العملية التربوية بين أفراد الأسرة بكل تأكيد.
1: صحيح أكيد، بس المشكلة أن إحنا نبي الحل في الموضوع هذا. احنا تكلمنا وايد في موضوع انه لازم يكون في موازنه في هذا الشيء، في كل شيء مثل ما ذكرت دكتور، بس المشكله انه مو الكل يكون عنده هذا التقبل، تحاول تشارك مع يعني تعطي بعض الاغراءات الخاصه، يعني انه بحيث انه يقعد مع والدته مع والده، يروح يزور اهله، يتواصل اجتماعيا، يتواصل مع ربعه، بس من غير ما يمسك هذا الجهاز، بحيث انك دائما يكون لاهي لاهي لاهي في ان ما يكون
0: متواجد. ما راح يقدر. انت قلت الان منو اللي يعطيه الاوامر او يعطيه اللغه الجديده انه يفهم؟ هذه الاسره اذا انشئوه نشاه جيده راح يقدر، اذا ما انشئوه وما حددوا له المسار ما راح يقدر. وبالتالي احنا نقول وجب على الاسره انها تعرف هذا البعد المهم من اجل تحقيق مطالب نشأة الأسرة. عندنا مطالب مثل ما عندنا مطالب النمو، عندنا مطالب لتحقيق هذا الأمن الأسري. البيت ما يكون اسمه بيت إذا ما كان فيه عاطفة واطمئنان وأمن نفسي واجتماعي. هذا الأمن ما يتحقق أختي حنان إلا من خلال تعزيز هذه العلاقة فيما بيننا وبين أفراد أسرتنا. وبالتالي أنا ما أمره ولا أقول لا، أنا أقوم بالدور هذا وهو يشوفني ويسوي نفسي.
1: أها يعني نعم. أكون أنا الأساس القدوة.
0: تعلم بالقدوة نعم.
1: صحيح.
0: أكيد
1: صحيح.
0: هذا مهم جدا.
1: إنزين. نعم. طيب ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع أخطاء الأبناء؟
0: الله حلوة.
1: أي نعم.
0: أي نعم. شوفي. أنتم بدأ لكم تسوقوا ولا تجسسوا. وهذا إحنا نسير وفق شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إحنا يعني قاموسنا في الحياة هو القرآن الكريم. ومنهجنا في الحياة هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: كم مرة صار موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع أفراد أسرته بكل هدوء ووصل الرسالة. أنا أقول مو كل الحالات. كم مرة الرسول قال لا تغضب؟ كم مرة قال الرسول للصحابة أيضا، هم الصحابة الكبار وليسوا مراهقين، أحيانا نصحهم بتوجيه أنه الغضب قد يضيع عليك الفرصة.
1: نعم.
0: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: صحيح.
0: وبالتالي يجب على الأب أن يمتلك هذا السويتش المهم، المفتاح المهم في ترمومتر العلاقات فيما بيني وبين أفراد أسرتي.
1: نعم.
0: المراهق عندي في بيتي مراهق، مو معناته في بيتكم قنبلة موقوتة، لا، في بيتي كنز. إذا كل يوم أجي وألمعه راح يكون هذا الكنز يعني في كل وقت وزمن صالح لكل زمان ومكان. إذا كان هذا الشيء أنا تركته وما تعاملت معه راح يأثر على الأسرة وعلي أنا أيضا كأب. وبالتالي النصح والتوجيه مهم، وأعرف كيف أمتلك أدوات النصح والتوجيه علشان أوصل إلى هذه النقطة المهمة في حياة أبناء وبنات.
1: طيب بدنا نعرف بعد هم أن هل الاعتذار، وهاتر يعني سؤال وايد وايد مهم أحسه، أن هل الاعتذار بين أفراد الأسرة يقلل من هيبة الأب أو الأم؟
0: الاعتذار في الحياة، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مغارف ذنبا مرة أو مجانب. والإنسان من زعل من صاحبه لو زل مرة والله اللي يبطيه من دون صاحب.
1: أكيد.
0: الزعل قد ينفض الناس من حولك.
1: صحيح.
0: والاعتذار مهارة وفن. أنا كأب مو خطأ مني في هذا الزمن أن أعتذر من ابنتي المراهقة.
1: صحيح.
0: ولا من ابني.
1: صحيح.
0: وبالتالي الأجدر على ابني وبنتي أنهم يعتذرون. الاعتذار إذا ما كان موجود في البيت راح يكون هذا البيت خالي من الأمن والطمأنينة، وبالتالي هذا هو ما يبلسم جراح الحياة. لما يجي يقول لولدي يا ولدي أنا ما عليه، أنا اليوم رفضت هالشيء هذا لأنك أنا أشوف أنك تحتاج الحاجة الفلانية أفضل من حاجة الفلانية. ولما يجي الابن ويبوس راس ابوه يقول يا يبا حقك عليه والحمد لله عيالنا الحمد لله الله يخليهم ويصلحهم ان شاء الله انهم عندهم هذا البعد، لانه الحمد لله الاخلاق الدينيه والاخلاق الاجتماعيه والاخلاق الكويتيه اللي جبلوا على الكويتيين موجوده ومعززه، واحنا ابشرك ان مجتمعاتنا مجتمعات حبيبه معطاءه طيبه نشعر بالامن. يا ربي لك الحمد، نسبه الجريمه عندنا وهي المعيار المهم من اقل المجتمعات في العالم، هذه نعمه كبيره من
1: أكيد
0: الله عز
1: أكيد.
0: وجل
1: اصلي يدومها علينا من نعمه ان شاء الله آمين. باذن الله. طيب احيانا يكون في خلافات في الاسره او انه يكون مثلا مو متوافقين في مثلا نقدر في مواضيع معينه، فكيف نختلف داخل البيت من غير ما نخسر بعضنا؟
0: الاختلاف لا يفسد للود قضيه، فما بال صحيح. اذا كان الود هو الاسره وجعلنا بينكم
1: موده ورحمه،
0: ود الأسرة تشكلت صحيح. على الود
1: صحيح.
0: فالخلاف أو الاختلاف يعني لا يعني أن تنفصل الأسرة أو تنفك الأسرة، لا بالعكس، أحيانا أنا أختلف مع بنتي وبعدين أجي وأشرح لها الموضوع وأفهمها وأقول إيه صح، بنتي تبي تروح مثلا، ابنتي بتروح مثلا تخصص معين، أنا أقول لها لا أختلف معها، لما أقعد وياها وأشوف أنها عندها الحجج الجيدة خلاص أقول لها تم ولا يهمك، وبالتالي الاختلاف يصنع خيارات إيجابية جيدة. الاختلاف قد يبني فكرة جديدة تبني هذه الأسرة.
1: طيب إذا كان البيت نفسه مليء بالخلافات، من أين تبدأ الأسرة في الإصلاح؟
0: تبدأ بإعادة صياغة علاقتها، أكو فن اسمه فن بناء العلاقات.
1: تمام إيه؟ بس أول نقطة وين يبتدون فيها؟
0: يبتدون فيها
1: في الأب والأم، أو مثلاً أن في شخص معين يقدر مثلاً يوجههم.
0: شكراً. الأب والأم لابد أن يقعدون مع بعض.
1: أي نعم.
0: والله الأب والأم منفصلين يقعدون مع بعض. مثلاً أنا كثير من الآباء والأمهات يجون يقول أنا منفصل عن زوجتي وابني الآن يعاني، أو بنتي زين في سن المراهقة.
1: نعم.
0: فأقول له هذا شغل زوجتك، أمها البنت عند الأم.
1: أي نعم.
0: في مرحلة المراهقة والابن عند الأبو. أو العكس، الأم تقول والله الولد كبر عندي الحين وفي أشياء ما أقدر أقولها له، لابد أن يكون في حوار حتى لو كان تسريح بإحسان. أنتوا قاعد تربون شخص ما له ذنب في انفصالكم، فأنا أقول أحيانا يقولون الحب ما بعد الانفصال وبعد الطلاق، أنا ما أقول الحب، أنا أقول على الأقل العشرة، لا تضيعون ابنكم أو بنتكم علشان أنتم منفصلين. فلا يمكن أن أعيد إصلاح هذه الأسرة إذا ما التقى المثلث المهم في الأسرة، منه الأب والأم والطفل أو البنت أو الولد اللي إحنا نحاول نحل مشكلته.
1: صحيح. كيف نكتشف أن الابن يمر بمشكلة وما يقدر يتكلم أو يعبر عنها؟
0: إذا صمت كثيرا، وإذا تحدث كثيرا، وإذا صمت كثيرا وإذا تحدث كثيرا، وإذا أيضا انعزل عن العالم، هذه الثلاث علامات مهمة جدا.
1: أي نعم.
0: يقول واحد صمت كثيرا أوكي، تحدث كثيرا إيه، لأن إحنا قلنا اضطرابات، مثل أي اضطراب أحيانا إذا زاد في النوم اضطراب، إذا قلل من النوم عند اضطراب، إذا زاد في صراخة اضطراب، إذا ما أو في حديثة اضطراب، إذا ما تكلم اضطراب، إذا لا إفراط ولا تفريط. الإنسان والأب والأم يعرفون إنه هذا الطفل يعاني من مشكلة لأنه تغير سلوكه. إذا تغير سلوك ابنك أو بنتك لازم تناقشه وتدش وياه في الموضوع، لأن نخاف إنه يدخل في دهاليز أخرى، مشكلات أخرى، مشكلات الإدمان بكافة أشكال، ليس المخدرات فقط، حتى استخدام السوشيال ميديا قد يدخل في مشكلة الإدمان. وبالتالي إذا شفت الولد منعزل، قليل الكلام، كثير الكلام، قليل النوم، كثير النوم، هذه المتخالفات قد تنشئ شخصا ليس سويا كل الوقت.
1: طيب.
0: وليس بعض الوقت.
1: صحيح. طبعا النصيحة اللي توجهها لكل أب وأم يريدون بناء علاقة أقوى مع أبنائهم،
0: صادقوهم. الآن إحنا في زمن يجب أنه أصادق أبنائي، بس مو بمعناته يعني اختي حنان أنا آسفة، مو معناته طيح المياه أنا وياه. أنت لك حقوقك كأب وأنت لك حقوقك كأم.
1: صحيح.
0: فأنا كأب وأم أصالحهم وصادقهم وأكون صديقهم بحدود أبوتي وأمومتي. وبالتالي لا إفراط ولا تفريط. البعض يقول لا أنا وياه وولادي وكذا، لا، مراحل معينة، مرحلة المراهقة صادقة بس خلي يحترمك،
1: أكيد
0: مو صادقة ويتجاوز عليك، لا، خلي قيمتك تقول لا إحنا إذا بيني وبينك في حدود معينة، وبيني وبينك والناس الآخرين في حدود معينة، أنت أخوي وولدي وصديقي لكن بحدود معينة، وهذا هي النصيحة. والاحترام هو المعيار المهم طبعا لتشكيل هذه العلاقة بين الأب والأم وهذا المراهق. نتكلم عن المراهقين، الأطفال ترى للحين ما استووا للحين، لكن المراهق والمراهقة هم الإشكالية عندنا.
1: طيب نوصل للسؤال الختامي، يعني لو طلبنا منك 3 رسائل لكل بيت كويتي حتى يكون البيت الكبير فعلا بيت يجمع أبنائه، فشنو تقول؟
0: مو بيت يجمع أبنائه، بعد إذنك بيت هادئ ينعم بطمأنينة ينعم بالعاطفة.
1: صحيح.
0: أول شيء معلش قبل البيت هذا يهتز في حالة الانفصال والطلاق، أرجوكم ادرسوا الموضوع مرة ومرتين وثلاثة ولو على مضض. ثانيا، وهذه رسالة للمقبلين على الزواج واللي توهم متزوجين الآن بعد، هي لأنه من ينشئ الأسرة هم الأب والأم اللي توهم متزوجين الآن. أوكي، خاصة في العلاقة الزوجية تحملوا بعض 5 سنوات، تحملوا بعض 5، فهموا بعض مو من أول يوم أو أول أسبوع أو شهر عسل بعدين تقول لا أنت طالق وأنت والله ما فهمني مو فهمني. لا، الزواج بدايته أنت قاعد تمشي بسرعة وأمامك مطبات. تحمل هذا الأمر إلى 5 سنوات إلين ما تتناغمون مع بعض، بعدين راح تنعمون بالعلاقة، بعدين ما راح تسعدون إلا بعد ما توصلون ما يصير عيالكم كبركم بعدين. لكن مو معناتها خلال العلاقة هذه ما في سعادة، في سعادة لكن فيها شوية دروبات. هذا 2. 3، لابد من الأب والأم إن يفهمون إن الزمن تغير عن ذلك الزمن الماضي، وبالتالي عندنا بعض التنازلات مع أبنائنا علشان يصير هذا البيت الكبير بيت مطمئن وينعم بالأمن والأمان الاجتماعي والأسري.
1: صحيح صحيح. طبعا ما أقول غير كل الشكر لك على هذا الحوار الأكثر من رائع معك دكتور عبد الرحمن أبذراع، رئيس المجلس الاستشاري والأسري الكويتي واستاذ علم النفس. استمتعت معك بهذا الحوار، وأنا متأكدة أن وصلت رسالة أكثر من رائعة وبسيطة وشفافة إلى قلوب المستمعين ومحبي برنامج البيت الكبير اللي دائما يطلع عليكم في هذه الأوقات الجميلة في يوم السبت في كل يوم من هذا الوقت.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك. طبعا وصلنا لختام برنامجنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونذكركم بطاقم بأسماء طاقم البرنامج. كان معاكم من التقديم محدثكم حنان الغريب، وأيضا المخرج عبد العزيز البكر.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي استشارة. هذا البرنامج الذي يطل عليكم كل يوم سبت من 7 وحتى 8 مساء. بداية، مساء الخير محمد.
1: مساء النور الزميلة أسراء، ونقول حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت. نحييكم عبر هذا الأثير 89.5 FM من داخل دولة الكويت، ونحيي أيضا المتابعين الكرام من خارج دولة الكويت على الموجة الطويلة AM 540.

0: إذن مستمعينا الكرام، برنامج استشارة، برنامج يكون معنا داخل استوديو متخصص في مجال معين ونتناقش حول موضوع يهم الكثيرين. بداية دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فواز المطيري ومحمد العاسمي.
1: ومن التقديم محدثكم محمد مزيد وأسراء العسكر.
0: هذه تحيات الهندسة الإذاعية عباس الفهد والتنسيق والمتابعة فجر العبيد، وأيضا هذه تحيات حسين الخالدي من التنفيذ على الهواء.
1: وكبرى هذه التحايا تأتيكم من مخرج هذا العمل، مخرج برنامج استشارة، حسين أشكناني.
2: استشارة، خبرة المتخصصين عبر الأفير. ضيفنا في هذه الحلقة هو المهندس خالد المرشد، المتخصص في إدارة المشاريع الإنشائية والعقود والمواصفات، والرئيس التنفيذي لشركة دار لإدارة ومتابعة المشاريع في الكويت. يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 20 عاماً في إدارة ومتابعة المشاريع، خصوصاً المشاريع السكنية، كما يحمل شهادة محترف إدارة المشاريع PMP، وله اهتمام متخصص بإدارة العقود الهندسية ومتابعة جودة التنفيذ والتكلفة ومراحل المشروع من التصميم وحتى التسليم، كما شارك في عدد من اللقاءات الإعلامية المتخصصة في قضايا البناء، العقود، اختيار المقاولين، والأخطاء الشائعة في تنفيذ المشاريع السكنية. المهندس خالد المرشد، خبرة مهنية تجمع بين إدارة المشروع والعقود والمتابعة الفنية لمراحل البناء.

مو كل معلومة تسمعها نصيحة، ومو كل نصيحة استشارة. في برنامج استشارة نستضيف أهل الاختصاص لنمنح السؤال مساحته والإجابة قيمته.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت في برنامج استشارة. ننطلق في تمام السابعة وصولا إلى الثامنة مساء، وموضوع اليوم موضوع شيق، يتناول موضوع البناء والتعمير في المنازل الخاصة بدولة الكويت. بناء المنزل بالنسبة لكثير من الأسر في الكويت ليس مجرد مشروع إنشائي، بل هو مشروع عمر. تبدأ تفاصيله من فكرة ومخطط وميزانية، ثم تنتقل إلى عقود ومقاولين ومواد ومراحل تنفيذ متعددة، وصولا إلى اللحظة التي يصبح فيها المخطط على الورق منزلا قائما على أرض الواقع. لكن بين البداية والنهاية تفاصيل كثيرة قد تحدد نجاح المشروع أو تحوله إلى سلسلة من التأخير والتكاليف الإضافية والملاحظات الفنية.
1: مستمعينا، قد يبدأ الخطأ قبل دخول أول عامل إلى الموقع من عقد لا يحدد المسؤوليات بدقة، أو مواصفات غير واضحة، أو اختيار مقاول بناء على السعر وحده. وقد يظهر أثناء التنفيذ في الأعمال الإنشائية أو العزل أو التمديدات أو التشطيبات بعض الأخطاء يمكن تصحيحها بسهولة، بينما قد يصبح إصلاح بعضها الآخر مكلفا بعد اكتمال البناء. ولهذا فإن السؤال ليس فقط كيف نبني منزلا، بل كيف ندير مشروع بناء المنزل بطريقة صحيحة، وكيف نختار المقاول، وماذا يجب أن يتضمن العقد، وأين تتركز الأخطاء الأكثر شيوعا، وكيف يستطيع صاحب المنزل حتى وإن لم يكن متخصصا في الهندسة أن يتابع مشروعه ويحمي حقوقه.
0: هي أسئلة كثيرة نضعها اليوم على طاولة النقاش، بداية من التخطيط والعقد، مرورا بالمواصفات والتنفيذ والإشراف، وصولا إلى استلام النهائي لهذا المشروع. وللحديث بصورة أوسع عن هذا الموضوع والإجابة عن أبرز هذه التساؤلات المرتبطة به، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية. حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله مهندس خالد، ونشكر تلبيتك لهذه الدعوة والحضور اليوم في هذا البرنامج، في هذا البث الحي والمباشر لبرنامج استشارة.
2: الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ. وبداية، كيف ينبغي تنظيم الدفعة المالية للمقاول، وهل من الأفضل ربط كل دفعة بمرحلة إنجاز محددة ومعتمدة بدلا من الاعتماد على تواريخ زمنية فقط؟
2: ممتاز. في الحقيقة أنا ببتدي في كلمة ذكرتوها، اللي هي كيف تدير منزلك، اللي هي أهم طبعا من كيف تبني مشروعك. الإدارة لا شك أنها هي عمل متخصص فيه كثير من التفاصيل اللي يحتاجها المالك من المعرفة حتى يعرف تسلسل الإجراءات والخطوات اللي مفروض يمشي فيها في مشروعه. ولا شك أنه قضية الدفعات يجب أن تتناسب مع الإنجاز الذي تم في الموقع، من حيث أنه تم استلام هذا العمل وترتيب دفعاته. ولكن يسبق هذا بكثير طبعا تسلسل العلاقة في المخططات وتفاصيلها وإجراءاتها، ومن ثم تقريبا هي في مرحلة متأخرة العقود، وبعد ذلك التنفيذ.
1: نعم، يعني بودنا نتحدث عن البنود الأساسية التي يجب ألا يوقع صاحب المنزل عقد البناء قبل التأكد من وجودها ووضوحها.
2: ممتاز. في الحقيقة العقود لها تخصصات ولها كثير من التفاصيل اللي لازم الواحد يمشي فيها، ولكن في المرحلة الأولى اللي تسبق هذا كله على المالك أن يكون عنده معرفة واضحة جدا في التفاصيل أو رحلة البناء، خلينا نسميها، اللي ممكن يمشي فيها في مشروعه. احنا نقسم المشروع إلى ثلاثة مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي مرحلة التصاميم، وبعد ذلك مرحلة العقود، ومن ثم مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ في الحقيقة هي الأطول، ولكن هي الأسهل المفروض أن تكون، علما أنه في الواقع يمكن كثير من الناس يشوفون العكس، أنه مرحلة التنفيذ هي صعبة وهي اللي فيها كثير من المشاكل تتولد في مرحلة التنفيذ. الأصل في إنهاء كل الخلافات وهذه تبتدي في مرحلة التصميم، فخلينا نسميها محطة. الأولى هي التصاميم، وبعدها العقود ومواصفاتها، ومن ثم مرحلة التنفيذ. فلذلك المعرفة تبدأ أنه يكون المشروع بهذا التسلسل، وعليه أن ينتهي من مرحلة التصميم 100%، وبعد ذلك مرحلة العقود وثم التنفيذ.
1: نعم، يعني هل يكون اللي ناوي يبني نفس المكتب هو لازم يخطط له أو يهندس له البيت ويقوم بعملية التنفيذ؟ نشوف بعض الناس تروح مكاتب تخطط وتنفذ بمكان ثاني، شو رأيك في هالموضوع؟
2: والله هي ليس بالضرورة أن يكون المصمم هو نفس المشرف على التنفيذ، تقريبا هو القانون يمنع أن يكون المصمم هو المنفذ، ويعني المقاولة أمر آخر غير الاستشاري وهو نعم. المصمم. لكن مرحلة التصميم هو الكثير اللي العرف حقيقة اللي ساد في موضوع السكن الخاص، أنه الشخص ما عنده معرفة إيش المخططات اللي لابد تكون متكاملة في مرحلة التصميم. مرحلة التصميم في الحقيقة فيها مخططات متعددة، اللي هي المخطط المعماري والإنشائي والفرش والديكور والإضاءة والكهرباء والتكييف والتهوية والصحي. هذه المخططات يجب أن تكون مكتملة بالكامل، وكثير اللي يحصل اليوم أنه الشخص يعني يخلص المخطط المعماري مع المكتب الهندسي، ومن ثم المخطط الإنشائي، وبعد ذلك الواجهات، ويطلع الترخيص، وبعدها ينتقل للتنفيذ مباشرة، يوقع عقوده التنفيذ. هذا التسلسل بهذه الطريقة هو الذي يولد هذه أول مشكلة تحدث عند مالك السكن الخاص، هذه المشكلة الأولى. في الحقيقة أنه هذه المخططات اللي أنا ذكرتها عليه أنها تكون كاملة ومتطابقة ولا يوجد تعارض فيما بينها، وبعد ذلك ينتقل إلى مرحلة العقود.
0: بارك الله فيك المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية، مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذا البث الحي والمباشر لبرنامج استشارة. ولا شك هناك تتم لهذا الحديث حول بناء بيت العمر، لكن سوف نتوقف أيضا للحظات للفترة الدينية لأذان صلاة العشاء، ومن ثم نعود مجددا لنستكمل ما تبقى من وقت هذا البرنامج حول أهم البنود والشروط المتعلقة في البناء خطوة بخطوة، وصولا إلى المرحلة النهائية من التشطيبات في بيت العمر. نتمنى التوفيق للجميع.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: شنو السبب؟ شنو التأثير؟ شلون نتعامل؟ ثلاث أسئلة نفتح من خلالها أبواب الحوار في استشارة. منزل العمر ما يبدي من أول صبة خرسانية، بل يبدي من قرار صحيح ومخطط واضح وميزانية مدروسة وعقد يحدد المسؤوليات قبل انطلاق التنفيذ.

0: مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد وبرنامج استشارة، ونرحب مرة أخرى بضيفنا داخل الاستوديو المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية.
1: نعم مهندس خالد، لا شك أن يعني بيت العمر يعتبر اسم على مسمى، لا شك أن البناء، أتذكر أحد الأصدقاء كان يتحدث أن عمر البيت أطول من عمر البني آدم، فلذلك مو خسارة في الديون، مو خسارة في الجهود، مو خسارة في التعب، لأن بالنهاية كم المنزل صاحب المنزل متوفي وغير موجود، ولا زالوا عياله وأبناءه وسلالته يعيشون في هذا المبنى اللي بالفعل أخذ من صحته وأخذ من وقته، لكن بالنهاية ضمهم في هذا المكان لاحتوائهم. يعتبر أيضا من الأمن الأسري أن يكون لك منزل خاص. لكن بالعودة إلى الخطوات الأولى، اليوم تكلمنا في هذا المحور حول التصميم. كثير من الناس يقول لو يعاد فينا الزمن أعدل التصميم، لو أعدل التصميم وفرت فلوس. ودنا نتكلم عن أهمية التصميم في هذا المجال.
2: ممتاز. في الحقيقة الواحد من يكون عنده يعني بداية أنه يبي يأسس إلى سكن خاص وبتدي في موضوع التصاميم، لا شك أنه لازم يفكر في موضوع متطلبات اللي هو محتاجها لليوم وللمستقبل القريب. فبداية التصاميم في الحقيقة لازم تكون متوافقة مع متطلبات اللي حاجة الأسرية، ما يضع أشياء أكثر من اللازم. لكن في مرحلة التصاميم لا شك أنه هو راح يسوي كل تصاميمه. يمكن ذكرنا قبل قليل أنه المخططات اللي لابد تكون متكاملة معه، اللي هي المعماري والإنشائي والواجهة والديكور والفرش والإضاءة والتكييف والتهوية والكهرباء.
1: يكثر البنود والله.
2: هي هذه مخططات. إحنا اليوم لما نبي نفصل على موضوع سيارة، خلينا نقول يستحيل ان واحد يسوي مخطط الى شاصي السياره وبدي السياره ويترك الماكينه والكهرباء والجير الى مرحله متاخره. هي في الحقيقه مخطط متكامل حتى يكون البيت كامل وقابل للتنفيذ والتطبيق.
1: نعم، ما يؤكد كلامك مهندس خالد ان كثير من الناس بعد ما صمم التصميم الاولي في محورنا في هذا السؤال، تلاقي مثلا في النهايه يضطر يكسر شيء لانه ما كان في اتفاق في تخطيط التكييف او تخطيطات اخرى متعلقه في الصحي والكهرباء، فيضطر ايضا يصير تداخلات وخسائر ماليه او الضعف من جوده البناء.
2: هذا كلام صحيح، وهو أول شيء يحميك من مثل هذه الأحداث أثناء فترة التنفيذ، واللي هي تقلل الجودة وترفع التكاليف أثناء البناء.
1: صحيح.
2: في المرحلة الأولى إذا تكاملت هذه المخططات وتطابقت بحيث أنه لا يوجد تعارض فيما بينها، أنا اليوم أحتاج أني أعرف دكة التكييف ومروره فوق السقف والديكور وتعارضه مع بايبات الصحي إن وجدت في هذا المكان، أنه لا يوجد تعارض فيما بينهم. تطابق المخططات هو أول حماية لي من أي تغييرات أثناء فترة التنفيذ. هذه المخططات في الحقيقة بعد أن تكتمل وتتطابق، من السهل على المالك أن يحصي كل شيء موجود في هذه المخططات، يعني كل التفاصيل اللي موجودة مخططات من حيث الأعداد يستطيع أنه يعرفها. بمجرد حصر كميات كل مخطط، من السهل أيضا أنه يعرف التكلفة بعد أن يضع مواصفات، بحيث أنه اليوم مثلا بايبات الكهرباء أو بايبات الصحي وجدت عنده في كمية معينة، مجرد أنه يضع لها المواصفات من السهل عليه أنه يعرف التكلفة التقديرية لهذا المشروع. يعني الآن إحنا لا انتقلنا للتعاقدات ولا انتقلنا للتنفيذ، يعني ما زلنا في مرحلة التصميم. دقة وصحة التصاميم هي أهم شيء، بعده ممكن أطلع التكلفة التقديرية بناء على حساب كميات

0: صحيح أنا ممكن أحسب فيه لمشروعي. المرحلة هذه هي أهم مرحلة في البناء. مسألة التنفيذ هي تحصيل حاصل لما وجد في المخططات. يعني الواحد لما ينفذ اليوم مفروض أنه هذا من السهل جدا تنفيذ مشروعه أو بيته، من السهل تنفيذه إذا كانت المخططات صحيحة ومتطابقة ومتكاملة. من حيث التكلفة، المالك قبل أن يخطو خطوة بتوقيع أي عقد مع أي مقاول اليوم هو عارف يعني وين رايح المشروع، كم راح يكلفني. أنا بمثلها حقيقة بمثال. كثير من الناس يقول أنا والله عندي مثلا 100,000، عندي 150,000، عندي 200,000، شنو أقدر أبني؟ هو هذا السؤال غير صحيح. يعني أنا مثلا إذا عندي مثلا خلينا نقول 100 دينار، ما أروح للسوق المركزي وأقول عندي 100 دينار شنو تعطوني. هو في الأصل أنه أنا أضع كل احتياجاتي وبعد ذلك أحاسب احتياجاتي وأعرف تكلفتها وبعدها أخصم منها ما لا أريد أو ما يتوافق مع ميزانيتي، وبعدها أنتقل إلى مرحلة العقود مع المقاولين. فذلك مرحلة التصميم لابد أن تتكامل بالكامل وأنتهي منها 100%، وبعد ذلك أنتقل للعقود والتفكير في آليتها.
1: نعم مهندس خالد، الميزانية يمكن من أكثر الأمور اللي تشغل صاحب المنزل. بيودنا نعرف من حضرتك كيف تقدر تكلفة المشروع بصورة واقعية منذ البداية، يعني من البداية تكون في واقعية في تنفيذ المشروع، والبنود اللي كثيرا ما يغفل عنها المالك لمن يصمم ويسوي يعني ويتفاجأ وقت التنفيذ بتكاليفها.
0: نعم في الحقيقة احنا مثل ما ذكرنا إذا خلص تصاميمه بشكل كامل ومتطابق وصحيحة سهل أنه يعرف كميات كل شيء. مثلا أنه أنا بعد انتهاء التصاميم عرفت أنه من تصميم الكهرباء أنه عندي أحتاج في هذا المشروع إلى خلينا نقول 100 ربطة من كيبلات الكهرباء. فمن السهل علي أعرف تكلفتهم اليوم في السوق. نفس الشيء بايبات الصحي، سويتشات الكهرباء، المغاسل، الحنفيات، الطابوق الأبيض، الطابوق الأسود، أكياس الأسمنت. هذه من السهل إحصاء كل مخطط بما فيه مخطط الكهرباء، أحصي كل ما وجد في هذا المخطط. مخطط الصحي أحصي كل ما وجد في هذا المخطط الصحي. نفس الشيء الديكور، أقدر أعرف كم متر ديكور عندي وكم متر مخفي وغيره. المخططات واضح فيها جدا كميات كل شيء، فلابد أن الواحد ينهي مخططاته، يحسب كميات موجودة في المخطط، يضع المواصف اللي يبيها. اليوم واحد يقدر يوصف مثلا وايرات الكهرباء، يقدر يحدد شنو الماركة مثلا اللي بيشتريها حق بيته. فالتكلفة اللي ذكرتيها من السهل جدا واحد يعرفها إذا أنهى تصاميمه بشكل صحيح. أنا أحرص دائما على التصاميم، لأن بدون وجود تصميم لا يمكن أعرف تكلفة المشروع اليوم.
1: نعم.
0: بدون وجود تصميم لا أعرف إذا المشروع هذا يعني راح أواجه فيه مشاكل في التنفيذ أو لا. فالتصميم رقم واحد، وبعدها حصر كميات كل شيء في المخطط، وبعدها أضع مواصفات هذا الشيء وأعرف تكلفته اليوم في السوق. وأي سهل على أي واحد بدون أي خبرة سابقة من اليوم أنه يقدر يعرف تكلفة مشروع بيته في حال وضع أمامه جدول في كل الكميات اللي راح يستخدمها في مشروعه.
1: نعم مهندس خالد، يعني هذه التكلفة اللي حضرتك تفضلت وذكرت أن تكون في تكلفة متفق عليها، هل هذا يتم بالعقد يعني بحيث أنه بعدين يقول لك لا أنا محتاج أكثر، هل يتم تسجيلها بالعقد؟
0: واضح هذه من ناحية. الآن في مرحلة العقود، العقود في الحقيقة هي أشكال، في عقد مقطوع وفي عقد بسعر الوحدة أو بالمتر. فذلك التعاقد مع المقاول يجب أن يتم على معرفة خاصة. يعني اليوم أنا أعطي مثال دائما، إذا واحد بيوصلني من منطقة إلى منطقة، ففي شخص يوصلني بكل كيلو بدينار، وشخص يوصلني إلى هذه المنطقة مباشرة ب100 دينار.
1: تمام.
0: أنا في الأصل علي أن أعرف هذه المنطقة كم كيلو حتى أعرف قرار الصحيح وين يكون. طيب في حال عقود المقاولين، في حال أنا كان عندي معرفة تامة مثلا بيتي كم متر ياخذ، مباشرة أعرف أتعاقد مع المقاولين السعر الصحيح بالنسبة لي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الكميات، أنا اليوم ما أطلب من المالك أنه يعطي المقاول مصنعية أو بالمواد. هذا نوع من العقود الدارج عندنا في السوق، فهل تعطي مصنعية فقط أو تعطي في المواد؟ هو الصحيح أنك تعطي المقاول بالمواد. أولا أنا عرفت كمية وتكلفة المواد بالنسبة لي، ولذلك عرفت هذا البند كيف أتعاقد مع المقاول فيه. ما نبي نعقد المسألة، هي أسهل وأبسط من ذلك أنه الواحد يعرف أول شيء كميات بيته، يعرف التكلفة التقديرية، وبعدها عند توقيع عقود المقاولين يجب.
1: نعم.
0: أن تكون محكومة بالكامل، لا يكون فيها بند مفتوح في حال أنه زادت الأسعار، في حال أنه زادت الكميات، في حال أنه يرتفع التكلفة على كل خطأ قد يرد.
1: يعني بعدين يقول لك لا الأسعار ارتفعت،
0: صياغة العقد هي التي تحمي المالك والمقاول والمشروع من أي مخاطر ممكن تصير.
1: نعم.
2: جميل جدا هذا الحديث، رح نوقف أيضا للحظات قليلة ومن ثم نستكمل هذا الحديث.
3: أقل سعر ما يعني دائما أفضل اختيار، فالمقاول المناسب يقاس بخبرته وجودة أعماله السابقة والتزامه بالمواصفات والبرنامج الزمني، لا بالسعر بروحه. ومضات. أخطاء البناء لا تبدأ دائما في الموقع، فقد يبدأ بعضها من مخطط غير مكتمل أو مواصفات غير دقيقة، وكلما كان التخطيط أكثر وضوحا قبل التنفيذ قلت احتمالات التعديل والهدر والتكلفة الإضافية لاحقا. ضيفنا في هذه الحلقة هو المهندس خالد المرشد، المتخصص في إدارة المشاريع الإنشائية والعقود والمواصفات، والرئيس التنفيذي لشركة دار لإدارة ومتابعة المشاريع في الكويت. يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 20 عاماً في إدارة ومتابعة المشاريع، خصوصاً المشاريع السكنية، كما يحمل شهادة محترف إدارة المشاريع PMP، وله اهتمام متخصص بإدارة العقود الهندسية ومتابعة جودة التنفيذ والتكلفة ومراحل المشروع من التصميم وحتى التسليم، كما شارك في عدد من اللقاءات الإعلامية المتخصصة في قضايا البناء، العقود، اختيار المقاولين، والأخطاء الشائعة في تنفيذ المشاريع السكنية. المهندس خالد المرشد، خبرة مهنية تجمع بين إدارة المشروع والعقود والمتابعة الفنية لمراحل البناء.

0: إذن عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام وبرنامج استشارة.
1: لا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية. مهندس خالد، نرحب فيك مجددا. طبعا قبل توقيع العقد هناك من يختار يعني مقاول بناء على سمعة، على معرفة، وأيضا هناك أكيد معايير ينبغي فحصها بعيدا عن المقارنة بين الأسعار فقط. البعض يقول والله لقيت لي واحد أرخص، والبعض يقول والله لقيت لي مقاول كلامه مقنع. ما هي المعايير اللي من خلالها ممكن أختار المقاول؟
2: ممتاز. في الحقيقة أنه في عرف في السوق اليوم أنه المقاولين هم الذين يسوقون عقودهم والمالك يوقع عليها. هذا في الأصل، هذا لأننا نفتقر في الحقيقة اليوم إلى عقود نموذجية يتعامل فيها المالك. اليوم بيت يبنى في أي منطقة في الكويت أيا كانت، هو في النهاية نفس العقد المفروض يكون، وفي نفس المواصفات وبنفس الترتيب والتسلسل. فالأصل في ذلك أن يكون لديك عقد نموذجي واحد موحد فيه كل التفاصيل اللي أنت تبيها في بيتك، كل البنود القانونية وكل البنود الفنية في هذا التخصص بالذات، مثلا تكلمت هيكل أسود أو كهرباء أو صحي، وهي تكون المصدرة الوحيدة ليوحد عليها كل المقاولين أسعارهم، بحيث أن أنا يكون عندي عقد واضح واضع فيه كل شروطي ومواصفاتي اللي أنا أحتاجها في مشروعي، وأعرضه على كل المقاولين. المقاول فقط يضع سعره على هذا العقد. الأصل في ذلك أن المقاول لا يصيغ العقد ويعطيه للمالك حتى يوقع عليه، لأنه المالك هو صاحب العمل وهو اللي يحتاج إلى مقاول يعمل لديه، والمقاول هو محتاج إلى هذا العمل. فلذلك المسألة في الحقيقة اختيار المقاول يبدأ من هنا. أنا لا أختار المقاول بناء على صياغة عقده صحيحة أو لا، لا أختار المقاول بناء على أنه حاط لي تفاصيل جيدة في العقد أو لا. هو العقد المفروض أنه مصاغ من قبل المالك ومعروض على كل المقاولين، والمقاول يضع سعره. السعر مع من من المقاولين؟ إذا كانوا كلهم موافقين على شروطي فلذلك أختار أقل سعر. يعني هذا الأصل في المسألة، أنه أنا دائما أبحث عن السعر أو المنافسة الأعلى، والمقاولين عليهم أن يتنافسوا فيما بينهم حتى كل واحد يحقق سعر بالنسبة لي أقل. المواصفة أنا من أفترضها ولا يفترضها المقاولين. هو في اليوم يعني ممكن الدارج أنه ليس أقل سعر أفضل شيء، لكن في هذا المفهوم هو أقل سعر هو أفضل شيء بالنسبة لي، لأن المواصفة المفروض المطلوب من الكل هو عمل واحد وبطريقة واحدة وبشكل صحيح. فالأصل أنه يكون أقل سعر هو أفضل شيء للمشروع بعد توحيد المواصفة بعقد واضح.
0: نعم. يمكن مهندس خالد احنا عندنا مفهوم أن سعر قليل جودة أقل، يعني أنت عارف في ثقافة عندنا
2: هذا موجود صحيح في العرف، ولكن هو مو صحيح. أنا اليوم لما أوحد كل مواصفاتي في العقد وأذكر كل التفاصيل أنا محتاجها وآلية استلامها كيف وتوزيع الدفعات كيف يكون، بلا شك أنه أفضل سعر بأقل سعر هو أفضل سعر، أفضل عقد رح أوقع بأقل سعر.
0: نعم.
2: يعني نمثلها اليوم، أنا بشتري منتج موجود من السوق معروفة مواصفاته، فنتكلم على أي منتج مثلا، لا شك أني راح أبحث على المحل اللي بيع بقيمة أقل.
0: صحيح.
2: إذا كانت مواصفة واحدة، فهو نفس الشيء في عملية البناء بالضبط. إذا وحدت المواصفات وطبعا فيها حماية من حيث توزيع الدفعات، فيها حماية بنود قانونية كيف يفسخ العقد وكيف استلام العمل، لابد تكون هذه كلها مذكورة في العقد، لا شك أنه أقل سعر هو أفضل واحد. نعم. ولكن علينا أن نقوم بالخطوة الأولى حتى نصل الخطوة الثانية، ولا أصبح أنه مو بالضرورة يكون أقل سعر لم يكن العقد أنا اللي أصغته، مو بالضرورة يكون أقل سعر هو الأفضل.
1: نعم. نعم. دعني أعلق أيضا مهندس خالد على هذه النقطة. كثير من الناس يقول مثلا الشباب اللي مقبلين على البناء يقول والله مثلا مواصفاتي ثلاث أدوار، لقيت واحد أعطاني مبلغ الفلاني وواحد مبلغ الفلاني، فيختار الأرخص يعتقد أن هذا من باب التوفير. لكن بعض المهندسين عارضوا هذه النقطة من حكم الممارسة، يقولك دائما ابتعد عن السعر المنخفض جدا أو المرتفع جدا، خلك بالسعر المتوسط لأن غالبا ما يكون هو الأصدق في هذا الجانب. لأن البعض مع الأسف من المقاولين يستغل هذا الأمر ويعلم سعر السوق كم، فيطيح لك من السعر العام حتى يكون جاذب، وفي وسط الشغل يرد يرفع الجزء المخصم.
2: إذا بنتكلم عن طبعا الاستثناءات اللي موجودة في السوق، أن مقاول مثلا يخفض سعره فقط لأنه يكسب هذا العقد ويوقعه، قد يكون عنده طمع مثلا في الدفعة المقدمة، أو هو افترض على المالك أنه يدفع دفعة مقدمة يعني تعتبر هامش كبير من قيمة العقد، أو حتى إن كانت الثانية والثالثة. هذا جزء لابد أن الملاك يحرصون عليه تماما، أنه أنا أحتاج أني أدفع دفعة مقابل عمل تم تنفيذه على أرض الواقع واستلمته بشكل صحيح، وبعد ذلك أدفع قيمة هذا العمل فقط ولا أكثر من ذلك. كثير من العقود اللي موجودة في السوق اليوم، أو يعني على الأقل اللي شفناها، أنه الملاك يدفع ما يصل إلى 50% من قيمة العقد مقابل إنجاز 10% من المشروع، وهذا طبعا يكون فيه مفارقة وفيه
1: تحايل،
2: مغامرة خلينا نقول بالنسبة للمالك، وعدم حفظ حقوقه. لكن في الأصل أنه أنا ما أتكلم عن أقل سعر ولا المتوسط ولا الأعلى، إلا أن يعني يكون كل المقاولين سعروا على مصدرة واحدة، وبعد ذلك أنا أتخذ القرار. فليس بالضرورة في الحقيقة أن يكون السعر المتوسط أو الأعلى أو الأقل هو الأفضل، إن لم يكن كل المقاولين سعروا على نفس المصدر وعلى عقد موحد.
1: طبعا حضرتك تتكلم من باب رؤية وخبرة ومعرفة، لكن عوام الناس ما يعرفون هذه النقطة. البعض يعتقد دوما أن السعر الأرخص هو الأفضل، فيعتبره مكسب أن أوفر مال.
0: لكن محمد، هناك عقد، يعني مثل ما تفضل مهندس خالد، أن في عقد ملزم، فبالتالي التلاعب هذا أعتقد أنه صعب أنه يكون موجود في
2: هو صحيح أنه كثير من الناس اليوم يعني بعدم وجود سابق خبرة، أو الواحد ما بنى 50 بيت حتى يصل إلى هذه الخبرة،
1: أكيد.
2: الكلام أنه أول مرة يبني بيت، فلذلك هذه المعرفة اللي احنا نحاول نشرها، أنه الناس يعني لا توافق على أي عقد يصلك من المقاول. في الأساس لابد أن يكون لديك فريق أو جهة استشارية تنسق معها
0: مكتب محامي على سبيل المثال.
2: المكتب المحامي لا شك أنه سيعطي العقد الحصافة القانونية بالكامل، لكن يوجد شق هندسي متخصص فيه المهندسين، مثل مهندس متخصص في الكهرباء، مهندس متخصص في أعمال الصحي والمدني وهكذا. وذلك اللي يصيغ الجانب القانوني من العقد هو لا شك أنه القانوني، ولكن الجانب الهندسي يصيغه المهندس.
1: نعم.
2: الأمر الآخر، تسلسل هذه العقود وترتيبها وترتيب التوقيع عليها لابد يكون في شخص عنده سابق خبرة في إدارة مشاريع مماثلة من هذا النوع. طيب، احنا قلنا اليوم إذا أنت وحدت العقد مع استشاريك، وبعد ذلك هو العقد هذا اللي تنشره للمقاولين للتسعير عليه، لا تطلب من المقاولين أن يقدموا لك أسعارهم بناء على عقودهم. أنت ما راح تعرف من الصح من الخطأ، من الأعلى من الأقل، من الجودة الأفضل، ما تعرف تتخذ القرار بهذه الطريقة. لذلك الثقافة اللي احنا نحاول نشرها أنه يكون هنالك عقد نموذجي واحد يأخذ مثلا المواطن في حال أنه يبني بيته ويعرض على كل المقاولين للتسعير عليه.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث. وأكيد أسراء، هناك أيضا فكرة عامة تتداول دائما أن هناك نجاح وفشل فيما يتعلق في موضوع البناء. إذا نقول نجاح المشروع يبدأ قبل صب أول متر من الخرسانة، فكل قرار يتخذ في مرحلة التخطيط قد ينعكس لاحقا على التكلفة والمدة وجودة التنفيذ.
3: كل بند غير واضح في العقد ممكن يتحول لاحقا إلى خلاف، لذلك فإن تحديد المواد والمواصفات والدفعات ومراحل الإنجاز منذ البداية يحمي المشروع من مشاكل كثيرة. ومضات. العقد الإنشائي الجيد لا يحدد قيمة المشروع فقط، بل يوضح نطاق الأعمال والمواصفات والمدة والدفعات وآلية التغيير والتعامل مع التأخير، لأن التفاصيل غير المكتوبة قد تتحول أثناء التنفيذ إلى مصدر للخلاف.
0: مستمعنا الكرام، ما زلنا وإياكم وبرنامج استشارة، وحديثنا مع المهندس خالد. يعني بعد اختيار الجهات التي ستنفذ المشروع، نصل إلى وثيقة شديدة الأهمية في العلاقة بين المالك والمقاول، اللي هو العقد. ماذا يجب أن نكتب في هذا العقد حتى لا تتحول التفاصيل غير المتفق عليها إلى خلافات أثناء البناء؟ يعني مهندس خالد، بحكم تخصصك في العقود والمواصفات، البنود الأساسية التي يجب ألا يوقع صاحب المنزل عقد البناء قبل التأكد من وجودها ووضوحها؟
2: بالنسبة للعقود وتفاصيلها، لا شك أنه لابد أن يذكر في العقد طبعا نطاق العمل المطلوب من المقاول، ما هي الأعمال المطلوبة منه بشكل عام بتسلسل بدون مواصفات، ولكن بشكل عام ما هو المطلوب. يعني إذا تكلمنا عن مقاول هيكل أسود اللي هو أعمال الأعمدة والخرسانات والصب والمباني وهكذا والسنادر،
0: حتى نوعية المواد المستخدمة ماركاتها.
2: هذه ورقة، هذه ورقة منفصلة. نعم. العقد اليوم يتكلم عن، خلينا نقسم العقد، العقد اللي هو علاقة الطرفين في بعضهم.
0: تمام.
2: مقاول وينفذ عمل ويلتزم بتعليمات الاستشاري ويلتزم بتعليمات المالك وهكذا، هذه بنود عامة تصلح لكل مقاول. الجزء والشق الثاني من العقد هو نطاق العمل المطلوب. نطاق العمل المطلوب من مقاول الهيكل يختلف عن نطاق العمل المطلوب من مقاول الكهرباء. فنطاق العمل المطلوب من مقاول الهيكل يذكر بالكامل بتسلسله. بعد ذلك ننتقل إلى المواصفات. كل بند في هذا، في نطاق العمل هذا، مثلا نوع الخرسانة، نوع الطابق الأبيض، نوع الطابق الأسود، آلية التركيب، كل ذلك يذكر في ورقة اسمها ورقة المواصفات. بعد ذلك ننتقل إلى ورقة اللي هي جدول الدفعات. ولا شك طبعا في بناء العقد من يستلم العمل لابد أن يذكر كيف يسحب العمل من المقاول، مخالفات المقاول إن وجدت، التأخير كيف يتم التعامل معه، هذه البنود لابد أنها تذكر. وبعد ذلك اللي هو جدول الدفعات. تقريبا أهم بندين موجودين اللي هو الجزء المالي من المشروع. أنا اليوم حتى لو ذكرت كل المواصفات المطلوبة من المقاول،
1: ماكو فلوس ماكو شغل.
2: بالضبط. نعم. وحتى إذا صرفت الفلوس مقابل عمل غير موجود، هذه أيضا مخاطرة. فلذلك في الحقيقة اللي هو جزء مهم توزيع الدفعات اللي تتم في عقد المقاولة. لابد أن أنا مع الاستشاري، أنا كمالك اليوم مع الاستشاري اللي عندي، أقول أنه هذا العقد كم في المية يستحق عند انتهاء هذا العمل. مثلا انتهى الحفر اليوم، كم في المئة من قيمة العقد المفروض أصرف عليه؟ يعني كنسبة، أنا اليوم ما عرفت كم قيمة المقاولين أو عقودهم،
0: كم أدفع له؟
2: بالضبط. ولكن كم من نسبة المشروع تدفع عند انتهاء أعمال حفر؟ 5%، 1%، 3%؟ أنا أوزع النسب، هذه النسب هي اللي تنشر للمقاولين بناء على السعر اللي راح يقدمه، راح أوزع النسب. انتهاء الدور الأرضي، انتهاء مثلا بانتهاء أعمال الدور الأرضي كم من المفترض أن أصرف من قيمة العقد؟ كم في المئة؟ 50%، 30%، 40%؟ فلذلك توزيع الدفعات لابد أن يتناسب مع الإنجاز. صحيح أنه لابد أن نربطه في انتهاء عمل معين لكل دفعة، ولكن يجب أن تتناسب مع قيمة هذا العمل حقيقة.
0: نعم.
2: المسألة الثانية في، وهو البند الأهم حقيقة، أنا شفت كثير من العقود فيها خلل من هذه الناحية، اللي هو غرامة التأخير. اليوم في عرف أنه لا يفسخ عقد المقاول إلا بتجاوز غرامات التأخير 10% من قيمة العقد. أنا اليوم أي واحد يقدر يحسبها، لما يجي مقاول يذكر لي 25 دينار قيمة يومية غرامة التأخير، إذا كان قيمة هذا العقد مثلا 30,000، فمعناته أنه 10% تعادل 3,000. 3,000 كم 25 دينار فيها اللي هي كم يوم؟ هذا بند قانون
1: أشهر.
2: بالضبط. وهو قد تكون هذه المدة أطول من العقد، مدة العقد الأساسي
1: أصلاً. لو كانت بيوم يعتبر العقد ملغي.
2: بالضبط. فلذلك أنه لابد أن أحرص مثلا عقد مدة 4 شهور، فالمفروض غرامة التأخير اللي هي 10% من قيمة العقد تقسم على ربع المدة مثلا، وما تترك بهذا الشكل. أنا شفت عقود اليوم مدة العقد 4 شهور، غرامة التأخير حتى أستطيع قانونا فسخ العقد بيني وبين المقاول أحتاج أنتظر إلى سنة. فمجرد أن أنا ذكرت أنه غرامة التأخير في هذا الرقم.

0: توزيع دفعات يتناسب مع الإنجاز في المشروع، والبند القانوني الخاص بغرامة التأخير في حال فسخ العقد. هذه من أهم البنود اللي لابد تكون موجودة.
1: يمكن صاحب البناء مهندس خالد ما يعرف نوعية المواد، مو كل الناس عندها خبرة يعني في هذه الحالة، يعني وين يلجأ مثلا اللي حاب انه يبني بيته انه يتأكد من المواد، الافضل المواد؟ انت عارف يعني حتى لو بيروح السوق بيسأل بيروجوا له بالاشياء اللي موجودة يعني او اللي بيمشونها.
0: طيب اكيد ليس بالضرورة ان نطلب من الناس ان يتعلمون كل شيء في عالم البناء، مثل اعمال الكهرباء ومواصفاتها والصحي والهيكل وهندسة التكييف واستلام الأعمال وصياغة العقود. هذا يستحيل أن واحد يحصيها في فترة قصيرة، وإن استطاع يعني يستطيع أن يطبقها بأعلى جودة. فلذلك لابد أن يختار شركاء في نجاح هذا المشروع. في البداية عليه أن يتوجه إلى مكتب استشاري لإعداد هذه التصاميم، ولابد أن يوظف المالك شخص معه خبير في هذا المجال فقط ليوجه التوجيه الصحيح، أو كخارطة الطريق يضعها له حتى المالك يمشي عليها بهذا التسلسل.
1: نعم.
0: الأمر سهل مو معقد. أنا مباشرة اليوم لو تعطيني التفاصيل اللي أنا أحتاج أني يعني خليني تشيك ليست مثلا أنه أنا أنهي، من السهل علي أني أطبقه. فلذلك عليه أن يتوجه لشركاء في النجاح في هذه الفترة، يستشيرهم من هذه الناحية، يعد خارطة الطريق أو خطة العمل اللي لازم يمشي عليها المالك، وبعد ذلك يستطيع التنفيذ بكل تفاصيله. ولكن أن الواحد يعني ينتظر أي شيء يصير وبعد ذلك يعالج المشكلة، هذه المشكلة الحقيقية. أنا أحتاج اليوم أنه أعرف الطريق بشكل كامل ومفصل قبل أن أجرب ماذا سيحدث.
1: نعم نعم،
2: بارك الله فيك على هذه النقاط النيرة والجميلة والرائعة، حول نقاط جدا مهمة، وأيضا أبحرنا كثيرا في موضوع العقود، لأن تعتبر من أهم المراحل الأولية في تأسيس هذه الشروط والمحافظة على حقوق الطرفين في عملية البناء، سيكون لنا أيضا تتمة بعد هذا التوقف القليل.
3: بعض أخطاء البناء لا تظهر فورا، فقد تبقى خلف الجدران أو تحت الأرضيات حتى تبدأ آثارها بعد السكن. ولهذا فإن الفحص قبل إغلاق الأعمال مرحلة لا ينبغي تجاوزها. ومضات أعمال العزل والتمديدات والخدمات من المراحل التي تستحق تدقيقاً عالياً قبل إخفائها بالتشطيبات، فبعض العيوب لا تظهر فوراً، وقد لا يكتشف أثرها إلا بعد السكن، حين تصبح المعالجة أكثر صعوبة وكلفة.

0: ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج استشارة. وضيفنا داخل الاستديو المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية.
1: نعم مهندس خالد، اليوم لدينا سؤال متعلق في موضوع الدفعات، ودائما في بعض العقود النموذجية، لكن اليوم لو بنوجه السؤال ونقول كيف ينبغي تنظيم هذه الدفعات المالية للمقاول، وهل من الأفضل ربط كل دفعة بمرحلة إنجاز محددة، ويعني بدلا من الاعتماد على تواريخ زمنية فقط؟ البعض يقولك والله الشهر الأول تعطيني مبلغ الفلاني، الشهر الثاني المبلغ الفلاني، لكن بعض المقاولين يتجاوز في هذا الأمر قبل المرحلة، يقول لك سلمني. اليوم ودنا نعطي بعض النصائح المتعلقة في الدفعات المالية.
2: ممتاز. في الحقيقة المشاريع الإنشائية بشكل عام غير مرتبطة بزمن من حيث الدفعات، هي مرتبطة بعمل، فلذلك توزيع الدفعات من هذه الناحية يجب أن يتناسب بشكل أساسي مع ما يتم من إنجاز في المشروع، بحيث أنه بناء على نطاق العمل المطلوب من المقاول، بناء على الكميات المستهلكة في المشروع في هذه المرحلة، هي تتناسب من قيمة العقد. فلنفترض عقد قيمته 100,000، فعند إنجاز 10% فتصرف 10% من القيمة. لابد أن الدفعات تتناسب بشكل أساسي مع ما يتم من إنجاز في المشروع. لا شك يعني بشكل أساسي أنه هذه العقود بهذا التناسب وهذا التسلسل لا يصيغها المقاول لا يصيغ عقد مو من صالحه. هو في النهاية شركة تجارية هادفة للربح مقابل يعني أعلى كسب مقابل أقل مصاريف، وهذا حقه طبيعي. لكن من جانب آخر المالك هو صاحب العمل، لابد أن يؤسس توزيع الدفعات بما يتناسب مع ما يتم من إنجاز في مشروعه. صرف هذه الدفعات

0: ما يتم فقط أنه تم هذا العمل، إنما لازم يكون فيه استلام، استلام من استشاري عنده عين فاحصة ويعرف أنه هذا العمل تم بشكل صحيح، وبعد ذلك تصرف هذه الدفعة. لذلك جدول الدفعات مترابط صحيح مع الإنجاز، غير مرتبط في المدة، هو مرتبط مع إنجاز تم في المشروع، ولابد أن يتناسب مع هذا الإنجاز وقدره في هذا المشروع.
1: نعم مهندس خالد، من واقع خبرتك في إدارة المشاريع الإنشائية، أكثر الأخطاء أخطاء التنفيذ التي تتكرر في المنازل وخصوصا خلال المراحل الإنشائية الأولى؟
0: ممتاز. في الحقيقة الكثير من المشاريع يكون فيها تعثر أو خلل من ناحية الجودة أو التغييرات المكلفة، إن لم تكن هذه التصاميم من البداية منتهية بشكل صحيح ودقيق ومتطابق. إن كانت منتهية بهذا الشكل، يعني من النادر جدا أن يكون فيه تعارض ما بين بندين، من النادر جدا أن يكون فيه تعديلات، من النادر جدا أن يكون فيه أخطاء من هذه الناحية. لكن كثير من المشاريع اللي ابتدت في مرحلة تصاميم غير مكتملة، فقط المعماري والإنشائي والواجهة، وبعد ذلك مباشرة انتقل إلى مرحلة التنفيذ، عند إدخال بقية الأشياء اللي هي الصحي والكهرباء والتكييف والديكور، وهي أشياء مترابطة في بعضها في الحقيقة، إن لم يكن هنالك قرار مسبق أثناء فترة التصميم، أنا أحتاج أنه أبني البيت وأهدمه 50 مرة على الورق، وهذا غير مكلف، لكن التعارضات والتداخل والتكسير والهدم اللي يتم في مرحلة التنفيذ هو المكلف
1: بعد التصميم، ويعني خلاص اتفقوا، اعتقد ان في توقيع وانه يروح هذا البلديه ويتم الاتفاق، يعني اعتقد انه مشوار طويل اذا بيصلح.
0: صحيح ما ذكرتي، لكن اللي البلديه التراخيص اللي تستخرج من البلديه هي للمعماري والانشائي، ولكن بقيه المخططات هي مسؤوليه المالك ان يكون على معرفه انه لابد تكون موجوده معي، انا ما انتقل، انا اليوم بمثل
1: يعني مو غرفه ولا لا، احنا نتكلم الحين عن الاشياء الثانيه،
0: احنا نتكلم مثل ما احنا قاعدين في هذا الاستوديو، ففي ديكور موجود وعلى اضاءه، طيب اللي فوق الديكور شنو؟ في دكتات تكييف، في مرور مع بايبات صحي، تعارضها وتطابقها مع بعض، لانه في حال وجود تعارض الديكور مفروض يتغير مكانه، يتغير مكان الشباك.
1: نعم.
0: والباب اصلا يصغر، هذه التعارضات هي اللي تسبب مشكلة أثناء فترة البنيان. أنا اليوم أحتاج البيت كما سأسكنه في الحقيقة، لابد تكون مخططاته مسبقا موجودة معي بكل تفاصيلها، مسار بايبات الصحي وبايبات الكهرباء في الحوائط لابد تكون موجودة على المخطط قبل أن يقدمها يعني مقاول الكهرباء. معيار الصح والخطأ الذي أحاسب عليه مقاول الكهرباء هو المخطط في الأساس. غالب اليوم يبنون بيوتهم ما عنده مخطط كهرباء، عنده توزيع إلى سويتشات، يعني فقط يقول في سويتش كهرباء في هذا المكان، طيب التمديد اللي موجود في الحائط هل هو في جهة اليمين أو اليسار أو فوق ولا تحت؟
1: لأنه في المستقبل ممكن يبي يكسر مثلا على سبيل المثال.
0: بالضبط، ولكن قبل أن يعني يصير في تعديل، أنا اليوم حتى حاسب مقاول الكهرباء أنه أنت خطأ أو صح، بناء على إيش؟ بناء على مخطط المفترض أنه يكون موجود، لأنه إذا أنا تركت
2: إذا ما كان فيه ما تلومه قاعد يدور مدخل.
0: أحسنت، إذا ما كان فيه أصبح أنه مقاول الكهرباء عنده خطة ومقاول الصحي عنده خطة ومقاول التكييف عنده خطة، ولذلك ما في خطة واضحة وحيدة للمشروع، كل مقاول حيكون عنده خطة، فقد تتعارض أثناء فترة التنفيذ. من اللي راح يتكلف في هذه المسألة؟ هو المالك.
1: نعم،
0: لأنه هو أدخل هالمقاولين هذه وبدون وجود خطط لم يدير المشروع بشكل جيد، فأصبحت
1: في ناس وقعوا فيها
0: كثير كثير، طبعا كثير من المشاريع. في الحقيقة شوف، انتهاء المشروع ليس يعني أنه انتهى الواحد سكن. المشروع كيف ينجح؟ المشروع ينجح إن لم يكن فيه تعارضات، وانتهى وفق التكلفة الصحيحة والزمن الصحيح. كل المشاريع بتخلص، لكن هل هي مشاريع ناجحة أو فاشلة؟ ولذلك هذا السبب اللي خلينا نسأل مالك بعد انتهاء بيته، نقول له لو تبني بيتك الثاني راح تبني أحسن من الأول؟ مباشر راح يقول إيه.
2: نعم.
0: طيب أصبحنا في مشكلة، أنا بديت بشكل خطأ وجربت في نفسي.
2: نعم.
0: ودخلت في مغامرة وخلص البيت ولكن بشكل فاشل.
2: نعم.
0: يعني أو أنه مو ناجح.
2: نعم. مهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية، لدينا أيضا سؤال متعلق في بعد الانتهاء من بناء بيت العمر ومغادرة المقاول وأخذ حقوق المالية كاملا، تظهر عندي بعض المشاكل، تشققات، العازل مراكب بشكل صحيح، فهناك تسريبات مائية أدت إلى تكليف مالي علي من خلال الصبغ وغيره من هذه الأمور، أخطاء أبدأ أكتشفها في العام الأول، من يتحملها؟
0: في الحقيقة في العقد نفسه لابد أن يكون في فترة ضمان وصيانة، يشرط على كل المقاولين بدون حجز أموال حتى وإن كان، يعني في بعض العقود يحجز على المقاول 5% من قيمة عقده لحين انتهاء السنة
2: الأولى،
0: لكن في المشاريع الصغيرة وخلنا نقول في الفيلا السكنية ممكن ما نطبق هذا الشرط، ولكن علينا أن نوقع مع

0: المقاول نفسه فترة ضمان وصيانة لأعمال اللي تم تنفيذها. هو في النهاية هذا عمل، والعمل لابد أن يكون له ضمان. ففي العقد نفسه أنه يعني مثلا أعمال العزل هذه لها تاريخ ولها ضمان، اللي هي خلينا نقول التكييف، المصعد، الأعمال العزل الصحي والمساح والصباغ واللي ركب السيراميك، لابد يكون لها كفالة.
1: نعم.
0: لابد مقابل العمل اللي أنت نفذته. لكن خلينا نقول شيء، يعني في الحقيقة العرف اللي ساد في فترة، يعني أنه الناس كيف تنفذ مشاريعها. أنا عندي مشكلة اليوم كيف المالك ينفذ أعمال العزل، عزكم الله، في الحمامات مثلا أو في المطابخ. هل تنفذ أعمال العزل أعلى من بايبات الصحي، أو يعني فوق بايبات الصرف أو تحت بايبات الصرف؟ هذا بسبب عدم وجود إدارة يعني عند المالك ومعرفة، فهم الكل يطبقها بشكل خاطئ بسبب أنه أدخل مقاول الصحي في مرحلة مبكرة وبعدها أدخل مقاول العزل وانتهت أعمال العزل فوق هذا. كثير من الأشياء اللي نجدها في بعد السكن من خلل، السبب الرئيسي هو أن المالك أدخل الترتيب بشكل خطأ.
2: مو المقاول هو المسؤول؟
0: لا لا أبدا، ما يكون المقاول، يكون أنه المالك طلب طلبات في تنفيذ هذا العمل بهذا التسلسل. المقاول ليس من مسؤوليته حقيقة أنه يقول لا أنا لازم أركب العازل تحت بايبات الصرف.
1: طيب اسمح لي نوقف عند هذه النقطة مهندس خالد. يعني الفني من الطبيعي يعلم أن وجود البايب تحت العازل هذا خطأ، ولا كأنه له داعي العازل، العازل يكون تحت البايبات حتى إذا كان في تسريب تحتضن هذه المياه، فمعقوله يسوي لي شغل غلط ويعلم انه غلط؟
0: المقاول في هذه المرحله ما نفذ عمل خطا، المقاول نفذ نطاق عمله بشكل صحيح. انا ما الوم المقاولين في هذه الناحيه، انا الوم الملاك اللي رتب هذا الترتيب.
1: ما عنده خبره
0: المالك، ما عنده خبره المالك، لانه ادخل في مرحله مبكره مقاول الصحي، فمقاول الصحي انهى كل اعماله
2: المشرف على الموضوع كله.
0: المدير، نعم المدير اللي هو اللي ادار هذا التسلسل. انا اليوم لو اطلب من مقاول يجي يصبغ لي هذا الحائط بيصبغه، لكن بعدين انا اطلب اني بكسر هذا الحائط بركب سويتش كهرباء مثلا. التسلسل يعني العمل المقاول اداه بشكل صحيح، المشكله في من رتب هذا العمل اساسا. كثير من الملاك عندهم هذه المشكلة، أعمال العزل في السطح فيها مشكلة كبيرة.
2: إنزين إذا أنا مثلا ما مالي علاقة في هذه الأمور كلها، أبي أحد يرتب لي الموضوع، يعني مو عن طريقي، لأن هذه فيها خطورة وما عندي خبرة، هي وش من المسؤول؟
0: صحيح، إحنا ذكرنا في البداية أنه المالك لابد أن يختار معاه شركاء للنجاح. ليس بالضرورة يعني فقط أنه يرسم له خارطة الطريق اللي هو يحتاجها وبعد ذلك المالك ينتقل إلى تطبيق هذه الخارطة بشكل صحيح. المالك يحتاج إلى خطة في أيضا في تنفيذ مشروعه. فأنا إذا ما عندي خبرة أعطوني الخطة وأنا أطبقها في هذا التسلسل اللي احنا ذكرناه، أنه المالك لابد يكون عنده شركاء نجاح يقدمون له الخطة في الكامل وبعد ذلك المالك يمشي عليها.
2: نعم.
1: طبعا ما بقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل. المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية، بدقيقة أو بدقيقة ونصف ماذا تود أن تختم في نهاية هذه الحلقة؟
0: في الحقيقة أنا أطلب من كل واحد عنده مشروع لسكن خاص ومتوجه أنه يعني خايف أنه يدخل في مغامرة من هذا النوع، أو ما يعرف مشروعه متى بينتهي أو كم راح يكلف، أنه يقوم بهذا التسلسل على عجالة أنا بذكره بهذا التفصيل. هي مرحلة خلينا نقول المخططات لابد أن تكون متكاملة بشكل يعني متناسق ومتطابق ولا يوجد تعارض فيما بينها. عليه أن يعرف تماما أنه المخططات اللي لابد تكون يعني وأعدادها وأنواعها، وبعد ذلك عليه أن يعرف كيف يتعاقد مع المقاولين وتوحيد العقود أو خلينا نسميها المسطرة الواحدة اللي سعر عليها المقاولين، وبعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التنفيذ، وراح تكون هي أسهل مرحلة يقدر يراقب فيها بيته بدون لا يكون عنده هذه الخبرة العالية، فقط بهذه التفاصيل اللي ممكن ينتقل لها. اثنين، الإشراف أيضا اللي راح يعينه لابد يكون مشرف متحمل للمسؤولية وليس مشرف فقط أنه يذكر لنا المقاول أخطأ أو أصاب. هو أيضا المشرف جزء من هذا العمل، وعليه أنه أيضا يذكر له إذا كان يتحمل مسؤولية إذا كان أخطأ المقاول. أيضا الإشراف لابد يكون له جزء من هذه المسؤولية، وهذا تقريبا كل شيء يعني. ويختار شركاء في النجاح في هذا المشروع.
2: نعم يعني مهندس خالد، إحنا معلومات جدا مهمة، وكان عندنا بعد تساؤلات أكثر ولكن وقت البرنامج لم يسعفنا. كل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه النقاط المهمة، المهندس خالد المرشد، مهندس عقود ومواصفات ومدير مشاريع إنشائية.
1: نعم، إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في يوم السبت في تمام 7 مساء. هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق من الإعداد فواز المطيري ومحمد العازمي، ومن التقديم محدثكم محمد مزيد وأسراء العسكر، الهندسة الإذاعية.

0: يا عباس الفهد، والتنسيق والمتابعة فجر العبيد، أما من التنفيذ حسين الخالدي.
1: نلاقيكم على خير الأسبوع الجاي بإذن الله بنفس الوقت. هذه تحيات مخرجنا حسين أشكناني، في أمان الله.
2: في حياتنا أسئلة كثيرة عن الأسرة، الصحة، المال، العمل، العلاقات وغيرها، وفي استشارة نبحث مع المتخصصين عن الإجابة اللي تحتاجونها.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء، دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا، ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. إصابة 9 فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. الرئيس الأوكراني يقول أنه مستعد للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. مجموعة بريكس تدعو في بيان مشترك إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة

0: بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وشددت على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرار مصالحها. أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان جزيرة فيلكة اعتبارا من غدا الأحد إلى 30 من سبتمبر الجاري. وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي اليوم بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجيش جميعا. نتحول إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية إيقاف تشغيل خط الأنابيب شرق غرب احترازيا عقب تعرضه لعدة استهدافات. وحول ردود الفعل، دانت دول خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات، معتبرة الهجوم انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أدان بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية، مؤكدا أن الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وأدانت قطر والإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان واليمن في بيانات صادرة عن وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدين أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين على دعمهم الكامل لحق المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ أي إجراء لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية. في الوقت نفسه دانت مصر والأردن ولبنان والسودان الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، والذي يعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دان بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب السعودية بعدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية. بدورها دانت وزارة الخارجية الباكستانية الهجمات على خط أنابيب نفط شرق غرب السعودية، مؤكدة مجددا دعمها الثابت لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها وازدهارها، وجددت تضامنها مع قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق. من جهته أعرب رئيس جمهورية العراق نزار أميدي عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي

0: استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا رفض بلاده لاستخدام أراضيها أو أجوائها منطلقا للاعتداء على دول الجوار. من جانبه، دان البرلمان العربي بشدة اليوم الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدا أن استهداف المنشآت الحيوية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرار المنطقة.
1: في الملف اليمني، أعلن الجيش اليمني اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الميليشيات من الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن. وأضاف الجيش أن قواته استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. على الصعيد الإنساني، اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال، وتشهد مخيمات النازحين في محافظة تعز اليمنية أوضاعا إنسانية كارثية مما يفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين. وحول التصعيد العسكري بالمنطقة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران، وأن الحرب ستنتهي قريبا، مكررا الجزم بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. عباس متولي معه التفاصيل.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وتوقع انخفاضا حادا في أسعار الطاقة بمجرد حدوث ذلك. صرح ترامب بذلك خلال زيارة إلى إيرلندا وردا على سؤال الصحفيين حول موعد انتهاء الحرب المحتملة مع إيران، وقال إن الأمر سيحدث قريبا، إنهم يحاولون المماطلة لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات، لكنني أعتقد أن الناس يدركون ذلك، إذ لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمر في غاية البساطة. وأضاف ترامب: لقد كانوا على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي، ولو حصلوا عليه لكانوا قد دمروا الشرق الأوسط، ولضربوا في رأيي مدنا أوروبية بل ومناطق أبعد من ذلك، وربما كانوا سيضربوننا نحن أيضا قبل أن نتمكن من إخماد الحريق. ومع ذلك قال ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن واشنطن تنتصر بشكل كبير، ومشددا على أنه لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي. ولاحقا أشار ترامب إلى أن إيران أطلقت قبل شهر 121 قذيفة على إحدى حاملات الطائرات في غضون ساعة وتصدينا لها كلها، كما أكد أن القوات الأمريكية سيطرت على مضيق هرمز وأزالت كل الألغام. هذا ونشرت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت صورا جديدة تظهر عناصر من مشاة البحرية الأمريكية أثناء التدريب على سطح الطيران للسفينة USS Portland، وهي سفينة نقل برمائي أثناء إبحارها في بحر العرب. وتتمركز هذه السفينة في الشرق الأوسط تزامنا مع تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية الغضب الملحمي ضد إيران. وكانت القيادة المركزية قد صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأن أكثر من 50,000 من أفراد القوات المملكية يعملون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وهم على أهبة الاستعداد واليقظة، ويتمتعون بالقدرة القتالية العالية والجاهزية لمواصلة تنفيذ العمليات. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها غيرت مسار 100 سفينة تجارية خلال الأيام الستين الماضية منذ أن بدأت الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران. وأضافت سنتكوم أن أي سفينة لم تعبر منطقة الحصار البحري دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن أفراد الخدمة الأمريكية يواصلون تركيزهم التام على هذه المهمة. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى والإعمار ثوابت

0: تلتزم الدولة على العمل على تنفيذها. ميدانيا شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة جنوب لبنان. سحر بشارة معها التفاصيل.
1: من مدينة النبطية على مقربة من مرتفع علي الطاهر، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير شبكة واسعة من الأنفاق والمسارات التابعة لحزب الله، حاول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن يبعث برسالة طمأنة إلى أبناء الجنوب في زيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل وتوتر ميداني متزايد في محيط المدينة والبلدات الجنوبية. الرئيس عون الذي وصل إلى النبطية برفقة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية تفقد المدينة والتقى الأهالي، مؤكدا أن الدولة تتابع احتياجاتهم وأن من واجبها تأمين مقومات صمودهم، آملا أن يختم جرح الجنوب مرة لكل المرات. رئيس الجمهورية أشار إلى أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار ثوابت وطنية تعهد بتنفيذها. ومن النبطي قام الرئيس عون بزيارة إلى بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد وحدات الجيش المنتشرة فيها في إطار المرحلة الأولى من المناطق النموذجية. زيارة عون أتت بعد إعلان مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أرجئت إلى شهر تشرين الأول أكتوبر، بعدما كان مزمعا إجراؤها الأسبوع المقبل في روما. ميدانيا واصل جيش الاحتلال اعتداءاته، حيث نفذ سلسلة تفجيرات في بلدات أرنون والطيبي والمنصوري وعيناتا، فيما استهدف القصف المدفعي دوحة كفر رمان والنبطي الفوقة وميس الجبل. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم إصابة 9 فلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض، موضحا وأوضح أن الدفاع المدني من بين الرفات المنتشلة رفات 8 شهداء من منطقتي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، إضافة إلى رفات 5 شهداء في مخيم أنصيرات في المحافظة الوسطى. في الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقال 3 فلسطينيين. بدوره قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال صعدت خلال الأسبوع الماضي استخدام ما يسمى طاقم الخط الأزرق كأداة تنفيذية للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية. في السودان، حقق الجيش السوداني اليوم تقدمه جيدا في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق، مع استمرار المواجهات بين الجانبين في منطقتي قيسان والكرمك بالنيل الأزرق. وقال الجيش السوداني إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تعاملت مع المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع التي حاولت استهداف مناطق شمال أم درمان، مؤكدة إسقاطها جميعا ومنعها من تحقيق أهدافها. بدوره أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس أمام مجلس الأمن أن استهداف المدنيين وبث الرعب لا يمكن تبريره، مطالبا بمساءلة ميليشيا الدعم السريع على جرائمها والإرهاب الممنهج ضد الشعب. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا، محذرا

0: من أن القادة الأوروبيين يدفعون دولهم نحو الصراع في حين يدرك سكان أوروبا ذلك. بدوره قال الكرملين أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مشاركة بوتين في قمة 20 في ميامي الأمريكية. الزميل أشرف الصباغ معه التفاصيل.
1: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوب بأن موقف موسكو بشأن تواجد قوات أوروبية في أوكرانيا هو ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن وجود قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا يعني الحرب مع روسيا. وحول طبيعة تصريح بوتين بشأن عواقب إرسال قوة عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا، قال بيسكوف: هذا ليس خط أحمر، إنه موقف روسيا وقد تم إبلاغه للعالم أجمع وخاصة الأوروبيون بطريقة واضحة ومحددة. كما أعلن أن دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى موسكو لا تزال قائمة، وإذا كان يرغب حقا في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فبإمكانه القدوم إلى روسيا. وأعرب بيسكوف عن أمل موسكو في أن تثمر جهود حفظ السلام الأمريكية عن نتائج مفيدة للطرفين، وقال: لا يوجد تعاون مع الأمريكيين حتى الآن، هناك جهود أمريكية لحفظ السلام ونحن ممتنون لها للغاية، وهي مستمرة وقد تكثفت مجددا، ونحن من جانبنا نأمل بصدق أن تثمر هذه الجهود عن نتائج مفيدة للطرفين. وشدد على أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مشاريع اقتصادية مشتركة مع الولايات المتحدة، ومن غير المعروف ما إذا كان سيكون هناك أي مشاريع قبل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة في دانيتسك شرق أوكرانيا وشنت ضربات جماعية على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ومجمعات الصلب والمعادن والسفن والموانئ والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 670 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. وأضاف زيلينسكي أن بلاده تتطلع للحصول على 120 صاروخا اعتراضيا قبيل فصل الشتاء، مطالبا الأوروبيين بعدم التردد في تسليم كييف صواريخ اعتراضية. ميدانيا قال زيلينسكي اليوم إن غارات جوية روسية استهدفت 10 مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، فضلا عن إلحاق أضرار بمباني سكنية وبنية تحتية في أجزاء مختلفة من أوكرانيا. وفي نيودلهي اعتمدت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس اليوم إعلان نيودلهي الذي يؤكد التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي. وجاء في إعلان نيودلهي الصادر عن القمة 18 للمجموعة التي عقدت تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، تؤكد التزام الدول بمواصلة تعزيز التعاون في إطار المجموعة الموسعة عبر الركائز الثلاث من التعاون السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والمالي والتعاون الثقافي والشعبي. كما تعهدت الدول بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعوب من خلال تعزيز السلام وإرساء نظام دولي أكثر عدلا وتمثيلا وتنشيطا وإصلاح النظام متعدد الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل. ودعت دول مجموعة بريكس إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب في الشرق الأوسط. نصل معكم مستمعين الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد في المنطقة. تتواصل تداعيات التصعيد في المنطقة وسط غموض يحيط بالمسارات الدبلوماسية وتصريحات أمريكية تتحدث عن قرب انتهائها.

0: مقابل تحذيرات من استمرار تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا، وربط انتهاءها في حديثه بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مشيرا إلى امتلاك واشنطن أوراقا رابحة في مواجهة طهران. فيما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن حرب الشرق الأوسط تسببت في خسائر فادحة لشعوب المنطقة ولا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا رجا طلب، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ رجا.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك أستاذ رجا، كيف تقرأ التصعيد الحالي في المنطقة وما أبرز المؤشرات التي تحدد اتجاهات المرحلة المقبلة؟ نسمعك أو أستاذ رجا تسمعنا؟ هل تسمعنا أستاذ رجا؟
1: نعم أسمعك تمام.
0: ممتاز ممتاز.
1: أنت سامعتني؟
0: أنا سامع نعم صحيح. كيف تقرأ التصعيد الحالي في المنطقة وما أبرز
1: أقرأ كالتالي: هناك أجندتان متنافرتان أو متصادمتان، الأجندة الإيرانية والأجندة الأمريكية في المنطقة. الأجندة الأمريكية تريد أن تنهي أزمة مضيق هرمز، رغم أنها يعني الأجندة الأمريكية كانت في البداية تريد إنهاء النظام الإيراني وإنهاء نفوذه والقضاء على كل السيطرة الإيرانية في المنطقة. الأجندة الإيرانية بالمقابل كانت تريد أن تحافظ على مصالحها. إلى اللحظة الراهنة لا يوجد أدنى توافق بين الأجندتين، هناك تصادم انتحاري أو عكسي فظيع بين الاثنتين. لذلك التفكير في أي حلول وسط يجب أن تكون حلول إبداعية، ولا أراها إلى الآن موجودة في الأفق أو في المدى المنظور.
0: طيب أستاذ رجا، يعني دعنا نتحدث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب ووجود مسار تفاوضي فعلي، يعني هل التصريحات تعكس فعلا قرب انتهاء الحرب أم أنها جزء من الضغط السياسي على إيران؟
1: ليس ضغطا سياسيا على إيران، هذا خطاب موجه للمجتمع الأمريكي والاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بصورة خاصة، أسعار النفط والبورصات العالمية والكثير من القضايا المتعلقة في التوتر الذي
0: أستاذ رجا تسمعنا؟ يبدو أن الصوت أستاذ رجا نعم نعتذر منكم مستمعينا الكرام.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي $2.37 ليبلغ $119.02 للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل $116.65 في تداولات يوم أول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. في الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت $3.02 لتبلغ $104.61 للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.43 لتبلغ $100.05. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد. مدينة

الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 26، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 24، مينا الحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية ورب أبو بيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم. أعلى مد في الساعة 1:15 الفجر. أدنى جزر في الساعة 7:20 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:11. موعد شروق الشمس في الساعة 5:31. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا المسائية إليكم مستمعينا الكرام تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. إصابة 9 فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. الرئيس الأوكراني يقول إنه مستعد للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. وأخيرا مجموعة بريكس تدعو في بيان مشترك إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: خالد يوسف الحربان، تلقى خالد يوسف الحربان تعليمه في مدارس الكويت، ثم التحق بكلية التربية بجامعة حلوان بجمهورية مصر العربية. هو شخصية إعلامية

0: ورياضية أحبها أهل الكويت، وكانت بدايته في مدرسة الصديق حينما لعب مع فريق المدرسة، ثم لعب كلاعب أساسي في منتخب المدارس، وانتقل إلى منتخب الكويت عام 1961. عمل مدرس رياضة في مدرسة حولي الرسمية والنادي العربي، وعمل في إدارة النشاط المدرسي في وزارة التربية. مارس مهنة التعليق الرياضي في أواخر الستينات، ولقب بشيخ المعلقين. قدم العديد من البرامج الرياضية في التلفزيون والإذاعة، وقدم أشهر برامج المسابقات الثقافية، منها برنامج مع الطلبة وبرنامج نبي كتفوز. ترأس اتحاد كرة اليد 14 عاماً، وعمل كأمين سر الاتحاد لكرة القدم عام 1980. عمل معلق رياضي لدى شبكة قنوات أوربيت الفضائية عام 1996. حصل على العديد من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير من الكويت ودول الخليج والوطن العربي.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية، إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

وبداية مع العناوين: الأزرق يرفع وتيرة استعدادات لخليج 27، بعثة نادي الكويت تصل الإمارات لخوض غمار أبطال آسيا 2، فريق قطر يفرض التعادل على العربي في الدور القطري، ليفربول وتشيلسي يقعان في فخ التعادل في البريمير ليج، إشبيليا تجاوز عقبة فالنسيا بهدف نظيف في الليغا، الألماني زفيرف يبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم في معسكره القطري على فترتين استعدادا لخوض منافسات بطولة خليج 27 التي تستضيفها السعودية من 23 من الشهر الجاري وحتى 6 من أكتوبر المقبل. وكان الأزرق دشن تدريباته الأربعاء الماضي على فترة واحدة على ملعب أكاديمية إسباير، فيما بدأ من أمس التدريب على فترتين. تجدر الإشارة إلى أن القرعة أوقعت الأزرق في المجموعة الأولى.

بجانب منتخبات السعودية البلد المنظم وعمان والعراق في مضمة المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن. لا تزال تحضيرات منتخبنا الأولمبي على قدم وساق في طوكيو استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين أسياد أيتشي ناغويا 2026 التي تقام في اليابان من 19 من الشهر الجاري حتى 4 من أكتوبر المقبل. ووقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة ومعه منتخبات أوزبكستان وفيتنام والفلبين. جدير بالذكر أن استعدادات المنتخب الأولمبي اقتصرت على التدريبات التي انطلقت في 4 من يونيو الماضي على ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر باتحاد كرة القدم.

وصلت بعثة الفريق الأول بنادي الكويت لكرة القدم إلى دولة الإمارات الشقيقة استعدادا لخوض منافسة دوري أبطال آسيا 2، ويبدأ الأبيض مشواره الآسيوي يوم الأربعاء المقبل أمام الوحدة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في القادسية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم استئناف التدريبات اليومية على استاد محمد الحمد غدا الأحد، كما قرر الجهازان الإداري والفني عدم إقامة معسكر خارجي خلال الفترة التوقف الدوري الذي سيستأنف في 9 أكتوبر المقبل، وذلك لتواجد معظم لاعبي الفريق مع المنتخبين الأول المشارك في خليجي 27 بمدينة جدة السعودية والأولمبي المشارك بدورة الألعاب الأسيوية التي تنطلق في 19 من الشهر الجاري. وسيخوض الأصفر خلال فترة التوقف 3 مباريات ودية لإبقاء اللاعبين المحليين والمحترفين في أجواء المباريات سواء من الناحية الفنية أو البدنية.

تواصل التدريبات منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على صالة الاتحاد بمقره في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح سالم تنفيذا للمرحلة الأولى من خطط التجهيز للمشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الرجال المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 وحتى 15 من أكتوبر المقبل، والتي وضعها الاتحاد بالتعاون مع الجهازين الإداري والفني. وأكد مساعد مدرب منتخبنا زيد الكاظمي أن الأزرق كثف استعداداته تفعيلا لتوجيهات الجهاز الفني بغرض الوصول للجاهزية المطلوبة للمشاركة في البطولة المرتقبة.

ومن أخبارنا الخليجية، تقترب إدارة نادي أبها لكرة القدم من نهائي تعاقدها مع الكرواتي دامير بوريتش مدير الفريق الأول بسبب تراجع نتائج الفريق الموسم الجاري، إذ لم يحقق أبها أي انتصار خلال الجولات الستة الأولى من دوري روشن بعدما خسر بخمس مباريات وتعادل في واحدة ليحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد نقطة وحيدة. وترغب إدارة أبها في حسم ملف الجهاز الفني الجديد خلال فترة التوقف التي تعقب مواجهة الدرعية غدا ضمن الجولة السابعة بهدف الاستفادة منها في تجهيز الفريق وتصحيح مساره قبل استئناف منافسات الدوري.

تعادل العربي مع نظيره قطر دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم بنك الدوحة لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، كما رفع قطر رصيده إلى 2 نقطتين في المركز العاشر في جدول الترتيب.

تعادل ليفربول مع فولهام سلبيا بدون أهداف على ملعب أنفيلد في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما أصبح رصيد فولهام نقطة واحدة في المركز 17.

حسم التعادل الإيجابي وموقعة تشيلسي أمام هول سيتي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن تشيلسي من التسجيل عبر كل من مورجان روجرز وجو بيدرو، وأرز هول سيتي هدفين عبر النجم الجزائري بشير بلومي، ورفع تشيلسي رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ذلك خلف هول سيتي الذي يتواجد بالمرتبة الثالثة ولديه 8 نقاط.

يبحث أرسنال حمل اللقب عن انتصاره الرابع تواليا حين يحل ضيفا صغيرا على ساندرلاند لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويريد الجانرز مواصلة البداية المثالية في الموسم والتي استهلها بفوزه في الجولات الأولى من الدوري وأكملها بانتصاره خارج ملعبه في دوري أبطال على نابولي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري. وسيحاول أرسنال تكريس التفوق على ساندرلاند حيث حقق الفوز في 70 من آخر 10 مباريات جمعتهما في الدوري، كما أن آخر خسارة للفريق اللندني على يد ساندرلاند تعود للعام 2009.

تجاوز إشبيلية عقبة ضيفه فالنسيا بتغلبه عليه بهدف نظيف في المرحلة الخامسة من منافسات الدور الإسباني لكرة القدم، وفرض خوان إيغليسياس نفسه نجما للقاء بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة 81. بهذا الانتصار المهم رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 20 نقاط في المركز الثالث مؤقتا على جدول ترتيب الليغا. في المقابل تجمد رصيد فالنسيا المتعثر في بداية هذا الموسم عند نقطة يتيمة في المرتبة 20 الأخيرة. Yeah.

قاد المغربي ياسر الزعبيري فريقه ريسينغ سانتاندير إلى الفوز على ضيف ديبورتيفو ألافيش بهدفين لهدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بتسجيله ثنائية قلب تأخر أصحاب الأرض إلى انتصار. رفع الزعبيري رصيده بذلك إلى 5 أهداف خلال أول 5 جولات من الدوري الإسباني محتلا وصافة الهدافين خلف رافينيا نجم برشلونة. وبفوزه اليوم رفع ريسينغ رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ألافيش عند 10 نقاط في المركز الثاني في انتظار انتهاء بقية مباريات الجولة.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث حقق رين فوزا ثمينا على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدف نظيف في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. وفرض أدريان توماسون نفسه نجما للقاء بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة 52. وبهذا الانتصار الغالي اعتلى رين صدارة الليغ 1 مؤقتا برصيد 20 نقاط. في المقابل تجمد رصيد مارسيليا المتأثر في بداية هذا الموسم عند 30 نقاط في المرتبة 11 مؤقتا.

بشكتاش ستتنا تأجيه الإيجابية بتغلبه على ضيفه أوروز روم سبور بثلاثية نظيفة في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وتناوب كل من إيمير هان توبشو وليوناردو تروسار وإليهان فاكيلي على تسجيل أهداف أصحاب الأرض. بهذا الانتصار المستحق رفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة ليتصدر مؤقتا جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز. في المقابل تجمد رصيد أرزوروم سبور عند 4 نقاط في المرتبة الخامسة عشر مؤقتا. We'll be right back.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، بلغ الألماني ألكساندر زفير بنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على منافسه الروسي كارين خاشانوف بثلاث مجموعات دون رد، وحسم الألماني المصنف ثانيا عالميا حسم المواجهة أمام نظيره الروسي بواقع 6-3 و7-6 و7-6، وسيلاقي زفيرف في النهائي المتأهل من مواجهة الأمريكي بن شيلتون ومواطنه فرانسيس تيافو.

لهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. الأزرق يرفع وتيرة استعداداته لخليج 27، بعثة نادي الكويت تصل إلى الإمارات لخوض غمار أبطال آسيا 2، فريق قطر يفرض التعادل على العربي في الدور القطري، ليفربول وتشيلسي يقعان في فخ التعادل في البريمير ليج، أشبيلية يتجاوز عقبة فالنسيا بهدف نظيف في الليغا، الألماني زفيرف يبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
2: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
0: بالمختصر
2: تبدأ في المناطق الجبلية.
0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالمختصر.
2: أهلاً بكم
1: مستمعين الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة علمية نتعرف من خلالها على ظاهرة تحيط بنا في كل مكان، وبفضلها نستطيع رؤية العالم من حولنا بألوانه وتفاصيله المختلفة. حديثنا اليوم عن الضوء.
0: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.
1: ماهية الضوء وكيف ينتقل وكيف نراه، وما علاقته بالألوان، وكيف أصبح عنصراً أساسياً في العلم والطب والاتصالات والتقنيات الحديثة.
2: الضوء عزيزنا المستمع واحد من أهم الظواهر الطبيعية في حياتنا، فنحن نعيش في عالم يعتمد على الضوء في كثير من تفاصيله، ومن دونه لن نستطيع رؤية الأشياء من حولنا بالطريقة التي نعرفها.
1: وأكبر مصدر طبيعي للضوء بالنسبة إلى الأرض هو الشمس، التي تمد كوكبنا بالطاقة وتوفر الإضاءة التي تجعل النهار مختلفاً عن الليل، كما تؤدي الطاقة القادمة منها دوراً أساسياً في المناخ والحياة وعمليات طبيعية كثيرة. لكن الضوء لا يأتي من الشمس فقط، فهناك النجوم والمصابيح والنار وشاشات الأجهزة والعديد من المصادر الطبيعية والصناعية الأخرى.
2: وعندما نتحدث عن الضوء علمياً، فنحن لا نتحدث فقط عن الشيء الذي تستطيع أعيننا رؤيته، بل فالضوء المرئي الذي تراه العين البشرية يمثل نطاقاً محدوداً من الطيف الكهرومغناطيسي، بينما توجد أنواع أخرى لا تستطيع العين رؤيتها، مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو والأشعة السينية وأشعة جاما.
1: وهذه الأنواع تختلف في التردد والطول الموجي والطاقة، لكنها جميعاً تنتمي إلى العائلة نفسها من الإشعاع الكهرومغناطيسي. ومن الخصائص المذهلة للضوء أنه لا يحتاج إلى الهواء حتى ينتقل، ولذلك يستطيع عبور الفراغ، وهذه الخاصية هي التي تسمح لضوء الشمس والنجوم بالوصول إلينا عبر الفضاء.
2: وتبلغ سرعة الضوء في الفراغ نحو 300 ألف كيلو متر في الثانية، وهي سرعة هائلة لدرجة أن الضوء يستطيع أن يدور حول الأرض عدة مرات تقريبا خلال ثانية واحدة لو أمكنه السير في مسار حولها.
1: ومع ذلك فإن المسافات في الكون ضخمة، إلى درجة أننا نستخدم الوقت الذي يحتاج إليه الضوء لقطع المسافة كوحدة لقياس المسافات الفلكية. ومن هنا جاء مفهوم السنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال سنة واحدة.
2: وهذا يعني أن الضوء القادم إلينا من جرم بعيد يحمل صورة من ماضي ذلك الجرم، لأن الضوء احتاج إلى وقت حتى يصل إلينا.
1: وضوء الشمس مثلا يحتاج إلى ما يزيد قليلا على 8 دقائق حتى يصل إلى الأرض، ولذلك عندما ننظر إلى الشمس فنحن نراها كما كانت قبل أكثر من 8 دقائق تقريبا، وليس كما هي في اللحظة نفسها بالضبط. وعندما ينظر العلماء إلى مجرات تبعد ملايين أو مليارات السنين الضوئية، فإنهم يشاهدون ضوءا بدأ رحلته منذ زمن بعيد جدا، وبذلك يصبح الضوء وسيلة تمكننا من النظر إلى تاريخ الكون نفسه.
2: وهذا يجعل الضوء أكثر من مجرد وسيلة للرؤية، فهو رسول يحمل إلينا معلومات من أماكن قد يستحيل الوصول إليها مباشرة، ومن خلال تحليل هذا الضوء يستطيع العلماء معرفة الكثير عن النجوم والمجرات والمواد الموجودة فيها.
1: ومن أكثر الأمور إثارة في دراسة الضوء السؤال الذي حير العلماء طويلا، ما طبيعة الضوء بالضبط؟ عبر التاريخ ظهرت أفكار ونظريات مختلفة لتفسيره، ومع تطور الفيزياء اتضح أن الضوء يظهر خصائص موجية، وفي الوقت نفسه يمكن وصف تفاعلاته من خلال جسيمات تسمى الفوتونات.
2: وهذا ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم، وهي من الأفكار الأساسية في الفيزياء الحديثة. فعندما ندرس ظواهر مثل التداخل والحيود نجد أن الضوء يتصرف بطريقة تكشف خصائصه الموجية، بينما في ظواهر أخرى مثل بعض التفاعلات بين الضوء والمادة يصبح وصف الضوء على أنه يتكون من فوتونات مهمة للغاية.
1: والفوتون هو كم من الطاقة الكهرومغناطيسية، ولا يمتلك كتلة سكونية، ويتحرك في الفراغ بسرعة الضوء، وكل فوتون يحمل كمية من الطاقة ترتبط بتردد الضوء، فكلما ارتفع التردد ارتفعت طاقة الفوتون. ومن هنا نستطيع فهم لماذا تختلف أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي في تأثيرها. فالأشعة السينية مثلا تمتلك فوتونات أعلى طاقة من الضوء المرئي، ولهذا يمكنها اختراق أنسجة بدرجات مختلفة، وتستخدم في التصوير الطبي مع اتخاذ احتياطات مناسبة.
2: أما الضوء المرئي فهو النطاق الذي تطورت أعيننا لتستجيب له، ويتدرج تقريبا من اللون الأحمر عند الأطوال الموجية الأطول في النطاق المرئي إلى البنفسجي عند الأطوال الأقصر، لكن الضوء الأبيض الذي نراه من الشمس أو بعض المصابيح ليس لونا واحدا بالضرورة، وإنما يمكن أن يحتوي على مجموعة من الأطوال الموجية المختلفة.
1: ومن أجمل الأمثلة على ذلك قوس قزح، حيث تتفاعل أشعة الشمس مع قطرات الماء في الغلاف الجوي، فيحدث انكسار وانعكاس وتشتت للضوء، فتظهر الألوان منفصلة أمام أعيننا، ويمكن مشاهدة مبدأ قريب باستخدام منشور زجاجي يمر خلاله الضوء الأبيض فينحرف كل طول موجي بدرجة مختلفة قليلاً، فتظهر مجموعة من الألوان.
2: وهذه الظاهرة ساعدت العلماء على فهم أن الضوء الأبيض يحتوي على مكونات لونية متعددة، ومن هنا بدأت علوم واسعة مرتبطة بتحليل الضوء، وأصبح بالإمكان دراسة المواد والنجوم من خلال الأطياف التي تصدرها أو تمتصها.
1: فلكل عنصر ذري أنماط مميزة من الخطوط الطيفية، ويمكن للعلماء استخدام هذه الأنماط بطريقة تشبه البصمة للتعرف على بعض العناصر الموجودة في مصادر بعيدة، وبذلك يمكن أن يخبرنا الضوء ليس فقط عن وجود جسم بعيد، وإنما عن بعض خصائصه وتركيبه وحركته أيضا.
2: وعندما يصل الضوء إلى جسم ما يمكن أن تحدث له عدة أشياء، فقد ينعكس جزء منه، أو يمتص الجسم جزءا آخر، أو يمر الضوء خلاله إذا كانت المادة تسمح بذلك.
1: ومن هذه التفاعلات تتكون معظم الصور التي نراها في حياتنا. عندما تنظر إلى طاولة أمامك، فالطاولة في الظروف العادية لا تنتج الضوء المرئي من نفسها، وإنما يسقط عليها الضوء من الشمس أو المصباح، ثم ينعكس جزء منه باتجاه عينيك، فتستقبل العين هذا الضوء ويقوم الدماغ بتكوين الصورة.
2: أما المرآة فتمتلك سطحا مصمما ليعكس الضوء بطريقة منظمة نسبيا، ولهذا نستطيع رؤية صورة واضحة فيها.
1: ويخضع الانعكاس لقواعد فيزيائية معروفة، ومن أهمها أن زاوية سقوط الشعاع على سطح عاكس تساوي زاوية انعكاسه بالنسبة إلى العمود المقام على السطح. أما الانكسار فيحدث عندما ينتقل الضوء بين وسطين تختلف فيهما سرعة انتشاره، مثل انتقاله من الهواء إلى الماء أو الزجاج، فيتغير اتجاهه في كثير من الحالات، ولهذا قد تبدو الملعقة الموضوعة داخل كوب من الماء وكأنها منحنية أو مكسورة عند سطح الماء، رغم أنها في الحقيقة لم تتغير، وإنما تغير اتجاه الضوء القادم منها قبل وصوله إلى العين.
2: فاصل مستمعين الكرام، ونعود ونستكمل برنامج بالمختصر.
0: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.

0: عدنا لكم من جديد مستمعنا الكرام وبرنامج بالمختصر، وما زلنا نتحدث عن الضوء.
1: ومن هذا العلم وهي العدسة، فالعدسات عزيزي المستمع مصممة بحيث تكسر الضوء بطريقة تسمح بتجميع الأشعة أو تفريقها حسب شكل العدسة ومادتها، ومن خلالها يمكن تكبير الصورة أو تصحيح الرؤية أو تكوين صورة عن حساس الكاميرا.
0: والنظارات الطبية مثال واضح على استخدام الانكسار لتعديل مسار الضوء قبل دخوله للعين، بحيث تساعد على تكوين صورة أوضح على شبكية العين بحسب نوع مشكلة الإبصار. والكاميرات أيضا تعتمد على العدسات لتجميع الضوء وتركيزه على سطح حساس، ثم يتحول الضوء في الكاميرات الرقمية إلى إشارات وبيانات تشكل الصورة التي نراها على الشاشة.
1: وحتى كاميرا الهاتف الصغيرة تحتوي على نظام بصري بالغ الدقة، وتعمل معه حساسات وبرمجيات لمعالجة الضوء والألوان وتحسين الصورة.
0: كما تعتمد المجاهر والتلسكوبات على التحكم في الضوء لتوسيع قدرتنا على الرؤية. فالمجهر يسمح لنا برؤية تفاصيل صغيرة لا تستطيع العين المجردة تمييزها، بينما يساعد التلسكوب على جمع الضوء القادم من أجسام بعيدة جدا. وهكذا سمح فهم الإنسان للانعكاس والانكسار والعدسات بأن يتجاوز حدود عينه الطبيعية، وأن يرى عوالم لم يكن يستطيع رؤيتها من قبل.
1: أما الألوان فهي واحدة من أجمل النتائج التي تنتج عن تفاعل الضوء مع أعيننا والمواد من حولنا. نحن نقول إن التفاحة حمراء، وإن الورق خضراء، وإن السماء زرقاء، لكن اللون الذي ندركه مرتبط بالأطوال الموجية التي تصل إلى العين وبكيفية معالجة الجهاز البصري والدماغ لها.
0: فعندما يسقط الضوء الأبيض على جسم معين، قد يمتص الجسم أجزاء من الطيف ويعكس أجزاء أخرى، والضوء المنعكس هو الذي يصل إلى أعيننا ويساهم في تحديد اللون الذي نراه. فإذا عكس جسم قدرا كبيرا من الأطوال الموجية التي ندركها كلون أحمر وامتص غيرها، فسيبدو لنا أحمر تحت إضاءة مناسبة، ولهذا قد تتغير الطريقة التي نرى بها اللون عندما تتغير الإضاءة، لأن مصدر الضوء نفسه قد لا يحتوي على النسب نفسها من الأطوال الموجية.
1: أما العين البشرية فتحتوي في الشبكية على خلايا حساسة للضوء، من بينها العصي والمخاريط. تساعد العصي بصورة مهمة في الرؤية عند مستويات الضوء المنخفضة، بينما ترتبط المخاريط بدرجة كبيرة برؤية الألوان والتفاصيل في الإضاءة المناسبة.
0: ولدى الإنسان الطبيعي ثلاثة أنواع رئيسية من المخاريط تختلف في حساسيتها لنطاقات من الأطوال الموجية، ويقوم الدماغ بمقارنة الإشارات القادمة منها ليكون إدراكنا للألوان. وهذا يفسر لماذا تستطيع الشاشات إنتاج عدد هائل من الألوان باستخدام ثلاثة مكونات ضوئية أساسية، وهي الأحمر والأخضر والأزرق.
1: فمن خلال تغيير شدة كل مكون تستطيع الشاشة خداع نظامنا البصري بالمعنى التقني ليشعر بألوان كثيرة مختلفة. وإذا اقتربنا جدا من بعض الشاشات يمكن أن نلاحظ وحدات صغيرة تحتوي على هذه المكونات، لكنها من مسافة الاستخدام العادية تمتزج في إدراكنا لتظهر كصورة كاملة.
0: أما السماء الزرقاء فهي مثال آخر رائع على تفاعل الضوء مع المادة. فعندما يدخل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي يتشتت بواسطة الجزيئات، وتتشتت الأطوال الموجية الأقصر من الضوء المرئي بكفاءة أكبر من الأطوال ضمن ظروف الغلاف الجوي، ولهذا يصل إلينا الضوء الأزرق من اتجاهات متعددة، فتبدو السماء زرقاء في معظم النهار. وعند الشروق والغروب يقطع ضوء الشمس مسافة أطول عبر الغلاف الجوي، فيتشتت جزء أكبر من الضوء ذي الأطوال الأقصر بعيدا عن خط النظر، وتصبح الألوان البرتقالية والحمراء أكثر وضوحاً.
1: وهكذا فإن منظر الغروب الجميل الذي نشاهده هو في الحقيقة نتيجة قوانين فيزيائية تحكم طريقة تفاعل الضوء مع الغلاف الجوي.
0: ولم يكتفي الإنسان باستخدام الضوء للرؤية، بل تعلم كيف يستخدمه أداة في الطب والصناعة والعلوم. ومن أهم الاختراعات التي غيرت طريقة تعاملنا مع الضوء تقنية الليزر. كلمة الليزر تشير إلى عملية ينتج عنها ضوء يمتلك خصائص مميزة، منها درجة عالية من الاتجاهية والترابط في كثير من الأنظمة، ويمكن تركيزه والتحكم به بدقة كبيرة.
1: وعلى عكس الضوء الصادر من مصباح عادي الذي ينتشر في اتجاهات متعددة ويحتوي غالبا على نطاق واسع من الأطوال الموجية، يمكن تصميم الليزر ليصدر نطاقا ضيقا جدا من الأطوال الموجية وحزمة شديدة التنظيم.
0: ولهذا أدخل الليزر في عدد ضخم من التطبيقات. ففي الطب تستخدم أنواع مختلفة منه في إجراءات علاجية وجراحية وتشخيصية بحسب الحاجة. وفي طب العيون يستخدم في بعض العمليات لتعديل أجزاء من العين، كما توجد تطبيقات جلدية وعلاجية أخرى. وفي الصناعة يستخدم الليزر في عمليات القطع واللحام والحفر ووضع العلامات والقياسات الدقيقة، لأنه يمكن التحكم في الحزمة وتركيز الطاقة على مساحة صغيرة.
1: وفي المتاجر نجد أجهزة قراءة الرموز التي استخدمت تقنيات ضوئية لمسح المعلومات، وفي الأقراص البصرية استخدم الليزر لقراءة البيانات، كما يستخدم في أجهزة القياس والمسح وتحديد المسافات.
0: كما يستخدم في أجهزة القياس والمسح وتحديد المسافات. انتهني وصلت صح؟ ومن التطبيقات الحديثة المهمة تقنية ليدار، التي ترسل نبضات ضوئية وتقيس زمن عودتها بعد انعكاسها على الأجسام، وبذلك يمكن بناء خرائط ثلاثية الأبعاد أو قياس المسافات بدقة. ويستخدم هذا المبدأ في تطبيقات تتراوح من المسح الجغرافي إلى دراسة الغلاف الجوي وبعض أنظمة المركبات والأجهزة الذكية.
1: كما أن الضوء أصبح أداة أساسية في المختبرات العلمية، حيث يستطيع الباحثون استخدامه لدراسة الذرات والجزيئات وقياس خصائص المواد وإجراء تجارب تحتاج إلى دقة شديدة.
0: وحتى قياس الزمن نفسه أصبح مرتبطا بالضوء في بعض أحدث الساعات.

0: الذرية البصرية والتي تستخدم ترددات ضوئية عالية لتحقيق مستويات مذهلة من الدقة. ومن خلال الضوء يستطيع العلماء كذلك دراسة الأجرام السماوية دون الاقتراب منها. فالتلسكوب على سبيل المثال، التلسكوب يجمع الإشعاع القادم من النجوم والمجرات ثم تحلله الأجهزة للحصول على معلومات عن الحرارة والتركيب والحركة والمسافة وغيرها.
1: وهذا يعني أن شعاعاً صغيراً من الضوء قد يحمل في داخله معلومات عن جسم يبعد عنا ملايين السنين الضوئية.
0: ومن أهم الأدوار التي يؤديها الضوء في عالمنا الحديث دوره في نقل المعلومات، فجزء هائل من شبكة الاتصالات العالمية يعتمد على الألياف البصرية، وهي خيوط دقيقة جداً تصنع عادة من زجاج عالي النقاء وتستخدم لتوجيه الضوء لمسافات طويلة.
1: عندما نرسل رسالة أو نشاهد مقطع فيديو أو نجري مكالمة عبر الإنترنت، يمكن أن تتحول البيانات في أجزاء من الشبكة إلى إشارات ضوئية تسافر عبر الألياف البصرية بسرعات هائلة.
0: وتستفيد الألياف من ظواهر بصرية تسمح بتوجيه الضوء داخلها بكفاءة. ومن أهم المفاهيم المرتبطة بذلك الانعكاس الداخلي الكلي في التصاميم المناسبة، حيث يبقى الضوء موجهاً داخل قلب الليف بدل أن يتسرب بسهولة إلى الخارج، ويمكن إرسال كميات ضخمة جداً من البيانات باستخدام الضوء، كما يمكن استخدام أطوال موجية متعددة في الليف نفسه لزيادة القدرة على نقل المعلومات.
1: ولهذا أصبحت الألياف البصرية أساساً للإنترنت والاتصالات بين المدن والدول والقارات، وتوجد كابلات بحرية ضخمة تمتد في قيعان المحيطات وتربط قارات العالم ببعضها، وداخل هذه الكابلات توجد ألياف بصرية تحمل جزءاً كبيراً من حركة البيانات الدولية.
0: وعندما يرسل شخص رسالة من دولة إلى أخرى، قد تبدأ رحلتها من هاتف عبر شبكة محلية ثم تنتقل إلى بنية اتصالات أوسع، وقد تعبر آلاف الكيلومترات داخل ألياف بصرية قبل أن تصل إلى وجهتها. وما ينتقل داخل هذه الألياف ليس الكلمات والصور كما نراها نحن، وإنما بيانات تمثل على شكل إشارات يمكن للنظام إرسالها واستقبالها وفكها. ومن المثير أن هذه المادة التي نستخدمها في النوافذ وهي الزجاج أصبحت بعد تقنيتها وتصنيعها بدقة طريقاً يسافر خلاله الضوء حاملاً معلومات العالم.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا.

0: بهذا نصل المستمعين الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، بعد أن تعرفنا على عالم الضوء وطبيعته وخصائصه ودوره في الرؤية والألوان، وصولا إلى استخداماته في الطب والاتصالات والطاقة واستكشاف الكون.
1: وحتى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت.

أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت البحر قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليدج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخ

في اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقة سنتحدث عن الجولة الثالثة من دوري زين للدرجة الممتازة، مواجهاتها ونتائجها والترتيب بعد هذه الجولة. لكن في البداية دعوني أرحب بمحللنا الفني الكابتن بداح الهاجري. حياك الله أبو مبارك.
1: الله يحييك أخوي خالد، حييك وحيي أخوان المستمعين والمستمعات.
0: اليوم أكيد الحديث سيكون عن الجولة الثالثة من دوري زين للدرجة الممتازة، سنتحدث عن مباريات هذه الجولة. لكن في البداية دعونا نتوقف مع الزميل عبد الرزاق الرشيد وهذا التقرير.

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز لكرة القدم وسط إثارة كبيرة وتقلبات في مراكز الترتيب، حيث شهدت الجولة صراع محتدم على قمة جدول الترتيب بين كاظما والكويت، حيث واصل نادي كاظما والكويت عروضهما القوية بانتزاع النقاط الثمينة لتشاركا صدارة الدوري برصيد 7 نقاط لكل منهما من فوزين وتعادل، حيث انتزع كاظما الصدارة بفضل أفضلية فارق الأهداف بعد تجاوزه عقبة الشباب ب3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة. أما الكويت فقد حل ثانيا بفارق 1 عقب تحقيقه انتصارا مهما وصعبا على الجهراء بهدف دون مقابل. بشكل عام شهدت الجولة الثالثة غزارة تهديفية وإثارة في مختلف المباريات، فوز عريض للقادسية على النصر ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث. أما الفيحيل فقد حقق انتصارا كبيرا ب4 أهداف مقابل هدف على التضامن ليعوض انطلاقته المتعثرة. أما العربي والصبيقات فقد خيم التعادل الإيجابي ب3 أهداف لكل منهما على المباراة لتنتهي بعد تقلبات عديدة. أما في آخر مباريات الجولة فقد حقق السالمية فوزا صعبا بهدف دون مقابل على الساحل ليزيد من رصيده النقاطي ويصل إلى المربع الذهبي. وفي ختام الجولة اختارت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم شبيب الخالدي كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري زين ممتاز لكرة القدم.

0: كل الشكر لزميلي عبد الرزاق الرشيد. الحديث سيكون عن مواجهات الجولة الثالثة من دوري زين للدرجة الممتازة، مباريات تابعناها، سنتحدث عن نتائجها، وأكيد مع محللنا الفني الكابتن بداح الهاجري. كابتن بداح، يعني الحديث عن مواجهات حتى نعطيها حقها، نتحدث عن بداية هذه الجولة ومواجهة القادسية أمام النصر وفوز بثلاثية نظيفة للقادسية على فريق النصر الذي كان في صدارة دوري زين بست نقاط، بعد جولتين قدر أنه يفوز على السالمية وعلى الفحيحيل والعلامة الكاملة، إلا أنه خسر أمام القادسية بثلاثية نظيفة.
1: أخوي خالد، المباراة يمكن الفريق الوحيد اللي حقق العلامة الكاملة كان نادي النصر، هو منتشي كان قبل المباراة أمام نادي القادسية، أمام القادسية الجريح اللي خسر خسارة موجعة أمام نادي الكويت في الدقيقة الأخيرة، وكان قريب أيضا من التعادل في مباراة أمام نادي الكويت. والمباراة كانت قبل ثلاث إلى أربع أيام، فالمدة الزمنية كانت قليلة، لكن بالمباراة بكل أمانة شفنا تفوق. مباراة من البداية خالد كانت هجومية من النصر الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية رد سريع من عبد القادسية وإضاعة فرصة هدف من أيوب الأخضر من كرة حمزة غابة، النصر يبادر أيضا في الدقيقة 10، الدقيقة 12 أيضا القادسية، ومن ثم شفنا الهدف الأول اللي سجل لنادي القادسية. أنا أعتقد النصر خالد جازف أنه لعب للند بالند، ما تعامل مع القادسية كفريق يبحث عن الفوز أكثر من النصر نفسه، من خلال قوة هجومية ضاربة خالد، أيوب الأخضر مع عيد الرشيدي على أطراف، شفنا حمزة خابة في العمق وعمل تحركات جدا خطرة على نادي النصر، كان هناك مساحات كبيرة ومسافات سواء بين الخطوط أو بين حتى اللاعبين نفسهم كمدافعين أو على مستوى خط الوسط وخط الدفاع. خالد نتج عنا شفنا الخطأ، الهدف الأول سجل في دقيقة 12 كانت كرة ثابتة، وأنا أعتقد الحارس كان يتحمل جزء كبير من هذا الهدف. ايضا الهدف الثاني كانت من كره معاذ الظفيري، شفنا ويمكن هذا يمكن بالمباراه هذه شفنا اداء هجومي للاطراف اللي هم الاظهره،
0: وهذا الامر
1: ما شاهدناه في
0: الجديد اللي ما شاهدناه في السابق للقادسيه، ان نشوف خروج الاظهره سواء راشد الدوسري او معاذ الظفيري للمساندة الهجومية بشكل كبير
1: بلا شك. وشفنا يمكن ثنائيه العيد الرشيدي مع راشد وضع كره كانت محققه راشد الدوسري في الشوط الاول، وشفنا ايضا الهدف الثاني والمساهمه المباشرة من معاذ الظفيري للجهة اليسرى خالد، مع إهمال للاعب النصر في طريقة إنه يعني بعد الكرة كابر على بعد الكرة حاول إنه يلم الكرة، ولكن أخطأ في إنه يستحوذ على الكرة واستغل هذه الكرة نادي القادسية وقدر يسجل الهدف الثاني. أعتقد خالد الشوط الأول 2-0 راح كثيرا نادي القادسية، خصوصا إنه كان عليه ضغط كبير خالد. نادي القادسية الجماهير غير راضية على النتائج، أكيد على المواسم الماضية نادي القادسية يطمح إنه يكون منافس على الأقل حتى الرمق الأخير، فأنا أعتقد أن لو أي تعثر له في هذه المباراة راح يكون بالفعل راح يحدث ربكة كبيرة في نادي القادسية. فأنا أعتقد القادسية تعامل سواء جهاز فني أو حتى لاعبين كان الحضور واضح، حتى حميد القلاف على مستوى الحراسة، على مستوى التنظيم الدفاعي، على مستوى شكل الهجوم للفريق، على مستوى لاعبين خط الوسط، المساندة من عبد الرحمن المشيفري بالإضافة إلى أيوب وعيد على الأطراف. شفنا يعني القادسية تواجد في كل مكان في الملعب، سجل هدفين. الشوط الثاني خالد القادسية أظهر شراسة هجومية أكثر، مع أخطاء أيضا فادحة لنادي النصر سواء على مستوى الخطوط، على مستوى التحضير، وعلى مستوى الكرات الثابتة اللي من خلالها شفنا الهدف الثالث خالد، كرة متحركة تلعب إلى عيد الرشيدي داخل منطقة الجزاء، عدم وجود أي لاعب مع عيد الرشيدي يلعبها للقائم الآخر، القائم الثاني عفوا، يسجل فيها عبد الرحمن المشيفري الهدف الثاني. كرة أيضا مشابهة بالضبط كانت بالعارضة نفس الطريقة اللي لعبت على القائم الثاني اللي نزلها حمزة خابة إلى معاذ الظفيري اللي كانت بالعارضة. القادسية أبدع في خلق الفرص سواء من كرة الثابتة أو حتى على اللعب المتحرك، وأيضا من خلال التسديد اللي شفنا تسديده كانت رائعة جدا من اللاعب طلال فاضل، كان العارضة تصدت لهذه الكرة. فالقادسية نعتقد أنها كانت النتيجة مستحقة أداء ونتيجة.
0: نعم، القادسية في دخول حمزة خابة اللي غاب عن الجولة الأولى والثانية ووجوده في هذه المباراة
1: بلا شك،
0: هل أعطى شكل هجومي للقادسية؟
1: خالد النتيجة تتكلم والفرص تتكلم وطريقة خلق الفرص خالد أعطى محطة هجومية، يعني القادسية أصبح خطر في التحولات، شفنا أغلب الفرص اللي في الشوط الأول خالد كانت تحولات، يعني النصر كان يلعب دفاع نوعا ما متقدم، الكرات الطولية حمزة خابة كان حاضر حتى في صناعة الكرات، صنع كرة لأيوب الأخضر، وفي الكرات أيضا الثابتة خالد كان محطة انه يحضر الكره للاعبين المساندين اللي من خلاله شفنا كره معاذ اللي يكون كانت بالعارضه. اعتقد حمزه خاب قياسا على يعني بالبدايه بكمباراه اولى. انا اعتقد اعطى اضافه قويه، وانا اعتقد نادي الغاتسيه كان بحاجتها في المباراه الماضيه، يعني مباراه امام نادي الكويت. واعتقد انه راح يشكل ثلاثي قوي جدا بالاضافه الى عيد مع ايوب الاخضر،
0: وايضا
1: والمساندة
0: المشافري عبد الرحمن المشافري
1: يملك ادوات عديده نادي الغاتسيه حتى على مستوى الدكه. اكيد اللاعب الاسطوره بدر مطوع يملك ايضا الشباب اللي شفنا لهم بعض اللمحات الجيده،
0: احمد بدي والعوضي
1: شفنا، ففي عناصر ممكن نادي الغاتسيه حاليا يملك العديد.
0: طبعا
1: اللي هو النيجيري في محترفين الاجانب. انا اعتقد نادي الغاتسيه حتى في اختيار نوعيه اللاعبين هو هذا الموسم ضحى في عدم اختيار محترف مدافع، واختار الصبغة الهجومية خالد مع صبغة امتلاك خط الوسط. ترى الغاتسية فقد خاصة في سنوات عديدة. نادي الغاتسية إذا تذكر خالد في 2010 و12 وما قبل و14 الغاتسية كان أقوى فريق في خط الوسط، دائما يهيمن على المباراة.
0: صحيح.
1: هو أسلوب لعب الفريق أنه يلعب بالخمسة يتعب الفريق المنافس، دائما له الأسبقية في الاستحواذ وفرض الأسلوب. افتقد هذا الشيء نادي الغاتسية لفترات عديدة في سنوات ماضية. فنعتقد جلب المحترفين اثنين على مستوى خط الوسط، ونشوف أيضا حمزة خابة شكل هجوم أيوب الأخضر أيضا على مستوى الجناح. فنعتقد أنه رسالة أن الفريق يعني يطمح إلى تقوية نفسه في خط الوسط وفي خط الهجوم.
0: نعم. الروح للنصر، يعني النصر جولتين بست نقاط، لكن في هذه المباراة هناك أخطاء فنية كبيرة.
1: شوف ستة من تسعة بالنسبة لنادي النصر أنا أعتبرها
0: إيجابية
1: قياسا على الموسم الماضي.
0: إحنا نتكلم على أمام القادسية كان في أخطاء
1: خالد، أخطاء عديدة سواء من بداية المباراة من التعامل مع المنافس. يعني أنا أعتقد القراءة الفنية مع يعني كابتن ظاهر قدم مباراتين ويعني مستحقات امام نادي الفيحيل، قدر يحقق فوز مهم، وامام عفوا امام وامام نادي السالميه ايضا. السالميه شفنا استعدادات قويه في هذا الموسم، يحقق ست نقاط انا اعتبرها يعني بدايه جدا مميزه خالد. لكن التعامل في هذه المباراه كان هناك ما نقول عدم احترام الغاتسيه، كان في عدم قراءه المنافس خالد. فتح الملعب من بدايه المباراه كانت مفتوحه هجوميا خالد. ترى المباراه تعتبر من اكثر المباريات كوقت فعلي، وهذا الشيء ايضا يعكس الجاهزيه البدنيه للمستوى سواء لنادي الغاتسيه او نادي النصر او حتى مستوى الفرق في هذا العام. الجانب البدني اشوفه افضل بكثير من بدايات في سنوات ماضيه. فأعتقد نادي الغاتسية نادي النصر يعني ما كانت هناك غيرها جيدة. الأخطاء خالد وقع في العديد من الأخطاء على مستوى الفردي وعلى مستوى الخطوط وعلى مستوى الجماعي، ودفع ثمن ذلك خالد في أن يتلقى هدفين في الشوط الأول، ودفع ثمن أخطائه في المراقبة في الكرات الثابتة في الهدف الثالث اللي سجل في الشوط الثاني.
0: نذهب إلى المباراة الثانية، مباراة العربي والصليبيخات واللي انتهت بالتعادل 3-3 لمصلحة الفريقين، نقطة لكل فريق. يعني كابتن بداح الهاجري صليبيخات والعربي، العربي يعني أنهى الشوط الأول لمصلحته 2-1. الشوط الثاني شفنا اللي يعني صار فيه دراماتيكية في النتيجة. النصر الصليبيخات تعادل، تقدم الصليبيخات 3-2، أدرك العربي الهدف في الدقائق واللحظات الأخيرة الهدف الثالث والتعادل للفريقين. رأيك بهذه المباراة، ويعني خلينا نتكلم عن الصليبيخات اللي نشوفه بطل دوري الدرجة الأولى يعود للمشاركة، يخسر المباراة الأولى أمام صليبيخات هدف
1: ساحل.
0: أو صليبيخات يخسر أمام الساحل هدف مقابل لا شيء. الجولة الثانية يتعادل مع الشباب، الجولة الثالثة شوفه يتعادل مع منافس على لقب الدوري وهو النادي العربي،
1: ونقول بعد بطعم الخسارة التعادل لأنه هو كان الأقرب خالد. لما يسجل هدف في الوقت ضايع يسجل هدف الثالث، والعربي يسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضايع. فأنا أعتقد هي تعتبر بطعم الخسارة لنادي الصليبيخات اللي قدم اكيد يعني خالد نعم مباراه لم تكن منقوله، لكن من خلال الملخصات اللي شفناها، من خلال يعني السيناريو المباراه اللي قاعد نشوفه، ومن خلال السيناريو الغريب اللي نشوفه يتكرر على مستوى النادي العربي. انا اعتقد هي أسوأ بدايه للنادي العربي من سنوات. هو خالد ليس انتقاص من نادي الصليبيخات، نادي الجهره قدم اداء بطولي والكل اشاد فيما قدمه من نادي العربي، وايضا نادي الصليبيخات اشدنا فيما قدمه ويمكن نلتمس له يمكن العذر.

0: الدوري الدرجه الاولى قبل يمكن اكثر قبل 3 اسابيع، يمكن الفريق يعاني من الارهاق، لكن مع ذلك شفنا وخسر من الشباب، وايضا عفوا تعادل مع الشباب وخسر مع الساحل. يعني خالد انا اعتقد بعض الفرق يمكن تنهار في بدايه المباراه، انك تتقدم ثم العربي يتقدم عليك ومن ثم تعود للتعادل وسجل هدف ثالث، اعتقد هذا الشيء يحسب انه فيه عمل فني، ايضا يحسب للاعبين اللي هو الثقه بالنفس اني انا قادر احقق نتيجه ايجابيه خالد، وهذا اللي يمكن اللي يميز هذا الموسم لحد هنا كبدايه خالد. قاعد نشوف الاثاره موجوده حتى الدقائق الاخيره، ما في مباريات محسومه، الفوارق الفنيه دائما الحلول تكون خالد في كرات فرديه، تكون كرات ثابته، ما في فوارق نشوفها كبيره، نشوف ما في جاب. يعني في السابق سهل انك تتوقع نتيجه كل مباراه، في هذا الموسم نشوف النصر يفوز على السالميه، نشوف كل المباريات صعبه على مستوى، نشوف الجهره يفوز على نادي العربي، نشوف حتى نادي الكويت في فوزه يكون صعب. يعني ليش انا اضرب مثل نادي الكويت اليوم مثلا، نتكلم نادي الكويت فوزه على الجهره بهدف، ويعني حتى وانا ضاع فرص خالد، لكن راح نتكلم عنها نتكلم صعوبه المباريات خالد. انا اعتقد اللي ما يميز هذا الموسم بدليل خالد ان شفنا الكل ما عدا النصر من الجوله الثانيه ما في فرق حقق العلامه الكامله، وهذا يعكس انه الفرق قادر على ان تحقق نتائج سواء في التعادل او تحقق نتائج. يعني القابل اللي انا اشوفه كان موجود في السابق ما كنا نلاحظه بشكل كبير في خلال المنافسات حتى هذه اللحظه. العلامة التعجب خالد
1: انا اروح لي حق
0: للعربي.
1: العربي يعني العربي انت تتكلم عن يعني الفريق وعن ايضا تعجبك من الاداء والمستوى وايضا من
0: تكرار التكرار نعم. من التكرار خالد هو التكرار
1: الاخطاء
0: تكرار الاخطاء خالد. انت تسجل عليك 12 هدف في الاربع مباريات خالد، يتسجل عليك اهداف الوقت الضايع. انت تسجل عليك هدف اذا تذكر مباراه امام الفريق الهندي في الدقائق الاخيره في المباراه، انت كنت متقدم. امام نادي الكويت سجل عليك هدف بالبدل الضايع، امام نادي الجهره سجل عليك هدف ايضا في البدل الضايع نعم. امام نادي الصليبيخات ايضا خالد انت تكون متقدم في النتيجه، ما تتعامل وانت متقدم في النتيجه. فانا اعتقد نادي العربي يمكن البعض بعد تعادل امام نادي الكويت كبدايه الدوري بالمنطق خالد بالعوامل اللي تكلمون الامكانيات وليس تغليب من الجهره والصليبيخات، لكن اذا تبي تحقق الدوري انت كان يفترض انك تفوز على الجهره والصليبيخات، فريق تو صاعد للدرجه الاولى للممتاز ومحقق نتائج سلبيه، خسران من الساحل ومتعادل مع الشباب، وتلعب امام الجهره اللي لم يكتمل كحضور محترفين الا يمكن يكتمل معاك في الشوط الثاني، فانت خسرت. انا اتقد انت كان يفترض تكون 7 نقاط، نتكلم عن نهايه الجوله الثالثه اذا نتكلم العربي قياسا على امكانياته وعلى ما قدمه في مواسم ماضيه،
1: وقياسا على يعني رغبته ومطالبات جماهيره بتحقيق دوري.
0: تغير جهاز فني حتى انك الجهاز الفني السابق الكابتن ناصر الشطي كان يوصل الفريق لمباريات الدوري كانت مباراه حاسمه، للنهائيات كلها خسر في النهائيات، يعني هو وصل اقصى اللي هو نقول درجات المنافسه، يبقى الفوز توفيق من الله سبحانه في النهائيات. انت جبت جهاز فني على اساس يحسن من النتائج ويحسن من السلبيات ان كانت موجوده. احنا نشوف خالد اخطاء بالجمله على مستوى الحضور كدخول مباراه، على مستوى ضعف الكرات الثابته، على مستوى الاخطاء الفادحه في اخر الدقائق، الحضور الذهني يكون في غايب، على مستوى التبديلات اثناء المباراه خالد. ونشوف المفروض التبديلات يعني ترفع مستوى الفريق وتحقق تعكس نتائج ايجابيه، اللي قاعد نشوفه انهيار دائما في الدقائق الاخيره، وهذا شيء اكيد انه يعني خالد مو مصالح الكره الكويتيه ان يبتعد العربي مبكرا عن منافسات الدوري. انا اعتقد جوله يعني التوقف القادم اكيد يصب في صالح العربي، خصوصا ان العربي بعد التوقف امام مباراتين هي اخر فرصه لك اذا ما اردت انك تنافس على الدوري. احنا نعلم السنه هذه قسمين خالد، ما في بعد قول 3 مراحل ذهاب واياب ومن ثم مجموعه البطوله، حاليا مالك الا قسمين 22 مباراه، عندك مباراتين امام كاظمه والسالميه اللي راح يسببون ازعاج كبير، وانا قاعد اقولها كاظمه متطور وايضا نادي السالميه وتطمح لان تحقق نتائج اكيد الكل خالد، لكن اتكلم كامكانيات اللي نعم. اللي قدمت لهذا النادي. نشوف يعني كاظمه تقطب فهد الهاجري، احمد الزنكي بالاضافه الى محترفين جدد، يعني مع النتائج اللي حققها مع الفرق الكبيره في الجماهيريه عفوا اللي في الموسم الماضي، يطمح انه نعم. ما يكتفي في المركز انه هو حقق مركز مشاركه خليجيه، يطمح انه ينافس على البطولات سواء في الدوري او الكوس. فانا اعتقد العربي هو فعلا جات الوقفه بتوقيت مناسب.

0: هو العربي نعم يفتقد خالد. هو ليش محير إيوالا؟ نعم لاعب مؤثر
1: صحيح.
0: واللاعب بشكل كبير مؤثر. ذاك العربي قاعد يسجل في كل مباراة 3 أهداف هدفين، لكن أنت 4 مباريات تتلقى 12 هدف، معدل 3 أهداف في كل مباراة، يعكس أن أنت عندك مشكلة في التنظيم الدفاعي. تعاقدت مع جهاز فني، هل تصحح الجانب التنظيمي؟ في أخطاء بالجملة في الحالة الدفاعية. هل تعاقدت مع محترفين على مستوى الدفاع؟
1: احنا متعاقدين مع المحترفين،
0: اثنين مدافعين، وهذا يعكس سوء الاختيار خالد، سوء الاختيار مع احترامي تقديري، لكن الجهاز الفني يتحمل. نوعية اللاعبين اللي ايضا تم استخدامهم ما ظهروا بشكل، وكان واضح تأثيرهم سلبي على الفريق بكل أمانة. أيضا غياب إيوالا كإضافة هجومية بلا شك أكيد يا خالد أن إيوالا يعتبر من أفضل محترفين على مستوى الدوري، لكن مو هو السبب أن العربي لا يحقق الفوز مع تقدم أمام نادي الجهر وتقدم أمام الصليبيخات، ومن ثم يخسر نقاط بسهولة كبيرة.
1: نذهب كابتن بداح الهاجري إلى مباراة الثالثة، وهي كانت من خلال طبعا الجولة الثالثة من دوري زين للدرجة الممتازة، الكويت وفوزه على الجهرة بهدف مقابل لا شيء. الكويت يمكن لاحظنا كابتن بداح في هذه المباراة حاول أنه من البداية يضغط على فريق الجهرة، يحاول أنه يسجل، حتى استطاعنا يسجل الهدف الأول عن طريق مهدي بالرحمة، وحاول انه يسجل هدف ثاني حتى لا يقع في، يعني خصوصا في الشوط الثاني، في مفاجآت قد تعثر مسيرة الفريق وهو حامل لقب دوري زين للدرجة الممتازة.
0: ما في شك فوز خالد مهم وفوز صعب بكل أمانة امام فريق منتشي في فوز امام نادي العربي. نفس الرسم التكتيكي اللي الاسلوب اللعب اللي لعب فيه نادي الجهرة يتكرر حتى في مباراة امام الشباب، مباراة أمام نادي العربي. يمكن عدم جاهزية المحترفين المهاجمين، هذا هو لعب بالمدافعين، وضح أنه في الشوط الثاني راح يستعين فيهم، فهو يطمح أنه الشوط الأول يطلع بنتيجة تعادل حتى أن الشوط الثاني يكون هناك تدخلات، ومن ثم يطور الجانب الهجومي وممكن يفاجئ نادي الكويت. نادي الكويت واضح أنه استفاد من الدرس اللي وقع فيه نادي العربي أمام الجهرة، ولم يستهين في نادي الجهرة. شفنا أضاع العديد خالد من الفرص، ومن ضمنها أضاع ركلة جزاء أيضا في الشوط الأول بعد تقدمه. أعتقد المباراة تألق، كان شهدت تألق كبير من الحارس مبارك الحربي بكل أمانة، وأيضا يمكن في بعض الحراس من قلة الفرص عليه ممكن أن في كرة واحدة تسجل على هدف في تدخل، أنا أعتبره من أفضل التدخلات في الجولة لسعود الحوشان، في كرة كانت انفراد، تدخل اللي قدر يعني يتصدى للكرة ومن ثم ارتطمت في العارضة. أنا أعتقد هذه من أصعب الكرات اللي سجل، فأنا أعتقد الحضور كان موجود للحراس، كانوا نجوم، لكن بلا شك مبارك الحربي تحمل مسؤولية كبيرة في أن يحافظ على الأقل على أن نادي الجهرة ممكن يسجل هدف، لأن خالد 1-0 دائما تكون خطرة. نادي الكويت ترى هو من يعني ما عطى الجهرة فرصة أن يعمل ما عملها أمام نادي العربي، منع الجهرة من التحولات. طبيعي خالد تحصل على فرصتين، لكن ما شفنا خطورة دائمة نادي الجهرة في التحولات. واضح تعامل جهاز الفني الكابتن فراس مع المباراة، فرض أسلوب الضغط حتى الشوط الثاني للدقيقة الأخيرة لم يسمح لنادي الجهرة بأن يعمل أي تحول هجومي، أضاع العديد من الفرص نادي الكويت. بالنهاية نادي الكويت أنا أعتقد يعني نظم نفسه دفاعيا مع الغاسية، أيضا نشوفه في مباراة اليوم بتنظيم دفاعي مع استخدام المحترف المدافع، فأنا أعتقد اللي أعطى مهدي برحمة اللي يلعب كخط وسط ويأخذ أريحية، ويمكن في البناء نشوف ثلاثي زولة مع المحترف اللي هو المدافع مع برحمة، ومن ثم نشوف تقدم الأظهر للأمام. فأنا أعتقد نادي الكويت قدم مباراة هجومية وبالنهاية حقق ما هو يريد بهدف، ويمكن كان واضح أنه يطمح أنه يفوز بأكثر من هدف، لكن أنا أعتقد نجومية مبارك الحربي منعت نادي الكويت من أن يحقق أكثر من هدف.
1: نعم، الفريق بالنسبة للكويت الآن هو 7 نقاط من 3 مباريات، ويمكن إحنا كنا نتكلم عن الأداء الغير مقنع لفريق الكويت، إلا أنه أخذ 7 نقاط من 3 مواجهات، مواجهة مع المنافس المباشر العربي وفوزين على التوالي، مكنته من 7 نقاط من أصل 9.
0: ما في شك يعني خالد، هو هذه ميزة نادي الكويت، حتى إذا تذكر في فترات سابقة في الموسم الماضي وتكلمنا فيها عدة مرات خالد، نادي الكويت حتى لو يكون في أداء سيء يعرف ماذا يريد من المباراة خالد، يعرف يتعامل مع ظروف اللي قبل المباراة وحتى في أثناء المباراة، حتى لما مرة تكون متخلف في النتيجة مثل ما حدث مع العربي. العربي سجل هدف خالد اللي كان ركله جزاء في الدقيقه يمكن كانت 89 او 90 والوقت الاضافي كان 4 الى 5 دقائق. نادي الكويت تشعر انه ما راح يخسر المباراه مع انه ما قدم مباراه يعني جيده امام نادي، وكان عربي افضل فنيا لكن مع سوءه عرف ان يتعامل ومن خلال كره ثابته سجل هدف التعادل. ولو كان في وقت يمكن اكثر يمكن العربي كان مع امام الكويت ممكن يسجل هدف رابع. فنادي الكويت يملك بكل امانه الشخصيه، يملك الثقافه، يعرف كيف يتعامل مع المباريات حتى في اسوء الظروف، وهذا ما يميز نادي الكويت سواء في هذه المباريات او حتى في مواسم ماضيه.
1: الجهره وايضا نفس السيناريو نشوفه لفريق الجهره، يمكن تكلمنا عن مباراه الشباب، الجهره في الشوط الثاني اجرى التبديلات، انزل لاعبين المحترفين اللي اتوا متاخر وقدر انه يعني يعود في المباراه يتعادل مع الشباب هدفين هدفين، الا ان الشباب قدر يسجل هدف وياخذ المباراه. نروح للمباراه الثانيه مع العربي نفس السيناريو، وكان المدرب الوطني احمد عبد الكريم يعني يسير وفق المتاح لديه من خلال امكانيات اللاعبين الموجوده. نفس السيناريو، شوط اول خسر 1-0، شوط ثاني قدر انه يجري بعض التبديلات وادخال المحترفين وطلال جازع كذلك وغير النتيجه. اليوم نفس السيناريو مش عليه فريق نادي الجهرة، لكن ما قدر يستغل أي كرة ويسجل هدف التعادل على الكويت.
0: هو من سوء حظ أن الكويت يعني واضح أنه جهز نفسه واستفاد مما حدث للعربي. يعني واضح الكويت يمكن حنا قلت من الأسباب العربي، يعني مع احترام الجهرة فوز مستحقا على العربي، لكن العربي واضح اللاعبين بالبداية حتى في طريقة تسجيل هدف خادي اللي سجل بالأول كان واضح أنه كأنهم ضامنين المباراة بالنسبة لهم بكل أمانة نتكلم. يعني الكويت واضح انه محترم المنافس من البدايه، خالد واضح انه يعلم او يبي يمنع حدوث اي مفاجاه، فلذلك شفنا الاسلوب الهجومي خالد ومو على حساب الدفاع ايضا في الحاله الدفاعيه منع الفريق المنافس من التحولات. فاعتقد ان الكويت ايضا محضر الجهاز الفني لما قد يعمله نادي الجهرة من خلال التبديلات، فلذلك شفنا ان واضح قراءه كانت من الكابتن فراس لما راح يقدم نادي الجهرة في الشوط الثاني. الكابتن احمد عبد الكريم تعامل مع خالد الظروف البدنيه للاعبين، واضح عدم جهوزيه المحترفين خصوصا المهاجم، لان اشوف الامانه تحركاته خالد لاعب يعني خطر بكل امانه ويجيد اللعب على المساحات. اعتقد خالد الفتره التوقف مفيده للجهرة من ناحيه البدنيه، من ناحيه اكتمال الصفوف، من ناحيه المنافسين القادمين. اكيد انه ما راح يكون نفس مستوى العربي الكويت مع احترامي تقديري، اذا يمكن القادسيه نتكلم الباقي راح يكون على ليفل واحد، اتكلم من حيث امكانيات سواء على مستوى المحترفين او اللاعبين المحليين. فهو يمكن عدى الصعب بالنسبه له انه تجاوز انه خلص من مباراه الكويت والعربي، عنده توقف يفترض ان يستقل هذه الفتره مثل ما احنا قلنا العربي يحسن من نفسه على مستوى التنظيمي. اعتقد نادي الجهره من الناحيه البدنيه بالذات اعتقد انه بحاجه الى هذه الى هذا التوقف.
1: نعم، عموما احنا يمكن مستمعينا الكرام داهمنا الوقت، كان ودنا نتكلم عن جميع المباريات الست، لكن الحلقه المقبله ان شاء الله راح نتكلم عن طبعا الدوري بشكل عام من خلال 3 جولات التقييم، ايضا راح نتكلم عن اختيارات المنتخب والمشاركه في خليجي 27 في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. كل الشكر لضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن مداح الهاجر، شكرا لك.
0: العفو اخوي خالد، حياك الله.
1: الشكر موصول لكم، نلتقي معكم في حلقه مقبله من برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب، في امان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. إصابة 9 فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. والرئيس الأوكراني يقول إنه مستعد للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 1:17 بعد منتصف الليل، وأدنى مستوى للجزر في 7:20. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 30 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 34 درجة، الوفرة والسالمي 28 درجة، نويصيب 29 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 46 درجة، أم المرادم 40 درجة، جزيرة جارو 37 درجة، النويصيب والسالمي 44 درجة. موعد شروق الشمس في 5:30 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز العاشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا
14: وهناك.
15: صباح
1: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: أربع دقائق بعد العشر مساء في إذاعة دولة الكويت.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسيات هناك. اليوم سبت من الساعة 10 مساء وحتى 11 مساء. انطلع عليكم هذه الليلة مستمعينا الكرام في انطلاقة برنامج أمسياتنا، البرنامج الذي دام بكل تأكيد الذي نطمح أن يكون موعدا للفرح وأيضا مساحة للإبداع وملتقى جميل للأرواح الجميلة. أمسياتنا ما هي مجرد كلمات نقولها ولا هي لحظات تمضي، هي لقاءات تجمعنا بكل تأكيد وأيضا ذكريات نصنعها وضيوف يعني يثرون مساءنا بحضورهم وأيضا حكاياتهم وقصصهم التي تستحق أن تروى في كل حلقة. مثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا يعني دائما نحمل لكم شيء من الجمال وأيضا نفتح معاكم نوافذ جديدة على الفن وأيضا الثقافة والمواهب والشعر. كونوا معنا وشاركونا في هذه الليلة في برنامج أمسياتنا.

0: أمسياتنا مستمعينا الكرام برفقة زميل والعراب خالد المحسن اللي نمسي عليها بكل تأكيد مساء يليق بجمال هذه الليلة ونقول مساك الله بالخير خالد المحسن.
1: مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة.
0: وأنا بعدك شلي مشغلك
1: قاعد أرتب
0: شلي مشغلك
1: شو رأيك حمد؟
0: شلي مشغلك
1: الله يسعد مساك ويسعد أيامك.
0: يا مرحبا
1: الله ما مشغلنا شيء لكن دائما نبحث عن كل ما هو جديد يا فايز وسعد الله مساك
0: مساك يا رب
1: مساء متابعين برنامج أمسياتنا اللي دائما يعني ناخذهم إلى عالم مختلف من الشعر. أسعد الله مساهم أينما كانوا لكل من يستمع لنا في هذه الساعة وهذه اللحظات. نقول له حياك الله معنا في هذه الرحلة الجديدة من برنامج أمسياتنا وهذه الانطلاقة كل سبت الساعة 10 نقول مرحبا ومساء.
0: يا مرحبا
1: ونبدأ في رحلة مع الشعر فايز الرسمان. شكرا على كل ما تقدم.
0: عفوا يا خالد المحسن. إذا تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد.

0: ومن التقديم نحييكم من استديو البرنامج العام فايز الرسمان وخالد المحسن.
1: وأجمل تحايا من التنسيق والمتابعة يمسي عليكم فراج السهلي.
0: ومن التنفيذ على الهواء يحييكم محمد الحربي.
1: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية يمسي عليكم محمد المطيري.
0: يلي وجودك ماخذن كل اهتمام، فوجودك أشعر في طعم حريتي.
1: سلام.
0: نفسيتي
1: شفيها نفسيتي
0: زينة.
1: عسى
0: تفكيري تمام.
1: السلام.
0: وفي أحد حارس على نفسيتي.
1: السلام.
0: وهذه أجمل تحية أقدمها لكم غائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا. أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، مثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا ما بين، يعني فقراتنا المتنوعة والمتجددة دائما ما بين موضوع حلقتنا الرئيسي إلى حكاية وتر إلى ملامح شاعر إلى ضيف، بكل تأكيد يثري يعني حوارنا. خالد، موضوع حلقتنا اليوم يا خالد.
1: موضوع الحلقة دائما يا فايز نختارها، نسعى لاختيار موضوع يكون قريب للناس، يتحدث عن كل ما يدور وكل ما يحمل قلوب الناس كذلك. لذلك يعني دائما نقول إن فايز في لحظات صعبة وفي لحظات مجاملة، في لحظات حقيقية وصادقة، كلها هذه تندرج تحت مسمى يعني التعبير عن الشعور. ليش صار عندنا صعوبة في التعبير عن شعورنا؟ أحيانا تحب شخص حقيقي، تحبه صاحب صديق، تحس انه قريب، ولكن تجد حرج في تعبير يعني تعبير له عن شعورك، تجد بأنه مو محتاج انك تعبر له لأنه هو عارف مكانته ومعزته عندك. هناك ناس تعبر لهم عن شعورك اصلا في احترامهم لا اكثر ولا اقل، يمكن ما يكون هناك محبه لكن احترم وجودك. فالتعبير عن الشعور فايز احيانا يخضع، يرون الناس انه كثر ما تقول يعني فلان انت طيب شكرا لك، الكلام يحسن انه مجامله، يعني ان انحرف هذا التعبير الى باب من ابواب المجامله. وانا ارى بان المجامله مجامله والتعبير عن الشعور تعبير، فلا بد يعني ان نكون صادقين في التعبير عن شعورنا وعن مشاعرنا تجاه الاخرين. ما يصير نخلط بين المجامله ونقول هذه، لا، المجامله مجامله مو تعبير. التعبير يجب ان يكون صادق اتجاه الطرف الاخر وهو يعلم. ترى في ناس يعني مثل ما تقول لما يكون في مكانه او في عمل او شيء، او يحس ان كل الناس هذه اللي حواليه جامله، ما في احد عبر في الصدق عن شعوره، لكن الشخص القريب منك ان كان يعني تربطك مع علاقه، في الاول لما تقول لا يعني انا ارتحت لك، هو مو تعبير، هو بداية الراحة. التعبير يأتي بعد التجربة، التعبير عن الشعور بأي شيء هو يعني يأتي بعد تجربة، قد نقول يعني وقت تحتاج له وقت. مو اليوم أنا عرفت فايز بكرة عبر عن شعوري والله أنت أحسن واحد، أنا ما أعلم شنو أنت أحسن واحد، أنت صح. زين أنت مو زين
0: الله أعلم،
1: لا بس أنت زين شامونك كنا نضرب الأمثلة
0: على زوجة لن يجعني خير ما تظن
1: أنك جميل، والتعبير يعني اتجاهك فايز بكل صدق يعني أتوقع أنها قليل نقول عنك. لذلك شنو أنت عندك؟
0: أنا لا، أنت يعني اختيارك للموضوع التعبير عن الشعور ظهر بعد يعني الجو مازان وشتوية قربت على الأبواب، فاخترت الموضوع التعبير عن الشعور. يعني اليوم مستمعينا الكرام، داخل كل إنسان يعني عالم من الأحاسيس، وهذه الأحاسيس مليئة بعضها بالفرح، بعضها مليئة بالحزن، بعضها مليئة بالحب، بعضها مليئة بالامتنان، بعضها مليء بالأمل والحنين، ومشاعر كثيرة يعني قد تعجز بعض الأحيان الكلمات أن توصفها. اليوم كم من شعور يعني يسكن القلب ولكن ما وجد أو ما لقى يعني نفسه أو طريقة إلى التعبير عن هذا الشعور. اليوم كم من كلمة بسيطة جدا كان لها أثر عظيم في نفس إنسان. اليوم كم من شخص يحتاج أنه يبي يسمع يعني كلمة أنا أشعر فيك، أنا فخور فيك، أنت وجودك يعني لي الكثير. موضوع المشاعر مثل ما يقولون عنها أو يطلقون عنها خالد، هي اللغة اللي يفهمها القلب، والتعبير عنها يوصف بالجسر اللي دائما اللي يوصل يعني بين الأرواح. لذلك موضوع التعبير يعني عن الشعور وعن أشكال هذا الشعور وعن أثر هذا الشعور في حياتنا، وليش نحتاج أن نتعلم شلون نعبر عن اللي داخلنا. التعبير عن الشعور بعض الأحيان ما يقتصر على الكلام وحده خالد، ممكن في كلمات، في عبارات، في نبرة صوت، في تعابير يعني وجه، في رسالة، في اهتمام، في استماع، ممكن هو تعطيه الاستماع الكافي، هي رسالة انك تعبر له عن شعورك تجاهه.
1: اكيد حفايز، حتى التعبير بالشعور عن النجاح، في اشخاص يعني لما تجد عنده نجاح حق نجاح، هو يعنيك هذا الشخص قريب لك يعني فتحس ان تعبيرك له في النجاح وجهده هو رفع ودعم معنوي، وانه يعني انت فرحان له بكل صدق. ما يصير اجي اقول مبروك وانا فرحان لك، صحيح انا فرحان لك، لكن التعبير يجب ان يكون يعني يسلط الضوء على يعني جهده، على تميزه، على نجاحه، على عطاءاته، على كل ما قدمه، على كل كيف شكل عندنا فرحة وصنع عندنا أجواء من الفرح. لابد أن يكون للشعور يعني فايز روح أخرى ومختلفة وصادقة بنفس الوقت، حتى لا يخذل الآخرين من تعبيرك قد اللي يكون يعني مزيف. يجب أن تكون حقيقي في التعبير عن شعورك، حتى نجد حتى يكون لهذه الصفة ثقة لدى الآخرين. ما يصير أن نحن والله يعني نعبر نكون خارج مشاعرنا، لابد أن نعبر ونحن نقص في داخل مشاعرنا. يقول أدري أن تعبيرك الصادق معي يخونك في الكلام اللي من إحساسك يحب يجيني طير فيني، كل ما هز الحنين يغصونك، أنت عمري ما أفكر بأنك تخليني
0: سلام.
1: كل يوم أكتب لك شعوري لجل يقرونك، ما لقيت إلا القصيد الموحش يسليني أنت. لو تدري وقتي كيف مر بدونك، راح تأخذ من دقائق عمرك وتعطيني.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، صح لسانك أبو محسن. ختام المستمعين الكرام، مثل ما قلت قبل شوي، اليوم لابد أن نقدر أو نحاول نتعلم شلون نعبر عن يعني مشاعرنا بطريقة صحيحة. اليوم قبل أنك تحاول أنك تتكلم، لابد انك تفهم اليوم الشيء اللي ذكرته قبل شيء خالد، الشيء اللي بداخلك اليوم. دائما اسال نفسك شنو الشعور اللي الحين قاعد اعيشه، هل هو فرح، هل هو حزن، هل هو غضب، هل هو امتنان، هل هو شكر. الشيء الثاني، دائما لا تقول حق نفسك انا اليوم ما يحق لي اني احزن، ما يحق لي اني افرح، احس مشاعري مثلا تافهه، احس. لا تحاول انك تقلل من مشاعرك الداخلية اليوم عشان توصل لمرحلة التعبير يعني عن مشاعرك. فالموضوع يطول في الحديث عنه صراحة في كيفية التعبير عن المشاعر، ولكن في هذه يعني الليلة في برنامج أمسياتنا حاولنا قدر الإمكان أن يعني نختصر هذا الموضوع ونكتشف معاكم عن مشاعرنا، اللي مثل ما قلت في بداية الحلقة هي ليست مجرد أحاسيس يعني عابرة، هي جزء أساسي اليوم في حياتنا، من علاقاتنا، من الطريقة اللي نحاول نفهم فيها أنفسنا ونفهم الآخرين. الكلمة الطيبة تزرع عمل، والاعتذار الصادق دائما قد يصلح يعني علاقة، والتقدير قد يمنح إنسان دافع للاستمرار، والاستماع قد يجعل شخص اليوم يشعر بأنه ليس وحده.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما في هجمل من اللي يسامح.
2: أمسياتنا للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
3: أحبك وانت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغياب أعذار. أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
4: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، أسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
5: أزعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل إني أخونك وجافيك، والمستحيل إني أعوفك وملك.
2: أمسياتنا في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: إذا مستمعين الكرام رجعنا معاكم ومتواصلين بكل تأكيد في برنامج يعني أمسياتنا مستمعينا الكرام. وبعد أن تحدثنا عن موضوعنا الرئيسي والتعبير عن الشعور والتعبير عن المشاعر في كل إنسان وعدم كتم هذه المشاعر وعدم كتم الشعور، لأن كتم الشعور بالنسبة لي شيء يعني خانق صراحة المستمعين الكرام. ووصلنا إلى ضيف حلقتنا اليوم في برنامج يعني أمسياتنا وضيفنا من يعني المملكة العربية السعودية الشاعر السعودي عبد الله حنيف العثمان، حياه الله معنا في برنامج يعني أمسياتنا في هذه الليلة اللي راح تكون موعد مختلف بكل تأكيد ولقاء يعني يحمل عبق الشعر وأيضا دفء التراث. نرحب بشاعر جزل، شاعر من أرض يعني عريقة، أرض يعني عرفت الأصالة واحتفظت بالموروث وأيضا احتفظت بالكثير من الذاكرة والقصايد الكثيرة من أرض الجنوب من نجران، هذه المنطقة التي يعني نحبها كلنا التي تحمل ملامحها تاريخ يعني عريق. ما ودي أطول أكثر في هذه يعني المقدمة، ودنا نستفيد قدر الإمكان من الوقت مع ضيفنا الكريم وشاعرنا هذه الليلة، ونقول مساك الله بالخير شاعرنا عبد الله وحياك الله في برنامج أمسياتنا.
1: الله يبقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساكم الله بالخير، ويا مرحبا يا أخوي فايز، أنت أخوي عبد المحسن، وأنا والله أني اليوم متشرف أني أكون معكم وظاهر معكم في هذا البرنامج اللي كل بيئة نحبه ونتابعه ونوده، والحمد لله نحن نعاد يعني في نفس البرامج هذه اللي مهتمة في الشعر ومهتمة في القصيد ومهتمة في الساحة. الله يديمكم ولا يهينكم ويطول في أعمالكم.
0: يا مرحبا يا ابو حنيف، سعداء اول شيء بتواجدك ويانا يعني في برنامج أمسياتنا، برنامجك عبر أثير إذاعة دولة الكويت، اللي دائما يا عبد الله دائما نبحث عن المبدعين اينما كانوا، فان بالك ان يكون مبدع سعودي وشاعر استطاع ان يعني يشارك في يعني معتركات الشعر ويثبت جدارته ويحقق كل المراكز والنجاحات الشعرية عندما يسجل هذا الحضور الكبير وكذلك الرهان الكبير لدى كل محبين الشعر والشعراء بأن يعني عبد الله بن حنيف آل عثمان شاعر مختلف جدا. فيا مرحبا.
1: الله يبقيك يا أبو عبد المحسن، طول في عمرك، والله ان شاء الله انه يجملنا وياكم في الليله الطيبه.
0: امين يا رب.
1: باذن الله باذن الله نقدم ما يسركم ما يسر المستمعين باذن الواحد لحد.
0: حبيبي انا سعداء في تواجدك وندخل
1: احرجت كلامك الطيب.
0: لا كلام
1: انت
0: لا تستحق عبد الله، والله
1: من محبه وطيبه.
0: والله عبد الله هذا حقك على الشعر والشعراء، يجب ان نقف عند كل شاعر مبدع شرواك ونتحدث عنه بكل صدق وعلى تجربته وما يقدم للشعر والشعراء. عبد الله يعني خلنا نروح ونبدأ إن في عبد الله. عبد الله بدأ

0: الشعر أو تواجد في الشعر، وكان يعني شاعر يشار له بالبنان أينما تواجد. وأتوقع أن كان الإعلام بالنسبة لك ما كان شيء أو هدف أساسي كثر ما كان لك الشعر هو الهدف الرئيسي، حتى جاءت فرصة شاعر مليون وابتدى الإعجاب يكبر والجمهور يكبر والأضواء تكبر. الاختلاف بين تجربتين، الشاعر الذي يعشق الشعر ولا يبحث عن الإعلام، والشعر الذي تسلط عليه الإعلام حتى يثبت شعريته، الفرق بين المرحلتين.
1: أولاً بينها الفرق الشاسع يا أبو عبد المحسن، فيها فرق شاسع، في نفس الوقت فيها تقارب من يعني من جهة ومن جهة أخرى. يعني أشوف أن الشاعر يحتاج الإعلام مثل ما الإعلام يحتاج الشعر، وشاعر من دون إعلام يعني مهما يعني مهما كتب هو باصل صوته للجمهور أو للناس اللي يعني أو رسالته اللي بيقدمها، أو إنه يعني ما كتب القصيدة هذه أو ما بدأ في القصيدة إلا عنده رسالة هي بيقدمها.
0: صحيح.
1: والكل شاعر يعني، والكل شاعر له نهجه الخاص. أنا من الناس اللي أنا كنت يعني ما كنت يعني متوجه الإعلام بشكل عام. كان توجهي مثل ما قلت أنت، أنا محب الشعر أكثر من أني محب الإعلام أو أني أطرق الإعلام.
2: طيب بس أنت
1: كان انطلاقة شاعر المليون كان انطلاقة شاعر المليون هي أول محطة لي في الإعلام، فاكتشفت أن الشاعر من دون الإعلام ولا شيء. لابد أن الشاعر يكون معه إعلام ويكون معه سند الإعلام، يعني هو اللي يوصل صوته، الوحيد اللي يوصل صوت الشاعر الإعلام حاليا.
2: يعني بعد شاعر المليون تغيرت نظرة الميديا. يعني بعد شاعر المليون تغيرت نظرة عبد الله حنيف إلى الإعلام، وارتأيت أن الشاعر يحتاج الإعلام والإعلام يحتاج الشاعر، علاقة مرتبطة. كلمني عن يعني هذه التجربة في شاعر المليون اللي غيرت قناعات يعني عبد الله حنيف، وتكلمني عن هذه التجربة، شلون تشوفها أخوي عبد الله؟
1: أنا أولاً أشوف أن تجربة شاعر مليون مهمة لكل شاعر، أو أن التجربة الشعرية في المسابقات الشعرية، أو تجربة الشاعر بالصعب الأصح، تجربة الشاعر في المسابقات الشعرية مهمة للشاعر عشان تصل موهبته. يعني أنا أشوف أن أكثر يعني الشاعر المليون حق علي، أو أنه له يعني يد في في في صقل موهبة عبد الله أكثر. عبد الله عنده موهبة لكن جل برنامج وصقلها أكثر. ليه؟ لأن أنت قاعد تكتب تحت يعني تحت ضوابط أنت ملزوم فيها. يعني ما يمديك إنك تكتب على حروف الرول كذا يعني مثلا يعني، أو ما يمديك إنك تكتب على يعني على الرياحية اللي أنت تكتب فيها دائما، ويكون هناك ضوابط أكاديمية أن تمشي عليها في البرنامج. وهذا هو الصقل الصحيح للشاعر في برنامج شاعر مليون. أنا من الناس اللي استفدت من البرنامج، وشفت أن برنامج شاعر مليون كان لنقله نوعية في يعني مو في الإعلام بس، اللي في موهبة الشعرية.
0: طيب عبد الله،
1: أنا أنصح كل يعني شاعر
0: يعني عبد الله، لو تحدثنا عن أن فيه مسؤولية الشاعر، هني في شاعر مليون تحملت المسؤولية، لذلك حملت نفسك مسؤولية الشعر، هم حملوك مسؤولية انك راح تجد تواجد قدام الجمهور وراح يبدأ قراءة قصيدتك بالشكل قد يعني يحزنك شعريا او يجرحك شعريا وقد ينصفك شعريا، لذلك انت توليت مسؤولية كتابة هذه القصيدة بكل يعني بمراجعة وباستشارة وبقراءة اكثر من مرة وبحث عن يعني موضوع وبحث عن مفردات، فصار مشروع قصيدة متكامل وكبير. فهل بس بشاعر مليون الشاعر يجب أن يكون يعني بهذا الشكل، أو ما بعد شاعر مليون راح يستمر بهذا الشكل؟
1: أنا أشوف أن سؤالك يعني جميل جدا، وأصبت نقطة في بالي والدنيا أقولها. أولا البرنامج، الشاعر اللي يدخل البرنامج أو سواء شاعر المليون أو برنامج غيره، هو يحمل على على على عاتقه انه يظهر موهبته اللي عنده او الماده اللي عنده باحسن ما يكون. انت يعني انا اقول ان اي برنامج شعري يخليك تصنع قصيده صناعة يخليك
0: تشتغل عليها،
1: تركز في كل بيت وفي كل شطر وفي كل مفردة وتشتغل عليها شغل شغل معلمين، شغل معلمين.
0: جميل.
1: لذلك انا اشوف يا ابو عبد المحسن انه صحيح ان الشاعر لابد انه يحمل على عاتقه في البرنامج وخارج البرنامج الهم هذا اللي هو حمله في البرنامج.
0: طيب عبد الله تشوف
1: خلني من الشعر الثاني.
0: حلو. انت تشوف بعض النقد يكون اكثر تكلفة حتى من الشعر، يعني أنت تستغرب من هذا النقد مرات، يجيك عضو لجنة تحكيم في برنامج وينتقد نقد أصلا خارج حساباتك، تحس أن هذا النقد مو موجود عشان أجاوب عليه، أو ما يعطيك حتى فرصة أنه يفهم فكرتك اللي بتوصلها، وتشوف أنه خلاص اللجنة إذا قالت أنت غلطان غلطان، وإذا قالت صح صح، وكأنك يعني مالك رأي في هذا الموضوع. هل تشعر بأن هذا الموضوع أو أن أراء اللجنة هي الأساس وراء الشاعر وكتابة الشاعر وجهد الشاعر قد يصبح يعني ما له أي أساس بنظر الآخرين؟ بصراحة
1: يعني. أنا بقول لك حاجة رأي اللجنة مهم للشاعر. بس اللجنة ما تدخل في رأي الشاعر ذي قصيدته. يعني اللجنة اللي قدامك هي تعرف منك في قصيدتك. يعني إذا جاء يعني إذا صارت اللجنة تعارض في قصيدتك هي خصوصا في بيت أنت يعني ما تفهمه فكرته فيه، لا لك الحق أنت توضح، لا ما يصير أنت توقف وتقول لا اللجنة هم صحيحين. اللجنة بشر يخطوني وصيبون، اللجنة بشر حال هم ما عندهم قرآن منزل ولا عندهم
0: صحيح
1: سنة محكمة عشان امشي وراهم بكل حاجة، لا. الشاعر اعلم الناس بالقصيدة شاعرها. الا ان كان هو شاعر هذه مش
2: طيب، يعني
1: اعلم الناس بالقصيدة شاعرها.
2: طيب عبد الله
1: كان نقد، اذا كان نقد في محله يقول الشاعر نقد في محله، وان كان في محله يقول لا هو محل.
2: جميل.
1: هذا رجال بيرضى على نفسه.
2: زين عبد الله، من سؤال خالد فتح لي باب سؤال لك. اليوم لو عاد الزمن مرة أخرى إلى عبد الله حنيف في تجربته في شاعر المليون، النصيحة اللي يقدمها عبد الله حق نفسه في تلك اللحظة بوقتها،
1: النصيحة اللي يقدمها لنفسي
2: لو عاد فيك الزمن الآن مرة أخرى، ونقول تبي تشارك مرة أخرى أو هذه مشاركتك في شاعر المليون، النصيحة اللي تقدمها لنفسك وتقول ليتني مثلا كنت يعني مسوي هالشيء أو ليتني كذا.
1: تدري وش بقول نفسي؟ يا عبد الله لا تشاور، من كثرة مشاورينها دخلوا في صبها. عشان كذا أنا أقول أي واحد يدخل برنامج زي كذا لا يكثر،
0: لا تكثر الآراء. نعم،
1: أنا نصيحتي لنفسي لو عودت إني ما عاد أشاور كثير.
0: يا سلام.
2: شو ودك تسمعني يا عبد الله؟
1: لبيه.
2: شو ودك تسمعنا؟
0: نبي نسمع
1: البارحة ضاقت علي الفيافي والناس جفوا والمشاعر تلافت، كنا الأماكن كل أبوها منافي، فيها الحزن ما غير عفتها معافت، ما عاد للسفن القديمة معافي، وما عاد لطيوف المودة تهافت، أول كلامي يوم غابت عوافي، ولا صبرت وقلت بصوت خافت، قالت فهد عافت وزيل القوافي، صار فهد موجود والبنت عافت، ذات العقول اللي تعرف التجافي، تنعل القلوب العاشقة لا تجافت، بين العيون تبين بعض الخوافي، يا ليتها من قبل لروح شافت، انصافي انغناه صقر انصافي، ولا الرقاب اللي علي التلافت، ونار الحزين اللي محوله مطافي، ولا الجروح اللي على القلب طافت، ولا دموعي وانكسار اعترافي، ولا الحروف اللي من البوح خافت، خلتني يمشي فوق الأشواك حافي، أمشى الركاب اللي على الحد حافك، خليتها ترحل رحيل السواتي اللي من عروق الحفاير تصافت. يا ليتها يوم أني أشبح أخلافي تلفتت فيني وحنت ورافت، ما خلت إلا جرح والجرح وافي، عد به جروحي كل بيها اكتشافت.
0: يا سلام الله الله،
2: صح لسانك يا عبد الله.
0: صح عبد الله، يعني اللي يعني طلعنا على تجربته واليوم نسمع جديده ونشوف يعني هذا التميز دايم والمتفرد يا عبد الله. صح الله لسانك.
2: بس عبد الله في عتب.
1: صح الله، صح الله عبدك. لبيك
2: عبد الله. غايب عن السوشيال ميديا وتحديدا في منصه اكس، مقل جدا يعني في تواجدك. يعني قبل شوي ذكرت قبل شوي ذكرت جزئيه، قلت ان رايك تغير وتغيرت قناعتك بعد تجربة شاعر المليون، ورأيت أن الإعلام يحتاج الشعر والشاعر يحتاج الإعلام. بعد هذه التجربة وهذا الرأي، المفروض أنك تكون متواجد يعني يعني أكثر مع الإعلام اليوم اللي الإنسان يديره من خلال حساباته وتواجده مع الناس.
1: كلامك صحيح. أنا مقل في منصة إكس. أنا من الناس اللي ما أحب منصة إكس صراحة.
2: شو تحب؟
1: أنا يمكن أول شاعر ما يواطن منصة إكس.
2: ما تواطنها
1: صراحة من هذا المنبر أقول لك إياها.
2: طيب
0: والله بيض
2: الله. طيب شو اللي تحبه؟
0: خاصة في الوقت هذا صراحة منصة إكس.
1: أنا أنا أنا أنا أتلاقي تواجدي في السناب شات وفي التيك توك. منصة إكس أنا ما لا لاني بخوي لها ولا بخوي لي.
0: جميل عبد الله، يعني خلني اروح وياك المحور مهم في تغير او اكدمه الشعر. خلينا نتكلم عنه. يعني اذا تحدثنا قبل في بدايه شاعر المليون، النسخه الاولى، الثانيه، الثالثه، ربما الرابعه، اولها، كان الشاعر يكتب نفسه، يعني يكتب. نشوف شعراء وصلوا النجومية وأصبحوا اليوم من أهم الأسماء على قارة الشعر، لأنهم جو ما كانوا يشعرون بشيء اسمه نغد وغيره وغيره وغيره وغيره. بعدين تم يعني خضوع الشاعر يعني للضوابط النقدية، فاختلف الشاعر، راحت قصيدته اللي توصل للناس إلى قصيدته اللي توصل للجنة. فهل هذا ما أفقد شعراء شاعر مليون من الرابع لا يعني النجومية اللي هم يبحثون عنها، خلهم مبدعين وشعراء وأسماء ولهم حضورهم، لكن نتكلم عن مشروع النجومية النسخة الأولى الثانية، الأكشنات اللي كانت موجودة في النسخ، القصيدة اللي كانت عفوية يقولها الشاعر، البيرق اللي مع ابن فطيس، يعني هذه الكلام اللي نسمعه، ويعني مش أقول لك الضيقة اللي تالي يصير محمد، كثير من القصائد اللي كنا يومك هذا أبياتها تردد. فهل يعني أكاديمية الشعر أو الخضوع الشاعر لي شيء من الأكاديمية النقدية أفقده الوصول، يا أنجح في البرنامج يا أخلي البرنامج وأنجح في النجومية وكون شكلي مختلف؟ تشوف أن هذا الاختلاف فرض على شاعر مليون أو على شاعر الشاعر المشارك؟
1: أنا بقول لك حاجة، صل على النبي.
0: اللهم صل وسلم.
1: البرنامج قائم على ضوابط، يعني في بدايته ما كانت نفس الضوابط اللي هي موجودة حاليا.
0: هذا
1: اللي لأن بدايته كان شيء، الشيء اللي من أول نشوته أو من أول ظهوره يجيك ما هو مترتب كثر ما ترتب بعد سنين وبعد فترات طويلة. الإنسان أول ما يبدأ مؤسسة. أنا ما بدخل لك من التجارة. الإنسان أول ما يبدأ مؤسسة، بقالتين ولا مكتبين، فجأة يتطور إلين يظهر كائن، يتطور بعد الشركة يصير شركة قابضة، أرسلون تتغير الأنظمة من المؤسسة إلى الشركة القابضة، أرسلون. الحين شاعر المليون هو بدأ، هو مثل التجارة هذه أو مثل المكتب هذا اللي بدأ بسيط وبعدين تطور، بعدين دخلت فيه بعض الأنظمة عشان يكون فيه إنصاف للشاعر. أنا حسب منظوريتي اللي أشوفها، لكن الأصح القصائد اللي كانت في الموسم الأول، الموسم الثاني، الموسم الثالث، كان الشاعر يكتب نفسه، ما كان يكتب القصيدة الأكاديمية اللي هي يعني تأهله. أنا أشوف إن في شعار، يعني في شعار كتبوا القصيدة اللي تخص أنفسهم، لكن ما أجادوا القصيدة الأكاديمية، هو طلعوا من أول برنامج تشوفوا تعرف الشيء هذا
0: جميل.
1: لكن الحين الضابط

0: خلوها من حروف الراوية، خلوها من يعني من بعض يعني الضوابط اللي أو بعض المخالفات والممنوعات الشعرية اللي تسقط في القصيدة، خالية من التكرار، خالية من المباشرة، خالية لها ضوابط حاليا في البرنامج اختلف عن مواسمها السابقة. الموسم الأول والثاني الموسم الأول والثاني كان الشاعر هو يتكلم ذاته، كان يتكلم بشعوره وبروحه وبنفسيته، يعني اللي يقدر يخاطبها جمهوره قدام، لذلك كانت القصيدة تتوصل للناس. أنا أشوف أن حاليا البرنامج ما عاد صار مثل أول، يعني ما هم مثل أول، يعني هم مثل يعني موسمها الأول والثاني، صار في تغيرات لأن صار القصيدة ما توصل للجمهور.
1: يا سلام عليك، شكرا لي يعني لهذا المنطق العقلاني اتجاه كل شيء يخدم الشعر. عبد الله ابى اسمع قصيده، الوقت قاعد يداهمنا واحنا ويانا للساعه 11 بس بنسمع قصيده، الناس يبون قصيدك.
0: انا والله خشمي والله هالقصيد واجب، واقول شابت رموش الهوى وانهار سقف الحنين، وننتظر عند باب الوصل ساعة لقاء، أحبال صوتي تقيد عبرتي لا تبين، ونقيل دمعك نزل بقول دمعي رقى، تدري وش أكثر من الدمعة وجر الونين، الهقوة اللي تخليني ما عاد حدا، الحب يقدر يخلي الظل على شرب طحين، يخلي الروح جردها والسنين محقها، من يوم غابت مغنى الحسن وأنا حزين، قليت القلب لا منفاح حزني وقع، ريان تلعود قلبي في هواها سجين، النصف الأول رحل والنصف الآخر بقى، حبيتها مرة وعشقتها مرتين، وخلتني 2000 مرة بين هم وشقا، شقيقة الروح روحي عاد جرحي دفين، لولت بسامت من قلب وآخر لقى، أنا انتظر كل ما هزك حنين التجين، تقول غصن حلف ساقيه ما ينسقى، والغصن يرقب شهر ويعاني من شهرين، يقول باموت والساقي نسى واتقى، ما يكره الحب غير العالم الفاسدين، وما يعرف الحب غير أهل الشقى والنقى، أنا خوي المساري والسهر والسنين، اللي ما هم بخويا واللي ما هم بشققى، سمحت من كل حاجة كود من حاجتين، الوصل والدمعة اللي كل بيها تقع، آخر كلامي بعد عذرك وعذرك سمين، أما بقينا حباب
2: الله. يا سلام يا سلام
1: الله،
2: صح لسانك يا عبد الله.
1: جميل، يعني مساحة في القصيدة الأولى عبد الله وثقت أسماء شعرية لها تاريخها وتجربتها، إن كانت في العصر القديم ولا في العصر يعني التجديد، يعني من صقر صافي، فهد عافت، فهل الشاعر يعني دوره أن يوثق تجربة وكأنه يعني استشهاد لهؤلاء الشعراء وتجربتهم الناضجة والشعرية والمعروفة، فهل يعني ترى يعني ترى أن أكثر من شعر أنه وفاء لهؤلاء الشعراء؟
0: أنت تتوصف للقطع ولا سمعت؟
1: يعني مساعة أقول لك في القصيدة، في القصيدة الأولى عبد الله كنت يعني ذكرت صقر الصافي وفهد عافت في نصك الأول، ودائما الشعراء يعني لما تقول للشاعر يعني يجنب ما يبي يذكر شاعر، لكن أنت ذكرت أسمائهم، وهذا وفاء ويعني استشهاد في تجاربهم الشعرية اللي لها يعني لها وقع في ساحتنا الشعرية، إن كان في العصر القديم أو العصر المجدد، يعني فهد عافت وصقر في العصر القديم، فهل تشعر بأن هذا نحتاج إلى هذا الوفاء وترويج لشعرائنا وأسماءهم من خلال قصائدنا؟
0: أنا صحيح الشعر شعر رسالة سامية، ولابد أن الشاعر أنه يكون وفي مع كل الأطياف، كيف ما يصير وفي مع الزملاء اللي سمعوه وسطروا تاريخ للأدب والشعر النبطي، وكانوا يعني أسماءهم راسخة في الذاكرة النبطية وذاكرة محبين الشعر. أنا أشوف أنه واجب علي من وفاء للرجال هذولا أو للناس اللي سطروا التاريخ هذا أني أذكر أسماءهم في قصائدي، حتى لو كانت يعني وجدانية أو كان فيها عتب، أدخل أسماءهم الطريقة جميلة توصفهم وتحفظ في ذاكرة الجمهور الحالي أو الجيل الحالي.
1: جميل.
0: لعلهم يسمعوا اسم صقر صافي أو يسمعوا اسم بهد عافي.

0: يرجعون في تاريخ صقر وتاريخ فهد.
1: جميل، يعني اسمح لي اني اشكرك باسم يعني الشعر والشعراء على يعني على ثقتك في نفسك وطرح يعني تجارب شعريه مؤثره، ودائما عبد الله منصف لكل الشعر والشعراء وعاشق للشعر، نسمع قصيده يعني رائعه عبد الله. انا يعني على ثقه بان عبد الله اول من يشيد فيها واول من يتحدث عنها، لانه هو شعر يعني في المقابل. فعبد الله خلني اخذك لجانب اخر، بعد شاعر مليون والأضواء والجمهور والمسرح وكل التقنيات اللي تخدم الشاعر يقدمها، يعني هذا شيء لابد أن نذكره أنا وأنت لشاعر مليون، إن يقدمون الشاعر بشكل يعني ما تقدم من قبل بهذا الشكل، من خلال يعني دخوله ومسرح وجمهور وحضور وصوت وأخرى وكل شيء، كل شيء يعني يعطون الشاعر، كأنهم يقول الشاعر خل شغلك عندنا. بعدها يظهر هذا الشاعر من كل هذه الرفاهية الشعرية اللي تقدمه ويصدم في واقع موجود حواليه، إن مرات تشارك في أمسية ترتيبها غير جيد، مرات ما يجد الأمسية اللي تناسبه، مرات يفتقد المهرجانات مثل ما هي مفقودة في الخليج. فعبد الله هني الأضواء عودة الشاعر إلى يعني كيانه قبل داخل الشاعر مليون، فيصدم في الواقع المحيط فيه. فهل هذه تعتبر يعني مشكلة يواجهها الشاعر؟
0: هذه من أكبر المشاكل. لكن قبل أني أجاوب على السؤال أو على الموضوع اللي طرحته، أنا أحب أني أشكر برنامج المليون هذا المنبر. أنا أقول أنا يا عبد الله بن حنيف بن عصبة، ما الرجل علي فضل في الساحة إلا برنامج المليون.
1: استاهلوا حق، شكرا لك.
0: ما احد فضل علي بالساحه لبرنامج سالم. اول ما اظهرني على الاعلام وعلى الساحه وقفت على المنابر بعد شعر المليون، قالك انا من الناس اللي احفظ الجميل وراسي يحفظه هو
1: كفو. صحيح
0: هم الين تعاروسنا. لكن أما عن الموضوع نفسه، موضوع أن البرنامج يعطونك أريحيتك، لكن الشاعر يصدمه الموضوع اللي انت قلت. طيب هو عبد المحسن، ترى الموضوع اللي انت قلت يصدم الشاعر، لذلك بعض الشعراء تشوف بعض الشعراء بعد البرنامج يختفي عن الساحة. ليه؟ لأنه ينصدم في المحيط اللي حوله، أو أن الدنيا هي سهلة، الساحة موج لتلاطم، وهو هناك كان على سوف الراحة. في يوم يطلع يشوف ان الموضوع صعب جدا عليه،
1: تغير
0: انه يعني يختفي تدريجيا يعني سنة سنتين لين يعني بتدرج. انا شوفني للحين تراني بعد البرنامج انا من الناس اللي لازلت اكافح لعلي اني اثبت اسم بالساحة بعد البرنامج، ان البرنامج يحطك على فوق شوف الراحة، بعدين تطلع من الساحة وتشوف الدنيا مختلفة.
1: صح يعني كلام يعني رأيك جيد، إنه لا تنتظر، أنت قدمت نفسك تجربة ولقيت كل هالأضواء، لا تنتظر الأضواء يعني تستمر إذا أنت ما استمرت في دعم نفسك وتقديم نفسك بشكل جيد في الإعلام. عبد الله خلني أسمع نص.
0: يا سلام.
1: خلني أسمع نص عشان نأخذ سيرتنا ونختم بنص.
0: قل للمريض اللي يلاوع هالحزن وقت الغروب، ترى القلوب من الفراق المر يبثى حالها، الناس كان في الزمان أحس ما معها قلوب، الله يسقي قبر قيس وقصتها وهوالها، يكذب عين هلت العبرة على بعد محبوب، لو هلته على ذكر على ذكر رب العباد أشوالها. أنا من البارح على مركاي أفكاري الجوب، تضرب تهاتي هالخلا من جالها لجالها، يا كبر الأرض اللي تناحر في مناكبها الشعوب، يا مكسر أعمار البشر لا شفت طول مالها، الما يروب تصدق أن الما لربوته يروب، وأن السما ضحت لفرحتنا بخير عيالها، وأن الحزين اللي ون من الوجع قلبه طروب، وأن الردي لخصت بالطيب محدن طالها، نرى الهروج اللي تكر جرومها نفحة هبوب، أول سؤال مرتك بتقول لي من قالها، يا صاحبي وين الكلام اللي يخلينا انتوب مليت من كثر الوجيه اللي جلست اقبالها قلبي يلين هالذكر لا تنقص فيها الذنوب والذنب للنفس التقية لا عفت سلالها والعقل نعمة والفضل لله وبنادم لعوب يتبع هوا نفسه ولا ينكر على أعماله.
2: الله عليك الله عليك يا سلام وصح لسانك عبد الله. ممكن بقالنا دقيقتين تقريبا. هل اليوم فقدان يعني الأمسيات الشعرية ما هو فقدان كامل ولكن تعتبر يعني قليلة نوعا ما أثر اليوم على الشعر وعلى
1: ما في مهرجانات
0: ترى كلمة فقدان أنسب الموضوع ترى
2: أنسب يعني متفق
0: كلمة فقدان أنسب
2: فقدان يعني بالمرة ما في شيء
0: لأن إحنا فاقدين صراحة يعني من أول أتكلم لك عن منطقتي أنا منطقة نجران يعني كان يضرب على أمسياتها المثل
1: صحيح جماهيرية وحضور تنظيم النجوم
0: جماهيرية وحضور حتى انتشار إعلامي في الأمسية اللي في نجران تكون قوية. نجران للأسف فقدت منابر الأمسيات أغلب دول الخليج حاليا يعني يكون بعض الدول اللي عادي متمسكة بعض الأمسيات لكنها تعتبر مفقودة أصلا يعني ما لها صوت ولا لها حس ولا لها
1: ما لها صدى إعلامي
0: ما لها يعني قوة إعلامية
1: صحيح ففقدنا المهرجانات
0: الشاعر يعني نسبة وتناسب
1: نحتاج إن شاء الله إذا عودة المهرجانات ليشارك يعني المبدعين والنجوم والشعراء يعني أكثر احتكاك من المنابر الرئيسية من خلال هذه الأمسية. أنت كنت نجم رائع لهذا المساء حتى من قناعاتك أراءك يعني اللي كانت صريحة ومحبة للآخرين يعني ما كانت كثر ما كانت صراحتها لأنها محبة وتقبل كل الأشياء ولكن حتى لو كان عكس قناعاتك لأنك كنت تؤيد كل ما يطرح يعني من راي حق أعطيت كل راي حق عبد الله. ودي أختم قصيدة عندي هدي قلتين
0: على خشمي كودي رد عجل كلامك لكن أقول تظلل يا شذانة في الزهر والعنبر المغسول وعود في ذراض العن خلقت من العدم فحماه تمنى كل مانيك حقيقة وترك المعقول أنا حتى الخيال حقه لو كنت أتمناه علشانك مشرع باب قلب من قبل مقفول ولا خليت غير الجمرة اللي للندم تحداه أصوت للنجوم المرقبة والواقع المجهول على مركاي والهم مسري مرتكي مركاه أدور من معاناتي هروب وبالي المشغول أقول إنساه ويردد طموت ولا قدرت إنساه تحلويت المساري كل ليل وموتري مفصول ولا أدري وين وجهة موتري لكن على ممشاه في حتى القرية العليا وفي قلبي ضجيج طبول فجر يوم على حد قبل الإمام يباشر مصلاه وخليت النقيرة من يمين وخاطري مدبول وجيت الخفجي وشمس النهار تشابه محياه على ذيك الخطوط السرمدية عرض ولا طول كويته ميت نبغى الكويت دياره ومرضاه ولا لديت في وجه الجفاء عاد الوصل مقبول أثر ليلة وصاله مهد الدرب على فرجاه هذا قلبي نرماح الجفية الزاب له مقتول وذي عيني تفيض سد مارب لا خلا من ماءه تخطى للخطا تنه على ظهر السحاب يجول وانا كبدي على الرمضة وشفتي واطين علباه عنا الاعذار سيمت الغلاء قبل النهار يزول بعد ما صارت اعذاره كثيرة والوجيه اشباه اخاف ان الحقيقة واتتقى وابتعد واقول فمان الله لا خابت بك الهقوة فمان الله.
2: صح لسانك صح لسانك شاعرنا وشكرا لك يا عبد الله على هذا اللقاء. شكرا لكم مستمعينا الكرام ونشوفكم السبت القادم. تحيات المخرج حمد الهاجري.
3: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. إدانات خليجية.

0: عربية وإسلامية واسعة لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. إصابة 9 فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأوكراني يقول إنه مستعد للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثه الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم اخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. وفيه نستضيف الشعراء، اما شاعر قلطة واما شاعر نظم، واما يجمع الاثنتين معا. وفي هذه الحلقة نتشرف ونسعد باستضافة الشاعر المميز الجميل الشاعر مفلح سند. نرحب فيك يا ابو سند.
1: يا مرحبا، هلا استاذ عبد الله، حياك الله.
0: ابو سند، احنا نسمع عنك من زمان، من الشعراء الشباب ما شاء الله المجيدين، ودنا تحدثنا عن بدايتك.
1: الله يطول بعمرك ابو عبد الله. بدايتي كانت تقريبا من كان عمري 14، بديت بالشعر. تاثرت شاعر مساعد الرشيدي الله يرحمه، يعني ما اتقنت الشعر الا يمكن تقريبا عمري 18-17 سنه.
0: ما شاء الله. اذا الشعر، اتقان الشعر من ناحيه الوزن والقافيه؟
1: اي، من ناحيه الوزن والقافيه تقريبا عمري 17 ونص الى 18 اتقنت الشعر.
0: ما شاء الله. انا اعرف انك ما شاء الله تكتب الشعر من زمان، وشاعر مجيد ولك جماهير، وانا منهم.
1: الله يسلمك، الله يسعدك، وشهاده اعتز فيها يا ابو عبد الله.
0: الله يحفظك ويسلمك.
1: الله يرحم والديك.

0: لو تسمعنا من إنتاجك يا أبو سند.
1: تقريبا والله ما أدري أبو عبد الله، هل يعني المجال مفتوح ولا عندك شيء معين؟
0: أبد من اختيارك.
1: الله يطول بعمرك. والله في بويتات أقول فيها اليا متى يا قلبي الذبلان،
0: سلام،
1: تذبل من اللي كنت ذاخرهم،
0: إرهم
1: غابوا وخلوني مع الأحزان، وننكسر وحاول أجبرهم،
0: الله
1: تكبروا واستخدموا الخذلان، والله يا مكسم كابرهم، ما كنت لا مخطي ولا غلطان، ولا كنت ألعب في مشاعرهم،
0: الله
1: كنت الحبيب الراضي الزعلان، وكنت النجوم اللي تسامرهم، يلعت أيامي مع الحرمان، تعبت راضيهم وقدرهم، الليل علمني على الكتمان، أساير جروحي وسهرهم، وما أدري وش الرابط مع النسيان، كما بغيت أنسى أدورهم.
0: الله الله الله،
1: الله يسلمك.
0: قصيدة جميلة،
1: الله يطول بعمرك،
0: وفيها إحساس عالي.
1: هي هذه تقريبا كتبتها يعني من القصائد اللي
0: هذه من
1: يعني
0: القصائد المشهورة يعني. أنا أذكر كنت أسمعها، وكذلك حد المنشدين
1: أنشدها، المنشد خالد الشليه،
0: ما شاء الله. الآن مفلح سند، أنت تأثرت بمساعد الرشيدي، هل في شعراء أخر يعجبونك بالساحة؟
1: تقريبا تأثرت بالشاعر مساعد الرشيدي الله يرحمه، ويعني
0: مساعد الرشيدي تقريبا أيقونة جيل،
1: جدا
0: أيقونة جيل،
1: جداً وفارق
0: يعني قصايده. وأتوقع يعني بظني أن مساعد الرشيدي أخذ الشعر في منحى آخر،
1: جدا
0: يعني كان الشعر التقليدي لين جاء
1: الحداثة
0: تقريبا، يعني مزج شوي من ألفاظ الحديثة، ففرق شوي بجيل، لأن مساعد الله يرحمه كان يعني كبير بالسن، يعني لو عايش إلى الآن الله يرحمه عمره راح يتجاوز
1: يعني
0: ستينات.
1: هو أنا أشوفه يعني تميز ما بين شعر يعني الحديث والشعر القديم، يعني هو رابط بين الثنتين.
0: غيره في أحد يعجبك غيره؟
1: هو يعجبني الشاعر سعد علوش، أسلوبه بالشعر
0: جميل،
1: يعجبني، بس ما تأثرت فيه. تأثرت بالشاعر مساعد الرشيد.
0: سعد علوش قصايده جميله، وعنده
1: جميلة
0: ابتكارات خطيره، وحتى عنده أخوه أذكر قابلته بإحدى المرات، هم شاعر اسمه عبد الله علوش، جميل.
1: إيه جميل جدا عبد الله علوش، بس أنا اللي يعجبني شاعر سعد علوش، حتى اختياره الأفكار الشعرية،
0: حتى المفردات تجي جميلة، يعني وتركيبة الصور مرات الشاعر.
1: ما يقولك في بعض الناس ما يعجبهم شاعر سعد علوش.
0: أذواق أن إيه؟ الناس أذواق. الآن مدارس شعرية كثيرة
1: جدا،
0: منها الأدب كذلك، يعني شعر التفعيلة اللي يسمونه شعر التفعيلة،
1: إيه؟
0: البعض لا يرى شعر، وعلي أميل لرأيهم،
1: إيه؟
0: لأن احنا من أنصار المدرسة المقفاة اللي هي قافية،
1: قافية
0: ما هم بعضهم يعني مثل ما تقول أقرب النص أدبي بحت، يعني في بعض أقوال الناس. هل عندك من النتاج الشعري؟ أو
1: النتاج الشعري
0: نفس القصيدة الجميلة اللي قلتها لنا هذه؟
1: والله يسلمك، في أبيات أقول فيها مجبورة داري خاطرك واتبع رضاك،
0: يا سلام،
1: مجبورة داري خاطرك واتبع رضاك، يا فرحة سنيني ويا ضحكة شفاي، ما أقدر أعيش أيام عمري بلياك، يا غلا من الموجود وأجمل من الجاي،
0: الله،
1: إن قلت أبي أنسى طيوفك وذكراك، عي الطيوف تقبل الراي، بالراي أنا هنا عايش لأجل ضحكة شفاك، من كثر حبي لك ومن طيب مبداي، لا صرت ضايق ضمني حيل وفداك، أنا فداك وضيقتك هاتها جاي، أتخيلك وأشوفك هناك وهناك، وأبقى عيشك بين جفني وذكراي، يا ما سهرت الليل وأدور رضاكم غير أنا والليل، يا طول مسراي أنسى جميع الناس، لا صرت وياك، مهمني هالناس، لا صرت وياي، ومجبرة داري خاطرك واتبع رضاك، لأنك بعيني شخص أجمل من الجاي.
0: يا سلام يا سلام،
1: الله يسلمك، هذه بيتات غزلية أبو عبد الله.
0: والله قصيد جميل يا أبو مفلح،
1: الله يطول بعمرك،
0: أنت متميز وقصيدكم متميز،
1: شهادة شهادة يا أبو عبد الله، عسى
0: الله يحفظك. الآن هل في طقوس للشاعر؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا أحب أكتب القصيد وأنا يعني يكون مثلا
1: طبيعي
0: يكون مثلا بروحي،
1: طبيعي
0: واحد يكتب قصيدة يقول أنا أحب لما أكون بالبر، بعضهم يكتب من شدة الحزن أو من شدة الفرح، تنعكس على شخصيته وتنعكس على قصيدته ومفردته لما تكون حزينة أو مثلا فيها فرح.
1: والله أبو عبد الله بعض الأفكار،
0: نبي أجواء الشاعر،
1: أجواء يعني أنا ما يعني ما عندي أي أجواء، هي تجي من كيفه، ما تجي من كيفه، يعني أنا يعني مرات يعني ما يكون لي خاطر إني أكتب قصيدة، فتجي من كيفه، يعني أخذ الورقة والقلم وأكتب.
0: تصدق هذه واحد من أصحابي يقول القصيدة تنزل علي ما ادري شلون
1: اي تنزل يعني ما يعني ما تخصم
0: يعني كذي ننصر سوالف لنا الشعراء وياهم جن
1: لا هي يعني من كيف يعني تجي بعض حتى بعض البيوت ابو عبد الله اذا يعني جت من كيف تطلع يا اخي
0: اي صح
1: تبقى حلوه يعني وجميله جدا وجزله اما فرق اذا مثلا انا ما ايد يعني في واحد يعني اغلب في بعض الشعراء يكتب على الطلب وهذا انا اشوفه شيء يعني
0: اي بعصرنا الحالي يعني
1: صارت يعني على الطلب
0: كثره
1: يعني
0: وصارت مقولبه معظم إيه القصائد مقولبه
1: يعني هذه مجبر انك تكتبها فالقصيده ما تكون لها يعني
0: روح الشاعر
1: روح اي مستحيل
0: في البعض يكتب مثل ما قلت على الطلب معروفين اذا كتب قصيده هو كاتبها تلقى فيها روح
1: اي
0: واذا كتبها على الطلب
1: مثل على الطلب ما فيها يعني إيه ما فيها يعني يعني
0: هذه نقدر نسميها احاسيس مستاجره
1: هذه احاسيس مستاجره ابو عبد الله وبعض الناس يعني يقول لك يروح عند الشاعر الفلاني يقول له انا ابي الموضوع صار وياي واحد اثنين ثلاث واكتب عليه فهو مجبر يعني مقابل ماده
0: ممكن نعم هذه ممكن الان مفلح سند رايك بالمسابقات الشعريه
1: المسابقات الشعريه فيها روح يعني وتنافس انا اشوفها يعني
0: هي طبعا جميلة. تختصر للشاعر الكثير من الوقت خصوصا إيه. انه يكون على المنابر هذه المنابر اللي يكون فيها إيه. مشاركه كبيره
1: يعني حتى تشجع يعني تشجع الشعراء وتشجع يعني الحياه فعلا. الشعريه
0: فعلا المسابقات اظهرت مسابقات لنا شعراء إيه. كانوا مغمورين
1: يعني.
0: لان البعض ما يسعى في شعراء
1: ما
0: كثير
1: ما يسعى للاعلام ما يسعى انه يروح مثلا منبر او شيء في مسابقه يشارك فيها وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى يكون يعني طلع يعني
0: أنت رأيك فيها؟ بقى البعض يقول إن بصراحة المسابقات خصوصاً إذا كانت مادية ما تطلع الجودة بقدر ما تطلع المادة يعني.
1: المادة في أراء الناس واجد بس أنا أشوف يعني المسابقات الشعرية وعبد الله إن تساعد الشاعر كيف تساعد الشاعر على انطلاقه؟
0: صح.
1: على يعني
0: تختصر عليه الأوقات إن الناس راح يشوفونه ويسمعونه.
1: خصوصاً يعني بالمرحلة هذه إنه يشجع إنه في روح الشعر إنه يعني يشارك بالبرنامج. كتنافس كيعني لقب او الى اخره يعني
0: هي البعض خصوصا للشعراء اللي ما عندهم منبر اعلامي يكون هذا اعلى منبر لانك راح تعرض منتجك على الجماهير والكل راح يشوفك
1: بالضبط
0: لكن الان يا ابو سند انت عارف بالسوشيال ميديا والانتشار صار الان الشاعر هو نفسه منتج
1: بالضبط
0: الان أدخل على المنصات الكثيرة المتابعين الآلاف وأنا أعرض قصيدي يعني الآن كسرت الاحتكار الإعلامي إيش رأيك بالسوشيال ميديا؟
1: السوشيال ميديا يساعد يعني في يعني إنتاج في يعني شعراء طلعوا من السوشيال ميديا بدون لا مسابقة شعرية ولا يعني منبر إعلامي
0: صحيح والجودة خصوصا لما يكون كاتب الآن اشتهرت قصيدات يسمونها يقول لك تغريدة يعني
1: تغريدة
0: بيتين ثلاثة إيه
1: في بيتين ثلاثة خصوصا يعني عندك شاعر شاب وجدا مميز يعجبني شاعر جمال بندر يعني هو من بيئه شعريه
0: جمال بندر عتيبي
1: عتيبي من بيئه شعريه وانا شعراء وهو شاعر
0: جمال بندر انا اسمع فيه سمعت له قصيد له قصيد جميل لكن فعلا يعني مثل ما قلت جمال بندر من الناس اللي اشتهر عبر السوشيال ميديا
1: بالضبط
0: وكذلك له رديات مع الشعراء
1: إيه
0: المشاركة مميز. المشاركة مهمة زين إيش رأيك بالشعر القديم
1: الشعر القديم
0: أمثال مرشد البذال صقر صافي مفرح الضمني وغيره
1: عبد الله هذا له وقته الشعر القديم والحديث له وقته
0: يا سلام
1: يعني في محبين لحد الحين في محبين للشعر القديم وفي محبين للشعر الحديث يجيك واحد يقول لك أنا ما يعجبني الشعر القديم ما يعجبني
0: لا لأنه جديد هو يمكن
1: جديد
0: مفرداته
1: فالشعر الحديث في الأغلب يعجبهم الشعر الحديث خصوصا الجيلنا هذا الحين يعني في أفكار حلوة في أفكار يعني تشد الانتباه
0: وخصوصا الآن يعني يختلف التعليم التعليم لأن قبل كان يعني يستنبط من ما حوله يكون مثلا بالبر عند الحلال يشوف بيوت الشعر يشوف السيارات القديمة نشوف فالآن اختلفت يعني اختلاف جذري بعد مو كلي بس لأن اختلفوا الآن الناس ببيوت وكذلك يعني ما عاصروا واللي عاصروا شعراء
1: عز الله كلامك كله بمحله أبو عبد الله ويعني بس أنا يعني وجهة نظري أني يعجبني الشعر الحديث تحس إن فيها.
0: هو لكل واحد ابن جيله. إيه؟ ابن جيله. أنا بصراحة أحب أسمع الشعر كله شعر، لكن أميل بعض المرات لبعض الشعراء اللي كبار بالسن مرات تكون مفرط. إيش رأيك باللي يعني البعض من الشباب شاعر مثل حسند يقول إن أنا شاعر متمكن ما أحتاج أعرض قصيدتي على أحد، وهذا يوقع بعض المرات بخطأ. إيش رأيك بفكرة إني أنا مثلاً أنا توني كاتب قصيدة عمري مثلاً حديث يعني عمري اتصل لي سنة سنتين أكتب الشعر، فالأفضل إني ألقيها للناس ولا أعرضها على شعراء متمكنين حتى يبينون إذا كان فيها خلل أو شيء؟
1: أبو عبد الله الفكرة هذه خصوصاً يعني إنك تعرضها للشعراء، أو أنا أشوف من وجهة نظري إنك تنزلها يعني.
0: لا هو المقصد إنه مو إنك تعرضها، لا تقصد لما شاعر تثق فيه تعلم قصيدتك بحيث يقولك مثلاً ترى البيت هذا خطأ، ترى البيت هذا كذا، لأن فيه تعرف فرق التجربة يعني. الآن مثل حسند صار له يعني سنوات وبالشعر، فرق لما يكون واحد صار له شهرين ثلاثة حتى أنت تشعر، هو يلقي قصيدته تشعر بالخبرة بالضبط. من خلال القصيدة تقول لا هذا اللي كاتبها رجال كبير
1: رجعي بالضبط. ومو يعني عادي أنا الشيء يعني إنك تستشير تعرض القصيدة تشوف يعني إذا كنت بالبداية تجربة مو شيء غلط يعني إنك تأخذ آراء تسمع في انتقادات.
0: انتقادات يعني هم الانتقادات هم جيدة مرات تفيدك، لأن خصوصاً انتقاد المحب،
1: انتقاد اللي يجي يعني اللي بدون تجريح، انتقاد بناء يعني.
0: يا سلام.
1: يعني يعطيك دافع إنه مثلاً انتقدك مو لشخصك،
0: صحيح،
1: للقصيدة نفسها.
0: يا سلام. هذا يعني تقويم للقصيدة مو ازدراع بالشاعر
1: لا أو لا
0: تنقيص، لأن البعض من الآن اللي انتشرت فيه من السوشيال ميديا اللي يطلع بالسوشيال ميديا ويتكلم فلان عنده كسر ولا عنده كذا ولا قصيدته هذه غلط ولا فكرته هذه غلط، وهذا أمر بصراحة مخجل. احنا شاعرنا الجميل المبدع مثل حسند نبي نستأذنك بفاصل قصير ونعود.
1: أبشر أبشر. الله يحفظك. الله يحفظك.
0: إخواني المستمعين، فاصل قصير ونعود إليكم.
2: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمة وإرث حفظه القصيد. ميدان وديوان.
0: أهلا بكم أخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ولا زلنا مع ضيفنا الشاعر المبدع الجميل الشاعر مفلح سند. رحب فيك مرة أخرى شاعر
1: يا هلا ومرحبا أبو عبد الله. يا مرحبتين،
0: حنا سعداء باستضافتك.
1: الله يسعدك.
0: ومن أمثالكم من الشعراء الشباب القدامى يعني، ها نقدر نقول نص قدامى.
1: الله يسعدك أبو عبد الله، تشرف.
0: الله يحفظك. حنا سمعنا شاعرنا الكبير مفلح سند إنه صار لك انقطاع،
1: فعلاً
0: انقطاع فترة عن الشعر، مع أن الشعر يعني يعيش بالشاعر
1: بالضبط.
0: يعني حتى لو أراد الذهاب يعود إلى
1: أي بالله. صدقت يا أبو عبد الله.
0: فسمعنا أن كتبت قصيدة في هذا.
1: هذا انقطعت عن الساحة لمدة يعني ما كان لي واهس يعني.
0: هذه تجي وتروح فعلاً.
1: تجي وتروح فعلاً. فانقطعت فترة فرديت طلعت القصيدة من كيفها يعني.
0: يا سلام. لو تسمع، لو نسمعها أنا ويا إخواني المستمعين.
1: تامر تامر يا أبو عبد الله. يقول فيها أغيب وارجع تالي الوقت في خير.
0: سلام.
1: ولا تغيب الطلة الشاعرية سنتين وأكثر ما قويت المعاذير بين الظروف البينة والقوية. يمكن قيابي بالشعر فيه تقصير، لكن معي بصمة شعر عالمية. الله خلق لي فرق بين المشاهير من فضل ربي ثم صنعت يدي. لجيت للساحة هجي عكس السير، ما الله خلقني للوادم شوية. لجيت للساحة هجي عكس السير، ما الله خلقني للوادم شوية. لاقبت غابت في الصباح، لاقبت غابت في الصباح العصافير، ونجيت جيت وجيتي فوضوية. قصيدة تنسوت مع الوقت تغيير، تقدر تقول إنها معي واقعية. نظمتها من دون لحظة وتفسير مع المطر ولا الرياح العتية. رجعتني يا قلب من غير تفكير، ورديتني لأيامي الأولية، فيها من أيام الفرح والتباشير، وفيها كلام الحب والعاطفية. وفي اللحظة اللي ما لها أي تفسير، بيت يوضح ما حصل بالغضية مسجة الخاطر وطول المشاوير أنا المضحي كيف صرت ضحية.
0: يا سلام يا سلام صح لسانك
1: صح
0: الدنيا. هذا الإبداع الجميل شون البيت اللي يقول عكس السير
1: إيه لا جيت للساحة هيجي عكس السير والله خلقني للوادم شوية.
0: يا سلام بيت جميل وهذا تسلم. هذا البيت يدل على انك مو تقليدي بالساحة اكتب نفس يكتبون نفس القوالب الجاهزة اللي الآن
1: عسى عمرك
0: وهذه تحسب لك هذه الأفكار الجميلة عمرك. بالشعر وانت ما شاء الله عليك مبدع
1: مبدع وسام على صدري يا ابو عبد الله
0: الله يحفظك. الان لو نسال الشاعر الكبير مفلح سند الكل من الشعراء يحب له بحور معينه طبعا الشاعر في الغالب يتقن البحور كلها لكن البحور المحببه لشاعرنا الكبير شاعر مفلح سند
1: ابو عبد الله البحور الشعريه كثيره جدا
0: جدا
1: البحور يعني اللي يعني كذي يعني احبها واني قالب يعني القصايد اني اكتب على البحور هذه عندك بحر المسحوب
0: المسحوب هذا الممتنع هذا حبيب الجماهير
1: ايه حبيب الجماهير
0: شعراء القلطه وشعراء النظم يحبون هذا البحر
1: بحر المسحوب البحر عند هجيني طويل قصير بحر
0: هجيني جميل وفي في طرب نغمته
1: بحر الحدا
0: الحجام جميل جدا وهذا مشهور بعد بالجزيرة العربية بالذات بالحجاز الحدا
1: يعني يحبونه فهذه يعني البحور يعني اللي تستهويني
0: وهذه فعلا يعني أنا أي شاعر كمبتدئ بالذات المبتدئين ينصح أنه يجي للبحور البسيطة الخفيفة بحيث يقدر ينضم عليها وبعدها ينطلق
1: عنده عاد البحور الكثير عادي يعني هو أول شيء بس أنه يتقن البحر يعني سهل بحر المسحوب جدا جميل يعني
0: الان ودنا نسمع منك يا ابو سند احنا بصراحه مستمتعين بلقائك وانت من الساحه
1: بشرو تامر يا ابو عبد الله
0: ما يمر عليك انت من الساحه الشعريه فودنا ان ناخذ أبشر. من فيض شعركم ومشاعركم
1: ابشر ابشر يا ابو عبد الله يقول الهم في التسبيح لا جالك يزول
0: الله
1: الهم في التسبيح لا جالك يزول تقرب الرب بقدر المستطاع
0: الله
1: ولا تحس بالياس جت انه نزول هذا النزول تحس به بالارتفاع
0: الله الله والله فكره جميله وفعلا
1: الله يسلمك
0: فعلا هذا بصراحه الله فكره الله تحسب لك شيء جميل شلون لو تعيدها لنا ترى الجمال ايه هذا ودنا نحفظه مو بس نوثقه
1: يقول الهم في التسبيح لا جالك يزول
0: يا سلام
1: تقرب الربي بقدر المستطاع
0: سبحانه
1: ولا تحس بالياس جت انه نزول هذا النزول تحس به بالارتفاع
0: الله الله الله صراحة رقي بالكلمة والمفردة
1: الله يسعدك
0: وفعلا تدل على خبرة وتجربة
1: الله يعزك الله
0: احنا الآن شاعرنا الجميل مفلح سند لو أنك مثلا تحدثنا عن الساحة الشعرية بشكل عام
1: أبو عبد الله الساحة الشعرية بشكل عام
0: هل هي نفس أول أو اختلفت خصوصا مع قبل كان في المجلات يمكن تذكر
1: المجلات
0: الورقية
1: أما الحين عندك السوشيال ميديا
0: السوشيال ميديا هل اختلفت يعني
1: اختلفت يعني عندك
0: حتى الألفاظ بدينا يعني نسمع نسمع يقول واتصل علي سناب اتصل علي قبل اتصل من تليفونه حبيبي مقطوع تليفونه
1: اي فتغيرت هذه مع السوشيال ميديا أبو عبد الله تغيرت حتى يعني الأفكار الشعرية يعني قبل على ايام المجلات يعني الواحد ينتظر انه تنزل مجله عشان بس انه يقرا يعني عنده يكون في شغف اما الحين لا كل شيء متوفر بالسوشيال ميديا
0: اي صحيح
1: حتى يعني
0: حتى الان انتشرت لو تلاحظ شاعرنا الكبير مفلح سند حتى انتشرت عندك اللقاءات
1: اللقاءات
0: البودكاستات المتخصصه إيه؟ بالشعر وصار ما
1: تحصلها تحصل هذه على طول
0: هو الذوق العام إيه؟ عندنا بالخليج يعني بالخليج هي الشعر نستطعمه
1: اي بس قبل يعني في شغف للشعر خصوصا يعني الناس كانت فيها واهس للشعر فيها شغف اما الحين وانت بالبيت تدخل سوشيال ميديا موجود كل شيء
0: الان حتى شاعرنا أبو سند يقول أحد أصحابي أذهلني بصراحة بالذكاء الصناعي يسوي قصيدة
1: يسوي قصيدة
0: غريبة أنا استغربت
1: فيعطي يعني الفكرة وخلاص
0: غريبة والله
1: يسوي القصيدة
0: وحتى يعني بس هذه نقدر نسميه شعور مصطنع
1: شعور مصطنع نعم هو ذكاء صناعي هذا شعور مصطنع
0: تصدق أنا هذه يعني بالي أنا قلت هذا بشوف الذكاء الصناعي هذا
1: إيه مع الحداثة ومع التكنولوجيا هذه
0: لكن الإحساس إذا مو عن تجربة وعن كذلك مرات بعض الشعراء يعني وانت اعلم اذا قال قصيده يقول هذه من قصيده مساعد الرشيدي تركيبات سعد هذه من تركيبات عبد الله بن عون هذه من هذا اللي قايلها ميت قبل سنين قديم. هذا حديث يعني لو مثلا اجيب لك اقول مثلا الشاعر صقر صافي قال اتصل علي من سناب شات لا ما
1: مستحيل
0: هذه ينفيها الواقع
1: فما بالك يعني خلاص كل شاعر له طابع وله اسلوبه يعني انت تشوف مثلا يمرك بيت ابو عبد الله فهذا طابع الشاعر الفلاني
0: يا سلام
1: هذه فكره الشاعر الفلاني يعني اي هذه يعني خلاص كل شاعر وله اسلوبه
0: فعلا في بعض القصايد عبد الله بن عون بصمه
1: اي خلاص
0: بن جدلان بصمه ساعد الرشيدي يمكن اظهر واحد لان شعره مختلف مو انه هو يفوق عليهم لكن ساعد الرشيدي شعره مختلف ولها في رونق يعني انا بصراحه يعجبني عبد الله بن عون وافكاره خصوصا القصيد المطول البعض يرى ان القصيد هو القصيد المطول والبعض يرى ان البيوت تكون القصيد ايش رايك بالقص التطويل و سواء جت طويله او قصيره يا
1: بخصوص القصايد يعني ابو عبد الله
0: طولها وقصرها
1: في يعني في عندك قصيده طويله بس تكون يعني حشو صح. يعني هو في بعضهم يعني يطول قصيده
0: صح
1: فيركب لاي كلام على اساس انه يطول القصيده في لا بعض القصايد طويله بس يعني كل بيت
0: او شرح كانه يعطيك صوره
1: يعني يعطيك صوره ويشرح مثلا اذا كان موقف او كان مثلا
0: من, إيه؟ من مشاهير الشعراء الشاعر الكبير مرشد البذار كان يطول القصيده
1: يطول فيها معاني
0: وفيها ابداع من اولها لاخرها تقول مركبها وكذلك الشاعر عبد الله بن عون كذلك الشاعر احمد الناصر
1: إيه؟
0: لكن شوف مثلا صقر صافي قصايده مرات تجي ابيات قليله لكن كانها نظم لك جواهر
1: لا يعني مرشد البذار الله يرحمه يعني في ابيات معاني كثيره اللي يقول في بيتين اللي يقول يعني حكمه وقر العالم وتلقى لك وقار وانحقرت حقرت لو انك
0: امير
1: والشرف لا يستوي فيه انهيار الشرف هو مقلبه السيف الشطير هذه حكمه يعني
0: نعم يا سلام هذه قصيده مرشد البذار إيه من عيون
1: هذه.
0: الشعر
1: اي حكمه هذه يعني
0: ومن امهات يعني النصح والارشاد من اشهر القصائد هذه المرشد البذار بس نبي نسمع من الشاعر الان مفلح سند احنا مستمتعين وياك
1: الله يسلمك
0: ودنا ما نطوف اللقاء هذا الا ماخذين اكثر كميه أبد. من حاضر. ابداعاتك تنثرها على اخوانك المستمعين
1: ابشر
0: وعلى أبشر. جماهيرك اللي أبشر. انا منهم يا الحبيب
1: ابشر اتشرف والله ابو عبد الله يقول يدور الزمان وكل شخص على مرباه
0: يا سلام
1: حد المكثر افعاله وحد المكثر اخباله تطيب مدامك حي والطيب يا حياه وضعيف الروابع لا يهمك مع اشكاله يا حي الكفو لا صار ملقى وطيب وجاه تشوف السعد والطيب كله من قباله نشوف الكفو طيب وثابت على مبداه مثل ما يشوف الطيب واحد من عياله يجود الرجل من حرماله من مخباه ويموت البخيل ولا صرف شيء من ماله
0: الله الله الله إيه. عز الله
1: إيه.
0: صح لسانك وقصيدة جميلة وما شاء الله يعني
1: هذه بويتات وعد الله هذه بويتات
0: الشاعر مفلح سند ما شاء الله من الشعراء المميزين ولو انك يعني الله يحفظك مو من كبار السن لكن عندك من قصيد النصح والحكمة شيء الكثير وهذا يدل على الرقي وكذلك التجربة
1: الله يسلمك أبو عبد الله هذه يعني في بعض المواقف يعني أنا أفضل يعني تكون القصيدة على موقف أبو عبد الله يعني
0: وهي يكون صادقة يعني
1: هي صادقة فيها من القلب يعني
0: الكتابة إيه تكون فيها حقيقية
1: يعني إذا كانت على موقف يعني تكون يعني حاضرة بوقتها إذا على موقف
0: نعم.
1: أنا أحب القصيدة اللي على موقف أما القصيدة يعني اللي يعني في بعض القصايد يعني يقول لك مثلا أعذب الشعر أكذبه
0: نعم.
1: يعني من خيال يعني من خيال الشاعر يعني يطور له فكرة ولا يسوي له في بعض الشعراء يكتب حدث أو موقف وما حصل الأغلب يعني فهذا مثلا يقول أنا أصدق مقولة اللي يقول أعذب الشعر أكذب
0: نعم إيه؟ هذه مشاهدة بصراحة وهي إيه؟ يعني أقر فيها كثير من الشعر إيه؟ وهذه من قواعد اللغة العربية قواعد الشعر العربي يقولك أعذب الشعر أكذب
1: إيه؟
0: لأن أصلاً لو مثلاً تصدق تقول أنا رحت لبيتنا الساعة كذا لكن يقول رحت لبيتنا وصار لي بالدرب كذا كذا وشفت كذا يوصف تطلع
1: غير
0: وبعدين هو هذه سمة الشعر العربي إن الصور البلاغية والمعاني والألفاظ وهذه تبين بالشاعر لما يكتب له قصيدة. ونحفظ كثير من القصيد مثل ما قلت بالسجود النزول اللي تحس به بالارتفاع.
1: هذه تشبيه يعني في بعض الناس
0: تشبيه بينها التضاد اللي النزول والارتفاع شيء جميل.
1: الله يسلمك.
0: وبينهم كذلك يجي بعض مرات الشعر يجي مقابلة الكلمة متكررة على نفس القافية بالبلاغة من علم المعاني مثل بيت عبد الله المسعودي ويجي بعد فيها تضاد. شوف بيت واحد جمع فيه شغلات مثل بغيت ويوم جيت وما لقيت وغاية المقصود تلد بعين ولا عين ما تقدر تلد بها.
1: الله الله الله.
0: احنا الآن شاعرنا الجميل المبدع الشاعر مفلح سند وصلنا لنهاية اللقاء. إذا عندك كلمة أو عندك بيت أو قصيدة تتحفنا فيها.
1: الله يسلمك. أول شيء أبو عبد الله وأشكرك على اللقاء وتشرفت.
0: شرف لنا يا الحبيب.
1: وعلى ما يقولون مسك الختام في بيت طلع علي كتبته يعني بيت يتيم تقريبا 6-7 سنوات.
0: الله.
1: فيقول فيه قلوب بعض الناس مثل المطارات.
0: الله.
1: تودع الرايح وتستقبل الجاي. وسلامتك أبو عبد الله وسامح العكسور أبو عبد الله.
0: أبدا والله استمتعنا وياك بهذا اللقاء.
1: شرف.
0: وهذا التوثيق الجميل من شاعر جميل مبدع مثلك يا أبو سند.
1: الله يطول بعمرك.
0: ونتمنى أن نلقاك في حلقات قادمة.
1: بإذن الله. تشرف تشرف يا أبو عبد الله.
0: الله يحفظك ويسلمك.
1: على خير إن شاء الله.
0: آمين وإياك يا الحبيب.
1: الله يحفظك.
0: إخواني المستمعين إلى هنا وصلنا إلى نهاية اللقاء ونستكمل معكم فقرات برنامجنا.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذه الجلطة النادرة بين الشاعرين العلمين أحمد الناصر الشايع يرحمه الله والشاعر حمود البغيلي.

0: عدما.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
2: ميدان وديوان.
3: ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا وأيضا جمهورنا في مسرح الإذاعة وأثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج جلطة الإذاعة. الآن مستمعينا الكرام، أيضا جمهورنا في مسرح الإذاعة مع الطاروق الثاني والشاعر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، منورنا في مسرح الإذاعة وبرنامج جلطة الإذاعة الشاعر سالم الزايدي وشاعرنا الكبير أبو وليد ذيب الشمري. نقول لهم الميدان لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. وزير خارجية المملكة العربية السعودية يبحث مع وزير الخارجية في المملكة المتحدة التطورات الإقليمية. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان نتج عنه إصابتان وأضرار مادية. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا، ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تعتمد إعلان نيودلهي الذي أكد التعاون السياسي وتقرير الشراكة الاستراتيجية. وإلى التفاصيل: تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا أمس من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا أمس من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان جزيرة فيلك اعتبارا من اليوم الأحد إلى 30 من سبتمبر الجاري. وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي أمس، أهابت بجميع المواطنين والمقيمين من مرتدي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع. في الرياض، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند، بحث معه التطورات الإقليمية وأهمية تعزيز أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير ميليباند الذي جدد تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية جراء الاعتداءات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي. وشدد وزير الخارجية البريطاني وفق البيان على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومقدراتها بموجب القانون الدولي. وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي في بيان على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأضاف المتحدث أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. في العراق، أعلنت الحكومة العراقية ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية، قالت إنها استخدمت في استهداف خط الأنابيب شرق غرب في السعودية. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لملاحقة المتورطين في الخروقات الأمنية الأخيرة، مشددا على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف دول الجوار أو الإضرار بالأمن الإقليمي.
في الملف اليمني أعلن الجيش اليمني أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الميليشيات الحوثية وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن. وأضاف الجيش أن قواته استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. على الصعيد الإنساني اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. وتشهد مخيمات النازحين في محافظة تعز اليمنية أوضاعا إنسانية كارثية مما يفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين. وحول التصعيد العسكري بالمنطقة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران وأن الحرب ستنتهي قريبا، مكررا الجزم بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن قواتها غيرت مسار 100 سفينة تجارية خلال الأيام 60 الماضية منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فرض الحصار على إيران. وأضافت سنت كوم أن أي سفينة لم تعبر منطقة الحصار البحري دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن أفراد الخدمة الأمريكيين يواصلون تركيزهم التام على هذه المهمة. في لبنان أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة إعمار الجنوب تمثل ثوابت وطنية تلتزم الدولة بتنفيذها وتشكل هدفا جامعا لا خلاف عليه. وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان إن مواقف الرئيس عون جاءت خلال زيارة تفقدية قام بها إلى مدينة النباطية وبلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، رافقه فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 9 فلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض، موضحا أن من بين الرفات المنتشلة رفات 8 شهداء من منطقتي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، إضافة إلى رفات 5 شهداء من مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون واصل اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. بدوره قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال صعدت خلال الأسبوع الماضي استخدام ما يسمى طاقم الخط الأزرق كأداة تنفيذية للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية. في السودان حقق الجيش السوداني تقدما جديدا في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق مع استمرار المواجهات بين الجانبين في منطقتي قيسان والكرمك بالنيل الأزرق. وقال الجيش السوداني إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تعاملت مع المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع التي حاولت استهداف مناطق في شمال أم درمان، مؤكدا إسقاطها جميعا ومنعها من تحقيق أهدافها. بدوره أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس أكد أمام مجلس الأمن أن استهداف المدنيين وبث الرعب لا يمكن تبريره، مطالبا بمساءلة ميليشيا الدعم السريع على جرائمها والإرهاب الممنهج ضد الشعب.
في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا، محذرا من أن القادة الأوروبيين يدفعون دولهم نحو الصراع في حين يدرك سكان أوروبا ذلك. بدوره قال الكرملين إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مشاركة بوتين في قمة 20 في ميامي الأمريكية. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. وأضاف زيلنسكي أن بلاده تتطلع للحصول على 120 صاروخا اعتراضيا قبل فصل الشتاء، مطالبا الأوروبيين بعدم التردد في تسليم كييف صواريخ اعتراضية. ميدانيا قال زيلنسكي إن غارات جوية روسية استهدفت 10 مناطق أوكرانية وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، فضلا عن إلحاق أضرار بمبان سكنية وبنية تحتية في أجزاء مختلفة من أوكرانيا. في نيودلهي اعتمدت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس إعلان نيودلهي الذي يؤكد التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي. وجاء في إعلان نيودلهي الصادر عن القمة 18 للمجموعة التي عقدت تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، جاء فيها أنها تؤكد التزام الدول بمواصلة تعزيز التعاون في إطار المجموعة الموسعة عبر الركائز الثلاث من التعاون السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والمالي والتعاون الثقافي والشعبي. كما تعهدت الدول بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعوب من خلال تعزيز السلام وإرساء نظام دولي أكثر عدلا وتمثيلا وتنشيط وإصلاح نظام متعدد الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل. ودعت دول مجموعة بريكس إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. وزير خارجية المملكة العربية السعودية يبحث مع وزير الخارجية في المملكة المتحدة التطورات الإقليمية. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان نتج عنه إصابتان وأضرار مادية. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران سوف تنتهي قريبا ويؤكد السيطرة التامة على مضيق هرمز. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تعتمد إعلان نيودلهي الذي أكد التعاون السياسي وتقرير الشراكة الاستراتيجية. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 14 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نواتيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. اليمن، تصاعد المعارك واتساع المواجهة في الساحل الغربي. متابعات إخبارية. الرئيس اللبناني يؤكد أن انسحاب الاحتلال وعودة الأسرى وإعادة الإعمار من الثوابت، قضايا استراتيجية. الجيش السوداني يواصل انتصاراته العسكرية بولاية النيل الأزرق، تحليلات استراتيجية. قمة بريكس تختتم أعمالها وسط تحولات دولية متسارعة وتحديات أمام تعزيز نفوذها العالمي. وراء الأخبار. وننطلق من متابعات إخبارية. الساحة اليمنية ترشد تطورات ميدانية متسارعة مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في الساحل الغربي، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية على تجمعات ومواقع للميليشيات الحوثية في مدينة المخا ومحيطها، وسط حديث أمريكي عن الحاجة إلى موارد بحرية وجوية واستخباراتية كبيرة للتعامل مع الميليشيات الحوثية. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الميليشيات الحوثية طلبت من واشنطن عدم التدخل. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا بك.
2: يا مرحبا. أهلا.
0: دعنا نبدأ بآخر كلمات قلناها في بداية الموضوع. الرئيس الأمريكي يقول إن الميليشيات الحوثية طلبت من واشنطن عدم التدخل، يعني بأي صفة تطلب من الرئيس الأمريكي عدم التدخل؟ وكيف يمكن أن يكون الرد الأمريكي، رد الرئيس الأمريكي تحديدا، على هذا المطلب؟
2: يعني في تصوري هذا التصريح يعني من قبل الرئيس الأمريكي بأنه الحوثيين طلبوا منه عدم التدخل، هذا يحمل دلالة سياسية واحدة. حين يعلن هذا الرأي الرئيس الأمريكي أن الحوثيين أو ميليشيا الحوثي تواصلوا معه مباشرة وطلبوا عدم التدخل، مؤكدا أنهم لا يريدون الدخول في قتال مع واشنطن، فهذا في تقديري له أكثر من رسالة. ربما الأولى أنه الميليشيا الحوثي أنفسهم الذين يريدون حصر المواجهة بالطرف الإقليمي، أي السعودية والحكومة اليمنية، وتجنب استفزاز القوة الأمريكية الكبرى الموجودة. والرسالة الأخرى قد تكون من ترامب نفسه الذي يستخدم هذا التصريح ليبرر عدم استجابته لطلب سعودي مباشر بشأن ضربات ضد الجماعة. ويبدو لي وحسب يعني ما أقرأ لهذا التصريح أنه هذا يضع الرياض في موقع حساس.
0: كيف؟
2: في حين يرفض مثل حليفه الأقوى تدخل العسكري مباشر مكتفيا بالدعم الاستخباراتي، فإن لا شك أن العبء الأكبر يعود مجددا على كاهل المملكة العربية السعودية وحلفائها الإقليميين. باعتقادي هذا يفسر أيضا لماذا تصر الرياض على قيادة ملف الاستقرار بأدواتها الخاصة، لأنها أدركت منذ زمن أن الاعتماد الكامل على الحليف الدولي له سقف، وأنه يعني قيادة الاستقرار في المنطقة تحتاج إلى أوراق ذاتية لا تنتظر إذنا خارجيا. وبالتالي أعتقد يبدو أنه الاعتماد الآن على الحليف الأمريكي في هذه المواجهة لم يعد ذا جدوى. هذا الأمر يتطلب إعادة حسابات، إعادة تنظيم الصفوف لهذه المواجهة التي أصبحت تستهدف العمق السعودي.
0: طيب، لذلك جاء التفسير أو الحديث الذي ذكره مسؤولون أمريكيون أن هنالك حاجة ماسة إلى موارد بحرية وجوية واستخباراتية كبيرة لكي يواجهوا الميليشيات الحوثية. هل يعني هذا عرض للأسلحة أم عرض للتدخل أم عرض للمعلومات، تقديم معلومات لوجستية، ماذا يعني؟
2: يعني أعتقد واشنطن اليوم تجد نفسها اليوم في مأزق حقيقي بين خيارين كلاهما مكلف. يعني بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن مسؤولين أمريكيين أن مواجهة الحوثيين قد تتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة، إضافة إلى إعادة توجيه أصول استخباراتية أمريكية مثلا لتحديد مواقع تغيرت منذ العمليات العسكرية الأخيرة في العام الماضي. هذا التصريح لا شك يعكس إدراك أمريكي بأنه أي تدخل مباشر لن يكون يعني صح التعبير نزهة عسكرية سريعة كما كانت الحملات السابقة. بل هو التزام يكون مفتوح قد يستنزف موارد الدفاع الجوي الأمريكي في وقت يعني الآن تنشغل فيه واشنطن بملفات أخرى، منها الملف الإيراني الذي أصبح يعني اليوم
0: لكن عذرا دكتور ناصر، القوات الأمريكية موجودة فعليا في المنطقة وهي قريبة تماما من موقع الحدث.
2: يعني هي في النهاية لا تريد حاليا التمييز، هي خيار الآن الخيار الآخر اللي هو لديها ترك الجزء الأكبر من هذه المواجهة للسعودية وحلفائها والحكومة اليمنية والاكتفاء بتقديم دعم استخباراتي وبيانات استهداف. يعني أولويات الولايات المتحدة حاليا لا تتجه باتجاه تقديم الدعم الحقيقي والعسكري في مواجهة اليمن، لديها حساباتها السياسية سواء على مستوى العلاقات مع السعودية أو على مستوى الملفات المشغلة فيها في المنطقة. وبالتالي اليوم الأولويات الأمريكية يبدو أنها تتغير وتتبدل ولا تريد الانخراط هذه الأزمة العسكرية الجديدة المتصاعدة في اليمن والاستطار أيضا داخل السعودية.
0: نعم، واقع الحال يقول أن أيضا المملكة العربية السعودية الآن ربما هي مستهدفة أيضا من هذه الميليشيات الحوثية عدة مرات يوميا. نسمع استهداف وصفرات الإنذار في المملكة في المناطق القريبة الحدودية مع اليمن. ماذا بشأن أيضا اتفاقات الدفاع المشترك مع الدول الأخرى كالتي عقدت مؤخرا مع باكستان وتركيا؟
2: يعني هذه التحالفات أو اتفاق مكة مثلا أو أيضا حتى اتفاقية الملاحة والحماية الممرات البحرية، يعني هذه الاتفاقيات لا شك هي لها أهميتها ولها وقعها وتأثيرها السياسي، لكن قد يكون دخولها حيز تنفيذ لم يحن بعد. يعني قد تكون لها هي وجود قوات أو استعداد للتصدي أو للدفاع، هذا قد يكون لم يحن بعد لأنه لم تتوفر القوة الكاملة حتى الآن للقيام بالاستعداد. نعم هناك استعداد، هناك تحالف، هناك نواة.
0: تمتلك المملكة العربية السعودية دكتور ناصر كل الإمكانيات والقوة العسكرية اللازمة لكي تردع هذه الميليشيا؟
2: بالتأكيد، لكن هناك نوع من إدارة القوة كما نسميها لدى المملكة السعودية، نوع من ضبط النفس، ولا تريد الدخول في مواجهة مفتوحة. يعني الحوثي ليس لديه ما يخسره، لكن المملكة العربية السعودية لديها الأمن ولديها الاستقرار ولديها التنمية، لديها يعني حالة الأمن في المنطقة بشكل عام. لذلك هي تقود الاستقرار اليوم ولا تريد أن تدخل في حرب مفتوحة لتكون لها تداعيات. يعني الدخول في هذه الحرب مفتوحة لها بداية ولكن النهاية قد تكون صعبة وشاقة جدا ولها تداعيات خطيرة. ومن ثم هناك حكمة وحنكة سعودية في إدارة هذا الملف والتعامل معه بطريقة قد تكون متدرجة يعني عسكريا وفيها نوع من ضبط النفس ونوع من يعني إدارة
0: مع احتفاظها بحق الرد كما ذكرت أيضا.
2: نعم بالتأكيد.
0: نعم دكتور، فيما يتعلق بباب المندب، الحديث عن موضوع باب المندب لم يكن حديثا بالأمس وما قبله، منذ فترة كانت هناك أيضا حديث كثيرة حول محاولة إيران الزج بالحوثيين للوصول إلى باب المندب كحلقة أخرى لتضييق الخناق على موارد المنطقة بشكل عام وإملاء شروطها التي تريدها. نتحدث هنا عن إيران. ماذا عن استكمال ميليشيات الحوثية لهذه السيطرة على منطقة باب المندب؟ أيضا هناك جزيرة ميون وجزيرة حنيش الكبرى والصغرى. إلى أي مدى سيؤثر على ميزان القوى وسيفيد إيران أيضا بالتالي؟
2: بالتأكيد، يعني احنا اليوم أمام محاولة حوثية لا شك محسوبة لإعادة رسم قواعد اللعبة الجغرافية في اليمن بالكامل، وهي أيضا جزء من المشهد الإقليمي الكبير. يعني يعني الآن سيطرة الحوثيين على جزيرة مثل الميون في في في البحر الأحمر، وهي نقطة مهمة جدا، هي نقطة تحول حقيقي في ميزان القوة على الساحل الغربي. لذلك أعتقد أنه الأمر لا يتعلق بمساحة صغيرة من هذه الجزيرة واليابسة، بل هو موقع يتحكم في أضيق نقطة من المضيق الذي لا يتجاوز عرضه 29 كيلومتر. هذا يجعل السيطرة على المواقع المحيطة به ذات أهمية عسكرية واستراتيجية كبيرة، وبالتالي هي ورقة ضغط جديدة تكون أيضا بيد الجانب الإيراني وأيضا بيد الحوثيين لممارسة ضغطهم ومحاولة التمسك بهذه المنطقة. هذه المنطقة من أكثر المرات حساسية في المنطقة والعالم، واليوم باب المندب هو أيضا يعني أحد الممرات الطاقة العالمية، أحد الممرات الملاحة المهمة في العالم، وبالتالي هذا السيطرة على هذا الممر يمنح الميليشيا الحوثي النفوذ، تجاوز حجمها الفعلي كطرف محلي في نزاع داخلي. المشهد الأكبر هو المشهد الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة، وأيضا ربما تضعضع أو ضعف سيطرة الآن الجانب الإيراني على مضيق هرمز، ففتح النافذة الأخرى من الجانب باب المندب، واتجهت الآن السيطرة من جانب الحوثي لإيجاد نوع من التوازن. يعني إيران إذا فقدت قوتها العسكرية في مواجهة أمريكا بشكل يعني كبير، هي الآن تريد يعني إعادة التوازن من خلال الإمساك بأوراق ضغط جديدة من خلال مضيق هرمز ومن خلال باب المندب ومن خلال الأذرع الموجودة في المنطقة.
0: نعم، لكن أيضا السيطرة الحوثية على باب المندب والتهديدات التي ذكرت فيما مضى من إغلاقه تماما بمجموعة أيضا من المتفجرات كما فعلت إيران في مضيق هرمز، سيؤثر أيضا على الوضع العالمي، على التجارة الدولية، على الولايات المتحدة، على الصين، على كل دول العالم.
2: بالتأكيد هذا هو جوهر القلق الدولي حاليا الراهن سادة سلوى. يعني تصوري هنا يجتمع يعني عاملان التحكم بمعظم المواقع والجزر المطلة على باب المندب وسجل ميليشيا الحوثي السابق في استهداف السفن التجارية، فإننا بالفعل أمام تهديد حقيقي وليس افتراضي لحركة التجارة والطاقة العالمية، خاصة أن المضيق اليوم يمثل طريق رئيسي لحركة السفن بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، ومما يعني يزيد الأمر تعقيدا في تقديري هو التزامن الخطير. بعد أن إغلاق إيران مضيق هرمز إثر حربه مع واشنطن طبعا، وتزايدت أهمية باب المندب كممر بديل لصادرات النفط السعودية، لذلك أعلنت الرياض بالفعل إيقاف خط أنابيب شرق غرب بعد استهدافه أيضا بطائرات مسيرة من الجانب العراقي أيضا. وهذا يعني أن السعودية اليوم باتت أمام سيناريو محاصرة اقتصادية من طرفين، هرمز شرقا وباب المندب جنوبا، وهذا ما يفسر لا شك الحساسية البالغة للموقف السعودي تجاه هذا التطور.
0: وهناك أيضا الخطر من الساحل الغربي للبحر الأحمر، مع ربما ستنشط عصابات الخارجين عن القانون والذين كانوا فيما سبق يقومون باستهداف السفن في هذه المنطقة، ستصبح البيئة مناسبة لتحركاتهم.
2: بالتأكيد يعني

0: التحديات اليوم الأمنية كبيرة في المنطقة، والمملكة العربية السعودية اليوم تواجه ضغط يعني سياسي وضغط عسكري، لذلك يعني حتى عملية الرد اليوم قد نلتمس لها العذر أن التحكم وضبط وعملية يعني الانضباط في عملية الرد الواسع له حساباته السياسية وحساباته الإقليمية في المنطقة. المملكة العربية السعودية لا تريد أن تدخل في تزوج نفسها بهذه المواجهة، ما لم يكن هناك نوع يعني حتى اليوم تصريحات وزير الخارجية السعودي وقال أنه مع ذلك باب الدبلوماسية مفتوحا أمام ميليشيا الحوثي. نعم هناك يعني أولوية للحل الدبلوماسي، لأنه الحلول العسكرية قد تصل إلى ما لا نهاية، وتأثيراتها وتداعياتها خطيرة على الأمن وعلى الاستقرار وعلى خطط التنمية في المملكة ودول المنطقة.
1: طيب يتبقى لدينا سؤال دكتور عن الوضع الإنساني، يعني اليمن منذ فترة سنوات ويعيش مآسي إنسانية على كل الأراضي اليمنية، الآن مع هذه التطورات هنالك نزوح لمجموعة كبيرة بالآلاف للأسر، ماذا عن الوضع الإنساني في اليمن؟
0: يعني يبدو لي أنه هذا الجانب هو الأكثر إيلاما في كل ما يجري، ولا ينبغي أن يغيب عن أي قراءة استراتيجية للمشهد الحالي. يعني حسب بيانات الآن الأخيرة من المنظمات الدولية وإدارة مخيمات النازحين، ارتفع عدد الأسر النازحة في محافظة تعز مثلا والحديدة إلى ما يقارب 10,000 أسرة خلال أيام قليلة فقط، يعني بعدما كان العدد أقل من 3,000 أسرة في مطلع هذا الشهر، كما ذكرت يعني تقارير المنظمات الدولية عن نزوح ما يقارب 50,000 شخص من المحافظتين خلال الأيام الماضية. الأرقام وحدها لا تكفي لوصف المأساة حقيقة، فالأسر التي نزحت من مناطق مثل الوازعية والكدحة وجبل حبشي، هذه تركت خلفها منازلها وامتلكاتها وتوجهت نحو مناطق تفتقر أصلا إلى المأوى والغذاء والخدمات الصحية. ويعني حسب يعني قراءتي هذا أعتقد يكشف حقيقة مؤلمة، أنه الجندي الأول والأخير الذي يدفع ثمن أي تصعيد استراتيجي هو ذلك المدني الذي لا ناقة له ولا جمل في حسابات النفوذ الإقليمي والدولي والصراع يعني النفوذ في اليمن. نعم. الذي لم يأتي حتى الآن إلا بالمأساة والآلام الكبيرة والإنسانية على الإنسان اليمني،
1: وليست اليمن وحدها يعني عار كبير، هذه المعاناة الإنسانية في مجموعة كبيرة من الدول العربية، هنالك غزة، فلسطين، وهنالك لبنان، وهنالك السودان، وأيضا اليمن. نتمنى أن تنتهي هذه المأساة الإنسانية لأنها أكثر ما يؤلم في كل هذه الحروب. شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا لك. قضايا استراتيجية. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. ميدانيا شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. نبدأ بتقرير مراسلتنا.
2: من مدينة النبطية على مقربة من مرتفع علي الطاهر، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير شبكة واسعة من الأنفاق والمسارات التابعة لحزب الله، حاول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن يبعث برسالة طمأنة إلى أبناء الجنوب في زيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل وتوتر ميداني متزايد في محيط المدينة والبلدات الجنوبية. الرئيس عون الذي وصل إلى النبطية برفقة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية تفقد المدينة والتقى الأهالي، مؤكدا أن الدولة تتابع احتياجاتهم وأن من واجبها تأمين مقومات صمودهم، آملا أن يختم جرح الجنوب مرة لكل المرات. رئيس الجمهورية أشار إلى أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار ثوابت وطنية تعهد بتنفيذها. ومن النبطي قام الرئيس عون بزيارة إلى بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد القاعدة وحدات الجيش المنتشرة فيها في إطار المرحلة الأولى من المناطق النموذجية. زيارة عون أتت بعد إعلان مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أرجئت إلى شهر تشرين الأول أكتوبر، بعدما كان مزمعا إجراؤها الأسبوع المقبل في روما. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته حيث نفذ سلسلة تفجيرات في بلدات أرنون والطيبي والمنصوري وعيناتا، فيما استهدف القصف المدفعي دوحة كفر رمان والنبطي الفوقة وميس الجبل. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن بيروت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
3: أهلا، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بك أستاذ الفاضل. هذه الزيارة للرئيس عون مع قائد الجيش العماد هيكل، إلى أي مدى هي مهمة في ظل هذه الظروف وهذا التوقيت؟
3: نعم، يعني كان الحديث بعد سقوط تلة علي الطاهر وتفجيرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كان الحديث عن تمدد باتجاه النبطية ومحيطها. النبطية هي أكبر مدن الجنوب، وكان هناك حديث يعني اعتداءات متكررة على المنطقة وغارات محيط النبطية ومحيطها، وكان حديث هناك يعني احتمال أن يحصل تمدد للاحتلال باتجاهها. فيعني أرسلت الدولة الجيش، تعزيزات للجيش اللبناني هناك، وأثبتت حضورها الأمني. وبالأمس يعني رئيس الجمهورية زار هذه المنطقة برفقة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى للتأكيد على أن الدولة يعني لن تتخلى ولن تتراجع أمام أي ضغوط إسرائيلية أو ضغوط ميدانية. لا سيما وأن اليوم المفاوضات متوقفة عمليا مؤجلة. لذلك هذا يعني تأكيد ميداني على أن الدولة لن تتخلى بطبيعة الحال عن أي منطقة من مناطق الجنوب.
1: طيب، فيما يتعلق بتصريحات الرئيس تحديدا، ما هي الرسائل التي تحملها هذه التصريحات داخليا وخارجيا أيضا؟
3: يعني بالنسبة للداخل، يعني كل المعترضين على المفاوضات والرافضين لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن، اتفاق ثلاثي يعني برعاية أمريكية، كان لابد من التأكيد لهم أن الأهداف ليست الهدف الدولة ليس اتفاق الإطار، وأنما الهدف الأهم هو تحقيق الانسحاب الكامل، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة الأسرى وعودة النازحين وإعمار القرى التي دمرت. هذا هدف استراتيجي للدولة اللبنانية لن تتراجع عنه، حتى لو كانت انخرطت في مفاوضات مباشرة مع الاحتلال، فهي انخرطت من أجل تحقيق هذه الأهداف وليس لأمر آخر. يعني هذا بالنسبة للداخل اللبناني. وأيضا هو رسالة للاحتلال الإسرائيلي أنه لن يكون هناك أي تقدم في المفاوضات لاحقا إذا لم يتم الشروع بتنفيذ اتفاق الإطار الذي يقضي بالانسحاب، البدء بالانسحاب الإسرائيلي، وطبعا الأمور الثانية مثل الأسرى وعودة النازحين. هذا الموقف يعني كان مهما للداخل وللخارج أيضا، وخصوصا للاحتلال، وهو رسالة أيضا للأمريكيين بأن يتدخلوا، لأنهم لا يتدخلون في الآونة الأخيرة، هم منصرفون عن لبنان، يهتمون بموضوع إيران ومضيق هرمز وباب المندب، حتى وصلت اهتماماتهم إلى أوكرانيا، روسيا وأوكرانيا، وانصرفوا تقريبا عن لبنان. لبنان اليوم مهمل في الأجندة الأمريكية، لأن هناك ملفات كثيرة على أبواب انتخابات كيان الاحتلال وأيضا انتخابات في الولايات المتحدة.
1: طيب، على الأجندة الأمريكية، ولكن ماذا عن الأجندات الأخرى كفرنسا تحديدا، وهي صديق مقرب جدا من لبنان أيضا؟
3: نعم، يعني فرنسا ستضيف هذا الشهر، يعني في 17 من هذا الشهر، اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، وهذه نقطة مهمة، لأن الجيش اللبناني بالفعل بحاجة إلى دعم وإلى مساعدات من كل الأنواع، أسلحة وغيرها. هذا الدور الفرنسي مهم جدا، أقنعوا الأمريكيين وغير الأمريكيين بضرورة حضور هذا الاجتماع التحضيري ولاحقا المؤتمر لتخصيص مساعدات مهمة للجيش الذي يطلب منه أمريكيا أن ينتشر في جنوب لبنان ويبسط سلطة الدولة هناك وحدها ويحصل السلاح بيده، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات. من هو الدور الفرنسي مهم، وضرورة طبعا يعني لابد من مشاركة يعني دولية وأوروبية وعربية من الأشقاء العرب لتحقيق هذه المهمة. دور هذا الفرنسي مهم جدا ويرحب به بلبنان لبنان بشدة.
1: نعم أستاذ الفاضل، الآن الجولة الحالية أجلت وتم ترحيلها لأكتوبر المقبل في روما. يعني خلال هذه الفترة الزمنية، وهي ليست فترة كبيرة، يعني ماذا يمكن أن نتوقع إنجازه خلال هذه الفترة من الراعي الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كما ذكرت ويعلم الجميع أننا مشغولة فيما يتعلق بموضوع الخليج.
3: صحيح. لن يحصل شيء. سيحصل اجتماع بين السفيرة اللبنانية في واشنطن وسفير كيان الاحتلال. لا يوجد أجندة معينة وجدول أعمال محدد بهذا، ولكن هو ربما تحرص واشنطن على إبقاء التواصل قائما بانتظار الشهر المقبل، يعني تشرين الأول أكتوبر، الجولة الثامنة من المفاوضات. ولكن لا في هذا الاجتماع ولا في الجولة الثانية سيتحقق شيء، طالما أن كيان الاحتلال في انتخابات لن يقدم أي تنازل، نتنياهو لن يقدم أي تنازل، ولن يتغير الوضع ميدانيا نهائيا. وأيضا يعني الاحتلال الكيان الاحتلال يعلمون أن الولايات المتحدة أيضا لديها انتخابات، لذلك الشهرين المقبلين أكتوبر ونوفمبر يعني سيكون هو في حالة جمود، لن يحصل أي تقدم سياسي. نخشى، ولكن نخشى أن يستمر الاحتلال في خروقاته وأن يعود إلى ارتكاب اعتداءات كبيرة يعني وارتكاب مجازر كما حصل في الأسبوعين الأخيرة.
1: نعم، يتبقى سؤال أستاذ علي، يعني الجيش اللبناني بحاجة ماسة منذ فترة طويلة من الزمن إلى الكثير من العتاد والأسلحة والتدريبات أيضا، وقد كانت هناك مطالبات للبنان. كيف يمكن بالفعل أن يواجه الجيش اللبناني بهذه الإمكانيات التي لديه الآن هذه الخروقات الإسرائيلية؟ هل هو في مأمن أيضا من هذه الاعتداءات؟
3: لا، هو يواجه ما يستطيع مواجهته باللحم الحي، ليس لديه إمكانيات، حتى أنه تعرض لاعتداءات متعددة ويعني سقط له شهداء وجرحى ومصابون، وقتل ضباط كبار من خلال هذه الاعتداءات. لا، المفروض يعني أولا أن تتعزز إمكانيات الجيش بكل شيء، وثانيا أن يحظى بالحماية يعني وبالضمانة الأمريكية، لأن الميزان القوة يعني بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي يعني لا يوجد مقارنة، لذلك لابد من ضمانة أمريكية أيضا وحماية أمريكية لهذه المهمة. يطلبون منه أن ينتشر في الجنوب كامل الجنوب اللبناني وفي كل الأراضي اللبنانية، ولكنه لا يدعمونه كفاية ولا يقدمون الضمانات من جهة عدم الاعتداء الإسرائيلي عليه. لذلك أيضا بالنسبة للجيش هو جيش وطني ويقوم بمهامه على قدر ما يستطيع، ولكنه في وضع حرج أيضا.
1: شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. الجيش السوداني حقق أمس تقدما جديدا في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق مع استمرار المواجهات بين الجانبين في منطقتي قسان والكرمك بالنيل الأزرق. الجيش السوداني قال إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تعاملت مع المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع والتي حاولت استهداف مناطق في شمال أم درمان، مؤكدا إسقاطها جميعا ومنعها من تحقيق أهدافها. معنا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشؤون الأفريقية. دكتور أهلا بك.
4: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور، كيف تقرؤون هذا التقدم للجيش السوداني في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق؟ هل هذا يعني أن هنالك تطورا حدث لقدرات القوات المسلحة وتستطيع أن تواصل لتفرض واقعا ميدانيا جديدا؟
4: الواقع هناك مشكلة في يعني مدى التحقق من سخة الأنباء، سواء من جانب الدعم السريع أو من جانب الجيش السوداني.
1: كيف؟
4: دائما الحرب سجال ما بين الطرفين، يعني يحدث أنه تقدم في بعض المناطق ثم يحدث تراجعات فيما بعد، لكن في كل الأحوال هذا لا يعبر عن تغير كبير على الأرض، هو مجرد أنه يعني محاولة من جانب الجيش السوداني لاستعادة زمام المبادرة في مواجهة تحركات أخرى للدعم السريع في مناطق عديدة أبعد من ولاية النيل الأزرق.
1: طيب كيف تنظرون إلى قدرات قوات الدعم السريع؟ ألا تلاحظون تأخرا وتراجعا في هذه القدرات؟
4: هذا صحيح، يعني ان تحدث بعض التراجعات، لانه في الشهرين الماضيين كان هناك انشقاقات كثيره من داخل الدعم السريع، وهناك قادة ميدانيين خرجوا من الحركه وانضموا للجيش السوداني، وكل ذلك كان له تاثير على مجريات الحرب في على الارض. عندما يكون هناك انشقاقات ومن خاصه من قيادات ميدانيه، يكون صعب على قوات الدعم السريع الاحتفاظ بالمواقع التي حصلت عليها، وبالتالي هذه مسألة مبررة. ولكن حتى الآن الدعم السريع يعتمد أكثر على المسيرات وعلى محاولة الهجوم على مناطق متفرقة، وبالذات الخرطوم كمنطقة أو كرمز للدولة السودانية، وإثبات أنه ما زالت هناك مشكلات في التحكم في مسار الحرب بالنسبة للجيش السوداني.
1: طيب فيما يتعلق بمنطقة الكرمك تحديدا، إلى أي مدى تعتبر هذه المنطقة استراتيجية ومهمة من أجل تقدم الجيش والسيطرة الكاملة؟
4: بطبيعة الحال كلما كان هناك تقدم للجيش السوداني و محاولة حصر القوات الدعم السريع في مناطق يعني هامشية، لأنه ما زال الدعم السريع يمتلك يعني السطوة في دارفور وفي بعض المناطق أخرى مثل يعني كردفان، وبالتالي الجيش السوداني عندما يسيطر على هذه المناطق هو يعني يعيق قدرة الجيش الدعم السريع على الحصول على الإمدادات أو المساعدات من جانب الحدود. نحن نعرف الحدود القريبة من أثيوبيا، هناك تهريب للسلاح للدعم السريع، وهناك اتهام من جانب الخرطوم لأثيوبيا نفسها بأنها تساهم في تأجيج الصراع في السودان. إذا حرمان الدعم السريع من الممرات التي يتم تهريب السلاح إليها فيها تعتبر مسألة مهمة يمكن أن تؤثر في سير المعارك، بس ليس في هذه المرحلة على الأقل.
1: نعم. فيما يتعلق أيضا بموضوع الدعم كما ذكرت قبل قليل من وراء الحدود، ما دور المنظمات الأفريقية بالفعل في الحد مما يحدث في يعني توريد الأسلحة لهؤلاء لكي يواصلوا القتال ضد الحكومة الرسمية؟
4: يعني هي مشكلة حقيقية، يعني كانت هناك ندوة في جنيف منذ أيام، وكانت هناك بيانات واضحة ان هناك تدخلات من 12 دولة مرة، يعني رقم كبير من الدول، صحيح ان التقرير لم يذكرها صراحة، ولكن يتحدث عن 12 دولة تتدخل في الحرب الاهلية السودانية. ايضا المجتمع الدولي غير قادر على اصدار يعني قرار من مجلس الامن ملزم بمنع هذه الدول من توريد السلاح. كانت هناك محاولة أيضا يعني فتح مجال المراقبة الكاملة للسلاح في أنحاء السودان وليس دارفور وحدها، ولكنها فشلت في مجلس الأمن بالأمس.
1: نعم. المبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر أكد بأنه أن الأولوية لابد أن تكون لإيقاف الحرب وضمان سلامة الأرواح وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية بشكل كامل في الأراضي السودانية. بالفعل من يمتلك مفتاح الحل لإنهاء هذه الحرب وضمان سلامة الأرواح كما ذكر الرجل؟
4: للأسف الشديد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادة السوداني يعني يعتقد أن هناك رابط، إذا ما أوقف القتال فإنه يعني ذلك إشراك الدعم السريع كجانب في أو كطرف في الصراع وليس إخراجه من المعادلة السياسية بالكامل. بينما البرهان يريد بشروطه أن يكون هناك حصر لقوات الدعم السريع في أماكن محددة وانسحابها من معظم المناطق التي تحتلها وأيضا تسليم السلاح. إذن الربط ما بين ما هو سياسي وما هو عسكري هو الذي يعيق المسألة، لأنه البرهان يرفض أي حديث عن أن يكون حميدتي طرفا في المفاوضات حتى لا يعطيه مشروعية سياسية داخل السودان.
1: نعم. ومن أجل أيضا يعني إنهاء هذا الاقتتال لابد من تقديم بعض التنازلات.
4: بطبيعة الحال، وهو لا يريد أن يقدم تنازل على إطلاق رئيس عبد الفتاح البراني، لا يريد تقديم مثل هذا التنازل، ويصر إصرارا كبيرا على أنه الحوار من أجل إنهاء الحرب يجب أن يكون داخل السودان. نعم. الأمر الثاني أنه لا حوار مع الدعم السريع.
1: نعم. طيب دكتور، الآن كان هنالك خبر أيضا جاء من السودان عن إحباط عملية تهريب صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية على ساحل البحر الأحمر شرق السودان، مع وصول ميليشيات الحوثية إلى باب المندب، وربما التحكم في في في يعني في في في التحركات هناك والسيطرة عليها، إلى أي مدى قد تتأثر السودان وقد تزداد عمليات تهريب الأسلحة للدعم السريع؟
4: بطبيعة

0: السوداني ولدي قواعد عسكرية في بورسودان، وبالتالي هو المسألة معقدة للغاية، ويجب الانتظار بعض الوقت، لأنه حتى الآن المعارك ما بين الحوثيين والجيش اليمني غير محسومة بشكل كامل ونهائي.
1: نعم، ماذا بشأن الوضع الإنساني وماذا بشأن السيناريوهات الأكثر ممكن أن تكون أن تتحقق خلال المرحلة المقبلة، والإنسان هو الطرف الأضعف في كل ما يحدث؟
0: يعني هذه مأساة بالفعل إنسانية، يعني تعتبر الأسوأ في العالم في اللحظة الحالية. الأمم المتحدة تقول إن هناك أكثر من 29 مليون شخص يعني يقتربون من إنهم على شكل المجاعة الحقيقية، يعني في بلد يعني أكثر من 3/4 سكانه في وضع الغذاء لا يصل، الدواء لا يصل، هناك طيلة الوقت اعتداءات، وهناك صواريخ ومسيرات تضرب على المدنيين، ولكن المجتمع الدولي عاجز تماما عن إيقاف هذه الأزمة نتيجة الاختلافات. كما ذكرنا هناك دول كثيرة تتدخل في الصراع، وهناك حتى القوى العظمى مثل روسيا منعت تمرير قرار بانه داخل مجلس الامن يعني يسمح بالمراقبه العامه لكل السودان لمنع السلاح، ويريد تريد روسيا على سبيل المثال والصين ان تكون محدوده بدارفور وليس بامتداد السودان كله. ايضا في الداخل السوداني يقولون نحن نحمي المدنيين بالسلاح، فلماذا تحرموننا منه؟ يعني هناك تعقيدات على الارض سواء من جانب الحكومه السودانيه او حتى من القوى العظمى، وبالتالي المجتمع الدولي بشكل عام عاجز عن يعني الضغط من اجل ايقاف هذه الماساه.
1: نعم، شكرا لضيفنا من القاهره الدكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشؤون الافريقيه، شكرا لك دكتور. وراء الأخبار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وتزايد الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، اختتمت قمة مجموعة بريكس أعمالها في نيودلهي وسط تحولات دولية متسارعة وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مع تأكيد أهمية الحوار والتسوية السلمية للنزاعات وتعزيز دور المجموعة في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. أهلا بك أستاذ غانم.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. نتحدث الآن عن البيان الختامي لبريكس، ماذا يعني هذا البيان في مجمله؟
2: بلا شك هو نجاح لهذه المنظمة بأن تستخلص في ظل هذه الخلافات والتحديات التي تواجه هذه الدول في هذه المنظمة التي تتباين في مصالحها، وبعضها ينظر إلى هذه المجموعة باعتبارها ثقلا سياسيا لمواجهة الهيمنة الأمريكية، في المقابل أن هناك دول كالهند والبرازيل تبحث عن القضايا الاقتصادية والإصلاح. لذلك هذا النجاح الذي اليوم في حقيقة الأمر حققته الهند يشكل تحدي أو قفزة في هذه المنظمة، ونجحت في الاختبار الدبلوماسي رغم كل الخلافات التي تهيمن على أعضاء المجموعة. بلا شك أن هذه القمة جاءت في ظروف صعبة، في ظل هذه المواجهات وهذه الحروب الاقتصادية وأيضا التحديات للهيمنة الأمريكية ومحاولة لتقليص الاعتماد على الدولار، وهذه التحركات التي تحاول أن تتحرك بشكل فعلي. البريكسيت بقت يعني طوال هذه السنوات من 2009 في رمزية سياسية دون أي جدوى في حركة الأمر، لأن في النهاية هناك خلافات كبيرة في الدول المشاركة، وما يجمع أقل بقليل ما يفرق. لذلك
1: يعني عذرا أستاذي للمقاطعة، هنا نقطة غريبة بالفعل، هنالك خلافات فيما بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة، ومع ذلك هنالك اتفاق ربما يكون اقتصادي وفي مواجهة القوى العظمى أيضا.
2: بلا شك أن اليوم البيان صدر في مجمله يركز على التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، وأكد على الالتزام بروح الاحترام والتفاهم بين الدول، والتأكيد على السيادة والتضامن والشمولية، وجاء هذا ليشكل يعني بوابة

0: جديدة لهذه القوى، قوى بريكس التي تحاول أن تخلق نموذجا للتكامل، للتعاون في مواجهة لهذه الهيمنة الغربية رغم كل الصعوبات. كانت هناك في البداية محاولة لإيجاد عملة موحدة، لأنها هذه المحاولة لم تنجح وتعطلت بسبب العديد من الخلافات والانقسامات بين الدول. بلا شك أن الطريق طويل، رغم أنها يعني هذا البيان شكل يعني تحول جديد، ولكن بلا شك هناك إرادة، هناك رؤية مشتركة، هناك محاولة للعب بأدوار جديدة وتبني لرؤية سياسية استراتيجية موضوعية، ولكن تبقى الخلافات مهيمنة، وأن بعض الدول هناك بينها خصومة في هذا التكتل، وقد تكون هناك في السنوات القادمة هذا الهيكل سرعان ما ينهض إن حلت هذه الخلافات وهذه الملفات الانقسامية بينها.
1: من الواضح أن هذه المنظمة أو هذه المجموعة تم تأسيسها أساسا للدفاع عن الدول النامية في وجه الدول الصناعية، كانت أشبه برد على مجموعة الدول الصناعية السبعة، جاءت لهذا السبب. لكن هنالك من يقول إن إنشاء هذه المجموعة تحديدا كان لكي تسيطر الصين، تحديدا الصين، وتكون في قادرة على مواجهة العملاق الأمريكي اقتصاديا.
0: بلا شك أن التجمع في بدايته أنشئ لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والمحاولة لكسر هذه الهيمنة، ولكن عندما يتم تدرس هذه المنظمة تتخيل أن الهند وباكستان موجودة في هذه المنظمة وبينهما انقسامات كبيرة، أيضا الهند والصين دول متناحرة ومتنافسة، ولكن في الوقت نفسه هناك الصين وروسيا وهناك بعض المبادئ التي تجمعها، هناك مشاريع ومحاولة لأن يكون الطموح مرتفعا وقائما، تحاول أن توسع عضويتها وأن تمنح هذه المنظمة وزنا تفاوضيا، ولكن القواعد الجديدة والتطلبات المؤسسية تشكل صعوبة. لذلك لابد أن تكون هذه المؤسسة أولا لديها التزام شبيه على سبيل المثال بالصندوق النقد أو منظمة التجارة العالمية وآلية قرار موحد. هذا الأمر ليس موجودا في هذه المنظمة، بالكاد في هذا الاجتماع الذي عقد في نيودلهي خرج ببيان موحد، وهذا ما يفتقر إليه البريكس اليوم. ما تعمل في التوافق، لا يوجد تصويت ملزم، هو يعني منصة ضغط وتنسيق قد تؤثر على قواعد الاقتصاد، ولكن لن تكون لاعب أساسي في هذه التحديات الكبرى.
1: نعم، تقريبا هي منذ عام 2009 تم إنشاؤها، يعني حتى الآن حوالي 17 عاما، وإن لم تخني الذاكرة فالأعضاء هم 11 دولة. أم جرى هنالك أي تغيير؟ لماذا لا تزداد أعداد الدول المنضمة لهذه المجموعة، خاصة في الدول الأفريقية وفي الدول الآسيوية واللاتينية التي تعاني من كثير من المشاكل الاقتصادية، وإن كانت تحولت هذه المنظمة أو هذه المجموعة من أجل الاستثمار إلى جيوسياسية؟
0: هي تحاول أن تتوسع، ولكن يعني الصعوبة في إحلال نظام اقتصادي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية صعب، وإحلال الدولار كعملة أو إيجاد عملة بديلة للدولار هذا بلا شك يعني أمر بعيد المدى نظرا لتغلغل الأسواق المالية الأمريكية وقيام أصلا بديل واضح. لذلك هي تحاول أن تسعى، ولكن الهدف صعب، وتقليص أيضا الانقسامات بين الدول المشاركة. وأيضا لا تنسين عزيزتي أن هناك العديد من الأزمات الاقتصادية التي تضغط على هذا العالم، بدءا من مسألة مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، وهذا بلا شك يشكل تضارب في المصالح، لأن هناك أعضاء في هذه المنظمة لديها انقسامات مما يحد من قدرتها على لعب أدوار رئيسية. لذلك هي لديها قدرة أن تشكل ضغط اقتصادي، تشكل ضغط دبلوماسي، ولكن قد لا يكون هذا الضغط مؤثر، ومباشر على أي طرف.
1: طيب الآن دول البريكس تحديدا يعني هي من الدول كما كثير من دول العالم من الدول التي أيضا تأثرت كثيرا بما يحدث في في في منطقتنا. دعت دول مجموعة بريكس الآن في بيانها الختامي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط. هل من تأثيرات أو هل هنالك ما تستطيع أن تفعله هذه الدول للمساهمة في تخفيف على الأقل حدة الأوضاع في المنطقة؟
0: بلا شك هي تحاول أن تقدم نفسها يعني لاعب رئيسي، ولكن عندما يتم البدء في هذه القضايا تجد أن هناك يعني بعدا كبيرا في مساهمتها في حل القضايا. على سبيل المثال الحرب الروسية الأوكرانية، هناك انقسامات داخل المنظمة وبينها يعني تباينات في محاولة بعض الدول أن تكون أن تقف موقف الحياد. هناك دول تدعم أوكرانيا وهناك دول كروسيا هي منخرطة بشكل مباشر في هذه الحروب، لذلك هو يعني تحاول أن تسير بشكل يعني دبلوماسي، ولكن عمليا لا تستطيع لأن هذه الأزمات مرتبطة بشكل كبير ولا تستطيع الانفصال عنها. لذلك المحاولة محاولة المنظمة أن تقوم أيضا بأدوار رئيسية في حتى مسألة الحرب الأمريكية الإيرانية، هناك مواقف يعني ضبابية تجاه من روسيا وأيضا من الصين التي تحاول أن تلعب أدوار رئيسية، وما يدار الحديث عنه أن الصين قدمت خرائط لقواعد في دول المنطقة، وهذا بلا شك شكل تحول كبير. لذلك الملف ملف التوازنات الاقتصادية والسياسية صعب أن يفصل في هذه التسوية، وهذا يبقي محدوديتها على الحسم والدعم في المنطقة.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني، ومحطتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الحساب قبل الآلات عملا طويلا تكثر فيه الأخطاء وتضيع بين صفوف أرقامه الساعات، وكان التجار والموظفون والعلماء يكررون الجمع والطرح بأيديهم ويحملون عبء الأرقام في دفاتر ثقيلة. ثم جاء عقل شاب رأى في تعب أبيه سؤالا يستحق الحل، فصنع آلة ميكانيكية تساعد الإنسان على الحساب. ذلك الشاب هو العالم والفيلسوف الفرنسي بليز باسكال.
0: لم تكن آلة باسكال حاسوباً بالمعنى الحديث، لكنها كانت خطوة مبكرة في طريق طويل انتقل فيه الحساب من الورق والذهن إلى التروس والعجلات، ثم إلى الكهرباء والدوائر الإلكترونية. وكانت رسالتها واضحة، يمكن للآلة أن تحمل عن الإنسان بعض الأعمال المتكررة ليبقى العقل متفرغاً لما هو أعمق.
2: يا جاكلين، انظري إلى هذه الدفاتر. أبي يقضي ساعات طويلة في جمع الضرائب والحسابات، ثم يعيد الأرقام خوفاً من أن يكون قد أخطأ.
0: الحساب لا يرحم يا بليز، رقم صغير في غير موضعه قد يغير نتيجة كاملة.
2: ولهذا أفكر في آلة تتولى الجمع والطرح، آلة لا تتعب ولا تنسى حمل الرقم من خانة إلى أخرى.
0: أتريد أن تجعل الحديد يحسب؟
2: لا يفكر الحديد، لكنه يستطيع اتباع حركة منتظمة. إذا دارت عجلة الأحادي عشر دورات، حركت عجلة العشرات دورة واحدة.
0: وكأن الأرقام تسلم بعضها بعضا.
2: بالضبط، الأحاد تقول للعشرات لقد اكتملت فخذي دوري.
0: ولكن كيف يرى المستخدم النتيجة؟
2: من خلال نوافذ صغيرة تظهر فيها الأرقام، يدير العجلات بحسب العدد، ثم تقوم التروس بالباقي.
0: اسمع، انتقلت العجلة إلى الرقم التالي.
2: هذه الحركة البسيطة هي قلب الفكرة. المشكلة الكبرى ليست في جمع رقمين صغيرين، بل في انتقال الحمل تلقائيا بين الخانات.
0: وكم حاولت حتى وصلت إلى هذا النظام؟
2: مرات كثيرة، كلما أصلحت عجلة ظهرت مشكلة في أخرى. التروس لا تقبل التقريب، إما أن تتعشق بدقة وإما أن تتوقف الآلة.
0: هذا يشبه المنطق، إذا اختلت مقدمة اختلت النتيجة.
2: نعم، الآلة الميكانيكية درس في التفكير الواضح، كل حركة فيها سبب وكل نتيجة لها طريق.
0: وهل تعتقد أن الناس سيثيقون بها؟
2: سيحتاجون إلى وقت، من اعتاد الحساب بيده قد يخشى أن يسلم الأرقام لآلة.
0: لكن الإنسان يخطئ أيضا.
2: صحيح، والآلة قد تخطئ إذا صنعها الإنسان على نحو خاطئ. الدقة لا تأتي من الحديد وحده، بل من التصميم الصحيح.
0: يا بليز، هل تريد أن تستبدل الآلة بالعقل؟
2: أبدا، الآلة تنقذ، أما العقل فيفهم ويختار. يمكنها أن تجمع الأرقام، لكنها لا تعرف لماذا نجمعها ولا هل النتيجة عادلة.
0: إذن الحساب ليس كل التفكير،
2: بل هو جزء منه. قد تخبرك الآلة أن المجموع صحيح، لكنها لا تخبرك إن كان توزيع المال منصفاً.
0: وهذا يعني أن الإنسان يبقى مسؤولاً
2: دائماً. كلما أعطينا الآلة قدرة ازدادت مسؤوليتنا عن الغاية التي نستخدمها فيها.
0: أراك تنظر أبعد من هذه العجلات.
2: أتساءل، ماذا لو جاءت آلات بعدنا تستطيع عمليات أكثر؟ ماذا لو حفظت التعليمات ونفذتها واحدة بعد أخرى؟
0: هل تتخيل آلة للحساب كله؟
2: ربما لا أرى شكلها، لكنني أرى الطريق يبدأ من عجلة صغيرة تعرف متى تنتقل من 9 إلى 10.
0: وكل طريق طويل يبدأ بحركة بسيطة.
2: نعم، الحضارة لا تقفز دائما، أحيانا تتحرك سنا بعد سن كما تتحرك التروس.
0: هل نجرب مسألة؟
2: ضعي الرقم من 125 ثم أضيفي إليه 87.
0: ها هي الآلة تدور والنتيجة 212.
2: صحيح،
0: أشعر أن التروس نطقت بالأرقام،
2: بل تبعت النظام. ما نسميه أحياناً ذكاء في الآلة هو في أصله تنظيم وضعه الإنسان.
0: وماذا تقول لمن يحتقر هذا الاختراع لأنه لا يفكر؟
2: أقول ليس مطلوباً من المطرقة أن تفكر حتى تكون نافعة. قيمة الأداة في الخدمة التي تؤديها،
0: لكنها قد تجعل الناس كسالى في الحساب.
2: هذا خطر ممكن. الأداة التي تساعدنا يجب ألا تلغي فهمنا. ينبغي أن يعرف الإنسان معنى العملية حتى لو ترك تكرارها للآلة.
0: إذن نستخدم الآلة ولا نسلمها العقل كله.
2: هذا هو التوازن، نجعلها تحمل عنا التعب المتكرر لأن تحمل عنا مسؤولية التفكير. هكذا تعلمت التروس أن تحسب، وصارت آلة باسكال واحدة من الخطوات المبكرة في تاريخ الحساب الميكانيكي. لم تكن كاملة ولم تنتشر كآلات عصرنا، لكنها أثبتت أن الحركة المنظمة تستطيع أن تخدم الأرقام.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر ليست الآلة بديلاً عن العقل، بل امتداداً لبعض قدراته. ومن أعطاها الحساب فليبقي لنفسه الفهم والحكمة والقرار. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: حروف الحياة.
3: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة، يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

نتواصل معكم من خلال أثيرنا في إذاعة دولة الكويت في حروف الحياة. أصدقاء المستمعين، لعل أعظم ما يمكن أن يمنحه الإنسان إن كان أباً أو

هما لأبنائهم، ليس ذلك المال ولا وفرة الوسائل ولا حتى السعي المحموم لتأمين مستقبلهم، بل أن يكون حاضرا في حياتهم، حاضرا بقلبه قبل جسده، باهتمامه قبل نصائحه، بإنصاته قبل أوامره. فالأطفال يا سادة لا يتذكرون عدد الساعات التي قضاها الآباء في العمل بقدر ما يتذكرون عدد اللحظات التي شعروا بها أنهم مرئيون ومهمون ومحبوبون. مستمعين الكرام، كثيرا ما نسمع أن الأب والأم في هذا العصر لم يعودوا يملكان الوقت الكافي للتربية بانشغالهم بالوظائف وبضغوطات الحياة، بأنها السبب الرئيسي في تراجع كثير من القيم والسلوكيات لدى أبنائنا وأجيالنا الجديدة، غير أن ما نراه في تجربة لكثير من الناس ينقض هذه الفكرة من أساسها. فهذا موظف تستنزف وظيفته جزءا كبيرا من حياته، وكذلك زوجته مشغولة بذلك العمل، مع ذلك يا أصدقائي لا يسمحان أبدا لانشغالهما في الحياة من أن يسرق منهما الدور الحقيقي بالتربية والأبوة. صديقي المستمع، من يظن أن الزمن لم يعد يمنح فرصة لنا لتربية أبنائنا كما ينبغي، فلعله ينظر إلى العصور أكثر مما ينظر إلى الإنسان نفسه. فكل زمان يحمل تحدياته الخاصة، لكن القلوب الحاضرة المفعمة بالإيجابية والطمأنينة مهما ازدحمت أيامها قادرة على أن تصنع جيلا مستقيما، لأن الأبوة ليست وظيفة تؤدى في أوقات الفراغ، بل هي رسالة تعاش مع أبنائنا في تفاصيل حياتهم وفي يومهم وفي غدهم. مستمعي الكريم، فاصل ومن ثم نعاود معك ما تبقى من خلال حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. من أعمق المفارقات الإنسانية أن الإنسان كلما اتسعت معارفه وازدادت تجاربه وتعرف إلى وجوه الحياة المتعددة من أفراح وأحزان وانتصارات وانكسارات، أصبح أكثر عرضة لأن تتراكم بداخله كثير من التعقيدات والأحكام المسبقة، غير أن القلة فقط هم الذين ينجحون في الاحتفاظ بشيء بالغ الندرة: بساطة العقل وصفاء الرؤية. وهنا تتجلى كلمات لحكيم يقول: إنها لمهارة عظيمة أن تمتلك وفرة من المعرفة والخبرة، أن تعرف ثراء الحياة وجمالها ومعناها بضحكاتها ودموعها، ومع كل ذلك تحافظ على بساطة عقلك. ولا يمكنك أن تمتلك عقلا بسيطا إلا إذا عرفت كيف تحب. فالعقل البسيط يا سادة في هذه الفلسفة لذلك الحكيم ليس عقلا فقيرا في المعرفة ولا ساذجا في فهمه للأمور، بل هو عقل حر من أثقال التحيزات، متجدد في نظرته لهذه الحياة، لا يسجن الحاضر داخل قوالب الماضي، ولا يجعل تجاربه الباقية قاضيا دائما على كل ما يراه. إنه عقل يراقب الحياة بنقاء متجدد، كأنها تعرض عليه للمرة الأولى في كل مرة. ولعل أجمل ما في هذا النوع من العقول أنه لا يفقد دهشته رغم كثرة ما رأى، ولا يفقد إنسانيته رغم كثرة ما عرف. فالمعرفة قد تمنح الإنسان القدرة على الفهم، لكن المحبة هي التي تمنح القدرة للإنسان على أن يبقى نقيا صافيا. ولهذا لا تكون البساطة الحقيقية نقصا في العمر والعمق، بل ثمرة ناضجة لرحلة طويلة من الفهم والتأمل والطمأنينة والإيجابية، يصل فيها كل منا إلى مرحلة يدرك معها أن أعقد الحقائق يمكن أن ترى بقلب هادئ وعقل لا يزال قادرا على التعلم والإنصات والمعرفة والحب. فاصل ومن ثم نكمل معكم.

مستمعي الكريم، كثير من الناس يتجلى في كثير من الأمور. لا أعدك دائما بحياة تخلو من العثرات ولا بأيام لا تعرف التعب، فالحياة كثير بها فرح وتعب وحزن، فذلك وعد لا تملكه القلوب الصادقة. لكنني أعدك بشيء آخر أكثر بقاء، دائما أن تجدني إلى جوارك كلما أثقلتك الحياة، وأن أكون دائما السند حين تضعف والرفيق حين يطول الطريق. المحبة الحقيقية يا صديقي لا تقاس بقدرتها على صناعة الأيام الجميلة، بل بقدرتها على البقاء، قدرة كل منا أن يبقى ملازما لحبيبه وصديقه حتى تغيب تلك الأيام. وما قيمة القرب إن كان رهين الفرح وحده؟ إن الوفاء يا سادة يظهر حين تثقل تلك الأكتاف، وحين يصبح البقاء اختيارا لا ضرورة. أصدقاء المستمعين، يتجلى عمق الإنسان الحقيقي في قدرته على البقاء والحضور، فليس الحضور أن تشارك الآخرين المكان فحسب، بل أن تمنحهم جزءا من انتباهك وصدقك واهتمامك. وكثيرا ما يكون الإنسان حاضرا وللأسف بجسده غائبا بروحه، بينما يترك شخص آخر أثرا لا ينسى، لأنه بالتأكيد يمنح الشخص المقابل، يمنحه كامل اللحظة بوعيه وإنصاته. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود.

0: عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، ولعل من أعمق الحقائق الإنسانية أن الناس لا يتذكرون دائما ما قيل لهم، لكن يتذكرون جيدا كيف شعروا بحضور الناس من حولهم. فالحضور الصادق يبعث طمأنينة في الإنسان، ويمنح الآخرين شعورا خفيا بأنهم مقدرون. ولهذا كان الإنصات الحقيقي صورة راقية من صور الاحترام والمحبة، لأنه اعتراف بقيمة الإنسان الآخر قبل أن يكون مجرد مهارة في التواصل. وفي عالم تتسارع فيه الأحداث والأيام والسنوات، وتزداد وللأسف فيه المسافات النفسية رغم كثرة وسائل الاتصال، أصبح الحضور الحقيقي عملة نادرة. فالإنسان لا يحتاج في كل مرة إلى من يقدم له الحلول بقدر حاجته إلى من يشاركه هذه اللحظة ويمنحه شعورا بأنه ليس وحيدا في مواجهة هذه الحياة. لهذا يبقى أثر بعض الناس طويلا في الذاكرة، لا لأنهم امتلكوا الكلمات الأجمل، ولا لأنهم كانت لهم مكانة أكبر، لكنهم امتلكوا موهبة الحضور. والحقيقة أن أجمل ما يقدمه الإنسان للآخرين ليس شيئا يملكه، بل نفسه حين يكون حاضرا بكل إنسانيته بوعيه وبقلبه قبل كل شيء. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 25 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم
6: إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء، ومع بداية هذا الأسبوع مستمعين لدينا محطات مختلفة وكذلك مميزة، ضيف متميز، أخبار محلية، أخبار رياضية، وكذلك أخبار منوعة، وأيضا حكم من التاريخ، وأيضا فقرة هل تعلم. فتابعونا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بك أينما كنت.

ومع بداية انطلاق هذه الحلقة، تقبل أيها المستمع الكريم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم مساعد السوارج. فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذا على الهواء من الآن حتى تمام 3 فجرا، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. تغيرت الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وما عادت تقتصر فقط على الاجتماعات الرسمية والسفارات والبيانات السياسية. اليوم دخلت وسائل التواصل، الإعلام والقمم الدولية والزيارات الرسمية وحتى الخطاب الموجه للشعوب ضمن أدوات الدبلوماسية الحديثة. أصبح التواصل بين الدول أسرع وأكثر تأثيرا من السابق، ومع تعقد العلاقات الدولية وتعدد الأزمات أصبح على الدول أن تستخدم أكثر من وسيلة للحوار، وكذلك احتواء الخلافات وبناء الشراكات والمحافظة على مصالحها. وللحديث أكثر عن الدبلوماسية الحديثة وكيف تغيرت أدواتها ودورها بين الدول، يسعدنا أن يكون معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة ألا عبد الله روح الدين، وهي أستاذة للعلوم السياسية في جامعة الكويت. حياك الله أستاذة ألا، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة.
1: يا هلا، صباح النور، حياكم الله.
0: أستاذة ألا، في البداية نشكر قبولك هذه الدعوة مجددا، وأيضا ما بين وبين الماضي والحاضر، اليوم شنو هو المقصود بالدبلوماسية الحديثة وشنو اللي يميزها أيضا عن الدبلوماسية التقليدية؟
1: أول شيء قبل لا نخوض في الدبلوماسية الكلاسيكية والدبلوماسية الحديثة اللي يسمونها اليوم الدبلوماسية الرقمية، لازم نعرف مفهوم الدبلوماسية بشكل واسع.
0: تفضل.
1: بناء عليه أنا أحب أعتمد على مفهوم الفقيه القانوني دوفاتيل، اللي قال في كتاب قانون الشعوب أن الدبلوماسية هي فن وأسلوب في إدارة العلاقات السياسية بين الدول، وأنها تمارس من قبل أصحاب القرار نفسه. بناء عليه الدبلوماسية الكلاسيكية القديمة كانت تعتبر الدولة أن هي الفاعل الرئيسي في هذا الدور، وكان لها عدة خصائص، منها خصائص الدبلوماسية الكلاسيكية أن كان لها طابع سري، بالتالي تكون بعيدة عن الرأي العام، لها تواصل سلمي وفق لغة الحوار، يعني تبتعد ابتعاد كلي عن القوة، وبالتالي يكون هذا الخلاف يمر في عدة مراحل، يمر في مرحلة الحوار ثم التفاوض لين يوصل إلى مرحلة التسوية والتفاهم. أيضا من خصائصها أن يكون في وكلاء مفوضون لكن بصفة رسمية من قبل الدولة، يعني مثل السفير، المبعوث الدبلوماسي، والهدف الأول والأخير لأي عملية دبلوماسية هو تحقيق مصلحة الدولة وأهداف سياستها الخارجية. أما اليوم الدبلوماسية الرقمية أو الدبلوماسية الحديثة هي تعتمد على شبكة واسعة من الفاعلين، يعني ما عادت تعتمد فقط على الدولة، بالعكس صار تأثير شركات متعددة الجنسيات، خصوصا اللي لها ثقل سياسي واقتصادي أكبر، دورها أكبر. أيضا المنظمات الدولية مثل حلف الناتو وسائر المنظمات، ناهيك عن جماعات الضغط اللي صار لها دور كبير في العمل الدبلوماسي.
0: نعم، اليوم أكيد الدبلوماسية الحديثة لعبت دور في حياة الدبلوماسيين، وأيضا طريقة تقديم مثل الخطاب الموجه للشعوب ضمن أدوات الدبلوماسية الحديثة، وأصبح اليوم أيضا التواصل بين الدول أسرع وأكثر تأثيرا من السابق، وهذا الذي أثبته التواصل الحديث. لكن هل ما زالت السفارات وأيضا الاجتماعات الرسمية هي الأداة الأساسية، ولا اليوم في أدوات ثانية صارت بنفس هذه الأهمية؟
1: ظل السفارات هي الأساس، لكن اليوم عندنا مثل ما قلنا المنظمات، اللوبي جروبز، هذه الأدوات صارت، ما أقول لك أنها تتفوق على السفارات لكن توازيها أحيانا. أوكي، يعني تلاقي مثلا جماعات الضغط أحيانا تدخل في موضوع تضغط على التأثير في قرارات حكومة معينة لصالح جهة معينة، لصالح شريحة.

0: مجتمعية معينة وتوصل حق حل سلمي ما بين الطرفين. يعني المنظمات يكون لها دور كبير في عملية تنسيق التفاوض بين الدول في تعاملها مع الأزمات. الشركات متعددة الجنسيات، خصوصا هذه الشركات لها ثقل اقتصادي كبير، وبالتالي تقدر تدخل المجال الدبلوماسي من خلال استثمارات، من خلال العملية الاقتصادية اللي تحاول من خلالها أنها تحقق مطالب الأطراف اللي تدخل في النزاعات أو الخلافات.
1: نعم. اليوم أستاذ علاء عبد الله روح الدين، كنت أنت أستاذ علوم سياسية في جامعة الكويت، إيش كثر غيرت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي طريقة تواصل الدول مع بعضها وأيضا مع الشعوب؟
0: شوف، في السابق كان التواصل يعني محتكر على السفارات وعلى وزارات الخارجية والهيئات الدبلوماسية، أما اليوم رئيس الدولة، نائب الرئيس، أي مسؤول سياسي يقدر يعلن عن موقفه أو موقف بلده من خلال تويتر، من خلال انستغرام، وبالتالي توصل الرسالة حق الجمهور أو حق الشعوب بشكل سريع. انزين، وخصوصا لما يتبناها الإعلام وتأثر هني بشكل مباشر في الرأي العام. فبالتالي سرعة نقل الأحداث هذه تزيد من عملية التأثير على الشعوب، تكون في شفافية أيضا. يعني في السابق الشعوب مغيبة عن عملية الدبلوماسية والوساطة، ما كان عندها خلفية أو يوصل الخبر بشكل بطيء لما تعلن وسائل الإعلام. أما اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي سرعت من هذه العملية وخلتها شفافة للجمهور.
1: أيضا اليوم نشوف قادة ودبلوماسيين يواجهون رسائل مباشرة عبر المنصات، وهل هذا الشيء يعني عزز الدبلوماسية ولا زاد من حساسيتها؟
0: شوف، يعتمد. يعني مثلا احنا اذا بنضرب مثال، في عام 2017 ترامب صرح بتويتر وذكر خلال تويته حق كوريا الشمالية، كتب لن يكون الزعيم الكوري موجودا لفترة طويلة. فعلى طول أعلنت الخارجية الكورية أن هذه تغريدة ترامب يعني بمثابة إعلان حرب، ونحن على استعداد لهذه الحرب. فبالتالي صار في حساسية، مع أن فيما بعد بررت الجهة الأمريكية أن ما كان هذا الغرض من التصريح وما كان مبطن بهذه الصورة اللي خذتها كوريا، لكن صار في حساسية.
1: نعم.
0: وعندك على النقيض أحيانا، في مثلا لما الرئيس أردوغان يصرح تويتة معينة يتكلم فيها باللغة العربية، تلاقي تزيد شعبيته، يصير في قبول على حتى السياسة التركية نفسها. فالحساسية بلى فعلا تكون موجودة وبشكل كبير.
1: لكن إذا عدنا إلى دور الإعلام، شنو دور الإعلام في إنجاح العلاقات بين الدول؟
0: هو أساسا الإعلام هو المسؤول الأول والأخير عن نجاح أي علاقة وعن فشل أي علاقة.
1: نعم.
0: إنزين، فبالتالي يعني بما أنا شوي متخصصة بالشأن التركي، أبي أضرب مثال.
1: نعم.
0: عندك مثلا أيام الأزمة السورية، لما كان في وجود التركي في سوريا، تلاقي بعض القنوات الإعلامية كانت تحاول أنها تبرر الوجود التركي بناء على سردية تتوافق مع أجندتها السياسية، وكانت تقول أن الوجود التركي مرتبط بالأمن القومي، وجوده مهم خصوصا في وجود سياسة التمدد الروسي والإيراني. وعلى النقيض في قنوات كانت تقول أن الوجود التركي ما يمثل إلا توسع جيوسياسي في المنطقة، هو بالعكس بداية لحس عثماني جديد. فالإعلام دائما يحاول يركز على مبررات القضية اللي تتوافق مع أجندته، وبالتالي يستشعر الجمهور بأحقية هذه القضية ويدعمها. فبهذه الطريقة هو استخدم الإعلام، استخدم الدبلوماسية بدون ما الجمهور يستوعب أن هذه أداة دبلوماسية ترغبنا في الشيء أو تبعدنا عنه.
1: نعم. أيضا أستاذة علاء عبد الله روح الدين، هل الدبلوماسية الحديثة تعتمد أكثر على بناء الصورة والثقة، ولا فقط المصالح هي التي تبقى العنصر الأهم؟
0: شوف دائما الدبلوماسية في الأول والأخير إيه؟

0: هي أحد أدوات السياسة الخارجية، والسياسة الخارجية دائما مرتبطة ارتباطا كليا بالمصالح. فبالنهاية المصلحة هي المعيار الأساسي، والصورة والثقة تخدم المصلحة وليست بديل عنها. فالدبلوماسية الحديثة تعطي أهمية كبيرة لبناء الصورة والثقة، لكن بنفس الوقت هي تحاول أنها تخدم مصالحها، ما تتنازل عن خدمة المصالح الذاتية حق الدولة أو حق الجهة أو المؤسسة.
1: نعم، إذا شلون تتعامل اليوم الدول الدبلوماسية مع الأزمات وحتى الخلافات بدون ما توصل الأمور إلى التصعيد؟
0: بما أن دور الدبلوماسية أنه هو يحاول أنه يمنع الأزمة من أنها يزيد تصعيدها، وأن يمنعها من الخروج عن نطاق الحل، فبالتالي من خلال الحوار المفتوح والاتصال نقدر أن احنا ندخل المشكلة في المحيط الدبلوماسي. يعني مثلا عندك تعامل الدول الخليجية في الأزمة الأخيرة، الأزمة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. أنت لو تلاحظ الدور الخليجي تعامل بدبلوماسية محنكة جدا، يعني على الرغم من أن المنطقة تعرضت لتوترات وتهديدات أمنية مباشرة، إلا أن دول الخليج بشكل جماعي ما اتجهت إلى الرد، بالمثل بالعكس ولا دخلت في مواجهة مباشرة، بل على العكس حاولت أنها تلتزم الصمت، حاولت أنها تتبنى السياسات الدبلوماسية قد ما تقدر، وأنها ما تخرج عن لغة الحوار.
1: وكذلك تغير الأسلوب إلى دفاعي أكثر.
0: أكيد، يعني حتى لو نلاحظ الاتفاقية الأخيرة اللي صارت ما بين اتفاقية مكة اللي ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، هي اتفاقية ليست مع التصعيد، هي اتفاقية ردع ضد التصعيد.
1: ونحن دائما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس وأيضا تكون المنطقة بأجمعها في منطقة أمن وسلام واستقرار في هذا الوقت خاصة. لكن اليوم إذا تكلمنا عن الوساطة، اليوم تعتبر من أهم أدوات الدبلوماسية، وشنو اللي يخلي أستاذ علاء دولة تنجح كوسيط بين أطراف مختلفة؟
0: شوف، الوساطة أساسا إذا أول شيء بنين نعرف الوساطة هي طرف ثالث يكون محايد ومقبول حق أطراف النزاع. بالتالي الوسيط هذا لازم يكون عنده قبول لدى الطرفين، لازم يتمتع بالحياد والتوازن، ما يظهر انحيازه تجاه طرف مقابل طرف آخر. عنده قنوات اتصال مع الطرفين، عنده رغبة حقيقية في تجنب التصعيد، وبالتالي إذا توافرت في هذه الشروط هو راح يكون وسيط ناجح. وعندك مثلا في المنطقة اليوم قطر تتبنى هذا الموضوع، يعني قطر وسيط بارع، يعني تبنت قضايا كبيرة كان الحل دائما قطري، لأنها تعتمد على القوة الناعمة من خلال إعلامها، من خلال اقتصادها، فنجحت في هذا الدور بشكل كبير.
1: عساهم على القوة، ودائما يعني يرجون يتمنون أن السلام يعم بين أرجاء هذه المنطقة، وأيضا
0: صحيح.
1: دورهم فعال ومشهود لهم من خلال التاريخ، وأيضا أن وساطتهم كانت جيدة خلال الفترة الماضية، وكذلك الدور الباكستاني أيضا في المحاولات التي كانت ما بين أمريكا وأيضا إيران حتى يهدي الوضع ويصل إلى حلول، يعني إلى الطرفين أنها تهدأ الأمور فيما بينهم أستاذ ألا. لكن اليوم نبي نرجع إلى الوسيط، لا سمح الله إذا فشلت هذه الوساطة كيف يتم حل المشكلة بجانب أكاديمي وفكر أكاديمي أستاذ ألا؟ كيف يتم يعني وضع أفكار حتى تتم التهدئة؟
0: إذا الوساطة بدايتها فشلت، يعني أنت تقدر، يعني نقدر اليوم نقول الوساطة الباكستانية في آخر اللحظات ما نجحت، ما نقول فشلت بس ما نجحت. فبناء عليه صار في فتح حوار آخر، وتخلط قطر أنها تساند باكستان في هذا الموضوع. يعني دائما نحاول ما نغلق باب الحوار، ما نجحت وساطة نلجأ إلى وساطة أخرى. يعني عندك في عام 2001 لما صارت أحداث ديسمبر، فاللي دخل في الوساطة ما بين الجانب الأمريكي والأفغاني أيضا كانت قطر.

في هذا الموضوع. وفي فترة من الفترات لما انتقلت الوساطة من قطر ما نجحت، لأن الطرف اللي تبنى الوساطة كان رافض الوجود الأفغاني على طاولة الحوار. فيما بعد تم تغيير الوساطة وأعادوها إلى قطر. فأي يعني من خلال هذا الموضوع أقدر أقول لك أن الوساطة إذا فشلت من خلال جهة معينة تنقل إلى جهة أخرى.

0: الحوار المباشر بين أطراف النزاع. تحاول قد ما تقدر أنها تقرب وجهات النظر وأنها تعمل على الموازنة بين المتطلبات بين متطلبات الطرفين، وأنها تقلص من الفجوة فيما بينهم. فلها دور كبير في أن الأزمة تظل في إطار الدبلوماسية، تظل في محيط الوساطة، ما تحاول أنها تخرجها من هذا المحيط.
1: هل اليوم الاقتصاد والاستثمار صاروا جزء أساسي من الدبلوماسية بين الدول؟
0: أكيد، خصوصا نحين في شيء في مصطلح اسمه الدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الاقتصادية نجحت فيها دولة الكويت واستخدمتها في وساطات عديدة، خصوصا أن الكويت استخدمت أدواتها الاقتصادية عشان تحقق أهدافها، تحقق الأمن القومي لها، تحقق أمن المنطقة الإقليمية بأكملها. فكانت تعتمد على الاستثمارات، تعتمد على المساعدات المادية حق دولة معينة مثلا، تحاولها تخفض العقوبات الاقتصادية عليها، تحسن من مجالات الدولة الثقافية الاقتصادية، تقلل من الفقر البطالة. هذه كلها عوامل يعني مهمة جدا اليوم الدبلوماسية الاقتصادية، وعليها يعني كثير من الدول تعتمد عليها بشكل كبير اليوم.
1: نعم، أيضا بالنسبة للدول الصغيرة شلون تقدر تستخدم الدبلوماسية بذكاء حتى يكون لها حضور وأيضا تأثير أكبر من حجمها؟
0: مثل ما قلنا اليوم نرجع حق قطر، قطر دولة صغيرة، تعداد سكاني صغير، لكن هي يعني برزت على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية بشكل كبير، وصار لها نفوذ إقليمي وصار لها دور دولي على الساحة السياسية بأكملها. ليش؟ لأن قطر كانت دائما متمسكة بمجال الوساطة وتسوية النزاعات، واعتمدت عليها كاستراتيجية خارجية قائمة على أدوات القوة الناعمة. وبالتالي قدرت قطر من كونها دولة صغيرة إلا أنها تعزز مكانتها الإقليمية وترسخ حضورها الدولي، وبناء عليه انطلقت الدوحة في هذا النهج من محيطها العربي باعتبار أن هذا المجال أكثر تأثير وأقرب إلى مصالحها الحيوية. فسعت في دور الوسيط في الأزمة اليمنية، في الأزمة اللبنانية، في أزمة دارفور، إلى جانب كان لها دور كبير في القضية الفلسطينية. ولما سطع دور الوساطة في المحيط العربي، هني قدرت قطر أنها تنتقل إلى محيط أكثر تعقيدا مثل المحيط الإقليمي والدولي. ومثل ما قلت لك، تخلط فيما بعد في الأزمة الأمريكية الأفغانية، الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها دور جدا كبير. حتى في الأزمات اللي ما كان عليها تسليط إعلامي، قطر اتخلت ونجحت فيها، اللي هي أزمة الكونغو الديمقراطية. يعني أنا على يقين أن كثيرين ما يعرفون عن هذه الأزمة ولا يدرون شنو الجهد اللي قطر سوته عشان بس تحل هذه الأزمة اللي استمرت من عام 1961.
1: وهذا يدل على ذكاء بعض الدول، للأمانة عندها موارد كثيرة لكن ما تقدر أن تستثمرها محليا، فتستقطب الدول العظمى مثل الدول اللي عندها تقدر تستثمر في بلادها وتكون صداقات مع هذه الدول. لا سمح الله صار خلاف بهذه الدولة، يكون هناك صداقة، هذه الصداقة تلعب دور كبير في حماية مثل هذه الدول. لكن أستاذ علاء، اليوم شلون بالنسبة شلون تشوفين دور دول الخليج في الدبلوماسية الإقليمية خلال السنوات الأخيرة تحديدا؟
0: يعني أبرز شيء الأزمة، الحرب الأخيرة اللي صارت. دول الخليج لعبت دور دبلوماسي عظيم جدا. ناهيك عن هذه الحرب الأخيرة، إذا شوي نرجع وراء كم سنة، تلاقي مثلا قطر عندها مثل ما تو ذكرنا وساطات عديدة. عمان لعبت دور كبير في الملف الأمريكي الإيراني. الكويت كانت رائدة في مجال الوساطة، يعني تخلط في الوساطة اليمنية، تخلط في السودان، في العراق، كل الأزمات الكويت كانت رائدة في هذا المجال. السعودية كان لها دور كبير في محادثات السلام السودانية. يعني دول الخليج دول نشطة في هذا المجال، وأقدر أقول هي رائدة في مجال الدبلوماسية والوساطة.
1: لكن اليوم شنو أهم المهارات اللي لازم تكون موجودة في الدبلوماسي اليوم؟

0: اليوم غير المعرفة السياسية؟
1: من وجهة نظري أنا أشوف الذكاء العاطفي. أوكي، إذا بضرب مثال، الرئيس التركي أردوغان، يعني من الدبلوماسية اللي هو يعتمدها والقوة الناعمة، تلاقي دائما في خطاباته يحاول يركز على القضايا اللي تهم مثلا الشريحة الخارجية مو الشريحة التركية. دائما تلاقي بخطاباته يستخدم آيات قرآنية، أحاديث نبوية، ويستخدم اللغة العربية. بالتالي هذه الدبلوماسية تقرب الشعوب. يعني تلاقي احنا دائما الشعوب العربية عندنا تقبل حق السياسة التركية، صح ولا غلط؟ سواء كنا بمختلف توجهاتنا، يعني الألماني، الليبرالي، المحافظ، الإسلامي، قدر يستقطب جميع هذه الشرائح، صح؟ هذه بروحها دبلوماسية من خلال الذكاء العاطفي. أيضا عندك مهارة التفاوض والإقناع، واللي كان يعني جدا يعني نشط فيها الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: كان مفاوض وكان عنده قوة إقناع يعني جبارة. قضايا كبيرة كان هو يتبناها وكان يلعب هذا الدور بامتياز. أيضا القدرة على إدارة الأزمة، مو كل طرف ناجح في إدارة الأزمة. وايد دول كبيرة لما تمسك ملفات وقضايا إقليمية بالعكس تزيدها سوء، لأنها ما عندها قدرة على إدارة الأزمة. على نقيض دول الخليج، دايما تلاقيها عندها حنكة في إدارة الأزمات. أيضا يعرف شلون يتعامل مع اليوم، خصوصا بوطننا، شلون يتعامل مع الميديا، مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنت عارف الحين مثلا، شوف الحرب الأخيرة، التصريحات اللي تطلع من الجانبين، مثلا عندك الإيراني والأمريكي، أحيانا تحس حتى تحتاج إلى تأني أكثر، تحتاج إلى لباقة سياسية أكثر. فهذا يعني عامل مهم أن ناخذ بعين الاعتبار في المهارة الدبلوماسية.
0: أيضا أستاذة آلاء عبد الله روح الدين، كنت أنت أستاذة بعلوم السياسة في جامعة الكويت، وموضوعنا اليوم كان الدبلوماسية الحديثة وكيف تغيرت أدواتها ودورها بين الدول. بوجهة نظرك اليوم أيضا، الرجل الدبلوماسي أو السفير ماذا يحتاج من أمور حتى يعني يطور من أدواته إلى الأفضل؟
1: اليوم احنا جيل السوشيال ميديا، اليوم السوشيال ميديا هي الأداة اللي توصل الرسالة، سواء من السياسي للشعب أو من الشعوب للسياسيين وأصحاب القرار. فبالتالي لازم تكون عنده قدرة أكبر على معرفة التواصل مع برامج التواصل الاجتماعي، مع البرامج الرقمية، وهذا يزيد من تأثير الدبلوماسية ما بين السياسيين والجمهور.
0: لكن اليوم مع التطور السريع في التكنولوجيا وأيضا الذكاء الاصطناعي، شلون تتوقعين شكل الدبلوماسية خلال السنوات القادمة؟
1: أنا أتوقع أنها راح تعتمد بشكل أكبر على برامج التواصل الاجتماعي. ما أقول لك أن تقل أهمية السفارات والهيئات الدبلوماسية، لكن التركيز الأكبر راح تكون عن طريق التواصل الاجتماعي. يعني التصريحات، المبادرات الدبلوماسية، إعلان التسويات، راح يكون كله متمحور في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني كأنه يعني تلاقي مثلا منصة خاصة في برامج التواصل الاجتماعي، كأنها هي المتحدث الرسمي باسم الوزارات، وزارة الخارجية، الهيئات الدبلوماسية، القنصلية، فكلها راح تكون في إطار تواصل اجتماعي.
0: الأستاذ علاء عبد الله روح الدين، أستاذ علوم سياسية في جامعة الكويت، احنا وصلنا وياك إلى النقطة الأخيرة والرسالة الأخيرة اللي حابة توجهينها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، تحديدا في برنامج إذاعة على الهواء، شو تقولي لهم؟
1: أنا دائما يعني أؤمن بالحل الدبلوماسي. يعني أطلب من الكل أن يتمسك دائما بلغة الحوار، يبتعد عن لغة الحرب، لغة النار مثل ما يقولون. دائما نحاول، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية المتأزمة والأوضاع العالمية، نحاول ما نصعد الأمور، نحاول أن نطالب بلغة تهدي من هذه الأزمات، ما نكون في مجال التصعيد، دائما نكون في مجال السلام. الحروب بالنهاية كل حرب خسارة من جميع الأطراف، ما في طرف يتفوق على الآخر، في خسارة تتفوق على الأخرى.
0: وإحنا بدورنا أيضا في برنامج إذاعة الهوى نرسل هذه الرسالة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام في جميع أرجاء هذه الأرض أينما كانت هذه البلدان، ودائما يكون المحبة فيما بينهم والتآلف وأيضا التآخي والإنسانية فيما بينهم. مستمعينا باسمكم كل الشكر للأستاذة ألاء عبد الله روح الدين، أستاذ علوم سياسية في جامعة الكويت، على تواجدها اليوم معنا عبر الهاتف في برنامج إذاعة على الهواء. كل الشكر لك أستاذة ألاء.
1: تسلم، شكرا، يعطيكم العافية.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذن مستمعينا، لحظات ننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مغذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان نتج عنه إصابتان وأضرار مادية. رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الاعتداء الحوثي على السعودية وتؤكد دعم إجراءات المملكة لحماية أمنها ومواطنيها. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة. الرئيس الأمريكي يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران، وواشنطن تشدد حصارها البحري على طهران. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. إصابة 9 فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة. الاحتلال يصعد اقتحاماته في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يوسعون اعتداءاتهم وصولا إلى القدس والمسجد الأقصى. الجيش السوداني يوسع تقدمه في النيل الأزرق ويسقط مسيرات للدعم السريع. الرئيس الروسي يقول إن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني الحرب مع روسيا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
2: إذاعة على الهواء،
3: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
2: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
2: على الهواء.
4: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله مجددا معنا مستمعينا في إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم إلى فقرة الفقرة الرياضية، وخير من نتكلم عن رياضة الزميل فهد الشمري. حياك الله وصباحك خير وبركة.
2: صباح الورد حبيبي، وصباح الخير على جميع المستمعين.
1: شنو اليوم عندك فهد من أخبارنا الرياضية المحلية وحتى العالمية؟
2: طبعا بالنسبة حق أخبارنا المحلية، مثل ما ندري أن منتخبنا الوطني وصل قطر في معسكر تدريبي يضمن 28 لاعب، سيتم استبعاد منهم 3 لاعبين قبل التوجه لخليج 27 الذي سيقام في جدة في من 26/9 إلى 7/10 بإذن الله في جدة خليج 27. طبعا اليوم إذا نقدر نقول كرتنا المحلية هذه الأخبار اليوم، طبعا كانت الأنظار تتجه نحو الدوري السعودي على مستوى الخليج، وفوز الهلال الكبير بـ6 مقابل لا شيء على التعاون، وهاتريك من لاعب أرسنال السابق مارتينيلي، وتعادل أو تعثر البطل النصر بهدف لهدف أمام الخليج، مما يعني أن الهلال متصدر فارق نقطة عن الاتحاد ونقطتين عن النصر ب18 نقطة. هذا بالنسبة للدوري السعودي. الدوريات الأوروبية اليوم لعبوا جولة كبيرة جدا. الدوري الإنجليزي أبرز النتائج هو تعثر تشيلسي بهدفين لهدفين، وليفربول تعادل 0-0، ليفربول أمام فولهام، وتشيلسي أمام هول سيتي. توتنهام واصل غياب الانتصارات وتعادل تعادل ثاني من 3 مباريات فقط لحسين، وأرسنال طبعا انتصر البطل بهدفين للوافد الجديد ديماريش وساكا. واضح أن أرسنال الأعلى من بقية فرق الدوري باستثناء السيتي، ننتظر اليوم يلعب، وأرسنال وصل من 4 مباريات إلى 12 نقطة، ويبدو أن يقدم نفسه كبطل على مستوى الدوري الإسباني. ريال مدريد يضرب بقوة اليوم وفاز بأربع أهداف لهدف على أرضه أمام ريو بيليكانو، مبابي هدفين، كاريراس وبيلينغهام. وطبعا أتلتيك بلباو في تعادل، وساسونا خسر من إسبانيول على أرضه، ريسينج سانتاندير فاز بهدفين لهدف. طبعا ريال مدريد واصل ملاحقة برشلونة وتساوى بالنقاط 12 نقطة، لكن برشلونة اليوم منتظر أن يلعب مباراته في الدوري الإسباني أمام ليفانتي. بالنسبة لآخر النتائج وهي خاصة بالدوري الإيطالي، جنوا فريجوني هدف لهدف، لازيو وميلان المباراة الأمتع لهذا اليوم هدف لهدفين، تقدم لازيو بهدفين، بعدين عادل ميلان عن طريق موريرا الوافد الجديد بهدفين، وخسارة مفاجئة لأتلانتا على ظلم كالياري بهدفين لهدف. طبعا الدوري الألماني دورتموند فاز بـ3-0، واليوم ينتظر أن يلعب بايرن ميونخ أمام إلفرسبرغ 6:30، الوافد الجديد من الدرجة الثانية. الدوري الإيطالي منتظر نابولي وبولونيا، وساسولو ويوفنتوس مساء 5:00، ليفانتي برشلونة. الدوري الإنجليزي هناك طبعا مباراة برايتون وكوفنتري 4:00، وديربي مانشستر وهي أكبر مباراة لهذا اليوم يوم الأحد، قمة أوروبية ما بين مانشستر ومان يونايتد، ديربي مانشستر. هذه أخبارنا الرياضية بشكل عام. الدوريات شغالة، سوق الانتقالات مقفل، فنتكلم عن النتائج ورؤيتنا الفنية تقريبا. احنا نقول النتائج،
1: هل هناك بعض الأخبار المحلية اللي ممكن تكون قريبا سوف ترى النور؟
2: بالنسبة حق أخبارنا المحلية، يمكن مساعد تدري المنتخب من توجه إلى معسكر، وهو يعني مثل ما تقول يعني الجمهور كله مهتم بأخبار المنتخب، وفي نفس الوقت في طبعا المنتخب يتخلف عنه 8 لاعبين، وهم لاعبين نادي الكويت يتخلفون عنه، لأن الكويت عنده مباراة أمام الوحدة الإماراتي في دوري الطلاسية 2، فثم اللاعبين ما مو موجودين مع المنتخب اساسا. وطبعا اليوم نادي الكويت بيروح حق ابو ظبي للعب المباراه بعد يومين امام الوحده الاماراتي. طبعا منتخبنا الكويتي بيلعب مباراه تدريبيه خلف مو باستاد ملاعب التدريب الخاصه في دوله قطر الشقيقه امام نادي لوسيل، مجرد تجربة أو مناورة تدريبية نقدر نقول عنها. إذا بقول هذه أبرز الأخبار المحلية.
1: إذا مستمعينا باسمكم كل الشكر للزميل فهد الشمري على هذه الأخبار المحلية وأيضا العالمية الرياضية. شكرا لك فهد.
2: الله يسلمك وتحية لك ولجميع خطوشون
1: إذاعة على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، ما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً للقانون الدولي ويقوض أمن واستقرار المنطقة، مجددة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. تستقبل جامعة الكويت اليوم نحو 43,345 طالباً وطالبة مع انطلاق العام الجامعي 2026-2027، بينهم 8,409 من الطلبة المستجدين الموزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية. وأكدت الجامعة استكمال استعداداتها لاستقبال الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشيرة إلى جاهزية مرافقها وخدماتها المختلفة وتهيئة البيئة الجامعية المناسبة لانطلاقة عام دراسي جديد. أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنه ما يتم تداوله بشأن وقف عمليات الشحن الجوي أو وجود مخاوف تتعلق بسلامتها غير دقيقة، مشددة على استمرار عمليات الشحن الجوي وفق الخطط والإجراءات التشغيلية المعتمدة وبما يضمن انتظام سير العمليات وفق الأطر المعمول بها. وأوضحت الشركة في بيان أن عمليات الشحن الجوي تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمختصة مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة، مؤكدة مواصلة تقديم خدمات الشحن وفق الخطط التشغيلية الموضوعة والإجراءات المنظمة لهذا القطاع. أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قيام القوى البحرية بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري بجزيرة فيلكة، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 30 من سبتمبر الجاري ضمن التدريبات والبرامج المقررة للقوى البحرية. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهوات الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من منطقة الرماية خلال الفترة المحددة حرصاً على سلامة الجميع والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن تجنباً لأي مخاطر قد تنتج عن عمليات الرماية بالذخيرة الحية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم ليس كل الحزن اكتئابا ولا كل أنانية نرجسية، فانتشار المصطلحات النفسية جعل التشخيص أحيانا أسرع من الفهم، ما قد يقود إلى أحكام خاطئة تؤثر في الفرد وعلاقاته. وللتعرف أكثر على الاستخدام الصحيح للمصطلحات النفسية أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة شيماء الفلتشاوي مختص نفسي.
1: معاكم أستاذة شيماء الفلتشاوي مختص نفسي. اليوم راح نتكلم عن كيفية استخدام المصطلحات النفسية وتأثيرها على المجتمع. أول شيء خلنا نبدأ بالتأثير على المجتمع قبل ما نتحكى شو صارت هذه الظاهرة. لما نبدأ نصف أبسط الأشياء الحزن بأن اكتئاب، نبدي نصف أبسط التوتر بأن قلق مزمن، نبدي نصف أن شخص مثلا أناني ولا شيء نسميه نرجسي، أو شخص مثلا عدواني وغيره نسميه سايكوباثي وغيره من هالكلام. هذه الصفات وهذه المصطلحات صارت مثل وصمة مجتمعية على الأشخاص، بأن نحن نحط وصمة على كل شيء، وأن هذا التأثير الوصمة يأثر حتى على روابط الشخص مع ذاته، مع عائلته، مع مجتمعه، مع حتى اللي يشتغل معاهم. والشيء الثاني اللي هو الأهم إن إحنا قمنا نستخدم هذه المصطلحات كصياغ يومي كأنه كلام طبيعي، وهذا أثر على فكرة الصحة النفسية، الصحة النفسية الحقيقية وليس المزيفة اللي إحنا وصلناها باستخدام المصطلحات. السؤال الأهم اللي إحنا لازم نطرحه، شلون بدت هذا الشيء ومنو السبب؟ بالنسبة لي أنا راح أقطها على المختصين، لأن أهم لهم جزء كبير بأنهم خلوا هذه المصطلحات جدا سهلة في الاستخدام، جدا سهلة أن نحن نوجهها على أحد، بسبب أنهم استخدامهم لهذه المصطلحات في وسائل التواصل الاجتماعي، في محتواهم، في رسالتهم اللي يوجهونها حق الناس. وهذا الشيء هو له عاتق كبير بأن المجتمع قام يستخدمها وقام يستسهل أنه يقولها، وقام خلى المجتمع أنه يضع على الصحة النفسية والاضطرابات اللي تنتج وصمة عار، وصمة مجتمعية كأنه شيء مخل وغلط، لأن دائما يصفون الحالات باستخدام مصطلحات نفسية كأن أن أهما هذه المصطلحات شيء أساسي ولازم يعني يوجهونها حق المجتمع. إحنا ما نحتاج هذه المصطلحات، إحنا الحين وصلنا في وقت مستحدث من علم النفس أن استخدام المصطلح لا يعني شيء. أنت تدري لما الشخص العميل يجيك عنده مشكلة، المراجع هذا عنده مشكلة، أنت مو محتاج أنك تقول له ترى أنت عندك اكتئاب، لا، أنا محتاج كوني مختص أني أشوف المشكلة وأني ما أحط لها مصطلحات، وأحط لها وصمة حق الشخص يحطها على نفسه، وبعدها أبدي أحل هذه المشكلة وأدور لها حلول. يعني مثل فكرة أن الإنسان الحين قمنا نشوف مؤخراً الإنسان دائماً حط في باله أي معالج يساوي العلاج السلوكي المعرفي اللي هو CBT. هذا العلاج السلوكي المعرفي هي مدرسة واحدة من أصل أكثر من 400 مدرسة علاجية ونظرية علاجية في علم النفس. صار استخدام CBT يؤثر لما يجي المراجع يقول أنا بيعالج بالCBT. CBT لا يعالج كل شيء، مفهوم خاطئ أن إحنا نعالج كل الاضطرابات وكل الأمور وكل المشاكل في CBT. CBT مو هو الحل. الفكرة أن أنا لما أخذ وأحصر مصطلح واحد على كل شيء في الحياة يخلق لي مجتمع غير متوازن، والسبب الرئيسي هو استخدام المختص لهذه المصطلحات بطريقة خاطئة. يعني لما الحين احنا نشوف مثلا الاكتئاب ليس يفسر حزن، استحداث الأعراض مع الوقت كل سنة الأعراض ممكن تتغير على الاضطرابات، الأمور التطور اللي في هذه الحياة تغير استحداث الأعراض الاضطرابات، بس المختص لما يحكر الاضطرابات والأعراض في مصطلحات ويستخدمها هذا دليل أساسي على أنه هو فشل، فشل إنساني، فشل أني أنا أربط كوني معالج بكوني مصطلح نفسي. لأن مثال بعد 4-5 سنين إذا أنا جيت قلت نفس الكلام أنا كشيماء كمختص، معناته هذا دليل على الفشل. معاكم أستاذة شيماء الفلتشاوي مختص نفسي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

بعد أكثر من 1000 عام، نهاية شجرة روبن هود تكشف ثمنا خفيا لشهرتها. بعد قرون من الصمود في قلب غابة شيرود البريطانية، يعتقد خبراء أن شجرة ميغور أوك الشهيرة المرتبطة بأسطورة روبن هود قد ماتت بعدما عجزت عن إنتاج أوراق جديدة خلال ربيع 2026، منهية حياة يقدر عمرها بما يصل إلى 1200 عام. وبحسب تقرير، لم يكن موت الشجرة نتيجة عامل واحد، بل حصيلة ضغوط تراكمت عبر عقود طويلة، من بينها انضغاط التربة حول جذورها بسبب حركة ملايين الزوار، إلى جانب تدخلات قديمة استخدمت للحفاظ على بنيتها مثل الدعامات المعدنية والخرسانة ومواد التغطية. وأكدت الجمعية الملكية لحماية الطيور البريطانية التي تدير غابة شيرود أن ضعف الجذور وتدهور التربة ساهما بقوة في تراجع الشجرة، بينما زادت موجات الحر والجفاف المرتبطة بتغير المناخ من الضغوط عليها. ورغم وفاتها، ستبقى ميغور أوك قائمة كمعلم طبيعي وموئل للكائنات البرية فيما يستمر إرثها عبر شتلات جرى استنباتها من مادتها الوراثية.

نافذة بين الغيوم تكشف بحيرة حمم نادرة قرب القارة القطبية. في واحدة من أكثر المناطق النائية على الأرض، التقط قمر لاسند دان الثامن مشهدا نادرا لجبل مايكل البركاني وهو يرتفع وسط الجليد في جزيرة ساندروزر ضمن جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي. والتقطت الصورة في 24 من أغسطس الماضي عندما انقشعت السحب مع اقتراب الشتاء الجنوبي من نهايته. وأضاف علماء مرصد الأرض التابع لناسا إلى الصورة الطبيعية لها بيانات بالأشعة تحت الحمراء ظهرت باللون الأحمر وكشفت إشارة حرارية صادرة من بحيرة حمم مستمرة داخل فوهة القمة، كما بدت سحابة بركانية صغيرة وبقع داكنة فوق الثلوج، ما يشير إلى استمرار النشاط. ويصل ارتفاع الجبل إلى نحو 843 مترا، فيما تجعل عزلته والطقس كثير السحب مراقبته ميدانيا أمرا بالغ الصعوبة. لذلك يعتمد العلماء بصورة أساسية على الأقمار الاصطناعية لرصد تغيراته. وكانت دراسة علمية نشرت عام 2019 قد حللت صورا التقطتها أقمار لاند سات وسنتيل 2 وأداة إستر على مدى نحو 30 عاما، وقدمت دليلا على وجود بحيرة الحمم داخل الفوهة. ويؤكد برنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سيموث سونيا أن نشاط الجبل يتضمن انبعاثات الغازات ووجود بحيرة حمم وانفجارات متقطعة قد تنتج أعمدة من الرماد. وتعد بحيرات الحمم المستمرة ظاهرة نادرة عالميا، فيما تتيح الإشارات الحرارية للباحثين متابعة هذا البركان حتى عندما تحجب السحب والثلوج الرؤية.

طائرات ورقية بطول 50 مترا تستعد للاستيلاء على سماء برلين. استعدت برلين لإقامة الدورة 13 من مهرجان الطائرات الورقية العملاقة في ميدان تيبن لوفورد فيلد، وكان اليوم هو الموعد، وشارك طيارون محترفون من دول مختلفة بعروض لطائرات فنية يصل طول بعضها إلى 50 مترا، بينما يمكن للعائلات إحضار طائراتها الخاصة والمشاركة في الأنشطة الإبداعية التي شاركوا فيها اليوم على مدى من الساعة 11 صباحا حتى 8 مساء، والدخول إليها كان مجانيا. وتحولت الفعالية أرض المطار السابقة إلى مسرح مفتوح تمتلئ سماؤه بالآلاف الطائرات الملونة زينت السماء من خلال الفعاليات.

كيف تتغلب على إرهاق السفر؟ نصائح مدعومة بالأبحاث للتكيف مع فرق التوقيت. يكشف تقرير حديث نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن أن إرهاق السفر الناتج عن اختلاف التوقيت لا يقتصر على الشعور بالتعب، بل قد يؤثر مؤقتا في التركيز والذاكر والهضم ووظائف الجسم نتيجة لاضطراب الساعات البيولوجية. ويوضح خبراء أن عبور عدة مناطق زمنية خاصة عند السفر شرقا يجعل الجسم يحتاج إلى وقت لإعادة التكيف مع مواعيد النوم والاستيقاظ. وتشير الأبحاث إلى أن بعض الفئات مثل أطقم الطيران قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات اضطرابات الساعات البيولوجية بسبب تكرار الرحلات الطويلة، فيما لا توجد أدلة تؤكد أن السفر العرضي يسبب المخاطر نفسها. ويوصي الخبراء بتعديل مواعيد النوم تدريجيا قبل السفر والتعرض للضوء الطبيعي في التوقيت المناسب بعد الوصول وتنظيم أوقات الوجبات وفق توقيت الوجهة الجديدة، إلى جانب ممارسة نشاط بدني خفيف للمساعدة على تسريع التكيف. كما يشدد التقرير على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الميلاتونين نظرا لاختلاف التوصيات الطبية واحتمال وجود أثار جانبية أو حتى تدخلات دوائية. ويؤكد الخبراء أن الجسم يتأقلم تدريجيا مع فرق التوقيت، وإن معظم الأعراض تتحسن خلال أيام قليلة.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

1071 طالبا وطالبة في المتوسطة تقدموا للاختبارات الطلبة الموهوبين. أعلنت وزارة التربية أن 1071 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة تقدموا لاختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين، وذلك انطلاقا من قرار وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بافتتاح مدارس الموهوبين للعام الدراسي الحالي 2026 على 2027. وأكدت رئيس قسم القياس والتقويم بمكتب الموهوبين بالتكليف الدكتورة سهام الربيع في بيان صادر عن الوزارة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للكشف عن الطلبة الموهوبين تضم نخبة من المختصين في مجال الموهبة. وأشارت الربيع إلى أن اختبارات الكشف انطلقت في 6 سبتمبر الجاري وسوف تستمر حتى 13 من الشهر ذاته، مع تخصيص اختبارات مؤجلة للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور خلال الفترة المحددة. ولفتت إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود الوزارة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تسهم في دعم مواهبهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع توجيهات الوزارة في رعاية الموهبة وحتى الإبداع.

الكويت شاركت في النسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات والشركات الدولية المتخصصة. شاركت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية برئاسة الشيخ المهندس حمود المبارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء لعام 2026 الذي تستضيفه مدينة العلمين بمصر. وذكرت الهيئة في بيان أن مشاركتها في هذا الحدث الدولي جاءت تأكيدا على حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية والمتخصصة في قطاع الطيران المدني والفضاء والاستفادة من المنصات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات والتطورات التي يشهدها القطاع عالميا. وأوضح البيان أن حفل افتتاح المعرض شهد حضورا رفيع المستوى تقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والدولية، بما يعكس المكانة المتنامية للمعرض وأهميته كمنصب ومنصة دولية تجمع أبرز صناع القرار والمختصين في قطاع الطيران والفضاء. وأضاف أن النسخة الثانية من المعرض تشهد مشاركة واسعة بحضور 50 دولة و250 جهة عارضة وبمشاركة 100 طائرة و50 عرضا جويا وحضور 12 ألف زائر ومشارك يمثلون المنظمات والشركات المحلية والإقليمية وحتى الدولية، ومن بينها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران المدني والفضاء والتكنولوجيا والدفاع والخدمات المرتبطة بالقطاع، الأمر الذي يوفر فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات.

شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تسهم بمليون دولار في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. أعلن صندوق الكويتي للتنمية عن تقديم شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لصالح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، لتنضم بذلك إلى قائمة المؤسسات الوطنية الداعمة للصندوق منذ انطلاقه. وأشار الصندوق في بيان صحفي إلى أن انضمام شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يحمل دلالة خاصة بالنظر إلى موقعها ضمن منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، والدور الذي تؤديه منذ عقود في توفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي. وأضاف أن هذه المساهمة تعكس امتداد حضور المؤسسات ذات الأدوار الحيوية إلى المبادرات الوطنية ومشاركتها في دعم الموارد المخصصة للتعامل مع الأضرار والاحتياجات التي تفرضها الظروف الطارئة والاستثنائية. وتعد شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية إحدى المؤسسات الوطنية الرئيسية في قطاع الصناعات الغذائية، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1961، واطلعت على مدى عقود بدور محوري في دعم الأمن الغذائي لدولة الكويت وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بدءا من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990، مرورا بجائحة كوفيد-19 وصولا إلى التحديات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، وانعكاساتها على سلال الإمداد وتدفق المواد الأولية، حيث واصلت الشركة تمدين وتمديد الاحتياجات الغذائية الأساسية، مؤكدا بذلك دورها كركيزة رئيسية للأمن الغذائي في دولة الكويت.

الأشغال تواصل أعمال الصيانة الجذرية في الجابرية. تواصل وزارة الأشغال العامة أعمال الصيانة الجذرية في منطقة الجابرية، وقالت الأشغال إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها السنوية لصيانة الطرقات داخل المناطق السكنية في مختلف مناطق البلاد. وأوضحت أن الأعمال فراش الأسفلت تتم في طرقها في المنطقة المدرجة ضمن جدول مقرر لذلك. وأضافت الوزارة أن هذه الأعمال ستستمر في مختلف المناطق إلى حين الانتهاء من كامل الأعمال وفق الخطة الموضوعة في البلاد.

0: المجلس الوطني والمطبوعات الإبداعية. يواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب استقبال طلبات دعم المطبوعات الإبداعية ضمن جهوده الرامية إلى دعم المبدعين الكويتيين وتشجيع نتائجهم الأدبية وتعزيز حضور الإصدارات المحلية في المشهد الثقافي الكويتي. ويشمل الدعم الأعمال في مجالات الشعر، الرواية، القصة القصيرة والمسرح على أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وأن يتسم العمل بالأصالة والجدية والمستوى الفني، وأن يكون مكتوبا باللغة العربية الفصحى. ويشترط لاستكمال إجراءات الدعم تقديم البروفة النهائية للعمل إلى المجلس لمراجعتها قبل الطباعة، إلى جانب وضع شعار المجلس الوطني على الغلاف الداخلي للكتاب، مع الإشارة إلى أن الإصدار طبع بدعم من المجلس وفق الضوابط الفنية المعتمدة. ويحصل المجلس على 50 نسخة مجانية من كل عمل تتم الموافقة على دعمه، فيما لا يشمل برامج الأعمال التي سبق رفضها من اللجنة المختصة أو تلك التي حصل مؤلفوها على إجازة التفرغ الأدبي من المجلس. كما تمنع ضوابط العمل الذي حصل على موافقة دعم الطباعة من المشاركة في جائزة الدولة للإبداع أو التقدم بطلب دعم من لجنة تشجيع المؤلفات المحلية. ويستمر استقبال الطلبات حتى 31 من ديسمبر المقبل في خطوة تستهدف إتاحة المجال أمام المبدعين الكويتيين لنشر أعمالهم وتعزيز حركة التأليف والنشر الأدبي، بما يسهم في إيصال النتاج المحلي إلى القارئ.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: الرجل العظيم هو الذي يستطيع أن يجعل من أحلامه حقائق يعيشها الناس، والعظماء الحقيقيون يجعلون كل فرد يشعر بأن له قيمة وأهمية في هذه الحياة.

0: إنما خلق الإنسان ليعمل كما خلق العصفور ليطير. إننا نتعب من كل شيء باستثناء العمل، فالبطالة أشد فتكا من الصدى، أقوال مأثورة. الأغنية التي تلعب بأوتار القلب أجمل عمل في الحياة، والأغنية الجميلة تحمل الروح إلى السماء. وأن تحب الغناء أننا نحب الحياة، من يحب الحياة يغني. غني
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن ثوب الزفاف حتى القرن الثامن عشر يتخذ من جميع الألوان مثل الأحمر، البرتقالي، الأصفر، بل إن بعض العرائس كنا يفضلن اللون الرمادي أو حتى الأسود، فقد ارتدت زوجة الملك لويس الخامس عشر ليلة زفافها فستانا من القطيفة السوداء، ولم ينتشر اللون الأبيض في ثياب الزفاف إلا في أوائل القرن التاسع عشر. وهل تعلم أن فن الكيراكاتير سمي بهذا الاسم نسبة إلى الرسام الإيطالي كاراكاتي الذي ابتكره وقدمه للجمهور لأول مرة سنة 1609؟ وهل تعلم أن هناك نوعا من الفراشات يطير مسافة 3000 كيلومتر من الشمال من شمال أمريكا إلى المكسيك في الجنوب هربا من الشتاء القارس هناك ثم يعود في الربيع من حيث أتى؟

هكذا مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وغدا يتجدد بكم اللقاء. كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة. ولكم تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية والتي نستهلها بمتابعات إخبارية. الساحة اليمنية تشهد تطورات ميدانية متسارعة مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في الساحل الغربي، وسط حديث أمريكي عن الحاجة إلى موارد بحرية وجوية واستخباراتية كبيرة للتعامل مع الميليشيات الحوثية. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الميليشيات الحوثية طلبت من واشنطن عدم التدخل. كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. الرئيس الأمريكي يقول إن الميليشيات الحوثية طلبت من واشنطن عدم التدخل، يعني بأي صفة تطلب من الرئيس الأمريكي عدم التدخل؟ وكيف يمكن أن يكون الرد الأمريكي، رد الرئيس الأمريكي تحديدا، على هذا المطلب؟
1: يعني في تصوري هذا التصريح يعني من قبل الرئيس الامريكي بانه الحوثيين طلبوا منه عدم التدخل، هذا يحمل دلاله سياسيه واحده. حين يعلن هذا الراي الرئيس الامريكي ان الحوثيين او ميليشيا الحوثي تواصلوا معه مباشره وطلبوا عدم التدخل، مؤكدا انهم لا يريدون الدخول في قتال مع واشنطن، فهذا في تقديري له اكثر من رساله. ربما الاولى انه الميليشيا الحوثي انفسهم الذين يريدون حصر المواجهة بالطرف الإقليمي أي السعودية والحكومة اليمنية، وتجنب استفزاز القوة الأمريكية الكبرى الموجودة. والرسالة الأخرى قد تكون من ترامب نفسه الذي يستخدم هذا التصريح ليبرر عدم استجابته لطلب سعودي مباشر بشأن ضربات ضد الجماعة. ويبدو لي وحسب ما أقرأ هذا التصريح أنه هذا يضع الرياض في موقع حساس،
0: كيف
1: حين يرفض مثلا حليفه الأقوى تدخل العسكري المباشر مكتفيا بالدعم الاستخباراتي، فإن لا شك أن العبء الأكبر يعود مجددا على كاهل المملكة العربية السعودية وحلفائها الإقليميين. باعتقادي هذا يفسر أيضا لماذا تصر الرياض على قيادة ملف الاستقرار بأدواتها الخاصة، لأنها أدركت منذ زمن أن الاعتماد الكامل على الحليف الدولي له سقف، وأنه يعني قيادة الاستقرار في المنطقة تحتاج إلى أوراق ذاتية لا تنتظر إذنا خارجيا، وبالتالي أعتقد يبدو أنه الاعتماد الآن